الطريقة لتوقيفه بإطلاق النار على عناصر الأمن، وأصيب عنصرا في آخر محاولة القبض عليه. وخلال الملاحقة اشتبهت الدورية بسيارة لم تمتثل لأوامر التوقف، واعتقد عناصرها أن المطلوب موجود داخلها.

0: والمسؤولية القانونية، بينما لا تزال بعض تفاصيل الحادثة وظروف الدقيقة التي سبقت إطلاق النار مجهولة بالكامل، وننتظر نتائج التحقيقات. أول المشاهد المتعلقة بالقضية انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوع، وأظهرت سيارة الشاب عبد يحيى قبلان مرتطمة بحائط واخترقت الزجاج الذي يحاذي السائقة بضع رصاصات إلى جانب بقع من الدماء داخل السيارة طبعا، وأيضا كان هناك خارجها بقع من الدم أيضا. دعونا نشاهد.
1: منهم كم لاحقينه؟
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.
3: ما لقيتوا ولا ماما؟ ما لقيتوا لي هنا؟ شلونك؟
0: إذا كما تابعنا هنا وبعد أيام على وقوع الحادثة والجدل الذي انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت وزارة الداخلية توضيحا عن ملابسات الحادثة، وقالت الوزارة إن الحادثة وقعت خلال ملاحقة مطلوب لقوى الأمن. وجاء في بيان الوزارة الذي نقلته وسائل إعلام حكومية أن حادثة إطلاق النار وقعت على خلفية اشتباه أمني تبين أنه خلاف المقصود، وقد جرى توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وتمت إحالتهما إلى التحقيق. وبحسب المعطيات الأولية فقد اشتبهت دورية أمن بسيارة لم تمتثل لأوامر التوقف على خلفية ملاحقة أحد المطلوبين، واعتقد عناصر الدورية وجود المطلوب داخل هذه السيارة ما دفعهم إلى التعامل معها، ما أسفر عن مقتل الشاب عبد يحيى قبلا. مدير مديرية الأمن الداخلي في منبج مصطفى عمر تحدث عن تفاصيل هذه القضية خلال لقائه بذوي الضحية يحيى قبلان، وقال إن عناصر الدورية كانوا يلاحقون مطلوبا يعرفه أهالي المنطقة وسبق أن أطلق الرصاصة باتجاه قوى الأمن. دعونا نشاهد.
4: العنصر اللي يشيل سلاحه ويطلع، السبب الرئيسي لخروجه هو حماية دم المسلم وعرضه وماله، ما جاي يقتل فلان وعلان، هو جاي على مجرم معروف كلكم تعرفوه، من 3 أشهر جاء جناية الباب قاومهم وضرب عليهم رصاص، من شهر ضرب على شباب مصوب 2 بإيديه نفسه هالشخص، فالشباب اللي جايين حاطين في بابهم يصير اشتباك، بقدر الله هرب بسيارة سي ام بيضة، نفس الأخ اللي قتل رحمه الله راكب سي ام بيضة، غلط 100% فللأخ. ما حدا يناقش انه كان غلط، باصين بالعشرة ومعه امر بعدم اطلاق النار الا رد، وهو لما واقف بلباسه وباروته ما يمثل شخصه ولا اهله، يمثل الدولة، وخطأ الدولة تحاسبوا عليه، ما يهم من اي عشيرة شو اسمه شو عمه خاله، ما يهم، يهم انه غلط، ولكن هو يتبع للدولة ودولة تحاسبه، وفي قانون وفي قضاء في شرع كياتنا تحته ان شاء الله. أهم شيء حط في بالك إنه آخر شيء هذا الشخص لما لبس الجيب الوزاري وطلع ليحميك إلك أنت، ليحميك من هذا المشلح والمجرم والخاطف، وقدر الله ومات أخونا صارت قبلهم الشهداء. يعزينا إنه أخونا سيرته ممدوح بكل المنطقة.
0: هذه القضية شغلت الترند السوري خلال الساعات الماضية، وكتب حولها عديد من السوريين منشورات وتعليقات، دعونا نستعرض بعضها. نورس يعني إذا هرب الواحد بيتقوص وزبقي بينخطف، معقول يتم إطلاق النار على سيارة الاشتباه فيها وخاصة بهي الظروف؟ الخطف شغال وما حدا عم بيعرف نص العالم بالشارع. سامر، رجع عبد يحيى قبلان من الكويت لزيارة أهله فاستقبلته دورية من الداخلية بالرصاص لأنه الاشتباه عندهم صار أقوى من التحقق من الهوية، اشتبهنا قتلنا ثم اكتشفنا أنه بريء، مبروك. هذا المستوى من الأمن والأمان. قاسم، وليش ما قوصوا على الدواليب؟ ليش عم يقوصوا على الزلمة؟ شو قتلت إنسان مثل شبت المي مثل الفلول على زمن النظام؟ سارة، وفي ناس عم تلوموا ليش ما وقف لهم؟ طبيعي الإنسان يتحير يوقف، واحتمال كبير يختار ما يوقف لهم، ما هو ما بتعرف مين قدامك وليش موقفك وشو موقعه من الإعراب. سيارات فارهة، موكب ومرافقة ومقاطع استعراضية انتشرت على مواقع التواصل كانت كافية لتحويل اسم خالد الدروبي إلى ترند سوري خلال الأيام الماضية، في حين أن الجدل لم يتوقف عند السيارات أو المظاهر التي ظهرت في المقاطع بل ذهب إلى أبعد من ذلك. مستخدمون شبهوا المشهد بما كان يعرف عن وسيم الأسد وشخصيات ارتبط اسمها بالنفوذ

0: والاستعراض خلال عهد النظام المخلوع. وبينما تتداول حسابات أن الدروبي من أقارب زوجة الرئيس أحمد الشرع، نفى آخرون هذه المعلومة. بدأ التفاعل مع خالد بعد انتشار مقاطع وصور تظهره برفقة عدد من السيارات الفارهة، بينها سيارات من طرازات مرتفعة الثمن، إلى جانب مظاهر مرافقة وحماية. وخلال أيام، طبعا هذا مشهد من المشاهد التي ظهرت في الفيديوهات التي نشرها هو عبر حسابه في تيك توك وأيضا حساباته الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، منها أيضا حسابه على إنستغرام. طبعا كما قلنا مظاهر مرافقة وحماية وكل شيء يعني. وخلال أيام انتقلت المقاطع من التداول المحدود إلى نطاق أوسع، وبدأ مستخدمون يقارنون الدروبي بوسيم الأسد في إشارة إلى صورة ابن النفوذ التي ارتبطت في الذاكرة السورية بمظاهر الاستعراض والحماية والسيارات الفارهة. ساهمت هذه المقارنة في اتساع الترند، خصوصا أن سوريا الخارجة من عهد الأسد تحاول سياسيا واجتماعيا تقديم صورة مختلفة عن العلاقة بين السلطة والنفوذ. لذلك لم يعد السؤال لدى كثير من المتابعين عن من أين أتت هذه السيارات، بقدر ما ركزت على مفهوم مظاهر النفوذ الاجتماعي والحماية والاستعراض. القصة بدأت مع مشاهد عديدة انتشرت للشاب خالد الدروبي يستعرض فيها سيارات فارهة، إضافة إلى أسلحة شخصية بينها رشاشات خفيفة من طراز كلاشينكوف. وأعاد ناشطون تداول هذه المقاطع على نطاق واسع وانتقدوا سلوك الشاب واعتبروا أنه يعيد إحياء مشاهد وسيم الأسد في سوريا. نتابع هذا الفيديو.
1: يا هلا مرجع، يا هلا بولا العم، يا هلا بشيخ المشايخ، يا هلا بعصابة.

ما هذا يا خالد؟ من أين هذه السيارات؟ أين أتت؟ من أين اشتريتها يعني؟ هل كان لديك نقود حتى تشتري كل هذه السيارات؟ يقول البعض طبعا. العشرات من المقاطع المصورة تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وربطوها باسم خالد الدروبي، من هذا المقطع الذي لم يظهر فيه طبعا الشاب نفسه، وإنما ظهرت فيه سلسلة من السيارات الفارهة. دعونا أيضا نتابع.

يعني صدقا ربما يتساءل بعض، يعني من أين أتت فعلا هذه السيارات الكثيرة والفارهة والفخمة؟ والشعب السوري يعاني، ويعني مشاكل لم تحل منذ ما بعد سقوط النظام إلى حد اليوم، هناك مشاكل كثيرة في المجتمع. البعض طبعا ربط الموضوع بالسيارات التي تنقل المسؤولين في سوريا، ويقول لك بدل أن نشتري سيارات فارهة لماذا لا نضع هذه الأموال في خدمة الشعب، إصلاح الطرق التي طبعا للأسف يذهب ضحيتها كثير من الناس، وأيضا أمور أخرى، عمل قليل على البنية التحتية وأشياء أخرى. طبعا نحن نستعرض هذه المقاطع هنا من دون صوتها الأصلي، نظرا لكونها نشرت مرفقة بأغاني حماسية، ومنها أيضا هذا المقطع الذي يظهر الشاب خالد الدروبي يطلق الرصاص من سلاح كلاشينكوف في منطقة مفتوحة، كان مرفقا أيضا بأغاني حماسية. دعونا نستعرض جزءا منه معنا.

0: ناشطون انتقدوا سلوكيات الشافي وسائل التواصل، منهم هذا الناشط الذي نشر مقطع مصور علق فيه على القضية.
1: بيظهر هون بالصورة لابس لبس عسكري وبنفس الوقت حاطط شارة، هاي الشارة اللي حطوها المجاهدين وقت دخلوا حرروا حلب. طيب مين هو خالد الدروبي؟ بيحمل كنية نفس كنية زوجة الرئيس أحمد الشرع. طبعا هذا لا يعني انه هو احد اقرباء زوجة الرئيس، لكن على الصلاحيات يلي اخذها مبين انه في حدا داعمه. طبعا عم يوثق هذا الشيء كله وينزله على صفحته على الانستغرام. فتت على صفحته على الانستغرام، قلت الزلمة يمكن اكيد مقدم ومضحي وكاين على الجبهات مرابط، خلص سكوت. فتت لقيت الاخ قبل تحرير بفترة صغيرة بس ناشر هاي الصورة، وفي موجود علم النظام بهاي الصورة، وبنفس الوقت يلي كانوا الشباب على الجبهات فيه، الأخ هون كان سهران وهي الأجواء كانت تبعه، اللي هو حاطط هون شعار المجاهدين.
0: طبعا راجعنا حساب الشاب في انستغرام ولم نعثر على أي من هذه الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبدو أنه حذفها مع تصاعد الانتقادات، لكنه نشر أمس مقطعا مصورا وضح فيه من هو وماذا يعمل وسياق الفيديوهات والسيارات الفارهة والسلاح وما إلى ذلك.
2: كان هو أول بداية التحرير، كانوا جايين ناس بيقربوني من برات سوريا، وطلعنا استقبلناهم خارج مدينة القايتين، مو داخل مدينة القايتين، والسلاح اللي كان معي هو سلاحي الشخصي، مو سلاح انه والله انا ماني تابع لا للدولي ولا للصف الدولي ولا لجهة امنية، انا زلمة مدني، السلاح اللي كان معي سلاح شخصي. وقت السلاح الدولي تصدر قرار انه مصادرة السلاح او ضبط السلاح، انا اول شخص بسلم سلاحي، لانه باعتبار في دولي وفي اجهزة امنية احنا ما لنا بحاجة السلاح. بس سلاحي مثل سلاح شخصي، مثل كل السوريين اللي عندهم سلاح، ومثل كل السوريين اللي احتفلوا بجية الناس اللي اجوا على سوريا ولا احتفلوا قرايبينهم ولا ناسهم ولا هالشيء، مثل كل الناس. والسيارات اللي كانوا معي منهم سيارة شخصيتي، سيارة شخصية إلي يعني، وباقي السيارات سيارات قرايبيني ورفقاتي وربعي وناسي، مو مواكب ولا سيارات أمنية، ولا واحدة فيهم سيارة أمنية، والسيارات كلياتهم كان عليهم نمر، ولا سيارة فيهم بدون نمر، مثل ما عم صار مواقع التواصل الاجتماعي. واللهم صل على سيدنا محمد. انا يعني حاب اوضح فكره، المقطع تبع انه التصوير انه عم اطلق النار كان خارج المدينه مو جوات المدينه. انا بحترم المدينه وبحترم المواطنين وبحترم الاطفال وبحترم الناس، في عالم مرضاني وفي عالم مثل ما بيقولوا ما خرجت تطلق نار قدام، لحد الان في عالم بتخاف من اطلاق النار.
0: هذه القضيه تصدرت الترند في وسائل التواصل منذ ايام، دعونا نستعرض بعض التعليقات حولها. حسين، المدعو خالد الدروبي والذي ظهر في استعراضات مع سيارات بدون لوحات وسلاح ليس أخ زوجة الرئيس ولا ابن أخيها، مجرد تشابه في اسم العشيرة فقط، وهي عشيرة ليست صغيرة ويملك محل تأجير سيارات منذ عهد النظام البائد. علي يقول نرجو أن التاريخ ما يعيد نفسه مثل أيام مخلوف شليش وما لف لفهم، قلبنا لساته مليان من النماذج. عماد يجب أن يحاسب، وإذا ما تحاسب كل الشعب رح يعمل مثل ما عمل، أو أنه يكون القانون فوق الجميع أو الجميع فوق القانون، ما حدا أحسن من حدا. مؤخرا تحولت مشاهد حشرات تغطي مساحات زراعية في سهل الغاب إلى حديث واسع على مواقع التواصل، بعدما ظهرت مقاطع مصورة قيل إنها توثق غزو الجراد لمحاصيل المنطقة. بدأ انتشار المقاطع من منطقة قبر فضة والأشرفية في سهل الغاب ريف حماة، وظهرت فيها أعداد كبيرة من الحشرات، ما دفع المستخدمين إلى تداولها باعتبارها أسراب جراد اجتاحت المحاصيل وسط تحذيرات ومخاوف من تأثيرها على الأراضي الزراعية. وسرعان ما تحول الأمر إلى ترند، ليس فقط بسبب المشاهد اللافتة التي ظهرت في المقاطع، وإنما

0: نتيجة الخوف من كلمة الجراد نفسها، إذ يرتبط ظهور أسراب الجراد في الذاكرة السورية والعربية بخطر واسع على المحاصيل والمواسم الزراعية. لكن وزارة الزراعة قالت إن الرواية المتداولة على منصات التواصل غير دقيقة، وأوضحت أن الحشرات التي شوهدت هي جنادب محلية، وأن انتشارها يتركز ضمن نطاق محدود على طرفي السواقي بين قبر فضة والأشرفية وبمسافة لا تتجاوز نحو كيلومتر واحد. وأعلنت الوزارة إرسال فرق ميدانية لمكافحة هذه الجنادب كما سمتها طبعا كيميائيا. العديد من المقاطع المصورة تم تداولها عبر ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت انتشار جراد في مساحات واسعة، منها هذا المقطع الذي نشره ناشط من منطقة سهل الغاب شمال غرب حماة. تظهر انتشار المئات وربما ليس فقط المئات، الآلاف من حشرة الجراد في تلك المنطقة. دعونا نشاهد.
1: الجراد الآن يغزو منطقة سهل الغاب في منطقة قبر فضة والأشرفية. الجراد يعني بشكل رهيب جدا الآن ضمن الأراضي، ضمن الشوارع، البيوت. هاي حاليا الوضع مثل ما شايفين، الجراد يغزو منطقة سهل الغاب بالملايين، جراد بشكل رهيب. شايفين يا جماعة الجراد بشكل رهيب جدا، يعني لدرجة كبيرة. طبعا اليوم نحن في عنا محاصيل زراعية، شايفين يا جماعة ما تحسن تتحرك من الكثافة.
0: هنا أيضا في هذا المقطع المصور نشر الصحفي إياد عبد الجواد مقطع نشر فيه انتشار الجراد في أرض زراعية بقرية، عفوا بقرية قبر فضة بريف حماة، وذلك بعد البدء برش المبيدات الحشرية هناك. دعونا نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله. آفي جديدة تتعرض لها المزروعات في سهل الغاب، وهي هجوم كاسح من الجراد على المحاصيل الزراعية في سهل الغاب. مثل ما نعم نشوف يعني حاليا هاي الأرض محاطة بأراضي مزروعة فاصولية بالإضافة إلى درة. الأهالي والمزارعين هون حاليا عم يبخوا، وبالتالي عم غادر الجراد من الأراضي المزروعة للأراضي البور، ومن ثم عم بيرجع بعد فترة على الأراضي المزروعة.
0: مع الانتشار الواسع للمقاطع المصورة المنشورات حول انتشار الجراد في سهل الغاب، وزارة الزراعة علقت عن القضية ونفت الحديث عن انتشار واسع للجراد كما نشاهد هنا في هذا المنشور. نذهب الآن مشاهدينا إلى التعليقات عن هذا الموضوع. نأخذ بداية تعليق حياة التي كتبت: سواء كانت جنادب أم جراد، إنه مكافحة هذه الأفات هي مسؤولية وطنية يتوجب أن تقوم بها مؤسسات الدولة المتخصصة من وزارة الزراعة والفرق الميدانية وهيئة مكافحة الجراد، وليست مهمة يتحملها الفلاحون بمفردهم. حاليا عم يقول رواد لازم يوقف الصيد، وكل مين عنده جاج وطيور يفلته ضمن نطاق بيقدر يسيطر عليه الحرب على هيك كائنات، لازم تكون بالمفترسات الطبيعية إلها، وهو الحل لضبط انتشارها بهالشكل. تعليق من ياسر: غذاء ومتمم الجراد، يعتبر متمم غذائي الأعصاب والديسك وآلام الركب ووجع الظهر. طبخ حمص مع بصل وزيت زيتون وصحتين وعافية، وين هذا الجراد اللوني يرحم أهلك. لم تنتهي قصة آيات الرفاعي عند مقتلها ولا عند الحكم على زوجها بالسجن. فبعد سنوات من الجريمة عاد اسمها إلى الواجهة مع توقيف زوجها مجددا بعدما كان قد خرج من السجن بعد سقوط نظام الأسد، بحسب ما أفادت به والدة آيات لريبوست في حلقة سابقة. وتقول العائلة إن خروجه ترافق مع تهديدات ومضايقات طالت أفرادها، وناشطين ساهموا في إبقاء قضية آيات حاضرة، إضافة إلى مطالبته بحضانة ابنته منها. واليوم تعود القضية إلى نقطة جديدة.

0: هي ما مصير ملف آيات بعد سنوات من الجريمة والمحاكمة؟ في نهاية عام 2021 انتهت حياة آيات الرفاعي الشابة التي كانت في 19 من عمرها داخل منزل زوجها في دمشق بعد تعرضها للضرب. وأظهرت التحقيقات حينها أن زوجها ووالديه شاركوا في تعنيفها، في حين أقر الزوج خلال التحقيق بضربها على رأسها مرة عدة. تحولت القضية إلى قضية رأي عام، وتصدر وسم حق آيات الرفاعي مواقع التواصل، في حين تحدثت عائلة آيات عن ضغوطات وتهديدات تعرضت لها بهدف دفعها إلى التراجع عن الشكوى، كما أوقفت السلطات أنذاك شقيق الزوج بعد اتهامه بتهديد ذوي الضحية. وبحسب ما قالته والدة آيات أمس، أوقف زوج ابنتها مجدداً أو أوقف من قبل قوى الأمن الداخلي، ولم تتضح حتى الآن في المعلومات المتاحة لنا أسباب وسياقات التوقيف الجديد، وما إذا كان مرتبط مباشرة بملف مقتل آيات أو بالتهديدات التي تقول العائلة إنها قد تعرضت لها. تنضم إلينا الآن والدة آيات الرفاعي معنا من العاصمة دمشق. مرحبا وأهلا وسهلا فيك معنا بريبوست.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني بداية حدثينا، ما الذي حصل بعد القبض كان على يعني والد آيات؟ ما الذي حصل؟
1: لا، أول شيء بعطيكم ألف عافية ومشكورين على جهودكم الكريمة.
0: أهلا بك.
1: وامبارح تم إلقاء القبض على غياث الحموي قاتل آيات الرفاعي. منها يعني نحن عرفنا أجانا فاعل خير مشكور على جهوده لعنا أنه موجود بهذا العنوان، فنحن توجهنا لقسم ببيلة، أخذنا عناصر الأمن ورحنا تم إلقاء القبض عليه. اليوم بتفاجأ بتواصل معهم أنه خرج من السجن، كيف شلون لا نعرف التفاصيل. ونحن لحد الآن عم نتهدد بطريقة غير لائقة.
0: مين اللي عم بيهددكم؟
1: يعني حتى في عدة صحفيين هلا عم يبعت على التهديدات عبر التواصل الاجتماعي.
0: شو حملة التهديدات؟ شو نوع التهديد اللي عم يهددكم فيه؟
1: هلا بيهدد بالقتل، يا منوقف الحق عن آيات الرفاعي ما منطالب بحقها، وبده يطالب بالبنت يا منعطيها يا بيقتلنا.
0: طيب هل يعني وصلت هاي التهديدات إلى السلطات المسؤولة الرسمية أنه هذا الشخص عم يهددكم؟
1: هلا وصلنا، نحن طلعنا عن سيادة الوزير وزير العدل المشكور وقدمنا هذا الطلب استثناء لهنيك، والحمد لله في بعض القضاة هنيك والمستشارين قاموا مشكورين على جهودكم، وإن شاء الله منستبشر خير بهاي الأمور الجاية. بس نحن تفاجأنا اليوم أنه أنا عم بتصل بقسم ببيلة بيقول لي القاتل طلع.
0: كيف طلع؟ يعني شو قال لك؟ شو التفاصيل اللي أعطاك إياها؟
1: لا توجد معلومات نهائيا كيف طلع.
0: يعني بس أنت اتصلتي على القسم قال لك أنه هو
1: يعني
0: طلع؟
1: أنا هلا نحن امبارح لما فوتناه على القسم كنت انا موجوده قدام باب القسم واستلموه الامن هنيك مشكورين على جهودهم وفاتوا، قالنا تعالوا بكره او اتصلوا فينا، اخذنا رقم الشيخ اللي موجود بالقسم وتواصلنا معه الصبح، قام بتفاجئ بكلامه انه طلع، واذا بدكم تراجعوا شيء بتنزلوا على الجنائيه الاولى لتعرفوا ليش والاسباب.
0: طب انا مضطر اختم الحلقه
1: من هون من منبركم هاد.
0: شو الرساله؟ نعم انا بدي رسالتك.
1: بس مناشده صغيره، انا من هون من هذا المنبر بناشد سياده الوزير، بناشد اي حدا مسؤول، انا مهدده بالقتل، انا والطفله شمس الرفاعي. شمس بتكون بنت ايات الرفاعي، فأنا بحملهم إذا بصير علي شيء أو على الطفلة، أنا بحمل سيادة الوزير أي حدا بشيء اللي حاسته أنا وما عم بنصصف.
0: دموعك غالية يا خالي، دموعك غالية كتير. يعني نحن نتمنى أنه هذا النداء يوصل لكل الجهات القادرة على أنه تحميكم بداية وتمنع هاي التهديدات، لأنه في حال كانت هذه التهديدات هي للتخويف أم كانت هي حقيقية ممكن أنه تؤدي يعني إلى الوفاة أو يعني أن تكون هناك حادثة قتل، فهذا الأمر يعني لا يجب أن يتم السكوت عنه بأي حال من الأحوال، وسيدل بطبيعة الحال على عدم قدرة السلطات على التعامل مع هكذا ملفات حساسة. خالي يعني
1: رجعنا كثير من الدولة السورية

0: انه تامننا الحمايه بعد ما سقط بعد سقوط النظام المجرم البائد علينا. فمتامل خير بهالدوله الجديده ان شاء الله، وانه ان شاء الله يكون العدل موجود.
1: طيب خالي، انتم يعني كيف عم تاخذوا احتياطاتكم بهاي الفتره؟ يعني لما عم تتعرضوا لهي التهديدات وين عم تروحوا؟ وفي مكان يعني تلجؤوا له بحيث انه هو ما يقدر يوصل لكم من دون ذكر اين هو المكان، انه يكون مكان امن عليكم انتم؟
0: لا لا، ما في، نحن ما في علينا. تجينا التهديدات بنروح على النيابه العامه، بنجيب بيان من هنيك، بيحولونا على القسم القريب على منزلنا مشان نقدر.
1: طب في عناصر في عناصر فرزوها لحمايتكم؟
0: لا
1: ما في. طلبتوا انتم طلبتوا انه يتم حمايتكم؟
0: اولادي نزلوا جديد من السفر، هلا طلبنا كثير انه نحن، بس انا هلا اولادي نزلوا من السفر. انا امبارح يعني مشكوره قوات الامن اللي قدام مخفر ببيلة، يعني صار تواجه بين ابني وبين القاتل. فلولا تواجد الامن هنيك يعني كان صار جريمه قتل.
1: يعني عم يتردد، هو عم يتردد لعندكم او حوالي البيت؟
0: هلا ممكن يبعث هو، هلا نحن اجانا اشخاص على بيتنا من طرفه له.
1: بدي اتشكرك كثير ست ام ايات،
0: اليرموك حاول القبض عليهم.
1: بدي اتشكرك جزيل الشكر. شكرا. لا بدي اشكرك على شجاعتك وجرأتك وحديثك طبعا رغم التهديدات اللي عم تتعرضي لها والده ايات الرفاعي. شكرا جزيلا لك.
0: حق بنتي شو ما كان بدي طالعه
1: ان شاء الله. شكرا لك.
0: مشكورين كثير. على العفو، اهلا وسهلا.
1: نصل واياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقه جديده ومواضيع متجدده. الى اللقاء.

0: ملفات اقتصادية مهمة تتصدر المشهد هذا الأسبوع، من توسع تمويلات البنك الدولي لسوريا واقترابها من نصف مليار دولار إلى الارتفاعات القياسية في أسعار الفروج وما تثيره من تساؤلات بشأن واقع السوق وجدوى سياسات الحماية، وبين فرص التعافي الاقتصادي وتحديات المعيشة اليومية. نفتح اليوم هذه الملفات ونناقش أبعادها، ونبدأ حلقتنا بجولة على أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. توقع وزير المالية محمد ياسر برنية أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً بنسبة 11.3% خلال عام 2026 مقارنة بنحو 4% في عام 2025، كما توقع عودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول 2030. وأكد برنية أن إيرادات الموازنة تجاوزت 8 مليارات دولار، مشيراً إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو المشاريع الاستثمارية وتنمية المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال. وأضاف أن عودة النشاط إلى قطاعات الزراعة والطاقة والخدمات أسهمت في تحقيق هذا النمو. أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن إنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا بلغ نحو 10 ملايين ميجاوات خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تحسن أداء القطاع الكهربائي. وأوضح البشير أن ساعات التغذية ارتفعت من نحو 8 ساعات يومياً إلى 20 ساعة وأكثر في بعض المناطق، وبالتزامن مع تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية بلغت 420 ميجاوات. وأضاف أن أعمال تطوير البنية التحتية شملت استبدال مئات الكيلومترات من الشبكات الكهربائية وتركيب أكثر من 50,000 عداد، ما أسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ورفع كفاءتها. $100 مليون ستحصل عليها سوريا لتحديث القطاع المالي وبناء منظومة مالية حديثة وآمنة وقائمة على التقنيات الرقمية، كما ستشمل المنحة تمويل مراجعات مستقلة لجودة أصول المصارف العامة والخاصة بهدف تقييم أوضاع القطاع المصرفي بأكمله والكشف عن حجم القروض المتعثرة والمخاطر. هذا التمويل يأتي استكمالاً لحزمة برامج تنموية أقرها البنك الدولي خلال الأشهر الماضية. المشروع بحسب البنك الدولي يهدف خلال فترة تنفيذه إلى تفعيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، ودعم ما لا يقل عن 500,000 شخص وشركة. في 23 نيسان 2026 أقر أيضاً البنك الدولي حزمة تمويلية بقيمة $225 مليون للمياه والصحة، كما وسع البنك دعمه $20 مليون لتطوير أنظمة إدارة المالية ودعم قطاع الكهرباء أيضاً ب $146 مليون في عام 2025. وبحسب وزير المالية محمد ياسر برنية، فقد أكد أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها لسوريا حتى الآن هي مجانية بالكامل ولا يترتب على الخزينة العامة أي أعباء مالية، مشيراً إلى أن الرهان الأساسي يرتكز على حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور علي محمد. أهلا وسهلا بك دكتور علي. يعني موضوع منحة البنك الدولي كان لها صدى كتير كبير في القطاع المصرفي، برأيك كيف تقرأ هذه المنحة وما هو الدور الفعلي اللي راح تأثره في القطاع المصرفي؟
1: هلا بداية مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين جميعا. لا شك بأن منحة البنك الدولي الأخيرة $100 مليون لدعم القطاع المالي، أعتقد أنها كانت مع المنحة السابقة اللي هي 20 مليون لدعم المالية العامة، يعني أخذت منحة المساهمة في البنية المالية، البنية التحتية المالية للاقتصاد السوري. المنح السابقة كانت لقطاعات معينة كالصحة كالتعليم الكهرباء والمياه إلى آخره. بالتالي اليوم موضوع القطاع المالي هو الأساس. النظام المصرفي السوري والنظام المالي هو نظام محدود إلى حد ما، الخدمات فيه متواضعة، نفتقر إلى كثير من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والمدفوعات الرقمية وخلافه. مع الواقع السوري الراهن ومع محاولة الاندماج بالنظام المالي العالمي، أعتقد أننا بحاجة إلى كل ما له علاقة بهذا الدعم. اليوم البنك الدولي يعني يفند أن الهدف الأساسي هو دعم منظومة الدفع الإلكتروني في سوريا، المدفوعات الرقمية في سوريا، استهداف 15 مليون عملية دفع إلكتروني سنويا، ونصف مليون شخص يستطيعون الوصول إلى خدمات المالية. أعتقد أن كل هذه الأهداف هي قابلة للتحقيق من خلال هذه المنحة، والأمل بأن تصبح خلال الفترات القادمة أو يعني الشهور القادمة بطبيعة الحال. الجهاز المصرفي السوري اليوم مع مؤسسة مصرف سوريا المركزي بحاجة إلى

0: تفعيل الرقابة على المصارف، تقييم جودة أصول المصارف. اليوم الشغل الشاغل للعالم هو موضوع السايبر سيكوريتي وهو الأمن السيبراني. أعتقد كل هذه الأمور ستكون يعني في صلب أهداف هذه المنحة، وهي ما أعتقد سيتم العمل عليها.
1: طب يعني خلال اطلاعنا على ملف المنحة أو المشروع، لم يكن هناك فترة للتنفيذ، يعني برأيك أو بخبرتك الفترة اللي ممكن أنه تتناسب مع الوضع الحالي لتنفيذ هاي المشاريع؟
0: أعتقد هذه المشاريع هي إلى حد ما قصيرة الأجل. يعني اليوم إذا بدنا نرجع 9 شهور لورا من لما كان في منحة المياه والصحة، أعتقد أن هذه المنحة
1: تم تنفيذها
0: وبدأ العمل فيها، وكذلك بالنسبة للكهرباء. اليوم قطاع المالي أعتقد أنه أكثر إلحاحا، لا سيما وأننا بالخطوات الأخيرة لإزالة كافة العقوبات وبالتالي سهولة التواصل مع النظام المالي العالمي. يعني في أحداث متسارعة مثل ما كنا عم نحكي من شوي، يعني اليوم على سبيل المثال اليوم وزير المالية في محادثة مع بنك أوف أمريكا، منذ يومين مع
1: وزارة الخزانة الأمريكية.
0: فأعتقد أن هذه الخطوات سريعة، لذلك كل ما له علاقة بالقطاع المالي اليوم مكافحة غسل الأموال هي مطلب لمجموعة العمل المالي، تفعيل الرقابة مطلب أيضا، وكل ما له علاقة بالحوكمة في القطاع المالي والمصرفي. لذلك أعتقد نعم ستكون قريبة، خلال يعني ربما الشهور القليلة قبل نهاية هذا العام ستكون منفذة ويتم العمل عليها. ولا يمكن أن أغفل اليوم أن المصرف المركزي يعمل بالقرارات، سواء بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال أو بالقرارات الخاصة بالمصارف والرقابة على المصارف. ذلك أعتقد ستقوي من ما يقوم به خلال الفترة القادمة.
1: طب يعني نحن نشاهد هناك كمان يعني منح من كمان أيضا صندوق النقد الدولي، يعني ما دلالة التعاون مع هذه البنوك الدولية وهذه المؤسسات الدولية بالنسبة لنا كسورية وكسوريين؟ يعني بس لنشرح للمواطن أكثر، ماذا تعني أنه نحن بدأنا نتعامل مع هذا النوع من المؤسسات الدولية؟
0: يعني بشكل أو بآخر، من أول لقاء مع البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي مع الحكومة السورية أو مع ممثلي الحكومة السورية، انتهى زمن القطيعة مع هذه المؤسسات الدولية وبدأ زمن التعاون. هذا التعاون مع المؤسسات الدولية يعني يأخذ مجموعة من الأشكال، واللي هي اليوم عم تطبق مع سوريا بكافة هذه الأشكال. عم نحكي عن مشورة فنية وتقنية سواء لإعداد الموازنات العامة وخلافه، ومشورة فنية وتقنية أيضا للسلطة النقدية، واليوم عم نحكي عن مساعدات منح. وهذه منح لازم اليوم نركز أنه هي منح، ليست قروض، ليست ديون، ليست يعني أموال مستردة. بالتالي لن يكون هناك أعباء على الخزينة العامة في إعادة أقساط هذه الديون أو في خدمة هذا الدين، يعني الفوائد. فبالتالي العبرة ليست بالمبلغ. اليوم إذا عم نحكي عن استهداف $1 مليار خلال 3 سنوات، أوكي مليار بجوز البعض يقول ليست بالمبلغ أو ليس بالمبلغ الكبير مقارنة بتكلفة إعادة أعمار سوريا، لكن الاستهدافات التي يخصص لها هذا المليار هي ستكون مسرعة لوتيرة التعافي الاقتصادي، سواء في الشق المادي كهرباء وخلافه أو في الشق المالي. لذلك أعتقد اليوم أن هذا التعاون هو كفيل بأن يكون جيد. موضوع صندوق النقد الدولي، إن كنا سنصل إلى مرحلة مشاورات المادة الرابعة، فأعتقد أن هذا مطلب لكافة الدول. اليوم ما في مشاورات المادة الرابعة مع سوريا منذ عام 2009، وللي ما بيعرف مشاورات المادة الرابعة يعني بشكل أو بآخر أن بعثات صندوق النقد ستتواتر بزيارات إلى سوريا للوقوف على تقييم القرارات والسياسات وإبداء النصح في بعض القرارات وفق المعايير المثلى، معايير المحاسبة، ربما معايير أعداد الموازنات. كل هذا من باب المشورات الفنية والتقنية. أعتقد
1: برأيك كيف ممكن أن سوريا تتخطى أي يعني خطط من صندوق النقد للإقراض؟ يعني نتهرب من موضوع الإقراض أو الاقتراض مشان الإصلاحات المالية؟
0: أعتقد أن موضوع الإقراض يعني الحكومة السورية يعني على ما أظن منذ شباط 2025 أعلنتها أننا لن نقترض دولار واحد من أي مؤسسة دولية. ما يأتي منه سنتقبله.
1: يعني تونس بتجارة. أتوقع تونس كانت سابقا كانت يعني تمتنع عن الاقتراض، لكنها اضطرت لاحقا إلى الاقتراض. هناك العديد من الدول اضطرت لاحقا للاقتراض.
0: صحيح.
1: أنا بالنسبة لسوريا، ما هو الذي يمنعنا أو يعني يسمح لنا بأن لا نقترض؟
0: اليوم هو بقرار سياسي أننا لن نقترض كي لا نكلف في الأجيال القادمة أعباء هذه الديون. والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتوجه بأنني اليوم سوف أشجع فقط الاستثمار الداخلي والأجنبي ليستثمر في سوريا ليعوض فوات المنفعة وليعوض الأضرار.

0: الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد السوري. هذا توجه الحكومة اليوم، نأمل ألا نصل إلى مرحلة الاقتراض. عندما نصل إلى مرحلة الاقتراض فيعني ذلك أننا فشلنا في استقطاب الاستثمار، عزف الجميع عن الوجود في سوريا والمساعدة في سوريا، بالتالي أعتقد وآمل ألا نصل إلى هذه المرحلة. لكن اليوم التوجه صوب تفعيل الاستثمار وتهيئة البنية التشريعية للاستثمار من قانون الاستثمار الجديد، قانون ضرائب، قانون الجمارك، عملت عليه الحكومة، والإعفاءات الضريبية يعني اليوم مشجعة جدا، وهذا مثار تحفظ من صندوق النقد الدولي بتقريره الأخير، يعني قال بأن يعني يتوقع نمو الاقتصاد السوري 10%، لكنه يتحفظ على الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة السورية. لكن الحكومة تقول اليوم أني لابد من أن أعفي ضريبيا وأن أتساهل ضريبيا، لأنني يعني عندي 30,000 منشأة مدمرة،
1: صحيح،
0: دمار جزئي أو كلي، بدي شجعهم ليرجعوا يشتغلوا، وفي رغبة لتشجيع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للانطلاق كي يتسارع نمو الاقتصاد السوري. لأنه اليوم لا أعتقد أن هناك حل في سوريا سوى بتسارع معدلات النمو، وأن تكون هذه معدلات مستدامة وطويلة. إذا بدنا نرجع لتقرير متشائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنماء، يعتقد بأيار العام الماضي، قال بأن سوريا لترجع لمستويات عام 2011 بمعدل نمو 1.3 وربما بدها 55 عام. بالتالي لا، اليوم في حديث عن نمو 10%،
1: نعم،
0: وحديث سيد وزير المالية 11.3،
1: نعم.
0: فأعتقد أن الأمور إن شاء الله إن كانت بهذه الوتيرة وبوتيرة مستمرة ومستدامة، أعتقد يعني
1: ما الذي سرع هذا توقعات النمو برأيك؟
0: اليوم بلا شك كنا نتوقع أن تكون الاستثمارات أكبر من ذلك، لكن الظروف الإقليمية لعبت دور، هذا موضوع معروف. لكن اليوم موضوع النفط، عودة آبار النفط والغاز إلى سوريا، الإنتاج النفطي سيساهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي. طبيعة الحال كنا نحكي ب 50-75 ألف برميل، اليوم عم نحكي عن 133 ألف برميل، وربما لنهاية العام أو نهاية 27 بدنا نوصل ل 250 ألف برميل. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قطاع الزراعي. القطاع الزراعي بسوريا دائما هو مساهم كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ربما بما يتجاوز الربع. اليوم القطاع الزراعي أكثر القطاعات تعافيا خلال عام ونصف. قد يقول قائل ربما الموسم المطري وخلافه. اليوم القمح، يعني بدي أضرب مثال، كنا بتحت المليون طن من القمح العام الماضي، اليوم 2.7. فكل هاي العوامل بين زراعة ونفط وتعافي بعض القطاعات وإن كانت جزئيا صناعية وتجارية وغيرها، لعبت دور في هذا التوقع لنمو سواء 10% حسب صندوق النقد أو 11.6 حسب توقع وزارة المالية.
1: نتمنى ذلك. أشكرك دكتور علي محمد على هذه الإضافة والمشاركة في الموضوع.
0: شكرا لكم.
1: الدجاج يسجل اليوم مستويات سعرية غير مسبوقة في السوق السورية، مع اقتراب كيلو الشرحات من 1000 ليرة جديدة وارتفاع سعر الفروج الحي إلى نحو 400 ليرة. يأتي ذلك بالتزامن مع وقف الاستيراد تحت عنوان حماية المنتج الوطني، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب والحفاظ على استقرار الأسعار. وحول التوازن المطلوب بين دعم المنتج وحماية المستهلك أخذنا آراء المواطنين، ثم نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو.
2: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار مو بس اللحمة البيضاء اللي هي الفروج، صراحة غالي.
3: لا، أول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زيادة لأنه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالوقت، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفة زيادة عن اللزوم.
4: والله الأسعار من فترة شهر كانت كثير جيدة، كانت الوردة 26-27، من شيء 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50-46 ألف سعر، السوداء كله بشكل عام
5: والله ما في شغل. غليان اللحم كيلو السوداء اليوم 80,000، كيلو اللحمة 65,000، فقد بعض مو 38-40,000، جناح وصل 35، من أسبوعين 18,000 وبس، يعني اشتري
6: هلا البيع خف كتير خير الله. أول شغلة، وثاني شغلة مثلا بتوصي على 100 كيلو ببعثوا لك 20 كيلو.

0: كيلو. والبيع كنا نبيع مثلا الكباب الفروج 40 45 كنا نبيعه، اليوم وصلت لل 65 وما بتربح.
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع صدنا أن نستضيف في الاستوديو مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في سوريا الأستاذ حسن الشوى. أهلا بكم أستاذ حسن. يعني كما سمعت حضرتك من الفيديو الذي طرح سابقا، هناك ارتفاعات يعني غير مسبوقة بأسعار الدجاج، وهذه ليست المرة الأولى خلال عام ترتفع أسعار الدجاج. برأيك ما هو السبب؟ يعني لماذا نحن أمام هذه المعضلة وتتكرر بشكل يعني أصبحت يعني مرة ثانية خلال عام؟
2: أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدين. قطاع الدواجن كحال كل القطاعات في طبعا سوريا الجديدة بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى تحديث، بحاجة أيضا إلى تجديد بالبنية التحتية. الواقع الحالي هو بينعكس دائما، شفته بعد يعني الواقع السوق، الانتقال من السوق المقيد محدود الاسعار الى السوق الحر، دائما ما يكون المؤثرات هي العرض والطلب رقم واحد، وبنفس الوقت اللي بتنعكس على العرض والطلب هي البنيه التحتيه. يعني فالارتفاعات اللي حكيت عنها هي مرت في مرحله سابقه في رمضان، شهر رمضان، وحاليا هي عم تمر طبعا لانه سبقت من شهر كان في انخفاض كثير كبير، وكان ما بعرف سلط الضوء على اصحاب الدواجن المربين انه صاروا بمرحله الخساره يعني عن التكلفه السعريه اللي هي يعني لا تتجاوز 1600 دولار للطن الواحد. طبعا يشترك في قطاع الدواجن في العمل نحن كجهه رقابيه للاسواق ومتابعه للاسعار، وايضا وزاره الزراعه والمؤسسه العامه للدواجن، المؤسسة الأعلى، أيضا موضوع المدخلات الإنتاج اللي هي بتأثر على الإنتاج. كثير ما يتم الحديث عن انتقال مواكبة السوق الحر بحاجة إلى تنافسية عالية، ما في يكون هاي التنافسية بتحتاج لوقت من خلنا نقول تطوير البنية التحتية اللي بتخفف من التكاليف اللي بتنعكس على التربية الصحيحة والأوزان الصحيحة. وسوريا كحالة حال يعني حال القطاع الدواجن كحال كل القطاعات، الإقبال كبير عم بيصير بالصيف كعائدين جدد أو زوار أو فموسم سياحة، فهذا انعكس على الطلب الكبير اللي هو بالأصل العرض كان مو متناسب مع الطلب. طبعا ما بعرف إذا متابعين امبارح صار انخفاض للسعر من سعر الطن، تسعيرة السورية طبعا هو ما يعادل 2400 دولار ل 2000 دولار، التسعيره اليوم كانت 2000 دولار.
1: هي النشره التاشيريه اللي حدثت،
2: النشره التاشيريه طبعا ما في تحديد سعر، هو نشره تاشيريه وعم تتم بالتنسيق مع اتحاد المربين وايضا المسالخ.
1: هل برايك سعر 2000 دولار بالنسبه للمربين واتحاد المسالخ هو سعر يعني عادل لهم؟
2: هلا كمربين سعر عادل، وحتى في مجال للانخفاض اكثر بالايام القريبه القادمه، انه في افواج كثير رح تصدر مثل ما قلت لك، وعرض وطلب، ورح مع فتوح المدارس رح يخف يعني الطلب مع زياده العرض.
1: طب برايكم ما هو السعر المناسب للمواطنين لسعر الفروج، السعر النهائي نحن عم نحكي؟ يعني نحن عم نحكي لانه وصل لل 100,000 وهذا رقم صراحة قياسي.
2: انت بتحكي على التجزئة يعني بصراحة تجزئة. يعني اذا جينا على السوق بدمشق في طلب على الشرحات، ما في طلب على الجوانح، في طلب على الدبوس، ما في طلب على
1: اذا قلنا يعني الفروج الكامل لانه هو الاكثر استهلاكا اتوقع.
2: اللحم يعني كسعر كيلو اللحم حاليا هو المفروض ما يتجاوز على السعر الجديد 360 يعني بما يعادل التكلفة مع الربح. نعم. ويختلف حسب مناطق، يعني ما فينا مثل ما قلت لك نحن بالسوق الحر تنافسي، توفير المادي ومراعاه انه ما تكون تكلفه الانتاج باهظه قياسا للدول المجاوره، لانه تحديث الالات، تحديث البنيه التحتيه هذا مهم. نحن من دورنا مراقبين سلسله التوريد بشكل صحيح، هذا بينعكس على السوق والتنافس.
1: يعني يبدا من 360 للفروج الكامل نحن اذا حكينا
2: هل حاليا بسعر طبيعي حاليا.
1: نعم نعم.
2: لكن مثل ما قلت لك نحن دورنا مراقبة سلسلة التوريد الصحيحة والأسعار الصحيحة تداول والسبر السعري على مستوى سوريا. يعني مثل ما ذكرت في لقاء سابق أنه نحن عندنا السبر السعري الموجود في الدائرة على مستوى يومي في تطبيق، هذا السبر بيعطي مؤشر وين في ارتفاع، لما بيكون بكل سوريا مرتفع فهو الأساس هو سلسلة التوريد، فيها مراحل سلسلة التوريد بدها مراعاة مثل ما ذكرت لك. ممكن الايام القادمه اللي هي تشهد تراخيص على مستوى مسالخ الكتروني حاليا اللي بيصير ذبح اسرع.

0: وتكلفة إنتاج أقل، وهذا بخفف تكلفة.
1: طب ماذا عن الاستيراد برأيكم؟ هل نحن بحاجة الآن إلى إعادة تفعيل استيراد المنتجات يعني اللحوم البيضاء والحمراء؟
0: لجنة الإمداد والتوريد اللي نحن دائما بنرفع مقترحات بنراعي التكلفة والسعر، وعلى أساسها بنرفع المقترحات بخصوص الاستيراد أو منع الاستيراد بخصوص المواد اللي هي أساسية في السوق. نحن في مرحلة بينما يعود السوق والإنتاج إلى وضع مستقر بحاجة فترة كل فترة من فترات كمقترح لاستيراد بكميات محددة بحيث ما تضر بالمربي اللي هو مراحل التعافي وما تضر بسعر السوق اللي هو بضرب المستهلك. فالتوازن بين القسمين عم يتم بالتعاون بيننا وبين وزارة الزراعة، بين منافذ البرية والبحرية طبعا لدخول المواد اللي هي بقرار بيصدر من لجنة الإمداد والتوريد. مثل ما ذكرت لك احنا التأثير السلبي اللي ممكن يكون على المستهلك حاليا، الشهر الماضي كان تأثير سلبي على المربي. فنحن بحاجة للتوازن وبشكل أساسي هو المستهلك.
1: طب حضرتك كمان مسؤول عن سلامة الغذاء في سوريا، هناك كان حديث عن استيراد الفروج المجمد سابقا وأنه هو مضر بالصحة وغير مطابق للمواصفات، هل يتم دراسة إعادة استيراد هذا المنتج؟ يعني هناك من يقول أنه هناك بعض الأنواع التي تدخل المجمدة وأنتوا كنتوا منعتوا أصلاً دخولها سابقاً أو حذرتوا من دخولها؟
0: من نهاية العام الماضي حذرنا من دخولها وتم منع دخول المجمد، لأنه المجمد بيحمل طبعاً ما ممكن الوقوف على الاشتراطات الصحية اللي ممكن معرفتها، المجمد بيخفي أصلاً ما بيظهر
1: صحيح
0: ولا يمكن كشفه لا على المنافذ ولا بالتحاليل، ممكن كشفه بمراحل الأخيرة عما يكون ضار. تم السماح بدخول الفروج الريش. فروج الريش دائما ما يكون قابل للظهور عليه علامات اذا فيه، ومثل ما بتعرفوا الاعمار هي قصيره بتظهر. معايير تربيه الدواجن بحسب كل دوله، يعني مثل ذكرت لك انه نحن مراحل حاليا تنظيميه اللي بتم بالتنسيق العالي مع وزاره الزراعه ومؤسسه العام للدواجن اللي هي ايضا ترتبط بوزن الفروج. نحن المجتمع السوري دائما ما يرغب بالفروج
1: كبير.
0: الوزن العالي
1: صحيح.
0: اللي هو ينعكس على الشاورما وينعكس على الشرحات بيكون نسبته اعلى
1: صح.
0: لكن هو غير صحي قياسا للفروج المنخفض الوزن، لانه مراحل الفروج اللي هو كل الدول، يعني صار اجتماع مع وفد من الامارات لاستيراد الفروج، يعني كانوا عم يتحدثوا عن وزن الاعلى هو الكيلين
1: صحيح،
0: طبعا وزن الريش
1: نعم.
0: اللي هو راح يعطي وزن الكيلو 1.5 كيلو لحم. نحن هذا كثير من المواطنين كثقافه المجتمع السوري ما بيرغب يشتريه، وغالبا ما يروح على الشوايات بوزن اعلى حتى من هيك الوزن الزائد ما ينعكس على التحويلات، لما يكون اخي ادويه عاليه وبيكون تحويله اكثر لانه ما بيستخدم كل المواد اللي ممكن، فبينعكس على الوزن
1: صحيح.
0: هذا الشيء ترى غير صحي، ونحن عم نعمل على مراحل تثقيفية للمربين رقم واحد، بعدين رح ينعكس على السوق بأنه الوزن التسويقي الأعلى هو وزن 2 كيلو.
1: يعني برأيكم حاليا لن يكون هناك استيراد للحوم البيضاء؟
0: هلا نحن قدمنا مقترح بالارتفاع الأخير، طبعا لأنه الارتفاع الأخير مو ذنب المربي يعني، لكن هو
1: طلب زائد
0: ومرحلي، وممكن يكون الكمية المتوفرة ما بتأدي الطلب كامل.
1: طب ما هي أبرز الضبوط والإجراءات اللي نفذتوها خلال الفترة الماضية بهذا الخصوص؟
0: بشكل كبير نحن وفق القوانين والأنظمة ممنوع الجمع بين نوعين من اللحم، مثلا فروج مع لحم خروف، أيضا ممنوع الفرم المسبق، وهذا أبرز الضبوط اللي كانت مخالفة وكانت غالبا تكون تحمل طياتها الغش. ففي كثير ضبوط كانت مرتبطة بالذبح أو الفرم المسبق، هذا منعناه منعا تاما في كل المحلات البيع الفرم المسبق. في اشتراطات صحية، وهذا كمان كان له دور، مثل ما ذكرت لك انه نحن لما بيكون الارض البنيه التحتيه ما هي مراعاه للتراخيص والشروط اللي موجوده، وحاليا بسبب الدمار اللي صار على مستوى القطاع في ناس فورا بدون تراخيص عم تربي، فهذا بينعكس على القرب، النقل العدوى، الفروج كثير ما يكون معرض للامراض بشكل سريع. فهي بتنعكس حتى على الذبحيات وحتى على البيع.
1: طيب شكرا لك الأستاذ حسن الشوا، وأنت مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في سوريا، شكرا لك على هذه الإضافة والمشاركة.
0: شكرا للمشاهدين.

0: من بين التحديات تولد فرص جديدة للحياة والعمل، وفي حلب يمنح مشروع خيوط الأمل مجموعة من النساء فرصة لاكتساب مهارات مهنية تساعدهن على بناء مستقبل أكثر استقرار. نتابع في هذا التقرير.
1: مركز خيوط الأمل هو مركز يدعم السيدات الناجيات من المعتقلات والأرامل. المركز يهدف إلى تدريب السيدات وتأهيلهم ونزولهم إلى سوق العمل. عدد المستفيدات 17 طالبة متدربة. نحن طبعا هون بنعلمهم الخياطة، بنعلمهم أول شيء يقعدوا على الماكينات الدرزة، ماكينات الحبكة، كل مبادئ الخياطة لحتى نوصلهم إلى قص القوالب وإنتاج القطع. أول شيء هو مشروع تدريبي، بعدين نحن حنأهلهم لينزلوا إلى سوق العمل. طبعا نحن إذا كان في دعم إنه حنفتح معمل وحنشغلهم في المعمل ويصيروا هم يطالعوا مصروفهم وما يحتاجوا لأي حدا.
2: علمنا البنات طريقة فتح الجيب بعدة أنواعه، والرسم القوالب وتفصيلها تجميعها مع بعضها وتفصيل القطع. لاحظنا بين المستفيدات أنه في أغلبهم ما بيحبوا مهنة الخياطة، فسعينا لأنه نزرع فيهم هيك روح المحبة، روح مهنة الخياطة، لأن بالأيام يستفادوا منها ويأسسوا مشروعهم الخاص ويردوا على حالهم وعلى أولادهم.
3: أضاف لي كتير المشروع، يعني صرت كتير عندي ثقة بنفسي، جاهزة للصدمات. كانت فرصة ذهبية إنها كتير كبيرة إني نحن دخلنا بهذا المشروع، فكان مشروع جدا رائع لألي خاصة، يعني وحتى انعكس على أطفالي بالبيت. يعني
0: إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي. شكراً لكم مشاهدينا على المتابعة، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وملفات اقتصادية أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء.

نشرة جديدة للأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. وفاة الشاب محمد غميرة بعد أيام من دخوله المشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية، ووزير الداخلية يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاته. وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين بنظيريه الأردني والقطري ومباحثات حول سوريا والعلاقات الثنائية والتصعيد في المنطقة. وزارة النقل تنفي صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات وتدعو إلى عدم تناول أي معلومات ما لم تكن صادرة عن الجهة

0: غميرة بعد تدهور حالته الصحية بعد أيام من دخوله المستشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية. من جهتها أعلنت مديرية الأمن في اللاذقية توقيف 7 عناصر كانوا موجودين في النظارة خلال وقوع الحادثة لمتابعة ملابسات القضية. وكان محمد غميرة قد تعرض للضرب في مخفر الحفة مما أدى إلى نقله إلى العناية المشددة في مشفى المدينة، حيث يعاني من مرض الناعور، وهو مرض يؤثر في تخثر الدم ويجعل النزيف أكثر خطورة. وبحسب عائلته فقد تم إبلاغ عناصر المخفر مسبقا بوضعه الصحي الحساس مع طلبهم عدم ضربه، في حين أفرج المخفر عنه بحسب عائلته وهو يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي. هذا وتحدث الدكتور عصام غميرة مدير مشفى الحفة الوطني وعم الشاب المتوفى محمد غميرة، تحدث لوكالة سانا عن ظروف توقيفه في المخفر وضربه ومن ثم وفاته.
1: إهمال من رئيس المخفر وتصرف فردي أهوج من العناصر اللي ضربوه، ضرب صحيح ما انه ضرب مبرح ولا في تعذيب، بس كان ضرب كف، الكف كان بالنسبة له قذيفة أدى إلى نزف في الدماغ، طبعا نزف تدريجي تطور بعدين لأعراض عصبية، بعد منها صار عنده سبات، دخل المشفى. وزارة الداخلية، مديرية الصحة والسيد مدير الصحة الدكتور بشير تاج الدين كثير كان له دور معنا، والدكتور إبراهيم علي ساهموا بتحضير وإحضار الجرعات المناسبة لمرض الناعور، مع أنه مرض نادر جدا جدا تأمين الجرعات كان صعب، ومع ذلك أمن الجرعات، بس لكن وضعه الصحي سيء، وصل لمرحلة سيئة جدا، أزية دماغية، قصور كلوي، هبوط ضغط، نقص أكسجين، أدى لوفاته.
0: هذا وروى الناشط الإعلامي ومدير فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية شادي العك، روى تفاصيل الاجتماع الذي حصل بين قيادة الأمن الداخلي وعائلة الشاب محمد غميرة، إضافة إلى وجهاء منطقة الحفة.
2: خرجنا الآن من اجتماع في منطقة الحفة، ضم قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية وأهل الشاب محمد ووجهاء منطقة الحفة. بالبداية تم تقديم واجب العزاء لأهل الفقيد، ومن ثم تم شرح الحالة تفصيليا منذ لحظة دخوله إلى السجن حتى اليوم لحظة وفاته، عبر المختصين الموجودين الذين تابعوا القضية منذ اللحظة الأولى لدخوله السجن. تم توقيف عدد من الذين كانوا في مخفر الحفة 7 أشخاص، وتم اعتراف أحدهم بأنه ضرب محمد ممكن بكف في البداية، ولكن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الحقيقة الكاملة. أكد أهل الفقيد على وقوفهم وثقتهم الكاملة بإجراءات الدولة السورية، وأنهم واثقون بأن العدالة ستأخذ مجراها. وأيضا طالب أهل المنطقة المسؤولين في الأمن الداخلي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لأي حالة مماثلة تهين ما قدمه السوريين عبر 14 عام من الثورة السورية.
0: أعلن وزير الداخلية أنس خطاب تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. وقال وزير الداخلية إن مهمة اللجنة التحقيق في ملابسات ما حصل وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته. وطالب خطاب اللجنة بتقديم نتائجها خلال 72 ساعة من تاريخ إصدار قرار تشكيل اللجنة. وأكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة سيتعامل معه بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة. هذا ونعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الشاب محمد غميرة كاشفة أنه كان أحد كوادرها العاملين في الدفاع المدني. وقالت وزارة الداخلية وزارة الطوارئ أن غميرة توفي متأثرا بمضاعفات نزيف دماغي وفي جهازه الهضمي نتيجة تعرضه للضرب بعد توقيفه في مخفر الحفة

0: في محافظة اللاذقية، وكان يعاني من مرض الناعور ما يزيد من خطر حدوث النزف ومضاعفاته. وبحسب وزارة الطوارئ، فإن غميرة شارك في إنقاذ مئات الأرواح من تحت ركام قصف نظام الأسد. وأكدت الوزارة متابعتها الحثيثة لمجريات التحقيق مع وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للأصول القانونية.
1: الداخلية أمام حالتي وفاة، حادثتان مؤلمتان تعيدان إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية. وفاة الشاب محمد حسام غميرة في اللاذقية بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة، ووفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج برصاص دورية أمنية أخطأت في التعرف على هويته. قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت إيقاف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة خلال احتجاز محمد غميرة استكمالا للتحقيقات الجارية في ملابسات وفاته، بعدما أفادت عائلته بتعرضه للضرب خلال احتجازه في قسم شرطة الحفة، رغم إبلاغ عناصر المخفر مسبقا أنه يعاني من مرض الناعور. وفي حادثة موازية أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق إحدى الدوريات الأمنية النار على سيارته في منبج بعد اشتباهها بأن شخصا مطلوبا كان بداخلها، في حين أكدت الوزارة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وأحالتهما إلى التحقيق. الحادثتان تنتهكان جملة من أحكام مدونة السلوك الصادرة عن وزارة الداخلية، إذ توجب المادة 7 صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية، في حين تحظر المادة 18 صراحة إيقاع أي نوع من العنف بحق الموقوف. أما المادة 35 فتحظر اللجوء إلى القوة إلا في الحالات التي يجيزها القانون ووفق المبادئ المشروعة والضرورة والتناسب والتدرج، في حين تلزم المادة 6 بتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية وصون كرامة الإنسان. حادثتان في أيام معدودة تطرحان تساؤلا لا يمكن تجاهله: هل وصلت مدونة السلوك فعلا إلى كل عنصر أمني؟ وهل ترجمت إلى سلوك يومي على أرض الواقع؟ التحقيقات المفتوحة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن السوريين يريدون نتائج واضحة ومحاسبة حقيقية تثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة.
0: وللتعليق على آخر التطورات فيما يتعلق بقضية الشاب محمد غميرة، ينضم إلي المحامي والباحث القانوني فراس حاج يحيى من باريس. بداية، مرحبا بك أستاذ فراس. إذن برأيك، ما هي هذه الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها اليوم على صعيد عمل لجنة التحقيق وما بعد كشف النتائج؟
2: تحياتي لحضرتك أستاذ هبة والسادة المشاهدين جميعا.
0: أهلا بك.
2: حقيقة يعني بالبداية لابد لنا أن نتوجه بالتعازي لذوي يعني محمد غميرة ويعني أهله وزوجته وأيضا أطفاله وفي هذا الحادث المؤسف، ونتمنى يعني أن تكون هذه يعني الحادثة وحادثة فقدانه أصلا أن تؤسس فعلا وتكون ناقوس للمستقبل حتى لا يتم تكرار مثل هذه الحوادث. ربما
0: نعم
2: في هذه
0: طبعا
2: الحالة يعني
0: نتمنى
2: نستطيع
0: ذلك.
2: نعم ربما في هذه الحالة يعني نضمن بأن يكون محمد غبير هو آخر شخص يتم يعني يتوفى أو يفقد حياته تحت التعذيب. لا شك هذه قضية يعني ليست قضية بسيطة. نحن نتحدث هنا عن يعني مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية الآن، لكن قبل كل ذلك يعني نحن نتحدث هنا يعني عن قضية محمد غبير وأيضا شخص آخر تحدثوا في تقريركم عنه. نحن نتحدث كسوريين عانوا من ذاكرة يعني صعبة فيما يتعلق كشعب سوري طبعا بالسجون ومروا به وأسقطوا منظومة السجون منظومة الأسد التي غيبت مئات الآلاف من السوريين. بالتالي هذا اختبار حقيقي لقدرة الدولة السورية في هذه المرحلة على القيام بمجموعة من الإجراءات، ليس لمعالجة هذه القضية لوحدها وإنما للتأسيس فعلا لمنظومة يعني تضمن الإصلاح المؤسسي وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث. بالتالي اليوم الخطوة الأولى

0: يعني باعتقادي أطلقتها وزارة الداخلية المتعلقة بإطلاق تحقيق قضائي وطبي شفاف ومستقل. هذا بدوره طبعا يعني يضمن على الأقل معرفة هذه ملابسات هذه القضية وعرضها على الرأي العام، وهذا سوف يتم بحسب بيان وزارة الداخلية خلال 72 ساعة. بذلك يعني نحن نتحدث هنا عن مجموعة من الإجراءات، كما قلت تبدأ بهذا التقرير. بعد صدور نتائج التقرير لابد من تحديد المسؤولية، وهنا نتحدث طبعا المسؤولية الفردية المتعلقة بالأشخاص الذين قاموا باحتجاز محمد وقاموا بتعذيبه. وبعد هذه يعني الآلية طبعا، وبعد أن تتم هذه الآلية، نحن نتحدث أيضا عن أن يتم أو أن يتضمن التحقيق هل تم يعني تستر على مقتل محمد، أو هل كان حسب تسلسل القيادة الموجود سواء اليوم في مركز الحفة أو في ربما أي شخص كان ضمن سلسلة الأوامر أو أعطى هذه الأوامر، سواء بإعطاء الأوامر بتعذيبه أو حتى بالتستر على يعني مقتله أو ما تم خلال فترة اعتقاله وتعذيبه. هذا بدوره يؤسس طبعا يعني مستقبلا لما نطمح له طبعا في سوريا الجديدة. من أولا عندما يتم توقيف أي شخص أو أي محتجز لابد من القيام بمجموعة من الإجراءات، أولها أن يكون هناك سجل يوثق دخول هذا المحتجز إلى مركز التحقيق أو مركز الاعتقال، وأيضا إجراء الكشوفات الطبية لبيان وضعه عند دخوله إلى هذا المكان الاعتقال أو مكان الاحتجاز، بما يعني يضمن التعامل مع بعض الحالات المرضية لهؤلاء المحتجزين. طبعا نحن نتحدث بالمطلق ممنوع يعني عن حظر التعذيب، تحدثتم في تقريركم عن مدونة
1: يعني أنت
0: السلوك، نحن
1: تتحدث عن
0: نتحدث
1: إجراءات وآليات جديدة بالنسبة للتوقيف،
0: نعم
1: ولكن
0: لابد من
1: قبل
0: ذلك.
1: ذلك
0: لذلك
1: سؤال، يعني كونك تحدثت عن التراتبية بالعقوبات، هل من يتحمل مسؤولية هذه الجريمة هم العناصر فقط الذين ضربوا الشاب؟
0: نعم بحسب القانون الدولي المسؤولية كما قلت هي مسؤولية فردية، لكن بالتالي الأشخاص الذين قاموا باعتقاله وقاموا باعتداء وأيضا طبعا نحن ننتظر التقرير النهائي للطب
1: نعم
0: الشرعي وأيضا نتيجة التقرير القضائي. بعد صدور هذا التقرير سوف تتضح كل النتائج، لكن من الناحية النظرية حتى لا نطلق أحكام مسبقة من الآن، سوف يكون مسؤول عن هذه الجريمة في حال أثبت ذلك التحقيق القضائي والطبي، أولا من قام باحتجازه، من قام باعتقاله، من قام بتعذيبه. المسؤولية تنتقل ضمن يعني سلسلة القيادة والأوامر إلى القادة في حال قاموا بالتستر على هذا الجرم أو قاموا بإعطاء أوامر لتعذيب هذا يعني
1: نعم
0: الشخص، بالتالي المسؤولية تمتد، وهذا كما قلت هو ما يؤسس يعني للمسؤولية الموجودة. ولا يكفي هذا التحقيق، يعني حتى نكون واضحين، لا
1: نعم
0: يكفي اليوم القيام بالتحقيق، لابد من كشف المتورطين أو المسؤولين عن هذه يعني القضية أو عن فقدان هذا الشاب لحياته، وعرض نتائج التحقيق بشكل شفاف ومحاسبتهم. بدون محاسبتهم يعني سوف يكون الموضوع عبارة فقط عن يعني محاولة فقط لاستيعاب الشارع. بالتالي كل من شارك في هذه الجريمة لابد أن
1: لابد
0: ينال
1: من
0: عقابه
1: محاسبته.
0: وأن يتم تحويله للقضاء العادل. كما قلت اليوم نحن في مرحلة بناء دولة، مرحلة تأسيسية، من الواضح جدا أن اليوم يعني وزارة العدل، عفوا وزارة الداخلية كما وزارة الدفاع قامت بمرحلة البناء من الصفر. كان هناك منظومة أيضا تتعلق يعني اليوم ضم العناصر وضم الكوادر وتدريبهم، ربما بعد سقوط النظام كان اليوم يعني من المبرر القيام بدورات سريعة ربما يعني إدخالهم أو
1: نعم
0: يعني إرسالهم إلى العمل دون أن يستكملوا تدريبات متخصصة. اليوم هناك يعني بالتالي هذا أيضا يفتح باب كبير وباب يعني واسع لأن يتم إعادة استكمال يعني تدريب هؤلاء العناصر والنظر في
1: نعم
0: آلية تدريبهم. أيضا
1: شكرا
0: لابد
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فراس حاج يحيى، كنت معي من باريس.
0: شكرا جزيلا.
1: بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بحث التطورات والإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا وقطر. وقالت وزارة الخارجية إن اتصالا هاتفيا تناول التطورات الأخيرة في المنطقة

0: انعكاساتها على المنطقة العربية، وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين سوريا وقطر في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهود إعادة الأعمار والتعافي المبكر في سوريا. من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث خلال الاتصال مع الشيباني آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. أجرى وزير الخارجية سعد الشيباني اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحث الجانبان أعمال مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأنها ودعم الجهود التي تستهدف إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. حولت عمليات رش المبيدات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي أراضي زراعية في ريف القنيطرة إلى مساحات متضررة وغير صالحة للإنتاج، وسط أضرار طالت آلاف الدنومات من المراعي والمحاصيل والبساتين وأثرت في مصادر رزق مئات المزارعين.
1: إسرائيل مثلا رشت مواد كيماوية على الأراضي الزراعية لتضر الفلاحين. هلا في قولين، اما مشان ما يطلع الحشيش مشان تضل كاشفه المنطقه تمام، والقول الارجح هو ضرر المزارعين، يضر المزارعين مشان ما يصير في نشاط على الحدود. طبعا هي خايفه من اي سلاح يكون موجود على المنطقه الحدوديه، ودوما عم تصير توغلات دوريات. فمثلا في الفتره الماضيه كانت دوريات مستمره، واحيانا حواجز طياره على الطرق من الدوريات الإسرائيلية. يعني يوميا مثلا كانوا يدخلوا على هاي القرية ثلاث مرات أربع مرات. هلأ بسبب السياسة تقريبا مرة بالأسبوع بيفوتوا، بس حتى يثبتوا وجودهم في المنطقة.
0: أفاد مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، أفاد بأن كمية المياه الممررة من سد كتيران أصبحت بحدود 825 مترا مكعبا في الثانية. وأشار بكور في تصريح لتلفزيون سوريا إلى أن هذه الكمية ستستقر على هذا الحد لمدة 10 أيام على الأقل، داعيا المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة في نهر الفرات وإبعاد المعدات الزراعية عن ضفافه. كما أوضح بكور أنه تتم مراقبة الوضع على الأرض من خلال غرفة العمليات في المؤسسة العامة لسد الفرات، وبالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ في محافظات حلب والرقة ودير الزور. قالت مديرية الخدمات الفنية بالرقة إنها رفعت مستوى جاهزيتها الفنية واتخذت إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مدير دائرة الآليات المهندس أحمد العبو، أوضح أن الآليات والمعدات الهندسية والكوادر الفنية وضعت في حالة استعداد تام مع مناوبات على مدار الساعة ومتابعة مستمرة للتطورات، مضيفا أن خطة الجاهزية تشمل رتم السواقي الترابية وفتح وتأهيل الطرق وإزالة العوائق والتدخل لحماية المناطق والمنشآت الحيوية عند الحاجة. نفت وزارة النقل صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا، وذلك بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بذلك. وقالت الوزارة إن أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها مباشرة عبر قنواتها ومنصاتها الرسمية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية. أصدر وزير الاقتصاد نضال الشعار قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري التشيكي عن الجانب السوري، وتضمن القرار تعيين أعضاء المجلس برئاسة عامر دركل. وبحسب وزارة الاقتصاد، يهدف المجلس لتعزيز التعاون الاقتصادي

0: الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ويعد الجهة المعتمدة حصرا عن الجانب السوري في العلاقات مع الجانب التشيكي، ويلتزم بأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم. قال السفير اللبناني لدى سوريا هنري قستون، قال إن هناك اهتماما متزايدا مع شركات لبنانية بدخول السوق السورية، وأضاف قستون أن وفدا من رجال الأعمال اللبنانيين سيزور دمشق خلال الأيام المقبلة للمشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي. وفي ملف الحدود أشار السفير اللبناني إلى وجود نقاش لبناني سوري جدي بشأن نقل وتقريب النقطة اللبنانية عند معبر المصنع إلى تخوم معبر جديد تيابوس بهدف الحد من عمليات العبور غير الشرعي بين لبنان وسوريا. تجمع عدد من بائعي الألبسة والأحذية المستعملة البالة أمام مديرية الجمارك في محافظة الرقة احتجاجاً على قرار منع مزاولة نشاط بيعها في المحافظة، وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار بسبب تأثيره على أعمالهم ومصادر رزقهم.
1: نحن اليوم عاني ابن عمي مواليد 2007 عنده محل بالة، تيجي الجمارك تفصل المحل وتاخذه وتسجنه، اليوم صار له 14 يوم مواليد 2007 لانه عنده 200 رصة بالة، اليوم يتغرم بغرامة تعجز عن دفعها دول، اليوم لما انت تحط عليه غرامة 467,000 دولار، هو منين يجيبها؟ مواليد 2007 لانه شنو؟ يعني نلتجئ لتجارة الحرام الا يروح شب اول طلعته، هاي احنا مجمركين بضايع ودافعينها، لما انا اروح ابرزها للجمارك، الجمارك تقول لي هذه منين جايب الاوراق؟ هذه هي ممهورة بختمهم؟ 467,000 دولار تعجز عن دفعها دول، والشاب الثاني عمره 18 سنة يغرم من 264,000 دولار. منين هذا؟
0: دخلت محولة كهربائية جديدة بقدرة 125 ميجاوات دخلت الخدمة في منشأة التيم بمحافظة دير الزور، ما أسهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية في المحافظة إلى نحو 16 ساعة يوميا، وسط تحسن ملحوظ في استقرار الشبكة.
2: بعد ما أنهت ورشات الوحدات التشغيلية بالمنطقة الشرقية تركيب المحولة وإجراء الاختبارات، تم وضعها الساعة 8:15 دقيقة يوم الجمعة للخدمة، وهذا الشيء ساهم يعني بتحسن التغذية الكهربائية بمحافظة دير الزور يعني بمعدل لا يقل عن 16 ساعة باليوم. أول الإيجابيات، إحنا سابقاً نشتغل على محولة واحدة، أي عطل يصير على هاي المحولة المحافظة كاملة ينقطع التيار الكهربائي هنا. حالياً أنا يعني إذا صار عندي عطل عندي محولة ثانية موجودة بالخدمة، يصير عطل على اي محوله انا اشتغل على المحوله الثانيه، بالاضافه لذلك انه الاسطاع المركبه سابقا بمحطه التيم هي 125 ميجا، حاليا صارت 250 ميجا، الاستطاعة المركبه الموضوعه بالخدمه حاليا 250 ميجا.
0: بدأت المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تنفيذ 3 مشاريع لتوسعة وتأهيل البنى التحتية بكلفة إجمالية تبلغ 371 مليون ليرة سورية، وذلك بهدف تهيئة مقاسم جديدة للاستثمار وتلبية للطلب المتزايد على الاكتتاب بالمقاسم الصناعية. وتخدم المشاريع 224 مقسما وتشمل تنفيذ وتأهيل شبكات الطرق والصرف الصحي والصناعي والمياه ووصلات الخدمة ضمن المناطق الغذائية والكيميائية، بما يسهم في توسيع النشاط الاستثماري وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة. هذا ويشتكي مواطنون في محافظة إدلب من تعدد العملات المتداولة ومن أسعار التصريف المرتفعة عند الشراء بالليرة السورية.
3: يا حجي بروح مثلا على ابو الخضرة، مثلا بدي اخذ خيار بندورة فجل شغلي يضرب لي بالواطي، عم يذبحني ذبح بسعر التصريف مثلا الليرة السورية على الليرة التركية، هذا ما عم بيناسب لا المبيع ولا المشتري، لا المستهلك ولا المستثمر. وهي الحل لازم تلتقى لحل هالمشكله هاي، مثلا ما عم بتناسب الاسعار، مثلا كيلو رز مثلا حقه 70 ليره، عم نص

0: في مثلا سوري عم يضربني اياه على التركي على الواطي، عم بيوقف اكثر من 70 ليره. وهيك المواطن ذبح ذبح يعني، ما بقى يلحق، بس ويلو ياكو ويلو يدفع ويلو، ما بقى يمشي الحال معنا.
1: عم بيكون علي ضغط كثير كبير يعني بفرق التصريف، يعني عم يصرفوا لي الشراء شيء والمبيع شيء، سواء بدي اشتري ليره سوريه او بدي بيع ليره سوريه او بدي يكون انا عم بشتري شيء، عم يتم تحويله للدولار ومن الدولار ليرجع السوري. موضوع الليره السوريه يعني ايضا عم يختلف التصريف كثير عن السعر المركزي. طيب يعني هذا الامر جدا متعب، ونحن ممكن يعني بدنا حل هذا الامر انه يتم يعني فرض خلينا نقول رقابه او حتى تصريف معين ما يتجاوزوه العالم كله.
2: يا اخي نحن عم ندخل على المحلات، نحن عملتنا هون كلها تركي، ايه هن عم يطلبوا فرضا سوري، السوري بدنا نرجع نصرف، بدنا نصرف سوري لشو يعطونا، كلياته هذا خساره، خساره انه بيضربوه يعني ما على سعره النظامي، على السعر المو نظامي، عرفت كيف؟ يعني خلص الغوا الدولار والتركي، خلوا بين الشعب يد بس العمله الرئيسيه السوريه.
3: بعطيه سوري لك اجباري، بدي اعطيه سوري، اذا بدي اعطيه سوري يعني عم يضرب لي اياها مش قد بيساوي على الدولار، لانه هو عم يجيب على الدولار كمان. يعني هذا هو خسرانين على الطرفين خسرانين. يعني ما في غير التاجر مستفيد، اكثر شيء التاجر. التاجر المستفيد. بدي اقول لك ما بعرف يعني، هو اذا يوقفوا لنا هالعمله التركيه بيمشي حاله. بصير بس عملي وحدي. مروح عند التاجر عند هاي مشتري بالعمل السوري ومساعد بالعمل السوري وصير تداول.
4: هالحسابات هاي كلها على بعض البعض، صدق عم نقدم على مسألة على المجهول. ما عم نعرف نحن موقعنا صحيح وين بشكل عام، الناس عم تعاني منه. ما عم نعرف قيمة الصرف بشكل أساسي بالنسبة لهي المسألة وعم نضيع. الأفضل بكثير عملية حسم الموضوع لنوع عملي موحد يضبط الشارع بشكل منيح ويخلص البشر من هالمعاناة اللي عم يعانوها من هالتجار اللي ما فيها رحمة لا من بعيد ولا من قريب.
5: انطلقت في محافظة ريف دمشق حملة ريفنا أجمل بالبدء في تعبيد طريق بلدة عقربة ضمن خطة خدمية لتحسين واقع الطرق وتأهيل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وتجميل المشهد العام في مدن وبلدات المحافظة.
6: نطلق حملة ريفنا أجمل، بدأناها بحملة سفلتي في ريف دمشق، بدأناها بأكثر من 12 محور وسنكمل إلى أكثر من 39 محور بالمرحلة النهائية، بالإضافة إلى تجميل مداخل المدن، سيكون عندنا تقريبا 10 مداخل في نهاية 26 إلى نصل إلى 25 مدخل في عام 27. أيضا تشمل حملة ريفنا أجمل حدائق نموذجية، سنختار عدة حدائق في مناطق متفرقة لتكون نموذجية لاستنساخها فيما بعد إلى كامل حدائق ريف دمشق. أيضا عندنا حملة إنارة داخل حملة ريفنا أجمل ليعود يعني أرق وجمالية ريفنا إلى ما كانت عليه، وإن شاء الله إلى ما أجمل مما كانت عليه.
5: بدأت زراعة الزعفران تتوسع بشكل محدود في مناطق من ريف طرطوس بعد نتائج إنتاجية شجعت المزارعين على مواصلة التجربة وسط مساع لتوسيع المساحات المزروعة رغم تحديات الكلفة والتسويق.
7: في ريف طرطوس بدأت زراعة الزعفران تحقق حضورا ضمن مساحات محدودة مع نتائج إنتاجية جيدة شجعت على استمرار التجربة، لكن هذا المحصول ما يزال يواجه صعوبات مرتبطة بكلفة الزراعة والتسويق ما حد من فرص توسعه وانتشاره.
8: بدأنا بزراعة زعفران منذ عام 2018، طبعا بدأت تجربة خجولي، كان تجربة خجولي بداية ضعيفة، بضعة بصيلات لاحظنا أنه في مردود مندي، وخاصة بعض الاطلاع على دول العالم كيف بتشتغل بالزعفران وكيف هو سبب بالنهضة الاقتصادية لكثير من البلدان. تشجعنا كتير بزراعة الزعفران، استوردنا بصل لحسابنا، طبعا كانت التكلفة كتير كبيرة في البداية، طبعا هي مغامرة.
9: لاحظنا بعد فترة انه ما في ثقافة لاستهلاك الزهور عنا هون بسوريا وما في تسويق لموضوع الزهور. حاليا عم نشتغل على موضوع الأبصال،

0: عملنا نبيع الأبصال للمزارعين الجداد، لكن في عزوف يعني حقيقة عن الزراعة نتيجة السعر الأبصال المرتفع نسبيا لبعض المزارعين.
1: رغم هذه التحديات، تسعى الجهات الزراعية إلى دعم التجارب القائمة وتشجيع استمرارها، والعمل على توسيع المساحات المزروعة مستقبلاً، بما يسهم في تثبيت هذا المحصول كخيار زراعي جديد في المناطق الملائمة لزراعته.
2: نسعى إلى إدخاله ضمن الخطة الزراعية الإنتاجية المعتمدة في محافظة طرطوس، يعني وصولاً إلى نشره في مناطق زراعة التبغ بشكل أساسي في المناطق الريفية باعتباره من المشاريع الإنتاجية الريفية الرائدة التي تعود برأيي اقتصادية جيدة بالنسبة للإخوة المزارعين.
1: تتركز زراعة الزعفران حالياً في قرية بيت يوسف بمنطقة دريكيش، إذ يحتاج المحصول إلى أجواء باردة وارتفاع لا يقل على نحو 400 متر عن سطح البحر، ما يجعل المناطق الجبلية من البيئات المناسبة لاستمرار هذه التجربة وتطويرها. يحاول الزعفران أن يجد طريقه إلى الأسواق حاملاً قيمة جعلته يعرف بالذهب الأحمر، لكن صعوبات التسويق وغياب الدعم ما زالت تحد من فرص توسعه، ليبقى مستقبل هذه الزراعة مرتبطاً بتجاوز هذه التحديات. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريفو طرطوس.
3: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الدانة بريف إدلب، تضم نحو 217 عائلة يزيد عدد أفرادها على 1000 شخص، متجهة إلى مناطقهم الأصلية في إدلب وحما وريف دمشق.
4: أكثر من 200 أسرة تغادر مخيمات الشمال السوري ضمن قافلة جديدة تسيرها محافظة إدلب باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي. نحن الآن في النقطة الرئيسية للتجمع لهذه القافلة التي تعتبر من قوافل عديدة ستسير باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي هنا. هذه القافلة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي عودة طوعية من مخيمات الشمال السوري بالتعاون مع منظمة مزن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أكثر من 1000 شخص في هذه القافلة سيغادر منطقة المخيمات، وتتجه العائلات إلى نقاط عديدة في أرياف إدلب، إضافة إلى موقع في طبعا ريف حما وموقع آخر في ريف دمشق. تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية. هنا أيضا بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات المعنية من توزيع لسلال الطوارئ والنقل المجاني من منطقة المخيمات إلى المناطق التي نزح منها الأهالي. تعتبر هذه القافلة هي واحدة من عشرات القوافل التي سيرت وستسير باتجاه القرى والبلدات، ويأتي هذه أو تأتي هذه الجهود ضمن المرسوم الجمهوري بإنهاء ملف المخيمات قبل نهاية العام الجاري. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: منذ أكثر من عقد شكل اللجوء السوري أحد أكبر ملفات الهجرة في العالم، بعدما دفعت الحرب ملايين السوريين إلى البحث عن أوطان بديلة. لكن مع تغير المشهد في سوريا، بدأت دول الاستضافة تعيد حساباتها من مراجعة الحماية في ألمانيا إلى إنهائها في الولايات المتحدة، وصولاً إلى بحث تركيا مستقبل الحماية المؤقتة.
5: لم تعد قضية اللجوء السوري تسير بالمنطق الذي حكمها طوال سنوات الصراع، فمع التحولات السياسية والميدانية بدأت دول الاستضافة تتجه نحو إعادة رسم خريطة اللجوء عبر مراجعة ملفات الحماية وتشجيع العودة وصولا إلى إنهاء بعضها. ففي ألمانيا ألغيت الحماية عن أكثر من 23% من الملفات الخاضعة للمراجعة، ورفض نحو 69% من الطلبات الجديدة خلال النصف الأول من العام، بحسب ما نقلته صحيفة ألمانية عن الحكومة الفيدرالية، بينما دخل قرار إنهاء الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ ليجرد

0: آلاف السوريين من حظر الترحيل ما لم يتوفر بديل قانوني. أما في تركيا والتي لها النصيب الأكبر من اللاجئين، تبحث الحكومة مستقبل نظام الحماية المؤقتة، مؤكدة أن أي ترتيبات جديدة لن تكون مفاجئة أو تعسفية، وذلك بحسب آخر تصريحات وزير الداخلية مصطفى تشيفيتشي لصحيفة ييني شفق التركية. غير أن العودة لا تبدو خياراً فورياً أو واقعياً لغالبية اللاجئين وفق ما تؤكده دراسة حديثة لمعهد دمشق للدراسات والبحوث، إذ لا تتوقف المسألة عند قرارات الدول المضيفة بل تتجاوزها إلى قدرة دمشق نفسها على التعامل مع ملايين العائدين ومدى قدرتها على توفير ضمانات الأمن والسكن والعمل والخدمات الأساسية. ليبقى ملف اللاجئين بأسره معلقا بين حسابات السياسة ومرارة الواقع وتساؤل حول ما إذا كانت العودة ستظل قرارا اختياريا أم واقعا تفرضه التحولات الجديدة.
1: وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن الخطوط الجوية السورية تستعيد حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي، مشيرا إلى العمل على إعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. كما وأضاف الحصري أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الخطوط الجوية السورية إلى وجهات إقليمية ودولية، بينها وجهات أوروبية جديدة سيتم الإعلان عنها تباعا. رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك، واصفا إياها بالخطوة الكبيرة والجريئة والمهمة للغاية. وأضاف ترامب أنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاق، معتبرا أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حالة التقارب المتزايدة بين دول الشرق الأوسط وتوجه دول المنطقة نحو تعزيز التعاون المشترك بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. كما وأشار ترامب إلى أن الاتفاق يعكس مستوى متقدما من التنسيق والتقارب بين دول المنطقة في خطوة قال إنها تحمل أهمية كبيرة على صعيد التعاون والدفاع المشترك. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إجراءات اقتصادية جديدة غير مسبوقة ستعلن خلال الأسبوع المقبل ضد إيران، واصفا إياها بأنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة من دون الكشف عن تفاصيلها. وبحسب وكالة بلومبرغ، تشمل الإجراءات المرتقبة تشديد العقوبات الثانوية على مشتري النفط الإيراني وفي مقدمتهم الصين، بما يهدد الشركات والبنوك بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي إذا واصلت التعامل مع طهران. قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن طهران ستحمي ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت الكلفة. وأضاف أن إيران كانت تدرك ميزة مضيق هرمز، لكن لولا هذه الحرب لما جرى تفعيلها، مشيرا أن تفعيل هذه الورقة هي إحدى التذكارات التي تركها الرئيس الأمريكي. وأضاف أن مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقاً.

وللحديث أكثر ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. مرحبا بك شعبان. إذا بداية، تصريحات ترامب حول اتفاق مكة، هذا على ما يبدو أول تعليق أمريكي بشأن التحالف السوري.

0: السعودي التركي الباكستاني، هل من تفاصيل أكثر عنه لديك؟
1: نعم هبة، مرحبا مجددا. نعم، إنه يعني أول موقف يعبر عنه الرئيس دونالد ترامب، وهو موقف لافت، يعني رغم أنه تأخر نحو 9 أيام يعني، وهذا ربما يستدعي التساؤل لما أخذ ترامب كل هذا الوقت. بعموم الأحوال كان يعني موقف الرئيس ترامب مرحبا، ويبدو أنه يعني سعيد بهذا الاتفاقية، اتفاقية مكة، خاصة وأن الدول الموقعة أو المشاركة في هذه الاتفاقية هي جميعها دول حليفة وشريكة للولايات المتحدة. المملكة العربية السعودية هي شريك اقتصادي وأمني، وبنفس الوقت تركيا هي دولة في حلف الناتو وترتبط بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة، كذلك باكستان شريك أمني للولايات المتحدة وترتبط أيضا بعلاقات جيدة. ولا ننسى هبة أن هذا التحالف أو اتفاقية مكة يعني أتت على هامش ومجريات التطورات في المنطقة والحرب بين كل من الولايات المتحدة وإيران. الرئيس ترامب اعتبر أن هذه الخطوة يعني وصفها بالخطوة المهمة والأولى والجريئة، وأنها يعني ستساهم في الدفاع عن أمن المنطقة بفعالية أكبر. بكل تأكيد يعني هناك يعني رغم ترحيب الرئيس دونالد ترامب، فإن هناك الكثير من التحليلات هنا في وسائل الإعلام الأمريكية هبة نظرت للموضوع من ناحية مختلفة، نظرة مختلفة. يعني بعض التحليلات رأت أن لجوء هذه الدول إلى عقد مثل هذه الاتفاقات الدفاعية على غرار يعني
0: نعم
1: اتفاقية أو حلف الناتو هو يعني وصول هذه الدول لقناعة أنها أن الضمانات الأمنية الأمريكية لوحدها لم تعد كافية، وخاصة أن بعض الدول في المنطقة مثل السعودية وقطر وأغلب دول الخليج تعرضت لاعتداءات إيرانية، وأن المظلة الأمنية الأمريكية لم تستطع فعل الكثير من أجل هذه الدول. إذن يعني هناك وجهة نظر تقول أن هذه الدول ربما ارتأت أنها يعني يجب أن تعتمد على نفسها، إضافة إلى استفادتها من الإمكانيات الأمريكية. ولا ننسى هبة نقطة
0: نعم
1: أخرى، يعني أن
0: نعم
1: هذا النهج غالبا الرئيس دونالد ترامب كان يؤيد الحلفاء أو يدعو يتبنى نهج أن تعتمد الدول الحليفة والشريكة على نفسها وتنفق على في ميزانياتها على الموضوع الأمني. لذلك هذه النوعية من الاتفاقات تلتقي مع نهج ترامب، هو دائما ما كان يدعو دول شريكة وحليفة وصديقة في الناتو في أوروبا إلى أن ترفع يعني مساهماتها المالية في ميزانية الحلف، حلف الناتو، وتعتمد على نفسها. كذلك هو يدعو دائما دول حليفة في المحيط الهادئ مثل اليابان وكوريا الجنوبية للاعتماد على
0: نعم
1: أنفسهم يعني والدفاع عن أنفسهم. إذا هذه يعني هذه الخطوة هي تحظى بتأييد واضح من الرئيس ترامب. نعم، إليك هبة.
0: نعم شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، شكرا كنت معي من واشنطن. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
2: تقدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو

0: 8 ملايين ونصف مليون برميل نفط يومياً، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءاً كبيراً من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضاً بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
1: اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة جنود إسرائيليين داخل الخط الأصفر جنوبي لبنان، وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسكت على أي تعرض لجنودها وستعمل بقوة ضد كل تهديد وفق تعبيره. وكانت إسرائيل أعلنت إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح إثر هجوم لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، وذلك عقب شنها سلسلة غارات واسعة على بلدات في جنوبي لبنان. هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد، كما استهدف بقصف مدفعي بلدة صربين. وقالت الوكالة إن جيش الاحتلال نفذ كذلك تفجيرين في بلدة الطيبة، في حين تعرضت بلدتا برعشيت والمنصوري لقصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي مع إلقاء قنبلة صوتية فوق بلدة برعشيت. دانت 8 دول عربية وإسلامية رفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، وقال بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وباكستان وأندونيسيا إن هذا الرفض يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. وأكد البيان أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها الخطة أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة. وأكدت الدول 8 رفضها للموقف الإسرائيلي من الخطة الأمريكية، مشددة على أهمية الدفع نحو تسوية تنهي الحرب وتفتح المجال أمام تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في غزة. أعلنت حركة حماس أن وفدها برئاسة خليل الحية التقى في مصر وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة الموافقة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني حسب تعبيرها. وأوضحت الحركة أن موافقتها جاءت حرصاً على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة وبدء عمل اللجنة الإدارية، مؤكدة أنها التزمت بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى، في حين لم تلتزم إسرائيل بذلك. حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من توقف خدماتها ومرافقها الصحية في قطاع غزة، وذلك من جراء نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات. وأوضحت الجمعية أن نقص الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية يهدد بتوقفها عن العمل، ما قد يعطل الخدمات الصحية وتشغيل الأجهزة الطبية في عدد من المراكز والعيادات. ودعت الجمعية العامة المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل لتوفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات الطبية. انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة رفات 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرهما الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، قال إن طواقم الجهاز انتشلت رفات 12 فلسطينيا.

فلسطينيا من تحت أنقاض منزل قرب منطقة عسقولة شرقي مدينة غزة، ورفات 9 آخرين من منزل في منطقة الكتيبة غربها. وأضاف أن الطواقم توجهت لاحقا إلى منزل عائلة المغربي في حي الزيتون شرقي غزة عقب بلاغ بوجود رفات لنحو 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. كما وجدد بصل التحذير من الصعوبات التي تعيق عمليات البحث والانتشال بسبب النقص الحاد في الآليات والمعدات الثقيلة والوقود والإمكانات اللوجستية. أصيب 13 فلسطينيا خلال اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات إسرائيلية في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أسفرت أيضا عن اعتقال 13 آخرين. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والتهجير بأعداد كبيرة. وأضاف المكتب الأممي أن المستوطنين شنوا منذ عام 2025 نحو 3000 هجوم بالضفة أسفرت عن إصابات وأضرار. وأفاد المكتب في وقت سابق بأن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي يعرقل العمل الإنساني ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 180 طائرة مسيرة أوكرانية، مؤكدة اعتراضها وتدميرها في أجواء روسية. وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت خلال نحو 24 ساعة من إسقاط 1328 طائرة مسيرة أوكرانية، إلى جانب 17 صاروخاً مجنحاً وسبع قنابل موجهة. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، واعتماد الطرفين على الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية واستهداف المواقع الحيوية. استقبل معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي في يومه الثاني أعدادا كبيرة من الزوار المحليين والأجانب، ويتيح المعرض لزواره الاطلاع على آلاف الكتب العربية، ويجمع طلابا وأكاديميين ومعلمين يدرسون في تركيا إلى جانب قراء وكتاب وصحفيين وباحثين من جنسيات مختلفة مهتمين باللغة العربية.

sürekli. Karşı tarafı yaptılar.

0: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئناً للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا.

في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات، كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر، الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط، فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلاً موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعاً بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميله مسؤولية الحرب. بحافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمام عند هذه النقطة. رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل، ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي، على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ صالح عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
0: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخاً طويلاً من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية، وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.

0: تصير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد.
1: ما هو يعني هو ذا كان جوابي مش جواب سيد.
0: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا؟ هذا أكثر ديمقراطية. يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
2: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء. لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
3: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني الجماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

0: جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعا إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملا قويا للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دورا كبيرا في العداء بين الرجلين، كلاهما كان قاسيا وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان

0: سببا في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعبا للغاية.
1: الحمد لله، الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
2: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يؤمها القوميون من كل حدب وصوب. فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكر في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية. وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد. وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيسا ومليئا بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة، يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين، أيضا ما فيهم بعض السوريين، بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر، إلى الجيش الثاني، إلى الجيش الثاني في مصر أو في الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. نخبة هؤلاء الضباط، وكانوا بعثيين، كانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة، وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء، أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية، وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي، حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط، عدد كبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلها، يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم، يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين، الثاني إلى كذا، الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
2: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق، لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم، أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي.

0: البداية كانت من بغداد، انقلاب دموي في 8 شباط فبراير عام 63. انقضى البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 آذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي، وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين، وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته، فانحسر المجال العام برمته.
1: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق، وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر، كانت هي آخر حكومات خالد العظم، وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط، ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري، قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب، وأساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية، ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حرصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
0: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69، ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام لكن على حساب سلطات الرئيس.
2: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
3: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما، وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
2: For instance, a merger of the security services, it would be relinquishing power.
0: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين، بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
2: Former Secretary General Michel Aflaq.
4: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي، على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
1: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان وأطلق على البعث الأصلي، إذا جاز استخدام هذا التعبير، اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
0: عام 70 تحديدا في تشرين الأول أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
5: حافظ الأسد was a very cautious man in many ways and he
6: كان حافظ الأسد رجلا حذرا للغاية من نواح عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولا سيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيرا، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسيا محافظا، خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائما على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلا في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.
5: In a situation of permanent war and turmoil and revolution.

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: And it's interesting to note that in 1973
3: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه، أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق، لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
4: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
0: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
5: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق، كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق.
3: لم يلعب العراق دوراً مركزياً في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغباً في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقاً بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
0: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
2: And this first phase, what I call in the book, is the conflict of consolidation.
3: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد. فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أمانا، ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة. ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة، كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
0: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرعين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص.

0: عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعا كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
1: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
2: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلاً يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد، أصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا.
3: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
0: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
4: المبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
0: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثياً عراقياً بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماماً لا يهب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
4: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد، مع الأسف مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
5: And during that congress,
6: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلاً بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمراً في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
0: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدة صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري.
3: فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
4: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا؟
3: لك هذا السادات ما حب يخبرك. قال ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا. كل جيشك صفق سوريا. شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
4: ننسق انا وانت؟
3: ايه
4: انت اللي نسقت مع روحك تقلب على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
3: ايه
4: نوحد القطرين.
3: مع السلامه. لك مين سماه صدام حسين ها؟
4: شلون سموا هالثعلب اسد ما ادري.
0: لم يمض الكثير من الوقت حتى أدرك الطرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف رئيس العراقي السابق جلال طالباني أسراراً مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
5: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارض لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو العلاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وبتعطيهم زعامة وبتدفع لهم مشكل ومساعدات هائلة بالعراق. نكاية عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
0: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه.
6: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني احدى الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
7: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
8: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يجب نشجع الحلول الوسطاء الحلول السلمية سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي، وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب، إذا ما يقفون إلى جانب العراق أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
0: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. 8 سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. وردا على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقبا لمواجهة عسكرية.
9: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها، لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
0: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس، لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتي إن لم يصلح الأمور فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
2: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي. حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003.
1: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84 قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
3: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي شرقي.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام معها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

نشرة جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف عدة أشخاص خلال توغلها في قرية عابدين غربي درعا، وطائرات مروحية مسيرة تشارك بالعملية. وزارة الداخلية تشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية، وتطالبها بتقديم نتائجها خلال 72 ساعة من تاريخ التشكيل. قافلة نازحين تغادر المخيمات إلى أرياف إدلب وحما ودمشق وتضم نحو 217 عائلة. 8 دول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، وحركة حماس تعلن موافقتها على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من الخطة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت عدة أشخاص في قرية عابدين غربي درعا، وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال اختطفت عدة أشخاص أثناء توغلها في القرية بنحو 10 سيارات عسكرية. وأشار مراسلنا إلى أن عملية التوغل غطتها طائرات مروحية ومسيرة إسرائيلية. حولت عمليات رش المبيدات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي أراضي زراعية في ريف القنيطرة إلى مساحات متضررة وغير صالحة للإنتاج، وسط أضرار طالت آلاف الدنومات من المراعي والمحاصيل والبساتين، وأثرت في مصادر الرزق مئات المزارعين.

0: دوريات مستمرة وأحيانا حواجز طيارة على الطرق من الدوريات الإسرائيلية. يعني يوميا مثلا كانوا يدخلوا على هاي القرية 3 مرات 4 مرات. هلا بسبب السياسة تقريبا مرة بالأسبوع بيفوتوا بس حتى يثبتوا وجودهم في المنطقة.
1: أعلن وزير الداخلية أنس خطاب تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في اللاذقية، وقال وزير الداخلية إن مهمة اللجنة التحقيق في ملابسات ما حصل وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته، وطالب خطاب اللجنة بتقديم نتائجها خلال 72 ساعة من تاريخ إصدار قرار تشكيل اللجنة. وأكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة سيتعامل معه بحزم وفقا للإجراءات والقوانين المتبعة. هذا وتوفي الشاب محمد حسام الدين غميرة بعد تدهور حالته الصحية بعد أيام من دخوله المستشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية. من جهتها أعلنت مديرية الأمن في اللاذقية أعلنت توقيف 7 عناصر كانوا موجودين في النظارة خلال وقوع الحادثة لمتابعة ملابسات القضية. وكان محمد غميرة قد تعرض للضرب في مخفر الحفة مما أدى إلى نقله إلى العناية المشددة في مشفى المدينة، حيث يعاني من مرض الناعور، وهو مرض يؤثر في تخثر الدم ويجعل النزيف أكثر خطورة. وبحسب عائلته فقد تم إبلاغ عناصر المخفر مسبقا بوضعه الصحي الحساس مع طلبهم عدم ضربه، في حين أفرج المخفر عنه بحسب عائلته وهو يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي. هذا وتحدث الدكتور عصام غميرة مدير مشفى الحفة الوطني وعم الشاب المتوفى محمد غميرة، تحدث لوكالة سانا عن ظروف توقيفه من المخفر وضربه ومن ثم وفاته.
2: إهمال من رئيس المخفر وتصرف فردي أهوج من العناصر اللي ضربوه، ضرب صحيح ما أنه ضرب مبرح ولا في تعذيب، بس كان ضرب كف، الكف كان بالنسبة له قذيفة أدى إلى نزف في الدماغ، طبعا نزف تدريجي تطور بعدين لأعراض عصبية، بعد منها صار عنده سبات، دخل المشفى. وزارة الداخلية، مديرية الصحة والسيد مدير الصحة الدكتور بشير تاج الدين كثير كان له دور معنا، والدكتور إبراهيم علي ساهموا بتحضير وإحضار الجرعات المناسبة لمرض الناعور، مع أنه مرض نادر جدا جدا تأمين الجرعات كان صعب، ومع ذلك أمن الجرعات، بس لكن وضعه الصحي سيء، وصل لمرحلة سيئة جدا، أزية دماغية، قصور كلوي، هبوط ضغط، نقص أكسجين، أدى لوفاته.
1: هذا وروى الناشط الإعلامي ومدير فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية شادي العك، روى تفاصيل الاجتماع الذي حصل بين قيادة الأمن الداخلي وعائلة الشاب محمد غميرة إضافة إلى وجهاء منطقة الحفة.
3: خرجنا الآن من اجتماع في منطقة الحفة، ضم قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية وأهل الشاب محمد ووجهاء منطقة الحفة. بالبداية تم تقديم واجب العزاء لأهل الفقيد، ومن ثم تم شرح الحالة تفصيليا منذ لحظة دخوله إلى السجن حتى اليوم لحظة وفاته، عبر المختصين الموجودين الذين تابعوا القضية منذ اللحظة الأولى لدخوله السجن. تم توقيف عدد من الذين كانوا في مخفر الحفة 7 أشخاص، وتم اعتراف أحدهم بأنه ضرب محمد ممكن بكف في البداية، ولكن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الحقيقة الكاملة. أكد أهل الفقيد على وقوفهم وثقتهم الكاملة بإجراءات الدولة السورية، وأنهم واثقون بأن العدالة ستأخذ مجراها. وأيضا طالب أهل المنطقة المسؤولين في الأمن الداخلي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لأي حالة مماثلة

0: تهين ما قدمه السوريين عبر 14 عام من الثورة السورية.
1: هذا ونعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الشاب محمد غميرة كاشفة أنه كان أحد كوادرها العاملين في الدفاع المدني. وقالت وزارة الطوارئ أن غميرة توفي متأثرا بمضاعفات نزيف دماغي وفي جهازه الهضمي نتيجة لتعرضه للضرب بعد توقيفه في مخفر الحفة في محافظة اللاذقية، وكان يعاني من مرض الناعور ما يزيد من خطر حدوث النزف ومضاعفاته. وبحسب وزارة الطوارئ فإن غميرة شارك في إنقاذ مئات الأرواح من تحت ركام قصف نظام الأسد. وأكدت الوزارة متابعتها الحثيثة لمجريات التحقيق مع وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للأصول القانونية.
2: الداخلية أمام حالتي وفاة، حادثتان مؤلمتان تعيدان إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية. وفاة الشاب محمد حسام غميرة في اللاذقية بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة، ووفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج برصاص دورية أمنية أخطأت في التعرف على هويته. قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت إيقاف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة خلال احتجاز محمد غميرة استكمالا للتحقيقات الجارية في ملابسات وفاته، بعدما أفادت عائلته بتعرضه للضرب خلال احتجازه في قسم شرطة الحفة رغم إبلاغ عناصر المخفر مسبقا أنه يعاني من مرض الناعور. وفي حادثة موازية أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق إحدى الدوريات الأمنية النار على سيارته في منبج بعد اشتباهها بأن شخصا مطلوبا كان بداخلها، في حين أكدت الوزارة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وأحالتهما إلى التحقيق. الحادثتان تنتهكان جملة من أحكام مدونة السلوك الصادرة عن وزارة الداخلية، إذ توجب المادة 7 صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية، في حين تحظر المادة 18 صراحة إيقاع أي نوع من العنف بحق الموقوف. أما المادة 35 فتحظر اللجوء إلى القوة إلا في الحالات التي يجيزها القانون ووفق المبادئ المشروعة والضرورة والتناسب والتدرج، في حين تلزم المادة 6 بتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية وصون كرامة الإنسان. حادثتان في أيام معدودة تطرحان تساؤلا لا يمكن تجاهله، هل وصلت مدونة السلوك فعلا إلى كل عنصر أمني؟ وهل ترجمت إلى سلوك يومي على أرض الواقع؟ التحقيقات المفتوحة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن السوريين يريدون نتائج واضحة ومحاسبة حقيقية تثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة.
1: بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا وقطر. وقالت وزارة الخارجية إن اتصالا هاتفيا تناول التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على المنطقة العربية، وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين سوريا وقطر في مختلف المجالات بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. من جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث خلال الاتصال مع الشيباني آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحث الجانبان أعمال مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأنها ودعم الجهود التي تستهدف إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. أفاد مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور أفاد بأن كمية المياه الممررة من سد كديران أصبحت بحدود 825 مترا مكعبا في الثانية. وأشار بكور في تصريح لتلفزيون سوريا إلى أن هذه الكمية ستستقر على هذا الحد لمدة 10 أيام على الأقل، داعيا المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة في نهر الفرات وإبعاد المعدات الزراعية عن ضفافه، كما أوضح أنه تتم مراقبة الوضع على الأرض من خلال غرف العمليات في المؤسسة العامة لسد الفرات وبالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ في محافظات حلب والرقة ودير الزور. قالت مديرية الخدمات الفنية بالرقة إنها رفعت مستوى جاهزيتها الفنية واتخذت إجراءات احترازية تحسباً لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مدير دائرة الآليات المهندس أحمد العبو أن الآليات والمعدات الهندسية والكوادر الفنية وضعت في حالة استعداد تام مع مناوبات على مدار الساعة ومتابعة مستمرة للتطورات، مضيفا أن خطة الجاهزية تشمل ردم السواق الترابية وفتح وتأهيل الطرقات وإزالة العوائق والتدخل لحماية المناطق والمنشآت الحيوية عند الحاجة. نفت وزارة النقل صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا، وذلك بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بذلك. وقالت الوزارة إن أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها مباشرة عبر قنواتها ومنصاتها الرسمية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية. أصدر وزير الاقتصاد نضال الشعار قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري التشيكي عن الجانب السوري، وتضمن القرار تعيين أعضاء المجلس برئاسة عامر دركل. وبحسب وزارة الاقتصاد يهدف المجلس لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويعد الجهة المعتمدة حصراً عن الجانب السوري في العلاقات مع الجانب التشيكي، ويلتزم بأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم. قال السفير اللبناني لدى سوريا هنري قستون قال إن هناك اهتماما متزايدا من شركات لبنانية بدخول السوق السورية. وأضاف قستون أن وفدا من رجال الأعمال اللبنانيين سيزور دمشق خلال الأيام المقبلة للمشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي. وفي ملف الحدود أشار السفير اللبناني إلى وجود نقاش لبناني سوري جدي بشأن نقل وتقريب النقطة اللبنانية عند معبر المصنع إلى تخوم معبر جديدة يابوس بهدف الحد من عمليات العبور غير الشرعي بين لبنان وسوريا. تجمع عدد من بائعي الألبسة والأحذية المستعملة البالة أمام مديرية الجمارك في محافظة الرقة احتجاجاً على قرار منع مزاولة نشاط بيعها في المحافظة، وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار وذلك بسبب تأثيره على أعمالهم ومصدر رزقهم.
3: اليوم أنا ابن عمي مواليد 2007 عنده محل بالة، تيجي الجمارك تفصل المحل وتاخذه وتسجنه، اليوم صار له 14 يوم مواليد 2007 لأنه عنده 200 رصة بالة، اليوم يتغرم بغرامة تعجز عن دفعها دول، اليوم لما أنت تحط عليه غرامة 467,000 دولار هو منين يجيبها؟ مواليد 2007 لأنه شنو؟ يعني نلتجئ لتجارة الحرام إلا يروح شب أول طلعته، هاي احنا مجمركين بضايع ودافعينها، لما انا اروح افرزها للجمارك، الجمارك تقول لي هذه منين جايب الاوراق؟ هذه هي مبهوره بختمهم؟ 467 الف دولار تعجز عن دفعها دول، والشاب الثاني عمره 18 سنه يغرم من 264 الف دولار؟ منين هذا يجيب؟
1: دخلت محولة كهربائية جديدة بقدرة 125 ميجاوات الخدمة في منشأة التيم بمحافظة دير الزور، ما أسهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية في المحافظة إلى نحو 16 ساعة يومياً، وسط تحسن ملحوظ في استقرار الشبكة.
4: بعد ما أنهت ورشات الوحدات التشغيلية بالمنطقة الشرقية تركيب المحاولة وإجراء الاختبارات، تم وضعها الساعة 8:15 دقيقة يوم الجمعة للخدمة. وهذا الشيء ساهم يعني بتحسن التغذية الكهربائية بمحافظة دير الزور يعني بمعدل لا يقل عن 16 ساعة باليوم. أول الإيجابيات، إحنا سابقاً نشتغل على محاولة واحدة، أي عطل يصير على هاي المحاولة المحافظة كاملة ينقطع التيار الكهربائي. حالياً أنا يعني إذا صار عندي عطل عندي محاولة ثانية موجودة بالخدمة، يصير عطل على أي محاولة أنا أشتغل على المحاولة الثانية. بالإضافة لذلك أنه الأسطاع المركبة سابقاً بمحطة التيم هي 125 ميجا، حالياً صارت 250 ميجا. الأسطاع المركبة الموضوعة بالخدمة حالياً 250 ميجا.
1: بدأت المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تنفيذ 3 مشاريع لتوسعة وتأهيل البنى التحتية بكلفة إجمالية تبلغ 371 مليون ليرة سورية، بهدف تهيئة مقاسم جديدة للاستثمار ولتلبية الطلب المتزايد على الاكتتاب بالمقاسم الصناعية. وتخدم المشاريع 224 مقسماً وتشمل تنفيذ وتأهيل شبكات الطرق والصرف الصحي والصناعي والمياه ووصلات الخدمة ضمن المناطق الغذائية والكيميائية، بما يسهم في توسيع النشاط الاستثماري وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة. هذا ويشتكي مواطنون في محافظة إدلب من تعدد العملات المتداولة ومن أسعار التصريف المرتفعة عند الشراء بالليرة السورية.
5: يا حجي بروح مثلا على أبو الخضرة، مثلا بدي أخذ خيار بندورة فيجي لشغلي يضرب لي بالواطي، عم يذبحني ذبح بسعر التصريف مثلا الليرة السورية عن الليرة التركية. هذا ما عم يناسب لا المبيع ولا المشتري، لا المستهلك ولا المستثمر. وهي الحل، لازم تلتقى لحل هالمشكله هاي. مثلا ما عم بتناسب الاسعار، مثلا كيلو رز مثلا حقه 70 ليره، عم نعطيه مثلا سوري عم يضربنا اياه على التركي على الواطي، عم بيوقف اكثر من 70 ليره. وهيك المواطن ذبح ذبح يعني، ما بقى يصير لحق، ويلو ياكو ويلو يدفع ويلو، ما بقى يمشي الحال معنا.
6: عم بيكون علي ضغط كثير كبير يعني بفرق التصريف، يعني عم يصرفوا لي الشراء شيء والمبيع شيء، سواء بدي اشتري ليره سوري او بدي ابيع ليره سوري او بدي يكون انا عم بشتري شيء، عم يتم تحويله للدولار ومن الدولار ليرجع السوري. موضوع الليرة السورية يعني أيضاً عم يختلف التصريف كتير عن السعر المركزي. طيب يعني هذا الأمر جداً متعب، ونحن ممكن يعني بدنا حل لهذا الأمر أنه يتم يعني فرض خلينا نقول رقابة أو حد تصريف معين ما يتجاوزوه العالم كله.
7: يا أخي نحن عم ندخل على المحلات، نحن عملتنا هون كلها تركي، ايه هني عم يطلبوا فرضا سوري، السوري بدنا نرجع نصرف، بدنا نصرف سوري لشو يعطونا؟ كليات وهذا خساره لنا، بيضربوا يعني مو على سعره النظامي، على السعر المو نظامي، عرفت كيف؟ يعني خلص الغوا الدولار والتركي، خلوا بين الشعب ايد بس العمله الرئيسيه السوريه.
8: بعطيه سوري لك اجباري، بدي اعطيه سوري، اذا بدي اعطيه سوري يعني عم بيضرب لي اياها، مش قد بيساوي على الدولار، لانه هو عم يجيب على الدولار كمان. يعني هذا هو خسرانين على الطرفين، خسرانين. يعني ما في غير التاجر المستفيد، اكثر شيء التاجر المستفيد. بدي اقول لك ما بعرف يعني، هو اذا يوقفوا لنا هالعمله التركي بيمشي حاله، بصير بس عمله وحده. بنروح عند التاجر، بعدين بنشتري بالعمله السوريه، بسعر بالعمله السوريه، وبصير تداول.
9: هالحسابات هاي كلها بعض البعض، صدق عم نقدم على مسألة على المجهول، ما عم نعرف نحن موقعنا صحيح وين بشكل عام. الناس عم تعاني من الموضوع، ما عم نعرف قيمة الصرف بشكل أساسي بالنسبة لهي المسألة، وعم نضيع. الأفضل بكثير عملية حسم الموضوع لنوع عملة موحد يزبط الشارع بشكل منيح، ويخلص البشر من هالمعاناة اللي عم يعانوها من هالتجار اللي ما فيها رحمة لا من بعيد ولا من قريب.
1: انطلقت في محافظة ريف دمشق حملة ريفنا أجمل بالبدء في تعبيد طريق بلدة عقربة ضمن خطة خدمية لتحسين واقع الطرق

0: وتأهيل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وتجميل المشهد العام في مدن وبلدات المحافظة.
1: نطلق حملة ريفنا أجمل، بدأناها بحملة سفلتي في ريف دمشق، بدأناها بأكثر من 12 محور وسنكمل إلى أكثر من 39 محور بالمرحلة النهائية، بالإضافة إلى تجميل مداخل المدن. سيكون عندنا تقريبا 10 مداخل في نهاية 26 إلى نصل إلى 25 مدخل في عام 27. أيضا تشمل حملة ريفنا أجمل حدائق نموذجية، سنختار عدة حدائق في مناطق متفرقة لتكون نموذجية لاستنساخها فيما بعد إلى كامل حدائق ريف دمشق. أيضا عندنا حملة إنارة داخل حملة ريفنا أجمل ليعود يعني أرق وجمالية ريفنا إلى ما كانت عليه، وإن شاء الله إلى ما أجمل مما كانت عليه.
0: بدأت زراعة الزعفران تتوسع بشكل محدود في مناطق من ريف طرطوس بعد نتائج إنتاجية شجعت المزارعين على مواصلة التجربة وسط مساع لتوسيع المساحات المزروعة رغم تحديات الكلفة والتسويق.
2: في ريف طرطوس بدأت زراعة الزعفران تحقق حضوراً ضمن مساحات محدودة مع نتائج إنتاجية جيدة شجعت على استمرار التجربة، لكن هذا المحصول ما يزال يواجه صعوبات مرتبطة بكلفة الزراعة والتسويق ما حد من فرص توسعه وانتشاره.
3: بدأنا بزراعة زعفران منذ عام 2018، طبعا بدأت تجربة خجولي، كانت تجربة خجولي بداية ضعيفة، بضعة بصيلات لاحظنا أنه في مردود مادي، وخاصة بعد الاطلاع على دول العالم كيف بتشتغل بالزعفران وكيف هو سبب بالنهضة الاقتصادية لكثير من البلدان. تشجعنا كتير بزراعة الزعفران، استوردنا بصل لحسابنا، طبعا كانت التكلفة كتير كبيرة في البداية، طبعا هي مغامرة.
4: لاحظنا بعد فترة أنه ما في ثقافة لاستهلاك الزهور عنا هون بسوريا، وما في تسويق لموضوع الزهور. حاليا عم نشتغل على موضوع الأبصال، عم نبيع الأبصال للمزارعين الجداد، لكن في عزوف يعني حقيقة عن الزراعة نتيجة السعر الأبصال المرتفع نسبيا لبعض المزارعين.
2: رغم هذه التحديات تسعى الجهات الزراعية إلى دعم التجارب القائمة وتشجيع استمرارها والعمل على توسيع المساحات المزروعة مستقبلا بما يسهم في تثبيت هذا المحصول كخيار زراعي جديد في المناطق الملائمة لزراعته.
5: نسعى إلى إدخاله ضمن الخطة الزراعية الإنتاجية المعتمدة في محافظة طرطوس، يعني وصولاً إلى نشره في مناطق زراعة التبغ بشكل أساسي في المناطق الريفية باعتباره من المشاريع الإنتاجية الريفية الرائدة التي تعود برأي اقتصادي جيدة بالنسبة لإخوة المزارع.
2: تتركز زراعة الزعفران حالياً في قرية بيت يوسف بمنطقة دريكيش، إذ يحتاج المحصول إلى أجواء باردة وارتفاع لا يقل على نحو 400 متر عن سطح البحر، ما يجعل المناطق الجبلية من البيئات المناسبة لاستمرار هذه التجربة وتطويرها. يحاول الزعفران أن يجد طريقه إلى الأسواق حاملاً قيمة جعلته يعرف بالذهب الأحمر، لكن صعوبات التسويق وغياب الدعم ما زالت تحد من فرص توسعه، ليبقى مستقبل هذه الزراعة مرتبطاً بتجاوز هذه التحديات. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريف طرطوس.
0: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الدانة بريف إدلب تضم نحو 217 عائلة، يزيد عدد أفرادها على 1000 شخص، متجهة إلى مناطقهم الأصلية في إدلب وحما وريف دمشق.
6: من 200 أسرة تغادر مخيمات الشمال السوري ضمن قافلة جديدة تسيرها محافظة إدلب باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي. نحن الآن في النقطة الرئيسية للتجمع لهذه القافلة التي تعتبر من قوافل عديدة ستسير باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي هنا. هذه القافلة بإشراف مديرية

0: الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي عودة طوعية من مخيمات الشمال السوري بالتعاون مع منظمة مزن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أكثر من 1000 شخص في هذه القافلة سيغادر منطقة المخيمات، وتتجه العائلات إلى نقاط عديدة في أرياف إدلب، إضافة إلى موقع في طبعا ريف حماة وموقع آخر في ريف دمشق. تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية. هنا أيضا بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات المعنية، من توزيع لسلال الطوارئ والنقل المجاني من منطقة المخيمات إلى المناطق التي نزح منها الأهالي. تعتبر هذه القافلة هي واحدة من عشرات القوافل التي سيرت وستسير باتجاه القرى والبلدات، ويأتي هذه أو تأتي هذه الجهود ضمن المرسوم الجمهوري بإنهاء ملف المخيمات قبل نهاية العام الجاري. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: منذ أكثر من عقد شكل اللجوء السوري أحد أكبر ملفات الهجرة في العالم، بعدما دفعت الحرب ملايين السوريين إلى البحث عن أوطان بديلة. لكن ومع تغير المشهد في سوريا، بدأت دول الاستضافة تعيد حساباتها، من مراجعة الحماية في ألمانيا إلى إنهائها في الولايات المتحدة، ووصولا إلى بحث تركيا مستقبل الحماية المؤقتة.
2: لم تعد قضية اللجوء السوري تسير بالمنطق الذي حكمها طوال سنوات الصراع، فمع التحولات السياسية والميدانية بدأت دول الاستضافة تتجه نحو إعادة رسم خريطة اللجوء عبر مراجعة ملفات الحماية وتشجيع العودة وصولا إلى إنهاء بعضها. ففي ألمانيا ألغيت الحماية عن أكثر من 23% من الملفات الخاضعة للمراجعة، ورفض نحو 69% من الطلبات الجديدة خلال النصف الأول من العام، بحسب ما نقلته صحيفة ألمانية عن الحكومة الفيدرالية، بينما دخل قرار إنهاء الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ ليجرد آلاف السوريين من حظر الترحيل ما لم يتوفر بديل قانوني. أما في تركيا والتي لها النصيب الأكبر من اللاجئين، تبحث الحكومة مستقبل نظام الحماية المؤقتة، مؤكدة أن أي ترتيبات جديدة لن تكون مفاجئة أو تعسفية، وذلك بحسب آخر تصريحات وزير الداخلية مصطفى تشيفيتشي لصحيفة ييني شفق التركية. غير أن العودة لا تبدو خياراً فورياً أو واقعياً لغالبية اللاجئين، وفق ما تؤكده دراسة حديثة لمعهد دمشق للدراسات والبحوث، إذ لا تتوقف المسألة عند قرارات الدول المضيفة، بل تتجاوزها إلى قدرة دمشق نفسها على التعامل مع ملايين العائدين ومدى قدرتها على توفير ضمانات الأمن والسكن والعمل والخدمات الأساسية. ليبقى ملف اللاجئين بأسره معلقاً بين حسابات السياسة ومرارة الواقع وتساؤل حول ما إذا كانت العودة ستظل قراراً اختيارياً أم واقعاً تفرضه التحولات الجديدة.
1: وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن الخطوط الجوية السورية تستعيد حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي، مشيرا إلى العمل على إعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. كما وأضاف الحصري أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الخطوط الجوية السورية إلى وجهات إقليمية ودولية، بينها وجهات أوروبية جديدة سيتم الإعلان عنها تباعا. دانت 8 دول عربية وإسلامية رفض إسرائيل خطط ترامب بشأن غزة، وقال بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا إن هذا الرفض يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم، كما وأكد البيان أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها الخطة أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة. كما وأكدت الدول الثماني رفضها للموقف الإسرائيلي من الخطة الأمريكية، مشددة على أهمية الدفع نحو تسوية تنهي الحرب وتفتح المجال أمام تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة. أعلنت حركة حماس أن وفدها برئاسة خليل الحية التقى في مصر وفد الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة الموافقة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني حسب تعبيرها. وأوضحت الحركة أن موافقتها جاءت حرصاً على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة وبدء عمل اللجنة الإدارية، مؤكدة أنها التزمت بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى، في حين لم تلتزم إسرائيل بذلك. وللحديث أكثر ينضم إلي الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط الدكتور توفيق طعمي من لوس أنجلوس. بداية صباح الخير دكتور توفيق، إذن ما هي أهمية الموقف الموحد للدول العربية والإسلامية الثمانية بالنسبة للإدارة الأمريكية؟
3: صباح الخير أستاذ هبة وصباح الخير للمشاهدين الكرام.
1: أهلا بك.
3: طبعا يعني هذا الرفض العربي، ثماني دول عربية وازنة في المنطقة، ثماني دول عربية وإسلامية وازنة في المنطقة، وتعتبر هذه الدول أعضاء في مجلس السلام، فبالتالي هذا الرفض بتقديري أنه هذا رسالة من أقوى الرسائل التي يمكن أن تقدمها أو يعني تقدمها للإدارة الأمريكية، أن موضوع قطاع غزة وملف قطاع غزة يجب أن ينتهي، يجب أن ينتهي بالطريقة التي تم الاتفاق عليها بخلال إلزام إسرائيل بالاتفاقية أو باتفاقية بموجب خطة ترامب للسلام وخارطة الطريق التي هي بالأصل خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وبتقدير الشروط المطلوبة من الطرف الفلسطيني وخاصة من حركة حماس قد لبيت وقد أنهت، ولكن الكرة الآن هي في ملعب الطرف الإسرائيلي، فبتقديري هذا الرفض العربي قد يكون أيضا ضاغط على الإدارة الأمريكية والتي ستقوم أيضا هي بالضغط على الطرف الإسرائيلي. الطرف الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة، القوة الدبلوماسية أو أي قوة أخرى، فبالتالي القوة وأيضا إن لم يأتي من الطرف الأمريكي بتقديري الطرف الإسرائيلي لن يلتزم بأي اتفاق أو عهود كعادتهم في السابق في عهود وفي اتفاقيات سابقة، إسرائيل لم تلتزم حتى هذه اللحظة.
1: دكتور، هل ينظر في واشنطن إلى موافقة حماس على خريطة الطريق باعتبارها اختراقا سياسيا يضع إسرائيل تحت ضغط أكبر؟
3: طبعا بالتأكيد الرئيس الأمريكي عندما قبلت حركة حماس بالاتفاقية، قبلت حماس بتجميد السلاح، قبلت حماس أيضا بالتنازل عن حكم قطاع غزة، وتنازلت وسلمت الحركة قطاع غزة للجنة محلية، وهذه اللجنة أو أنه سيكون لجنة إدارية لقطاع غزة، فحماس لم تكن في المشهد كحكومة، ولكن حماس موجودة حركة سياسية، وقالها اليوم جاريد كوشنر أنه حماس بعد انتهاء الحرب أو بعد انتهاء الاتفاق أو بعد تجريدهم من السلاح سيكون لحماس يعني موقف، سيكون لها دور سياسي في المنطقة. الرئيس الأمريكي أيضا أثنى على حركة حماس عندما قبلت بالاتفاقية وقال وبشر وقال أنه هناك يعني خرق رئيسي حصل إيجابي بما يحدث في قطاع غزة، أن حركة حماس والفصائل المقاومة الفلسطينية قبلوا بخطة ترامب، خارطة طريق ترامب، إلا أن الطرف الإسرائيلي حتى الآن لم يلتزم، وأعلن نتنياهو قبل أسبوع أنه رفض الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهذا أيضا تم الاتفاق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
1: وإلى أي مدى دكتور يمثل الآن الرفض الإسرائيلي تحديا مباشرا لمساعي أمريكا في المنطقة؟
3: حقيقة الولايات المتحدة منزعجة يعني بشكل كبير جدا من الموقف الإسرائيلي، لأن هذا سيعتبر يعني محرج للإدارة الأمريكية.
1: نعم.
3: الإدارة الأمريكية تريد إنهاء الحرب. ترامب لم يحقق حقيقة، فشل في حتى الآن في تحقيق أهدافه في إيران، في لبنان، وفي ملفات أخرى. فالرئيس الأمريكي الآن يعول على إنجاز هذه الخطة، خطة قطاع غزة، لأن الرئيس الأمريكي بحاجة إلى تسويق إنجاز له في الداخل الأمريكي للرأي العام الداخلي والرأي العام الدولي. أنا الرئيس الأمريكي حقق إنجازاً عظيماً كما هو وصفه، فبالتالي بالنسبة لترامب هذا مهم جداً، إنجاز هذه المهمة. وزيارة جاريد كوشنر إلى المنطقة واجتماعه مع قيادة حركة حماس للمرة الثانية، يعني يجتمع معهم ويجتمع أيضاً مع توني بلير وأيضاً ميلدانوف، واجتمع أيضاً مع الوسطاء مصر وتركيا وقطر، فكان هناك دور، يبدو أن دور جاريد كوشنر الآن لإنهاء يعني هذا الملف، بحيث أنه تلتزم إسرائيل في ما تم الاتفاق عليه. جاريد كوشنر سيسافر، سيلتقي مع رئيس الكيان الإسرائيلي غدا أو بعد غد لا نعرف، ولكن سيكون هناك ضغوطات على الطرف الإسرائيلي لإنهاء الحرب والقبول والتزامها والالتزام بما تم الاتفاق عليه. بالنسبة للإدارة الأمريكية تريد إنهاء هذا الملف بشكل سريع، ولكن الطرف الإسرائيلي يماطل، يخلق الذرائع، ويريد أن يعرقل هذا الاتفاق.
1: ولكن بهذا الصدد، ما هي الخيارات الممكنة والمتاحة أمام إدارة ترامب لدفع إسرائيل نحو الالتزام بهذه الخطة وقبولها؟
3: يعني لم يبقى أمام الولايات المتحدة إلا مزيداً من الضغط على إسرائيل، لأن الطرف الوحيد الذي يستطيع إلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه هو الطرف الأمريكي حقيقة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تستطيع، هو الذي فرض على نتنياهو وقف الحرب قطاع غزة في خطة تم التوقيع عليها في أكتوبر من العام الماضي. فأنا بتقديري أن المفاتيح أو أن مفتاح حل هذه المنطقة ومفتاح الضغط على الطرف الإسرائيلي هي الولايات المتحدة الأمريكية. لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم 4 مليار دولار سنوياً لإسرائيل. أيضاً في هناك تغير في الداخل الأمريكي، في الرأي العام الأمريكي من إسرائيل، أن هناك يعني في أو خاصة في أوساط الحزب الجمهوري بالقاعدة الشعبية، اللي الرئيس الأمريكي يكون هو يعني أحدهم، أو أنه هو رئيس هذه القاعدة الشعبية اللي انتخبت الرئيس وسوف تنتخب الأعضاء الكونغرس في الحزب الجمهوري. هناك انقسام غير مسبوق بسبب إسرائيل، وأن الرأي العام في الداخل الأمريكي الآن إسرائيل أصبحت منبوذة، وأن التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني والشعبية يعني التنديد بإسرائيل أصبحت بمستويات عالية جدا، وأيضا التعاطف والشعبية، استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الشعب الفلسطيني الآن الشعب الأمريكي بنسبة كبيرة جدا يتعاطف مع الشعب الفلسطيني، الشعب الأمريكي يتعاطف مع الشعب الإسرائيلي، هذه استطلاعات الرأي. فإسرائيل تعاني من يعني من سمعتها في العالم وخاصة في الداخل الأمريكي، وهذا أيضا يشكل ضغط على الطرف الأمريكي ليضغط على الطرف الإسرائيلي، لأن الرئيس الأمريكي إن لم يضغط على إسرائيل ويحل موضوع قطاع غزة من خلال إلزام إسرائيل بكم الاتفاق، بتقديري أنه سيخسر الانتخابات القادمة، الحزب الجمهوري سيخسر الانتخابات القادمة انتخابات نصفية طبعا، وهذا سيشكل سيكون كارثة سياسية على الرئيس الأمريكي في السنتين القادمتين، لأنه الرئيس سيتم يعني صلاحياته لن تكون بشكل يعني سيتحكم بها الكونغرس، الكونغرس سيتحكم بتصرفات الرئيس وسيلزم الرئيس بأشياء كثيرة، والرئيس الأمريكي لا يريد ذلك. فبالتالي هناك ضغوط سياسية، أيضا ضغوطات دولية أنه يضغط على الطرف الإسرائيلي، لأنه حتى الآن الرئيس الأمريكي كما يعني قلت سابقا هو يريد إنجاز، والإنجاز الوحيد اللي ممكن يحققه في الأيام أو الأسابيع القادمة قبل الانتخابات هي موضوع قطاع غزة.
1: يعني وهل تتوقع أن بعد كل أدوات الضغط الفعلية هذه التي يعني تقوم بها أمريكا ضد إسرائيل أو يعني تضغط على إسرائيل، هل ستقبل إسرائيل برأيك وتلتزم بهذه الخطة؟
3: متوقع أن تلتزم بشيء بسيط، متوقع يعني شيء شكلي وليس جوهري، يعني حسب الاتفاق بين حماس وبين الطرف الإسرائيلي
1: نعم
3: أنه هناك في مراحل، حماس حركة حماس التزمت ب البند الأول، والبند الأول الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين،
1: نعم
3: وأيضا وقف إطلاق النار، وإسرائيل لم تلتزم بأي شيء، لم تنسحب من قطاع غزة، لم تدخل المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة، لم تدخل أي مواد لإعادة الإعمار، المعابر ما زالت مغلقة. فبالتالي هناك كارثة إنسانية وكارثة صحية تمر فيها قطاع غزة، فالطرف الإسرائيلي لم يلتزم. الآن في هناك المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية هو ما يتعلق بالسلاح، وحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينيين قابلوا بتجميد السلاح وتخزين السلاح لطرف فلسطيني وليس لطرف إسرائيلي. بمعنى ذلك أن الخيار العسكري سيتوقف الآن، وهذا إسرائيل على هذا الهدف اللي كانت تسعى له، إعادة الأسرى، وأيضا أن تكون غزة غير طرف، يعني قطاع غزة لن يكون يشكل تهديد على الطرف الإسرائيلي. فالسلاح سيتم تخزينه ولن يتم استخدامه، الله أعلم إمتى متى يعني،
1: نعم
3: ولكن الشروط الأمريكية اللي بتطالب فيها الفلسطينيين التزموا بها، ولم يبقى إلا الطرف الإسرائيلي هو المعوق. فبتقديري أن إن لم يلتزم الطرف الإسرائيلي، ومتوقع أن لا يلتزم، متوقع أن لا يلتزم بالأمور الجوهرية خاصة ما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة، وأيضا بوقف إطلاق النار بشكل كامل، وأيضا إعادة أو أنه إعادة البناء أو تزويد قطاع غزة بمواد البناء لإعادة بناء بيوتهم، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. هذه بالنسبة لإسرائيل بتقديري من الصعب جدا، إلا إذا تصاعدت الضغوطات من الطرف الأمريكي والأطراف العربية وأيضا المجتمع الدولي على إسرائيل، ممكن أن نرى هناك شيء ما، أن إسرائيل تلتزم، قد
1: نعم
3: تنسحب من الأراضي الفلسطينية قليلا، ولكن بتقديري الضغوطات الأمريكية هي الوحيدة التي تستطيع أن تغير المعادلة في قطاع غزة.
1: دكتور، أخيرا كيف يمكن أن يؤثر هذا الخلاف على العلاقة ما بين ترامب ونتنياهو برأيك؟
3: العلاقة حقيقة بين ترامب ونتنياهو غير، يعني ليست جيدة حتى الآن، لأن هناك ضغط أمريكي على نتنياهو للانسحاب والالتزام تم الاتفاق عليه. إسرائيل لا تريد، نتنياهو لا يريد الانسحاب، لأن نتنياهو على بعد شهرين في الشهر أكتوبر، شهر 10 من هذا العام، هناك انتخابات إسرائيلية، فأي خطوة يكون فيها أي خطوة جوهرية في قطاع غزة هذا سيدفع ثمنه في الانتخابات الإسرائيلية. فبالتالي من الصعب جدا أن ينسحب، وممكن أن يعود للحرب مرة ثانية حتى يرفع من أسهمه في المجتمع الإسرائيلي، لأنه إحنا بنلاحظ ست هبة أن الانتخابات الإسرائيلية دائما دائما تقوم على قتل الشعب الفلسطيني، دائما كل مرة في الانتخابات تقوم إسرائيل باستهداف الفلسطينيين، قتل الفلسطينيين، حتى ترفع من شعبية هذا الطرف الحكومي. فبتقدير هذا متوقع أن يحدث، إلا إذا قام الطرف الأمريكي بلجم إسرائيل ومنعها من الاستمرار في عدوانها وإلزامها بما تم الاتفاق عليه.
1: شكرا جزيلا لك، شكرا الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط الدكتور توفيق طعمة، شكرا لك، كنت معي من لوس أنجلوس.
3: شكرا لك.
1: انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة رفات 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرهما الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، قال إن طواقم الجهاز انتشلت رفات 12 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل قرب منطقة عسقولة شرقي مدينة غزة، ورفات 9 آخرين في منزل في منطقة الكتيبة غربها. وأضاف أن الطواقم توجهت لاحقا إلى منزل عائلة المغربي في حي الزيتون شرقي غزة عقب بلاغ بوجود رفات نحو 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. كما وجدد بصل التحذير من الصعوبات التي تعيق عمليات البحث والانتشال بسبب النقص الحاد في الآليات والمعدات الثقيلة والوقود والإمكانات اللوجستية. حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من توقف خدماتها ومرافقها الصحية في قطاع غزة من جراء نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات. وأوضحت الجمعية أن نقص الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية يهدد بتوقفها عن العمل، ما قد يعطل الخدمات الصحية وتشغيل الأجهزة الطبية في عدد من المراكز والعيادات. ودعت الجمعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل لتوفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات الطبية. كما وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتداءات من المستوطنين. وتركزت الاقتحامات في رام الله ونابلس والخليل وجنين، وداهمت القوات عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين، وأطلقت قنابل الغاز خلال مواجهات في مخيم العروب وفي الخليل. أسفرت هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال عن إصابة 10 فلسطينيين، بينهم إصابتان بالرصاص وثمانية من جراء الضرب، بينهم سيدة تبلغ 66 عاما بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. كما شهدت مناطق عدة اعتداءات على مركبات ومنازل واحتجازا لفلسطينيين بتزامن مع جولات استفزازية للمستوطنين عفوا في مناطق من الضفة. هذا وأصيب 13 فلسطينيا خلال اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات إسرائيلية في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أسفرت أيضا عن اعتقال 13 آخرين. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والتهجير بأعداد كبيرة. وأضاف المكتب الأممي أن المستوطنين شنوا منذ عام 2025 نحو 3000 هجوم بالضفة أسفرت عن إصابات وأضرار. وأفاد المكتب في وقت سابق بأن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي يعرقل العمل الإنساني ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة جنود إسرائيليين داخل الخط الأصفر جنوبي لبنان. وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسكت على أي تعرض لجنودها وستعمل بقوة ضد كل تهديد وفق تعبيره. وكانت إسرائيل أعلنت إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح في إثر هجوم لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، وذلك عقب شنها سلسلة غارات واسعة على بلدات في جنوبي لبنان. هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد، كما استهدف بقصف مدفعي بلدة صربين. وقالت الوكالة إن جيش الاحتلال نفذ كذلك تفجيرين في بلدة الطيبة، في حين تعرضت بلدتا برعشيت والمنصور لقصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي مع إلقاء قنبلة صوتية فوق بلدة برعشيت. رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك، واصفا إياها بالخطوة الكبيرة والجريئة والمهمة للغاية. وأضاف ترامب أنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاق، معتبرا أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حالة التقارب المتزايدة بين دول الشرق الأوسط وتوجه دول المنطقة نحو تعزيز التعاون المشترك بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. كما وأشار ترامب إلى أن الاتفاق يعكس مستوى متقدم من التنسيق والتقارب بين دول المنطقة في خطوة قال إنها تحمل أهمية كبيرة على صعيد التعاون والدفاع المشترك. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إجراءات اقتصادية جديدة غير مسبوقة ستعلن خلال الأسبوع المقبل ضد إيران، واصفا إياها بأنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة من دون الكشف عن تفاصيلها. وبحسب وكالة بلومبرغ، تشمل الإجراءات المرتقبة تشديد العقوبات الثانوية على مشتري النفط الإيراني وفي مقدمتهم الصين، بما يهدد الشركات والبنوك بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي إذا واصلت التعامل مع طهران. قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن طهران ستحمي ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت الكلفة، وأضاف أن إيران كانت تدرك ميزة مضيق هرمز، لكن لولا هذه الحرب لما جرى تفعيلها، مشيرا أن تفعيل هذه الورقة هي إحدى التذكارات التي تركها الرئيس الأمريكي، وأضاف أن مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقاً.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 180 طائرة مسيرة أوكرانية، مؤكدة اعتراضها وتدميرها في أجواء روسية. وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت خلال نحو 24 ساعة من إسقاط 1328 طائرة مسيرة أوكرانية، إلى جانب 17 صاروخا مجنحا وسبع قنابل موجهة. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، واعتماد الطرفين على الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية واستهداف المواقع الحيوية.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى: وزارة الداخلية أمام حالتي وفاة خلال 24 ساعة، أحدهما توفي بعد أيام من تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة، وآخر قتل بإطلاق رصاص عناصر أمن في منبج بعد الاشتباه بسيارته. فإن عناصر الداخلية من قوانينها ومدونة سلوكها. أما في الساعة الثانية نناقش إلغاء الحماية المؤقتة عن لاجئين سوريين في أمريكا وألمانيا، وإجراءات قانونية وإدارية بشأن مستقبل الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا. فكيف تعمل الحكومة حيال ملف اللاجئين وعودتهم؟ أهلا بكم.

0: تتواصل التحقيقات في حادثتين أمنيتين مؤلمتين أودت إحداهما بحياة شاب في اللاذقية، في حين راح ضحية الثانية شاب في منبج أخطأت دورية أمنية في التعرف على هويته. في قضيتين تطرحان تساؤلات جدية حول التزام بعض العناصر الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية.
1: الداخلية أمام حالتي وفاة، حادثتان مؤلمتان تعيدان إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية. وفاة الشاب محمد حسام غميرة في اللاذقية بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة، ووفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج برصاص دورية أمنية أخطأت في التعرف على هويته. قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت إيقاف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة خلال احتجاز محمد غميرة استكمالاً للتحقيقات الجارية في ملابسات وفاته، بعدما أفادت عائلته بتعرضه للضرب خلال احتجازه في قسم شرطة الحفة رغم إبلاغ عناصر المخفر مسبقاً أنه يعاني.

0: المادة السابعة صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية، في حين تحظر المادة الثامنة عشر صراحة إيقاع أي نوع من العنف بحق الموقوف. أما المادة الخامسة والثلاثون فتحظر اللجوء إلى القوة إلا في الحالات التي يجيزها القانون ووفق المبادئ المشروعة والضرورة والتناسب والتدرج، في حين تلزم المادة السادسة بتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية وصون كرامة الإنسان. حادثتان في أيام معدودة تطرحان تساؤلاً لا يمكن تجاهله: هل وصلت مدونة السلوك فعلاً إلى كل عنصر أمني؟ وهل ترجمت إلى سلوك يومي على أرض الواقع؟ التحقيقات المفتوحة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن السوريين يريدون نتائج واضحة ومحاسبة حقيقية تثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة.
1: حول هذا الموضوع رحب بعبد الناصر حوشان محامي وعضو مجلس الشعب معنا مباشرة من حماة، مرحبا بك. وأرحب أيضا بياسر شالاتي حقوقي مختص بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان معنا من ألمانيا، وأرحب بنوار شعبان الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، وأيضا العقيد مصطفى الشداد خبير أمني واستراتيجي معنا مباشرة من حلب. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ في البداية معك العقيد مصطفى، وأبدأ من هذه الأنباء التي وردت عن تعازي وزير الداخلية، قدم التعازي لعائلة غميرة وتعهد بالتعامل بحزم مع العناصر المخالفين وهذه التجاوزات. في أي إطار تندرج هذه التصريحات عقيد مصطفى؟ هل هي فعلا بمثابة إجراء بروتوكولي أم هي خطوة أولى في مسار المحاسبة؟
2: مساء الخير سيدة ديما عليك ولكل مشاهدين قناة سوريا، وتعازينا يعني للفقيد اللي احنا نتيجة هذا الحادث الأسيف المؤسف الذي جرى مع الشعب. سيدتي، ما جرى من تصريحات على لسان سيد وزير الداخلية هي ليست يعني بأن تأخذ الأمور أن نحن يعني خلينا نسميها أبر بنج أو بما يعني يتم التحدث عنه بأنه هي لا فقط نحن أمام حادثة، نحن أمام مدونة أعلنت من قبل وزارة الداخلية أمليت على العناصر، كان يجب أن يكون جميع عناصر الحواجز كل من يتبع إلى الأمن العام لوزارة الداخلية كان يعني من المتوجب أن يكون على علم، على فهم، على دراية بما بهذه المدونة ببنودها. ما جرى هو حادث مؤسف يمس وزارة الداخلية، فلذلك يشعر السيد أنس خطاب وزير الداخلية نوعا ما بذنب اتجاه هذا الإنسان، لأنه هو بالنهاية وزير داخلية ويتحمل مسؤولياته أمام جميع المواطنين. فلذلك هذا يعني ما صدر على لسان وزير الداخلية هو يعني تعازي، ولكن
1: ليست أبر بنج كما قلت عقيد مصطفى. بالتالي كيف ستتعامل الوزارة بما يتعلق بحالتي وفاة تسببت بهما عناصر من الأمن؟
2: سيدتي، هنا يعني تصبح وزارة الداخلية على المحك بموجب هذه المدونة. نحن نعلم أن في كل دول العالم تحدث حوادث من هذا بما جرى في سوريا، تجري في بلدان متقدمة. نحن أمام جهاز أمني وليد، هذا الجهاز الأمني يضم عناصر متفرقة من كانت في حالة فصائلية، على لا نعلم ما هي ودرجة ثقافة هذا العنصر، وكيف هل هو قرأ واستوعب أم هو قرأ هذه المدونة ولم يستوعبها. ولكن في الإطار العام يعني تحليل ما جرى في عهدة وزارة الداخلية، نتائج التحقيق، ما سوف يجب التحقيق، ما هي نتائج التحقيق وإعلان نتائج التحقيق وما سوف يصدر عنها من إجراءات عقابية أو إجراءات أو تعديلات بما يخص المدونة في حال وجود بعض الثغرات، هذه كلها هي نتاج هذه الحادثة. بالنسبة لوزارة الداخلية يعني هي حاليا على المحك، مدونة صدرت من وزارة الداخلية يعني نحن في نهاية عام 2025، ووزارة الداخلية بشكل مستمر دائما تعيد ويعني دائما بهذه المدونة وتمليها على العناصر وعلى الحواجز وإلى آخره. ولكن للأسف جرى ما جرى، ولكن وزارة الداخلية اليوم على المحك أمام المواطن السوري عندما تقوم بتحليل ما جرى. طيب.

0: وتقوم
1: بالتحقيقات قبل الوصول سنتحدث بشكل موسع عن هذه المدونة وآلية تطبيق هذه المنظومة، ولكن دعنا نتحدث في البداية عن كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الحالتين، حالتي وفاة حصلت، ما هي الإجراءات التي ستتبع من قبلها؟
0: سيدتي الآن تجري تحقيقات مباشرة مع العناصر التي تم توقيفهم عن سبب إطلاق النار، سواء كان بالحادثتين حادثة اللاذقية أو حادثة بنبج، يتم التحقيق مع العناصر لماذا أطلق النار، هل طبقوا التدرج التي أوصتهم بها المدونة، هل كان هناك ضرورة لإطلاق النار، هل ما جرى هو خلينا نقول تهور من قبل هذه العناصر أم كان هناك ضرورة لما قاموا به. هذا كله صراحة لا يتم الحديث عنه إلا بعد صدور نتائج التحقيق. عندما تصدر نتائج التحقيق ويتم إعلان نتائج التحقيق بشكل علني أمام المواطن السوري، يستوعب المواطن السوري ما جرى ويرى ما هي عمل وزارة الداخلية، وهل قامت بتطبيق قانون العقوبات الذي تحدثت عنه تجاه هذا العنصر الذي قام. ويعني هذه أمور بروتوكولية سيدتي، نحن يؤسفنا هذا الحادث، ولكن يجب أن لا نحمل الأمور كلها دائما باتجاه المدونة أو باتجاه الدولة أو إلى آخره. يعني قانون العقوبات لا يعتبر قانون
1: من يفترض
0: فاشل
1: إذا قام مجرم بارتكاب جريمة. عقيد مصطفى
0: يتحمل المسؤولية بداية يتحمل المسؤولية العنصر الذي ارتكب الخطأ إن كان قد ارتكبه بالمطلق. أنا لا أريد التحدث إلا بعد صدور نتائج تحقيق. اثنين، يتم الحديث مع المستوى الأعلى من هذا العنصر، هل تم إملاء العنصر الذي كان على الحاجز أو الذي كان في المكان أو الذي كان في السجن أو الذي كان في يعني يعتقل العنصر، هل أمليت عليه المدونة، هل هو يعلم ما هي هذه المدونة، هل هو تم استيعاب هذه المدونة. هنا إذا كان العنصر لم يكن قد استوعب ما جرى فيتحمل مسؤولية القائد المباشر عن هذا العنصر بأنه لم يلقنه ما يجب كان أن يلقن من حيث ماهية وفهم هذه المدونة وهذه البنود وهذه المدونة بالأخير.
1: وخصوصا لأن هذه المدونة قدمت باعتبارها عقيد مصطفى، هذه المدونة قدمت باعتبارها أداة حقيقية تندرج ضمن إطار لضبط أداء العناصر وأيضا حماية حقوق المواطنين. بالتالي اليوم أمام هذه الحالتين من التي حصلت، حالتي وفاة، هل المشكلة تكمن في هذه المدونة ككل أم في ربما في مدى الالتزام بتطبيق هذه المدونة؟
0: سيدتي على سبيل المثال إذا كان هناك يوجد لدينا قانون عقوبات، هل إذا قام مجرم بارتكاب جريمة يعني أن قانون العقوبات هو قانون فاشل؟ لا بالمطلق. المدونة ليست فاشلة، المدونة هي عبارة عن قواعد سلوك تخص وزارة الداخلية، ما هي معاملة المواطن. سيدتي معاملة المواطن في سوريا جديدة هو مطلب ثوري، يعني نحن نتحدث دائما هذا أحد مطالب الثورة التي نجحت ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. فلذلك معاملة المواطن السوري بوعي، خلينا نتحدث نحن تطبيق القوانين، تطبيق ما جرى وما صدر في هذه المدونة هو حق للمواطن السوري، ويجب أن نصل إلى عقلية أن عنصر الأمن والضابط الأمن والضابط الفلاني والوزير الفلاني هو عبارة عن موظف لخدمة هذا المواطن وليس لقمع هذا المواطن وليس لتعذيب هذا المواطن، وليس إن جرى خرق من هذا القبيل فيجب أن تطبق عليه ما تم الإعلان عنه.
1: بالتالي في هذه الحالة أين تكمن المشكلة؟
0: من أي خرق؟
1: هل لدينا مشكلة في سلوك بعض العناصر أم في المنظومة نفسها؟
0: صح، لا المنظومة على الإطلاق سيدتي. نعم. أنا تحدثت بالبداية قلت لك إذا
1: بالتالي في يعني سلوك
0: قانون العقوبات لا يعني أن قانون العقوبات فاشل. صحيح. نحن سيدتي نحن اليوم أمام عناصر، هذه العناصر يعني هم بالنهاية هم كلهم أبناء هذا الوطن، ولكن هذا العنصر هل وصل إلى درجة الثقافة والوعي بأن يفهم ما قرأه؟ هل هذا العنصر أصلا يستطيع القراءة والكتابة؟ هل قام قائده المباشر بتلقينه وتفهيمه ما تم إصداره في المدونة؟ يجب أن لا نحمل الأمور أكبر من حجمها. نعم هناك حادث مؤسف، نعم هناك ضحايا، ولكن نحن لا نحمل دائما ما جرى على ماهية القانون أو ماهية المدونة وننسى ما أنا قد يكون هناك عنصر يعني قام بخرق أو إلى آخره، فنحن نحمل دائما المسؤولية باتجاه المدونة وباتجاه

0: وزارة
1: ولكن
0: الداخلية
1: ولكن الأمر يحتاج إلى تحميل هنالك حالتي وفاة. طيب دعني أن أنتقل إلى ضيفي
0: طبعاً
1: وسأعود إليك.
0: سيدتي سيدة ديما.
1: نعم.
0: سيدة ديما، ولكن للإشادة بها، نحن وأنتم والجميع، نحن دائما نوجه خطاباتنا، وأصبح الحديث في هذا الموضوع على مستوى عالي، ويجب أن يحاسب كل شخص قصر، وإن كان وصل الأمر إلى وزير الداخلية شخصيا. نحن
1: طيب سأعود
0: لا نبرر الخطأ على الإطلاق.
1: نعم. طيب دعني أن أنتقل إليك سيد عبد الناصر عفوا، لنتحدث عن مساعي مجلس الشعب وما هي الخطوات أو الإجراءات التي يسعى المجلس اتخاذ من تدابير ربما أو حتى لخطوات بعد هذه الحادثة أو حالتي الوفاة التي تمت.
2: تحياتي لك وللساده المشاهدين وضيوف الكرام. طبعا أول شيء نبدي أسفنا لهذه الحوادث التي جرت خلال اليومين الماضيين، وطبعا استنكارنا لأعمال الشد التي وقعت على المرحوم في مخفر الحرب. طبعا احنا كمجلس الشعب اليوم خلينا ننظر للمشهد بزاوية أوسع شوي، لأنه الأمر اليوم للأسف الشديد هو ممارسة أو تتعلق بأداء بعض الأفراد في مؤسسة الشرطة. يعني اليوم في مخفر الشرطة في الحادثة ارتكب عناصر بعض المخالفات اللي تعتبر هي بالأصل يعني هي مخالفات قانونية، قامت مخالفة قواعد السلوك، لأن القانون يجرم عمليات التعذيب أثناء التحقيق. الأمر الثاني، في عندنا كمان نحن في عندنا منظومة أساسية أو مبادئ أساسية واردة بالإعلان الدستوري بالباب الثاني منه، وهي الحريات والحقوق، ومنها احترام حياة الناس وكراماتهم وحظر التعذيب أو منع التعذيب ومنع الاختلال القسري. وبالتالي اليوم في عندنا نحن في قاعدة دستورية تؤسس لكل ما دون ذلك من قوانين وتشريعات، وبالتالي احنا كمجلس شعب إن شاء الله رب العالمين واجبنا احنا ننقل هذه المضامين الدستورية من الإعلان الدستوري إلى الحياة الواقع من خلال سن التشريعات والقوانين التي تتضمن هذه المبادئ الدستورية، منها حظر التعذيب، منها حظر طبعا الاختفاء القسري أو الاعتداء على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. هذه مهمة إن شاء الله رب العالمين بعد الانطلاق إن شاء الله قريبا في أعمال مجلس الشعب. أنا أؤكد على نقطة مهمة جدا لو سمحتي. اليوم أمام حالة، نعم هي حالة قد ترقى إلى عمل جرمي، طبعا تختلف فيها يختلف فيها الحكم حسب النية الجرمية. اليوم في عنا بمستوى مستويات لموضوع المسؤولية. إذا كان فعلا هناك قصد جرمي بإحداث وفاة عند هؤلاء الأشخاص، بعيدا عن موضوع السلوك كأعضاء أو بسلك الشرطة، فهذا يعتبر جريمة. أما إذا كان هناك أيضا في تقصير، في مسؤولية تقصيرية، أنا كما سمعت أن المرحوم كان مصاب بمرض، وبالتالي قد يكون هناك إهمال في تقديم الرعاية الصحية، وهذا يأتي في باب أيضا المسؤولية الثانية أو النوع الثاني المسؤولية، هو مسؤولية تقصيرية الذي كان من الواجب أن يقدم عناصر الشرطة الرعاية الصحية لهذا المرحوم. أيضا عندنا كمان أمر آخر، وهو مسؤولية مخالفة قرارات الرؤساء وأيضا والأوامر العسكرية. فبالتالي أنا متأكد أنه اليوم على مستوى كل وزارة الداخلية هناك منظومة اسمها منظومة مدونة السلوك، أيضا في لوائح القرارات الصادرة عن الرؤساء.
1: طب من المسؤول سيد حوشان عن هذا التقصير برأيك؟ من الذي يحمل كامل المسؤولية فيما يتعلق بهذه النقطة؟
2: سأحدد لك المسؤولية طبعا بس لو سمحت. فإذا نحن أمام ثلاث مستويات، إما في فعلا مقصود هذا يعاقب عليك جرم، وإما كان إهمال تقصير كمان يعاقب عليك مسؤولية تقصيرية، وأيضا مخالفة قرارات اللوائح والأنظمة الداخلية لوزارة الداخلية أيضا يعاقب عليه من قبل الرؤساء ومن قبل الوزير. فبالتالي إذا كانت حققت هذه المسؤولية بكل أي مستوى من هالمستويات المسؤولية، فعلى الوزارة أو الوزير المختص أو وزير الداخلية اليوم تحميل هؤلاء الذين مسؤولين عن هذه الأفعال، وبالتالي يمكن ملاحقتهم إما جنائيا وإما تأديبيا وإما مخالفة أيضا على عسكريا بشكل مخالفة.
1: طيب وفي سياق
2: مدونة السلوك هي مدونة أخلاقية، يجب تدريب العناصر اليوم، لأنه إحنا كما ذكر الأخ هناك عناصر اليوم آتي من مشارف مختلفة، قد يكون في عناصر جليلي اليوم ما عنده الماء.
1: سيد حوشان، قبل الانتقال إلى مسألة مدونة السلوك، وخصوصا بأنك ذكرت أن هنالك تقصير و

0: ونود أن نفهم من المسؤول الأكبر عن هذه النقطة، وأيضا إلى أي مدى يمتلك المجلس ربما قادر على استدعاء مسؤولين من قبل الوزارة للإدلاء ربما أو حتى للإجابة عن العديد من التساؤلات فيما يتعلق بهذه النقطة.
1: طبعا اليوم احنا امام واقع حدث. اليوم المفروض اول اجراء يقوم فيه من الناحيه القانونيه ان تقوم الوزاره بالتحقيق بحيثيات هذه الوقائع. بعد صدور التقارير او تقرير اللجان المختصه التي تكلفها الوزاره يجب النظر بنتائج هذه. فاذا كان فعلا هناك نمط او سياق محدد او سياق عام بأن هناك نمط أنه يأخذ التعذيب سياق عام للموقوفين أو كذا، هذا يجب التدخل هون لأنه صار مخالف للإعلان الدستوري، وبالتالي يجب مساءلة المسؤولين المباشرين سواء كان وزير سواء كان مدراء على مستوى المناطق، مدراء الأمن في المناطق، لأنه صار في مخالفة للدستور. أما إذا كانت مثل ما ذكرت، إذا كانت هناك يعني هي إذا كانت نتائج هذه التقارير أو اللجان انه هي مسؤولية تقديري، نعم يتحمل المسؤول تتحمل الوزاره اول شيء عن اعمالها باتباع عن اعمال عناصرها باعتبارها تابع ومتبوع، يعني في علاقه بالقانونيه علاقه التابع بالمتبوع. الوزاره تتحمل اعمال عناصرها سواء كان بالتعويض سواء كان بمسؤولية تقديري بمحاسبه هؤلاء الناس او هؤلاء الافراد الذين خالفوا والسبب بهذه الحوادث.
0: طيب أنتقل إليك أستاذ نوار للحديث عن هذا ما نراه من مدون سلوك وما خلفته ربما فيما يتعلق بهذه الحادثة حالتي وفاة التي جرت بسبب هذه العناصر. هل ما نراه اليوم يمثل فجوة طبيعية بين إصدار مدونة السلوك وبين تحويل ذلك إلى واقع على الأرض؟ أم أن الأمر يكشف ربما خلل أعمق من ذلك يتعلق ربما في بنية العمل الأمني؟
2: مساء الخير أستاذة ديما، لعتم نرسل تعازينا لأهالي الفقيدين اليوم بالحادثين المنفصلين. هلا نقطة أساسية فيما يتعلق بموضوع المدونة، المدونة لما تم تصدير المدونة صدرت على أنها نقلة نوعية في تحسين الحالة الأمنية. المدونة هي كانت المدخل للتحسين، المدخل للتحسين، وهذا المدخل كان بحاجة إلى بيئة عمل جدا منضبطة. طبعا ما ننسى نقطة جدا مهمة إنه البيئة العمل حاليا في سوريا يعني هي صعب تكون منضبطة لأنه ما زال هناك العديد من الإشكاليات المختلفة، سواء كانت إشكاليات أمنية واقتصادية وغيرها. ولكن هذا لا يعني إنه لا يتم مثلا انه خلينا نقول الدورات التدريبيه فيما يتعلق بالمدونه. انا لا يعني هلا موضوع انه هل فهم المجند او العنصر المدونه لا يمكن ان ياخذ موقعه في المنظومه الامنيه دون التاكد انه فهم المدونه 100%. لانه في الحاله الطبيعيه في الدول الطبيعيه مثل هذا الخطا يعتبر ضخم، في حالتنا احنا اضخم باضعاف. يعني نحن ما ممكن ناخذها بالعكس نقول انه بسبب الخروج من نزاع طويل والحاله الامنيه والتهديدات، لا، هذا بيحط علينا الضعف المضاعف مشان نوصل الحاله الصحيه فيما يتعلق بطبيعه المنظومه الامنيه، طبيعه العناصر، فهم وتطبيق لمدونه السلوك. مدونه السلوك جدا واضحه جدا واضحه، خاصه فيما يتعلق بالبند كيفيه التعامل مع الموقوفين، استخدام القوه، احترام حقوق الانسان. يعني طفل صغير باستطاعه بيتمكن انه يدرك، يعني واحد فوق 6 سنين بيقدر يدرك تماما ما شو المقصود بعدم التعرض للموقوفين بشدة، استخدام القوة فقط بالإطار القانوني هي فيما يتعلق مثلا بحادثة منبش. فإذا الأمور واضحة هون نجي نحن على منظومة أنه هي مدخل للتحسن، وبالتالي هذا المدخل للتحسن لازم نتعامل بحساسية وبدقة جدا جدا واضحة وجدا عالية. يعني أنا ما فيني أنه فقط انضمام العنصر ثم يكلف بمهام سواء كانت مهام جوا مواقف سجون أو مهام عند الحواجز، لا، أنا بالعكس أنا صراحة لما قريت المدونة واضحة وأنا شفتها متكاملة وتتطابق مع واقعنا الحالي، ولكن هون الجهد لازم يكون مضاعف انه يتم التاكد انه العنصر سواء العنصر القديم او العنصر الملتحق الجديد يكون فهمان

0: 100% انه هذه ليست حبر على ورق، انه ما بس بتقراها وخلص بتمسك سلاح او بتمسك بتحط البدله وبتروح بتنفذ مهامك. لا لا، هي اطارك التعريفي، هي المنهجيه اللي بتشتغل فيها. اي خطوه تقوم فيها سواء الى الامام او الى الخلف، يمين ولا يسار، هي ضمن حدود هي المدونه. وبالتالي الخروج عنا يجب ان يتم معاقبه من يخرج عن هذه المدونه بنودها جدا واضحه. الاستخدام المفرط للقوه سواء كان الموقوف مريض او غير مريض، شو من كانت جريمته، القانون هو الذي يحدد العقاب الحقيقي او العقاب الصحيح او العقاب المناسب لهذا الموقوف، وليس طيب. العنصر الموجود في مكان في السجن.
1: طيب سنتوسع اكثر في هذه النقطه، لكن دعني ان انتقل الان الى ضيفي سيد ياسر فيما يتعلق من المنظور الحقوقي القانوني لما يجري. ما الاسباب التي دعت الى الوصول امام هذه الحالات وهذه الحوادث التي حصلت؟
2: بداية شكرا لكم وبحييك وبحيي ضيوفك، وبدي انقل عزائي مو بس لأهالي محمد غميرة، بدي انقل عزائي ل 76 حالة قتل تحت التعذيب حدثت في سوريا بعد سقوط النظام، وحدثتي منها بعام 2025 15 حالة بحالة 2026. وبعدين مثل ما انت حكيتي رح ننتقل لانه شو اللي عم يسبب هاي الامور. انا استمعت للسيد مصطفى شداد واستمعت للسيد عبد الناصر حويشان عم يتكلموا كانه انه هذه الحاله الاولى التي وقعت في سوريا، وننتظر نتائج التحقيقات من وزاره الداخليه وبعدها يمكننا ان نقيم عمل وزاره الداخليه.
1: طيب بحسب من هذه الارقام، يعني من وثق هذه الارقام؟
2: هذا وثقناها نحن في الآلية السورية للتحقيق، وأيضا وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبغض النظر أنا الآن سأوجه سؤال مباشر مثلا لسيادة العقيد مصطفى شداد وللسيد عبد الناصر حويشان، بما أنه نحن الآن علينا أن ننتظر، وهذا جزء من الأسباب، علينا أن ننتظر الآن تحقيق ماذا حصل مع غميرة. أنا أريد أن أسألكم ماذا حصل مع يوسف اللباد، هل صدر أي نتيجة على من هو المسبب؟ أعطوني اسم واحد، من هو المسبب في قتل عبد الرحمن جعجوع مثلا الذي قتل من حوالي السنة تحت التعذيب؟ أين النتائج التحقيق التي ظهرت والتي وعدت أيضا وزارة الداخلية؟ وحسب ما تحدثت أنت سيادة العقيد أن وزير الداخلية تحدث وعزى أهالي محمد غميرة عفوا كما تحدث مع أم يوسف اللباد ووعدها أنها سنحاسب العناصر وسنشكل لجنة تحقيق للنظر للوقائع، ولم نعلم لا نحن ولا أعتقد أن أم يوسف اللباد أيضا علمت نتائج هذا التحقيق، وهذا المفروض أن ينشر لكل السوريين. هذه النقطة الأولى. إذن سيدة ديمة، الذي يؤدي إلى هذه الأمور والذي يجعلها خطيرة للأمانة هي تكرار هذه الحالة. عندما تتكرر هذه الحالة ولا نرى نحن كسوريين ولا يرى عناصر الداخلية أيضا أن هناك نتائج حقيقية ظهرت، أن من قتل مثلا المسؤول عن قتل يوسف اللباد هو فلان وحكم بكذا وكذا، أو من قتل عبد الرحمن جعجوع هو فلان وسيحاكم بكذا وكذا، هذا يؤدي أنه بالداخلية العقلية للعنصر يستطيع أن يقول لنفسه أنني أستطيع أن أتخطى وأستطيع الإفلات من العقاب. أيضا يتحدث الزملاء الموجودين معنا عن مخالفات لمدونة السلوك. أنا أرى أن الموضوع ما موضوع مدونة السلوك، يعني ما بعتقد في داعي أو يقول السيد مصطفى والسيد عبد الناصر أنه لازم نتأكد أنه هن فهموها أو لا. أعتقد أن عنصر وزارة الداخلية يجب أن يخضع لدورة قبل أن ينضم، هي أولا. ثانيا ما بعتقد في مشكلة بفهم أن لا تقتل أحد تحت التعذيب، ما بعتقد في مشكلة بفهم أن لا تقوم بالتعذيب. وللأمانة الانتهاكات التي تحصل ضمن وزارة الداخلية هي أوسع بكثير. لدينا إذا نحكي عن حالات التعذيب كما هم ذكروا أنه فقط موضوع مخالفة المدونة، أولا هذا ليس مخالفة المدونة، هذا الجرم مكتمل الأركان. آلاف حالات التعذيب نحن وثقنا، أنا بشكل شخصي تواصلت مع ناجين ووثقت حالات لتعذيب حصلت داخل القصر العدلي وحصلت داخل مخفر جرمانة. وبالحديث عن مخفر جرمانة أيضا، أين التحقيقات بالشاب بشار من التل الذي قتل في مخفر جرمانة وعمره 17 عاما؟ من المسؤول عن قتله؟ أين العنصر الذي قتله؟ ما هي نتيجة التحقيقات التي ظهرت؟ لا يوجد شيء، لا يوجد شيء، هذا ليس أكثر من كلام. عندما تتكرر هذه الحالات وتتحول إلى نمط، هذه الحالات تتحول إلى نمط، إن كان حالات التعذيب وإن كان حالات القتل أو التعذيب الذي أفضى إلى إزهاق الروح، حالات التعذيب بالآلاف. نحن وثقنا الآن في سجن المزة، تمام؟ الآن في سجن المزة الذي كان يسمى قبل السياسية، إلى الآن حفلات الاستقبال ما زالت موجودة، الشبح للنساء ما زال موجود، أحد النساء التي عادت من القصر العدلي إلى نظارة

0: القسم شو بيحط لمدة 12 ساعة. أحد الناجيات خليني أقول تم ضربها داخل المخفر من قبل رئيس المخفر، ونحن أوردنا حتى الأسماء، اسم
1: طيب
0: رئيس المخفر الذي ضربها على وجهها حتى أدماها. نحن نتحدث عن انتهاكات كبيرة، نحن نتحدث عن اختفاء قصري، هذه كلها عبارة عن انتهاكات من وزارة الداخلية. على سبيل المثال الصحفي مراد محلي تقول
1: هذه بعد إصدار المدونة.
0: هذا كله بعد إصدار
1: طيب
0: المدونة، والأمر لا يتعلق بمدونة. سيدة ديما، الأمر لا يتعلق بمدونة، هناك قوانين قبل هذه المدونة. الآن أنا أطلب من السيد عبد الناصر حويشان قبل أن يتكلم بالمدونة، مجلس الشعب ليس من عمله أن يقوم بالمدونة. هل مجلس الشعب، والآن سؤال هذا وجهه للسيد عبد الناصر، هل راجع مجلس الشعب المرسوم 54/09 لعام 69 الذي لا يحاسب العناصر الأمنية أثناء قيامها بعملها على أي نتيجة جرمية؟ هل بدأ مجلس الشعب بمراجعة هذه القوانين؟ هل مجلس الشعب الآن، وأنا أعلم أنه لا يستطيع لأن الإعلان الدستوري منعه من ذلك، هل يستطيع مجلس الشعب الآن أن يطلب وزير الداخلية أنس قطاب للتحقيق معه؟ لا يستطيع، ليست من صلاحياته، مسؤول الصلاحيات.
1: طيب
0: إذا
1: دعني
0: أنا بنقطة أخيرة سيدة ديما، أنا آسف،
1: تفضل.
0: نقطة أخيرة قبل أن تنتقل إلى ضيفك، ما يحدث الآن ليس موضوع حادثة حصلت اليوم. ما يحدث الآن هو نمط، وما يحدث الآن هو نمط لم تصدر عن أي تحقيق من أي الأسماء التي ذكرت أنا، ولا 76 حالة، نتيجة واحدة خرجت وقالت لنا وزارة الداخلية أن فلان فلان هو مسؤول وهذا هو عقابه، والآن حولناه مثلا إلى السجن الفلاني. هذا الشيء يكرر سياسة الإفلات من العقاب عند العناصر، وأنا بالنسبة لي كحقوقي وكشعب سوري هذه المؤشرات بالنسبة لي مؤشرات تدعو أن كل القضايا اللاحقة ستكون لها نفس القيمة. ونقطة أخيرة، من يقول، وأنا جدا يعني انزعجت من هذه الكلمة، أن المسؤولية على العناصر، إذا نحن على زمن بشار الأسد لماذا نريد أن نحاسب مدير سجن صيد ناين؟ بل نحاسب العناصر فقط. هذه ازدواجية لا يمكن قبولها سيدتي،
1: طيب
0: لا
1: دعني أن
0: يمكن
1: أنقل
0: قبولها.
1: هذه النقاط. ذكرت عدة نقاط لكي نتوسع أكثر بها عقيد مصطفى للحديث عن هذه النقطة فيما يتعلق بأن هنالك إحصائيات تؤكد وجود انتهاكات ووجود مخالفات وأيضا حالات تعذيب بالآلاف. كيف يمكن قراءة ذلك؟ وخصوصا بأن يعني أكثر الأرقام بحسب الإحصائيات ما ذكرها ضيفي منذ انطلاق هذه المدونة وقبل ذلك أيضا.
2: سيدي ديما مساء الخير مره ثانيه. طبعا انا لا اريد الدخول في يعني في جدال مع السيد ياسر، يعني يتحدث السيد ياسر وكانه نحن في سوريا في دوله عمرها 10 اعوام او 5 اعوام وقمنا باعداد اجهزه امنيه
1: ما
2: وقمنا
1: علاقه
2: باعداد دورات
1: الاعوام
2: العناصر
1: بهذه
2: وهو
1: الحالات
2: يعني
1: حالات التعذيب عقيد مصطفى؟
2: انا سوف اتكلم لك بعلاقه الاعوام سيدتي. عندما تكوني انت امام دوله وليده، امام اجهزه امنيه وليده، امام اجهزه امنيه تعد لحمايه المواطن، لا تستطيع أنت بداية أن تقومي بإعداد دورات، يعني أن تتركي الدولة بلا أمن بلا شرطة لمدة 6 أشهر، الشعب دبر راسك ونحن نقوم بإعداد دورات أمنية للعناصر. هذا كلام للأمانة، يعني أنا يعني أستغرب من السيد ياسر أن يتحدث بهذا الحديث، وكأن يعني ما بعرف يعني عقلية العقلية، يجب أن نخرج من عقلية الكاره. نحن دائما وإن كنا لا نؤمن أو نؤمن بأشخاص موجودين في هذه الدولة، لا يجب دائما أن نقوم بإشارة بأصابع الاتهام دائما ونحمل المسؤولية دائما إلى المسؤول الفلاني وإلى المسؤول العلتاني. إن كانت قد صدرت مدونة وإن كانت طبقت وإن كانت عناصر قد خرقتها، يجب أن نسقط الدولة كلها بالكامل. هذا يعني هذا هراء، هذا كلام للأمانة. يعني أنا أعتذر من السيد ياسر، أنا لا أحب الدخول في جدال، ولكن يجب أن نكون موضوعيين في أطروحة، يعني في طرحنا. نحن لا نقول أن هذه حادثة عابرة، لا، يجب أن يحاسب من قام بها، ولكن يجب أن يصدر نتائج تحقيق، لا أن يكون هناك إجراءات تعسفية بأن نقوم والله نحن أخذنا العناصر وسجناهم وقمنا بإعدامهم وأنهينا المشكلة. لا، ليس هكذا. نحن يجب أن يفهم المواطن ما هو حقه، يجب أن نخرج من عقلية التي كانت لدى العنصر الأمني السابق بأنه هو عنصر يتحكم يتسلط على رقاب العباد، بينما العنصر اليوم يجب أن يكون هو عبارة عن خادم، يجب أن يكون الضابط هو خادم لهذا الشعب. عندما يخرج السيد أحمد الشرع ويقول أنا خادم إلى الشعب السوري، فمعناته يجب أن يكون أكبر رأس هرم في الدولة يقول أنا خادم، فيجب أن يكون أصغر عنصر هو خادم مثله مثل رئيس الجمهورية. نحن لا نتحدث بأمور لكي نأخذ يمين ونأخذ شمال، مع احترام شديد، ومرجعياتنا ما شاء الله، المرصد السوري لحقوق الإنسان ما شاء الله، وهذه المرجعيات الرائعة من السيد رامي. سيدتي أنا لا أريد الدخول في

0: في هذا النقاشات. نحن سيدتي أمام إجراءات، نعم سوف يحدث أخطاء، جرى في أمريكا، اسألي سيد ياسر ماذا جرى مع العناصر في أمريكا عندما قامت بقتل مواطنين أمريكيين، وأنت تتحدث عن دولة عمرها مئات الأعوام وقمة في الديمقراطية والحضارة. هذا كلام للأمانة أنا يعني أنا بصراحة أنا يعني أكاد أكون دائما يعني أشعر بالحزن تجاه هذه الأشخاص التي تنظر إلى منظور الدولة وكأنها يجب أن تكون دولة في القمة، ونحن أصبحنا الآن المدينة الفاضلة ويجب أن نقوم بكل جهد. نحن سوف نقع بالأخطاء سيدتي، ولن يكون الخطأ الأخير، أنا أقول لك لن يكون الخطأ الأخير، ولكن مدى استجابة العنصر، مدى قدرة العنصر على استيعاب هذه المهام والانتقال وتجاوز الأخطاء، هذا هو هون تقاس النتائج. لا تقاس النتائج بالمدونة يا سيدتي، المدونة أستطيع الآن أن أكتب لك أفضل مدونة في العالم، ولكن هل تطبيق المدونة سوف أقوم بتطبيقه خلال شهر أو شهرين أو ستة أشهر؟ يجب أن يعني الماهية العامة هي العنصر عندما يتلقى سيدة ديما اليوم إذا العنصر أنا قمت بتدريبه وتلقينه، وأنا كان يوم كضابط اليوم قمت بإعداده بشكل كامل، هذا العنصر عندما يتعرض إلى موقف خلال ثواني هل يستطيع اتخاذ القرار الصحيح؟ هل أتحمل المسؤولية؟
1: كيف سنخرج من هذه إذا لم يكن هنالك فعلا آلية مناسبة للمحاسبة؟
0: لا سوف أفهم سيدتي، أنا لا أنفي أن تكون هناك يجب أن تكون هناك آلية محاسبة، طبعا يجب أن تكون هناك آلية محاسبة، ولكن تدريب العناصر، إعطاء الفترة الزمنية للأجهزة الأمنية، اليوم الأجهزة الأمنية نحن لغاية اليوم لا زالت الأجهزة الأمنية ليست مكتملة لغاية اليوم، وأنت تلاحظين والكل يلاحظ ماهية ما جرى، لماذا جرى ما جرى؟ خلينا نتكلم نحن بهذا المنطق، لماذا جرى حاليا ما جرى على الحواجز؟ نتيجة تشديدات أمنية خرجت فيها وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات من قيام خروقات بالنسبة وتحركات بالنسبة لأعداء الوطن الداخليين وداعش وإلى آخره، هناك تشديدات أمنية، هل هذا العنصر اتخذ القرار الصحيح عندما
1: قلت بأنه الموقف؟
0: هنا نحكم عليه،
1: وكان هنالك قلت بأن هنالك آلية تحقيق وهنالك محاسبة، هل جرى قبل ذلك أي تم تسجيل أي محاسبة لعناصر قاموا بخروقات قاموا بانتهاكات مماثلة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالعقيد مصطفى، ربما نعاود الاتصال بك لاحقا. أنتقل إليك، أعود إليك سيد عبد الناصر للحديث عن ما تم ذكره، إلى أي مدى بمقدور المجلس محاسبة من قام بهذه الانتهاكات والتدخل فعلا بهذه الآلية؟
2: بالنسبة لكلام الأستاذ ياسر، إذا كان المصدر السوري هو مصدر معلوماته فلا يستحق ضد أفضل، معروف من المصدر وكذبه وافتراءاته، فبالتالي لا يستحق ضد. أما موضوع المحاسبة كما ذكرت اليوم، نحن أمام مستويات المحاسبة الأولية مفروض في تحقيق جدي بهذه القضايا. التحقيق المسلكي هو الأساس، بعد إذا ثبت أن هناك يعني جريمة سواء كانت مخالفة أوامر عسكرية، سواء كانت إهمال تخطيط، أو سواء كانت مقصودة، كله بيروح على المحاسبة حسب الأطر الموجودة. بالنهاية هناك قانون ما زال معمول فيه، وأيضا هناك بدولة السلوك، وهناك أيضا القرارات العسكرية أو الأوامر العسكرية التي قد تصل إلى مرحلة الجد بالسجن لهؤلاء المرتكبين هذه الانتهاكات إذا رفضت ثبوتها. الأمر الثاني، هناك المسائل القضائية، بالنهاية أن القضاء أساسه موجود وقائم بمتابعة هذه، ودخل بمرحلة العداد الانتقالي من 6 شهور، وعم نشوف اليوم محاكمات عم تصير لكبار مجرمين النظام. بالتالي نحن أمام تحول جذري بنظام القانوني والتشريعي وحتى المؤسسات، القطاع المؤسسات. نحن اليوم وزارة الداخلية هي ووزارة العدل اليوم يعني قطعوا مشوار، ووزارة الدفاع قطعوا مشوار بالقطاع المؤسسي، فبالتالي احنا ايضا يعني اليوم ما نحمل كل هذه الدولة مسؤولية عمل افراد واداء افراد، قد كل منا معرض انه يخطئ اليوم في اي عمل اليوم ممكن.
1: طيب آلية المحاسبة، هل يمتلك المجلس هذه القدرة على محاسبة من المسؤول عن ذلك؟
2: المحاسبة تكون اولا حسب المسؤولية الجنائية مثل ما ذكرت، المسؤولية الجنائية تحدد بموجب رجال التحقيق، فإذا كان هناك فعلا مسؤولية مقصودة لوزير او لاحد

0: وزراء الامن يتم محاسبته قضائيا، ليس امام مجلس الشعب. امام مجلس الشعب لا يمكن محاسبه اليوم، المحاسبه بالمفهوم والله نزوج بالسجن وكذا. نعم يمكن اليوم الاستماع لوزير الداخليه امام مجلس الشعب ببيان ظروف وحيثيات هذه الوقائع. بالتالي ممكن احنا نساعد اليوم السلطه التنفيذيه ممثله بوزاره الداخليه او القضاء او القضاء، ممكن نساعدهم كمجلس الشعب بحل هذه الاشكاليات اللي عم تصير، واللي هي اشكاليات تاتي من
1: طيب
0: خلال
1: بس الا يجب يعني طيب سيد حوشان الا يعني يمكن على المجلس الاستماع للوزير ولاسباب هذه الحوادث وان يكون هنالك جلسه استماع؟
0: اكيد يعني الامر متاح. نحن ننتظر نتائج التحقيقات التي يقوم فيها الوزير في هذه الحوادث. على ضوءها يمكن القيام، اما اذا كان في داعي فعلا للاستماع ممكن.
1: يعني يمكن ان نرى انس خطاب امام مجلس الشعب؟
0: ممكن امر متاح، حتى بلقائنا الاخير مع السيد الرئيس كان هذا الامر متاح، حتى السيد الرئيس انه يعني دعانا للقاء لتكريس هذا المبدا انه احنا وزارتنا او حكومتنا كلياتها تحت جلسات الاستماع في اي لحظه ممكن تطلبه اي وزير جاهز. برغم ذلك السيد الرئيس كمان اعطانا احاطه بجلسه الاستماع اللي بادر فيها وتلقى نفسه لتكون لنا ان شاء الله رب العالمين يعني نمط للتعامل مع باقي الوزراء.
1: طيب
0: بالنهايه سيدتي انا اود كلمتي هذه الممارسات لا يمكن ان تمرر في دوله سوريا الجديده، لان نحن كلياتنا كنا ضحايا لهذه الممارسات. قد تكون اخطاء، قد تكون ناتجه عن فعلا عن في بعض الاشخاص يكونوا موتورين، ممكن يكونوا مثلا جهلي، ممكن يكونوا يعني ما بيعرفوا، او حتى اليوم في عندنا مشكله كمان ما بنخبيها يعني. دخل بعض العناصر اللي كانوا على الحلول من النظام دخلوا بالمؤسسه الامنيه ويعني بطريقه ما، فقد يكون في اخطاء من هؤلاء، قد يكون اخطاء.
1: ولكن الى متى ستستمر هذه الاخطاء سيد حوشان؟ يعني تكررت
0: الاخطاء وهذه في كل لحظه وفي كل دوله، سواء كان في سوريا او في امريكا او في كل مكان، فأي دول مستقرة الأخطاء واردة. أنا أتكلم عن الأخطاء واردة في كل مكان. أما اليوم لم تتخذ هذا الأمر نمطا، ولم يسجل على نمط أو سياق معين أنه هذا هو نمط تعذيب لكل الموقوفين. أنا على علم في كبار المجرمين تم توقيفهم، مجرمين حرب، مجرمين ضد الإنسانيين يتلقون العلاج وما حد يضربهم وفي زيارات لأهلهم وكل الضمانات القانونية متاحة لهم. فبالتالي يعني ما ممكن نحكم على 10,000 سجين اليوم هذا هي الضمانات يتمتعوا فيها، ويحمل الدولي مسؤوليه خطا قد يكون هون او قد يكون هون. هذا الكلام يعني اليوم في عندنا عشرات الالاف الاف المعتقلين اليوم من كبار المجرمين يتمتعون بكافه الضمانات القانونيه. عجب اليوم الاحداث هذه انا انت لا يفهم كلامي انه دفاع عن اي خطا، لكن لا يجب ان يتم تصوير هذا الخطا على انه سياق او انه نمط اليوم تقوم فيه الدوله او تسمح بهذا الموضوع. مثل ما ذكرت عندنا اعلان دستوري واضح يجرم ويحرم التعذيب ويحرم اعتقال التعسفي ويحترم كل حقوق الانسان، فبالتالي ممكن انا اخطئ، ممكن الثاني يخطئ، ممكن الثالث يخطئ، فالخطا يوجب المسؤوليه ومحاسبه.
1: طيب استاذ نوار، في يعني كيف يمكن تصنيف مثل هذه الحوادث، وخصوصا بأن ضيفي يقول بأن الأخطاء ممكنة وواردة في أي وقت، كيف ينظر إلى قتل شخص في منبج عن طريق فقط الاشتباه بسيارته؟ كيف يمكن قراءة ذلك؟
2: قبل الحديث عن قتل شخص بالخطأ في منبج، هلأ في نقطة جدا مهمة لازم نحن نكون على يقين فيها. الخطأ حدث والخطأ يحدث، يعني يختلف. هلأ الجميع يطالب بكشف تفاصيل هذا الخطأ ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ من شخصيات رسمية، سواء كان مثلا الأستاذ عبد الناصر أو العقيد أو أنا أو أنت، كلياتنا عم نطالبه بشكل علني. الكوميونيتي السوري كلياته عم يطالب بتفاصيل هذا الخطأ اللي هو انتهاك رسمي. أنا ما بشوف، يعني أنا بستغرب لما بنقال أنه في باترن تصاعدي بالانتهاكات، مسار تصاعدي بالانتهاكات، كيف ضبطت؟ يعني على أي مبدأ ضبط أنه في مسار تصاعدي بالانتهاكات؟ ما

0: دي انا قارن، انا فرضيه المقارنه بالزمن البائد جدا صارت متعبه، ولكن انا بشوف في مسار تصاعدي من محاوله الاصلاح مع وجود معوقات عديده، وهي المعوقات هي سواء كانت شخصيه، ممكن تكون بطريقه تنظيم الهيكليه نفسها، خلق عقيده امنيه جديده جدا، هو امر ليس ليس ليس ليس بالامر المستحيل، ولكن بحال السورية صعب، يحتاج إلى وقت. طب بهذا الوقت في هامش، الهامش هذا بيخلق جزئيات وحيثيات بتكاثر لا سمح الله فيها الخطأ، الخطأ يحدث ولكن تداركه هو هلأ كثير أمر لازم يكون توب برايورتي، أولويات جدا عالية، لأنه شام ما يصير على مبدأ النهج، ولكن نحن ما دخلنا بمبدأ النهج، ما فتنا والله أنه مبدأ النهج أنا عم يمسكني على الحاجز، عم يحطني، عم يحطني بالمعتقل، عم يشغلني بسخرة الموت بعد 4 أيام، ما صرنا بهي العقلية، ما ممكن القول بهذا الأمر، وما ممكن البت بهذا المسار. نحن عم نشوف أنه نحن عم ننتقل لمرحلة، عم نحاول أن ننتقل لمرحلة فيها معوقات كثير. هلأ فيما عشان ما أطلع عن سؤالي، فيما يتعلق بحادثة منبج، القواعد الاشتباكات واضحة، وهي كمان خلل من العنصر نفسه وخلل من سلسلة الأوامر التي أعطيت لهذا العنصر. نحن طيب ما بنعرف شو
1: في هذه الحالة، في مثل هذه الحالات من الخلل كما أشرت إليها، كيف يمكن للحكومة أن تتعامل مع حالتي وفاة تمت بسبب عناصر؟
0: حالة الوفاة في المعتقل أمر، وحالة الخطأ في الاشتباك أمر آخر. يعني حالة الخطأ في الأمر في الاشتباك الآخر ممكن هي تتعلق بنفسية العنصر غير مؤهل أن يكون بهيك مواقف حساسة، طبعا يحاسب وفق القوانين، ولكن ما هو لم يقوم بهذا العمل بنية أنه يرتكب، خلينا نقول هذا العمل، هو لم يكن مؤهل أن يكون في هذه الحادثة. أما الحادثة الأخرى اللي جرت في المعتقل مع مغيرة، هي تتعلق باستخدام الضرب الزائد، عدم مراعاة حالته الصحية، وبالتالي هناك تقصير، وهناك عدم يعني هناك خلل فيما يتعلق بمعاملة الموقوفين، عدم استخدام القوة. يعني هي حادثتين كل منهما تتطلب لجنة تحقيق، الوقوف على التفاصيل تبع هي الحوادث، المعرفة من الخطأ. قد يتحمل هو طبعا القائد بهذه العمليات، دائما هو المسؤول الأساسي، هو يتحمل المسؤولية، لأنه هو من وضع العنصر بهذا المكان، وبالتالي بس السياق مختلف بالحادثتين. وطبعا لازم يكون في لجان مختصة تقوم بالوقوف على هذه الحوادث، وصار في على فكرة في العديد من الأحداث والعديد من ممكن زيارة العديد من السجون، كان سجن حمص المركزي، حمل المركزي، في دائما دورات عم تكون أو جولات تفقدية عم تكون وزارة داخلية للتأكد أنه ما عم يكون في انتهاكات وما عم يكون في تجاوزات.
1: طيب أنتقل إليك سيد ياسر، يعني هنالك ضيف تحدث أشار قبل قليل إلى أن حوادث كهذه التي أودت بحالتي وفاة بسبب ربما أخطاء فردية، لا يمكن أن نفصل هذه الحالات عن مرحلة حالية لإعادة ربما بناء المنظومة الأمنية والأجهزة الأمنية، وأن الأخطاء متوقعة في مرحلة كهذه. في أي إطار برأيك تندرج؟ إلى أي مدى فعلا من منظور حقوقي يمكن قبول ربما هذه التبريرات؟
2: سيداتي، الأخطاء تحصل في كل مكان، نعم تحصل في كل مكان، ولكن الموضوع هو كيف يتم التعامل مع هذه الأخطاء. ضيوفك شخصوا الموضوع معي وما جاوبوني على أي سؤال، وأنا بعذرهم على شخصاً الموضوع لأنه ما عندهم إجابة. أنا سألتهم على سؤال واضح: التحقيقات الخاصة بيوسف اللبات إلى ماذا أفضت؟ التحقيقات الخاصة بعبد الرحمن جعجوع إلى ماذا أفضت؟ التحقيقات الخاصة ببشار الشاب الذي قتل بمخفر جرمانة إلى ماذا أفضت؟ هم لم يجيبوا، ليس لديهم إجابة. أنا هذا اللي قلته، أنا ما قلت أن الأخطاء لا تقع، هذه أولا ليست أخطاء، هذه اسمها جرائم لنوصف بشكل صحيح، تمام؟ تقع هناك عناصر أمنية بكل دول العالم، مثل ما ذكر السيد العقيد أنه بأمريكا تحصل، نعم تحصل، لكن يحاسب الأشخاص ونراهم في المحاكمات. أنا أقول لك أن الأشخاص تم محاسبتهم وعاقبتهم وظهروا في المحاكمات، وهذه هي أحكامهم. لم يجيبوني على سؤالي أين هي نتائج التحقيقات السابقة. الموضوع ليس اليوم،
1: نعم،
2: هي النقطة الأولى بالنقاش. النقطة الثانية،
3: الكلام مقصود عليك لأنك أن جرائم قبل التحقيقات وقبل ما تعرف شو التفاصيل، هذا الكلام مقصود عليك قانونا ولا يجوز للتحكم في اليوم.
1: قبل
2: طيب
1: صدور
2: أين إنتاج
3: التحقيقات لا
2: التحقيقات؟ من الذي قتل يوسف اللباد؟ أنا أريد أن أعرف.
3: صدر التحقيقات عم نحكي عنها اليوم يبقى حكم عليهم. نفس الحكي هذا.
2: صدر
3: هذا اشتباه
2: التحقيقات، أين هي التحقيقات؟ أين هي النتائج؟ أنا ما قاطعتك، لو سمحت ممكن تتركني بس كفي مداخلتي.
3: طيب. ما مر لك مغالطة اليوم فيه. انت عم تمرر مغالطه اللي حكمت على انه في جرائم.
2: اين هي نتائج التحقيقات؟
1: طيب اسمح لي، طيب دعنا نستمع الى ضيفي. سيد ياسر تفضل اسمعك جيدا.
2: طيب انا سالت عن نتائج التحقيقات، لم تصدر نتائج التحقيقات، هذا هو حساب وزاره الداخليه وانا اتابعه بشكل يومي، تمام. وبالنسبه للمصادر الذين انزعجوا منها، المصدر الاول هو اليه التحقيق السوريه التي انا اديرها وتاكدت من الحالات بنفسي. المصدر الثاني تقرير سوريين من اجل الحقيقه الذي صدر وقال عن حالات التعذيب. المصدر الثالث السي او اي والتي تحدثت عن استمرار عمليات العنف والتعذيب داخل السجون. بغض النظر، قال ايضا ضيفك السيد نوار ان ما قام به العنصر بموضوع استهداف او الاشتباك وليس اشتباك، لم يحدث اشتباك، الشخص الاخر غير مسلح، تمام، اطلق النار عليه وقال انه ليس في نيته كذا وكذا. لم تكتمل التحقيقات يا سيد نوار حتى تعلم ما نيه العنصر. ونعود الى الامر، اذا لم يكن هناك محاسبه حقيقيه للعناصر التي ارتكبت هذه الأفعال ستشجع غيرها من العناصر على ارتكابها. وأنا أقول وأعيد وأكرر، لقد وعد وزير الداخلية أنس خطاب منذ حالة يوسف اللباد التي تعد من أوائل الحالات في سوريا بكشف نتيجة التحقيقات. أين هي التحقيقات؟ لم يصدر شيء، ولم يصدر بعدها، ولم يصدر قبلها. التعذيب في السجون ما زال مستمر. يريدون أن يقولوا يعني ضيوفك الآن، أنا آسف جدا جدا جدا جدا لهذا الكلام، مثل ما هم حزينين علي وأنا أيضا حزين عليهم، لأنه أسمع ما كان يقال على زمان النظام الذي كان يبرر كل الأفعال التي تقوم بها العناصر الإجرامية التي كانت مع بشار الأسد. ولا يمكن مقارنة، وأنا لا أقبل بالمقارنة أيضا مع نظام مثل نظام بشار الأسد، لأنه النظام لا يمكن المقارنة به حتى نقارن به. ولكن هذا ما كانوا يتكلمون به، يتكلمون أن القيادة ليس لها علم بتصرفات العناصر، هذا غير مقبول في سوريا. ومن المؤسف،
1: طيب،
2: أو ما يلخص لنا الحالة يا سيدة ديما بكلمة أخيرة، ما يلخص لنا الحالة في سوريا بكلمة أخيرة، أنا لم أتوقع بيوم أن أخرج معكم أو مع أي أحد آخر بعد التحرير في سوريا ونتكلم بموضوع القتل تحت التعذيب في سوريا. هذا يختم النقاط.
1: طيب تفضل سيد حوشان فيما يتعلق بهذه النقطة ومسألة المحاسبة وهذه التجاوزات التي تتم.
3: الكلام اليوم هذا كلام من ضيفك للأسف شديد في مغالطات قانونية. اليوم حكم على أنها جرائم، ونتكلم على أنها نعم هي وقائع، قد تكون وقائع جرمية، وقد تكون واقعة إهمال، وقد تكون واقعة في التعليمات العسكرية، رغم تبياننا لكل هذه الأمور ورغم رفضنا لأي مبرر من المبررات، لكن وقعت الحادثة اليوم نحكم على.
1: لكن هذا معناته وزارة الداخلية.
2: الحوادث السابقة يا أخي، قل لي أين تحقيقات يوسف اللباد؟
3: لحظة، بلا يوسف اللباد، أنا ما أحكي، أنا بحكي اليوم على هذه الحادثتين وهذا موضوعنا، أنا ما عندي معلومات عن اللباد ولا اللباد.
2: لأنه لا يوجد معلومات، مو أنت ما عندك معلومات، لأنه لا يوجد معلومات، لأنه لم تخرج نتائج التحقيقات، لأنها كانت عبارة عن كلام.
3: سمع مصادرك سوريين أجل حقيقة ولا مصدر السوري ولا اسمه هذه مصادر.
2: أنا مصادر يوسف اللباد تعلم بحالته أم لا تعلم؟ عبد الرحمن جعجوع تعلم بحالته أم لا تعلم؟ الشاب بشار الذي قتل في سجن جرمانة تعلم بحالته أم لا تعلم؟ أخي كب كل المصادر، كل المصادر، أجبني على هذه الأسئلة.
3: لو سمعت ولا أخبر الناس بهذه المصادر تبعتك. أنا مطلع من أول ثورة لليوم أتعامل بالتوثيق وانتهاكات جرائم النظام وحلفائه مع الأمم المتحدة، وللأسف الشديد هذه المصادر عم تكلم عنها ما كانت ذات يوم ولا يوم من الأيام كانت ذات مصداقية، بالعكس كانت تسرق تقاريرنا. إلا التقارير الشخصية، روح جوا افتح على موقعهم وشوف تقاريرك ليست المسروقة عندهم، فبالتالي لا يمكن الحكم على أي قضية اليوم بناء على التقارير أو مصادر مكذوبة. ما ممكن،
1: لكن سيد حوشان وزارة الداخلية هي من قالت أن وفاة الشاب كانت نتيجة الاشتباه به في داخل السيارة. طيب في منبج تحديدا هذه؟
3: أنا أكد على هذا الموضوع. أنا أقول هناك حادثتين وقعانية قد تكون واقع جرمي، وقد تكون تقصير، وقد تكون مسؤولية مخالفة أمام الرئاسي. أنا حتى تبين مدى مسؤولية هؤلاء الناس يجب الارتباط الاجراءات

0: التي قامت وزارة الداخلية فيها حتى يمكن أول شيء الاستناد على هذه التقارير في مدى لبيان مدى صحتها أو عدم صحتها.
1: لكن هناك اعتراف رسمي من قبل وزارة الداخلية سيد حوشان.
0: يعني قصد اليوم حتى نبني موقف سليم يجب أن يكون هناك في معطيات رسمية. هذه المعطيات الرسمية هي تقارير واللي هي لجان التحقيق يمكن بناء عليها موقف أو تدبير آخر. ممكن مثلا نحتاج إلى مثل ما تفضلت ممكن الاستماع لوزير الداخلية في مجلس الشعب، وقد نكتفي مثلا بإحالة المسؤولين عن مسؤولين مباشرين عن هذه الجريمة أو عن هذا الانتهاك إلى القضاء، وقد يتم التعامل معه على مستوى المؤسسة الأمنية قد يكون يؤدي لفصل أو مفصل. فالقضية يجب أولا أن يكون هناك بيان واضح للإجراءات التي تقوم فيها وزارة الداخلية وبناء عليه يبدأ الموقف.
1: طيب
0: أما التجريم من هذه اللحظة هذا يعطي الأمر أن هناك ما في حيادية. التعامل القانوني والحقوقي مع هذه القضايا يجب أن يتميز
1: طيب
0: بالحيادية والموضوع.
1: طيب الوقت بدأ ينتهي وأريد أن أختم مع بقية ضيوفي باختصار لو سمحت عقيد مصطفى فيما يتعلق بعملية المحاسبة، وإن كان هنالك فعلا تمت سابقا في سياق هذه الحادثة التي تمت سواء في منبج أو حتى الحفة، هل تم تسجيل أمثلة مماثلة فيما يتعلق بعملية التحقيقات والمحاسبة على هذه التجاوزات؟ عقيد مصطفى تسمعوني؟ طيب على ما يبدو هنالك مشكلة في الصوت مع العقيد مصطفى، أذهب إليك سيد نواف فيما يتعلق بالضمانات المطلوبة اليوم للوصول إلى أعلى درجات النزاهة فيما يتعلق بهذه العمليات عملية التحقيق.
2: باختصار ديما، نحن لدينا مدونات سلوك، لدينا جهاز، لدينا وزير داخلية دائما يحاول بكافة القرارات التي تقوم بها أن يتجنب هذا الموضوع. لدينا مجلس الشعب يعمل على تطوير كافة أدواته. لدينا مجتمع سوري لا يريد تكرار أي تجارب سابقة. أنا هي الضمانات اللي بقول لك إياها، هي الضمانات هي أدوات.
1: لكن مدونة السلوك حظيت بإشادة واسعة عند انطلاقها، وبعد أشهر قليلة بدأت تظهر انتهاكات وتجاوزات.
2: أنا قلت لك 100% مدونة السلوك لما قدمت للأسف قدمها البعض أنه هي النقل النوعية. هي ليست النقل النوعية، هي المدخل النوعي. هي المدخل النوعي للانتقال إلى طريق النقل النوعية. الموضوع ما نولوز يعني، والله يا جماعة وضعنا ما نولوز يعني. نحن داخلين على عندنا إرث 14 سنة أمني قمعي سلطوي بخوف. عندنا البنية الاجتماعية مفككة بشكل بخوف. ليش عم نحكى على سوريا أنه نحن وضعنا صبابة؟ ليش عم نحكى أنه وضعنا أنه رواق؟ وضعنا كثير معقد، وضعنا كثير صعب. المعقدة هي المدخل، المدونة هي المدخل الأساسي اللي بياخذني للطريق اللي لازم أسلكه، وهذا الطريق كثير صعب. هذا الطريق اللي نقدر نسلكه نحن، نقدر مثلا دولة تسلكه، لازم يكون دائما المجتمع موجود عم يضبط وعم يراقب وعم ينصح.
1: لا.
2: لازم يكون مجلس الشعب موجود، لازم المجتمع المدني يكون موجود. الموضوع ما يطلع بس انه انا جمعت هاي الارقام خدوا بدي. انا حق كل شخص تم انتهاكه لازم يطلع، ولكن كمان لازم نستوعب نحن انه والله يا جماعه الارث كثير اشكالي، جدا اشكالي ومتشعب الى جذور ما ممكن يتخيل الشخص.
1: طيب أود أن أختم معك سيد ياسر، ما الذي يجب القيام به؟ ما هي الخطوات المطلوبة القانونية لحماية المواطن، وخصوصا بعد إصدار هذه المدونة ولكي المدونة وضعت لحماية المواطن وضبط أداء العناصر؟ ما المطلوب اليوم لكي تصبح هذه المدونة فعلا واقعية على أرض الواقع وتكون بعيدة كل البعد عن فقط أن تكون نصوص مكتوبة على الورق؟ باختصار لو
3: سمحت. اولا امر يعني للحل ان تكون هناك بالفعل محاسبه حقيقيه حدثت. انا لما ذكرت الامثله السابقه ما ذكرتها لاستفز احد، انا ذكرتها لاقول امر او لوصل نقطه واحده انه ليس هناك محاسبه حقيقيه لما حدث قبل. تمام، هذا الذي يدفع العناصر الذين اعتبروا مدونه السلوك هي حبر على ورق. عندما العناصر ترى حوادث سابقه حدثت مثل يوسف ولا غيره، تعذيب وحدث تعذيب وما حسب احد، فينظرون الى مدونه السلوك انها ليست الا حبر على ورق. يتحدث السيد ناصر عن تركيا من الانتهاكات، يفترض ان النظام سقط، يفترض ان هذا الجهاز الامني الذي نتعامل معه الان هو جهاز جديد، الا اذا كان هذا هو نفسه جهاز النظام الاسد.

0: ولدينا هذه التركي يجب أن نتعامل معها. نظام الأسد سقط،
1: نعم
0: نعم كان هناك
1: نعم سيدي
0: كثير
1: أسد.
0: من الانتهاكات، لكن سقطت. ما احنا ما جبنا الجهاز الأمني والآن عم نحاول نصلحه. يفترض أن هذا الجهاز الأمني جديد، هذا ما تحدث به رئيس السلطة المؤقتة
1: شكرا
0: أحمد الشرع عندما
1: شكرا
0: حل الجيش وحل الأجهزة الأمنية. إذا
1: نعم
0: نحن لا نتحدث عن أجهزة سابقة نريد العمل معها.
1: أشكرك جزيل الشكر ياسر شالاتي حقوقي مختص بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان معنا من ألمانيا. أشكر أيضا عبد الناصر حوشان المحامي وعضو مجلس الشعب من حماة، والشكر لنوار شعبان باحث في الشؤون الأمنية والعسكرية كان معنا من دمشق، والعقيد مصطفى الشداد خبير أمني واستراتيجي كان معنا من حلب. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل ما تداعيات إلغاء صفة اللجوء والحماية المؤقتة عن السوريين.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: منذ أكثر من عقد شكل اللجوء السوري أحد أكبر ملفات الهجرة في العالم بعدما دفعت الحرب ملايين السوريين إلى البحث عن أوطان بديلة. لكن مع تغيير المشهد في سوريا بدأت دول الاستضافة تعيد حساباتها من مراجعة الحماية في ألمانيا إلى إنهائها في الولايات المتحدة وصولا إلى بحث تركيا مستقبل الحماية المؤقتة. نتابع مع هذا التقرير.
1: لم تعد قضية اللجوء السوري تسير بالمنطق الذي حكمها طوال سنوات الصراع، فمع التحولات السياسية والميدانية بدأت دول الاستضافة تتجه نحو إعادة رسم خريطة اللجوء عبر مراجعة ملفات الحماية وتشجيع العودة وصولا إلى إنهاء بعضها. ففي ألمانيا ألغيت الحماية عن أكثر من 23% من الملفات الخاضعة للمراجعة، ورفض نحو 69% من الطلبات الجديدة خلال النصف الأول من العام بحسب ما نقلته صحيفة ألمانية عن الحكومة الفيدرالية، بينما دخل قرار إنهاء الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ ليجرد آلاف السوريين من حظر الترحيل ما لم يتوفر بديل قانوني. أما في تركيا والتي لها النصيب الأكبر من اللاجئين، تبحث الحكومة مستقبل نظام الحماية المؤقتة مؤكدة أن أي ترتيبات جديدة لن تكون مفاجئة أو تعسفية، وذلك بحسب آخر تصريحات وزير الداخلية مصطفى تشيفيتشي لصحيفة يني شفق التركية. غير أن العودة لا تبدو خياراً فورياً أو واقعياً لغالبية اللاجئين وفق ما تؤكده دراسة حديثة للمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، إذ لا تتوقف المسألة عند قرارات الدول المضيفة بل تتجاوزها إلى قدرة دمشق نفسها على التعامل مع ملايين العائدين ومدى قدرتها على توفير ضمانات الأمن والسكن والعمل والخدمات الأساسية. ليبقى ملف اللاجئين بأسره معلقاً بين حسابات السياسة ومرارة الواقع وتساؤل حول ما إذا كانت العودة ستظل قراراً اختيارياً أم واقعاً

0: سياسي معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور سمير. أمام هذه القرارات الجديدة أو ربما الإجراءات في سواء كانت تركيا أو حتى ألمانيا أو الولايات المتحدة التي تتعلق بأوضاع قانونية متعلقة بالسوريين، في أي إطار تندرج؟ هل يمكن القول بأن هنالك مسار جديد يتعلق باللجوء السوري ككل؟
1: شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد يعني سقوط نظام الأسد عاد طرح مسألة اللجوء على طاولة حكومات دول اللجوء، وبما أنه أزال السبب الأساسي للجوء هو سقوط النظام، لكنه لم تزول بعد الأسباب أو معظم الأسباب التي أدت إلى هجرة الناس. معظم الدول حاليا نعم هي تفكر في إعادة النظر بقوانين اللجوء بما تتعلق بالسوريين. طبعا إذا أعطينا أمثلة بالنسبة إلى تركيا، هناك نظام الحماية المؤقتة الممتد من عام 2014، نعم لم يلغى هذا القانون حتى الآن، لكن حاليا يتم دراسة هذا الوضع القانوني لحوالي 2.3 مليون سوري، هو عدد كبير جدا. كيف سيكون الوضع القانوني لهم في المرحلة المقبلة؟ هل سيتم إلقاء هذا القانون؟ كيف سيتم التدرج لقوانين أخرى أو إجبار السوريين من خلال الضغط عليهم للعودة إلى سوريا؟ كذلك الأمر ينطبق على بقية الدول التي صارت ترى في سوريا بلد آمن، وهذا هو نتيجة القرارات والدعاية الحكومية في سوريا عن الأمان وعن بداية النهضة الاقتصادية وتوفر ربما أو وجود بعض الاستثمارات بدء العمل. فالدول هي تراقب ما تجري في سوريا وتراقب التصريحات الحكومية الرسمية عن استقرار الأوضاع في سوريا، بداية الأعمار وغيرها من هذه القضايا التي تطرحها الحكومة السورية. كل هذه بالتأكيد ستؤثر على اللاجئين السوريين أو الحاصلين على الحماية مثل الأوضاع السوريين في تركيا أو الذين يتقدموا إلى طلبات للحصول على اللجوء والحماية في دول من مثل ألمانيا والنمسا وغيرها من الدول. كل هذا الملف حاليا هو على طاولة الحكومات. كلنا نعرف في السنوات الماضية كان هناك ضغوطات كبيرة على هذه الدول بالنسبة لملف السوريين وخاصة تركيا والدول الأوروبية، لذلك الدول تجد في هذه المرحلة فرصة لإعادة ربما العدد الأكبر من السوريين. بالتأكيد بالنسبة للسوريين هذه الخيارات مختلفة، لا ربما لا يرغب القسم الأكبر منهم من العودة حاليا، لكن تفرض عليهم أو تمارس عليهم الضغوط. هناك لدينا ظروف يعني أو عوامل جاذبة ودافعة في كل من بلد المنشأ وكذلك من بلد اللجوء، هذه هي التي تؤثر على قرار السوريين وكذلك على قرار تلك الحكومات.
0: طيب هذه النقطة سنتوسع بها أكثر فيما بعد، لكن دعني أن أذهب إلى دكتور ماهر للحديث عن من الجانب السوري إلى أي مدى توجد هنالك إمكانية لاستيعاب عودة مئات الآلاف من اللاجئين فيما يتعلق بإطار استيعاب هذه الأعداد الكبيرة. هل هنالك خطة فعلا واضحة لعودة السوريين؟
2: السلام عليكم. أسعد الله مساك أستاذة، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكافة المتابعين الأفاضل. أعتقد أن سوريا اليوم دخلت بالفعل مرحلة جديدة في ملف عودة اللاجئين، لكن علينا أن نكون واقعيين في تقييم قدرة الدولة على استقبال أعداد كبيرة في وقت قصير. العودة بدأت فعليا وهناك آلاف العائلات التي عادت، لكن الانتقال من عودة محدودة أو تدريجية إلى عودة واسعة يحتاج إلى استعداد مؤسساتي واقتصادي وخدمي كبير. المشكلة ليست في قدرة الدولة على استقبال الناس عند الحدود، وإنما في قدرتها على تأمين حماية مستمرة لهم بعد الوصول. فالعائد يحتاج إلى منزل، يحتاج إلى مدرسة لأطفاله، يحتاج إلى بنية تحتية، مركز صحي ومياه وكهرباء وفرص عمل وسلامة وأمن على نفسه وعلى ممتلكاته. سوريا اليوم هي خرجت من مرحلة حرب، إلى الآن الأوضاع البنية التحتية منهارة، الكهرباء في غلاء، الحالة الأمنية، انتشار السلاح، فكل هذه ستكون معوقات للعودة. لذلك أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة تدريجية ترتبط بتحسن الأوضاع، الوضع الأمني والخدمي وسرعة إعادة الإعمار. فبتوقع ان يكون هناك يعني تناسب طردا مع

0: تحسن الأوضاع في سوريا سيكون هناك العودة التدريجية موائمة بشكل موائم للتحسن الخدمي، ولا ينبغي أن نتعامل مع عودة اللاجئين باعتبارها مجرد أرقام نريد تخفيضها، وإنما باعتبارها عملية اجتماعية واقتصادية كبيرة وعملية إنسانية. فيكفي لهؤلاء اللاجئين في دول أوروبا وأمريكا وبقية الدول أن يعودوا إلى أوطانهم. اليوم الدولة لا تستقبل العائدين عند الحدود فقط، الدولة اليوم تستقبلهم عندما تستطيع، تمنحهم سبب البقاء، تمنحهم سبل الاستمرار في البلد. ربما هناك كان الكثير من الأشخاص الذين قدموا ورأوا الوضع ولكن لم يكن الوضع جيد فعادوا أدراجهم. يعني وبالتالي السؤال الحقيقي هو ليس كم شخص تستطيع سوريا إدخاله، بل كم شخص تستطيع سوريا أن تعيده وتوفر له حياة مستقرة ومستقبل قابل للاستمرار. فالأصل في الموضوع هو الاستمرارية وليس حالة القدوم. ذكرنا أن هناك كثير من الأشخاص قدموا إلى سوريا ولكنهم عادوا. هناك الكثير من التجهيزات التي يجب أن تقوم الحكومة السورية بتجهيزها والاستعدادات من أجلها.
1: سنتحدث عن هذه التجهيزات، لكن دعني أن أرحب بضيفي فادي مصلي الذي انضم إلينا الآن، مستشار في قضايا الهجرة واللجوء من ألمانيا. أرحب أيضا بالدكتور مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري معنا مباشرة من إسطنبول. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد فادي فيما يتعلق بعملية تصنيف هذه القرارات، في أي على أي أساس تصنف هذه القرارات بالنسبة للاجئين، ولماذا تم سحب الحماية المؤقتة الآن؟
2: أهلا وسهلا فيكم وتحية لك ولضيوفك الكرام. طبعا مثل ما نعرف نحن هناك عدة عوامل تقوم بها الحكومة الألمانية لسحب إقامات اللاجئين. أول عامل هو بعض سقوط النظام المائد. طبعا هون تغير الوضع في سوريا، طبعا يعني تغير، لم تصنف بعد سوريا كأمنة، ولكن في ظل هذه السنة والنيف التي مرت على الحكومة الجديدة وتعامل الحكومة مع كافة الشعب السوري، هنا تغير وضع السوريين في أمنة. كان الكثير من يمنح الحماية لوضع سوريا ما قبل النظام البائد، ولكن اليوم الوزارة الداخلية والبنك له رأي آخر يقول قد سقطت أسباب الحصول على الحماية، لذلك يتم سحب الحماية المؤقتة ما قبل سقوط النظام المائد. طبعا هناك ظروف اخرى تعتمد عليها، وهي الكثير من السوريين من قد زاروا سوريا وهذا لعرض يفقد له حق الحمايه التي منحها بسبب ظروف سوريا. اليوم ترى الحكومه ان الوضع في سوريا قد تغير بسقوط النظام المائد، لذلك يتم اعاده فحص الحمايه التي منحها من قبل لها اللاجئين بسبب النظام البائد. طبعا هناك قسم اخر كما لم ياتي الذكر عليه، ان هناك الكثير من السوريين قد تقدموا بطلبات لجوء لنقل ما قبل سقوط النظام البائد بثلاثه او اربعه اشهر، تم تجديد الملفات والى الان لم يمنحوا الاقامه ولكن حصلوا على الرفض المباشر، وبات الفحص لكل حاله على حده وليس كما كان. هناك قرارات خلينا نقول سياسي صدرت في 2012 شهر 3 لمنح اي سوري يصل الى المانيا حق اللجوء في المانيا.
1: طيب دكتور مهدي، اذا كان هناك سوريون فعلا لديهم القدره على العوده من الناحيه الماديه ومن الناحيه القانونيه، ما الذي برايك يمنع العديد ربما من السوريين الى للعوده الى بلدهم؟
3: يسعد أوقاتكم جميعا. بصراحة يعني موضوع عودة السوريين إلى سوريا يرتبط بالوضع الاقتصادي الموجود في داخل سوريا، وأيضا الوضع الاجتماعي والوضع التعليمي المؤسسات الموجودة داخل سوريا. كلنا نعرف سوريا خرجت من حرب 14 سنة، وأيضا من سياسة بعث سياسة استهلاكية وسياسة إنهاك المجتمع. فالمجتمع الآن السوري عم حاول يعيد تشتته، عم حاول يعيد بنائه، ولكن بإمكانات ضعيفة جدا. فسبب عدم عودة السوريين أو سبب عدم رجوع السوريين إلى سوريا هي وضع البلد المعيشي بشكل عام، سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو حتى صحي. فتحسن الوضع المعيشي داخل سوريا هو سيكون يعني يسرع عجلة العودة، وأيضا مثل ما بنعرف السوري

0: يعني قد ما تطورت سوريا وقديش ما تطورت سوريا ما راح تلحق أوروبا أو تلحق بقية الدول، لأنه التطور بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى تعب وبحاجة إلى مادة، الآن سوريا ماديا إلى حد كبير ضعيفة. فلذلك يعني الآن عودة السوريين مرتبط بتحسن الأوضاع، وتحسن الأوضاع هو ليس مجرد فقط مادة، أيضا هو مجرد عفوا هو بالإضافة إلى حاجة إلى وقت حتى تبنى مؤسسات سورية الخدمية وأيضا الخاصة والعامة أيضا. فلذلك موضوع الرجعة مربوط بتحسين الشروط الداخلية وتحسين الشروط المعيشية داخل سوريا. مثل كده بنعرف حاليا أكثر من 1 مليون إنسان عايش بالمخيمات، فالحكومة الآن غير قادرة على إخراج هدول، يعني هدول هذا الأشخاص من المخيمات، فما بالك من الناس اللي رح يرجعوا. فلذلك الوضع المعيشي بسوريا بشكل عام، يعني نحن أي مؤسسة بتزور سوريا سواء كانت تركية أو مؤسسة سورية نقدم تقارير عن الوضع المعيشي داخل سوريا بشكل مفصل، وأيضا الحكومة التركية تأخذ هذول التقارير بعين الاعتبار وعلى هواها تخطي خطوات قانونية وأيضا
1: طيب،
0: بتحسين الوضع السوري أو الضغط على سوريا للعودة أو عدم العودة.
1: من هذه النقطة أود أن أنتقل إليك دكتور سمير، وخصوصا بأنك أشرت في بداية حديثك إلى أن هنالك قسم كبير لا يرغب بالعودة. ما هي الأسباب الحقيقية التي فعلا تدعو لذلك؟
2: نحن في المركز أجرينا دراسة في بداية هذا العام وأخذنا عينة من السوريين في تركيا لنتحدث، يعني هل يرغبون بالعودة، متى يرغبون بالعودة، وما هي العوامل التي تدفعهم للعودة أو تجذبهم للذهاب إلى سوريا أو بلد المنشأ. هناك 12% من السوريين لا يرغبون بالعودة مطلقا إلى سوريا، كذلك هناك غالبية السوريين لا يرغبون بالعودة حاليا، يعني وفق الظروف الموجودة حاليا في سوريا لا يرغبون بالعودة. هناك حوالي 54% يفضلون زيارة سوريا في الأول واستطلاع الأوضاع في سوريا، بعد ذلك ربما يكون هناك قرار العودة. يعني هناك ظروف دافعة وجاذبة في بلد المنشأ وكذلك في بلد اللجوء. يعني على سبيل المثال في تركيا العوامل الدافعة للاجئين للعودة ربما تكون هي موضوع غلاء المعيشة الموجود حاليا في تركيا، وكذلك الإجراءات والقرارات القانونية المرتبطة بأوضاع السوريين الموجودين في تركيا. لكن بنفس الوقت السوري يقارن هذه الأوضاع بالحال في سوريا، يعني على الرغم من غلاء المعيشة لكنه يستطيع العمل وتأمين الحد الأدنى للمعيشة له ولأسرته، وكذلك هناك خدمات أساسية متوفرة للسوريين حتى من ناحية التعليم والطب وغيرها والخدمات البنية التحتية وغيرها. فهنا يقارن مع بلد المنشأ مع سوريا، يعني هناك 4 عوامل أساسية ينظر إليها السوري: موضوع استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا، وهناك يعني كما تشاهدون في الأيام والأسابيع الأخيرة هناك كثير من الأخبار التي يتابعها اللاجئ السوري الموجود في تركيا أو أي في أي بلد عن حالات الاختطاف أو عن بعض الأمور. اليوم لدينا جريمة في أحد المخافر، هناك شخص مات تحت التعذيب وغيرها من الأخبار. فهو لا يرى هذه الأوضاع الأمنية تساعد على اتخاذ القرار العودة. كذلك بالنسبة للخدمات الأساسية والبنية التحتية، يعني نحن نعيش اليوم في سوريا، تسألين السوريين الذين جاءوا خاصة من تركيا وكانوا يحملون الحماية المؤقتة، هم نادمين على القدوم إلى سوريا، يقول أني لو بقيت هناك ربما يعني بأقل الأمور أستطيع العيش، أستطيع تأمين الحد الأدنى للظروف المعيشية. في سوريا حاليا نسبة الفقر مرتفعة جدا، نسبة البطالة عالية جدا، ربما تتجاوز 80% من الناس لا يجدون فرص عمل، وإن وجد فرصة عمل لا تكفيه للحد الأدنى للمعيشة. كذلك يعني السوري هو ليس شخص واحد، هي أسرة بالنهاية. السوري السوري عندما يريد اتخاذ قرار العودة يفكر بأسرته، بأطفاله الذين يدرسون في الجامعة أو في المدارس. مستوى التعليم هنا في سوريا كارثي جدا، كذلك مستوى الصحة، يعني الخدمات الصحية الموجودة ربما لا تقارن بأي بلد من بلدان اللجوء الموجودة في سوريا. حتى القطاع الخاص أو يعني العلاج الخاص هو يعني دون المستوى المستشفيات الحكومية أو القطاع الصحي في كل بلاد اللجوء. فالسوري هو يقارن أوضاعه في بلد اللجوء كذلك أوضاع الموجودة في البلد، وكذلك خاصة في تركيا والدول الأوروبية هناك أمل كبير لدى اللاجئين أو من لا زالت لديهم صفة اللجوء أو الحماية المؤقتة بالحصول على جنسية هذا البلد. لذلك هم يقولون لنصبر قليلا عسى أن تتحسن الأمور أو يأخذون الجنسية، بعد ذلك ربما يعودون إلى سوريا. فهناك فئة كبيرة من السوريين هم يعني يرغبون بالعودة، لكن عندما يقارنون الأوضاع لا يجدون أن خيار البقاء في بلد اللجوء هو الأفضل. وهناك شريحة واسعة وخاصة بين فئة الشباب الذين ربما يعني عاشوا معظم حياتهم حاليا في بلدان اللجوء، هم لا يرغبون بالعودة لسوريا، خاصة أنه لا تربطهم العوامل العاطفية أو الارتباط بالوطن وغيرها من الأمور التي تربط الكبار بالعودة إلى سوريا. هناك لدينا جيل كامل حاليا ولد ببلاد اللجوء، هذا لا يجد أي ارتباط مع سوريا حاليا.
1: طيب من ما تفضل به ضيفي دكتور سمير، أود التطرق إليها معك سيد فادي فيما يتعلق بهذه النقطة من سحب الحماية المؤقتة إلى الذين لم يحصلوا حتى الآن على الجنسية وربما سافروا من أجل هذه النقطة. كيف يمكن اليوم فهم أو كيف ينظر اللاجئ السوري إلى مثل هذه القرارات تحديدا في هذا التوقيت؟
3: طبعا شكرا لك على هذا السؤال المهم. اذا سمحت لي بس شوي بدي على توضيح امر لا يمكن الانشقاق عنه، لانه اليوم نحن ما يحدث في المانيا تحديدا هو يتعلق طبعا بسياسات تعود الى 5 سنوات وهو صعود البديل المتطرف في المانيا. طبعا هذا لعب دورا كبيرا في مآلة الامور اليه، بالاضافه للاوضاع الجديده التي حصلت بسوريا. اولا اود ان اوضح امر هام جدا، وهذا ما تختلف فيه ألمانيا عن مثلا تركيا أو الدول الأخرى من بلاد اللجوء، أن موضوع سحب الإقامة لنفرق ذلك قانونيا، سحب الحماية لنكن دقيقين بالكلمة، سحب الحماية لا يعني أن تسحب الإقامة من اللاجئ. طبعا
1: ما الفرق قانونيا كيف يمكن أن نفرق بين إلغاء الحماية وسحبها؟
3: سأشرح لك هذا الموضوع. احنا ما يميز ألمانيا عن دول أخرى أنها بلد قانون، وذلك صرحت بعض سياسيين وزارة الداخلية في مقابلات حضرتها على القنوات الألمانية أنهم إلى الآن ما زالوا يعانون من الإجراءات القانونية، فحيث لدينا نحن قانون معقد لا يعني أن تأتي إدارة اللجوء ترسل إلى الشخص أريد أن أسحب إقامتك أن يتم ذلك بسهولة. هناك إجراءات معقدة يستطيع من خلالها الشخص أولا يعرض حسب المادة 73 للاستماع وجهة نظره قبل أن يتم اتخاذ هذا القرار. لنقل تم اتخاذ قرار سحب الإقامة، هناك طبعا كمان المادة 73 ب تقول أنه يستطيع الطعن أمام المحكمة، وهذا يحتاج حقيقة أحيانا ببعض الملفات لسنوات. وبالتالي الغالبية الذين دخلوا اليوم هم في طريقهم للتجنيس. طبعا هذا لا يعني أحيانا تتخذ بعض الإجراءات ألمانيا كسحب الإقامة وهذا يوقف إجراءات التجنيس مؤقتا ببعض الولايات، ولكن لا يفقد الشخص حقه في التجنيس. عدا عن ذلك لنقل أسوأ الحالات، وما هي أسوأ؟ من هم ثبت عليهم أنهم نزلوا إلى سوريا، يعني تم بالمطار تصوير الختومة، هذا يسمى دليل قاطع لإدارة اللجوء أن تسحب من الإقامة، ومع ذلك هناك طرق بديلة عندما تسحب الإقامة نهائيا، يعني بعد أن مر بكل إجراءات هذه والطعون وكذا، هناك طرق بديلة يحصل على إقامات اندماج طبعا تعود لفحص كل حالة إلى حالتها. يعني هناك الطريق العائلي، هناك من الأشخاص من لديه أطفال،
1: يعني هناك خيارات متاحة أمام السوري الذي
3: هناك خيارات الحماية. هناك خيارات كبيرة جدا، بس ولكن نقطة مهمة وسريعة، سحب الحماية لا يعني سحب الإقامة. سحب الحماية يقوم إدارة اللجوء بفحص السبب الذي منح على أساس الحماية ويقرر ما إذا سحب أم لا، هذا لا يعني أنه سحب الإقامة، هذا يعود سحب الإقامة إلى دائرة الهجرة فقط. يأتي إدارة اللجوء تقول أنا سحبت الحماية عن هذا الشخص، ولكن دائرة الهجرة تبقي هذه الإقامة. ولدينا الكثيرين من يملكون الإقامة الدائمة في ألمانيا تعرضوا إلى هذه، وأنا شخصياً طبعاً تابعت كذا حالة، هناك قرر البنك قال البنك اوكي انا هذول ما عاد في داعي لاجراءات اللجوء لهم، ولكن ابقت اداره الهجره على اقاماتهم الدائمه. فهناك الامر معقد جدا في المانيا، طبعا بالاضافه الى بعض المواد الثانيه اللي هي 60 على 5، ومن ال 60 على 7، 60 على 5 هي منع الترحيل لاسباب معينه، وال 60 على 7 من القانون هذه لسه اقوى لاسباب صحيه، وبنعرف كلها مرتبطه بالاتفاقيات الاوروبيه، ويعود ذلك الى الوضع المهدم في سوريا، حيث لا يوجد ارضيه او بنيه تحتيه، لا يوجد معيشه كامله، لا يوجد ايضا تامين صحي كافي يضمن لهؤلاء الاشخاص المعيشه والحياه الكريمه. كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار، وهذا احيانا ما نستخدمه في بعض الردود على اداره اللجوء عندما تسحب اقامه الاشخاص. لذلك الطريق معقد جدا في هذا الموضوع، وليس بالسهل اجراءه كباقي الدول اللجوء الاخرى.
1: بالتالي هل يمكن أن نشهد في المرحلة القادمة ربما طلبات تسوية الأوضاع، أو ربما حتى متعلقة في مسألة، وخصوصا بأنك أشرت بأن لا يعني أن يفقد الحماية أنه يعني ربما من الصعب أن يملك إقامة أو حتى ربما أوراق قانونية تمكنه من البقاء، هل يمكن أن نشهد ربما طرق مختلفة في هذه النقطة؟
3: نعم يا سيدتي، لذلك هم يعلمون تماما أنهم عاجزين عن ذلك. لذلك كما نعلم هناك برامج العودة الطوعية يقنعون اللاجئ مثلا بدفع مبلغ من المال شرط أن يعود طواعية، لأنه لا يوجد عودة قسرية إلى الآن. ما زالت تقارير الأمم المتحدة تقول لا يمكن بناء على الأوضاع الحالية، طبعا مثل ما نعرف أن هذا توصيه من وزارة الخارجية بناء على عمل كثير من المنظمات على الأرض السورية، يتم تقييم الوضع كل 6 أشهر. إلى الآن هم ينشئون برامج العودة الطوعية، لماذا؟ لأنهم عاجزين قانونيا عن ترحيل هؤلاء، وإلى الآن ما زالت المباحثات جارية، لأنه هناك عامل مهم جدا يجب أن تدركه أيضا الحكومة السورية، أنه لا يتم الترحيل ما لم توافق أيضا الدول المستقبلة. لذلك هذا الملف أيضا له جزء كبير من عفوية الدولة.
1: طيب سأعود إليك، لكن دعني أن أذهب إلى دكتور تمران فيما يتعلق بما ذكره قبل قليل دكتور سمير، بأن هنالك أمور ينظر إليها السوري فيما يتعلق بالعودة إلى بلده. ما هي الصورة التي يتم تصديرها للواقع الحالي في سوريا، وهل يتم الأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل فيما يتعلق بتصدير ربما الصورة الملائمة للعودة، وخصوصا فيما يتعلق بالأحداث الأمنية الحاصلة في سوريا وملفات أخرى عديدة؟
4: نعم، أعتقد أن يجب أن نقرأ هذا الموضوع من 4 مرتكزات يعني أساسية، هي التجهيزات التي ستقوم بها الحكومة وتجهيزات الدولة لعودة اللاجئين لتجهيز عودتهم. بداية سيكون في السكن، وثانيا الخدمات، والثالث هو إيجاد عمل للشخص العائد إلى سوريا، والملف الرابع وهو الأهم هو الموضوع الأمني الذي إلى الآن هو موضوع سلبي جدا كما نتابعه على صفحات وعلى الإعلام. فالسكن يأتي في المقدمة، لأنه جزء من كثير كبير من اللاجئين سيعود إلى مناطق تعرضت منازلهم للدمار أو تحتاج إلى إعادة تأهيل. فالمفاعيل والمسببات الأساسية التي دعتهم إلى الهجرة إلى الآن لم تنتفي، فعندما تنتفي هذه المسببات وهذه المفاعيل سيكون هناك البداية لعودة اللاجئين، وبالتالي فإن أي سياسة عودة واسعة تحتاج إلى برنامج لإعادة ترميم المساكن وتوفير حلول.
1: وهل يتم العمل على ذلك؟ هل تعمل الحكومة على إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بآلية تحديد هذه الاحتياجات؟
4: صراحة نحن اليوم يعني الموضوع الأكبر هو الضغط وموضوع السكن. إلى الآن الموجودين النازحين في الداخل السوري إلى الآن لم تحل مشكلتهم، فهناك الكثير من العوائل ما زالت في المخيمات، فعندما يرى اللاجئ أن هناك الأشخاص ما زالوا في المخيمات لم تحل هذه المشكلة، وخاصة في إدلب وفي مخيمات أخرى، فهذه ستكون من العوائق الأساسية التي لا يعني تمنع عودة هذا اللاجئ، فلا تستطيع العودة مباشرة إلى منازلهم ما دامت هذه الأمور لم تنتهي. بعد ذلك تأتي موضوع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والمدارس والمراكز الصحية، فكل عائلة عائدة تعاني يعني لديها أطفال يحتاجون إلى التعليم، ومرضى يحتاجون إلى العلاج، ولديهم هناك كثير من الاستهلاك، فهو يبدأ بالمقارنة بين الوضع الذي يعيشه في أوروبا وبين الوضع المزري الموجود اليوم في سوريا. لكن ربما يكون العمل هو العامل الأكثر حساسية أيضا. فإذا عاد الإنسان ولم يجد مصدر دخل فإن العودة إليه تتحول إلى إقامة مؤقتة، وقد يبدأ بالتفكير في الهجرة من جديد. وهناك أيضا ملفات الوثائق الشخصية وحقوق الملكية والأراضي وإزالة المخالفات مخلفات الحروب، يعني هذه مسائل إلى الآن تحتاج إلى معالجة قانونية وإدارية كبيرة. لذلك لا يمكن أن تكون العودة مجرد قرار سياسي، إنها مشروع وطني يحتاج إلى تمويل وإدارة.

0: وتخطيط. واعتقد ايضا ان افضل يعني من ذلك تعبير عن ذلك هو ان اعاده اللاجئ الى سوريا اسهل بكثير من اعاده سوريا الى اللاجئ. فالاختبار الحقيقي يبدا اليوم في الوصول. وكذلك لدينا هل سؤال يعني يطرح، هل سوريا اليوم هي امنه لعوده اللاجئين؟ يعني اعتقد انه اعطاء اجابه واحده تشمل كافه الاراضي السوريه فالوضع يختلف، يعني من محافظه الى اخرى ومن منطقه الى اخرى. بالامس كان هناك تقرير لاحدى الجهات الحقوقيه رتبت المحافظات السوريه كيف الحاله الامنيه، فهناك مناطق اصبحت مستقره نوعا ما وقابله للعوده، بينما زالت مناطق اخرى يعني تواجه تحديات امنيه وخدميه واقتصاديه. لكن المشكله ايضا اننا اليوم يعني احيانا نحاول ان نختصر مفهوم الامان في غياب الحرب او المعارك، وهذا غير كافي. بالنسبه للعائله التي تفكر بالعوده فهي تفكر بموضوع الاستمرار والبقاء. فالسوري الذي يعيش في الخارج يسأل هل منزلي موجود؟ هل أستطيع استعادته؟ هل أستطيع العمل من أجل أطفالي؟ هل يستطيعون الأطفال الذهاب إلى المدرسة؟ هل يوجد مستشفيات؟ لذلك فإن الأمان الحقيقي يتكون يعني من مجموعة عناصر الأمن والسكن والخدمات والعمل وحماية الحقوق.
1: وهذا ما يخشى أن يفقده اللاجئ السوري. طب على كل حال سأعود إليك. طيب سأعود إليك دكتور مهدي فيما يتعلق بالتصريحات. كان هنالك تصريحات خرجت عن وزير الداخلية التركي صرح اليوم حول دراسة إجراءات جديدة للحماية المؤقتة. ما هو مستقبل الحماية المؤقتة المتعلقة بالسوريين في تركيا؟
2: نعم بصراحة يعني الدولة التركية يعني لاحظت بعد عودة السوريين أن أصبحت السوق التركية بحاجة إلى اليد العاملة السورية، والآن هي في حالة استنزاف لهذه القوى. الآن هي تستعين ببعض القوى من آسيا الشرقية وأيضا قد تكون بعض دول أفريقيا، ولكن الآن تحاول الحفاظ على الناس العاملين أو السوريين الذين لديهم إضافة في المجتمع. فبظن خلال لقاءاتنا بوزير الداخلية وأيضا أصحاب القرار، الآن الدولة التركية تتجه إلى تحويل جميع الكمالك إلى إقامات، وستمنح السوري فرصة بتحويله فيما بعد إلى إذن عمل أو إقامة عمل. ومثل ما بنعرف القوانين التركية بعد 5 سنوات بإمكان صاحب إقامة العمل الحصول على الجنسية، فستفتح باب البقاء في تركيا للناس الذين لديهم إضافات والناس لديهم أعمال أو الناس لديهم أشغال في تركيا. وبخصوص ايضا مثل ما شفنا تصريحات ايضا بخصوص الناس الاطفال او الشباب الدارسين في تركيا، ستمنحهم تركيا في المستقبل القريب فيز مفتوحه لدخول تركيا. هذه ايضا ستشجع السوريين على العوده لسوريا لكون وجود باب امان او باب عوده الى تركيا. الان اغلب السوريين حاصلين على الجنسيه التركيه حاول الرجوع إلى سوريا، قد يكون لديهم فرصة بإنشاء أي مستقبل داخل سوريا، ولكن أصحاب الكمالك يتأنون كثيرا لأن في حال تمت العودة الطوعية فإن يعني لا يستطيع العودة إلى تركيا مجددا، ويكون من المستحيل أيضا الحصول على إقامة أو مثل ما
1: بالتالي هنالك
2: تركيا
1: قرارات أو ربما معايير جديدة دكتور مهدي وضعت متعلقة باللاجئين السوريين في تركيا. ما العوامل التي يتم النظر إليها فيما يتعلق بمسار هذه القرارات الجديدة؟
2: طبعا موضوع القرارات الجديدة ستكون إضافات الشخص أو إضافات صاحب الكملك إلى المجتمع، سواء هل هو درس في جامعة أو لديه شهادة ولا لديه عمل أو لديه شركة أو هل لديه إضافة اقتصادية. بصراحة الآن أغلب الدول تنظر إلى اللاجئ كدافع اقتصادي أو كمضخ اقتصادي للبلد، فأي إضافة للشخص للبلد ستكون هي سبب بإعطائه سواء إقامة عمل أو إعطاء إقامة دائمة أو إقامة طويلة الأمد.
1: طيب دكتور سمير، إذا أردنا اليوم تصنيف أولويات اللاجئين الذين يفكرون بالعودة، كيف يمكن ترتيب ذلك؟
3: بالنسبة لأولويات اللاجئين بالتأكيد هناك العوامل الأمنية هي بشكل أساسي يعني يركز عليها السوريين أو اللاجئين للعودة، كذلك موضوع توافر فرص العمل ومستوى الخدمات. لكن هناك نقطة أساسية، يعني اللاجئين هم مجموعة من الفئات المختلفة المهن وفرص العمل، يعني هناك بالنسبة للكفاءات العلمية مثلا، ومعظم اللاجئين السوريين يعني مبدعين أو تفوقوا في هذه المجالات. هل تهيأت لهم البيئة العلمية أو حتى البيئة القانونية للعودة؟ بالتأكيد لا، يعني أنا بعرف كثير من السوريين عادة هو يحتاج إلى سباق ماراثون أو جهد كبير للحصول على معادلة الشهادة، يعني الإجراءات ما زالت هي نفسها الإجراءات القديمة. هذه البيئة بيئة طاردة للسوريين، كذلك للاجئين. كذلك هناك كثير من اللاجئين عادوا برغبة بناء الوطن وحبهم للوطن، لكن لم يجدوا الفرصة التي يستطيعون من خلالها المساهمة، لأن الحكومة حتى الآن أو الإدارة السورية لا تستقطب الكفاءات. هناك ما زال هناك تفضيل للولاء والثقة على الكفاءة، فكثيرون جاءوا وبعد ذلك انصدموا وعادوا إلى بلاد اللجوء. كما ذكرت القرارات الإدارية، هناك كثير من الأحكام التي فرضت على اللاجئين أيام النظام البائد، وخاصة محكمة الإرهاب وغيرها. يحتاج الشخص عندما يأتي لزيارة البلد أو استشراف الوضع في سوريا يحتاج إلى جهد كبير لإزالة هذه الأمور التي صدرت بعض القرارات بإلقائها. فهذه البيروقراطية القاتلة الموجودة في سوريا، عدم توفر فرص العمل أو الفرصة التي يستطيع من خلالها اللاجئ السوري وخاصة الكفاءات المساهمة في بناء وطنه، هذه كلها عوامل منفرة من العودة إلى سوريا. كذلك بالنسبة للاقتصاديين أو رجال الأعمال أو أصحاب الحرف، السوق السوري لم يعني ما زال لا يهيئ البيئة اللازمة لعودة رؤوس الأموال السورية. هناك كثير من رؤوس الأموال موجودة في مصر، في تركيا وفي غيرها من البلاد، لا نلاحظ عودة هذه رؤوس الأموال إلا بنسبة بسيطة.
1: طب لأن كيف يمكن تحويل عودة السوريين؟
3: كيف يمكن لم تتهيأ حتى الآن في سوريا
1: عودة اللاجئين السوريين بأن تكون عودة إلى قوى اقتصادية واضحة وبناء فعلا إنتاجية، بدلا من أن تكون عبء على السوري نفسه؟
3: تبدأ من خلال نظر الإدارة السورية إلى السوري كقيمة مضافة. هذا اللاجئ قيمة مضافة، وهو ليس هرب من البلد وذهب ليحتمي في بلد اللجوء والآن يعود بعد أن انتهت الحرب. مع الأسف هذه نظرة موجودة لدى كثير من المسؤولين أو الذين يعني يشرفون على بعض القرارات التي تتعلق باللاجئين، وخاصة في وزارة التعليم العالي، أنه أنتم هربتوا والآن تعودون تأتون لتأخذوا فرصتنا أو فرصة من بقى في سوريا. فالبداية هي النظر إلى السوري كقيمة مضافة لهذا اللاجئ. كيف يمكن أن يساهم من الناحية العلمية، من الناحية الاقتصادية، من كل النواحي؟ لكن مع الأسف هذا الموضوع ما زال موجود. ماذا نحتاج؟ نحتاج بيئة قانونية والكثير من القرارات التي تيسر أمور العودة، ويمكن أن يكون لدينا قائمة بهذه الكفاءات الوطنية. بالنسبة للاقتصاد، قوانين الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لعودة السوريين. كذلك حتى بالنسبة للعمالة، كيف يمكن الاستفادة منها؟ يعني هذه كلها أمور مع الأسف يعني مرة سنة ونصف على التحرير كلها لم يتخذ أي خطوات في هذه المجالات. ماذا ننتظر؟ باعتقادي يعني هناك بيروقراطية قاتلة في الدولة، وهناك بعض الجهات داخل الحكومة وداخل بيروقراطية الدولة عاقدة على اللاجئين الذين ذهبوا إلى كما يرونهم، يعني يرونهم ذهبوا إلى بلاد أوروبا أو غيرها من البلاد وهم بقيوا يعانون كما يسمونهم في سوريا. فهذه النظرة كما ذكرت هي قاتلة. نحتاج إلى تيسير كثير من الأمور لعودة اللاجئين. بالتأكيد موضوع البنية التحتية هو مسألة ليست سهلة، كذلك موضوع التعليم والصحة، لكن هناك كثير من الخطوات تستطيع الحكومة السورية القيام بها حاليا تشجع العودة. كذلك هناك مشكلة أساسية ربما يعاني منها السوريين في أوروبا أو حتى في تركيا، التصريحات التي تصدر أو الصورة الوردية التي يصورها بعض المسؤولين عن الأوضاع في سوريا، وهذا يعني الدول كما ذكرت في البداية تراقب هذه التصريحات فتقول ليس هناك حاجة لبقاء الحماية للاجئين السوريين، فلذلك تتخذ بعض الإجراءات، وكذلك مدفوعة بعوامل أخرى داخلية مرتبطة في كل بلد. فالنقطة هي السوريين هم إضافة لهذا البلد، سيستطيعون المساهمة في كل المجالات، كيف يمكن أن نكسبهم وكيف يمكن أن يعودون بأسرع وقت؟
1: طيب ما رأي حضرتك سيد فادي فيما يتعلق بهذه الجزئية، بوجود بيئة قانونية فعلا، وإلى أي مدى فعلا هنالك نسبة أو أرقام حقيقية إحصائية متعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في ألمانيا؟
0: طبعا بالبداية تماما، يعني بالبداية مثل ما تفضل أخ، نحن نعرف أن فرحة التحرير من نظام ديكتاتوري كثير من الأشخاص هي عادت طواعية حتى دون أن تأخذ حتى مبلغ الطواعية، وعادت إلى سوريا حبا بخلاصة من النظام البائد، والكثير منهم يريد أن يطمئن على أقربائه وعلى ممتلكاته، وهناك كثر. لكن اليوم نتيجة الأوضاع وبعد تقريبا سنة ونصف من سقوط النظام، والأوضاع التي ما زالت كما هي في سوريا من بنية تحتية ومشاريع وأبنية مهدمة، هذا طبعا هذا الكلام يحتاج إلى وقت. هناك الكثيرين من مليون قد عادوا إلى بلاد اللجوء لعدم توفر الأماكن أو البيئة المناسبة لما كانوا عليه. نعم، ولكن طبعا هذا يحتاج إلى وقت. ولكن هناك نقطة مهمة جدا ذكرها الأخ الضيف، وهو أحيانا في البدايات والتصريحات أحيانا هذا أعطى الطابع لدى الكثيرين أن سوريا سوف تتعمر وسوريا، ونحن لسنا ضد كذلك، ولكن لنكن واقعيين وخلال تجارب الدول التي خرجت من ديكتاتورية على مدى العصور هذا يحتاج إلى وقت كبير. هذا العامل الأمني اليوم يلعب دور مهما، وهذا ما تنظر إليه الدول، فالدول لا ترى سوريا بعين العاطفة وإنما تعتمد على تقارير دولية ومنظمات حقوقية عاملة على الأرض طبعا وموثوقة من قبل الأمم المتحدة لتقيم الوضع بشكل حقيقي بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن العواطف. ولكن هناك نقطة مهمة أيضا يجب ذكرها، يتم الآن التعامل مع سوريا سياسيا ولا يتم التعامل معها قانونيا. أعطيك مثال، هنا في ألمانيا مثلا أنا أتابع طبعا لدي شركة استشارات وأتابع الكثير من الحالات التي تم سحب إقاماتهم، ورغم المواد القانونية التي لا تسمح لإدارة اللجوء بسحب إقاماتهم، ولكن اليوم الطابع السياسي يطغى على ذلك ويقوم إدارة اللجوء، هناك بعض التوجيهات الذي تقوم بسحب هذا ولا تعتمد على المواد.
1: بالتالي الحديث عن ارتفاع نسب الحالات فيما يتعلق بانتهاء أو ربما سحب الحماية المؤقتة هي أرقام حقيقية، هي مؤشر فعلا على سياسات ألمانية جديدة؟
0: يا سيدتي نحن كنا قبل 5 سنوات لما بدأ ينطرح موضوع سحب الإقامات والعودة والطوعية وكذلك الأمر، خلينا نقول نحن تقريبا ببدايات 2020 وبدء صعود الحزب اليميني، كنا نحذر دائما من نقطة دائما تقول الحكومة الألمانية وما زالت إلى اليوم، وهذا ما يتم الترويج له، أن هناك اتفاق مع الحكومة السورية على ترحيل المجرمين فقط من انتهت محكومياتهم في ألمانيا. ولكن ما كنا نحذر منه وهذا ما لم يدركه الكثيرين، أن قانون الإقامة لا يشمل فقط المجرمين ومن هم مدانين، وإنما عندما يتم توجيهات معينة من قبل وزارة الداخلية وذلك يعود لسياسة الأحزاب التي تستلم وزارة الداخلية وصعود يمين متطرف، وخصوصا أننا على أبواب انتخابات قادمة في ألمانيا، لذلك عامل ملف اللجوء يلعب دورا مهما جدا في ألمانيا، ولذلك يحيد القانون على جنب وتستخدم السياسات. ولذلك لاحظنا في 2026 هناك حتى أقول أكثر من ذلك للأمانة، هناك توجيهات مثلا إلى الناس الذين يتقدمون لإدارة التجنيس بإحضار جوازات سفر سورية، وهم نفسهم يراسلون إدارة اللجوء بأن هذا الشخص انتهك قانون الحماية، ويرسلون سحب إقامة له ويتم مراجعة ملفه. طبعا المواد القانونية دائما
4: نحن نلجأ إلى بأن نطلب هذا الكلام خطيا، ولكن لا يسمح بحالات معينة إحضار جواز سفر سوري عندما يريد أن يثبت الشخص جنسيته. فدائما الجواز السوري هو الوثيقة الدولية التي يتم إثبات شخصية الشخص فيها. ولكن اليوم ما يحدث في ألمانيا هو 100% سياسيا ولا يتعلق بالقانون، لأنه مثل ما بنعلم نحن بدأت مؤشرات صعود حزب البديل بقوة، وهذا ما

0: يرعب السياسيين، ودائما هو الملف الذي يضحى به هم اللجوء، علما
1: نعم
0: بين قوسين ان طبعا واخص اللاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، من لحظة دخول الاخوة السوريين الى سوريا الى المانيا هناك الكثير من حالات النجاح على المستوى المهني والحالات خريجين الجامعات والمهندسين والاطباء، ولكن
1: طيب
0: الان للاسف يتم تجاهل هؤلاء ويدعون الى سحب اقامه فحص اقامه الحمايه بشكل مكثف.
1: طيب دكتور ماهر، فيما يتعلق بما قاله ضيفي دكتور سمير في مسألة استقطاب السوريين وحتى أيضا رؤوس الأموال والمشاريع ومن يمتلكون القوى الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد السوري، هل هنالك أي خطط وضعت من قبل الحكومة لاستقطاب هؤلاء؟
2: بداية، يعني سوريا نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية حقيقية، فإلى اليوم نحن نعاني من القوانين السابقة الموجودة من إرث النظام السابق، فهي قوانين منذ خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى في نقطة جوهرية وهي موضوع الحالة الاقتصادية والاستثمار، فكافة القوانين اليوم المعمول بها هي قوانين من خلفية اشتراكية، فهذه القوانين الاقتصادية ستصطدم مع الشركات القادمة أو المستثمرين القادمين أو حتى مع الأشخاص القادمين، هناك كمية كبيرة من البيروقراطية، ففي الدول الموجودة في أوروبا هناك سرعة بالعمل عن طريق الإنترنت والإيميل، نحن إلى الآن نعاني من الورقيات، فالثورة التشريعية هي واجبة اليوم بعد الثورة انتصار الثورة السورية، نحن اليوم بحاجة إلى ثورة تشريعية. بعد عقد مجلس الشعب اليوم لم يتخذ إلى الآن، يعني في هناك بطء بعمل مجلس التشريعي أو مجلس البرلمان، لم يتخذ إلى الآن قرارات ويجب الاستعجال بها، وأن يكون القوانين يعني القوانين الاقتصاد والاستثمار والعدالة الانتقالية وتخفيف الروتين الموجود في البلد، يعني يجب أن يكون من أوائل القوانين التي يعمل بها. في المدى القصير يعني عودة اللاجئين هي ستشكل ضغط إضافي وكبير على الدولة، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، فكل عائلة عائدة تحتاج إلى سكن وخدمات ومدرسة ومركز صحي، لكن إذا نظرنا إلى المدى المتوسط والبعيد فإن عودة السوريين يمكن أن تكون فرصة تاريخية وقيمة مضافة لنقل الخبرات والتجارب المكتسبة في بلاد أوروبا والبلاد المتطورة لنقلها ونسخها في سوريا، فخلال سنوات وجودهم في الخارج اكتسب كثير من السوريين خبرات جديدة وتعلموا مهنا وأسسوا شركات ومشاريع
1: نعم
2: وكونوا رؤوس أموال وعلاقات اقتصادية، ولذلك فإن العودة تعني عودة جزء مهم من رأس المال البشري السوري ثم رأس المال الاقتصادي، فاليوم رأس المال هو الاجتماعي البشري هو المهم لسوريا، هناك ملايين من اللاجئين في بلاد أوروبا، فسوريا اليوم بحاجتهم، نحن نحتاج اليوم إلى أن نغير عقلية نحن وأنتم. يعني اليوم التعامل مع اللاجئين أو غير الموجودين في منطقة معينة هي تعامل نحن وأنتم، يجب أن نتخلص من هذه، فكلنا سوريين، فسوريا اليوم هناك كثير من اللاجئين أطباء ومهندسين وأساتذة وحرفيون وصناعيون ورجال أعمال، فاليوم سوريا
1: طيب.
2: بحاجتهم، فأعتقد أن هؤلاء اللاجئون يعني بالمدى القصير ربما سيكون عبء، ولكن في المدى القادم والمدى المتوسط والمدى البعيد سيكونون ثروة لسوريا
1: طيب دكتور تمرة،
2: وثروة موجودة خارج سوريا، فالثروة
1: دعني
2: الحقيقية هي ليست النفط
1: طيب
2: والغاز،
1: لضيق
2: ولكن هي
1: الوقت
2: الحقيقية هي
1: دعني أن أذهب إلى ضيفي،
2: الثروة
1: اعذرني
2: البشرية.
1: دكتور مهدي، أمام هذه التصريحات من قبل وزارة الداخلية التركية، هل نحن فعلا أمام ربما إعادة تنظيم لملف الحماية المؤقتة للسوريين أم ربما إغلاق ملف اللجوء بالكامل؟
3: طبعا بكل صراحة، يعني مثل كنت منعرف حكيت قبل شوي، موضوع وجود السوري من 2019 تم إيقاف إعطاء الحماية المؤقتة لأي سوري، ولكن الآن نلاحظ أن إدارة الهجرة ووزارة الداخلية أيضا بدأت بتحسين أوضاع أو تعديل أوضاع الناس الغير قانونيين ومن لديه ارتباطات، يعني ارتباطات قصدي أشخاص من الدرجة الأولى من العائلة الموجودة لديهم إقامة أو لديهم وجود قانوني بتركيا، الآن تم تعديل وضعهم وتسوية وضعهم وأعطاهم وثائق، الآن من حوالي شهر إدارة الهجرة بلشت بشكل فعلي. فلذلك الحكومة التركية بكل جدية حابب تغير وضع السوري وإعطاء السوري الأمان الكامل حتى يقدر يستمر بكل ثقة وأيضا بكل إمكاناته، لأنه مثل ما بنعرف الوجود الأمني أو الفكر بالاستقرار الأمن هو أساسه، وهذا ما نعانيه أيضا حاليا بسوريا بخصوص وجود البيروقراطية في موضوع العدالة وأيضا موضوع الأمني. مثل ما حكى الدكتور سمير
1: نعم
3: مشكورا، الآن سوريا منهكة بالبيروقراطية ويعاني السوري أشد المعاناة داخل سوريا،
1: وخصوصا
3: ولكن
1: هنالك
3: وجود
1: آمال
3: السوري وجود
1: كثيرة لدى السوريين متعلقة بالحصول على إقامات بعد تحويل الحماية المؤقتة وبعد هذا القرار لتحويل أو ربما سحب الحماية المؤقتة، يعني هذه الإجراءات الجديدة المتعلقة بالحماية المؤقتة، إلى أي مدى يمكن القول بأن بعد هذه الخطوات ربما تم إغلاق هذا الملف وتحويل الحماية المؤقتة إلى إقامة؟
3: إدارة الهجرة ووزارة الداخلية أخذت قرار نهائي تقريبا خلال شهرين سيتم تحويل جميع البطاقات الحماية المؤقتة إلى إقامات قسم منها 2 أو 3 سنوات، أو في البعض لبعض الأشخاص إقامات طويلة الأمد اللي هي عبارة عن إقامات 8 سنوات. سيتم دراسة كل ملف على حدة، وأيضا سيتم إعطاء شروط لاستمرار هذه الإقامة أو شروط لتحويلها إلى إقامات عمل. ومثل ما حكيت قبل شوي، إقامة العمل هي الباب الأول للحصول على الجنسية التركية.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي دكتور
3: شكرا
1: مهدي
3: لكم.
1: داوود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، كنت معنا من إسطنبول، وأشكر أيضا
3: شكرا
1: دكتور
3: لكم.
1: ماهر التمران باحث في الشأن السياسي كان معنا من دمشق، وفادي مصلي مستشار في قضايا الهجرة واللجوء كان معنا من ألمانيا، والدكتور سمير العبد الله الباحث أول في مركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
8: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
9: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

نشرة إخبارية جديدة، السلام عليكم ورحمة الله. الاحتلال الإسرائيلي يدهم قرية عبد غربي درعا بنحو 100 عنصر، ويطلق سراح شخصين بعد ساعات من اختطاف 4 من أهالي البلدة. وزير الداخلية يشكل لجنة للتحقيق في وفاة الشاب محمد غمير باللاذقية، ويكلفها بكشف الأسباب والظروف خلال 72 ساعة. وزارة التجارة التركية تعلن تحديث عدة معابر على الحدود السورية، وتقول إن الأعمال تشمل الساحات والمسارات ومباني الخدمات. دونالد ترامب يرحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، ويقول إنها تعكس تقاربا متزايدا بين دول المنطقة.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. مشاهدين، دهمت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرية عبدين بريف درعا الغربي، وذلك بعد منتصف الليلة الماضية. وقال مراسل تلفزيون سوريا إن القوة ضمت نحو 12 آلية وقرابة 100 عنصر، ورافقتها تغطية من طائرات مروحية ومسيرة. وأضاف المراسل أن القوة اختطفت 4 أشخاص، 3 منهم من عائلة واحدة، عقب عمليات تفتيش شاركت فيها كلاب بوليسية. وأشار أيضا إلى أنها أطلقت سراح 2 فقط من المختطفين. ومعنا الآن للتفاصيل مشاهدينا حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا من محافظة درعا. حسام، مرحبا بك، أطلعنا على آخر التطورات فيما يخص مداهمة قوة الاحتلال بعناصر وآليات.
1: نعم عبد المنعم، بالحقيقة آخر التطورات هي أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بالإفراج عن 2 من الأشخاص 4 الذين قامت باختطافهم واعتقالهم خلال هذه المداهمة. عبد المنعم، هذه المداهمة التي جرت بعد منتصف الليلة الماضية تعتبر من يعني أعنف المداخلات، تعتبر من أعنف المداهمات التي قامت بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه المداهمة قامت يعني تفتيش لعدد كبير من منازل قرية عابدين، بالإضافة إلى وصول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لساحة القرية. تقريبا قرية عابدين يعني دوهمت قبل 4 أيام، وخلال شهر تموز الماضي كله لم تحدث أي مداهمات لقرية عابدين. خلال 4 أيام قامت قوات الاحتلال بفتح طريق عابدين العارضة، واليوم دخلت القوة حوالي 12 سيارة إلى منطقة الوادي، وبعد ذلك تقدم المشاة مدعومين بطائرات الدرون وأيضا إطلاق نار بالهواء. اقتحموا القرية وقاموا بإقامة تقطيع القرية وإقامة حواجز داخل القرية. بعد ذلك التحقت السيارات العسكرية بالمشاة الذين دخلوا إلى القرية، وبعد ذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة عدد كبير من المنازل واعتقال يعني بالإسناد أيضا من طائرات الدرون والتي لم تغادر سماء القرية. أيضا استخدمت قوات الاحتلال الكلاب البوليسية واعتقلت 3 أشقاء وشخص رابع، وبعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال باتجاه الوادي من النقطة التي أتت منها، وأفرج قبل قليل عن 2 من الـ4 الذين تم اختطافهم.
0: نعم حسام المسالمة، مراسل تلفزيون.

0: في إصدار قرار تشكيل اللجنة، وأكد أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة ستتعامل معها الوزارة بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة. هذا وتوفي الشاب محمد غميرة بعد تدهور حالته الصحية بعد أيام من دخوله المشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية. ومن جهتها أعلنت مديرية الأمن في اللاذقية توقيف 7 عناصر كانوا موجودين في المخفر خلال وقوع الحادثة لمتابعة ملابسات القضية. وكان محمد غميرة قد تعرض للضرب في مخفر الحفة ما أدى إلى نقله إلى العناية المشددة في مشفى المدينة، حيث يعاني من مرض النعور، وهو مرض يؤثر في تخثر الدم ويجعل النزف أكثر خطورة. وبحسب عائلته فقد تم إبلاغ عناصر المخفر مسبقا بوضعه الصحي الحساس مع طلبهم أيضا عدم ضربه، في حين أفرج المخفر عنه بحسب عائلته وهو يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي. هذا وتحدث دكتور عصام غميرة مدير مشفى الحفة الوطني وعمه الشاب المتوفى محمد غميرة، تحدث إلى وكالة سانا عن ظروف توقيفه في المخفر وضربه ومن ثم وفاته.
1: من رئيس المخفر وتصرف فردي أهوج من العناصر اللي ضربوه، ضرب صحيح ما أنه ضرب مبرح ولا في تعذيب، بس كان ضرب كف، الكف كان بالنسبة له قذيفة أدى إلى نزف في الدماغ، طبعا نزف تدريجي تطور بعدين لأعراض عصبية، بعد منها صار عنده سبات، دخل المشفى. وزارة الداخلية، مديرية الصحة والسيد مدير الصحة الدكتور بشير تاج الدين كثير كان له دور معنا، والدكتور إبراهيم علي ساهموا بتحضير وإحضار الجرعات المناسبة لمرض النعور، مع أنه مرض نادر جدا جدا تأمين الجرعات كان صعب، ومع ذلك أمن الجرعات، بس لكن وضعه الصحي سيء، وصل لمرحلة سيئة جدا، أزية دماغية، قصور كلوي، هبوط ضغط، نقص أكسجين، أدى لوفاته.
0: كما وروى مدير فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية شادي العك تفاصيل الاجتماع الذي حصل بين قيادة الأمن الداخلي وعائلة الشاب محمد غميرة، إضافة إلى وجهاء منطقة الحفة.
2: خرجنا الآن من اجتماع في منطقة الحفة، ضم قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية وأهل الشاب محمد ووجهاء منطقة الحفة. بالبداية تم تقديم واجب العزاء لأهل الفقيد، ومن ثم تم شرح الحالة تفصيليا منذ لحظة دخوله إلى السجن حتى اليوم لحظة وفاته، عبر المختصين الموجودين الذين تابعوا القضية منذ اللحظة الأولى لدخوله السجن. تم توقيف عدد من الذين كانوا في مخفر الحفة، 7 أشخاص، وتم اعتراف أحدهم بأنه ضرب محمد ممكن بكف في البداية، ولكن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الحقيقة الكاملة. أكد أهل الفقيد على وقوفهم وثقتهم الكاملة بإجراءات الدولة السورية، وأنهم واثقون بأن العدالة ستأخذ مجراها. وأيضا طالب أهل المنطقة المسؤولين في الأمن الداخلي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لأي حالة مماثلة تهين ما قدمه السوريين عبر 14 عام من الثورة السورية.
0: ومن جانبها نعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الشاب محمد غميرة كاشفة أنه كان أحد كوادرها العاملين في الدفاع المدني. وقالت وزارة الطوارئ إن غميرة توفي متأثرا بمضاعفات نزف دماغي في جهازه الهضمي نتيجة لتعرضه للضرب بعد توقيفه في مخفر الحفة في محافظة اللاذقية، وكان يعاني من مرض النعور الذي يضاعف من خطر النزف ومضاعفاته. وبحسب وزارة الطوارئ فإن غميرة شارك في إنقاذ مئات الأرواح من تحت ركام قصف نظام بشار الأسد البائد، وأكدت الوزارة متابعتها الحثيثة لمجريات التحقيق مع

0: وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأصول القانونية.
1: الداخلية أمام حالتي وفاة، حادثتان مؤلمتان تعيدان إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية. وفاة الشاب محمد حسام غميرة في اللاذقية بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة، ووفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج برصاص دورية أمنية أخطأت في التعرف على هويته. قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت إيقاف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة خلال احتجاز محمد غميرة استكمالاً للتحقيقات الجارية في ملابسات وفاته، بعدما أفادت عائلته بتعرضه للضرب خلال احتجازه في قسم شرطة الحفة، رغم إبلاغ عناصر المخفر مسبقاً أنه يعاني من مرض الناعور. وفي حادثة موازية أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق إحدى الدوريات الأمنية النار على سيارته في منبج بعد اشتباهها بأن شخصاً مطلوباً كان بداخلها، في حين أكدت الوزارة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وأحالتهما إلى التحقيق. الحادثتان تنتهكان جملة من أحكام مدونة السلوك الصادرة عن وزارة الداخلية، إذ توجب المادة 7 صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية، في حين تحظر المادة 18 صراحة إيقاع أي نوع من العنف بحق الموقوف. أما المادة 35 فتحظر اللجوء إلى القوة إلا في الحالات التي يجيزها القانون ووفق المبادئ المشروعة والضرورة والتناسب والتدرج، في حين تلزم المادة 6 بتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية وصون كرامة الإنسان. حادثتان في أيام معدودة تطرحان تساؤلا لا يمكن تجاهله: هل وصلت مدونة السلوك فعلا إلى كل عنصر أمني؟ وهل ترجمت إلى سلوك يومي على أرض الواقع؟ التحقيقات المفتوحة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن السوريين يريدون نتائج واضحة ومحاسبة حقيقية تثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة.
0: معنا الآن مشاهدينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من محافظة اللاذقية. منير مرحبا بك، أطلعنا على آخر التطورات خاصة ما تحدث به اتحاد الصحفيين باللاذقية، يعني قال إن أحد عناصر المخفر الموقوفين اعترف بضرب غميرة.
2: فعلا عبد المنعم، كان ذلك خلال ساعات مساء الليلة الماضية عندما كان هنالك اجتماع ما بين الوفد الرسمي من يعني قوى الأمن الداخلي وأيضا وجهاء من بلدة الحفة وأهالي الشاب محمد غميرة المتوفي. طبعا يعني تم عرض سلسلة الأحداث التي تعرض لها الشاب منذ توقيفه في المخفر أو منذ استدعائه حتى لحظة وصوله إلى المشفى مشفى الجامعي في اللاذقية ووفاته هنا. طبعا كان هنالك عدة إجراءات يعني سابقة بينها توقيف 7 عناصر كانوا داخل النظارة التي قامت بعملية التحقيق مع الشاب المتوفي محمد حسام الدين غميرة. طبعا تم توقيف أحدهم بعد اعترافه بأنه قام بالضرب يعني بواسطة اليد، طبعا بالكف على لكن بشكل عنيف على رأس الشاب المتوفي، مما تسبب له بنزيف مبدئي تطور لاحقا إلى نزيف كامل وأيضا دخوله في غيبوبة هنا داخل مشفى اللاذقية الجامعة، ومن ثم توفي يوم أمس. طبعا حتى الآن يعني عبد المنعم جثة الشاب محمد حسام الدين غميرة لا تزال داخل المشفى مشفى اللاذقية الجامعي تنتظر طبعا اللجنة المختصة بالطبابة الشرعية وغيرها لي طبعا التقرير النهائي، ومن ثم لإخراجها لبلدته الحفة طبعا دفن الشاب محمد حسام الدين غميرة في بلدته الحفة بريف اللاذقية. لكن بينما يعني ترقد الجثة هنا في هذه اللحظات هنالك سلسلة من الإجراءات اتخذتها يعني وزارة الداخلية، وكان ذلك في بيان وزير الداخلية أنس خطاب يوم أمس تحدث عن لجنة جديدة.

0: على رأسها السيد محمد أحمد لطوف معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية وعدد من المسؤولين. هذه اللجنة ستنهي مهامها يعني خلال 72 ساعة منذ تشكيلها يوم أمس، ستنهي مهامها وستقدم التقرير النهائي لكل التفاصيل التي جرت خلال الفترة الماضية وللانتهاكات، فيما إذا حصلت انتهاكات بحق الشاب محمد حسام الدين غميرة خارج عن البروتوكول المتعارف في عمليات التحقيق في وزارة داخلية. على العموم يعني نستطيع أن نقول بأن الجثة حتى الآن داخل المشفى وستخرج طبعا ربما خلال الساعة 11 أو 12 ظهرا من هذه المنطقة باتجاه هذا الوقت المتوقع طبعا إلى بلدته الحفة، لكن حتى بعد الدفن هنالك تحقيقات مستمرة مع السبعة عناصر الذين أوقفوا في مخفر شرطة الحفة أو قسم شرطة الحفة، وأيضا هنالك ربما وقفة احتجاجية ستكون خلال عملية الدفن، وهذا ما دعت إليه يعني جهات طبعا وناشطون في بلدة الحفة خلال أثناء الدفن كتنديد بهذه العمليات لكي لا تكون هذه الممارسات طبعا.
1: أريد أن أقصد معك منير المشهد الميداني والعام وما هي ردود الأفعال داخل الحفة، ولكن قبل ذلك أريد يعني أن نعرف معا لماذا اعتقل الشاب في الأساس؟
0: يعني كانت عملية الاعتقال في البداية عبد المنعم عبر استدعاء، وكان الشاب محمد حسام الدين غميرة قد لبى هذا الاستدعاء طبعا كان بناء على شكوى مالية ضده في المخفر، لكن عند وصوله إلى المخفر زوجته وشقيقه وأيضا عمه وهو في طبيعة الحال الدكتور عصام مدير مشفى الوطني بالحفة كانوا قد أخبروا قسم شرطة الحفة بأن الشاب لديه مرض خطير وهو مرض النعور في حال النزيف لا يمكن تخثر الدم، وشرحوا للمخفر يعني خطورة هذا المرض وشددوا على منع ضربه، لكن وبحسب الاعترافات الأولية بأن هنالك تجاوزات حصلت من واحد من العناصر الذي اعترف بأنه قام بضربه وطبعا تسبب له بنزيف وتطور في وقت لاحق. على العموم مرض النعور أيضا عبد المنعم معروف بأن عدم تخثر الدم أو تجلط الدم لا يعني الجروح والنزيف لا يمكن إيقافه، وهنالك صعوبة جدا في تأمين العلاج. خلال فترة العلاج التي كان يتلقاها بعد نقله إلى مشفى اللاذقية الجامعي كان هنالك فريق طبي أشرف على هذه العملية وتكفل بتأمين الأدوية والعقاقير الطبية المناسبة، لكن لم تجدي نفعا بسبب أن حالته الصحية كانت عبد المنعم يعني كانت قد تدهورت بشكل كبير جدا مما تسبب بوفاته خلال ساعات مساء الليلة الماضية.
1: الوضع في الحفة الآن منير كيف يتحدث الناس؟ كيف استقبلوا الخبر؟
0: يعني هنالك غضب شعبي بكل تأكيد، ليس فقط في الحفة، هذا الأمر ينطبق على كامل الجغرافيا السورية. بعضهم بات يقارن يعني ما بين الحاضر والماضي من أنهم كانوا يأملون في أن لا يكون هنالك يعني مثل هذه الأحداث في الدولة السورية الجديدة، الموت تحت التعذيب، هذه الجملة لا يريد السوريون تكرارها حقيقة، لكن هذا ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية، وهنالك حالة من الاستياء الشعبي الذين يطالبون بالدرجة الأولى يعني تحقيق العدالة وإنصاف أهالي الشاب المتوفي وأيضا عقوبة إنذال العقوبة الكبيرة بحق العناصر الذين ارتكبوا يعني هذه التجاوزات بحقه، وأيضا سلسلة من المطالب لئلا تكون هذه الحادثة أن يكون هنالك حوادث مماثلة من عمليات الضرب، وهنالك حقوق محفوظة للموقوفين لأن الموقوف بريء حتى تثبت إدانته، وأيضا هنالك أساليب متبعة في عمليات التحقيق لكل جرم طبعا له ربما له أساليبه في التحقيق، لكن يعني شدد هذا ما شدد عليه يعني وزير الداخلية من أن حقوق الأشخاص يعني مضمونة ومصانة وأن هذه التجاوزات ستتم سيتم التعامل معها وسيتم محاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي.
1: منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. بحث وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، بحث تطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا وقطر. وقالت وزارة الخارجية أن اتصالا هاتفيا تناول تطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على المنطقة العربية، وأضافت أن الجانبين أكدا على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين سوريا وقطر في مختلف المجالات بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث خلال الاتصال مع شيباني آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. كما أجرى وزير الخارجية سعد الشيباني اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحث الجانبان في الاتصال أعمال مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية وأكد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأنها ودعم الجهود التي تستهدف إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

0: نفت وزارة النقل صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا، وذلك بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بذلك. وقالت الوزارة إن أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها مباشرة عبر قوانينها أو قنواتها ومنصاتها الرسمية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية. أصدر وزير الاقتصاد نضال شعار قرارا بتشكيل مجلس الأعمال السوري التشريكي عن الجانب السوري، وتضمن القرار تعيين أعضاء المجلس برئاسة عامر دركالة. وبحسب وزارة الاقتصاد، يهدف المجلس لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويعد الجهة المعتمدة حصرا عن الجانب السوري في العلاقات مع الجانب التشريكي، ويلتزم بأحكام النظام الأساسي لمجلس الأعمال السوري المشترك مع دول العالم. يشتكي مواطنون في محافظة إدلب من تعدد العملات المتداولة ومن أسعار التصريف المرتفعة عند الشراء بالليرة السورية.
1: يا حجي بروح مثلا على ابو الخضره، مثلا بدي اخذ خيار بندوره فيجل شغلي، بيضرب لي بالواطي، عم يذبحني ذبح بسعر التصريف مثلا الليره السوريه على الليره التركيه. هذا ما عم يناسب لا المبيع ولا المشتري، لا المستهلك ولا المستثمر. وهي الحل لازم تلتقى لحل هالمشكله هاي. مثلا ما عم بتناسب الاسعار، مثلا كيلو رز مثلا حقه 70 ليره، عم نعطيه مثلا سوري عم بيضربني اياه على التركي على الواطي، عم بيوقف اكثر من 70 ليره. وهيك المواطن ذبح ذبح، يعني ما بقى يصير لحق، ويلو ياكو ويلو يدفع ويلو، ما بقى يمشي الحال معنا.
2: عم بيكون علي ضغط كثير كبير، يعني بفرغ التصريف، يعني عم يصرفوا لي الشراء شيء والمبيع شيء، سواء بدي اشتري ليره سوري او بدي ابيع ليره سوري او بدي يكون انا عم بشتري شيء، عم يتم تحويله للدولار ومن الدولار ليرجع على السوري. موضوع الليره السوريه يعني ايضا عم يختلف التصريف كثير عن السعر المركزي. طيب يعني هذا الامر جدا متعب، ونحن ممكن يعني بدنا حل لهذا الامر، انه يتم يعني فرض خلينا نقول رقابه او حتى تصريف معين ما يتجاوزوه العالم كله.
3: يا اخي نحن عم ندخل على المحلات، نحن عملتنا هون كلها تركي، ايه هن عم يطلبوا فرضا سوري، السوري بدنا نرجع نصرف، بدنا نصرف سوري لشو يعطونا؟ كلياته هذا خساره، خساره لنا، بيضربوا يعني ما على سعره النظامي، على السعر المو نظامي، عرفت كيف؟ يعني خلص الغوا الدولار والتركي، خلوا بين الشعب ايد بس العمله الرئيسيه السوريه.

0: بعطيه صوره لك اجباري بدي اعطيه صوره. اذا بدي اعطيه صوره يعني عم يضرب لي اياها ايش قد بيساوي على الدولار، لاني هو عم يجيب على الدولار كمان. يعني هذا هو خسرانين على الطرفين خسرانين. يعني ما في غير التاجر مستفيد، اكثر شيء التاجر. التاجر المستفيد. بدي اقول لك ما بعرف يعني هو اذا يوقفونا هالعمل التركي بيمشي حاله. بصير بس عملي وحدي. بروح عند التاجر عند هاي المشتري بالعمل السوري ومسعر بالعمل السوري وبصير تداول.
1: هالحسابات هاي كلها على بعض البعض صدق عم نقدم على مسألة على المجهول. ما عم نعرف نحن موقعنا صحيح وين بشكل عام. الناس عم تعاني من الموضوع. ما عم نعرف قيمة الصرف بشكل أساسي بالنسبة لهي المسألة وعم نضيع. الأفضل بكثير عملية حسم الموضوع لنوع عملي موحد يزبط الشارع بشكل منيح ويخلص البشر من هالمعاناة اللي عم يعانوها من هال من هالتجار اللي ما فيها رحمة لا من بعيد ولا من قريب.
2: قال سفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون إن هناك اهتماما متزايدا من شركات لبنانية بدخول السوق السورية. أضاف قسطون أن وفدا من رجال الأعمال اللبنانيين سيزور دمشق خلال الأيام المقبلة للمشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي. وفي ملف الحدود أشار سفير اللبناني إلى وجود نقاش لبناني سوري جدي بشأن نقل وتقريب النقطة اللبنانية عند معبر المصنع إلى تخوم معبر جديدة يابوس بهدف الحد من عمليات العبور غير الشرعي بين البلدين. أكدت وزارة التجارة التركية استمرارها في تنفيذ أعمال توسيعة وتحديث عدد من المعابر الجمركية على الحدود مع سوريا، وذلك بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتسهيل حركة التجارة. ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة التركية أنها نفذت 33% من أعمال توسيعة معبر بايلا داغي بولاية هاتاي المقابل معبر باب الهوى على الجانب السوري. ومن المقرر أن ترفع أعمال التوسعة مساحة ساحته من 17 إلى 23 دونما. وفي معبر أقجا قلعة المقابل لمعبر تل أبيض السوري أزيلت الألغام من مساحة تبلغ 24 دونما، في حين خصصت وزارة التجارة نحو 59 دونما من أراضي مكتب المحاصيل الزراعية ضمن مشروع لتوسيعة المعبر وتحديثه، في حين استكملت أعمال البنية التحتية والفوقية في معبر نصيبين على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في القامشلي. لإلقاء الضوء مشاهدينا معنا الآن يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من العاصمة التركية أنقرة. يوسف مرحبا بك، لو تشرح لنا أسباب التوسع في تطوير المنافذ الجمركية والمعابر بين سوريا وتركيا والنتائج المرجوة من ذلك.
3: أمنا أن تحية طيبة لك.
4: حسب تقرير لوكالة الأناضول التركية، وزارة التجارة التركية وإدارة الجمارك التركية تواصل تنفيذ واسع لتحديث وتوسعة المعابر الجمركية مع سوريا بهدف زيادة طاقتها الاستيعابية وتسريع حركة العبور والتجارة بالتزامن مع مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في سوريا. بحسب المعلومات الواردة في التقرير فإن المعابر العاملة حاليا بدءا من معبر ييلاضغ الذي يقابله من الجانب الآخر في سوريا معبر كسب بولاية هاتاي وصلت نسبة إنجاز الأعمال إلى 33% ضمن مشروع لزيادة مساحة المعبر من 17 إلى 23 دونما ورفع عدد منصات العبور من منصتين إلى 4 منصات. أما بالحديث عن معبر أكتشكلا والذي يقابله من الجانب السوري معبر تل أبيض فتم تطهير 24 دونما من الأراضي الملغمة التابعة لوزارة الدفاع إضافة إلى تخصيص 59 دونما أخرى لصالح وزارة التجارة تمهيدا لتوسعة المعبر وتحديثه بالعودة أيضا إلى معبر أنجوبينار والذي يقابله من الجانب السوري معبر باب السلام. تتواصل أعمال التخطيط لإنشاء مبنى خدمات جديد بينما يجري العمل حاليا على توسيع مساحة معبر أيضا تشوانبي والذي يقابله من الجانب السوري معبر الراعي من 21 إلى 71 دونما. في معبر

0: قرقميش والذي يقابله من الجانب السوري معبر جرابلس. بدأت التحضيرات أيضا بحسب الوزارة لإنشاء مباني خدمية دائمة مع خطة لزيادة مساحة المعبر بشكل كبير من 15 إلى 90 دونما. بالعودة إلى المعبر المنتظر وهو معبر نصيبين والذي يقابله من الجانب الآخر معبر القامشلي، بحسب وزير التجارة التركي اكتملت جميع أعمال البنية التحتية والفوقية في معبر نصيبين وسيصبح جاهزا للعمل في حال الافتتاح من الجانب السوري أيضا في منطقة القامشلي السورية. لكن الوزير أعاد التأكيد أنه إلى نهاية العام الحالي سيتم افتتاح هذا المعبر لترتفع أعداد المعابر العاملة حاليا 6 معابر وتصبح 7 معابر. وكلما بحسب الوزير كلما يعني بسطت الحكومة السورية سيطرتها على الحدود وعلى المناطق في شمال شرق سوريا فإن عدد المعابر سيرتفع ويزداد تلقائيا من قبل الجانب التركي بالتنسيق مع الجانب السوري. تأتي هذه المشاريع ضمن خطة لتوسيع وتطوير المعابر ورفع كفاءتها وتسهيل حركة التجارة والمسافرين بين تركيا وسوريا في الأيام القادمة.
1: يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل امتحانات الدورة التكميلية لطلاب المعاهد التقنية للعام الدراسي الحالي إلى 30 آب الجاري. أوضح الحلبي أن الامتحانات ستستمر حتى 3 أيلول المقبل، وأشار إلى أن القرار يهدف إلى منح المعاهد والطلاب وقتا إضافيا للاستعداد وضمان سير العملية الامتحانية بصورة منظمة وعادلة. أفادت وزارة الزراعة بتنفيذ حملة تحصين وقائي ضد مرض الحمى القلاعية في منطقة البادية بريف دمشق، شملت 11800 رأس من الأغنام. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي بهدف تأمين حماية الثروة الحيوانية وتعزيز سلامة وصحة القطعان، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للقطعان جيد ومستمر مع استمرار الفرق البيطرية في عمليات التحصين لحماية الثروة الحيوانية والوقاية من انتشار المرض. أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب عن حملة رش واسعة لمكافحة حشرة الجندب في سهل الغاب بريف حماة. وأوضحت الهيئة أن مديرية الشؤون الزراعية والوقائية باشرت تنفيذ أعمال المكافحة للحد من انتشار حشرة الجندب وفق الإجراءات الفنية المعتمدة حفاظا على سلامة المحاصيل الزراعية. وأكدت وزارة الزراعة أنها نفت وجود حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب، مشيرة إلى أن الحشرات التي تمت مشاهدتها في المنطقة هي جنادب محلية ويقتصر وجودها على طرفي السواقي. بدأت المدينة الصناعية في حسيا بريف حمص تنفيذ 3 مشاريع لتوسعة وتأهيل البنى التحتية بكلفة إجمالية تبلغ 371 مليون ليرة سورية، بهدف تهيئة مقاسم جديدة للاستثمار وتلبية الطلب المتزايد على الاكتتاب بالمقاسم الصناعية. وتخدم المشاريع 224 مقسما وتشمل تنفيذ وتأهيل شبكات الطرق والصرف الصحي والصناعي والمياه ووصلات الخدمة ضمن المناطق الغذائية والكيميائية، بما يسهم في توسيع النشاط الاستثماري وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة. أكدت نائبة رئيس البعثة الأممية لشؤون اللاجئين عسير المضاعين عدم وجود توجه لدى الأمم المتحدة نحو تقليل الدعم إلى سوريا. أوضحت المضاعين في تصريحات صحفية أن تراجع التمويل الدولي أثر في حجم المساعدات المقدمة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن السوريين في دول الجوار يؤكدون رغبتهم في العودة إلى سوريا والمشاركة في بناء دولتهم، لافتة إلى أن المفوضية تقدم استشارات قانونية للعائدين في بلدان اللجوء قبل عودتهم إلى سوريا.

0: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الدانة بريف إدلب، تضم نحو 217 عائلة، يزيد عدد أفرادها على 1000 شخص، اتجهت إلى مناطقهم الأصلية في إدلب وحماة وريف دمشق.
1: أكثر من 200 أسرة تغادر مخيمات الشمال السوري ضمن قافلة جديدة تسيرها محافظة إدلب باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي. نحن الآن في النقطة الرئيسية للتجمع لهذه القافلة التي تعتبر من قوافل عديدة ستسير باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي هنا. هذه القافلة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي عودة طوعية من مخيمات الشمال السوري بالتعاون مع منظمة مزن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أكثر من 1000 شخص في هذه القافلة سيغادر منطقة المخيمات، وتتجه العائلات إلى نقاط عديدة في أرياف إدلب، إضافة إلى موقع في طبعا ريف حماة وموقع آخر في ريف دمشق. تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية. هنا أيضا بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات المعنية، من توزيع لسلال الطوارئ والنقل المجاني من منطقة المخيمات إلى المناطق التي نزح منها الأهالي. تعتبر هذه القافلة هي واحدة من عشرات القوافل التي سيرت وستسير باتجاه القرى والبلدات، ويأتي هذه أو تأتي هذه الجهود ضمن المرسوم الجمهوري بإنهاء ملف المخيمات قبل نهاية العام الجاري. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: تجمع عدد من بائعي الألبسة والأحذية المستعملة أمام مديرية الجمارك في محافظة الرقة احتجاجا على قرار منع مزاولة نشاط بيعها في المحافظة، وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار بسبب تأثيره على أعمالهم ومصادر رزقهم.
2: اليوم علي ابن عمي مواليد 2007 عنده محل بالة، تيجي الجمارك تفشل المحل وتاخذه وتسجنه. اليوم صار له 14 يوم مواليد 2007 لانه عنده 200 رصة بالة، اليوم يتغرم بغرامة تعجز عن دفعها دول. اليوم لما انت تحط عليه غرامة 467 الف دولار، هو منين يجيبها؟ مواليد 2007، لانه شنو يعني نلتجئ لتجارة الحرام الا يروح شاب اول طلعته هاي. احنا مجمركين بضايع ودافعينها، لما انا اروح ابرزها للجمارك، الجمارك تقول لي هذه منين جايب الاوراق؟ هذه هي ممهوره بختمهم؟ 467 الف دولار تعجز عن دفعها دول، والشاب الثاني عمره 18 سنه يغرم من 264 الف دولار؟ منين هذا يجيب؟
3: حتى لو باع بيته ما يجيب.
0: دخلت محولة كهربائية جديدة بقدرة 125 ميجاوات الخدمة في منشأة التيم بمحافظة دير الزور، ما أسهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية في المحافظة إلى نحو 16 ساعة يوميا وسط تحسن ملحوظ في استقرار الشبكة.
4: بعد ما أنهت ورشات الوحدات التشغيلية بالمنطقة الشرقية تركيب المحاولة وإجراء الاختبارات، تم وضعها الساعة 8:15 دقيقة يوم الجمعة للخدمة، وهذا الشيء ساهم يعني بتحسن التغذية الكهربائية بمحافظة دير الزور يعني بمعدل لا يقل عن 16 ساعة باليوم. أول الإيجابيات، إحنا سابقا نشتغل على محولة واحدة، أي عطل يصير على هاي المحولة المحافظة كاملة ينقطع التيار الكهربائي هنا. حاليا أنا يعني إذا صار عندي عطل عندي محولة ثانية موجودة بالخدمة، يصير عطل على أي محولة أنا أشتغل على المحولة الثانية. بالإضافة لذلك أنه الأسطاع المركبة سابقا بمحطة التيم هي 125 ميجا، حاليا صارت 250 ميجا الأسطاع المركبة الموضوعة بالخدمة، حاليا 250 ميجا.
0: أفادت مديرية إعلام الحسكة بتكليف عباس حسين بمنصب النائب الثاني لمحافظ الحسكة المهندس نور الدين أحمد إلى جانب النائب أحمد الهلالي في إطار التشكيلات الإدارية في المحافظة. وكان حسين قد شغل سابقا منصب مدير إدارة الشؤون السياسية في محافظة الحسكة قبل تكليفه بمهامه الجديدة ضمن إدارة المحافظة. منذ أكثر من عقد شكل لجوء السوري أحد أكبر ملفات الهجرة في العالم، بعدما دفعت الحرب ملايين السوريين إلى البحث عن أوطان بديلة. لكن مع تغيير المشهد في سوريا بدأت دول الاستضافة تعيد حساباتها، من مراجعة الحماية في ألمانيا إلى إنهائها في الولايات المتحدة، وصولا إلى بحث تركيا مستقبل الحماية المؤقتة فيها.
3: لم تعد قضية اللجوء السوري تسير بالمنطق الذي حكمها طوال سنوات الصراع، فمع التحولات السياسية والميدانية بدأت دول الاستضافة تتجه نحو إعادة رسم خريطة اللجوء عبر مراجعة ملفات الحماية وتشجيع العودة وصولا إلى إنهاء بعضها. ففي ألمانيا ألغيت الحماية عن أكثر من 23% من الملفات الخاضعة للمراجعة، ورفض نحو 69% من الطلبات الجديدة خلال النصف الأول من العام، بحسب ما نقلته صحيفة ألمانية عن الحكومة الفيدرالية، بينما دخل قرار إنهاء الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ ليجرد آلاف السوريين من حظر الترحيل ما لم يتوفر بديل قانوني. أما في تركيا والتي لها النصيب الأكبر من اللاجئين، تبحث الحكومة مستقبل نظام الحماية المؤقتة، مؤكدة أن أي ترتيبات جديدة لن تكون مفاجئة أو تعسفية، وذلك بحسب آخر تصريحات وزير الداخلية مصطفى تشيفيتشي لصحيفة يني شفق التركية. غير أن العودة لا تبدو خياراً فورياً أو واقعياً لغالبية اللاجئين، وفق ما تؤكده دراسة حديثة للمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، إذ لا تتوقف المسألة عند قرارات الدول المضيفة، بل تتجاوزها إلى قدرة دمشق نفسها على التعامل مع ملايين العائدين ومدى قدرتها على توفير ضمانات الأمن والسكن والعمل والخدمات الأساسية. ليبقى ملف اللاجئين بأسره معلقاً بين حسابات السياسة ومرارة الواقع وتساؤل حول ما إذا كانت العودة ستظل قراراً اختيارياً أم واقعاً تفرضه التحولات الجديدة.
0: انطلقت في محافظة ريف دمشق حملة ريفنا أجمل بالبدء في تعبيد طريق بلدة عقربة ضمن خطة خدمية لتحسين واقع الطرق وتأهيل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وتجميل المشهد العام في مدن وبلدات المحافظة.
5: نطلق حملة ريفنا أجمل، بدأناها بحملة سفلة في ريف دمشق، بدأناها بأكثر من 12 محور وسنكمل إلى أكثر من 39 محور بالمرحلة النهائية، بالإضافة إلى تجميل مداخل المدن. سيكون عندنا تقريبا 10 مداخل في نهاية 26 إلى نصل إلى 25 مدخل في عام 27. أيضا تشمل حملة ريفنا أجمل حدائق نموذجية، سنختار عدة حدائق في مناطق متفرقة لتكون نموذجية لاستنساخها فيما بعد إلى كامل حدائق ريف دمشق. أيضا عندنا حملة إنارة داخل حملة ريفنا أجمل ليعود يعني أرق وجمالية ريفنا إلى ما كانت عليه، وإن شاء الله إلى ما أجمل مما كانت عليه.
0: بدأت زراعة الزعفران تتوسع بشكل محدود في مناطق من ريف طرطوس، وذلك بعد نتائج إيجابية شجعت المزارعين هناك على مواصلة التجربة وسط مساعا لتوسيع المساحات المزروعة رغم تحديات الكلفة والتسويق.
6: في ريف طرطوس بدأت زراعة الزعفران تحقق حضورا ضمن مساحات محدودة مع نتائج إنتاجية جيدة شجعت على استمرار التجربة، لكن هذا المحصول ما يزال يواجه صعوبات مرتبطة بكلفة الزراعة والتسويق ما حد من فرص توسعه وانتشاره.
7: بدأنا بزراعة زعفران منذ عام 2018، طبعاً بدأت تجربة خجولي، كانت تجربة خجولي بداية ضعيفة، بضعة بصيلات، لاحظنا أنه في مردود مادي وخاصة بعض الاطلاع على دول العالم كيف بتشتغل بالزعفران وكيف هو سبب بالنهضة الاقتصادية لكثير من البلدان. تشجعنا كثير بزراعة الزعفران، استوردنا بصل لحسابنا طبعا، كانت التكلفة كثير كبيرة في البداية. طبعا هي مغامرة.
8: لاحظنا بعد فترة أنه ما في ثقافة لاستهلاك الزهور عندنا هون بسوريا، وما في تسويق لموضوع الزهور. حاليا عم نشتغل على موضوع الأبصال، عم نبيع الأبصال للمزارعين الجداد، لكن في عزوف يعني حقيقة عن الزراعة نتيجة السعر الأبصال المرتفع نسبيا لبعض المزارعين.
6: رغم هذه التحديات تسعى الجهات الزراعية إلى دعم التجارب القائمة وتشجيع استمرارها والعمل على توسيع المساحات المزروعة مستقبلا بما يسهم في تثبيت هذا المحصول كخيار زراعي جديد في المناطق الملائمة لزراعته.
9: نسعى إلى إدخاله ضمن الخطة الزراعية الإنتاجية المعتمدة في محافظة طرطوس، يعني وصولا إلى نشره في مناطق زراعة التبغ بشكل أساسي في المناطق الريفية باعتباره من المشاريع الإنتاجية الريفية الرائدة التي تعود برأي اقتصادي جيدة بالنسبة لإخوة المزارعين.
6: تتركز زراعة الزعفران حاليا في قرية بيت يوسف بمنطقة دريكيش، إذ يحتاج المحصول إلى أجواء باردة وارتفاع لا يقل على نحو 400 متر عن سطح البحر، ما يجعل المناطق الجبلية من البيئات المناسبة لاستمرار هذه التجربة وتطويرها. يحاول الزعفران أن يجد طريقه إلى الأسواق حاملاً قيمة جعلته يعرف بالذهب الأحمر، لكن صعوبات التسويق وغياب الدعم ما زالت تحد من فرص توسعه، ليبقى مستقبل هذه الزراعة مرتبطاً بتجاوز هذه التحديات. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريفو طرطوس.
0: في أخبارنا الدولية مشاهدينا، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وصفا إياها بالخطوة الكبيرة والجريئة والمهمة للغاية. وأضاف ترامب أنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث للاتفاق، معتبرا أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حالة التقارب المتزايدة بين دول الشرق الأوسط، وتوجه دول المنطقة نحو تعزيز التعاون المشترك بينها بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وأشار ترامب إلى أن الاتفاق يعكس مستوى متقدما من التنسيق والتقارب بين دول المنطقة في خطوة قال عنها إنها تحمل أهمية كبيرة على صعيد التعاون والدفاع المشترك. نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع الدكتور محمد بكر الكاتب في الشأن السياسي، معنا من برلين. دكتور محمد، مرحبا بك. في أي إطار يمكن أن يفهم مدح ترامب لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية دكتور؟
10: صباح الخير لك أستاذ عبد المنعم ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني أنا أعتقد اليوم أن الترحيب الأمريكي وترحيب ترامب باتفاق مكة هو يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هذا الاتفاق هو صنع بالتأكيد على العين الأمريكية. وللاستدلال أكثر بماهية هذا التصريح، يعني اليوم باتت الولايات المتحدة الأمريكية ربما تدرك أن المواجهات المباشرة والحضور المباشر في المواجهات العسكرية في المنطقة بات مكلفا جدا، وهذا ما عكسته بطبيعة الحال الحرب الأمريكية مع إيران، وكان كل يوم يمر وفق الخزانة الأمريكية يكلف أكثر من 900 مليون دولار. وبالتالي نحن اليوم ربما أمام إعادة لاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. هل عنوان المرحلة اليوم هو استثمار الولايات المتحدة الأمريكية في حلفائها من أجل تحقيق أهداف ومصالح استراتيجية أمريكية؟ هذا هو السؤال الكبير. وربما يعني اليوم هذا التحالف
0: إلى أي مدى يمكن أن يفيد هذا، عفوا دكتور محمد، ولكن يعني نتجه إلى فكرة يعني النتائج المرجوة لهذا هذه الاتفاقية بين الدول الثلاث. يعني امتدح الرجل أنها ستفيد هذه الدول الموقعة عليها.
10: لفهم أكثر التصريح الأمريكي وأبعاده وماهيته، يعني هناك استدلال بتوقيت الإعلان عن اتفاق مكة. هو جاء في حرب تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وتعتدي فيها الأخيرة على دول الخليج، أضف إلى ذلك جاء بعد أيام قليلة من قصف سعودي أمريكي مشترك على مواقع للحشد الشعبي في العراق، وبالتالي هذا التوقيت ينبئ بالكثير أن هذا الاتفاق هو تريده الولايات المتحدة الأمريكية أن يصب في الصالح الأمريكي في سبيل تحقيق مصالحه الحيوية في المنطقة. وبدأنا ربما نشهد استراتيجية أمريكية وإدراك للرئيس ترامب تحديدا بأنه حان الوقت للولايات المتحدة الأمريكية لأن تدير الصراعات عن بعد وربما أن تنفذ هذا الاتفاق مصالح أمريكية في المنطقة. أضف إلى ذلك ما قاله ديفانس في ذات الإطار مستشار الرئيس الأمريكي عندما صرح.
0: لكن بطبيعة الحال دكتور محمد يعني نحن نتحدث عن منطقة ملتهبة وكأنها كرة تتدحرج، بطبيعة الحال هناك معطيات تدفع الجميع لتكتلات جديدة، أليست هذه الاتفاقية تصب في مصلحتهم؟
10: هلا إذا كانت هذه الاتفاقية في إطار الاتفاق العسكري وتبادل الصفقات والمناورات العسكرية لا ضير في ذلك، لكن يخشى في أن تكرس هذه مثل هذه التكتلات والاتفاقات في تأجيج الصراع أكثر، في أن نشهد حروب في المنطقة أكثر تصب في الصالح الأمريكي. وأنت تعرف العلاقة التي تربط دول الخليج بالولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ما نشب صراع كيف يريد رئيس مثل الرئيس ترامب الرئيس الصفقوي الرجل الأعمال أن يستغل مثل هذه الصراعات، وبالتالي يعني هذا الترحيب لأن تكون هذه الدول تدافع عن نفسها بصورة أكثر فعالية ضد من يعني سوف تدافع عن نفسها. بالتأكيد المستهدف في اعتقادي هي إيران، لأنه إعلان هذا الاتفاق هو جاء في حرب شهدناها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أدركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية كمية الأموال.
0: لكن إيران تربطها علاقات جيدة بباكستان وتركيا ولا خلافات بين هذه الأطراف،
10: يعني أعتقد اليوم عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع مثل هكذا دول أن تقول لا. وأنت تعرف أن كثير من المحللين ذهبوا إلى أن الدور ربما يأتي على تركيا، العبث في الداخل التركي، ربما قدم الضمانات للجانب التركي بأنه
0: تقصد التهديدات يعني الإسرائيلية دكتور محمد.
10: بالتأكيد أنا أعتقد اليوم هناك استراتيجية واضحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لإسرائيل، ورأينا كيف ذهبت الأركان الأمريكية إلى زيارة إلى إسرائيل. اليوم يبحثون استراتيجية جديدة في إدارة الصراعات والنزاعات، وهذا ينصب بطبيعة الحال إلى الطلب الأمريكي من الرئيس الشرع بأن يلعب دورا سواء سياسيا أو عسكريا مع حزب الله. أيضا يطب في صالح أن تخرج إسرائيل من إطار المواجهة المباشرة. أنا أعتقد اليوم أن هناك نوع من الأبلسة يحضر لها على المستوى المنطقة، ربما يؤسس مثل هذا التكتل أو هكذا اتفاقات ليس فقط لأن يخدم الدول المؤسسة له وإنما إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. ربما يشكل هذا انفجارات لا نتمناها ولكن هكذا نقرأها بالحد الأدنى، لأنه كما قلت لك اليوم لم يحسم الموضوع الأمريكي الإيراني، ما زالت هناك عوائق كثيرة. أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أن الاستمرار في مثل هذا الصراع سوف يشكل استنزاف مادي لها، وبالتالي تبحث عن بدائل. وبطبيعة الحال هذا ليس جديد على السياسة الأمريكية، وأنت أيضا إذا أردت أن تدرك المغزى من ترحيب ترامب هو قال بذات التصريح أنه يريد أن يقلص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية لأنها تكلف مكلفة جدا. أو ألمح أنه عندما سأل الرئيس الكوري الجنوبي بانضمام احتمال انضمام كوريا لجهود الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أو نزع السلاح النووي الإيراني رفض الرئيس الكوري، وبالتالي تستنتج يعني إلى ماهية التصريحات الأمريكية، إلى أي حد من الممكن أن يذهب إليه الرئيس الأمريكي، وبالتالي إلى تصعيد في اعتقادي الشخصي وليس إلى تهدئة، ويقتصر الأمر فقط على اتفاقات لأن تدافع هذه الدول عن نفسها.
0: دكتور محمد بكر الكاتب في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من برلين. كشف وزير الخزانة الأمريكي عن إجراءات اقتصادية جديدة غير مسبوقة ستعلن خلال الأسبوع المقبل ضد إيران، واصفا إياها بأنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة في العالم دون الكشف عن تفاصيلها. وبحسب وكالة بلومبرغ تشمل الإجراءات والمرتقبة تجديد العقوبات الثانوية على مشتري النفط الإيراني وفي مقدمتهم الصين، بما يهدد الشركات والبنوك بفقدان الأصول أو الوصول إلى النظام المالي الأمريكي إذا واصلت التعامل مع طهران. ختام ونشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يا صباح الخير لكم المشاهدين وين ما كنتوا عم تحضرونا. حلقة جديدة من صباح سوريا رح كون معكم أنا منى. صباح الخير.
1: صباح الخير أيهام، وصباح الخير لكم المشاهدين يلي صحيوا وقرروا يبلشوا نهارهم معنا. وقبل ما نبلش جولتنا الصباحية خلونا نشوف عناوين اليوم.
0: بفقرة حكي نفسي اليوم رح نحكي عن حالة الليميرانس وكيف بتأثر على صحتنا النفسية.
1: وبفقرة التغذية رح نتعرف على نصائح من شام للحوامل المصابين بسكري الحمل.
0: أما بحديث بطاري رح نحكي عن حالات فقدان البصر عند القطط والكلاب وكيفية التعامل معها.
1: مشاهدينا أكيد مكملين معكم كمان بفقرات متنوعة. بفقرة راشيتا رح يكون لنا حديث عن الإبر القابلة للشرب وطريقة كسرها، وإلنا محطة مع شخصية معروفة من السوشيال ميديا، خليكم معنا.
0: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا، مثل ما عودناكم دائما أنه نحن نبدأ حلقتنا بكتير من الأمل والتفاؤل. هلأ التفاؤل هون من وجهة تانية أو بشكل آخر، وسط الظروف الصعبة يلي عم يعيشها أطفال غزة في مبادرات بتحاول ترسم بسمة على وجوههم وتمنحهم لحظات من الفرح بعيدة عن أجواء الحرب.
1: من أبرز هالمبادرات أيهم هو باص الأحلام يلي تحول من مجرد وسيلة نقل إلى مساحة مليانة ألعاب وترفيه ونشاطات بتستهدف الأطفال النازحين.
0: هذا الباص بيتنقل بمناطق مختلفة، بيقدم فقرات ترفيهية وتعليمية من رسم وألعاب ومسابقات، وبيهدف لتخفيف من الآثار النفسية يلي خلفتها الحرب.
1: ورغم بساطة هالفكرة أيهم إلا أنه تأثيرها كبير جداً. الأطفال بيلاقوا فرصة أنه يضحكوا ويلعبوا ويعيشوا لحظات طفولتهم الطبيعية ولو حتى لساعات كتير قليلة.
0: 100% هلأ القائمين على هاي المبادرة بيأكدوا أنه دعم النفسي للأطفال اليوم ما بيقل أهمية عن أي نوع آخر من المساعدات، خصوصاً بعد الأشهر الطويلة من التوتر والخوف.
1: بص الأحلام صار محطة أمل متنقلة مثل ما قال أيهم، بتوصل رسالة إنه الأطفال يستحقوا الفرح والحياة الآمنة مهما كانت الظروف قاسية. مبادرة صغيرة بحجمها كبيرة بأثرها، بس وبتثبت إنه الابتسامة أحيانا بتكون أقوى من كل التحديات. لهيك خلونا نشوف هالتقرير ونرجع.
2: بص الأحلام هو عبارة عن فكرة مبتدعة أنشأت جمعية الله الرحمن الفلسطيني من خلال أنها تهدف إلى تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية نتيجة حرب الإبادة الممارسة عليها من قبل الجانب الإسرائيلي. هي بتهدف لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والترفيه وتوفير مساحات آمنة للأطفال يمارس أنشطتهم في مساحة آمنة وفق الأشياء المتبعة، تهدف لتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للأطفال.
3: نحن في هذا المكان عندما بدأنا واجهنا كثير من الضغوطات النفسية عند الطلاب، صعوبة لا توصف عند هذه الطلاب. إنك تقدر تقعد طالب ينتبه معك لمدة 3 دقائق، هذه معاناة لا توصف ولا أحد يستطيع أن يفهمها. أن الطالب يجلس في خيمة، يأتي من خيمة إلى خيمة لكي يتلقى التعليم، هذا أمر كان بالنسبة لنا مستحيل. فهناك كنا نحتاج إلى من يدعم الطلاب نفسياً وترفيهياً وتنشيطياً بجانب التعليم. فبحثنا عن كثير اتصالات مع جمعيات كثير، ولكن هناك الهلال الأحمر مشكور لبى النداء من أول اتصال. فكرة أكثر من رائعة إنك تغير المفهوم إنه من بص إسعاف وألام وجرحى ودم إلى ألعاب.

ترفيه وتنشيط، هذه بحد ذاتها للأطفال نوصل فيها رسالة للمستوطن الغاشم، بالدم الذي أنت تأتي فيه إلى غزة سنحوله إلى ألعاب وترفيه وتعليم أيضا، فأبى لك أن توقف عملية التعليم.

0: محيط بشخص مع رغبة قوية بالحصول على مشاعره أو تأكيده أو حتى اهتمامه.
1: هلا الأغرب أنه أحياناً الشخص ما بيكون بعلاقة فعلية مع الطرف الثاني أصلاً، يعني بس في علاقة بعقله أو القصة عم تكبر كل يوم. هل الليميرانس هو حب ولا تعلق؟ وليش يعني شخص ممكن يضل يفكر بحدا بشكل قهري تقريباً؟ وكيف بنعرف إذا نحن عم نعيش مشاعر طبيعية أو دخلنا بمنطقة الليميرانس؟
0: لنحكي أكثر عن الموضوع معنا اليوم الاختصاصية النفسية مراح الزير. يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: نورت صباح سوريا.
2: صباح
0: المشاهد. يعني هلأ مثل ما ذكرنا بالبداية يمكن كتير ناس ما بيعرفوا الليميرانس، فخلينا هيك نبلشها أنه شو هو الليميرانس؟
2: الليميرانس هو بداية يعني مصطلح من السبعينيات، يعني وضعته عالمة نفس أمريكية. هو بمعنى الهوس العاطفي أو التعلق الشديد، يعني شخص بيتعلق بشخص بشكل في هوس. فالهوس بما معناه انه نحن بنصير يعني دائما عم نفكر فيه، في عنا دائما هيك افكار تجاه هذا الشخص، شديدين الحساسيه لاي حركه منه او التفاته، او يعني بدنا تفسير دائما هيك لسلوكه وتحليل لكلماته انه هو شو قصده، شو ليش هيك مثلا عم بيعمل معنا. في عنا رغبه شديده بانه هذا الشخص يبادلنا نفس العواطف والمشاعر.
1: حلو. طيب هلا فينا نقول هو حاله نفسيه ولا اضطراب، ولا هو شكل من أشكال التعلق الزائد؟
2: هلأ هو أبداً ما فينا نصنفه كاضطراب، يعني بالDSM يعني ما في اضطراب اسمه الليميرانس. لكن هو بيوصف حالة معينة لشخص بعيشها بمرحلة معينة. هي الحالة أنه هي مثل ما حكينا الهوس العاطفي الشديد لشخص ببادله، يعني لشخص بيوجه له هي المشاعر. هو يعني بمشاعر حب، يعني مثلاً نحن عنا في أنماط التعلق، مثلاً أحياناً التعلق الشديد بيكون مع أشخاص كتير مختلفين. يعني مثلا اخت، ام، اب، صديق، مثلا هيك. اما الليميرانس هي حاله تعلق فقط بشخص يعني بده يبني معه علاقه عاطفيه.
0: حصرا
2: ايه.
0: طب نحن كيف بنفرقه بينه وبين الحب الطبيعي؟ يعني كثير اشخاص هنن مثلا ان كان زوج ان كان خطيب كذا هنن بيحبوا هذا الشخص وكثير كمان، فهنن كيف بيفرقوا بين انه هنن بيحبوه كثير وبين انه لا هنن عايشين
1: دخلوا بهالحاله؟
2: هلا في عنا علامه مميزه جدا. الحب دائما هو علاقة لازم تكون آمنة وتعطي مشاعر
1: بين طرفين.
2: بين طرفين طبعا، وتعطي الشخص دافع للإنجاز. يعني دائما الشخص لما بيدخل بعلاقة حب بصير في عنده هيك دافع للإنجاز وللتطور، واللي بيكون عم يدرس بصير بيدرس أكثر، اللي عم بيشتغل بصير بيشتغل أكثر. في عندي إنجاز لأنه في عندي هدف، لأنه في عندي أنا علاقة آمنة مشبعة عاطفيا ومعنويا. أما الليميرانس إطلاقا بتكون العلاقة على الطرف النقيض، المشاعر على الطرف النقيض، ما في مشاعر آمنة. هي دائما المشاعر بتكون متوترة جدا، وبيكون الشخص بشك، بحالة شك، علاقة بتكون غير آمنة. هو دائما عم يشك بمشاعر الشخص المقابل، سواء كانت بعلاقة قائمة أو علاقة مفترضة. يعني مثلا أنا علاقة أو منسميه حب من طرف واحد،
1: أيوة.
2: أو علاقة، في علاقة مثلا بين شخصين لكن هو دائما الشك بالعلاقة، بده يتأكد أنه هو مثلا بحبه هذا الشخص،
1: طرف الثاني بيبادله نفس،
2: نفس المشاعر. هو دائما بحالة شك وما أنه متأكد من أنه هي العلاقة مريحة وآمنة وواثق فيها بشكل هيك يعني مريح بالنسبة له.
1: ما راح لا يعني حسب ما قرأنا أنه الأشخاص يلي داخلين بهي الحالة أو هي المرحلة بيفكروا كتير بكلام الشخص الثاني، بيعيدوا عشرات المرات براسهم كل موقف، كل كلمة بيحللوها. طب ليش الدماغ بيتصرف هذا التصرف؟
2: لأنه أيهم هي النقطة اللي يعني بيشتغل عليها. هي يعني المهم بهي الحالة إنه الشخص ما نو بعلاقة آمنة، ما نو متأكد، فمشاعره ما نو مرتاحة، فهو ما نو يعني مشبع هيك عاطفيا، يعني وما حاسس بالأمان بهي العلاقة، وما حاسس إنه هو هذا الشخص عم بادل نفس المشاعر. فهو دائما عم بدور على أجوبة لأسئلته، إنه هل هو بحبني، هل هو مدي يعني، هل هو حيكمل معي. فدائما هو عم بحلل كلماته وسلوكياته وردود أفعاله لهذا الشخص. فحتى دائم المتابعة بالنسبة له. وهون بقى بتصير عنا موضوع الاجترار التفكيري، أو يعني دائما شلون اجترار التفكيري، يعني مثلا ليه ما رد علي، طب معقول مثلا هو ما بده، يعني معقول زعلان مني، معقول أنا حكيت كلمة تزعجه، طب معقول المرة الماضية مثلا لما التقينا هو شاف مني شيء ما عجبه، طب معقول مثلا

0: ده حكى له شيء عليا، معقول مثلا الشخص اللي التقينا معه قال له شيء عني مثلا بيعرفه عني، فهو
1: بتضل
0: دائما
1: بهي الدائرة.
0: بضل عم بفكر وبيحلل يعني وبيفسر اي سلوكيات بتطلع منه واي سلوكيات هو بيعملها، وليه هلا مثلا فتح واتس، وليه هو مثلا مسكر، وليه ما عم بيرد علي، وليه شاف ستوري وما علق عليه. فدائم التفكير والانشغال بهذا الشخص لانه هو محور حياته ومسيطر دائما على كل تفكيره وكيانه، وحتى بشكل سلبي يعني مو بشكل ايجابي يعني بشكل
1: طبعا يعني ما عم يدفعوا للانجاز ولا لتحقيق اي شيء.
2: لا هو بس عايش بتوتر. تمام. طيب انا في كثير معتقد انا صراحه بسمعه كثير بالمجتمع ان كان من رجل او من امراه، وانا بحسه صراحه يعني اذا بتجي لي انا بحسه ماله صحيح وماله صحي، يلي هو بيقولوا لك تكوني قاعده بجامعه مثلا بيجي شخص بينصحك بيقول لك انه كل ما طنشتي هذا الشخص، كل ما عملتي حالك غامضه اكثر، كل ما ما ترديتي عليه فهو بيصير بينجذب لك اكثر. فقديش هذا الشيء مزبوط؟
0: هو بالفعل كثير مزبوط يعني مع الاسف انه هو كثير مزبوط. ليه
2: يعني مزبوط بكل الحالات ولا بس بالعلاقات التوكسيك؟
0: العلاقات طبعا يعني مثلا اللي كيف بدي اقول لك، يعني في اشخاص عن جد بيقدروا يبنوا علاقه امنه ويقدروا يبنوا علاقه متزنه ويقدروا يعملوا مثلا ستوب وقت اللي هن بدهم، وقت اللي بيشوفوا الطرف الثاني مثلا ما انه واضح او صحي معهم.
2: جميل.
0: اما في اشخاص مثلا اللي هن عندهم تعاطف شديد، اللي هن ذاتا عندهم مثلا ممكن بشخصيتهم في هيك بعض نقاط الضعف بهذا الموضوع، مثلا العاطفه، عايشين فراغ عاطفي، عندهم مثلا هيك شعور كثير بالوحده، عندهم مثلا اللي بنسميه هيك التعاطف الشديد، يعني هن مع الاشخاص الاخرين اللي مثلا بتغيرهم الكلمه وبتسحرهم مثلا النظره، ويعني وما عندهم كثير هن نضج عاطفي. هدول الاشخاص انه اوكي كثير بينفع معهم هاي الالاعيب النفسيه والالاعيب العاطفيه، علما انه هي غير اخلاقيه، يعني انه ما فيها نسميها هيك من المروءه انه الانسان مثلا يتلاعب
1: بالشخص
0: الاخر. تمام. هذا غموض وهذا هيك اللي انا يعني مثلا تعودت تلحقوني كلياتكم، انه لا ابدا هو ما عنده شيء صحي ولا شيء اخلاقي. العلاقه دائما لازم يكون فيها وضوح يعني وفيها هيك مسؤوليه، يعني لانه التلاعب بمشاعر الاخرين ابدا ما عنده شيء سهل يعني. لكن ليش هيك بيصير مع هدول الاشخاص مثلا؟ ليش انه انا مثلا يعني كشخص يعني بكل ما صار في غموض من الطرف الاخر انا بزيد تعلقي؟
2: تماما.
0: لانه هدول الاشخاص هن دائما بيجي مثلا بيعطيه هيك جرعه عاطفيه بعدها بيختفى، فانا بتاثر بهي الجرعه العاطفيه بعد مثلا انه بعيش هي الحاله بعدها انه هو بيختفى، فانا بدي اعرف ليش هو عم يختفى، ليه هو مثلا بطل يعطيني هذا الشعور العاطفي. فانا بصير دائما الانشغال بهذا الموضوع فبزيد التعلق اكثر، فهو الشيء هذا طبيعي فعلا، ويعني يعني ممكن كثير يصير ويطبق على بعض الاشخاص لكن ما بصير نحن نعرف.
2: بس قد ايه هذا الشيء مؤقت؟ يعني انت ممكن بعض الاشخاص انه يجربوه على اشخاص ثانيه بس وفعلا بياخذوا نتيجه، بس هل هذا الشيء مؤقت ولا لا؟
0: هي العلاقات الغير صحيه ابدا ما انا دائمه يعني ولا بتستمر، وحتى ممكن مثلا تعمل ردود افعال عكسيه وممكن تنهي العلاقه. لكن هذا بيتعلق قد ايه هذا الطرف الاول هو عن جد ناضج بالعلاقه وقد ايه واعي وقد ايه مدرك لسلوك الطرف الاخر، انه هو يعني ما انه واضح معه، في عنده غموض، في عنده مثلا في شك بالعلاقه وشك غير صحي يعني.
1: مرحله اللي بيدخل بحاله الليمرنس هو يعني بالضروره ان يكون الطرف الثاني شخص حقيقي واقعي، ولا ممكن يكون مثلا فنان مشهور، ممكن يكون مثلا حدا بمكان معين شافه لمحه مره واحده ويفوت معه بهي العلاقه؟
0: هلا يعني بحاله الليمرنس اذا بدنا نحكي عنه انه هيك مفهوم بتوضيحها، انه هي الشخص لا ما بالضروره انه يكون موجود وواقعي بحياته، أو ممكن مثلا يكون شخص مشهور، ممكن مثلا تكون هيك شخص حتى مثلا قريب منك بس ما في علاقه واضحه بيناتكم، ممكن يكون شخص يعني انت ما التقيت فيه ولا مره، ممكن تصير هي المشاعر هيك جياشه تجاه هذا الشخص وهو لا ما في كثير علاقه واضحه. لكن بشو اللي بيصير نحن عنا انه شخص بيصير في عنده مثلا بيعرف بعض المعلومات، فهو بيصير بخياله بواقعه بخياله يعني بيفترض انه شو هي هي الشخصيه المثاليه اللي بالنسبه له. يعني نحن هون دائما بنفترض شخصيات مثاليه، غير بالحب الحقيقه بيكون نحن عرفانين نقاط الضعف والقوة والقوة عند هذا الشخص. أما بالليميرانس بيكون هي الحالة المثالية اللي أنا أيوة. متعلقة فيها.
1: يعني هو أساسا متعلق بشخصية هو راسمها بذهنه
0: مفترضة.
1: أيوة يعني مثلا حتى لو كان الشخص حقيقي موجود قدامه بس هو شايفه مثالي
0: بالضبط
1: غير الـ هو حقيقته لهذا الشخص.
0: صحيح. ويعني هي بتتبع موضوع الاشترار التفكيري انه كيف انه دائما نحن عنا يعني عن جد امر كتير خطير وكتير يعني هو مسبب لكتير من الاضطرابات انه هو دائما الشخص بيبني سيناريوهات مفترضة بدماغه وبيحلل هي السيناريوهات يعني وبيعيش القلق بناء على السيناريوهات هو مفترضة.
1: هي يمكن بنشوفها بالمسلسلات انه تبع انه قلت لي صباح الخير معناته هي بتحبني فبيعيش هي الحالة.
0: عن جد هو دائما هيك دائما التحليل لأي فكرة وأي نظرة وأي موقف وأي مثلا هيك لفتة من الطرف الآخر وبيحللها على أساس أنه هي فعلا يعني هيك مشاعر متبادلة وبيبني عليها بقى سيناريوهات مستقبلية.
2: طب مرح إذا بدنا ندخل على عالم السوشيال ميديا هل مثلا متابعة الشخص نشوف آخر ظهور لإيرو نشوف إذا شاف الستوري أو لا نشوف يعني نتابعه بكل التحركات والخطوات تبعه هل هذا الشيء أو هدول الحركات هي بتغذي دائرة الليميرانس ولا لا؟
0: طبعا جدا جدا يعني نحن قلنا انه بالبداية انه هذا الشخص هو محور تفكير هذا يعني الشخص هو محور تفكير اللي عايش حالة الليميرانس فدائما هو متابع لدقة التفاصيل بحياته شو يعني مو بس حتى على السوشيال ميديا حتى اذا بيقدر مثلا يوصله بالواقع مثلا زميل عمل كان او زميل بالجامعة او هيك فهو وين تحرك وين راح شو قال مين شاف مع مين حكى ايمت اجا ايمت راح شو كان لابس فدقة التفاصيل بالحياة هو متابعة سواء على السوشيال ميديا والسوشيال ميديا هي بزيادة لانه سهلت الوصول
2: صح.
1: طيب خلينا نحكي شوية عن الحلول بما انه هذا الشخص وصل لمرحلة هذا التعلق الهوسي صار ويمكن عم يأثر بواجباته اليومية يعني النوم صار عنده قلق يمكن بالنوم بعمله بشيء أي شخص عم يشوفنا حاس حاله أنه عنده هذا التعلق بشخص شو لازم يعمل؟ كيف لازم يكسر هاي الدائرة؟
0: أول شغلة يعني اللي هي عن جد نصف العلاج دائما لكل مشاكلنا أنه نوع على المشكلة يعني نحن مجرد وعينا أنه هون في مشكلة وأنه أنا وصلت لمرحلة أنه هي خطرة غير صحية غير آمنة عم تسبب لي بعض المشاكل بحياتي عم بتأثر على تقديري لذاتي عم بتأثر على هيك مشاعري أنا حتى مثلا بيبي يعني بالوقت الحالي مثلا وحتى أنا لاحقا لو راحت هي المشاعر فأنا بتذكر سلوكي فأنا كتير بتضايق من حالي أنه أنا ليش كنت عم بعمل هيك لأنه غالبا هي المشاعر اللي بتجي مثلا بتكون هيك يعني جياش بفترة معينة بعد فترة ممكن تخف أو تروح أو حتى تنتقل لشخص آخر
2: صح.
0: فنحن مجرد نوع على هي المشاعر لهي الحالة وأعرف مثلا وصف الواقع بشكل صح يعني ما عيش أنا بخيالي أعرف وصف الواقع بشكل صح شو أنا المعلومات اللي بعرف عنه شو حدود العلاقة بيناتنا قدي هو مثلا يعني عم يبادلني هي المشاعر شو الاحتماليات الواقعية لأنه هو ممكن يكون معي بهي العلاقة الآمنة ولما منوع على هي يعني لهي الواقع اللي نحن عم نعيشه بشكل صحي وقتها بنقدر نفهم أنفسنا أكثر ونفهم الطرف الآخر ونقدر نحط حدود لحالنا أكثر وحتى مثلا بعض السلوكيات اللي ممكن نحن نعملها السلوكيات الملموسة خلينا نقول أنه نوقف دائرة المتابعة وأنه هذا الشخص يكون محور حياتنا وأنه مثلا نوقف مثلا ممكن هيك متابعته والأسئلة عنه بشكل أو بآخر نحل قصة الاشترار التفكيري عن جد أحيانا مجرد يكون نحن كأشخاص نعرف أنه في عنا هيك الاشترار التفكيري هاي لحالة بتتطلب يعني انه نوقف عنده وانه اذا كانت كثير مؤثره بحياتنا على الشكل على الصعيد السلبي نعمل عن جد يعني علاج لهذا الموضوع لانه بحد ذاته بيتطلب علاج الاشترار التفكيري انه انا دائم التفكير باشياء مفترضه وعم بتعمل لي قلق وتوتر
2: 100% بدي اتشكرك مرح كل هدول المعلومات القيمه ونورتي صباح سوريا
1: شكرا لك نهارك
0: شكرا سعيد شكرا لكم
2: مشاهدينا خليكم معنا لأنه بعد الفاصل رح نكون مع أيهم بفقرة التغذية لا تروحوا لبعيد
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم
4: من دمشق إلى حلب من الساحل إلى الجزيرة صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: يا صباح الخير عن جديد. مشاهدينا، خلال فترة الحمل بتسمع المرأة نصائح ومعلومات كتيرة عن الأكل والسكر، وبين النصائح الصحيحة والمعتقدات الشائعة بيصير في لبس وخوف غير مبرر. ومن أكثر المواضيع اللي بتثير القلق عند الحوامل هو سكر الحمل، خاصة أنه ممكن يظهر عند نساء كتار وما كان عندهم أصلاً هاي المشكلة. لهيك ولأنه هاي الحالة بتحتاج متابعة ووعي أكثر من الخوف، رح نحاول اليوم نفهم شو هو سكر الحمل وليش بيظهر خلال الحمل تحديداً، وكيف ممكن نتعامل معه بطريقة صحية وبسيطة تضمن سلامة الأم والجنين. تفاصيل كتير رح نتعرف عليها مع اختصاصي التغذية شام خويلة. صباح الخير.
1: يسعد صباحك. أيهم أهلا.
0: هلا بصراحة موضوع مهم وبيخوف كتير أمهات، إنه أنا هل رح يصير عندي سكر حمل؟ طيب شو هو سكر الحمل أساسا وليش بيجي بهي الفترة تحديدا؟
1: أكيد أهم، هو اللي بيخوف أكتر هو عدم معرفتنا بسبب، يعني بالسبب الحقيقي اللي بيصير. هلا هو بشكل عام هو تشخيص لسكري مرتفع بدم الحامل أثناء الحمل، أو حتى فينا نأكد أو نخصص أنه بالثلث الثاني من الحمل.

0: يعني بين الأربع للست أو سبع أشهر. بهذه الفترة بيكون في هرمونات أكثر عم تنفرز، وبالتالي هي الهرمونات هي اللي بتخلي يصير في مثل حاجز بين الأنسولين والسكر، أو بين يعني يصير في مثل مقاومة أنسولين عند المرأة أثناء الحمل. والسبب هو إنه المشيمة بهذه الفترة بتصير بتبدأ تفرز هرمونات أكثر حتى تغذي الجنين أكثر، يعني هي الهرمونات تشتغل مع بعضها حتى تأمن غذاء للجنين بشكل أكبر. فشو بتعمل؟ بتخلي سكر الدم عند الأم مرتفع حتى قامت ما بيحتاج الجنين غذاء يكون يلاقي. فشو بيصير؟ بيصير بيرتفع السكر عند الأم، وبالحالة الطبيعية أو بالحمل الطبيعي البنكرياس هو الحل. يعني البنكرياس، ونعول على صحة البنكرياس، هو يلي رح يزيد من إفراز الأنسولين عند الأم
1: ويعدل
0: الوضع. أما عند مريضة السكري أو عند السكري الحمل، يلي بصير إنه البنكرياس ما بيقدر يعوض هي الكمية من الأنسولين، فيلي بيصير هو ارتفاع بسكر الدم عند الحامل وأكيد سكري حمل.
1: إن هي ما إلها علاقة إنه بفترة الحمل أكلت شوكولا كتير، أكلت حلويات كتير،
0: هاي من أكثر المعلومات الخاطئة أكيد.
1: إنه بيقولوا لها إنه ما تاكلي سكر أو حلو كتير بصير معك سكر.
0: أكيد. والشاهد على هذا الموضوع إنه في نساء صحيات جدا وعندهن يعني
1: ممكن يصير معهم
0: طبعا خلية. طبعا، وعندهن يعني جسم مثلا مثالي أو وزن مثالي، ومع هيك بيصيبهم. هلا رح نحكي عن العوامل اللي هي بترفع. أكيد
1: بدي أقول لك هلا في حوامل يعني أكثر عرضة للإصابة.
0: أكيد أكيد.
1: مين هن؟
0: هلا إذا بدنا نحكي الأكثر عرضة، أكيد ما من الأكثر عرضة هن اللي بياكلوا السكريات أكثر، ولكن الأكثر عرضة هو هن النساء يلي بحمل سابق صابون سكري حمل، وبالتالي بالحمل الثاني احتمال كتير كبير يصيبون مرة ثانية.
1: أيوة.
0: العامل الثاني الخطير كمان هو أنه يكون في عندك قريب من الدرجة الأولى عنده أو مصاب بسكري من النوع الثاني، فهون بيصير كمان الخطورة أعلى. أكيد كمان النساء يلي ما عندهم نشاط بدني قوي، وبالتالي كمان الجلوكوز ما بيصير بيستخدم بشكل أفضل بالجسم، فبيصير بيتخزن أو بيتراكم أكيد بالجسم. فهدون العوامل يلي بترفع من خطورة يعني
1: الإصابة
0: بسكر الحمل. ولكن وجود هاي العوامل لو كلها أو أول واحدة منها ما بيلغي إنه ممكن يصير في سكري حمل، وعدم وجودها كمان ما بيلغي إنه ممكن يصير. يعني الحالتين ممكن يصيروا. أيوه. لهيك الموضوع واسع، ولهيك الدراسات والتوصيات بتأكد على الفحص الدوري اللي بيصير بين الأسبوع 24 و 28.
1: هم هاي النقطة. في سيدات ما بتفحص وما بتعرف أساساً إنه عندها سكر حمل. في مؤشرات معينة ممكن تدل إنه أنت عندك سكر حمل لازم تروح تفحصي.
0: هلا هون المشكلة اللي بتصير إنه سكر الحمل بيجي بأعراض مشابهة جداً لأعراض الحمل، مثل التعب مثلاً، الإرهاق، العطش الزايد عن اللزوم، التبول المتكرر. فهي كلها ممكن تصيب الحامل العادية اللي ما عندها سكري حمل. فلهيك صار من التوصيات العالمية اللي بكل دول العالم بتعتمدوا انه الكشف بيكون دوري بهيدا الوقت، ولازم يعني يتم، وإلا ممكن يصير في أعراض وخطورة على الأم وعلى الجنين.
1: شو هي الأعراض والخطورة في حال سيدة يعني ما وعيت لهذا الشيء؟
0: تماماً. هلأ التأثيرات اللي ممكن تصير، ممكن يصير تأثيرات على الحامل بس، ممكن يصير تأثيرات على الحامل وعلى الجنين. هلأ إيلي على الحامل أشيعهم أنه يصير في تسمم حمل، أو يصير في ارتفاع بضغط الحامل، وبالتالي بيعمل تسمم حمل. فهيدا الموضوع كتير خطير، خاصة بآخر تلت من الحمل. هذا بما يخص الحامل لحاله. أما بما يخص الحامل والجنين، فاحتمال ولادة طفل كبير جدا هو احتمال جدا كبير. ليش؟ هلأ الإنسولين السكر لما يرتفع بدم الأم بشكل طبيعي بفوت على المشيمة وبيتغذى على الجنين عن طريق أنه هو يفرز له إنسولين ويدخله للخلايا. هلأ هون بصير في إفراز إنسولين أكثر عند الطفل، أو الإنسولين هو هرمون باني أو هرمون بنائي، فدائماً الطفل بيكون بحالة نمو، فبينمو أكثر من الزايد، وغالباً بيكون عم ينمو بكتلة دهنية كبيرة، فبصير الولادة الطبيعية جداً صعبة عند الأم بما أنه وزن الطفل أكبر من اللازم، وحتى هذا الوزن بيظهر بالسونار، أو بيظهر هذا حجم الجنين الأكبر من عمر الحمل بيظهر حتى بالسونار. وأكيد وقت الولادة رح يكون في طفل كبير الحجم، وبالتالي الولادة الطبيعية منخفضة يعني الاحتمال
1: أكيد.
0: وبالتالي رح تتحول لولادة قيصرية بشكل لازم يعني. فهي الاحتماليات يلي ممكن تصير عند الام وعند الجنين.
1: وعند الجنين.
0: طيب. اما بما يخص الجنين هي نقطه كثير مهمه ايهم، بعد ولاده الجنين الطفل تعود هو ببطن الام
1: على السكر،
0: على افراز الانسولين زياده حتى ياخذ هيدا السكر الزياده، وبالتالي بعد فترة رح يضل يفرز إنسولين زيادة، وبالتالي هو عنده خطر انخفاض السكر بعد ما يولد. لهيك بيصير في متابعة دورية وشهرية ويومية حتى عند الأطفال يلي بيولدوا وأمهم كانت مصابة بسكري حمل أكيد.
1: طيب حنستعرض مجموعة من الصور وبدك تخبرينا تأثيرها على المرأة الحامل. خلينا نشوف الصورة الأولى، القرفة.
0: القرفة، هلا القرفة غالبا محطوطة،
1: القرفة دائما هيك في يعني بتحسيها ضد الحامل،
0: ليش؟
1: ضد
0: لأنه الجنين. هي في بعض الدراسات طبعا بكميات كثير كبيرة بينعمل على كميات كبيرة، بتصير الدراسات انه بتحرك المخاض وبتحرك الانقباضات اللي بتصير عند المرأة وبالتالي بتسرع الولادة. فهي من المعلومات المغلوطة اللي نحن بتبعد المرأة عنها كثير يعني،
1: ولا رشة، لكن بيقولوا لك انه
0: على ممنوع، ولكن صح. الموضوع مبالغ فيه كثير يعني، والقرفه بنفس الوقت لها تاثير على سكر الدم. نحن بنعرف انه تاثير القرفه على سكر الدم بيخفض سكر الدم، له تاثير واضح عند الناس الصحيحه. يعني ممكن الحامل تستخدمه بشكل طبيعي بدون ما تستخدم كبسولات القرفه اللي هي بيكون فيها جرعات اعلى من العاديه، فبيكون يعني ممكن يكون في تاثير طفيف على سكر الدم، ولكن اكيد ما في خطوره وخطوره مخاض يعني وخطوره ولاده مبكره
1: وفقدان الجنين.
0: تماما.
1: الصوره اللي بعدها تمر،
0: كمان التمر من اكثر الشغلات اللي بترتبط مع الحامل، انه هي بتحرك من كمان الانقباضات تبع الولاده. في دراسه
1: بينصحوا الحامل عفوا انه بالاشهر باخر شهر انه كلي تمر.
0: تماما. بس هي التجربه على كم جرام التمر صارت على حامل عم تستخدم تقريبا 80 جرام من التمر. هذا التاثير اكيد ممكن يحرك، ولكن تمره او تمرتين خلال اليوم، ليش حتى نمنع الحامل يلي حتى يلي عندها سكري من انه تستخدم التمر كمغذي كسوبر فود؟ يعني فيه الياف، فيه سكريات مغذيه تغذي حتى دماغ الجنين، فيه معادن من المغنيسيوم يلي هو اصلا بيوازن هي الانقباضات العضليه يلي ممكن تصير عند الحامل. فاكيد ما فينا نمنعه لا على الحامل على العاديه ولا على الحامل يلي عندها سكري حمل.
1: الصوره اللي بعدها خل التفاح.
0: خل التفاح، كمان خل التفاح فيه عليه كثير دراسات
1: انه
0: بتاكد انه تناوله قبل الوجبه او اضافته لبعض السلطات بتاثر كثير على يعني اخذ الخلايا للسكر بشكل افضل، وبالتالي تاثيره على سكر الدم رح يكون اكيد افضل. فمننصح الحامل انه هي تدخله بالنظام الغذائي، ولكن اكيد ما انه الحل الوحيد يعني. هو ممكن ندخل بعض العادات يلي ممكن بعد فتره تعطينا نتائج إيجابية. فخل التفاح ممكن يأثر على سكر الدم أكيد بحالة إيجابية.
1: حلو. الصورة اللي بعدها الرز، ما بعرف ليش هيك
0: الرز السخن والرز البارد. طبعا هلا في دراسات كثير عم تحكي والسوشيال ميديا ضاجة بهذا الموضوع،
1: انه
0: الناس صارت تطبخ الرز وتبرده يوم كامل بالبراد ترجع تاخذ الرز، يعني ترجع.
1: ما مرة انتشرت انه يعني الرز تحديدا ما بيتبيت بالبراد؟
0: لا ما بيتبيت، بيتبيت ولكن بدون تسخين عدة مرات، لأنه التسخين هو اللي بيعرض البكتيريا انه هي تتكاثر داخله.
1: اوكي.
0: ولكن تبريد الكربوهيدرات بشكل عام، حتى الخبز مثلا اذا نحن خبزناه بالبيت وما فورا تناولناه، او حتى المعكرونة، تبريد هي يعني هيدي الأطعمة او هي الكربوهيدرات ممكن تخلي تزيد من النشا المقاوم يلي داخله. النشا المقاوم هو ما بينهضم كله بالامعاء، وبالتالي ما بناخذ كل كميه السكر يلي موجوده فيه. فهي هي الفكره يلي ممكن بعض الاشخاص يلي هن كثير ملتزمين بهذا الموضوع او كثير
1: يبردوا الرز او الخبز،
0: تماما، انه يبردوا هي الاطعمه بعدين يتناولوها، رح يكون في نشا مقاوم اكثر وما رح نهضم كل كميه الكارب يلي موجوده.
1: نحن اذا شلنا خبزه من البراد دغري بنروح نسخنها.
0: تماما.
1: طيب الصوره اللي بعدها لبن.
0: اللبن يعني هلا دائما نختم باللبن، لانه فعلا صحه الامعاء من صحه كل الجسم. البكتيريا النافعه الموجوده باللبن رح تعطينا مزاج افضل، رح تعطينا هضم افضل، يلي هي للمراه الحامل جدا جدا محتاجه لهي الاشياء يعني. فاللبن له تاثير جدا قوي على المناعه، حتى يلي بتكون كمان المراه بحاجه بهي الفتره لمناعه اعلى. فإدخال اللبن بشكل يومي للحامل هو

0: مصدر بروتين ممتاز
1: حلو.
0: ومصدر سوائل وبنفس الوقت مصدر يعني مناعة وهضم أفضل وبكتيريا نافعة أكيد. فليش لا، يعني اللبن من أفضل الأشياء اللي ممكن ندخلها للحامل، ولكن أكيد من اللبن المنكه والمحلى اللي هلا عم يدخل على السوق. يعني صار في أي حدا ممكن ياخذ،
1: بما أنه عم تحكي على اللبن، في لبن بلدي ولبن مبستر، أيهما الأفضل؟
0: هلا أكيد أكيد اللبن اللي بيخرب أسرع هو الأفضل دائما، الأشياء الطبيعية تماما، الأشياء الأقرب للطبيعة هي الأفضل. ولكن استهلاكها كمان لازم يكون محدود بوقت محدد، يعني لأنه من بعدها ممكن يعني يكون الفساد تبعه أسرع تماما.
1: طيب ختاما، نصيحة لأي سيدة حامل وتشخص عندها سكري الحمل، شو لازم تعمل؟
0: هلأ
1: غذائيا طبعا
0: تماما. هلأ النصائح هي فعلا خلينا نقول تريكات، يعني انا ما في مستحيل امنع على حامل ولا حتى على مريض سكري انه يتناول فواكه، ولكن بنصحه انه يتناول فواكه مع شويه مكسرات او مع شويه زبده او مع شويه طحينه. هذا الشيء بيقلل من امتصاص السكر بالدم وبيعطينا شبع اطول. ما بنمنع الخبز والرز، لانه للاسف اغلب الدكاتره واطباء النسائيه اللي بتروح لعندهم المرأة عندها سوائل زايدة بالحمل أو عندها سكري حمل أو حجم الطفل كبير، بيمنعوا عنا كل أنواع الكربوهيدرات، والطفل بحاجة لهي السكريات حتى ينمو خلايا وأنسجة الدماغ عنده. فما فينا نمنع، ولكن نحن نستبدل بالأفضل، نستبدل بالمصادر اللي بتعطينا ألياف، بتعطينا شبع، بتعطينا فوائد بدون ما ترفع سكري الدم بشكل كبير. نستبدل الخبز الأبيض بخبز الشعير أو خبز الشوفان، نستبدل الرز بالرز الطويل قدر الإمكان نقلل من الكربوهيدرات، نحسب كمية الكارب، نبدأ بوجبة الوجبة فيها رز أو فيها برغل أو فيها كل أنواع الخبز مثلا اللي بنحبها حتى لو كان أبيض، ولكن نبدأ بالوجبة بسلطة أو بدجاج، فتأثير السكر على الدم رح يكون أقل بكتير. يعني
1: حلو.
0: هي الأشياء جدا جدا بتفرق بيعني حالة المرأة الصحية خلال اليوم. وأغلب النساء اللي مصابين بسكري الحمل بيشوفوا إنه بيلاحظوا كلهم إنه أول وجبة هي أسوأ وجبة أو بتعطينا أكبر مؤشر. ليش؟ لأنه هي كانت صايمة كل الليل وفطرت، فأول فطور هو يلي بيحدد كل اليوم. كتير كتير مهم نبدأ بمصدر بروتين جدا قوي الصبح، من السردين، من البيض، من أي نوع بروتين نحن بنحبه، ومن بعدها نكمل ونشوف القراءات قديش رح تفرق. يعني النساء يلي ما كتير عندهم اهتمام بالبروتين، لما رح يدخلوا البروتين على نظامهم والألياف اللي هي من الخضار أو من الحبوب رح يشوفوا فرق جدا كبير بصحتهم. فأكيد ما بنمنع على الحامل أي نوع، ولكن نستبدل وبنختار بطريقة أزكى.
1: شكرا لك شام، يعطيك العافية ونهارك سعيد.
0: لك أيها.
1: مشاهدينا بدنا نروح لنشوف أحوال الطقس بعموم سوريا بعد الفاصل، راجعين خليكم معنا.

نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: مشاهدينا، في أمراض وإصابات ممكن تغير حياة حيواناتنا الأليفة بشكل كبير، ومن بينها فقدان البصر. بس هل حيوان لما يفقد بصره تتغير حياته بالكامل؟ وهل فعلا القط أو الكلب الأعمى بيكون عاجز عن الحركة واللعب والاعتماد على نفسه؟ الحقيقة أنه الحيوانات عندها قدرة كبيرة على التأقلم، وبتعتمد على حواس تانية مثل الشم والسمع والذاكرة حتى تعوض جزء كبير من فقدان البصر. اليوم بفقرة حديث بيطري رح نحكي عن القطط والكلاب العميان، ليش ممكن الحيوان يفقد بصره، كيف بنكتشف المشكلة، وهل في حالات ممكن نعالجها أو نستعيد فيها النظر، وكيف أصحاب الحيوانات فيهم يساعدوا حيوانهم يعيش حياة طبيعية وأمنة. ومعي اليوم الدكتور البيطري علي جيرودية، وكمان مع ضيفين، الصيدلانية اللي تعودنا عليها رندا الحسين، ومع كمان ضيف يلي هو يعتبر ابنها يلي هو القط رزق. بدي رحب فيكم كلها. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني اليوم معنا قط جدا مدلل، وأمه بتكون رندا الحسين. بدي تحكي لي قصته لرزق، كيف تعرفتي عليه وكيف جبتيه لعند الدكتور علي جيرودية؟
2: هل هي صراحة القصة بلشت عند الدكتور، فإذا بيحب هو يبدأ بالفقرة البدائية كيف هو تعرف على رزق وأنا بكمل.
0: أوكي موافقين.
1: يلا بابي. يلا بابي خلنا نحكي. سلم على خالته. هذا يا ستي رزق فتح باب البيت.
0: أي.
1: وإذا بلاقيه قدام الباب. في عنده العيون الاثنين ملتهبين بشدة، ما عم نشوف فيهم نهائياً. ويعني كان بحاجة استئصال مع الأسف للعينتين. تمام. كانوا حاطين له شوية مرتدين لحبايبي، يعني اللي حاطين لي قدام باب الله يسامحهم ما دقوا الباب يوميته. لقيته قدام باب، فوتته على جوه، مع الأسف كان بده جراحة، فصلت له عيونه، خليته عندي شيء 4-5 أيام. لا نزلت له وقت بوست إنه رزق للتبني. هو أنا كنت مفكره بنت بالأول، ما كنت فاحظ سميته رزقة أول شيء. لما سبحان الله لما فتحت الباب قلت هذا رزقة جاي لعندي على البيت، يعني فسميته رزق لما عرفت انه هو صبي ذكر. نزلت عنه ستوري انه اذا في حدا بيحب ياخذ رزق للتبني، وهيك سميته رزق للتبني وقتها. فكان من نصيب امه رندا.
2: بالليل انا شفت الفيديو اللي مصوره الدكتور علي، صراحه صرت ابكي كثير، انقهرت. بس نحن عندنا قطه بالبيت وعمرها 9 سنين.
0: تمام.
2: ماما عندها ايه القطه خط احمر سموكي. ما ممكن انه تجيب لحدا يضايقه، فبكيت بصمت صراحه ودعيت له. ثاني يوم صبح على القهوه قلت لماما انا مالي منيحه، شفت هذا الفيديو ورجيتها اياه، هي انهارت اكثر. قالت لي راح لحدا؟ قلت لها لا يمكن ما راح. بعت له قلت له دكتور راح لحدا؟ انا هو ما بعرف انه ماما قررت نتبنى. خلاص قالت لي ماما بتجيبي، خلص هذا بده يصير عنا. قلت لها انت قد هي الخطوه، قط اعمى سموكي كذا. قالت لي خلص احكي معه للدكتور وجيبي. اول شيء كان عطلان هم، بيعرفنا حناين كثير نحن، عطلان هم قديش انه حنتعتر فيه، بس لا خلص يعني عمل له العمليه وامن عليه وجبته لعندي، وبلشنا بقى نتابع كل مره يزور الدكتور ويشيك عليه لحد ما وصل.
0: طب رندا، بما انك هيك عايشه التجربه، ما استصعبتي اول شيء انه تجيبي قط هو فاقد بصره؟ ممكن انه تستصعبي بالتعامل معه، او يمكن هو حتى يستصعب، خصوصي انه في عندك قط ثاني بالبيت.
2: صراحه لكون صادقه، يعني كنا نحن بالبيت ببالنا رزين مو اقل من شهرين انه ليتعود على الرمل، ليتعود على الاكل.
0: تمام.
2: كنت مفكره انه انا كل الوقت حاحمله. بس صدقا خلال 24 ساعه حفظ كل شيء، بس كان لسه خايف. بعد اسبوع صار هو يمشي بالبيت ويدور، وصراحه ما بعرف كيف، يعني ما بعرف كيف قدر يحفظ، ما عندي فكره.
0: طب دكتور، بالعوده لإلك، هل في فرق بين الحيوان الاليف اللي هو بالاصل فاقد بصره وبين اللي بيفقد بصره اثناء حياته؟
1: 100% 100%. اللي خلق فاقد بصره هو اوريدي ما عنده شيء يخسره، ما عنده شيء كان متعود عليه وخسره. انما اللي كان عنده بصر وفقد هذا البصر، فما بيكون قوه حواس ثانيه مؤهله بشكل مباشر للتعامل مع المحيط.
0: تمام.
1: علما انه هو فقد حاسه، ما فقد حياته الى هي القصه. هو ما حيموت بلاهم العيون، فهو ما حيكون مثل اللي فاقد بصره. الفاقد بصره بشكل مباشر لما خلق اوريدي عنده الشم قوي، عنده الذاكره المكانيه قويه، في عنده السمع قوي. فموضوع الربط من الحياه وهو هو بيبي بيكون سهل كثير. القطط هي لا، حيكون الموضوع صعب. طبعا ابوه له فضل كثير عليه، انه هو اللي علمه شلون بده يروح على الليتر بوكس.
2: والله اكيد منكم.
1: ايه، فحيكون الموضوع مو بنفس الصوره، بس مو مستحيل. يعني القطط ما بستخدم عيونه، اوكي راح العيون خلص، لا حول ولا قوه. في عندهم قدره على تطوير جهاز الشم بشكل كثير قوي، هي اساسا كثير قويه. هي اثنين، السمع كثير قوي عندهم، بسمعوا يعني امواج صوتيه كثير قليله وكثير عاليه. ثلاثه، في عندهم ذاكره مكانيه فظيعه. يعني القطط قادرين يعرفوا من هون لعند هالدرج كم خطوه فيه، كيف لازم يمشوا. بشرط انه ما يصير اي تغيير بالمكان.
0: طب دكتور، يعني هو ليش اصلا الحيوان الاليف بيفقد بصره؟ شو الشغلات يلي هي بتاثر على فقدان البصر؟
1: شوفي المنظر. والله كثير شغلات. شوف الاسباب المرضيه الاساسيه اللي بتصير عنده، بنحكي نحن الغير الاصابات الرضيه اللي بيكون اكل ضربه على عينه، الغلوكوما مثلا، بيضات العين، ازرقاق العين، هدول الاثنين اسباب مباشره. التهابات العيون كمان هذا سبب مباشر. السكري احيانا هذا سبب مباشر. الاصابات واللي هي الاكثر شيوعا الهربس الغير معالج، اوقات بصير عيونهم فيها هربس ما بتتعالج، بصير التهاب تتطور وبتوصل لجوا حاجة تحرك يا ولد. اثنين الاصابات الرضيه، يعني جرحه العين، جرحه القرنيه، لسبب من الاسباب بالشارع حدا اذى اتضربه هو عم بحك حاله جرح حاله وما تعالج، وخصوصا هاي القصص بتصير بقطط الشارع اكثر، لانه قطة البيت اي تغير بصير عليه تغرب
0: 100%.
1: اهل البيت بيشوفوا
0: بتفادوا القصه،
1: انما قطط الشارع بتلتهب العين وبتروح العين وما حدا بحس عليه، وهذا صار معه. يعني انا ما فيني حدد تاريخه، هذا الصبي رزق انا بطلع فيني، ما فيني حدد تاريخه كيف صارت هاي القصه عنده. انا تاريخه بلش عندي لما شفته على باب بيت
0: 100%. طب
1: ما بعرف.
0: طيب بالنسبه للحيوانات الاليفه المنزليه، كيف بيلاحظوا الاهل انه في مشكله بعيونه او عم يبلش يفقد بصره؟
1: طيب ابتدي ابنك ما بده
0: ما بده.
1: بتبلش القصه من انه يصير يخبط بالاشياء.
0: اي
1: متعود هو انه هون في طاوله بيمر من جنبها بصير يخبط فيها، هي وحده. اثنين بالليل بصير يخاف كثير بشكل مبالغ فيه، بتكون هون بلش يخف نظره، فعلى الاضاءه الخفيفه ما بشوف. ايه توتر الليلي بصير على طول بحاله توتر الصبي، خايف بشكل دائم. حدقه العين بتضل متوسعه ما بتستجيب للاضاءه، بتحط فيها ضوء
0: ممكن انه يتغير لونه. طيب
1: طبعا اذا صار في ازرقاق بالعين، هلا العين تلون بلون ازرق والاحمر والابيض،
0: تمام،
1: والثلاثه اخر القصه عمى،
0: تمام،
1: اذا ما تعالج بشكل مباشر. شغله مميزه بالليل ما عاد نشوف البريق بالعيون. يعني القطط بالليل بتطلع عليها بتشوف عيونها عم تلمع،
0: صحيح.
1: القطط العمية او اللي عم تنعمى ما عاد تشوفي لها هذا البريق. فهي نقطه كثير مميزه. اكثر شيء بالبيت ممكن نلاحظ عليه هو انه يصير يخبط بالاشياء والخوف بالليل. الشغلات الثانية بدها طبيب ليحددها، بس منزليا يعني هي الشغلتين الأساسية.
0: طب رندا، بما أنه كان عندك يعني لهلأ عندك قط بالبيت، هل صار في عندك مشاكل أنه أنت تجيبي قط جديد، وخصوصي أنه هو أعمى؟ شو الشغلات أو المصاعب اللي أنت واجهتيها بأول فترة؟
2: صراحة أكثر شيء أنه هو بحكم صغير، حجمه صغير ولسه ما كان حافظ البيت، كثير نخاف أنه نأذيني، يعني نتعس عليه. فهي شغلة بتخوف، مثلا يفوت وراء البراد، يفوت بأماكن كثير صغيرة، هو عم يستكشف، يعني هو عم يشمشم ويمشي،
0: تمام.
2: فتلاقينا كل شوي وينه رزق، قاعدين عم ندور عليه. ومشكلتهم القطط انه قد ما بتنادي لهم، يعني اذا الواحد بينتف حاله هو عم ينادي للقط مستحيل يرد. فانت بدك تلاقي طريقه تستدرجيه، يا بالاكل يا بكيس هيك تخشخشيله بشيء لحتى يطلع. فكثير كنا خايفين نحن ناذيه او لا سمح الله يعلق بمكان او يوصل لكهرباء او هيك شيء وما نكون شايفينه. هي اكثر مخاوف. والاضافه انه عندي قطه وهي شوي هيك شايفه حالها،
0: اكيد مدلله، اذا انت مدللتيها خلص،
2: فبتلاقيها تضل تضربه يا حرام. فعاملين يعني جدار فصل عنصري نحن، هو قسم، هو حلف وهي حلف.
0: طيب دكتور، بالعوده لك، شو الشغلات نحن اللي لازم عن جد ننتبه لها حتى يعني الحيوان الاليف اللي عندنا ما يصير له اي شيء؟
1: الحيوان الاليف بالعموم والحيوان الاعمى؟
0: الاثنين، نبلش بالحيوان الاليف بالعموم.
1: حيوان أليف بالعموم ما بده أكثر من متابعة روتينية، ملاحظة لأي تغيرات ممكن تصير عليه، تثبيت نوع الغذاء، ما كل يوم طعمية أكل شكل. ما نستخف أبداً بموضوع اللقاحات، إنه هذا القط ما بيطلع من البيت ما لازم أعطيه لقاحات.
0: قد إيه السكريات كمان لازم ننتبه عليها إنه ما يقرب
1: لازم
0: عليها؟
1: لازم ما يقرب عليها أوريدي
0: أبداً
1: بالمجمل. يعني القطط بالذات هن كائنات بروتينية مجبرة، بياخذوا الطاقة حتى من البروتين. الكلاب ممكن انه بدهم شويه كربوهيدرات ياخذوها من طريق الخضار او اشياء ثانيه، انما القطط لا، هن كائنات بروتينيه بالمطلق. ما بيتقبلوا، يعني الجسم ما بياخذ الطاقه من هاي الكربوهيدرات،
0: تماما
1: تحول لدهون، تروح على الكبد، تضرب البنكرياس، تعمل له سكري، والف قصه وقصه.
0: والقطط او الكلاب اللي عندهم فقدان بصر من
1: هون بقى
0: اللي عندهم
1: بالنسبه للقطط والكلاب العمياء، اول شغله بدنا ننتبه عليه هو موضوع الامان. الأمان بتحقق بشرطين بالنسبة لهم. أول واحد تثبيت كل شيء بالبيت، ما نغير. عفواً، قلت لك القطط والكلاب بشكل عام في عندهم شيء اسمه الذاكرة المكانية. بيعرفوا من هون لهنيك كم خطوة، على اليمين كم خطوة، على اليسار كم خطوة. فأنا ثبت له هذا الموضوع. اثنين، الأشياء الحادة ما أكون حاطة أنا بشكل مباشر على الطاولات على الكذا. ثلاثة، اربط له أويله الشغلات الثانية أو الحواس الثانية. يعني أنا حاطط له هون أكلاته، ما بيكفي هذا الشيء، خليني أجيب له سجادة صغيرة غير طبيعة السجاد الموجود بالبيت.
0: تمام.
1: إذا هاي خشنة بنحط له واحدة ناعمة تحت الأكل، بحيث إنه يعرف إنه بس لمس هاي هون مكان.
0: هون في مكان الأكل. تمام.
1: تمام. أيه. فنحن هون قوينا له حاسة الشم وحاسة اللمس بشكل مباشر. أيه. موضوع الليتر بوكس كذلك الأمر، بنحط له سجادة خاصة غير السجاد الموجود بالبيت. أيه. ثلاثة، الصوت. القطط العمياء لحتى نتفاعل معها بشكل مباشر، ما مد إيدي عليه دغري. هي تبهير الاهي. اذا مديت ايدي عليه دغري هو مانو سمعان صوتي. أي. او مانو حاسس بوجودي، ممكن ينقص، ممكن رعبه.
0: أي. ممكن يعمل رده فعل عكسيه،
1: وبالتالي انا قبل ما المسه بعطيه صوت انه هي انا.
0: أي.
1: عرفت شو؟ قلت يعني بالعموم ما نتعامل معه على انه هو شخص او انه هو قط عاجز.
0: تماما.
1: الدلال اللي كثير بهي الحاله، اسمعوا يا
2: واو، وصلت.
1: الدلال اللي كثير بهي الحاله بيأذي أكثر ما يفيده. يعني إذا أنا بدي يكون أنا كل شيء بالنسبة له، بدي يكون أنا عينه، بدي أنا أخذه، بدي أنا أجيبه، ما أعطيته الفرصة لحتى يكون ذاكرة مكانية. ما أعطيته الفرصة لحتى يقوي حاسة الشم. ما أعطيته الفرصة ليقوي حاسة السمع واللمس. وكذلك القطط العمية النظر بالنسبة إلها ما نو 100% من حياتها.
0: فهو فعليا مو بس فقد حاسة البصر، لا، هو فقد معه كتير شغلات تانية.
1: فأنا لما بدي بالغ كتير بالإنسانية بهي النقطة وكون أنا كل شيء بالنسبة له، هيك رح ضره. إنما أنا بتعامل معه بشكل طبيعي، بعلمه على البيت، بحط له حبلة مثلا كذا، بعلمه على طريقه بالبيت. هذا طريقك أنت، روح دبر حالك. بقوي له السمع. بالنسبة للألعاب مثلا، أنا بدي إياه يتفاعل معي هذا الصبي. ما في باللعبة اللي ما إلها صوت ما حيعرف، ما حيشوفها.
0: 100%.
1: جيب له ألعاب إلها صوت بدل الليزر مثلا، ولحتى فعل فيه سلوك المطاردة اللي عنده للقطط أو الكلاب، بجيب له لعبة إلها رائحة مثل الكاتنب، مثل في بعض الألعاب للكلاب بنحط فيها تريت. فأنا بعوض له النظر بشغلات
0: تانية بالحواس الثانية.
1: فأنا بس كل ما بالغت بالإنسانية بين قوسين المبالغ فيها، ضريته ما فدته. فلا، انا اتعامل معه لانه هو حيوان طبيعي ما فيه شيء، بس ما طلعوا على الشارع.
0: صح، بننتبه له اكثر. بدنا نشكرك، تشكرك دكتور علي جيروديع على كل هالنصائح القيمه هي، ومنور صباح سوريا. واكيد رندا انت حتكوني معنا بعد الفاصل، حتى المشاهدين ما يروحوا لبعيد ويتابعونا مع رندا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد. كثير من الأدوية والمكملات بنعرفها على شكل حبوب أو شراب، بس في نوع ثاني يمكن ما الكل بيعرف الطريقة الصحيحة لاستخدامه، هو الإبر أو الأمبولات القابلة للشرب.
1: أحياناً شخص بيشوف الأمبولة وبفكر إنها مثل الإبرة العادية، وأحياناً بحاول يفتحها أو يشربها بطريقة ممكن تكون غلط أو حتى تسبب أذى.
0: هلا اليوم بفقرة راشيتا رح نتعرف على هذا النوع من المستحضرات، شو الفرق بينه وبين الأمبولات المخصصة للحقن، وكيف بنعرف إنه فعلاً هي قابلة للشرب، والطريقة الآمنة لفتحها واستخدامها مع الصيدلانية رندا الحسين. صباح الخير.
1: صباح الخير من جديد.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: صباحكم.
0: وين حطيت القط؟
2: القط خلص برا بالأمانة.
1: بالشنطة.
0: بالأمان؟ الحمد لله. طيب، شو المقصود بالإبرة أو الأمبولة اللي هي قابلة للشرب؟
2: هو يعني شكل من أشكال إعطاء الدواء، بتكون الإبرة على شكل إما الأمبولة التقليدية اللي بنعرفها أو بتكون على شكل حبابة، يعني أنا بضغط الغطاء من فوق بتنزل المادة بقلب الأمبولة، بعملها هيك تشيك مزبوط وباخدها. فهي الهدف منها أعطاء طريقة من طرق أعطاء الدواء. ليش بيعملوها على شكل أمبولات؟ منشان تخصيص الجرعة، يعني ما تكون شراب، لأنه يكون مثلا كل فترة لتتاخد، وبالتالي تنعمل بشكل أمبولات منشان تخصيص الجرعة يعني.
1: طب شو الفرق بينها وبين أمبولات الحقن بقى؟
2: تمام، الفرق كتير يعني كتير كبير.
1: أي.
2: هلأ في أمبولات بتجي هي للاثنين، يعني يمكن أعطائها بالشكل الفموي والشكل العضلي، العضلي. بس بيكون مكتوب عليها يعني أنه أورال يوز ومثلاً آي إم أنه للحقن العضلي أو آي في للحقن الوريدي. بس القيمت أنه شو بيفرقوا عن بعض؟ أي شيء بيتم حقنه بواسطة هذا السرنج سواء بالوريد أو عضلي لازم يكون مارر بظروف عقامة معينة ومحضر بطريقة معينة من ناحية البي اتش وكل هاي التفاصيل لحتى ناخده بهاي الطريقة. إذا كان هو فموي فقط معناها هو ما له معقم بهاي الطريقة الكافية، وبالتالي أخذه وريدي أو عضلي ممكن يعمل لي مشاكل كتير كبيرة. فلهيك نحن بنلتزم بالطريقة المكتوبة، هنا بيفرقوا كتير عن بعض. يعني أنا لو أخذت الشيء المعد للحقن أخذته فموي حيتخرب بالمعدة، ولو أخذت الفموي حقن حيعمل التهابات للمريض ومشاكل كبيرة.
0: طيب في ناس شوي بتستصعب كسرة وغالبا صحيح. بتنكسر بإيده وبتنجرح وكذا، شو الطريقة الأفضل لكسر الأمبولة؟
2: الطريقة الأفضل إذا كانت عندي هاي الأمبولة نعملها هيك، بننزل كل شيء فيه سائل على الأنف فوق، بنجيب محرمة عادية نمسك وبنحطهم، يعني هذا الحرف فوق لازم تكون إيدي، هون لازم تكون إبهام بهاي البساطة،
0: ومنطقة هيك
2: ومنطقة بهاي البساطة، وبعدين بنسحب الدواء.
1: طيب إذا كانت هالأمبولة، يعني ذكرت شيء قبل الهواء وصراحة علق بمخي كتير، إنه يعني شو قلتي اللي قابل للشرب غير قابل للحقن، وهي اللي هنن الفيتامينات.
2: هن الفيتامينات. أغلب الأمبولات اللي بتجي فيني أشربها هي حتكون فيتامينات، ما رح تكون دواء. يعني الدواء حيكون إما يعني إذا نحط بها الأمبولة معناها حقن. أما الفيتامين يعني فيني أشربه وفيني أحقنه. فمثال عندنا كتير شائع اللي هو فيتامين دال. في كتير أمبولات مثل هذا الشكل فيتامين دال بيجي مكتوب عليها فور أورال يوز أو بيكون اي ام انه فيني احقنه عضليا. فهلا انا هاي بدي اخذها كمتمم بدي اشربها، شو الطريقه لحتى اشربها؟ هل بحطها فورا هيك وبشربها وهي زاز ممكن تجرحني؟ بكل بساطه بنجيب السرنج ابدا كاني بدي اخذها عضلي، بسحبها تمام، بسحبها بعد ما انسحبت عندي بحطها بقلب المجي اللي انا بدي اشرب فيه. اذا كانت مثلا فيتامين دال حلو كتير انه انا حلها بشيء دسم مثل الحليب، حليب كامل الدسم.

0: ازاز طبعا. شو الحال من كبه
1: هون بقى الحال؟ نحن هذا هو اللي بيحمينا صراحه، لانه هذا مستحيل يمرق الازاز. فنحن شو بنسحبها بهي الطريقه، طالما انا سحبتها بهي الطريقه
0: خلص
1: حميت حالي من اني انا شك في شيء بالانبوله مثلا نوقع او هيك.
2: طب شو اكثر الاخطاء الشائعه عند الاشخاص وقت هن يستخدموا الانبولات؟
1: صراحه اكثر خطا بهذا الشكل من الانبولات اللي بتنكسر انه يطقوها بايدهم، ما لنا مضطرين ابدا، قد ما كنا متعودين وما هاهرين وكذا وهي بتطق بسرعه ممكن نجرحها.
0: انه الافضل بالمحرمه.
1: الافضل بالمحرمه. ثاني شيء ممنوع هي، يعني هي القصه انا شايفها كثير بالصيدليه، انه ابره فيتامين د نشرب اساسا ما بتنزل كلها، يعني انت مضطر انك تلامس لسانك او هيك لحتى تطلع، وبالتالي انت ممكن تجرح حالك.
0: بنرجع وبتزبط
2: تمام.
1: من انصار هي النظريه.
0: انا من انصار.
1: فبنسحبها بالسرنج خلص هيك.
0: اي والله بتعرفي يعني علمتينا طريقه جديده، لانه ولا مره بصراحه ما خطر على بالنا انه الانبوله اللي بتنشرب نسحبها بالسرنج.
2: صح صح. هلا بغض النظر عن الانبولات تبع الحقن وتبع الشرب، في انبولات بتجي للشعر.
1: صحيح.
2: فهدول الانبولات نحن شو الطريقه الصح لحتى نستخدمها؟ لانه كثير من الاشخاص بيكسروها ومثل ما هي بحطوا على راسهم، فهون مصيبه.
1: نفس الغلطه، شايفتي هاي الطريقه نفسها نفسها هي ذاتها، بس منشيل هي الراسيه ونصير ننقط على الشعر. شايفين الامان؟ هذا هو الامان اللي عم ندور عليه. ليش نجرح حالنا خلص؟
2: طب تبع الشعر بنحقنه او
1: لا؟ لانه بيكون هي مثلا شو مكتوب عليها. هلا غالبا تبع الشعر بتكون البانتينور وهي القصص. فهي الشركه بتكون كاتبه انه هي مثلا استعمال موضعي او لهيك شيء، يعني صنعوها، او بتكون هي حقن. بس هلا البانتينور يحقن يعني. فهي ممكن تكون تتاخذ حقن، بس العالم يحبوا يطبقوه موضعي انه مش عم يقوى الشعر بكل الجسم، فبيطبقوه موضعي.
0: هلا ختاما، في انبولات بتنشرب وبتنحقن، مثل اعتقد فيتامين بي 12.
1: صحيح، فيتامين بي 12 ممكن انه نحن يعني تكون الانبوله نفسها قابله للشرب وقابله للحقن، بس نحن مثلا هون بالبلد ما عندنا هذا الشكل، عندنا الانبولات لحال وعندنا الحبوب لحال. يعني فاصلين
2: عشان العالم ما تخربت،
1: عشان ما حدا يخربت، بكفي فيتامين د عم نخربط فيه.
0: شكرا شكرا
2: لك،
0: يعطيك العافيه، نهارك سعيد. مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع، خليكم معنا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تلي

وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: مشاهدينا ضيفنا اليوم قدر يعمل لنفسه مكان خاص على السوشيال ميديا من خلال محتوى قريب من الناس، بيحكي عن مواقف ومشاكل من عيشها بشكل يومي بس بطريقة مختلفة وقريبة للقلب.
1: 100% محمد عجوز قدر يلفت الانتباه بمحتوى هادف في رسائل اجتماعية وإنسانية، وبيطرح قضايا من حياتنا اليومية بأسلوب بسيط وأحياناً كوميدي، بس دائماً بيترك فكرة أو رسالة عند المشاهد.
0: لافت بمحتوى أنه كثير من الأفكار يلي بيطرحها بتخلينا نوقف لحظة ونفكر بتصرفات نعملها بشكل يومي ويمكن ما بننتبه لتأثيرها على غيرنا.
1: 100% واليوم رح نتعرف أكثر على محمد ونعرف من وين بيجيب أفكاره، كيف بيحول موقف بسيط لقصة بتوصل للناس، وشو طموحه بهالمجال.
0: بدنا نرحب بصانع المحتوى محمد عجوز. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: نور صباح سوريا.
0: شو رأيك قبل ما نبلش حوارنا نشوف مقطع من المقاطع؟
2: إيه ما عندنا أي مشكلة.
0: يلا.
2: هو قلت لك أنا ما عاد أطلع. هلا بنروح الله يسعد لي إياه.
3: هذاك من يومين كنت سهران معه.
2: إيه
3: ما خلى عليك زدت مخطط.
2: وأنت كنت هنا؟
3: كنت هنا.
2: حلو. يعني سمعته؟
3: أكيد سمعته.
2: وقلت له؟
3: شو بدي أقول له؟
2: إنه ما لازم يحكي علي.
3: لا ما
2: حلو. معناتها يا روح قل له يا اما لا تقول لي يا روح. قول يا رب.
3: بعد عن طريقي يا روح لو سمحت.
2: شو استفدت من سرقته؟
3: لاني جوعان بطعمي اخواتي.
2: طيب هذا الزلمه سرقت له موبايله، مو جايب هالموبايل من تعب جبينه؟
4: شو بدك هلا انت؟
2: بدي اياكم توعوا على حالكم تشتغلوا بالحلال.
3: طيب شوفت عيناك البلد، ما حدا عم يرضى يشغلنا.
2: يلي بيدور على الحلال يا روح الله بيبعث له.
5: والله والله
2: هذا الوصف بتكبوه هيك ببيتكم يا روح؟
3: لا يا روح هذا مو بيتنا.
2: حلو. اذا هي الارض كلها مو بيتكم، بيت مين؟
3: لك هي النينه وشويه بذر. شو يعني؟
5: ما بعرف والله.
2: والله اذا كل واحد قال مثلك شو يعني صفت هالبلد مزبله.
3: هي عمال نظافه حبيبي، هي اللي بتنظف.
2: شغلتها تنظف مو تصلح اخطائك يا روح. اذا بتحب هالبلد لا توسخها، واذا ما بتحبها نظيفه على القليله خليها نظيفه لغيرها. النظافه اخلاق، بتبين لما ما يكون حدا عم يراقبك. اترك المكان مثل ما لقيته، هي من علامات المحترم يا روح.
0: اهلين يا روح.
2: اهلين.
0: احكي لنا كيف بلشت، كم سنه صار لك؟
2: والله انا من تقريبا سنتين ونص، يعني بال 2024 بلشت محتوى، بس بلشت محتوى كوميدي.
0: كوميدي كان؟
2: اي نعم. بس كنت برا البلد بوقتها.
0: وين كنت؟
2: كنت بأربيل. بلشت اصنع ريلزات كوميديه فحبت الناس، واموري كانت بالكوميديا تمام يعني. صار التحرير، نزلنا على البلد.
0: ايوه.
2: سويت اول ريلين كوميديين وبلشت امشي بهالشوم. يا لطيف. لازم بدي واحد مثل عجوزه.
0: ايوه.
2: تمام. فقلت لازم انه هالبلد يكون في حدا عم ينوه العالم، عم يوعيها، عم يحكي معها. على القليلة، لأنه كل صناع المحتوى تقريباً صايرين يا كوميديا يا أما
0: يا أكل
2: ما في.
0: أيوة
1: ما في.
2: فلازم يكون في حدا على القليلة عم يحكي للبلد.

0: لأنه اللي بيحب البلد بيدافع عنها، بيحكي صحيح. عنها، بيحافظ عليها،
1: وبينبه الناس،
0: وبينبه الناس 100%
1: ما شايفينها.
0: فبلشت كل موقف شوفه بالشارع أحكي عنه، يعني مثل موقف البزر والأنيات المي، هذا أنا شايفه ومتناقش فيه مع زلمة نظامي. يعني قايل له أنت ليه عم تكب بزر بالأرض؟ شو يحط كيس وفصفص؟
2: وشو قال لك انت شو دخلك؟
1: هي دائما موجوده.
0: قلت له انا والله ما دخلني، بس اليوم اذا انت حافظت على نظافه البلد، حافظت على نظافه بيتها، يعني اليوم السايح عم يجي لعنا، عم يشوف هالوسخ، هي عم يحكي علينا.
1: ما بس السايح، اهل البلد نفسه،
2: اهل البلد صح
0: 100%. فشو بدك تحمي؟
2: طب هل فعلا، يعني هلا ذكرت انه هاي الفكره مثلا انت عشتها وشفتها بعيونك، بس هل كل افكار الفيديوهات اللي انت بتعملها انت شايفها، ولا لا ممكن انه تسمع من رفيق، ولا يعني تحاول تفتش اكثر، لانه مو بالضروره تكون انت شايفها؟
0: هلا 50% الافكار اللي انا عم بقترحها وساويها صايره معي، و50 البقايا يا بشوفها بالطريق يا اما بسمع من صديق. يعني مثل موقف الميتورات، انا ركيب ميتور وغاوي ميتور على كيف كيفك،
1: ايوه،
0: بس ما بحب ادرج حدا،
1: بس ما بدنا هذا الموتور تبع ابو صوت عالي،
0: حتى لو كنت راكبه ما بزعج حدا. يعني في مكان مخصص انت تروح تركب هذا الموتور وتدندل لبكره الصبح. بس كانوا اخذين العالم عن فكره الموتورات انه حراميه، وهي طلعت هي الامور انه جماعه الموتورات كلهم سرقين وحراميه. فانا هي الفكره سويتها، لانت اذا انتبهت على الفيديو الشاب اللي عم يحاكيني هو مو حرامي، بس عم يقول لي انا يعني ما معي اكل، عم روح اشتغل، ما عم يعطوني راتب مثل ما بدي.
1: بس هذا ما بيبرر فعلته اكيد.
2: طبعاً.
0: اكيد ما يبرر فعلته. بنفس الوقت اقتنع مني بالاخير وحب الفكره ورجع الموبايل للزلمه واعتذر وحمل حاله وراح. ونوهت على فكره ازعاج الميتورات، انه انت بنفس الوقت لا تزعج حدا بالميتور.
2: فانت جمعت كذا فكره بفيديو،
0: فجمعت كذا فكره في فيديو واحد.
1: طيب خلينا نحكي على القابك، انت بتحب ينادوا لك العجوز؟
0: اي نعم.
1: ليش؟
0: اسم عيلتي.
1: اسم عائلتك، اوكي، اسم عائلتك.
0: واصلي ومن صغري بينادوا لي العجوز.
1: ايوه،
0: عرفت علي كيف؟ يعني انا من صغري حامل مسؤوليات كبيره علي. فكان ينادوا لي العجوز، فانا بمحتوائي او بصناعه المحتوى تبعي بمسيرتي حبيت ينادوا لي العالم العجوز، لانه بيوجه للحكمه.
1: تمام، انه عجوز يعني كبير بالعمر، فهو بيعطي حكمه.
0: فحبيت انا انه اكون انا الحكمه اذا الله راد يعني. وان شاء الله لقدام.
1: من وين من الشام انت؟
0: من كفرسوسه.
2: كفرسوسه، اهلا وسهلا. طيب هلا خلصنا من العجوز، بنروح على يا روح، يعني كيف طلعت؟
0: يا روح عملت ترند بالعالم كله.
2: ليش؟ من وين طلعت؟
0: يعني اليوم بالشام ما في حدا ما بينادي لي، اذا بده ينادي لي بيقول لي وين يا روح. هلا هي انا كلمه بقولها للغالي او لانسان بحبه يعني يا روح وكذا، فطلعت بالفيديو معي عفويه. لا على البال ولا على الخاطر، يعني ما لي دارسها ابدا.
2: ما كنت مخطط انه هيك.
0: لا لا ابدا ابدا. وبلشت تدرج هالكلمه، قلت يا الله دخيلها. وهي فعلا لليوم تطلع معي على العفويه وين يا روح يعني. فدرجت هالكلمه وحبتها الناس، وبالاخص حبتها مني. يعني هلا اي واحد بيقولها بيقول لك يا اخي ما بتطلع مثل العجوز.
2: لا لا لا تقولها.
1: العجوز له طريقته.
0: 100%
1: باللي يا روح.
0: صحيح.
1: طيب انت بتقدم محتوى قريب من الناس، يوميات، قصص كذا صايره بالشارع، صايره بالبيت. خلينا نحكي عن تفاعل الناس مع هي القصص. شو اكثر فيديو هيك حسيت الناس تفاعلت معه؟ وقديش بهمك راي الناس بالمحتوى تبعك؟
0: 100%. هلا انا عندي فيديو اللهم صل على النبي مساويه باربيل. جايب 18 مليون مشاهده.
1: حلو.
0: هو الفيديو عبارة عن الأكل، تسفيه الأكل، أي على أيام ما كانت كوميديا. هون صار في تفاعل جداً واسع، أنا ما توقعت إنه الفيديو يجيب هيك تفاعل. طلعت هيك قلت
1: لا. فين تسفيه الأكل يعني؟ أيوة.
2: أي بطالع صوت.
1: أي بطالع صوت إن كان بالأكل أو بالحكي.
0: 100%. أنا إذا بترجع شوي لصفحتي بتلاقي يعني أنا عم سفن، في عم يقول لي بس عم طلع الدربكة وبلش يدق.
1: أيوة.
0: هذا أنا أول فيديو سويته وبلشت العالم تسايو من وراي. فجاب تفاعل كثير، وانا ما كنت متوقع هذا التفاعل.
2: ايه.
0: وانا عرفت انه انا العفويه هي اللي بتمشي.
1: ايه طبعا.
0: يعني كون عفوي انت، الناس رح تحبك وتمشي معك.
2: 100%.
0: هذا الفيديو. بالنسبه للسؤال الثاني.
1: انه تفاعل الناس قديش بهمك يتفاعلوا مع الفيديوهات تاعيتك، تكون هيك قريب منهم.
0: انا على طول قريب من الناس. انا اصلا اللي وصلني لهون لاني قريب من الناس، لانه مبين انا ابن الشارع عم يحكي مع مشاهد. قولا واحدا، ما عندي تكبر لهالامور هي ابدا. وخاصة لما أكون منزل فيديو أنا مثلاً عن بر الوالدين، ويجي واحد يعلق لي أنا صرت مرضي لأبي من وراك يا روح، فهي رح تكون كبيرة لألي
1: طبعاً.
0: فأنا رح يخليني يعني أتعمق أكثر بهذا.

0: تتحمس اكثر. صح،
1: لان اليوم في جيل عم يتابعك، جيل جديد. انا في ولد عمره 5 سنين عم يحاكيني، بيحاكيني على التليفون بيقول لي وين يا روح. عرفت علي كيف؟ فهذا الولد انت اذا بدك تورجيه على امور سلبيه رح يتعلمها منك.
2: صح،
1: فانت هلا عم تنزع جيل كامل.
2: مزبوط.
0: طيب انت كثير من المواضيع يعني هلا ذكرنا انه يلي بتعمله وبتحكي عنها هي مواضيع بتصير بيومنا، مواضيع حساسه كمان ومشاكل، بس هي ممكن كثير من الاشخاص يطرحوها بطريقه كثير ممله، لانه انت بالنهايه ما عم تعمل شيء كوميدي، لا انت عم تعمل شيء كثير حساس وبيخص مجتمعنا، فانت كيف عم تحسن انك انت توصل هالرساله بطريقه كثير قريبه من العالم؟ يعني هل انت في شيء مثلا طريقة أنت بتستخدمها أو لا هو شيء تماماً عفوي؟
1: مية مية. اليوم أنا بدي أقدم نصيحة مباشرة صارت مملة. إيه
0: تماماً.
2: صح. ما حدا بيتقبل أصلاً خاصة بهالبلد.
1: فأنا كيف بدي خلي بوصل لك الفكرة وتفهمني أنا عن شو عم بحكي؟ فأنا بدي أمثل لك الفكرة مثل ما هي بعفويتي طريقتي بأسلوبي. أمثل لك الفكرة مثل ما هي. وانت من حالك رح تعرف انه هذا الشخص عم يساوي هاي الفكره وقدم لي نصيحه واعطاني شو عمل. فهي بالاخير يعني مجرد عفويه، برجع بقول لك مثلها بعفويتي. ما بطلع بحكي مباشره.
0: بتفكر بالفيديو قبل ما تصوره ولا لا؟ وانت عم تصوره خلص شو ما طلع منك بيطلع.
1: هلا قبل ما كنت فكر، بس لما صرت اتطور شوي شوي طبعا صرت فكر، يعني صرت اكتب، صرت
2: تعمل سيناريو
1: 100 100، ادرس الفيديو 100 100 كرمال خلي المشاهد يتعمق اكثر معي.
2: ينبسط هو عم يشوف.
1: 100 100، ما يدي خلقه ويمل.
2: تبع سيره المشاهد، هلا شيء مره هيك نزلت ريلز وما كنت متوقع انه يضرب هيك وضرب، وبالعكس كنت متوقع انه كثير متحمس له لهذا الفيديو وما ضرب معه.
1: ما صارت معي كثير، انا قعدت كتبت فكره ومنتجتها وصورتها وال24 وتعبت عليها. احيانا انا فيديو ياكل معي يومين.
2: ايه
1: تصوير. وما يجيب نتيجه، ما بيهمني انه ما يجيب
2: نتيجه.
1: اي فكره موجوده، في فكرتين ثلاثه انا مساويهم ما جابوا نتيجه. تمام، ما بيهمني المشاهدات، بيهمني اللي شافه يفهم الفكره
2: يستفيد منها. طيب شو الفيديو اللي ما كنت متوقع انه يوصل هيك
1: انه
2: يجيب مشاهدات كثير؟
1: انه يجيب مشاهدات كثير الفيديو اللي ما كنت متوقعه، في فيديو عندي تبع الام، هذا تبع الام فرطت في مسبحه انا.
0: اي
1: انا قلت هذا يعني ما حدا يعبره للفيديو. فوقتها جاب منيح، يعني شيء 5 مليون على ما اظن على انستغرام. هذا اللي ما كنت اتوقع انه يضرب. وهذا الفيديو كثير كان حلو وكثير جدا كان عفوي جدا جدا يعني. هذا الفيديو تقريبا. وهون حسيت انه الامور بر الوالدين او اذا بتحكي عن الاهل كمان
0: كثير بتأثر بالعالم.
1: بتأثر بالعالم 100 100.
0: طيب محمد، يعني انت اليوم بتقدم محتوى بس لا بتصور ولا بتمنتج، فمين يلي بيساعدك بالفكره من الاول للاخير؟
2: هات لنشوف.
1: اول شيء انا بشتغل لحالي تماما.
0: اي
1: يعني انا اللي بكتب الفكره، انا اللي بمنتجها، وانا اللي بسستمها بمخي. اولا هلا حاليا مثل ما بيقولوا فزعة الأصدقاء.
0: أيوة.
1: يعني عندي صديقين مقربين مني، يعني مثل فيك تقولي فزعة.
0: مين هن؟
1: 3 أصدقاء من عندي. مقربين لإلي. بيذكر لك أسمائهم؟
0: ذكرنا أسمائهم.
1: والله عندي أبو طلال، عندي أبو عمر، عندي الأسمر اسمه هشام.
0: أي.
1: عندي رولان برا البلد، عندي أخي.
0: أي.
1: الأخ أهم شيء طبعاً يعني.
0: أي.
1: أخي بألمانيا، من ألمانيا بيساعدني.
0: بشو بيساعدك؟
1: بكل شيء. يعني انا اليوم
2: بالافكار
1: بالافكار بالتصوير حتى وتخلص الامور الفيديو. بعت له اياه بقول له اخي شوف
2: شو رايك.
1: 100 100. هو اخي سبحان الله، يعني بتحسه خاتم كتاب الحياه.
2: ايوه
1: شوف الفيديو بيقول لي اغلاط وبيقول لي الاصح.
0: ايه هو اكبر منك
2: بتعدل.
1: ايه اكبر مني
2: بتعدل.
1: ايه وبرجع بعدل، واذا كنت مصوره على الاخير ومنتجه برجع بصوره من جديد.
2: ايوه
1: اللي فيه اغلاط
2: حلو.
0: ايه
1: وطبعا الاهل العيله كامله يعني مساعدة لي جدا.
2: طيب هلا بدنا هيك وصلنا لفقرة ريبوست، أنت على صفحتك عامل ريبوست لست ريلزات. خلينا نشوف كل واحد فيهم ونشوف شو قصته.
1: تمام.
2: طيب الريلز الأول لصناع المحتوى جيدة ومحمد عن سوء الظن.
1: عن سوء الظن.
2: إيه خلينا نشوف ونشوف أنت ليش عملت له ريبوست.
1: تمام.

0: والله هذا الصراحة عملته أنا هذا كرمال تشوفوا مرتي.
1: أيوه.
0: أول شيء أنا جيدة ومحمد كثير بحبهم وبحترمهم، إنسان جدا نظاف وبيقدم محتوى حلو. أنا كانت تصير معي مشاكل بعائلتي يعني، فخليتهم يشوفوا هذا.
1: أيوه.
0: إنه أنا أحيانا وقت أكون ماسك الموبايل مو ضروري إنه أكون عم حاكي حدا.
2: إيه.
0: أحيانا بكون ماسك الموبايل صافي.
1: مثلا
0: عرفت علي ايش صافي ولا شيء
1: او عم تحسب شيء مثل الزلمه عم يحسب المسؤوليات
2: والمصاري قولوا بالكم يا جماعه ايه
0: فلهيك عملت له ريبوست بس مشان
1: ومشي الحال حلت المشاكل
2: يعني ماشي
1: لحلحت
2: طب محمد يعني بما انه هذا المحتوى تبعنا عن سوء الظن شو الرساله اللي بتوجهها لجيدة ومحمد
0: ما انا ما بوجه لهم رساله انا بوجه لهم تحيه بوجه لهم حبي لهم لانه جدا محترمين وربي يوفقهم لانه عم يقدم فكره حلوه.
2: طيب نشوف الريبوست الثاني ريل محمد عن برشلونه وريال مدريد خلينا نشوفه ونرجع.
0: شكلنا خسرانين وانتم شكلكم خسرانين.
3: لا لا لا نحن رح نربح نحن معروفين بالريمونتادا تبعنا.
0: لا لا ما تربحوا
3: يعني ان شاء الله نربح نحن اثنين بس يعني بضل معنا 15 دوري ابطال.
0: يلا عن
2: اعترف انت مع برشلونه ولا أيوة. ريال؟
0: طبعا برشلونه
1: طبعا.
2: لهوي
1: ما زعلت منك الرياليه هي؟
0: لك والله هي الفكره انا ما دخلت الرياضه بمحتواي كرمال ما حدا يزعل مني
1: ايوه
0: بس برشلوني
2: اي
0: ما فيني
2: طب مين لعبك المفضل
0: ميسي
2: ميسي
1: طيب
2: بدنا نحكي
0: ما في شيء ميسي
2: يعني كنت مع الارجنتين انت
0: كمان كنت مع الارجنتين
2: اي
0: وحتى وقت فازت الارجنتين بكاس العالم عملت حفله
1: اوه اعطونا الريبوست الثالث عن رمي الاوساخ من السيارات
4: تفهم يا محترم
5: شو قلت حبيبي؟
4: تفهم يا محترم
5: تعرفني حتى عم تحكي معي هاي؟
4: لا والله بس باين عليك شي قصة يعني
5: لا تتدخل معناتها
4: والله يا روح الناس مو بيشوف تملك ولا مين بيعرف اللي بكب وسخه بالطريق هذا عم يسبب شخصيته وجواته
5: شغلة الزبال هاي
4: نحن الزبالين يا روح لأنه عم نكب وسخنا بالطريق أما هداك اسمه عامل نظافة لأنه عم ينظف الطريق البلد مو ناقصها عمال نظافة، ناقصها ناس مثلي ومثلك تحافظ عليها بس يا رب.
5: شو بدك يعني هلا؟
4: بدي اياك تبلش من عندك بس.
5: امرك يا رب.
4: هيك ها؟ اكبرني قلبك.
1: حلوة الفكرة.
0: كمان هي صايرة معي أنا. كنت عم شوف كثير مواقف إنه العالم تكون ماشي بالشارع ويلا.
2: ويرموا.
0: شلف باكيت دخان، كيس شيب، قنينة عصير كذا. هي الفكرة صورتها بموبايل. هي صارت معي قدامي الفكره قلت له وقف بدي اصور الفكره
2: فورا
1: بالله هو معه نفسه لهذا الشخص
0: لا لا
1: فكرت معه انه نزله
0: وصور سياره رمت وسخ وكبه بالشارع قلت له وقف على جرب هلا بدي اصورها ونزلها هلا فورا يعني تازة
2: شو كانت رده فعل العالم بالكومنتات
0: كثير حبت فكره هي الفكره ودخلت معها فكره عامل النظافه اليوم عامل النظافه عنا بالبلد كثير بتحس العالم انه اقل قيمه
2: للأسف
0: إنه زبال مين زبال
1: فعلاً الزبال هو
0: يعني
1: البيكب
0: يعني ما في يعني أقل قيمة عنه هو عمل نظافة مع إنه هو أهم قيمة
2: طبعاً طب نشوف الريبوست الرابع
6: السلام عليكم معلم
7: وعليكم السلام يا أهلا
6: حضرتك مصلح
7: إيه والله مصلح شو في معاه
6: والله جايب لك البلد منصلحها
7: شو جاي
6: البلد منصلحها
7: شو بدك تصلح فيها
6: والله عم تدخن واحيانا عم تقطش وبعض الاحيان بتنفع
7: قد ما صلحتها شهر زمانه بتخرب
6: ايوه شو بدنا نسوي بهالحاله
7: تاخذ مني نصيحه لك عمي جرب غير هالبلد
6: غير البلد
7: ايه
6: والله يا روح انا ما بجرب غير البلد لا بجرب غير شيء انا عم جرب نغير حالنا لتصلح البلد يا روح
7: بعين الله عمي
1: محمد يعني هيك ريلزات فيها فكرة عميقة وانت بأسلوبك

0: بشكل بسيط عم توصلها للناس. كيف التفاعل معها بيكون؟
1: تفاعل كثير حلو، كثير ممتاز.
2: بتحس انه العالم بلشت تطبق هذا الشيء عن جد؟
0: عم توصل
2: ولا بس حكي؟
1: والله يعني ايه، في كثير ناس انا شفتها بالطريقة عم تطبق هذا الحديث وعم تقول لي انا من وراك صرت اطبق هذا الحكي. ايه كثير ناس خاصة هي الفكرة، هي الفكرة كثير حلوة وعميقة يعني، تماما يعني الناس تفهمها يعني.
2: طيب.
1: يعني انا اليوم ما بدي اغير البلد، انا بدي اصلح البلد.
0: ايوه صحيح
2: تماما
0: صحيح.
2: طيب خلينا نشوف الريبوست الاخير ونرجع.
3: شبك يا رو؟ قال لي حبيبي اشاره حمراء. حمراء ولا خضراء؟ انت شو بدك فيني؟
1: يعني الطريق لي
3: الك ولا مو الك؟ انا بدي امرق.
1: حلو.
3: عم بعطيك ضوء مشان تبعد.
1: بتعرف شو لازم تبعت التحرير يا رو؟
3: تفضل.
1: انه الكل مفكر حاله القاضي وبده يحاسب الدوله، ما حدا قدر يلتزم باشاره المرور.
3: بس تلتزم العالم انا بلتزم.
1: حلو قول يا رب. معلوم.
3: حبيبي
1: الله يسعدك. كل مفكر حاله قاضي بده يحاسب الدولة.
2: يعني هي من أكثر المشاكل اللي عم
1: اللي عم تصير بالبلد. أي. اليوم أي إنسان، شيلينا موضوع الإشارة، أي شخص اليوم بالبلد أي شغلة بيواجهها بمشكلة يفتح الكاميرا وبيشوف. تمام. أنت مين؟ من وين؟ مين شايفك؟ تمام. أي مشكلة عم تصير بالبلد اليوم عم تجي انتقاد للدولة. طيب أنت اليوم عم تشهر بالدولة، الدولة شو خاصها؟ انت اليوم صايره معك مشكله بينك وبين زلمه، والله فلان ضربني، والله فلان بزق علي، والله فلان وجه لي كلمه. وبنفس الوقت دخلت موضوع الاشاره، موضوع الاشاره جدا مهم، ما حدا عم يوقف على الاشاره،
0: ما حدا عم
2: لانه هيك متعوزين
0: خلص. ما حدا عم يتخيل
1: يعني حتى وقت تحكي معه
2: انه انت المو طبيعي انا الطبيعي بقول لك.
1: يعني بتحسي دوله خلاص انا مالي علاقه يعني.
0: مثل عمل لنا هيك بما انه انت ركيب موتورات عن السيفتي والوقايه تبع الخوذه وهالامور هيدي، مشان اذا اي حادث تعرض له ما يعني ينكسروا شباب اللي عم يركبوا على الموتورات.
1: بس ما بعرف اذا مطلعينه
0: في عامل هيك فكره.
1: بس قديمه شكله، يمكن مو مطلعينه.
0: مو موجود.
1: حتى عامل فكره عن ازعاج الموتورات، فكره كثير حلوه. يعني في افكار كثير حلوه مو مطلعينها، لازم تطلعوها.
0: العجوز اهلا وسهلا فيك، انبسطنا.
2: اي والله نورتنا، نورت صباح سوريا.
0: مشاهدينا بدنا نطلع هلا لفاصل وبعدين راجعين لمونا وفقره موضه، خليكم معنا.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
5: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير من جديد. الأناقة مفهوم واسع وما إله قالب واحد، في ناس بتشوفها بالجرأة وناس بتشوفها بالبساطة، وفي فئة كبيرة بتلاقي أناقتها بالاحتشام. لكن السؤال الأهم، هل الاحتشام ممكن يكون عصري وأنيق بنفس الوقت؟ وكيف فينا ننسق إطلالات محتشمة بطريقة حلوة وملفتة؟ مشاهدينا اليوم رح نحكي عن هالموضوع ونكتشف أسرار الأناقة بالستايل المحتشم مع مصممة الأزياء نور رجب. يسعد صباحك يا رب.
1: صباحك يا
0: رب. نور، يعني كثير من الصبايا الغير محجبات بتقلك إنه أنا أوكي بدي ألبس يعني أواعي محتشمة، بس أنا محدودة، ما عندي أنا كثير خيارات كيف بدي نسقهم، كيف تساويهم، يعني ماكسيموم هل فستان مثلا طويل أو تنورة طويلة مع جاكيت طويل. فنحن كيف مننسق إطلالة محتشمة بطريقة ما تكون مملة؟
1: هلا بالنسبة للمودست فاشن أو الستايل المحتشم، فهو ما أبدا ما بيقتصر صار على المحجبات أو المحجبات.
0: تماما.
1: دور الأزياء العالمية أو توجه الموضة العالمي عم يروح للاحتشام، وصار عم يعملوا خطوط خاصة لكتر ما عم يكون في طلب على شراء هذا اللوك أو هذا الستايل. هلا الموضوع بيتعدى أساسا فستان أو بليزر، يعني صار فينا نلبس حتى الجاكيت البمر العريضة أو الترندي، أي شيء ترندي صار فينا عم ننسقه بطريقة لحتى نضل نحن يعني الموضة والاحتشام، أو نكون ترندي والاحتشام ما عم يتعارضوا أبدا مع بعض.
0: جميل جدا. طب خلينا نشوف هذا اللوك هلا اللي حينعرض، شو رأيك فيه مثلا؟
1: كتير حلو، كتير ترندي، يعني مشتغلة على تحديد الخصر. تمام، هذا أهم شيء، أهم القصص بهذا الستايل، إن إحنا نعرف إن نحدد الخصر، لأنه اللايرينج الغلط ممكن إنه يعمل فوضى باللوك يعني. فتحديد الخصر مع إنه قطعة سميكة، هي جاكيت سميكة وأوفر سايز، القميص رقيق والقماشة تبعيته، الستيتمنت بيس عندها هون هي الجاكيت مع الإيرينجز، مع
0: الحلقات،
1: الإكسسوارات، مشتغلة على الاكسسوارات. يعني هون غير المحجبة في معها شوي خيارات تشتغل على الاكسسوارات، على ستايل الشعر مع اللوك كامل.
0: بالضبط 100%. خلينا نشوف اللوك الثاني. هذا لوك لغير محجبة.
1: تمام.
0: اي
1: البنطلون مع يعني مع البليزر، كمان مشتغلة على تنسيق الالوان مع يعني البنطلون هذا البالون، كمان ترندي، وحتى البليزر الاوف وايت فوق، او مش يعني ستايله كلاسيك، يا مالك كثير لعبانه على
0: نور. في بعض الصبايا بيقولوا لك انه انا هذا البنطلون ما بيلبق لي، فعلى اي اساس هي بتحدد اذا بيلبق لها او لا؟
1: هو هذا البنطلون شوي بيأثر،
0: بيأثر
1: ايه بيأثر ايه.
0: فالبنات اللي ما لهم كثير طوال، ما كثير
1: طوال، ما كثير، لا ما بنصحهم فيه ابدا، لانه بيعمل فوليوم من تحت. تمام، فهذا الفوليوم من تحت ممكن يضر شوي لانه هو بيأثر.
0: طب ممكن تختار معه الكعب مثل ما
1: الصبيه مختاره؟ ايه بس انه بده تكون سليم، يعني شكله بده يكون خليني اقول الحجم تبعه ما له كثير، ما له ممتلئه الصبيه، لحتى تقدر انه ما يطلع في مشكله، لانه كمان ليك هي لابسه مع اوفر سايز.
0: بالضبط
1: 100%. كثير نحيفه لحتى طالع اللوك متناسق.
0: متناسق. تمام، نشوف هذا اللوك اللي بعده، لوك الجينز.
1: الجينز مع البوتس، وكمان مختاره تي شيرت كلاسيك يعني.

0: القطع البيزك الجينز والبيضه البيزك كمان البليزر كتير اوفر سايز. هلا شوي بشوف انه حجمه للبليزر كبير مع هي كمان
1: ممكن تكون اقصر من
0: ممكن تكون اقصر. يعني نحن بدنا ننتبه كمان اوفر سايز انه ضل الكتاف عندنا محدد شوي. ما كتير نعمل اوفر سايز كانه لابسين اكس اكس لارج
1: تماما
0: كثير. يعني ممكن قياس او قياسين اكبر منا ممكن. يعني
1: نور الاوفر سايز كثير كان معنا لسنوات طويله وحيضل
0: حيضل لانه اتجاه كمان الموضه رايح على القصات المريحه انه انت تضلك مريح بالثياب اللي لابسها. يعني
1: تماما. في لوك ثاني كمان حنشوفه. تمام هذا تقريبا بيشبه اللوك الاول
0: الاولاني. محدد الخصر الوايد بانس يعني ماله كثير البنطلون ماله كثير وسيع ففي تناسق بالنسب. يعني هي اللي بدنا ننتبه عليها كثير بالستايل المحتشم انه نحن ناسق النسب انه يبين الكتاف مع
1: الخصر
0: مع الرجلين لحتى ما يطلع في عندنا فوضى باللوك او عجقه باللوك وتضيع ملامح الجسم.
1: تمام. كمان هي هذا اللوك فينا نختار نحن تحته بروتيله او توب
0: بروتيل او توب. تمام. وللمحجبه فيها تلبس القميص يعني بدها تنتبه بس الفرق بين الراحه بالقميص يعني بالقبه بالكمام وكمان لفه الحجاب او لون الحجاب ممكن يلعب كمان دور بالتنسيق
1: باللوك. اوكي تمام. نروح لإطلالة تانية. كمان عندنا إطلالة بتحديد الخصر بنفس الطريقة مثل ما ذكرتي إنه نحن نختار القميص تحت الجاكيت.
0: هون بنشتغل على النقشة. يعني في عندنا الباترن هي الكارو.
1: الكارو حيكون معنا ب 2027.
0: هو دائما الكارو موجود.
1: دائما موجود.
0: عم يتغير مثلا قديه ضيقه قديه كبيره للمربع. يعني عم تغير مثلا الوان عم يضاف الوان ما عم نشوفها كنا بالعاده بس هو من الاشياء اللي بحسها انا عن جد انه دائما موجوده.
1: كلاسيكيه وحلوه.
0: تماما كلاسيكيه وحلوه وترندي ولكل المواسم.
1: تمام
0: صيف وشتاء. هون اشتغلت على النقشات. يعني هو كانه سيت يعني
1: البنطلون سيت كامل الجاكيت. تمام. مع البنطلون. طيب
0: بدها شوي جرأة اكثر من غيره هذا لانه في عالم ما بتحب النقشات فممكن انا اختار نقشه بس
1: شيء من فوق وشيء
0: او
1: مختلف
0: شيء من فوق. يعني تنسيق بين.
1: تمام. هلا هون مختارين تنوره.
0: اي
1: شو رايك بهذا اللوك؟
0: كثير حلو. كثير حلو.
1: ممكن انه نحن نستبدل الجزمه اللي هي لابستها بكعب مثلا واطي.
0: ممكن. هلا هي بس كمان الستيتمنت بيس خليني اقول هي البوتس تبع. يعني القطعه اللي بتلفت النظر تماما كله هي البوتس لانه اول شيء لونها ترندي وكمان حجمها وكبرها فهي اخذه نيوترال كمان. هي يعني مختاره الوان حياديه وارتي يعني الالوان الرماديات الارضيه. كسر اللون خلينا نقول مثل ما بنحكي بالعاميه. كسر اللون بالفولار
1: اللي حاطه
0: وبالبوت مع الباج يعني
1: مع الشنطه فهي هيك عامله تنسيقه كامله. الحذاء مع الشنطه مع الفولار بلون واحد ولوك كلاسيكي.
0: ولوك كلاسيكي. تماما. يعني مختاره الوان حياديه.
1: تماما. بدي اشكرك نور رجب على هدول المعلومات القيمه ونورتي صباح سوريا.
0: ميرسي. شكرا.
1: شكرا لك. مشاهدينا هلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لكلام ميديا لا تروحوا لبيت.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل في القلوب منازل منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير

مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مشاهدينا وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلاميديا، ومنبلش أول أخبارنا اليوم من عالم الفن. وبعد مرور حوالي سنة على وفاة الفنان زياد الرحباني، أخته ريما الرحباني رجعت اليوم وفتحت ملف وفاته وكشفت تفاصيل جديدة عن وضعه الصحي.
1: هلأ ريما وضحت أنه زياد ما كان واصل لمرحلة زراعة الكبد وكان عم ياخد أدويته ووضعه كان تمام. كمان نفت أنه يكون استسلم للحياة أو قرر يفل منها حسب وصفها.
0: لكن المفاجأة الأكبر كانت بكلامها عن سبب الوفاة بعد ما قالت إنه زياد ما مات بسبب وضعه الصحي، وإنما بسبب خطأ طبي من دون ما تكشف تفاصيل بشكل واضح، تفاصيل الخطأ أو الأطباء المسؤولين عنه.
1: كلام ريما فتح من جديد باب التساؤلات حول الأيام الأخيرة بحياة زياد الرحباني، خصوصا بعد اتهامها بوجود خطأ طبي أدى لوفاته.
0: وهي التصريحات أكيد أثارت تفاعل واسع على مواقع التواصل، خصوصا أنه هالكلام من قال بعد حوالي سنة من وفاة زياد الرحباني.
1: يعني بصراحة زياد الرحباني عمل هيك ستايل جديد بالغناء وبالألحان، وهذا الشيء اللي راح يخليه بقلوب كل يلي بحبه.
0: خسارة كبيرة صراحة.
1: ننتقل لخبرنا الثالث، ومنحمص بعد ما وثق مقطع سائق شاحنة محملة بخزانات كبيرة وهي عم تمشي بعكس السير.
0: المشهد لفت انتباه المتابعين، خصوصا مع حجم الحمولة والطريقة اللي كانت الشاحنة ماشية فيها على الطريق،
1: واللي فتح كمان باب التساؤلات عن مدى خطورة التصرف على باقي السائقين، خصوصا انه السير بعكس الاتجاه ممكن يسبب حوادث خطيرة. خلينا نشوف الفيديو.
2: وماشي بعكس السير كمان، يعني فوق ما محمل حمل خطير لسه بعكس السير ماشي. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف طلع طلع طلع، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو هذا يا لطيف. وماشي بعكس السير كمان،
0: يعني قد ايه هذا الشيء خطير للامانه. يعني انا وقت شفت الفيديو قلت يا لطيف، شو هذا، ما كنت متخيله لهالدرجه.
1: يعني هذا المفروض تتاخذ نمرة سيارته ويتخالف مخالفة مرتبة لحتى

0: يعني يطعز هو وغيره. صح. بعدين هذول الخزانات الحمر يا اخي لشو عملونا خزانات بيض فوق الابنيه يعني مشان التلوث البصري على القليله.
1: اكيد. ومن اللاذقيه بعد ما تم تداول فيديو لحصان متخلين عنه اصحابه بالشارع.
0: الفيديو اثار تفاعل واسع بين المتابعين خصوصا مع حاله الحصان وتركه من دون رعايه،
1: والناس عبرت عن استيائها من هالتصرف وطلبت الاهتمام بالحيوانات وتامين الرعايه اللازمه له. لهي خلينا نشوف الفيديو ونرجع لكم.
2: عمري عينه رايحه مدام ساره لك رجله هي من ورا حانه مكسوره لك جلده
1: يعني كيف سخيانين وعاملين هيك بالحصان وتاركينه؟
0: والله شوفي يعني في ظروف احيانا تضطر الواحد يتصرف هيك تصرفات، مثلا سفر طلع سفر مفاجئ فما عرفوا وين بدهم يودوا،
1: بس اكيد مو بالشارع.
0: ايه لهيك لازم يكون في عنا جمعيه حمايه. صحيح. حيوانات انه تكون مثلا تقدر تحتضن هي الحيوانات شو ما كان نوعها. هلا بدنا ننتقل لخبر اخر ومن اجواء كره القدم بعد ما انتشر فيديو لجورجينا وهي عم تصب القهوه لرونالدو وهو عم يتابع فريقه النصر بالسعودية.
1: هلأ الفيديو أخذ أكيد تفاعل كتير كبير على السوشيال ميديا، وكثير من المتابعين علقوا بطريقة طريفة إنه رونالدو وعائلته صاروا مننا وفينا أبد. وصاروا حافظين الأجواء والتقاليد العربية.
0: هاي اللقطة تحديدا خلت الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير. خلونا نشوف هالفيديوهات ونشوف.

0: صبت له قهوه وشرب ترى عادي يعني
1: بس الدلة والفنجان وهيك يعني أيوة. اجواء هيك سعوديه وعربيه. مشاهدينا بننتقل لخبرنا الاخير، وبعد ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم لجورج ديب المعروف بدكتور فود، ظهر فيه وهو عم يعنف طليقته شروق خلال فتره حمله.
0: ما رح نخلص من دكتور فود وشروق. الفيديو ما هو جديد، ولكن رجع للواجهة بعد ما نشرته 6 شروق، خصوصا بعد الخلافات الأخيرة بين الطرفين وحفلة الطلاق يلي عملتها ترند.
1: وبعد انتشار الفيديو دكتور فود طلع وحكى عن الحادثة ووضح شو كان صاير بهديك الفترة وليش وصل الموقف لهالمرحلة.
0: اي نعم، موضوع الفيديو أثار تفاعل كبير بين المتابعين، خصوصا مع عودة تفاعل الخلاف بين الطرفين للواجهة من جديد. خلينا نشوف هيدا الفيديو.

0: بيوصلني فيديو هي عم بتقول فيه انت عم تصورنا، عم بيقول لها ايه، بتقول له قرب وبتشوفوا اللي بتشوفوا. فانا هون بتطلع فيها بقول لها انت عم كذب علي، انت خليتيني اجيب منك ولدين، خليتيني انا احميك، حملتيني العار لألي، حملتي اهل العار، اهل ضيعتي كله بيطلعوا فيني، انت كيف تتجوز وحدي هيك؟ وانا سكتهم وادعس على راسه.
1: يعني احترموا بس اولادكم بالنهايه.
2: ايه للامانه يعني مو كل شيء بيطلع على العلن ولا على السوشيال ميديا. لهون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من صباح سوريا، بنلقاكم بكره.
1: نشوفكم بكره، مع السلامه.
2: اللقاء.

0: تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. وزير الداخلية يشكل لجنة للتحقيق في وفاة محمد غميرة ويمنحها 72 ساعة لتقديم النتائج وترقب لتشييع جثمان الضحية اليوم. الاحتلال يفرج عن اثنين من أصل أربعة اختطفهم خلال اقتحامه قرية عابدين غربية درعا، ومراسلنا يقول إن العملية تمت بنحو 100 عنصر. هيئة العدالة الانتقالية تدعو ضحايا اللواء السابق إبراهيم حويجة إلى التقدم بشهاداتهم وتقول إنه متورط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وزارة التعليم العالي تحدث فرعا لجامعة الفرات في مدينة البوكمال، وتشير إلى أن الفرع الجديد يضم 3 كليات ومعهدين تقنيين.

0: في التفاصيل، أعلن وزير الداخلية أنس خطاب تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. قال وزير الداخلية أن مهمة اللجنة التحقيق في ملابسات ما حصل وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته. طالب خطاب اللجنة بتقديم نتائجها خلال 72 ساعة من تاريخ إصدار قرار تشكيل اللجنة. أكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة سيتعامل معها بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة على حد قوله. هذا وتوفي الشاب محمد غميرة بعد تدهور حالته الصحية بعد أيام من دخوله المستشفى، وذلك أثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية. من جهتها، أعلنت مديرية الأمن في اللاذقية توقيف 7 عناصر كانوا موجودين في النظارة خلال وقوع الحادثة لمتابعة ملابسات القضية. كان محمد غميرة قد تعرض للضرب في مخفر الحفة، مما أدى إلى نقله إلى العناية المشددة في مشفى المدينة، حيث يعاني من مرض النعور، وهو مرض يؤثر في تخثر الدم ويجعل النزيف أكثر خطورة. وبحسب عائلته، فقد تم إبلاغ عناصر المخفر مسبقا بوضعه الصحي الحساس مع طلبهم عدم ضربه، في حين أفرج المخفر عنه بحسب عائلته وهو يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي. هذا وتحدث الدكتور عصام غميرة مدير مشفى الحفا الوطني وعم الشاب المتوفى محمد غميرة، تحدث لوكالة سانة عن ظروف توقيفه في المخفر وضربه ومن ثم وفاته.
1: إهمال من رئيس المخفر وتصرف فردي أهوج من العناصر اللي ضربوه، ضرب صحيح ما أنه ضرب مبرح ولا في تعذيب، بس كان ضرب كف، الكف كان بالنسبة له قذيفة أدى إلى نزف في الدماغ، طبعا نزف تدريجي تطور بعدين لأعراض عصبية، بعد منها صار عنده سبات دخل المشفى. وزارة الداخلية، مديرية الصحة والسيد مدير الصحة الدكتور بشير تاج الدين كثير كان له دور معنا، والدكتور إبراهيم علي ساهموا بتحضير وإحضار الجرعات المناسبة لمرض الناعور، مع أنه مرض نادر جدا جدا تأمين الجرعات كان صعب، ومع ذلك أمن الجرعات بس لا

0: لكن وضعه الصحي سيء، وصل لمرحلة سيئة جدا، أزياء دماغية، قصور كلوي، هبوط ضغط، نقص أكسجين، أدى لوفاته.
1: هذا وروى مدير فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية شادي العكش تفاصيل الاجتماع الذي حصل بين قيادة الأمن الداخلي وعائلة الشاب محمد غميرة، إضافة إلى وجهاء منطقة الحفة.
2: خرجنا الآن من اجتماع في منطقة الحفة، ضم قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية وأهل الشاب محمد ووجهاء منطقة الحفة. بالبداية تم تقديم واجب العزاء لأهل الفقيد، ومن ثم تم شرح الحالة تفصيليا منذ لحظة دخوله إلى السجن حتى اليوم لحظة وفاته، عبر المختصين الموجودين الذين تابعوا القضية منذ اللحظة الأولى لدخوله السجن. تم توقيف عدد من الذين كانوا في مخفر الحفة، 7 أشخاص، وتم اعتراف أحدهم بأنه ضرب محمد ممكن بكف في البداية، ولكن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الحقيقة الكاملة. أكد أهل الفقيد على وقوفهم وثقتهم الكاملة بإجراءات الدولة السورية، وأنهم واثقون بأن العدالة ستأخذ مجراها. وأيضا طالب أهل المنطقة المسؤولين في الأمن الداخلي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لأي حالة مماثلة تهين ما قدمه السوريين عبر 14 عام من الثورة السورية.
1: كما نعت

0: من خطر النزف ومضاعفاته. وبحسب وزارة الطوارئ فإن غميرة شارك في إنقاذ مئات الأرواح من تحت ركام قصف نظام الأسد المخلوع. أكدت الوزارة متابعتها الحثيثة لمجريات التحقيق مع وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأصول القانونية. ينضم إلي مباشرة من الحفة في ريف اللاذقية مراسل تلفزيون سوريا منير الحاجي. مرحبا بك منير، متى سيتم تشييع جثمان الشاب الضحية محمد غميرة اليوم؟
1: أهلا بك وسيم. يعني حتى الآن ما زلنا ننتظر خروج جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة من مشفى مدينة اللاذقية بعد انتهاء أعمال اللجنة الطبية المكلفة بالتحقيق في ملابسات القضية. ربما كان من المفترض أن تكون الجثة قد وصلت إلى ذويه هنا في بلدة الحفة، والتشييع كان من المقرر أن يكون بعد صلاة الظهر، لكن حتى الآن ما نزال ننتظر طبعا خروج جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة من مشفى اللاذقية الجامعي اللي وراء الثرى هنا في بلدته الحفة. أنا أقف الآن أمام منزل والدته، هذا هو منزل والدته في بلدة الحفة، ومن المقرر أنه سيكون مجلس عزاء نسائي هنا، وفي المقابل في الجهة الأخرى سيكون مجلس العزاء في منزله أيضا في الجهة المقابلة. لكن يوم أمس كان هنا اجتماع طبعا ضم عدد من المسؤولين من قيادة الأمن الداخلي ومن وجهاء منطقة الحفة، وأيضا اجتمعوا مع أهل الشاب المتوفي محمد حسام الدين غميرة. وكانت يعني من أبرز نتائج هذا الاجتماع يعني التأكيد على محاسبة المتورطين بعد اتخاذ الإجراءات الأولية. طبعا الإجراءات الأولية وسيم يعني كانت قد تحدثت عن إيقاف 7 عناصر من مخفر الحفة، طبعا هذا هو مخفر مدينة الحفة هنا في ريف اللاذقية، حيث كان قد توقف محمد حسام الدين غميرة لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق. تم إيقاف كل الذين كانوا موجودين في النظارة.
0: ووزير الداخلية اتخذ قرارا
1: النتائج الأولية.
0: وزير الداخلية اتخذ قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة الشاب محمد غميرة. إلى أين وصلت التحقيقات حتى الآن؟ وهل بدأت لجنة التحقيق عملها فعلا في ملابسات الوفاة؟
1: نعم وسيم، يعني بالتأكيد اللجنة باشرت عملها فور تشكيلها مساء يوم أمس من بتكليف مباشر من وزير الداخلية أنس خطاب طبعا، وكان على رأس هذه اللجنة أحمد محمد لطوف معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية وعدد من المسؤولين. مهمة هذه اللجنة يعني التقصي في كل تفاصيل القضية والوقوف على الملابسات، وأيضا من المقرر أن تنهي اللجنة عملها بعد 72 ساعة من لحظة تشكيلها، أي من مساء يوم أمس. طبعا رئيس اللجنة في الوقت الذي يراه مناسبا يطلب من الأشخاص المعنيين باللجنة الاجتماع في أي مكان يعني يريده للكشف عن كل التفاصيل والملابسات. لكن بحسب التحقيقات الأولية وبحسب ما وصلنا مساء يوم أمس من خلال الاجتماع الذي ضم قيادة الأمن الداخلي وعدد من المسؤولين مع وجهاء منطقة الحفة وأهالي الشاب المتوفي، طبعا أنه تم إيقاف 7 عناصر كانوا موجودين خلال فترة التحقيق. واحد منهم اعترف بأنه قام بالإقدام يعني على ضرب الشاب محمد حسام الدين غميرة بضربة عنيفة بواسطة اليد طبعا، لكن الشاب محمد حسام يعني كان مصابا بمرض الناعور، وهذا المرض خطير يعني يمنع الدم من التخثر، وبالتالي تعرض إلى نزيف دماغي وإلى نزيف أيضا في القدم يعني تسبب في مضاعفات لمرضه. خلال تلك الفترة كانت يعني الجهود منصبة في مشفى اللاذقية الجامعي الذي نقل إليه على الفور، كانت الجهود منصبة لتأمين جرعات الأدوية والعلاج، وهذا ما سعت إليه يعني سعت إليه الجهات المعنية وأمنت الجرعات المناسبة، لكن يعني المضاعفات يعني التي تسببت بها طبعا هذه الحادثة أدت إلى وفاته مساء يوم أمس. حتى الآن

0: وسيم الجثة ما تزال يعني موجودة داخل المشفى بانتظار طبعا يعني نتائج التحقيقات للكادر الطبي المختص وفريق الطوابئ الشرعية. أيضا في الجهة المقابلة هنالك اللجنة المكلفة من وزير الداخلية في التحقيق في كامل ملابسات القضية. هذا هو
1: هل العناصر السبعة
0: كان قد توقف بداخله.
1: نعم العناصر السبعة الذين تم توقيفهم هل كانوا مباشرة بحسب التحقيقات الأولية على صلة بهذه الحادثة أم أن التحقيق ربما قد يشمل عناصر أو مسؤولين آخرين منير بحسب معلوماتك؟
0: يعني حتى الآن التحقيقات جارية لكن تمكننا من معرفة بأن أحد الأشخاص أو أحد العناصر قد اعترف طبعا بأنه قام بالضرب بالكف بواسطة اليد ضربة عنيفة على رأس الشاب محمد حسام الدين غميرة والتي ربما هي الضربة التي تسببت له بمضاعفات هذا المرض. على الرغم من كل التحذيرات يعني من أهالي الشاب سواء من زوجته وشقيقه وأيضا حتى من عمه الذي تحدث يوم أمس يعني تحدث يوم أمس بشرح مطول من أنه قام بالحديث إلى مخبر الحفة في لحظة توقيفه من أن الشاب مصاب في مرض النعور وهذا مرض خطير يمنع الدم من التخثر وشدد على ضرورة منع ضربه. لكن ما حدث يعني وبحسب التحقيقات الأولية من أنه خروقات يعني وبحسب عم الشاب محمد حسام الدين غميرة وهو الدكتور عصام مدير مشفى الحفة طبعا تحدث عن أن هو تصرف فردي من أحد العناصر حتى هذه اللحظة ما تم الكشف عنه وهو ما تسبب في هذه المضاعفات. لكن على العموم يعني وسيم التحقيقات حتى الآن جارية والمدة التي المحددة لانتهاء التحقيقات من اللجنة المكلفة من وزير الداخلية ستنتهي بعد يومين أي بعد 72 ساعة من لحظة تشكيل اللجنة مساء يوم أمس والتي هي ستقرر كل شيء في من تدخل في هذه الأمور ومن له صلة بعملية التوقيف التي حصلت وهذه الحادثة المأساوية. وأيضا نحن بانتظار خروج جثمان الشاب من مشفى اللاذقية الجامعي ليتم تشييعه هنا في بلدة الحفة بريف اللاذقية.
1: نعم سنعود إليك بكل الأحوال في حال تشييع الشاب محمد غميرة بعد خروجه من المشفى. شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من ريف اللاذقية وتحديدا من منطقة الحفة منير الحاجي. هذا وأعدت وفاة الشاب محمد غميرة في اللاذقية بعد توقيفه ووفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج بريف حلب برصاص دورية أمنية اشتبهت فيه بالخطأ عادت تسليط الضوء على مدى التزام بعض العناصر الأمنيين بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية.
2: الداخلية أمام حالتي وفاة حادثتان مؤلمتان تعيدان إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية. وفاة الشاب محمد حسام غميرة في اللاذقية بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة ووفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج برصاص دورية أمنية أخطأت في التعرف على هويته. قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت إيقاف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة خلال احتجاز محمد غميرة استكمالا للتحقيقات الجارية في ملابسات وفاته بعدما أفادت عائلته بتعرضه للضرب خلال احتجازه في قسم شرطة الحفة رغم إبلاغ عناصر المخفر مسبقاً أنه يعاني من مرض النعور. وفي حادثة موازية أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق إحدى الدوريات الأمنية النار على سيارته في منبج بعد اشتباهها بأن شخصاً مطلوباً كان بداخلها في حين أكدت الوزارة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وأحالتهما إلى التحقيق. الحادثتان تنتهكان جملة من أحكام مدونة السلوك الصادرة عن وزارة الداخلية إذ توجب المادة 7 صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية في حين تحظر المادة 18 صراحة إيقاع أي نوع من العنف بحق الموقوف. أما المادة 35 فتحظر اللجوء إلى القوة إلا في الحالات التي

0: يجيزها القانون ووفق المبادئ المشروعة والضرورة والتناسب والتدرج، في حين تلزم المادة السادسة بتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية وصون كرامة الإنسان. حادثتان في أيام معدودة تطرحان تساؤلاً لا يمكن تجاهله: هل وصلت مدونة السلوك فعلاً إلى كل عنصر أمني؟ وهل ترجمت إلى سلوك يومي على أرض الواقع؟ التحقيقات المفتوحة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن السوريين يريدون نتائج واضحة ومحاسبة حقيقية تثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة.
1: في جنوب سوريا دهمت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرية عابدين بريف درعا الغربي بعد منتصف الليلة الماضية. وقال مراسل تلفزيون سوريا أن القوة ضمت نحو 12 آلية وقرابة 100 عنصر، ورافقتها تغطية من طائرات مروحية ومسيرة. وأضاف أن القوة اختطفت 4 أشخاص، 3 منهم من عائلة واحدة، عقب عمليات تفتيش شاركت فيها كلاب بوليسية، مشيرا إلى أنها أطلقت سراح 2 فقط من المختطفين. ينضم إلي حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا وهو متواجد في قرية عابدين في ريف درعا الغربي. مرحبا بك حسام، ما تفاصيل هذه المداهمة الجديدة والتوغل لقوة الاحتلال الإسرائيلي في هذه القرية؟
2: الحقيقة يعني توغل يعتبر من يعني أعنف التوغلات التي حصلت لقرية عابدين. أكثر من 100 عنصر، 12 آلية عسكرية دخلت إلى القرية ونصبت في داخل القرية حواجز، وبعد ذلك يعني داهمت عدد كبير من منازل القرية، يعني تخلل ذلك تحليق لطيران مروحي ومسيرات، وبعد ذلك قامت بمداهمة منزل اختطفت منه 3 شبان وأيضا شخص رابع، يعني مجموع من تم اعتقالهم في هذه أو في هذا التوغل هو 4 أشخاص، أفرج عن 2 بحسب أهالي القرية، وبقي 2 موجودين لدى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. لو تجولنا بشكل سريع قليلا في القرية في المكان الذي أقف فيه الآن، وهو يعني ساحة المسجد، ساحة مسجد خالد بن الوليد، الحركة يعني تقريبا عادية نوعا ما، يوجد يعني حالة من الانكماش في الحركة في قرية عابدين بعد أن شهدت ليلة أمس توغل. والتقي السيد أبو زاهر وهو أحد أبناء قرية عابدين. يعطيك العافية عم. احكي لنا بس شو اللي صار معكم امبارح بالليل؟
3: يا عم اجوا جنود اسرائيليين وفاتوا علينا، داهمونا بالقريه واخذوا شباب اولاد جيراننا، اخذوا 3 من اولاد جيراننا وواحد من الحاره القبليه، اخذوهم وظلوا رايحين بالعشرات، يعني مش انه 10 و15، اكثر من 20 واحد،
2: عدد كبير من العناصر
3: كبير، وبيطلع 10 سيارات، سيارات حمر، وفي سيارات هيلوكس بيضاء، أخذوا مضرعين، قادوا مضرعين.
2: أي ساعة تقريبا صار هذا الكلام؟
3: يعني تقريبا كان الشيء الساعة 3 قبل أذان الفجر، لأن أذان الفجر ما كانش في هذا.
2: شلون عم بتأثر التوغلات المتكررة لإسرائيل على حياة الناس بشكل عام؟
3: والله الناس يعني شغل مرعب، شكل مرعب، شغل إرهاب وشغل، يعني واحد جاي يعتقد عدو جاي يضربك.
2: تأكد ما تأكد. خبرونا بعض الناس إنه كان في كلاب بوليسية مع الدورية الإسرائيلية أو مع الدوريات.
3: أنا ما شفت كلاب، أنا ما شفت كلاب، بس عادة إذا معهم طبعا موجود، من الخوف ما عاد أقدر أشوف شيء يعني. شغلي.
2: الله يعطيك العافية عمي، الحمد لله على السلامة. إذا كما سمعنا وسيم، يعني عمليات التوغلات المتكررة، التوغلات الإسرائيلية المتكررة تؤثر بشكل كبير على حياة السكان، على حياة الأهالي هنا. هذه التوغلات غالبا ما تكون بعد منتصف الليل، والمناطق هنا يعني المنطقة هي منطقة زراعية بامتياز، يعني يعتمد أهالي عابدين على الزراعة بشكل كبير وتربية المواشي، وهذه التوغلات التي تأتي غالبا بعد منتصف الليل وتداهم منازل المدنيين وتختطف يعني أبناء هذه القرية، سواء نعم. كان في عبدين أو في معرية أو في جملة. تكرر هذه التوغلات يعني جعل هذه المنطقة هي منطقة غير آمنة بالنسبة للسكان، جعل هناك تخوف كبير لدى السكان بشكل متكرر من هذه التوغلات. أريد أن أذكر أن هذه القرية عبدين هي أول قرية واجهت القوات الاحتلال الإسرائيلي بالسواتر الحجرية، بنوا سواتر

0: الحجرية في الطرق التي تتوغل منها قوات الاحتلال، ولكن قوات الاحتلال كانت قد توغلت أو دخلت إلى هذا المكان، إلى هذه القرية أو إلى الطريق ما بين عبدين والعارضة في 14 من الشهر الجاري، وفتحت الطرقات باتجاه القرية قبل أن تتوغل بهذا العدد الكبير من العناصر في الليلة الماضية، وتعتقل 4 من شبان أو من أهالي قرية عبدين.
1: نعم، هذه القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي كما قلت حسام اعتقلت 4 شبان وأطلقت سراح شابين منهم، هل من معلومات عن أقوال هذين الشابين بما جرى معهم خلال مدة الاختطاف؟
0: حقيقة وسيم لم نلتقي إلى الآن مع هؤلاء الأشخاص، يعني التقينا فقط مع أهالي القرية وخبروا أن هؤلاء الأشخاص قد خرجوا. بالحقيقة يعني هناك أشخاص يخرجون من عند الاحتلال الإسرائيلي أو من الاعتقال لا يجرون على أن يتكلموا فيما حصل معهم، لكن أتوقع كون عدد ساعات الاحتجاز كانت قليلة فيبدو أن الأشخاص الذين يعني تم اعتقالهم يعني ربما يكون يعني اعتقلوا أثناء عملية المداهمة والتفتيش ربما بسبب ملاسنة مع الدورية وما إلى ذلك. أما الأشخاص الذين بقوا هم الأشخاص الذين سوف يخضعون للتحقيق وهم الذين لديهم الكثير ليقولوه للكاميرا بعد أن يخرجوا بإذن الله.
1: نعم، أشكرك على كل هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا حسام المسلمة، كنت معنا من قرية عبدين في ريف درعا الغربي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك أندوف في منطقة نبع الفوار بريف القنيطرة، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي. طلب المشاركون بتحرك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال وضمان حقوق المختطفين والكشف عن ظروف احتجازهم. وتأتي الوقفة في سياق تحركات متواصلة لأهالي المختطفين، وذلك للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم على وقع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا وتنفيذ الاحتلال عمليات خطف متكررة بحق المدنيين. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا والمتضررين من انتهاكات اللواء السابق إبراهيم حويجة رئيس فرع المخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع، دعتهم إلى المبادرة بالادعاء وتقديم الشهادات ضده. قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة رديف مصطفى إن اللواء السابق حويجة متورط بارتكاب جرائم وانتهاكات ترقى لكونها جرائم حرب ضد الإنسانية، مضيفا أن حويجة ما يزال قيد التوقيف وفي عهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية. ينضم إلي من حلب المحامي ومدير منظمة العدالة قتيبة قطيط. أهلا ومرحبا بك سيد قتيبة، كيف تفهم هذه الدعوة لتقديم شهادات إضافية عن هذا اللواء السابق لدى النظام المخلوع؟
2: نهار سعيد لك وللمشاهدين. عندما يتم القاء القبض على مجرم من فنون النظام السابق أو من فنون النظام البائد يتم دعوة الأهالي ليكون هناك مدعين تفصيليين غير الحق العام لتثبيت الجرائم. هناك شهود ادعاءات أهالي من المتضررين من الأشخاص الذين لديهم ضرر من هذا النظام من هذا الأوامر أو من هذا الشخص المتكبي الذين الأشخاص الضحايا الذين يهاجمون. فتقوم الهيئة دائما عادة عندما يتم إيقاف الوقوف بدعوة الأهالي بشكل عام لطلب الشهود وطلب الأدلة وطلب الضحايا من تضرروا من أوامره أو من تضرروا من قراراته، أوامر الاعتقال أو أوامر السجن أو أوامر الانتهاك. إبراهيم حويجة كان رئيس فرع المخابرات الجوية وقام بالكثير من الانتهاكات ولديه كثير من الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان، لديه العديد من الاغتيالات تنسب له، يعني لا يوجد هناك أدلة عليه، وإنما هناك قامت الهيئة العدالة الانتقالية بالطلب من ذوي الضحايا من الأشخاص الذين ارتكبت بحقهم الانتهاكات أن يتقدموا إلى الهيئة أو إلى النيابة العامة في محاكم العدالة الانتقالية لتقديم هذا الانتهاك، لتقديم هذه الأدلة أو لتقديم الأدلة الشهادات الموجودة لديهم لمحاكمتهم بشكل عادل، يعني ليكون توفر لديها

0: أدلة الثبوت والأدلة التحليلية كاملة، وقيام الأدلة الملموسة، والقيام بفرز هذه الأدلة وإيجاد ما هي الأدلة التي تعتبر أدلة عينية حقيقية،
1: نعم.
0: وما هي الأدلة التي
1: برأيك ألا تمتلك هيئة العدالة الانتقالية سيد قطيبة أدلة كافية تدين هذا اللواء في عهد النظام المخلوع، حتى استدعت يعني بعض الضحايا أو الأهالي أو طلبت منهم تقديم أدلة أو ادعاءات؟
0: هو إجراء روتيني، يعني عندما تريد أن تحاكم شخص من شبكة النظام السابق أو النظام البائد، تقوم هيئة العدالة الانتقالية هذا التصرف يعني من أجل تثبيت ادعاء حق شخصي، ولا يبقى فقط الحق العام، وإنما يكون هناك أيضا مدعين شخصيين ضد المتهم أو ضد الشخص الموقوف حتى يتبين له. وهي أكيد تمتلك بعض التقارير الموجودة في الفروع الأمنية السابقة، تمتلك بعض القرارات، تمتلك، لكن هذه لا تكفي. كادعاء حق عام يختلف عن ادعاء حق شخصي، فعندما يقوم المواطنين أو ذوي الضحايا بادعاء بشكل شخصي، هنا لا يعتبر أنه فقط الحق العام من هو حرك الدعوة، إنما هناك أيضا مدعين شخصيين فيحاكم بشكل حقيقي.
1: نعم، وكيف تقرأ يعني هذه الدعوات من هيئة العدالة الانتقالية المتتالية قبل فترة قصيرة، يعني طالبت أيضا الناس وأصحاب الادعاءات بتقديم أدلة إضافية ضد اللواء السابق في عهد النظام المخلوع محمد الشعار، واليوم مع رئيس فرع المخابرات الجوية في سوريا إبراهيم حويجة؟
0: هذا الإجراء هو إجراء روتيني في مجال العدالة الانتقالية، عندما تلقي القبض على متهم ارتكب جناية أو ارتكب انتهاك في مجال حقوق الإنسان، تقوم بالدعوة عند كل، في عند اعتقال حسون كما هناك الدعوة، عند اعتقال وسيم الأسد أيضا كما هناك دعوة لذوي الضحايا، للمتضررين، للأشخاص الذين تضرروا بشكل مباشر، هناك هذه الدعوة هي جزء من دعوة الأهالي ليكون هناك حق شخصي ومدعي شخصي ومدعين شخصيين ضد هذا المجرم، ضد هذا الشخص المتهم، حتى يصبح يقين لدى المحكمة من أجل إصدار القرار المناسب أو القرار الاتهامي المناسب.
1: نعم، وما المدة الزمنية المتوقعة لأخذ الحكم بحق هؤلاء المتهمين تتاليا مع كما ذكرنا أسماءهم وذكرت بعضا منهم أيضا؟
0: لا أعتقد أن لدينا يعني سرعة في هذا المجال، هناك إجراءات أصول محاكمات يعني يجب أن تأخذ مجراها، يعني التحقيق حالا، الطعن استئنافي، يعني بالنهاية هذه سماع الشهود، سماع الدفوع، يعني يجب أن تأخذ، لماذا العجلة؟ هناك قرار سيصدر في النهاية، ولا والمتهم موجود خلف القضبان، لتأخذ أصول المحاكمات من مجراها، يعني من سماع الشهود، من فرز الأدلة، من القرارات التهامية، من سماع الدفوع، من لتأخذ مجراها. لا يوجد لدينا عجلة في هذه الأمور، هي هناك مدد محددة في عندما يصدر قرار بشكل نهائي في محكمة النقض، 30 يوما أن تتجه إلى محكمة النقض وتنقض القرار الاتهامي، لكن الآن أنا برأيي أن تأخذ المحكمة يعني توقيتها القانوني المحدد في قانون أصول المحاكمات.
1: نعم، أشكرك على كل هذه الإيضاحات، المحامي ومدير منظمة العدالة قطيبة قطيط، كنت معنا من حلب. أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن مسار دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الإعلان عن حل ملف الإدارة الذاتية بات قريبا. وأوضح الهلالي في تصريح لتلفزيون سوريا أن المراحل الشاقة تم تجاوزها وقطع خطوات كبيرة في الإجراءات التنفيذية على الأرض، من بينها البدء بدمج قوى الأمن الداخلي وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وأوضح الهلالي أن ملف الاندماج تقدم في قطاعات حيوية كالتربية والصحة والزراعة والطاقة، لافتا إلى تحديات تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وتسوية بعض الملفات الإدارية والقانونية، أبرزها الملف القضائي الذي يجري العمل حاليا على حله وفق تصريحه. أفادت مديرية إعلام الحسكة بتكليف عباس حسين بمنصب النائب الثاني لمحافظ الحسكة المهندس نور الدين أحمد إلى جانب النائب أحمد الهلالي في إطار التشكيلات الإدارية في المحافظة. وكان حسين قد شغل سابقا منصب مدير إدارة الشؤون السياسية في محافظة الحسكة قبل تكليفه بمهامه الجديدة ضمن إدارة المحافظة.

0: بحث وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا وقطر. وقالت وزارة الخارجية أن اتصالا هاتفيا تناول التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على المنطقة العربية، وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين سوريا وقطر في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. من جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث خلال الاتصال مع الشيباني آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. أجرى وزير الخارجية سعد الشيباني اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحث الجانبان أعمال مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأنها ودعم الجهود التي تستهدف إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. نفت وزارة النقل صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا، وذلك بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بذلك. وقالت الوزارة إن أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها مباشرة عبر قنواتها ومنصتها الرسمية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية. أصدر وزير الاقتصاد نضال الشعار قرارا بتشكيل مجلس الأعمال السوري التشيكي عن الجانب السوري، وتضمن القرار تعيين أعضاء المجلس برئاسة عامر دركل. وبحسب وزارة الاقتصاد يهدف المجلس لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويعد الجهة المعتمدة حصرا عن الجانب السوري في العلاقات مع الجانب التشيكي، ويلتزم بأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم. يشتكي مواطنون في محافظة إدلب من تعدد العملات المتداولة ومن أسعار التصريف المرتفعة عند الشراء بالليرة السورية.
1: يا حجي بروح مثلا على أبو الخضرة، مثلا بدي أخذ خيار بندورة فيجي الشغلي يضرب لي بالواطي، عم يذبحني ذبح بسعر التصريف مثلا الليرة السورية على الليرة التركية. هذا ما عم بيناسب لا المبيع ولا المشتري، لا المستهلك ولا المستثمر. وهي الحل لازم تلتقى لحل هالمشكلة هاي، مثلا ما عم بتناسب الاسعار، مثلا كيلو رز مثلا حقه 70 ليرة، عم نعطيه مثلا سوري عم يضربني اياه على التركي على الواطي، عم بيوقف اكثر من 70 ليرة. وهيك المواطن ذبح ذبح يعني ما بقى يلحق، بس ويلو ياكو ويلو يدفع ويلو، ما بقى يمشي الحال معنا.
2: عم بيكون علي ضغط كثير كبير يعني بفرق التصريف، يعني عم يصرفوا لي الشراء شيء والمبيع شيء، سواء بدي اشتري ليرة سورية او بدي ابيع ليرة سورية او بدي يكون انا عم بشتري شيء عم يتم تحويله للدولار ومن الدولار ليرجع السوري. موضوع الليرة السورية يعني ايضا عم يختلف التصريف كثير عن السعر المركزي. طيب يعني هذا الامر جدا متعب، ونحن ممكن يعني بدنا حل لهذا الامر انه يتم يعني فرض خلينا نقول رقابة او حتى تصريف معين ما يتجاوزوه العالم كله.
3: يا اخي نحن عم ندخل على المحلات، نحن عملتنا هون كلها تركي، ايه هن عم يطلبوا فرضا سوري، السوري بدنا نرجع نصرف، بدنا نصرف سوري لشو يعطونا؟ كلياته هذا خساره، خساره انه بيضربوه يعني ما على سعره النظامي، على السعر المو نظامي، عرفت كيف؟ يعني خلص الغوا الدولار والتركي، خلوا بين الشعب يد بس العمله الرئيسيه السوريه.
4: بعطيه سوري لك اجباري، بدي اعطيه سوري، اذا بدي اعطيه سوري يعني عم يضرب لي اياها، مش قد بيساوي على الدولار، لانه هو عم يجيب على الدولار كمان. يعني هذا هو خسرانين على الطرفين خسرانين. يعني ما في غير التاجر مستفيد، اكثر شيء التاجر. التاجر المستفيد. بدي اقول لك ما بعرف يعني، هو اذا يوقفوا لنا هالعمله التركي بيمشي حاله. بصير بس عمله وحده. مروح عند التاجر، عند هاي المشتري بالعمله السوريه.

0: مساعد من العمل السوري وصرت اداوم.
1: هالحسابات هاي كلها على بعض البعض صدق عم نقدم على مساله على المجهول، ما عم نعرف نحن موقعنا صحيح وين بشكل عام. الناس عم تعاني من الموضوع، ما عم نعرف قيمه الصرف بشكل اساسي بالنسبه لهي المساله وعم نضيع. الافضل بكثير عمليه حسم الموضوع لنوع عملي موحد يضبط الشارع بشكل منيح ويخلص البشر من هالمعاناه اللي عم يعانوها من هالتجار اللي ما فيها رحمه لا من بعيد ولا من قريب.
2: قال السفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون ان هناك اهتماما متزايدا من شركات لبنانيه بدخول السوق السوريه. واضاف قسطون ان وفدا من رجال الاعمال اللبنانيين سيزور سوريا خلال الايام المقبله، وذلك للمشاركه في فعاليات معرض دمشق الدولي. في ملف الحدود أشار السفير اللبناني إلى وجود نقاش لبناني سوري جدي بشأن نقل وتقريب النقطة اللبنانية عند معبر المصنع إلى تخوم معبر جديدة يابوس بهدف الحد من عمليات العبور غير الشرعية بين لبنان وسوريا. أكدت وزارة التجارة التركية استمرارها في تنفيذ أعمال توسيعة وتحديث عدد من المعابر الجمركية على الحدود مع سوريا، ذلك بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتسهيل حركة التجارة. نقلت وكالة الأناضول عن الوزارة التركية أنها نفذت 33% من أعمال توسيعة معبر يايلا داغي بولاية هاتاي المقابل لمعبر باب الهوى على الجانب السوري. من المقرر أن ترفع أعمال المؤسسة التوسعة مساحة ساحته إلى 17 إلى 23 دونما. وفي معبر أقجا قلعة المقابل لمعبر تل أبيض السوري أزيلت الألغام من مساحة تبلغ 24 دونما، في حين خصصت وزارة التجارة نحو 59 دونما من أراضي مكتب المحاصيل الزراعية، ذلك ضمن مشروع لتوسعة المعبر وتحديثه، في حين استكملت أعمال البنية التحتية والفوقية في معبر نصيبين على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في القامشلي. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي إحداث فرع لجامعة الفرات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور. أوضح الحلبي في منشور عبر منصة فيسبوك أن الفرع الجديد يضم كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وأدابها وكلية التربية الثانية باختصاصي معلم صف ورياض أطفال وكلية الاقتصاد الثانية، إضافة إلى المعهد التقني المالي والمصرفي والمعهد التقني للمحاسبة. وأكد الحلبي أن الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو توسيع انتشار المؤسسات الجامعية ودعم أبناء المنطقة الشرقية. ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، تفاصيل إضافية عن هذا الإحداث الجامعي في البوكمال.
3: تحياتي لك وسيم والمشاهدين الكرام. لطالما عانى طلاب مدينة البوكمال الجامعيين من الانتقال من مدينة البوكمال في حال قبل في مركز محافظة دير الزور في دير الزور بالسير مسافة 120 كيلو حقيقة، يضطر لقطع هذه المسافة إلى الوصول إلى الجامعة في دير الزور، سواء كان جامعة فرد أو أي جامعة أخرى أو التنقل إلى محافظات أخرى بسبب بعد المسافة. أيضا الكثير من أبناء مدينة البوكمال لم يستطيعوا إكمال يعني جامعتهم أو التعليم الجامعي بسبب بعد المسافة، الفقر اللي يحتاج الطالب إلى استئجار منزل في مدينة دير الزور وأيضا تكاليف المعيشة بشكل عام. طبعا اليوم الأمر تغير بشكل كبير جدا نحو إحداث فرع لجامعة الفرات في مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية، يضم بحسب الوزارة عددا من الكليات والاختصاصات بينها الآداب والاقتصاد، بما يتيح لأبناء يعني مدينة البوكمال وريفها متابعة تحصيلهم الجامعي بالقرب من مناطق سكنهم، وهو يوفر عليهم العناء والتكاليف. أيضا تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه جامعة الفرات توسعا في الكليات والاختصاصات في إطار توجه نحو تعزيز التعليم العالي في المنطقة الشرقية وتوفير اختصاصات تلبي احتياجات المجتمعات المحلية إن صح التعبير وسوق العمل أيضا بشكل عام. فقد شهدت الجامعة خلال العام الجاري إحداث كليتي الهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية، فيما أحدثت كليتا الحقوق والاقتصاد في فرع الجامعة سواء كان بالرقة أو في دير الزور. طبعا اليوم الأمر إحداث جامعة في على الحدود السوري العراقي في البوكمال يمنح هذه المدينة مساحة جديدة لاستعادة دورها التعليمي والثقافي، أو لتطوير دورها التعليمي والثقافي بعد سنوات طويلة من الاضطراب وتراجع أيضا الخدمات فيها، ذلك ضمن يعني مسار ربما يكون أوسع
2: نعم. مصعب الحنت، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسل التلفزيون سوريا من دير الزور. مصعب الحنت كان يتحدث عن إعلان وزير التعليم العالي مروان الحلبي إحداث فرع لجامعة الفرات في مدينة البوكمال. مصعب، إذا عدت إلينا أريد أن أسأل، هل لديك معلومات حتى الآن عن بدء أو موعد بدء استقبال الطلاب والتسجيل والقبول في هذه الكليات والمعاهد؟
3: تسمعوني وسيم؟
2: نعم أسمعك.
3: الأمر بحسب الوزارة الآن التسجيل هو في مركز محافظة دير الزور في دير الزور، إنما استحداث الجامعة يحتاج إلى شهرين إلى 3 أشهر لقبول الطلاب، وربما يتأخر لعام كامل حسب إمكانية يعني إيجاد المكان والبدء بتفعيله بشكل حقيقي. وهذا لا يعني الأمر يعني مهم جدا بالنسبة لطلاب مدينة البوكمال، وأيضا يوفر فرص عمل للجامعيين الذين يتواجدون في مدينة البوكمال من اختصاصيين سواء كان ماجستير أو دكتوراه، هؤلاء يضطرون للتنقل إلى محافظات أخرى لتأمين فرصة عمل. وأيضا يعني اليوم جامعة الفرات هي مكتظة بالطلاب بشكل كبير جدا، ما يوفر مساحة لطلاب آخرين، ربما لأن جامعة الفرات في مدينة دير الزور تستقبل الطلاب من معظم المناطق في الشرق السوري من الحسكة والرقة والقامشلي، وأيضا دير الزور أيضا جامعة الفرات في الرقة والاقتصاد والتربية والتعليم والآداب والعلوم الإنسانية. كل هذه تقريبا الجامعات اليوم ربما توفر فرصة مناسبة وبيئة تعليمية جيدة للطلاب في الشرق السوري. بالنسبة لأبناء البوكمال الجامعة الأقرب تعني أكثر من مقعد دراسي، إنها فرصة ربما يصبح التعليم العالي متاحا داخل المدينة في الوقت الذي فقده العشرات من أبناء البوكمال في السنوات الماضية، وأن تتحول المنطقة من مساحة تستقبل الخريجين والكوادر من خارجها إلى منطقة تساهم في إعداد كوادر محلية بما يدعم مستقبلهم العلمي والاقتصادي ويعزز ارتباط هذه الأبناء المنطقة بمدينته.
2: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. هذا وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أعلن تأجيل امتحانات الدورة التكميلية لطلاب المعاهد التقنية للعام الدراسي الحالي إلى 30 من آب الجاري. وأوضح الحلبي أن الامتحانات ستستمر حتى 3 أيلول المقبل، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى منح المعاهد والطلاب وقتا إضافيا للاستعداد وضمان سير العملية الامتحانية بصورة منظمة وعادلة. أفادت وزارة الزراعة بتنفيذ حملة تحصين وقائي ضد مرض الحمى القلاعية في منطقة البادية بريف دمشق، شملت 11800 رأس من الأغنام. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي بهدف تأمين حماية الثروة الحيوانية وتعزيز سلامة وصحة القطعان، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للقطعان جيد ومستقر مع استمرار الفرق البيطرية في عمليات التحصين لحماية الثروة الحيوانية والوقاية من انتشار المرض. أفاد الدفاع المدني بوفاة 3 أشخاص وإصابة 18 مدنيا من جراء 22 حادثة سير شهدتها مناطق متفرقة من سوريا. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت مواقعها. دعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول وغيره من السلوكيات التي تشتت الانتباه في أثناء القيادة. في أخبار الدفاع المدني، إذ أفاد أيضا بأن فراقه استجابت ل 103 حرائق في مناطق متفرقة، بينها حريق في الحقول والمحاصيل الزراعية و 100 حريقين، طالت منازل ومحال تجارية وأعشابا وأشجارا ومواقع أخرى. أسفرت الحرائق عن إصابة مدني واحد نقل إلى المشفى لتلقي العلاج، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الماديات. دعا الدفاع المدني إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية قرب المحاصيل والأحراج. أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب عن حملة رش واسعة لمكافحة حشرة الجندب في سهل الغاب بريف حماة. وأوضحت الهيئة أن مديرية الشؤون الزراعية والوقائية باشرت تنفيذ أعمال المكافحة للحد من انتشار حشرة الجندب وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، وذلك حفاظا على سلامة المحاصيل الزراعية. كانت وزارة الزراعة نفت وجود حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب، مشيرة إلى أن الحشرات التي تمت مشاهدتها في المنطقة هي جنادب محلية ويقتصر وجودها على طرفي السواقي. بدأت المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تنفيذ 3 مشاريع لتوسعة وتأهيل البنى التحتية بكلفة إجمالية تبلغ 371 مليون ليرة سورية، بهدف تهيئة مقاسم جديدة للاستثمار وتلبية الطلب المتزايد على الاكتتاب بالمقاسم الصناعية. تخدم المشاريع 224 مقسما، وتشمل تنفيذ وتأهيل شبكات الطرق والصرف الصحي والصناعي والمياه ووصلات الخدمة ضمن المناطق الغذائية والكيميائية، بما يسهم في توسيع النشاط الاستثماري وزيادة الانتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا بينهم 9 من عائلة واحدة في بلدة بيت إمرين بعد مداهمة منازل وتفتيشها، إضافة إلى شابين من بلدة كفر قليل. كما اعتقلت القوات 7 فلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بينهم 5 من بلدة المغير وشابان من بلدة سنجل، إضافة إلى فلسطينيين 2 في محافظة الخليل. أصيب طبيب فلسطيني في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون ضمن سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة الأناضول فقد قام 10 مستوطنين بالاعتداء بالحجارة والعصي على الطبيب ماجد عليان أثناء وجوده شرقي بيت لحم، ما أدى إلى كسر يده وتحطيم زجاج مركبته. كما وشهد الطريق الواصل بين رام الله ونابلس هجوما من قبل المستوطنين على مركبات فلسطينية. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصعيد عسكري في لبنان قد يستمر عدة أيام، وذلك بالتزامن مع استمرار الغارات والعمليات العسكرية في جنوب البلاد. ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش يستعد لقتال محتمل لعدة أيام بهدف استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله، وأضافت أن عشرات من عناصر الحزب محاصرون تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولات لتقديم المساعدة لهم. تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم، أريد بداية الحديث عن تفاصيل إضافية عن اعتداءات المستوطنين المستمرة في الأراضي المحتلة.
1: بالفعل وسيم، في الضفة الغربية يستمر تصعيد الاحتلال لاعتداءاته سواء في مناطق متفرقة من القرى والبلدات الفلسطينية، تزامنا أيضا مع اعتداءات المستوطنين المتواصلة في عدة مناطق كان أبرزها هذا اليوم في قرى محافظة رام الله والبيرة تحديدا ومحافظة نابلس، وهنا نتحدث عن جنوب نابلس تحديدا، حيث في بلدة قصرى جنوب المدينة لا زال المستوطنون يحاصرون لليوم التاسع على التوالي 3 عائلات فلسطينية، رغم وجود كتيبة من الجيش الإسرائيلي ورغم أن القضية أصبحت دولية وعربية، إلى أن الجيش حتى هذه اللحظة وبعد كل هذه الأيام لم يستطع إخلاء المستوطنين من هذا المكان الذي يحاصرون فيه هذه العائلات الفلسطينية. قوات الجيش الإسرائيلي تمنع المتضامنين وتمنع أيضا الصحفيين من الاقتراب من هذه المنازل، ورغم أيضا أن هناك طلب من السفارة الأمريكية بتوضيحات لما يجري ووصف لما يجري بأنه إرهاب من قبل المستوطنين، لكن حتى هذه اللحظة المستوطنون يقيمون خياما في بلدة قصرى، بالإضافة إلى أن تواجدهم يزداد يوما بعد يوم، وهناك بعض المنازل التي تم إخلاؤها بالقوة من قبل الجيش الإسرائيلي لاستخدامها كمواقع عسكرية وكسكنات عسكرية أيضا. في مناطق أخرى من الضفة أيضا كان هناك اعتداءات من قبل المستوطنين وحملة مداهمات أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي الذي داهم عدد من المنازل وقام بحملة اعتقالات واسعة شملت أيضا تحقيقات ميدانية لعدد من الشبان في عدة محافظات في الضفة.
0: نعم ريم، أريد أن أنتقل إلى ما تحدثت عنه القناة 12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال تصعيد عسكري في لبنان، ما التفاصيل الإضافية عن هذا الأمر؟
1: بحسب وسيم ما أوردته القناة 12 العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد للقتال لعدة أيام في الجنوب اللبناني، متذرعا برد حزب الله كما قال بمسيرة مفخخة على جنود إسرائيليين في تلة علي الطاهر، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. لذلك يستعد الجيش للقتال في هذه المنطقة، وتحديدا بعدما سيطر على قلعة شقيف. هو يتواجد بكثرة في تلة علي الطاهر التي بالنسبة له هي مهمة جغرافيا وسياسيا أيضا في هذا الموقع، ويدعي الجيش أن هناك عدد كبير من عناصر حزب الله المتواجدين تحت الأرض في هذه المنطقة والذين يحاصرهم وما زال يحاصرهم. كذلك يدعي أن هناك معسكرات لحزب الله لم يدمرها بالكامل. الخطة هي أن يقوم بتدمير البنية التحتية الكاملة لعناصر حزب الله في المنطقة، لكن رغم ذلك وسيم يقول الجيش أنه لا يزال يضبط النفس في هذه المنطقة حتى لا يقوم بتقويض المفاوضات الجارية مع لبنان بوساطة أمريكية.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. إلى غزة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من القطاع، أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية. وقال المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرات الاحتلال شنت غارتين شرقية مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مروحية، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوب خان يونس. أعود إليكم على رأس الساعة المقبلة إن شاء الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مجددا في هذه الجولة الإخبارية، ونبدأ الساعة الثانية بالعناوين. وزير الداخلية يشكل لجنة للتحقيق في وفاة محمد غميرة باللاذقية ويطالبها بتقديم النتائج خلال 72 ساعة. وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة في ريف القنيطرة، والمشاركون يطالبون بكشف مصير المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي. تركيا تعلن عن تنفيذ عمل توسعة وتحديث في معابرها مع سوريا، وتقول إنها تهدف لرفع طاقتها الاستيعابية وتسهيل حركة التجارة. بعد مباحثات القاهرة، المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يلتقي نتنياهو اليوم في إسرائيل، وملف اتفاق غزة على طاولة المباحثات.

0: في التفاصيل، أعلن وزير الداخلية أنس خطاب تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. وقال وزير الداخلية إن مهمة اللجنة التحقيق في ملابسات ما حصل وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته. وطلب خطاب اللجنة بتقديم نتائجها خلال 72 ساعة من تاريخ إصدار قرار تشكيل اللجنة. أكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة سيتعامل معها بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة على حد قوله. هذا وتوفي الشاب محمد غميرة بعد تدهور حالته الصحية بعد أيام من دخوله المستشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية. من جهتها، أعلنت مديرية الأمن في اللاذقية توقيف 7 عناصر كانوا موجودين في النظارة خلال وقوع الحادثة، وذلك لمتابعة ملابسات القضية. كان محمد غميرة قد تعرض للضرب في مخفر الحفة، مما أدى إلى نقله إلى العناية المشددة في مشفى المدينة، حيث يعاني من مرض النعور، وهو مرض يؤثر في تخثر الدم ويجعل النزيف أكثر خطورة. وبحسب عائلته، فقد تم إبلاغ عناصر المخفر مسبقا بوضعه الصحي الحساس مع طلبهم عدم ضربه، في حين أفرج المخفر عنه بحسب عائلته وهو يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي. هذا وتحدث الدكتور عصام غميرة مدير مشفى الحفة الوطني وعم الشاب المتوفى محمد غميرة، تحدث لوكالة سانا عن ظروف توقيفه في المخفر وضربه ومن ثم وفاته.
1: إهمال من رئيس المخفر وتصرف فردي أهوج من العناصر اللي ضربوه، ضرب صحيح ما أنه ضرب مبرح ولا في تعذيب، بس كان ضرب كف، الكف كان بالنسبة له قذيفة أدى إلى نزف في الدماغ، طبعا نزف تدريجي تطور بعدين لأعراض عصبية، بعد منها صار عنده سبات دخل المشفى. وزارة الداخلية ومديرية الصحة وسيد مدير الصحة الدكتور بشير تاج الدين كثير كان له دور معنا، والدكتور إبراهيم علي ساهموا بتحضير وإحضار الجرعات المناسبة لمرض الناعور، مع أنه مرض نادر جدا جدا تأمين الجرعات كان صعب، ومع ذلك أمن الجرعات، بس لكن وضعه الصحي سيء، وصل لمرحلة سيئة جدا، أزية دماغية، قصور كلوي، هبوط ضغط، نقص أكسجين، أدى لوفاته.
0: هذا وروى مدير فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية شادي العك تفاصيل الاجتماع الذي حصل بين قيادة الأمن الداخلي وعائلة الشاب محمد غميرة، إضافة إلى وجهاء منطقة الحفة.
2: خرجنا الآن من اجتماع في منطقة الحفة، ضم قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية وأهل الشاب محمد ووجهاء منطقة الحفة. بالبداية تم تقديم واجب العزاء لأهل الفقيد، ومن ثم تم شرح الحالة تفصيليا منذ لحظة دخوله إلى السجن حتى اليوم لحظة وفاته، عبر المختصين الموجودين الذين تابعوا القضية منذ اللحظة الأولى لدخوله السجن. تم توقيف عدد من الذين كانوا في مخفر الحفة 7 أشخاص، وتم اعتراف أحدهم بأنه ضرب محمد ممكن بكف في البداية، ولكن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الحقيقة الكاملة. أكد أهل الفقيد على وقوفهم وثقتهم الكاملة بإجراءات الدولة السورية، وأنهم واثقون بأن العدالة ستأخذ مجراها. وأيضا طالب أهل المنطقة المسؤولين في الأمن الداخلي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لأي حالة مماثلة تهين ما قدمه السوريين عبر 14 عام من الثورة السورية.
0: كما نعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الشاب محمد غميرة كاشفة أنه كان أحد كوادرها العاملين في الدفاع المدني. وقالت وزارة الطوارئ أن غميرة توفي متأثرا بمضاعفات نزيف دماغي في جهازه الهضمي، نتيجة تعرضه للضرب بعد توقيفه في مخفر الحفة في محافظة اللاذقية، وكان يعاني من مرض النعور الذي يضعف من خطر النزف ومضاعفاته. وبحسب وزارة الطوارئ فإن غميرة شارك في إنقاذ مئات الأرواح من تحت ركام قصف نظام الأسد المخلوعة. أكدت الوزارة متابعتها الحثيثة لمجريات التحقيق مع وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأصول القانونية.

0: بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية.
1: الداخلية أمام حالتي وفاة، حادثتان مؤلمتان تعيدان إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية. وفاة الشاب محمد حسام غميرة في اللاذقية بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة، ووفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج برصاص دورية أمنية أخطأت في التعرف على هويته. قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت إيقاف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة خلال احتجاز محمد غميرة استكمالاً للتحقيقات الجارية في ملابسات وفاته، بعدما أفادت عائلته بتعرضه للضرب خلال احتجازه في قسم شرطة الحفة رغم إبلاغ عناصر المخفر مسبقاً أنه يعاني من مرض الناعور. وفي حادثة موازية أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق إحدى الدوريات الأمنية النار على سيارته في منبج بعد اشتباهها بأن شخصا مطلوبا كان بداخلها، في حين أكدت الوزارة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وأحالتهما إلى التحقيق. الحادثتان تنتهكان جملة من أحكام مدونة السلوك الصادرة عن وزارة الداخلية، إذ توجب المادة 7 صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية، في حين تحظر المادة 18 صراحة إيقاع أي نوع من العنف بحق الموقوف. أما المادة 35 فتحظر اللجوء إلى القوة إلا في الحالات التي يجيزها القانون ووفق المبادئ المشروعة والضرورة والتناسب والتدرج، في حين تلزم المادة 6 بتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية وصون كرامة الإنسان. حادثتان في أيام معدودة تطرحان تساؤلا لا يمكن تجاهله: هل وصلت مدونة السلوك فعلا إلى كل عنصر أمني؟ وهل ترجمت إلى سلوك يومي على أرض الواقع؟ التحقيقات المفتوحة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن السوريين يريدون نتائج واضحة ومحاسبة حقيقية تثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة.
0: ينضم إلي من دمشق المحامي والناشط الحقوقي غياث دبور. مرحبا بك سيد غياث، كيف تقيم ما أصدرته وزارة الداخلية إلى حد الآن بالقرار بتشكيل لجنة للتحقيق وتريد مهلة أو مدة 72 ساعة لإصدار النتائج؟
2: بداية تحيه لك وللسادة المشاهدين. قبل أن أجاوب عن سؤالك، فقط تقرير قبل الأخير الذي تحدث بختام تقرير عن ثقة أهل المتوفى بما تقرره اللجنة التحقيق، يعني هناك موضوع حتى نغلق هذا الباب الكبير. نحن طبعا هو الحل الجلل أكيد ولاقى كل هذا الغضب والاستهجان على صفحات وسائل التواصل، لكن بالنتيجة هذا موضوع يجب أن يخضع للأصول القانونية للتحقيقات يعني المسلك القانوني النظامي، وهو التحقيقات التي تجريها وزارة العدل أو وزارة الداخلية عفواً باللجنة المشكلة من نسيب وزير الداخلية، والتي هي بالنتيجة خطوة على الاتجاه الصحيح. مهلة محددة 72 ساعة مشكلة من معاون وزير ومستشار وشخص ثالث للوقوف على حيثيات هذه الدعوة طبعاً وهذه القضية. طبعاً هناك أيضاً شق طبي، أيضاً تشكيل لجنة طبية لتشريح الجثة والوقوف أيضا على الأسباب الحقيقية، هل تعرض فعلا للتعذيب أو لم يتعرض. طبعا نتحدث عن بشكل مهني وبشكل قانوني، هذا إجراء بالاتجاه الصحيح كما قلت. هي طبعا حادثة مؤلمة جدا للأسف، الثورة التي قامت ضد التعذيب الممنهج الذي كان يمارسه نظام الأسد الآن غير مسموح أبدا أن يكون هناك أعمال تعذيب. هناك أعمال تعذيب بالوقت الحالي ممكن أن تقول طبعا حالات فردية، لكن غير مسموح بها على الإطلاق، تخالف أيضاً مدونة السلوك أيضاً، والتي هي معاقب عليها أيضاً. هناك قانون معمول فيه بعام 2022 هو قانون مكافحة التعذيب، القانون رقم 16، والذي توصل به العقوبة في حال تم ممارسة التعذيب وأدى إلى وفاة شخص إلى الإعدام. يعني هناك عدة عوامل تدخل بهذا الموضوع إذا نناقش بشكل مهني بشكل موضوعي. أن نترك الموضوع الآن لأهل الاختصاص للجان التحقيق حتى تقول كلمتها، وعلى الشيء ابن
0: عمر. نعم، في حال أثبت التحقيق تعرض الشاب محمد للضرب داخل المخفر، هل ستكون المسؤولية محصورة بالعناصر الذين قاموا بالاعتداء أم يمكن أن تمتد إلى

0: من كان يعلم بحالته الصحية ولم يتعامل مع هذه الناحية بالشكل المطلوب.
1: تمام، هلا التحقيق سوف يثبت هذا الكلام، هل الاشخاص فعلا الذين كانوا موجودين في مخفر الحفه هم اللي مارسوا عمل التعذيب او كان هناك توجيهات من جهه اعلى؟ طبعا كل يحاسب، طبعا تختلف المسؤوليه من الشخص الذي قام بالفعل والمحرر والمتسبب والشريك والذي او المحرر الذي اعطى الاوامر، طبعا كله يحاكم وفق نصوص القانون، قانون العقوبات السوري الذي شمل كل هذه الحالات، لكن كما قلت الان ننتظر التحقيق، كل من له علاقه بهذا الموضوع اعطى اوامر او غض البصر او تجاهل وضعه الصحي طبعا سيحاسب، كله حسب جسامه الفعل الذي قام فيه، طبعا الذي قام بفعل التعذيب هو الذي سينال الحظ الاكبر من العقوبه التي كما قلت هي عقوبه اعدام القانون 16 عام 2022، تتوزع المسؤوليه والعقوبه بحسب درجات القرب او البعد عن هذا ارتكاب الفعل التعذيب.
0: نعم، ما الذي تنتظره برأيك العائلة؟ ما الذي تنتظره العائلة والرأي العام أيضا الآن من لجنة التحقيق بعد انتهاء هذه المهلة، مهلة 72 ساعة سيد غياث؟
1: ما تنتظره العائلة وكل والشعب السوري الذي وصل إلى ما وصل إليه الآن، دولة تنعم بها الناس بالحرية وقضينا على الإرث السيء الذي كان موجود بالنظام البائد، ننتظر العدالة والمحاسبة وألا تكرر هذه الأفعال مرة ثانية، لا يكفي فقط أن يعني أن نحاسب أن نقتصن هؤلاء الأشخاص في حاسبتها ارتكابهم لجرم التعذيب، بل أن يكون هناك توجيهات بعدم تكرار هذا الفعل، ممنوع أن يكرر هذا الفعل مرة ثانية بعد أن يتم محاسبة الأشخاص، وأيضا أن يتم تركيز على موضوع التأهيل، موضوع نحن على فترة قليلة يعني سنة سنة ونص، أن يكون هناك تأهيل أكثر، أن يتم اختيار العناصر بدقة أكثر، يعني الوقت سيكون متاح أكثر لأن يكون هناك بين قوسين غربلة أو أن يكون هناك تصفية، بحيث يكون هناك فقط عناصر أكفاء. أنت تعرف أنت تتحدث عن امتداد الجغرافيا السورية، نحن نعرف عدد المخافر وأقسام الشرطة والنواحي، لكن الآن يجب أن يكون هناك فعلا بدء بعمل منهجي بإخضاعهم لتدريبات مسلكية مهنية كيفية التعامل مع المواطنين مع الموقوفين، وأن يتم أن يكون هناك تعهد من قبل الدولة بأن لا يكرر هذا الفعل مرة أخرى، وممنوع أن يكرر هذا الفعل مرة أخرى.
0: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات، المحامي والناشط الحقوقي غياث دبور، كنت معنا من دمشق. دهمت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرية عابدين بريف درعا الغربي بعد منتصف الليلة الماضية. قال مراسل تلفزيون سوريا أن القوات ضمت نحو 12 آلية وقرابة 100 عنصر ورافقتها تغطية من طائرات مروحية ومسيرة. وأضاف أن القوة اختطفت 4 أشخاص، 3 منهم من عائلة واحدة، عقب عملية تفتيش شاركت فيها كلاب بوليسية، مشيرا إلى أنها أطلقت سراح 2 فقط من المختطفين. هذا وتحدث أحد سكان قرية عابدين لتلفزيون سوريا عن تفاصيل توغل الاحتلال فجر اليوم في القرية، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية دخلت بعربة عسكرية مصفحة وعشرات الجنود لاعتقال عدد من المواطنين.
2: من الحارة القبلية أخذوا مضرعين بالعشرات، يعني مش انه 10 و15، اكثر من 20 واحد،
3: عدد كبير من العناصر،
2: كبير، وبيطلع 10 سيارات حمر، وفي سيارات هيلوكس بيضاء، اخذوا مضرعين، قادوهم مضرعين.
3: اي ساعه تقريبا صار هذا الكلام؟
2: يعني تقريبا كان شيء الساعه 3 قبل اذان الفجر، اذان الفجر ما كانش في هذا شغل مرعب، شغل ارهاب، وشغل يعني واحد جاي يعتقد عدو جاي يضربك.
0: هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أوندوف، وذلك في منطقة نبع الفوار بريف القنيطرة، للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
4: إلي معتقل ابني محمد مهنا البريدي، اعتقلوه ب 4/10/2025، حضرت دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منزلي وقامت بتفتيش المنزل وتم اعتقال

0: قال ابني محمد مهنا البريدي ومعه شابين آخرين، محمود مزيد البريدي ومحمد تركي السموري. ورغم يعني ترددنا إلى قوات الأندوف والصليب الأحمر للكشف عن مصير أبنائنا، حتى تاريخ هذا اليوم لم يتم الكشف عن مصير أبنائنا. نطالب كل أصحاب الضمير الحي بالكشف عن مصير أبنائنا والإفراج عنهم وعودتهم إلى أهاليهم سالمين.
1: ينضم إلي مباشرة من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد، ما هو رد قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على هذه الوقفة الاحتجاجية لأهالي المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي؟
2: نعم بالفعل، يعني وقفة اليوم وقفة جديدة، أهالي المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية أمام مقر قوات لندن في ريف القنيطرة في منطقة نبع الفوار تحديدا. طبعا قدموا من جميع المناطق، من قرى والبلدات، سواء من منطقة حوض اليرموك أو من ريف دمشق الغربي، من بيت جن والصبورة، وأيضا من ريف القنيطرة. وصلوا إلى هناك ووقفوا يعني هذه الوقفة وطالبوا وقابلوا يعني قائد قوات المنطقة هناك في مركز نبع الفوار تحديدا، وتحدثوا إليه وقال أنه سيبلغ يعني القيادة في الأمم المتحدة وبدمشق من أجل وصولكم إلى هنا ووقوفكم أمام مقر قوات الأندوف لمخاطبة الجهة الأخرى، الجانب الإسرائيلي، من أجل النظر بهذا الأمر ومعرفة ما مصير هؤلاء المختطفين الذين ما زالوا مختطفين داخل السجون الإسرائيلية. اليوم هما 46 شخص مختطفين، 41 شخص بعد سقوط النظام البائد، وخمسة قبل سقوط النظام البائد. الأهالي قدموا طبعا من جميع القرى والبلدات لمطالبة بمعرفة ما مصير هؤلاء المختطفين وما التهم التي يعني تم اعتقالهم بها، وهل هل تم محاكمتهم أو لا، أو سيخرج قسم جديد من هؤلاء المختطفين. طبعا خرج في الآونة الأخيرة منذ قرابة الشهر ما يقارب 6 أشخاص كانوا مختطفين داخل السجون الإسرائيلية. طبعا الأهالي بعد هذا الخروج الأخير يقفون هذه الوقفات، يعني ربما يظنون أنه أصبح يعني هناك نتيجة من هذه الوقفات والمطالبات والمتابعة من قبل يعني الجهات المختصة. اليوم يقفون هذه الوقفة الجديدة، ربما يحصلون على نتائج جديدة أو إفراج عن أشخاص جدد. طبعا هناك معلومات من بعض المختطفين الذين خرجوا في آخر فترة منذ 15 يوم تقريبا أنه سيتم الإفراج عن بعض الأشخاص المختطفين داخل السجون الإسرائيلية، وهم كانوا في سجن سيدي تيمان في منطقة بئر السبع. ربما سيخرج يعني أشخاص جدد من هذه من هؤلاء المختطفين، لكن الأهالي يقفون هذه الوقفات يعني على أمل يعني أن يصل صوتهم إلى يعني الجهات المختصة، إلى قوات الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، من أجل خروج هؤلاء المختطفين الذين ما زالوا مختطفين حتى هذا اليوم. منهم من قرابة العام، ومنهم من قرابة عامين وأكثر، ومنهم من 6 أشهر و7 أشهر تم اختطافهم تحت ذريعة، يعني عندما يدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه القرى والبلدات، الذريعة تكون أما الانتماء لداعش أو حزب الله وإيران حسب ما يقول، أو الحيازة على سلاح. طبعا يتم التحقيق معهم، ويتم يعني تم الإفراج عن بعض الأشخاص منهم، وبعض الأشخاص ما زالوا محتجزين حتى هذا اليوم.
1: نعم محمد، هل تم تسليم أو استلمت قوات الأمم المتحدة المتواجدة هناك من الأهالي وثائق أو صور تثبت أسماء وشخصيات هؤلاء الأشخاص وأعمارهم وتفاصيل إضافية عنهم من أجل المساعدة في هذا الأمر؟
2: نعم، في كل مرة يتم تقديم ملف من قبل يعني الأهالي والأهالي المختطفين، ملف PDF، ملف مطبوع أيضا، يتم إيصاله إلى يعني الضابط المسؤول هنا في هذه المنطقة، ويتم إرساله إلى الجهات المختصة. طبعا كل شخص يعني مدون ما سبب الاعتقال ومتى تم اعتقاله، في أي ساعة وفي أي يوم وفي الليل وفي النهار أثناء المداهمات. طبعا كل هذه المعلومات أصبحت لدى قوات الأمم المتحدة عن يعني المختطفين، سواء كانوا قبل سقوط النظام البائد أو بعد سقوط النظام البائد. أيضا كل هذه الأمور مفصلة لديهم. الأهالي يعني على أمل يعني يرسلون، يعني يقفون هذه الوقفات الاحتجاجية، يرسلون يعني للوثائق إلى الجهات المختصة على أمل خروج باقي المختطفين الذين ما زالوا داخل السجون الإسرائيلية. لم يعرف ما مصيرهم ولم يعرفوا يعني حالتهم الصحية. الأهالي الذين يقفون اليوم لا يعرف يعني يودون يعني معرفة حالتهم الصحية، ما سبب الاختطاف، متى سيتم الإفراج عنهم، هل سيتم الإفراج عنهم، هل تم محاكمتهم، هل يستطيعون توكيل محامين أو غيرهم. كل هذا الأمر يعني يوصلون هذه الرسائل عبر هذا الضابط المسؤول هناك من أجل إيصاله إلى القوات في الأمم المتحدة من أجل النظر بهؤلاء المختطفين.
1: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. دعت الهيئة

الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا والمتضررين من انتهاكات اللواء السابق إبراهيم حويجة رئيس فرع المخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع، دعتهم إلى المبادرة بالادعاء وتقديم الشهادات ضده. قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة رديف مصطفى إن اللواء السابق حويجة متورط بارتكاب جرائم وانتهاكات ترقى لكونها جرائم حرب وضد الإنسانية، مضيفا أن حويجة ما يزال قيد التوقيف وفي عهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية. أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن مسار دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الإعلان عن حل ملف الإدارة الذاتية بات قريبا. وأوضح الهلالي في تصريح لتلفزيون سوريا أن المراحل الشاقة تم تجاوزها وقطع خطوات كبيرة في الإجراءات التنفيذية على الأرض، من بينها البدء بدمج قوى الأمن الداخلي وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وأوضح الهلالي أن ملف الاندماج تقدم في قطاعات حيوية كالتربية والصحة والزراعة والطاقة، لافتا إلى تحديات تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وتسوية بعض الملفات الإدارية والقانونية، أبرزها الملف القضائي الذي يجري العمل حاليا على حله وفق تصريحه. أفادت مديرية أعلام الحسكة بتكليف عباس حسين بمنصب النائب الثاني لمحافظ الحسكة المهندس نور الدين أحمد إلى جانب النائب أحمد الهلالي في إطار التشكيلات الإدارية في المحافظة. وكان حسين قد شغل سابقا منصب مدير إدارة الشؤون السياسية في محافظة الحسكة قبل تكليفه بمهامه الجديدة ضمن إدارة المحافظة. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا وقطر. وقالت وزارة الخارجية أن اتصالا هاتفيا تناول التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على المنطقة العربية. وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين سوريا وقطر في مختلف المجالات بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. من جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث خلال الاتصال مع الشيباني آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. كما أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحث الجانبان أعمال مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأنها ودعم الجهود التي تستهدف إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

0: نفت وزارة النقل صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا، وذلك بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بذلك. وقالت الوزارة إن أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها مباشرة عبر قنواتها ومنصاتها الرسمية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية. يشتكي مواطنون في محافظة إدلب من تعدد العملات المتداولة ومن أسعار التصريف المرتفعة عند الشراء بالليرة السورية.
1: يا حجي بروح مثلا على ابو الخضره، مثلا بدي اخذ خيار بندوره فيجي لشغلي بيضرب لي بالواطي، عم يذبحني ذبح بسعر التصريف مثلا الليره السوريه عن الليره التركيه. هذا ما عم يناسب لا المبيع ولا المشتري، لا المستهلك ولا المستثمر. وهي الحل لازم تلتقى لحل هالمشكله هاي. مثلا ما عم بتناسب الاسعار، مثلا كيلو رز مثلا حقه 70 ليره، عم نعطيه مثلا سوري عم يضربني اياه على التركي على الواطي، عم بيوقف اكثر من 70 ليره. وهيك المواطن ذبح ذبح، يعني ما بقى يصير لحق، ويلو ياكو ويلو يدفع ويلو، ما بقى يمشي الحال معنا.
2: عم بيكون علي ضغط كثير

0: كبير يعني بفرق التصريف، يعني عم يصرفوا لي الشراء شيء ولا ما بيع شيء، سواء بدي اشتري ليره سورية او بدي بيع ليره سورية او بدي يكون انا عم بشتري شيء، عم يتم تحويله للدولار ومن الدولار ليرجع على السوري. موضوع الليره السوريه يعني ايضا عم يختلف التصريف كثير عن السعر المركزي. طيب يعني هذا الامر جدا متعب، ونحن ممكن يعني بدنا حل لهذا الامر انه يتم يعني فرض خلينا نقول رقابه او حتى تصريف معين ما يتجاوزوه العالم كله.
1: يا اخي نحن عم ندخل على المحلات، نحن عملتنا هون كلها تركي، ايه هن عم يطلبوا فرضا سوري، السوري بدنا نرجع نصرف، بدنا نصرف سوري لشو يعطونا وكلياته، هذا خساره خساره لنا، بيضربوا يعني ما على سعر النظامي، على السعر المو نظامي، عرف كيف؟ يعني خلص الغوا الدولار والتركي، خلوا بين الشعب يد بس العمله الرئيسيه السوريه.
2: بعطيه سوري لك اجباري، بدي اعطيه سوري، اذا بدي اعطيه سوري يعني عم يضرب لي اياها، مش قد بيساوي على الدولار، لانه هو عم يجيب على الدولار كمان. يعني هذا هو خسرانين على الطرفين خسرانين. يعني ما في غير التاجر مستفيد، اكثر شيء التاجر. التاجر المستفيد. بدي اقول لك ما بعرف يعني، هو اذا يوقفوا لنا هالعمله التركي بيمشي حاله. بصير بس عمله وحده. مروح عند التاجر عند هاي مشتري بالعمله السوريه وسعر بالعمله السوريه وبصير تداول.
3: هالحسابات هاي كلها بعض البعض صدق عم نقدم على مساله على المجهول، ما عم نعرف نحن موقعنا صحيح وين بشكل عام، الناس عم تعاني من الموضوع، ما عم نعرف قيمه الصرف بشكل اساسي بالنسبه لهي المساله وعم نضيع. الافضل بكثير عمليه حسم الموضوع لنوع عمله موحد يزبط الشارع بشكل منيح ويخلص البشر من هالمعاناه اللي عم يعانوها من هالتجار اللي ما فيها رحمه لا من بعيد ولا من قريب.
4: قال السفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون ان هناك اهتماما متزايدا من شركات لبنانيه بدخول السوق السوريه. واضاف قسطون ان وفدا من رجال الاعمال اللبنانيين سيزور دمشق خلال الايام المقبله، وذلك للمشاركة في فعالية معرض دمشق الدولية. وفي ملف الحدود أشار السفير اللبناني إلى وجود نقاش لبناني سوري جدي بشأن نقل وتقريب النقطة اللبنانية عند معبر المصنع إلى تخوم معبر جديدة يبوس بهدف الحد من عمليات العبور غير الشرعية بين لبنان وسوريا. أكدت وزارة التجارة التركية استمرارها في تنفيذ أعمال توسعة وتحديث عدد من المعابر الجمركية على الحدود مع سوريا بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتسهيل حركة التجارة. ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة التركية أنها نفذت 33% من أعمال توسعة معبر ييلا داغي بولاية هاتاي المقابل لمعبر باب الهوى على الجانب السوري. ومن المقرر أن ترفع أعمال التوسعة مساحة ساحته من 17 إلى 23 دونما في معبر أقجا قلعة المقابل لمعبر تل أبيض السوري. وزيلت الألغام من مساحة تبلغ 24 دونما، في حين خصصت وزارة التجارة نحو 59 دونما من أراضي مكتب المحاصيل الزراعية ضمن مشروع لتوسعة المعبر وتحديثه، في حين استكملت أعمال البنية التحتية والفوقية في معبر صيبين على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في القامشلي. ينضم إلي من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. مرحبا بك يوسف، إلى أي مدى يتوقع أن تسهل أعمال التوسعة التي تنوي وزارة التجارة التركية تنفيذها من تسهيل حركة العبور والتجارة بين البلدين؟
5: وسيم تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. قياسا على الأشهر السبعة الأولى زادت نسبة التجارة قياسا بالعام الماضي في الأشهر السبعة الأولى نحو 16%، وقياسا بالعام الماضي زادت 45%. تركيا تدرك، وعلى لسان وزير التجارة التركي تدرك بأن تحسين عمل المعابر سيعود بالفائدة على كلا الدولتين. بحسب تقرير لوكالة الأناضول سلطت فيه الضوء على تحسين تركيا وتنفيذها لمشاريع واسعة لتحديث وتوسعة القدرة الاستيعابية للمعابر بين سوريا وتركيا، فالهدف من المشروع الذي بدأته تركيا هو زيادة الطاقة الاستيعابية، تسريع حركة المرور والتجارة بالتزامن مع حركة إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في سوريا. بالنظر إلى المعابر، نتحدث عن معبر يلدغ الذي يقابله من الجانب السوري معبر كسب بولاية هاتاي، فقد وصلت نسبة إنجاز الأعمال إلى 33% ضمن مشروع لزيادة مساحة المعبر من 17 دونما إلى 23 دونما، ورفع عدد منصات العبور من منصتين إلى 4 منصات. أما بالنظر إلى معبر أخشخلع والذي يقابله من الجانب السوري معبر تل أبيض، فقد تم تطهير 24 دونما من الأراضي الملغمة التابعة لوزارة الدفاع، إضافة إلى تخصيص نحو 59 دونما أخرى لصالح وزارة التجارة تمهيدا لتوسعة المعبر وتحديثه. بالعودة إلى معبر باب السلامة والذي يقابله من الجانب التركي أونجو بينار، فإن الجانب التركي في معبر أونجو بينار قال بأنه يواصل أعمال التخطيط لإنشاء مبنى خدمات جديد، يجري العمل على توسيع أيضا مساحة معبر تشوانبي والذي يقابله أيضا من الجانب السوري معبر الراعي من 21 إلى 71 دونما، معبر قرقميش والذي يقابله من الجانب السوري أيضا معبر جرابلس، بدأت التحضيرات لإنشاء مباني خدمية دائمة مع خطة لزيادة مساحة المعبر بشكل كبير بين 15 إلى 90 دونما. اكتملت جميع أعمال البنية التحتية والفوقية أيضا في المعبر الذي يتوجه إليه الأنظار، وهو معبر نصيبين والذي أغلق كان سابقا بسبب سيطرة قسد على المنطقة، وحاليا وزير التجارة التركي يقول أن معبر نصيبين سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري 2026، وسيصبح جاهزا للعمل في حال افتتاح المعبر المقابل له وهو معبر القامشلي من الجانب السوري، في حال أعلن الجانب السوري إتمام أعمال. لأن الجانب التركي يقول بأنه شارف على الانتهاء من الأعمال. تأتي هذه المشاريع وسيم ضمن خطة تركية لتوسيع وتطوير المعابر ورفع قدراتها وتسهيل حركة التجارة والنقل والترانزيت والسفر بين تركيا وسوريا.
4: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف مول. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أحداث فرع لجامعة الفرات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور. أوضح الحلبي في منشور عبر منصة فيسبوك أن الفرع الجديد يضم كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، وكلية التربية الثانية باختصاصي معلم صف ورياض أطفال، وكلية الاقتصاد الثانية، إضافة إلى المعهد التقني المالي والمصرفي والمعهد التقني للمحاسبة. وأكد الحلبي أن الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو توسيع انتشار المؤسسات الجامعية ودعم أبناء المنطقة الشرقية. هذا وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل امتحانات الدورة التكميلية لطلاب المعاهد التقنية للعام الدراسي الحالي إلى 30 من آب الجاري. وأوضح الحلبي أن الامتحانات ستستمر حتى 3 أيلول المقبل، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى منح المعاهد والطلاب وقتا إضافيا للاستعداد وضمان سير العملية الامتحانية بصورة منظمة وعادلة. أفادت وزارة الزراعة بتنفيذ حملة تحصين وقائي ضد مرض الحمى القلاعية في منطقة البادية بريف دمشق، شملت 11800 رأس من الأغنام. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي بهدف تأمين حماية الثروة الحيوانية وتعزيز سلامة وصحة القطعان، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للقطعان جيد ومستقر مع استمرار الفرق البيطرية في عمليات التحصين لحماية الثروة الحيوانية والوقاية من انتشار المرض. أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب عن حملة رش واسعة لمكافحة حشرة الجندب في سهل الغاب بريف حماة. وأوضحت الهيئة أن مديرية الشؤون الزراعية والوقاية باشر تنفيذ أعمال المكافحة للحد من انتشار حشرة الجندب وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، وذلك حفاظا على سلامة المحاصيل الزراعية. وكانت وزارة الزراعة نفت وجود حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب، مشيرة إلى أن الحشرات التي تمت مشاهدتها في

المنطقة هي جنادب محلية ويختصر وجودها على طرفي السواقي. أفاد الدفاع المدني بوفاة 3 أشخاص وإصابة 18 مدنيا من جراء 22 حادث سير شهدتها مناطق متفرقة من سوريا. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت مواقعها. ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول وغيره من السلوكيات التي تشتت الانتباه في أثناء القيادة.

0: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ومسؤولي مجلس السلام في القدس المحتلة، وذلك بعد مباحثات أجرها الوفد مع حماس في القاهرة. ذكرت صحيفة يديعوت أحرانوت نقلا عن مصدر مطلع أن زيارة كوشنر إلى إسرائيل تهدف إلى عرض سلسلة من الخطوات التي تريد الإدارة الأمريكية أن تنفذ فورا في القطاع. كما أشار المصدر إلى أن كوشنر قد يطرح وقف عمليات الهدم في غزة وبدأ الانسحاب إلى ما يسمى الخط الأصفر وتوسيع إدخال المساعدات والسماح بتقديم عملية إعادة الإعمار. من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لاحتمال أن تطلب واشنطن وقف الغارات على غزة، وذلك ضمن مساعي إحراز تقدم بشأن الملفات المتعلقة بغزة. تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم، هل من تفاصيل إضافية عن هذا الاجتماع بعد بدءه بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجاريد كوشنر؟
1: فعلا وسيم، بدأت اللقاءات بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر وأيضا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مدينة القدس. هذه الاجتماعات والتي بحسب ما نقلت الإذاعة أو القناة 12 العبرية سوف تتناول ملف قطاع غزة وتحديدا الانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق قطاع غزة. بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية فإن هناك ضغوطا أمريكية تمارس على الحكومة الإسرائيلية من أجل الانتقال بشكل واقعي إلى المرحلة الثانية، وخاصة في أعقاب رفض بنيامين نتنياهو ما سمي بوثيقة النقاط 15 المتعلقة بهذه المرحلة والتي قال أن عليها تحفظات. لذلك من ضمن الأجندة التي سوف تناقش هذا اليوم هي ما هي الملاحظات التي لدى بنيامين نتنياهو في هذا الأمر. لكن أيضا بحسب ما قالت هيئة البث الإسرائيلية فإن كوشنر سيناقش عملية إدخال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة للمدنيين من المواطنين الفلسطينيين أو إلى أهالي قطاع غزة بشكل عام، بالإضافة أيضا إلى الانتقال إلى مسار واضح للبدء بإعمار قطاع غزة، وثالثا التوقف عن عمليات الاغتيال والغارات التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة. هذه إذن ملفات سوف يتم نقاشها في قطاع غزة ليتسنى الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. بطبيعة الحال هناك نعم ضغوطا تمارس على الحكومة الإسرائيلية، لكن بنفس الوقت يقال بأن الجيش مكبل داخل قطاع غزة، وإن عملية الاغتيال التي قام بها مؤخرا هي جاءت بحسب زعمه كرد على تهديد مباشر للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة وليس لتغيير سياسة الجيش داخل القطاع. المصادر الأمريكية تتحدث أن بنيامين نتنياهو والقيادة السياسية الإسرائيلية لا تعطي الجيش الإسرائيلي حرية العمل داخل قطاع غزة بأن يقوم بعمليات اغتيال أو غارات مكثفة، وأنه مقيد بتعليمات القيادة السياسية داخل القطاع. من ضمن الملفات أيضا سوف يتم الطلب من إسرائيل التراجع إلى ما يسمى بمنطقة الخط الأصفر والبقاء في هذه المنطقة، وبطبيعة

0: هل كان هناك أيضا تعليق من جاريد كوشنر على أن الولايات المتحدة تضغط باتجاه حركة حماس لنزع سلاح الحركة أيضا بشكل كامل من قطاع غزة، ليتسنى القيام بالترتيبات الأخرى المتعلقة بالجيش الإسرائيلي وبإسرائيل في هذا الاتفاق؟
1: نعم. طب ريم، ما هي مؤشرات قبول سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يتم التحدث عنه من قبل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بأن الإدارة الأمريكية تريد تنفيذ سلسلة من الخطوات تنفذ فورا في القطاع؟
0: فعلاً الولايات المتحدة تريد الانتقال لأرض الواقع لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق على أرض الواقع، وتحديداً إدخال مساعدات بشكل عاجل للمواطنين الفلسطينيين. أيضاً المصادر الأمريكية تتحدث وسيم بأن بنيامين نتنياهو هو يصدر للعلن أنه يرفض هذه النقاط 15 المتعلقة بهذا الاتفاق، لكن على أرض الواقع يقوم بالإجراءات المطلوبة منه من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية. وهذا الرفض العلني هو لأغراض سياسية متعلقة بالانتخابات الإسرائيلية كموقف سياسي ليس أكثر، لذلك لا تأخذه الولايات المتحدة بشكل جدي. اليوم من المفترض وضع النقاط على الحروف ومعرفة الموقف الحقيقي لبنيامين نتنياهو، خاصة في هذه الاجتماعات المغلقة مع جاريد كوشنر المبعوث من دونالد ترامب، وبعد أيضا ممارسة هذه الضغوط الكبيرة من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل للانتقال فورا إلى هذه المرحلة. لكن بحسب التحليلات الإسرائيلية وسيم، فإن بنيامين نتنياهو يماطل في هذا الأمر إلى حدوث الانتخابات الإسرائيلية، وأنه لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو تدريجي قبل الذهاب إلى الانتخابات الإسرائيلية، والتي يحاول من خلالها الحصول على مكاسب سياسية ومواقف أيضا تخدمه في الحالة الانتخابية.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. أدانت 8 دول عربية وإسلامية رفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة. قال بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا إن هذا الرفض يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. وأكد البيان أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها الخطة أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية. وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن طائرات الاحتلال شنت غارتين شرقية مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مروحية، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي خان يونس. من جهتها أفادت فرق الإسعاف والطوارئ للمركز بوقوع 3 إصابات من جراء قصف مدفعي استهدف حي التفاح قرب مناطق سيطرة الاحتلال، في حين أدى سقوط قذيفة على منزل في محيط مفترق السنافور إلى اندلاع حريق في المكان. تنضم إلي من غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، أريد بداية الحديث عن أبرز ردود الفعل في قطاع غزة على لقاء المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي من أجل اتفاق المرحلة الثانية من غزة.
2: يعني هناك في قطاع غزة حالة انتظار لما سينتج عن هذه اللقاءات، خاصة اللقاءات التي جرت في جمهورية مصر العربية مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء الوسيط الأمريكي وأيضا القطري وكذلك التركي وكذلك المصري، خاصة أن هذه الاتصالات وهذه اللقاءات هي تأتي في ضمن الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية وتنفيذ هذه المرحلة والبدء بها، وهي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: كل الوسيط الأمريكي وأيضا إسرائيل تقول بأن على حركة حماس نزع سلاحها حتى يتم البدء بالمرحلة الثانية وتطبيق تفاهمات المرحلة الثانية. أبرز هذه التفاهمات هي الانسحاب الإسرائيلي من مناطق قطاع غزة، تحديدا المناطق التي تقدم فيها الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأشهر الماضية، تحديدا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا البدء بإعادة الإعمار في قطاع غزة، إعمار كل مناطق قطاع غزة، ولا يقتصر الأمر فقط على منطقة بعينها كما جرى الحديث خلال الأسابيع الماضية عن بدء إعادة الإعمار في مدينة رفح، حتى يقوم الاحتلال الإسرائيلي بدعوة الفلسطينيين منهم سكان هذه المدينة بالتوجه إليها، وبالتالي هناك حالة انتظار تسود في الشارع الفلسطيني لما سينتج عن هذه اللقاءات والاجتماعات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار.
1: نعم، شكرا لك مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وفي محافظة نابلس. اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا بينهم 9 من عائلة واحدة في بلدة بيت إمرين بعد مداهمة منازل وتفتيشها، إضافة إلى شابين من بلدة كفر قليل. كما اعتقلت القوات 7 فلسطينيين في محافظة رام الله والبيري بينهم 5 من بلدة المغير وشاب من بلدة سنجل، إضافة إلى فلسطينيين 2 في محافظة الخليل. وطالت الاعتقالات أيضا شابا في مخيم الفرعة جنوبي طوباس بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى منزله، وآخر من مخيم قلانديا شمالي القدس المحتلة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة تفاهم إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة لمدة 60 يوما، موضحا أن مهلة 60 يوما خصصت للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن. وأضاف عراقجي أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت المذكرة ما أدى إلى تجدد الاشتباكات، مؤكدا أنه لا توجد هدنة تحتاج إلى تمديد، وأن إيران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. وتأتي تصريحات عراقجي بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة من دون التوصل إلى اتفاق أو الإعلان رسميا عن تمديد المهلة. ختام هذه الجولة الأخبارية، دمتم بألف خير.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1933.

1940 إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941 وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963 وأمضى بقية حياته في السعودية مدرسا في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئنا للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق.

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثلما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات، كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها.

على الجانب الآخر الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب، بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلاً موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعاً بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميله مسؤولية الحرب. بحافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمم عند هذه النقطة. رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل، ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي، على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ صالح عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
0: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخاً طويلاً من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية، وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.
3: صير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد،
4: ما هو يعني هو ده كان جوابي مش جواب سيد.
3: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري، ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل؟

0: هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي. رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء. لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
1: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني الجماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

0: جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعاً إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملا قويا للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دورا كبيرا في العداء بين الرجلين، كلاهما كان قاسيا وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سببا في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعبا للغاية.
2: الحمد لله الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
0: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب، فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من

0: بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حساباً للعسكري في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية. وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد. وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
1: كان الجيش السوري مسيساً ومليئاً بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة، يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين، أيضا ما فيهم بعض السوريين، بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر، إلى الجيش الثاني، إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين، كانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة، وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء، أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية، وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي، حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط، عدد كبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلها، يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم، يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين، الثاني إلى كذا، الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
0: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق، لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم، أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد، انقلاب دموي في 8 من شباط فبراير عام 63. انقض البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 من أذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي، وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين، وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته فانحسر المجال العام برمته.
1: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق، وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر، كانت هي آخر حكومات خالد العظم، وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط، ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري، قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وأساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية، ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حرصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
0: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام لكن على حساب سلطات الرئيس.
2: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
3: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
2: For instance, a merger of the security services, merger, it would be relinquishing power.
0: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين، بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب.

0: أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
1: Former Secretary General Michel Aflaq.
2: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي. على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
3: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا هذا؟ لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان وأطلق على البعث الأصلي، إذا جاز استخدام هذا التعبير، اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
0: عام 70 تحديدا في 20 أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
4: كان حافظ الأسد رجلاً حذراً للغاية من نواحٍ عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولاسيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيراً، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسياً محافظاً. خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائماً على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلاً في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.
1: In a situation of permanent war and turmoil and revolution.

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: And it's interesting to note that in 1973
3: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي

0: أخف منه أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالنس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
1: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
2: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
3: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق كان بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق.
0: لم يلعب العراق دوراً مركزياً في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغباً في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقاً بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
2: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
0: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد، فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة، ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
4: The various Lebanese actors for one's own purpose.
2: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص.

0: عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
1: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
2: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلاً يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد الصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا.
3: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
0: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
4: المبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
0: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثياً عراقياً بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماماً لا يهاب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
4: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد، مع الأسف مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
5: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلاً بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمراً في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
0: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدتي صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدتي حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري.
3: فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
4: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا؟
3: لك هذا السادات ما حب يخبرك. هذه ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا كل جيشك صفر سوريا.
5: شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
4: ننسق انا وانت؟
5: ايه
4: انت اللي نسقت مع روحك تقلب على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
5: ايه
4: نوحد القطرين.
3: مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين ها؟
4: شلون سموا هالثعلب اسد مدري؟
0: لم يمضي الكثير من الوقت حتى أدرك الطرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف الرئيس العراقي السابق جلال طالباني أسراراً مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
6: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارضة لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو العلاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وبتعطيهم زعامة وبتدفع لهم مشكل مساعدات هائلة بالعراق، نكاية عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
0: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه.
7: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية، هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني احدى الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
8: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟

0: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يجب أن نشجع الحلول الوسطاء الحلول السلمية سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي. وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق، أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
1: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. ثماني سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. وردا على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقبا لمواجهة عسكرية.
2: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها. لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
1: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس. لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتيين لم يصلحوا الأمور، فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة، وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري، شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
2: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي. حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاماً

0: 12 عاماً في مارس 2003.
1: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84 قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءة سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
2: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي شريف.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام عنها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة.

0: الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، مرحبا بكم. وفد من وزارة الداخلية يصل إلى الحافة لمتابعة التحقيقات في قضية محمد غميرة وترقب لبدء التشييع والصلاة على جثمانه. المحامي العام في حماة يوضح أسباب الأثار الظاهرة على جسد الموقوف عبد السلام عكو وينفي تعرضه للتعذيب. هيئة العدالة الانتقالية تدعو ضحايا اللواء السابق إبراهيم حويجة إلى التقديم بشهاداتهم، وتقول إنه مطورط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلال يقول إن دمج قصد والمؤسسات في الدولة بلغ مراحل متقدمة، ويتحدث عن قرب إنهاء ملف الإدارة الذاتية.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول وفد من وزارة الداخلية إلى مدينة الحفة لتأدية واجب العزاء ومباشرة التحقيقات في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة مع اقتراب تشييع جثمان الضحية. وكان وزير الداخلية أنس خطاب أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة، وقال إن مهمة اللجنة التحقيق في ملابسات ما حصل وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته. وأكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة ستتعامل معها الوزارة بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة. هذا وتوفي الشاب محمد غميرة بعد تدهور حالته الصحية بعد أيام من دخوله المشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق بشأن قضية محمد غميرة ستعلن نتائج عملها خلال 3 أيام.
1: الرحمن الرحيم. عقب الحادث المؤسف الذي أدى إلى وفاة الشاب محمد غميرة في أحد أقسام الشرطة في مدينة الحفة، تم تشكيل لجنة عالية

0: المستوى وبإشراف مباشر من معالي وزير الداخلية. هذه اللجنة يرأسها سيادة اللواء أحمد لطوف معاون معالي الوزير للشؤون الشرطية، وتضم مدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية ومستشار معالي الوزير لشؤون حقوق الإنسان وأيضا مدير إدارة المباحث الجنائية. ثلاثة ضباط مشقون في هذه اللجنة، ثلاثة ضباط لديهم خلفية حقوقية. هذه اللجنة من أعلى المستويات في وزارة الداخلية بإشراف مباشر من معالي الوزير، وهذا يعكس اهتمام وزارة الداخلية بالحادث الذي جرى، ونقدم أحر التعازي لذوي الشاب، وهذه الخسارة هي خسارة لنا جميعا. وزارة الداخلية لا تتنصل من الخطأ الذي يحصل. الغاية من تشكيل هذه اللجنة هي تحديد من المسؤول بالضبط عن هذه الحادثة المؤسفة ودرجة المسؤولية. حتى الآن تم توقيف 7 من منتسبي وزارة الداخلية ما بين محققين ومدير قسم الشرطة وعدد من العناصر المسؤولين عن النظارة، يتم التحقيق معهم عبر هذه اللجنة، وسيتم السماع لأقوال الجميع. وأيضا هناك لجنة طبية مستقلة ستشرف على موضوع التشريح وموضوع الطب الشرعي لنحدد تماما من هو المسؤول ومدى درجة المسؤولية. طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام. إن شاء الله خلال أقل من ثلاثة أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة. هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية، لأنه بسبب السياق الذي مررنا به ندرك بأن هناك بعض الخلل وبعض التقصير في عمل أقسام الشرطة، وبنفس الوقت هناك عمل متميز جدا من بعض أقسام الشرطة الأخرى ومن عموم وزارة الداخلية.
1: معنا الآن مشاهدينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من الحفة ريف اللاذقية. منير مرحبا بك، آخر ما لديك في بخصوص الجثمان ومتى سيشيع؟
2: بك عبد المنعم، يعني حتى هذه اللحظه ما تزال عائله المتوفي محمد حسام الدين غميره تنتظر وصول جثمان الشاب الى يعني ذويه ليورى اثره هنا في بلدته الحفه. وبينما تنتظر العائله وصول جثمانه، الان هنالك وفد رسمي برئاسه نور الدين البابا المتحدث باسم وزاره الداخليه وصل الى هنا بهدف تقديم واجب العزاء، وأيضا هنالك سلسلة من الاجتماعات. الآن هو متواجد في هذا المبنى هنا خلفي تماما في إدارة منطقة الحفة في ريف اللاذقية، يلتقي مع مدير منطقة الحفة للتشاور، وأيضا كان ضمن جولة طبعا للقاء ذوي الشهيد، وأيضا التقينا به، يعني عبد المنعم التقينا به قبل قليل هنا وتحدثنا إليه بشكل مباشر، وتحدث لنا أيضا وقال بأن يعني وزارة الداخلية لا تتنصل من المسؤولية، وقال بأنها يعني تقوم بالمتابعة الدقيقة لهذا الملف بكل حيثياته وبكل تداعياته، وأن هنالك لجنة قد شكلت بإشراف وزير الداخلية أنس خطاب بشكل مباشر للتحقيق في ملابسات القضية، وعلى رأس هذه اللجنة يعني نائب وزير الداخلية أحمد محمد لطوف، أيضا مع عدد من المسؤولين. والخطوات الأولى التي قاموا بها طبعا هي إيقاف 7 عناصر داخل المخفر. هذا المخفر يعني يقع في الجهة المقابلة خلفي تماما، يعني يقع مخفر الحفة الذي أوقف فيه الشاب محمد حسام الدين غميرة لمدة 3 أيام، وتعرض خلال هذه المدة للضرب، ما تسبب بنزيف مبدئي تطور لاحقا إلى نزيف وأيضا فشل كلوي، وتسبب بوفاته بعد نقله إلى مشفى اللاذقية الجامعي. الآن هناك يعني سلسلة من الإجراءات تقوم بها حقيقة يعني وزارة الداخلية، وكلها تأتي في إطار يعني معاقبة يعني المرتكبي هذه المخالفات.
1: في هذا الإطار منير، وهذا ما يعني أكده يعني المتحدث باسم ذكرت

0: وزير الداخلية أنس خطاب يوم أمس. طبعا بعد 3 أيام ستكون قد أنهت عملها بشكل كامل. الآن هي في صدد يعني لقاء كل المعنيين في هذه القضية، سواء من عناصر المخفر الموقوفين أو حتى عناصر المخفر الآخرين أو حتى شهود العيان من المنطقة وذوي الضحية طبعا. وكل هذه التفاصيل ستكون في إطار المناقشة لمدة 3 أيام وطور التحقيق، ريثما تصل وزارة الداخلية إلى تحقيق نهائي وإلى نتيجة سيعلن عنها لاحقا. لكن وخلال هذه الفترة هنالك يعني انتظار لوصول جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة، يعني بعد انتهاء عملية التشريح والطبابة الشرعية التي تجري الآن في مشفى
1: خلال اليوم نفسه يشيع،
0: ومن المتوقع حقيقة خلال الساعة الرابعة. نعم، من المتوقع يعني خلال الساعة الرابعة، ليس يعني مؤكد طبعا، هو في إطار التوقعات، أنه خلال الساعة الرابعة سيكون يعني سيصل جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة إلى بلدته الحفة ليوارى الثرى، ليودعه الأهل بالدرجة الأولى وليوارى الثرى بعدها، ومن ثم يكون هناك تقديم مجلس عزاء في منزل والدته هنا في هذه المنطقة، أيضا خلفي تماما هنا يقع منزل والدة الشاب محمد، وأيضا في الجهة المقابلة سيكون أيضا هنالك عزاء خاص بالرجال في منزله أيضا في تلك المنطقة. وأيضا يعني خلال جولتنا هنا يعني عبد المنعم التقينا في العديد من الأهالي، كان هنالك حالة غضب شعبية، وكانت هنالك جملة من المطالبات التي تحث على التأكيد على محاسبة المتورطين والتأكيد على أن هذه الأمور لن تتكرر يعني مستقبلا، وهذا ما أكده لنا في حديثه لنا طبعا المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الذي قال بأن وزارة الداخلية لا تتنصل من المسؤولية وهي في طور التحقيق وستحاسب كل المخالفين، وشدد على أن هذه الحادثة ستكون يعني ربما لن تتكرر مستقبلا، وأنها ستكون يعني كحادثة أخيرة من هذا النوع بعد التجديد على يعني التزام وزارة الداخلية بتهيئة الكوادر الخاصة بها أو العناصر الشرطية وغيرها من التابعين طبعا لوزارة الداخلية.
1: نعم، منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من الحفة بريف اللاذقية، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. هذا وأعادت وفاة الشاب محمد غميرة في اللاذقية بعد توقيفه وفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج بريف حلب برصاص دورية أمنية اشتبهت فيه خطأ، أعادت تسليط الضوء على مدى الالتزام من قبل بعض العناصر الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية سابقا.
2: الداخلية أمام حالتي وفاة، حدثتان مؤلمتان تعيدان إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية. وفاة الشاب محمد حسام غميرة في اللاذقية بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة، ووفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج برصاص دورية أمنية أخطأت في التعرف على هويته. قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت إيقاف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة خلال احتجاز محمد غميرة استكمالاً للتحقيقات الجارية في ملابسات وفاته، بعدما أفادت عائلته بتعرضه للضرب خلال احتجازه في قسم شرطة الحفة، رغم إبلاغ عناصر المخفر مسبقاً أنه يعاني من مرض الناعور. وفي حادثة موازية أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق إحدى الدوريات الأمنية النار على سيارته في منبج بعد اشتباهها بأن شخصا مطلوبا كان بداخلها، في حين أكدت الوزارة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وأحالتهما إلى التحقيق. الحادثتان تنتهكان جملة من أحكام مدونة السلوك الصادرة عن وزارة الداخلية، إذ توجب المادة 7 صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية، في حين تحظر المادة 18 صراحة إيقاع أي نوع من العنف بحق الموقوف. أما المادة 35 فتحظر اللجوء إلى القوة إلا في الحالات التي يجيزها القانون ووفق المبادئ المشروعة والضرورة والتناسب والتدرج، في حين تلزم المادة السادسة

0: بتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية وصون كرامة الإنسان. حادثتان في أيام معدودة تطرحان تساؤلاً لا يمكن تجاهله: هل وصلت مدونة السلوك فعلاً إلى كل عنصر أمني؟ وهل ترجمت إلى سلوك يومي على أرض الواقع؟ التحقيقات المفتوحة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن السوريين يريدون نتائج واضحة ومحاسبة حقيقية تثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة.
1: وفي حماة قال المحامي العام المستشار محمد أحمد النعسان إن الأثار الظاهرة على جسد الموقوف عبد السلام عبد الحكيم عكو تعود إلى حالته الصحية وملازمته للفراش لفترة طويلة، نافيا تعرضه للتعذيب.
2: إدخاله إلى مشفى الحوراني، طبعا ما يشاع أنه نتيجة التعذيب فهو محض افتراء، والآثار التي على فخذه هي من الإقامة الدائمة، هي سحجات وتقعرات نتيجة الإقامة الطويلة على الفراش. كذلك ما يشاع أنه مصاب بالسل، إلى الآن التشخيص لا يصاب بالسل. لديه سابقة أيضا جلطة دماغية. هذا حالة المريض بشكل عام. طبعا إدارة السجن والإدارة الطبية لم يقصروا أبدا، كذلك القضاء، يعني هذا الرجل موقوف في تجارة مخدرات.
1: معنا الآن مشاهدين ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا من محافظة حماة. ياسر مرحبا بك، ما الذي جرى ياسر مع عبد السلام عبد الحميد عكو أثناء احتجازه؟
3: نعم، يعني بالحقيقة جاءت معلومات أن الموقوف يعني تعرض إلى يعني تعذيب. هذا الأمر، هذه المعلومات جاءت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي يعني معلومات كانت مغلوطة عن الموقوف عبد السلام، يعني تعرضه إلى يعني تعذيب داخل السجن، ذلك استنادا إلى روايات من عائلته التي قالت يعني كان مريضا ويعاني من مشاكل صحية يعني ومعقدة قبل توقيفه. طبعا يعني كما صرح يعني المحامي العام أن الموقوف يعني كان يعني بحالة صحية، يعني ويعني الآثار التي على جسده هي ناتجة عن يعني متلازمة الفراش يعني لفترة طويلة. كان يعني هو مريض ولديه وهن عام، ويعني أيضا هو مدمن سابقا، وتم إيقافه بتهمة الإتجار بالمخدرات وإصابته أيضا في الآونة الأخيرة بجلطة دماغية. وضعه الصحي كان يتطلب يعني في الحقيقة متابعة مستمرة، وبحسب المعلومات فإن الموقوف يعني نقل خلال فترة توقيفه أكثر من 19 مرة إلى المستشفى بسبب إصابته يعني بأزمة رئة، يعني وقبلها تم تحويله إلى المشفى 4 مرات بالتهاب زائدة دوقية. يعني هذا الأمر الذي يعني تطلب نقل إلى أو الموقوف إلى المستشفى بشكل مستمر، وتم إخراجه يعني بحسب المعلومات التي حصلنا عليها تم إخراجه بالمشفى بسبب وضعه الصحي. يعني إدارة المشفى أو إدارة السجن عفوا لم تقتصر على تقديم الرعاية إلى الموقوف. الطبيب المقيم أكد أن الرعاية الصحية كانت موجودة، إلا أن حالته الصحية تدهورت وتم نقله إلى المستشفى يعني لتلقي العلاج، وفي النهاية يعني لما قامت.
1: لكن ما هو وضعه الآن ياسر؟
3: وضعه يعني يتلقى العلاج يعني حاليا عبد المنعم، يعني الوضع بحاجة إلى علاج مستمر، يعني حالته صعبة نوعا ما حرجة، هناك لديه العديد من الأمراض يعني وهو متلازم الفراش، يعني هناك يعني علاج ممكن أن يكون طويل، ولكن بشكل عام يعني طالما هو في المستشفى يتلقى العلاج فمن المتوقع أن تتحسن حالته يوما بعد يوم إن شاء الله. طبعا بحسب التصريحات، يعني هناك جدل، يعني التصريحات التي خرجت من المحامي، هناك تصريحات خرجت منه بسبب تداول المعلومات المغلوطة الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبيان أن الموقوفين الذين يتم إيقافهم في الشرطة والمخافر لا يتعرضوا للتعذيب، ولكن هناك إجراءات في التحقيقات التي تقوم بها الشرطة والمحققين، ولكن لا يوجد أي يعني أي آثار تعذيب. يعني هناك العديد من الموقوفين توقفوا عدد من الأيام ويعني خرجوا بحالة جيدة. هناك حالات يعني كحالة التي حصلت في الساحل.

0: هي حاله فرديه يعني، ويعني بحسب وزاره الداخليه فانهم يعني يقومون بالتحقيق في هذه المشكله، لكن هي حاله فرديه ولا يتم تعميمها على باقي المحافظات. نعم. بس
1: ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حماه، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح شخصين من أصل أربعة اختطفهم خلال توغله في قرية عبدين بريف درعا الغربي بعد منتصف الليلة الماضية. وقال مراسلنا إن القوة المتوغلة ضمت نحو 12 آلية وعشرات العناصر ورافقتها تغطية من طائرات مروحية ومسيرة. وبحسب مراسلنا نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفتيش طالت منازل في البلدة وشاركت فيها كلاب بوليسية. تحدث أحد سكان قرية عبدين للتلفزيون سوريا عن تفاصيل توغل الاحتلال فجر اليوم في القرية، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية دخلت بعربات عسكرية مصفحة وعشرات الجنود لاعتقال عدد من المواطنين.
2: واحد من الحارة القبلية أخذوا مضرعين بالعشرات، يعني مش انه 10 و15، اكثر من 20 واحد،
3: عدد كبير من العناصر،
2: عدد كبير، وبطلع 10 سيارات، سيارات حمر، وفي سيارات هيلوكس بيضاء. اخذوا مضرعين، قادوا مضرعين.
3: اي ساعة تقريبا صار هذا الكلام؟
2: يعني تقريبا كان الشيء الساعة 3 قبل اذان الفجر، اذان الفجر ما كانش في حدا. شغل مرعب، شكل مرعب، شغل ارهاب، وشغل يعني واحد جاي يعتقل عدو جاي يضرك.
1: وفي سياق متصل افاد مراسل تلفزيون سوريا بان قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفت تل احمر شرقي في ريف القنيطره الجنوبي بقذائف المدفعيه. واوضح مراسلنا ان جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف اراضي زراعيه في المنطقه الواقعه بين قرية الصمدانية وتل كروم بقذائف مصدرها الجولان المحتل. يأتي ذلك على وقع تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا لا سيما في محافظة القنيطرة. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك اندوف في منطقة نبع الفوار بريف القنيطرة، ذلك للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
4: إلي معتقل ابني محمد مهنا البريدي، اعتقلوه ب14/2025، حضرت دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منزلي وقامت بتفتيش المنزل، وتم اعتقال ابني محمد مهنا البريدي ومعه شابين آخرين محمود مزيد البريدي ومحمد تركي السموري. ورغم يعني ترددنا إلى قوات الأندوف والصليب الأحمر للكشف عن مصير أبنائنا، حتى تاريخ هذا اليوم لم يتم الكشف عن مصير أبنائنا. نطالب كل أصحاب الضمير الحي بالكشف عن مصير أبنائنا والإفراج عنهم وعودتهم إلى أهاليهم سالمين.
1: دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا والمتضررين من انتهاكات اللواء السابق إبراهيم حويجة رئيس فرع المخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع، دعتهم إلى المبادرة بالإدلاء وتقديم الشهادات ضده. وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة رديف مصطفى إن اللواء السابق حويجة متورط في ارتكاب جرائم وانتهاكات ترقى لكونها جرائم حرب وضد الإنسانية، مضيفا أن الحويجة ما يزال قيد التوقيف وفي عهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية. معنا الآن حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من العاصمة دمشق، مرحبا بك حازم. ما الإجراءات المتبعة مع حويجة الآن وما المتوقع خلال الفترة القادمة.
5: نعم عبد، صراحة يعني من المتوقع طبعا أن تم تحديد موعد محاكمات لحويجة خلال الفترة القادمة، طالما هو حاليا يعني قيد التحقيق أمام القضاء المختص، لكن هناك مرحلة يقدم بها المتضررون والضحايا ادعاءاتهم وشهادتهم سواء إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في هيئة العدالة الانتقالية أو بالنيابات العامة في المحاكم بالمحافظات. بالتالي هناك طريقتان لتقديم الادعاءات والشهادات، إما عن طريق إدارة المساءلة والمحاسبة في هيئة العدالة الانتقالية أو عن طريق النيابات العامة في المحافظات، وهذا ما أعلنته يعني قبل أيام ربما أسبوع بالتحديد فيما يتعلق أيضا بقضية مشابهة لمحمد الشعار أيضا، وكان هناك دعوة من الهيئة لكل المتضررين بتقديم شهاداتهم وادعاءاتهم. يعني سواء الشعار أو حويجة يعني هم موقوفين تقريبا منذ بداية العام الماضي، نتحدث عن الشعار في إشباط العام الماضي إضافة إلى حويجة في آذار العام الماضي، كانوا قيد التوقيف حتى ما أعلنت عنه هيئة العدالة الانتقالية بأنه من على المتضررين أن يقوموا بتقديم ادعاءاتهم لتحقيق مسار العدالة والمساءلة يعني في هذه المرحلة. بالتالي هناك يعني انتظار بعد هذه المدة، يعني انقضى أسبوع على مهلة محمد الشعار، واليوم بدأت يعني أيضا استقبال من المتضررين والشهود لقضية حويجة، وبالتالي نحن بانتظار جدولة محاكمات لهؤلاء في المرحلة القادمة. نحن نعلم أن يعني مسار العدالة من ناحية المحاكمات قد بدأ وقد صدر الحكم بالإعدام يعني على عاطف نجيب، غدا هناك محاكمة أيضا لوسيم الأسد، وقبل نهاية الشهر هناك أيضا محاكمة لبدر الدين حسون. نعم
1: حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. بحث وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا وقطر. وقالت وزارة الخارجية إن اتصالا هاتفيا تناول تطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على المنطقة العربية، وأضافت أن الجانبين أكدا على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين سوريا وقطر في مختلف المجالات بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث خلال الاتصال مع شيباني آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. كما وأجرى وزير الخارجية سعد شيباني اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحث الجانبان أعمال مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية وأكد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأنها ودعم الجهود التي تستهدف إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئيسي أحمد الهلالي أن مسار دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، وأشار أيضا إلى أن الإعلان عن حل ملف الإدارة الذاتية بات قريبا. وأوضح الهلالي في تصريح لتلفزيون سوريا أن المراحل الشاقة تم تجاوزها وقطع خطوات كبيرة في الإجراءات التنفيذية على الأرض، من بينها البدء في دمج قوى الأمن الداخلي وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وأوضح أن ملف الاندماج تقدم في قطاعات حيوية كالتربية والصحة والزراعة والطاقة، ولفت في الوقت ذاته إلى تحديات تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وتسوية بعض الملفات الإدارية والقانونية أبرزها الملف القضائي الذي يجرى العمل حاليا على حله وفق تصريحاته.

0: للنقاش وللتوضيح مشاهدينا معنا الآن السيد علي تمي الكاتب والباحث السياسي من حلب. سيد علي مرحبا بك، كيف تراقبون وفي أي إطار يمكن أن نفهم تصريحات الحكومة والمسؤولين فيها عن التقدم في ملف قصد والاندماج؟
1: تحياتي لكم ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. أنا أتابع هذا الأمر بشكل يومي وعلى مدار الساعة. فعلا الحكومة تبذل جهودها لتنفيذ اتفاق 29 يناير. صراحة في الآونة الأخيرة نلاحظ هناك تصريحات إيجابية من قيادة قسد، لكن أنا أتمنى أن يتم ترجمة هذه التصريحات على أرض الواقع وأن يكون الاندماج اندماج حقيقي وليس مجرد تصريحات إعلامية. بالمحصلة الدولة اليوم تتحرك بعقلية مؤسسات، تحاول استيعاب كل مؤسساتها. فالرئيس أحمد الشارع أصدر مرسوم رقم 13 وطرف بحقوق الكرد وبحقوق جميع المكونات، وبالتالي أنا من خلال شاشة تلفزيون سوريا أخاطب المجتمع الكردي بأن يستوعبوا ما يجري من تحولات داخل سوريا. فبالتالي المرحلة تغيرت ولا مكان للجماعات المسلحة داخل سوريا، وبالتالي يجب أن نستفيد من هذه الفرصة.
0: إلى أي مدى يمكن القول سيد تمي بأن التصريحات هذه من الجانبين تلامس الواقع؟
1: يعني ملاحظ هناك فريق من قسد يحاول الاندماج مع الدولة، هذا بات واضحا، ومن خلال تصريحاتهم نحن نلاحظ في الآونة الأخيرة إنهم تصريحاتهم إيجابية وهذا ما نتمناه. وأنا وجهت أكثر من مرة نصائح إلى قسد بأن يستغلوا هذه الفرصة وينضموا إلى مؤسسات الدولة، لكن على ما يبدو هناك فريق آخر موالي لإيران أو موالي قوى خارجية لديهم أجندات خارجية، وبالتالي يحاولون عرقلة هذا الاندماج. أنا برأيي بالمحصلة الأمور ذاهبة نحو اتجاه صحيح، وأنا أدعو المجتمع في الجزيرة في حسكة والقامشلي أن يتوجهوا نحو الدولة ويستفيدوا من هذه الفرصة، لأن هذه الفرصة لن تعوض.
0: طيب الحديث الآن سيد تمي يعني يدور حول أن تقريبا كل الملفات الحيوية باتت أو أوشكت على الحل، ما المعضلة الآن لإنهاء هذه الأزمة أو هذا الملف برمته؟
1: نحن هنا نتحدث عن تحديات كبيرة تواجه تطبيق اتفاق 29 يناير. أولى هذه التحديات هي أو هو السلاح الثقيل. على ما يبدو قسد حتى هذه اللحظة لم تسلم سلاح الثقيل للدولة السورية، هذا أولا. ثانيا نحن نتحدث عن مؤسسات الدولة، حتى اليوم هناك بعض مؤسسات في الحسكة والقامشلي ومنطقة كوباني العرب لم تسلم إلى دولة سورية، وهذا جزء لا يتجزأ من اتفاق 29 يناير. فبالتالي حتى لا نكون مثاليين أكثر من لازم نتحدث عن حقيقة للمواطن السوري. لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام تنفيذ هذا الاتفاق، لكن رغم ذلك نحن متفائلون بأن هناك فريق من قسد بدأ يظهر عن أو يكشف عن نفسه، يحاول مخاطبة الدولة بطريقة إيجابية. لكن بالمحصلة أنا شخصيا لست متفائلا، لأنني أدرك هناك جماعة أو هناك فريق سيعرقل هذا الاتفاق. أنا قلت مرارا وتكرارا على شاشة تلفزيون سوريا ما قبل اتفاق 10 من آذار بناء على قصد أن تستوعب هذه التغييرات، وخاصة الرئيس الشرع أصدر مرسوم رقم 13 كما قلت منذ قليل. فعلى ما يبدو قسد لا تستوعب التغييرات الشاملة في المنطقة، فالأمريكان اليوم باتوا مشغولين في مسائل في قضايا كبرى، قضايا في الحرب مع إيران، وبالتالي لم تعد تهتم أصلا بقضايا الأقليات أو مجموعات المسلحة. فبالتالي أنا أتوقع أن هناك فريقا من القسد ستندمج، لكن هناك فريق آخر سيعمل على عرقلة.
0: وفي هذه الحالة كيف تتوقع المشهد مستقبلا؟
1: يعني أنا دائما أريد أن أكون متفائلا، لكن مع الأسف الشديد أنا قلت سابقا أن الحرب لا مفر منها مع الأسف الشديد، وهذا هو الواقع.
0: نعم، شكرا لك سيد علي تميك الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من حلب.

0: أفادت مديرية إعلام الحسكة بتكليف عباس حسين بمنصب النائب الثاني لمحافظي الحسكة المهندس نور الدين أحمد إلى جانب النائب أحمد الهلالي في إطار التشكيلات الإدارية في المحافظة. وكان حسين قد شغل سابقا منصب مدير إدارة الشؤون السياسية في محافظة الحسكة قبل تكليفه بمهامه الجديدة ضمن إدارة المحافظة. نفت وزارة النقل صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا، وذلك بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بذلك. وقالت الوزارة إن أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها مباشرة عبر قنواتها ومنصاتها الرسمية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية. يشتكي مواطنون في محافظة إدلب من تعدد العملات المتداولة ومن أسعار التصريف المرتفعة عند الشراء بالليرة السورية.
1: يا حجي بروح مثلا على أبو الخضرة مثلا بدي أخذ خيار بندورة في جل شغلي يضرب لي بالواطي، عم يدبحني ذبح بسعر التصريف مثلا الليرة السورية على الليرة التركية. هذا ما عم بيناسب لا المبيع ولا المشتري، لا المستهلك ولا المستثمر. وهي الحل لازم تلتقى لحل هالمشكله هاي. مثلا ما عم بتناسب الاسعار، مثلا كيلو رز مثلا حقه 70 ليره، عم نعطيه مثلا سوري عم يضربنا اياه على التركي على الواطي، عم بيوقف اكثر من 70 ليره. وهيك المواطن ذبح ذبح، يعني ما بقى يصير لحق، ويلو ياكو ويلو يدفع ويلو، ما بقى يمشي الحال معنا.
2: عم بيكون علي ضغط كثير كبير، يعني بفرغ التصريف، يعني عم يصرفوا لي الشراء شيء والمبيع شيء، سواء بدي اشتري ليره سوريا او بدي ابيع ليره سوريا او بدي يكون انا عم بشتري شيء، عم يتم تحويله للدولار ومن الدولار ليرجع السوري. موضوع الليره السوريه يعني ايضا عم يختلف التصريف كثير عن السعر المركزي. طيب يعني هذا الامر جدا متعب، ونحن ممكن يعني بدنا حل لهذا الامر انه يتم يعني فرض خلينا نقول رقابه او حتى تصريف معين ما يتجاوزوه العالم كله.
3: يا اخي نحن عم ندخل على المحلات، نحن عملتنا هون كلها تركي، ايه هن عم يطلبوا فرضا سوري، السوري بدنا نرجع نصرف، بدنا نصرف سوري لشو يعطونا؟ كلياته هذا خساره، خساره لنا، بيضربوه يعني ما على سعره النظامي، على السعر المو نظامي، عرفت كيف؟ يعني خلص الغوا الدولار والتركي، خلوا بين الشعب يد بس العملة الرئيسية السورية.
4: بعطيه سورة لك إجبار، بدي أعطيه سورة، إذا بدي أعطيه سورة يعني عم يضرب لي إياها، مش قد بيساوي على الدولار، لأنه هو عم يجيب على الدولار كمان. يعني هذا هو خسرانين على الطرفين، خسرانين. يعني ما في غير التاجر مستفيد، أكثر شيء التاجر. التاجر المستفيد. بدي أقول لك ما بعرف، يعني هو إذا يوقفوا لنا هالعملة التركية بيمشي حاله. بصير بس عملة وحدة. بروح عند التاجر عند هاي المشتري بالعمل السوري وسعر بالعمل السوري وصير تداول.
5: هالحسابات هاي كلها على بعض البعض، صدق عم نقدم على مساله على المجهول. ما عم نعرف نحن موقعنا صحيح وين بشكل عام، الناس عم تعاني من الموضوع. ما عم نعرف قيمه الصرف بشكل اساسي بالنسبه لهي المساله، وعم نضيع. الافضل بكثير عمليه حسم الموضوع لنوع عملي موحد يضبط الشارع بشكل منيح ويخلص البشر من هالمعاناه اللي عم يعانوها من هالتجار اللي ما فيها رحمه لا من بعيد ولا من قريب.
0: اكدت وزاره التجاره التركيه استمرارها في تنفيذ اعمال توسعه وتحديث عدد من المعابر الجمركيه على الحدود مع سوريا، وذلك بهدف رفع طاقتها الاستيعابيه وتسهيل حركه التجاره فيها. ونقلت وكالة الأناضول الإخبارية عن الوزارة التركية أنها نفذت 33% من أعمال توسعة معبر يالا داغي بولاية هاتاي المقابل معبر كسب على الجانب السوري. ومن المقرر أن ترفع أعمال التوسعة مساحة ساحته من 17 إلى 23 دونما. وفي معبر أقجا قلعة المقابل لمعبر تل أبيض السوري أزيلت الألغام من مساحة تبلغ 24 دونما، في حين خصصت وزارة التجارة نحو 59 دونما آخر من أراضي مكتبي المحافظة.

0: حصيل الزراعية ضمن مشروع لتوسيعة المعبر وتحديثه، في حين استكملت أعمال البنية التحتية والفوقية في معبر نصيبين على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في القامشلي. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي إحداث فرع لجامعة الفرات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور. وأوضح الحلبي في منشور عبر منصة فيسبوك أن الفرع الجديد يضم كلية الأداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وأدابها وكلية التربية الثانية باختصاصي معلم صف ورياض أطفال وكلية الاقتصاد الثانية، إضافة إلى المعهد التقني المالي والمصرفي والمعهد التقني للمحاسبة. وأكد الحلبي أن الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو توسيع انتشار المؤسسات الجامعية ودعم أبناء المنطقة الشرقية. هذا وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل امتحانات الدورة التكميلية لطلاب المعاهد التقنية للعام الدراسي الحالي إلى 30 من أداب آب الجاري. وأوضح الحلبي أن الامتحانات ستستمر حتى 3 أيلول المقبل، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى منح المعاهد والطلاب وقتا إضافيا للاستعداد وضمان سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وعادلة. أفادت وزارة الزراعة بتنفيذ حملة تحصين وقائي ضد مرض الحمى القلعية في منطقة البادية بريف دمشق، شملت 11,800 رأس من الأغنام. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي بهدف تأمين حماية الثروة الحيوانية وتعزيز سلامة وصحة القطعان، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للقطعان جيد ومستقر مع استمرار الفرق الطبية في عمليات التحصين لحماية الثروة الحيوانية والوقاية من انتشار الأمراض. أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب عن حملة رش واسعة لمكافحة حشرة الجندب في سهل الغاب بريف حماة. أوضحت الهيئة أن مديرية الشؤون الزراعية والوقائية باشرت تنفيذ أعمال المكافحة للحد من انتشار حشرة الجندب وفق الإجراءات الفنية المعتمدة حفاظا على سلامة المحاصيل الزراعية. وأكدت وزارة الزراعة أيضا وجود حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب، مشيرة إلى أن الحشرات التي تمت مشاهدتها في المنطقة هي جندب محلي ويقتصر وجودها على طرفي السواقي. أفاد دفاع المدني بوفاة 3 أشخاص وإصابة 18 مدنيا جرى 22 حادثة سير شهدتها مناطق متفرقة من البلاد. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما أزالت أثار الحوادث وأمنت مواقعها. ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكيد من الحالة الفنية للمركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول وغيره من السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة. بدأت المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تنفيذ 3 مشاريع لتوسيعة وتأهيل البنى التحتية بكلفة إجمالية تبلغ 371 مليون ليرة سورية، بهدف تهيئة مقاسم جديدة للاستثمار وتلبية الطلب المتزايد على الاكتتاب بالمقاسم الصناعية. هذا وتخدم المشاريع 224 مقسما، وتشمل تنفيذ وتأهيل شبكات الطرق والصرف الصحي والصناعي والمياه ووصلات الخدمة ضمن المناطق الغذائية والكيميائية، بما يسهم في توسيع النشاط الاستثماري وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة. أكدت نائبة رئيس البعثة الأممية لشؤون اللاجئين عسير المضاعين عدم وجود أي توجه لدى الأمم المتحدة نحو تقليل الدعم إلى سوريا. وأوضحت المضاعين في تصريحات صحفية أن تراجع التمويل الدولي أثر في في حجم المساعدات المقدمة خلال الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن السوريين في دول الجوار يؤكدون على رغبتهم في العودة إلى سوريا والمشاركة في بناء الدولة. ولفتت إلى أن المفوضية تقدم استشارات قانونية للعائدين في بلدان اللجوء قبل عودتهم إلى سوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانطلاق قافلة عودة طوعية جديدة من مخيمات الشمال نحو مناطقها الأصلية تضم 196 عائلة بواقع 992 شخصاً. وأوضح المراسل أن القافلة انطلقت بعد استكمال عمليات نقل العائلات وتحميل أمتعتها وتوزيع المواد المخصصة لها، على أن تتوجه إلى بلدات العودة وفق آلية تتيح لكل عائلة المغادرة فور استلام المواد دون انتظار بقية القافلة. دخلت محولة كهربائية جديدة بقدرة 125 ميجاوات الخدمة في منشأة التيم بمحافظة دير الزور، ما أسهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية في المحافظة إلى نحو 16 ساعة يوميا وسط تحسن ملحوظ في استقرار الشبكة.
1: بعد ما أنهت ورشات الوحدات التشغيلية بالمنطقة الشرقية تركيب المحولة وإجراء الاختبارات، تم وضعها الساعة 8:15 دقيقة يوم الجمعة للخدمة. وهذا الشيء ساهم يعني بتحسن التغذية الكهربائية بمحافظة دير الزور يعني بمعدل لا يقل عن 16 ساعة باليوم. أول الإيجابيات، إحنا سابقاً نشتغل على محولة واحدة، أي عطل يصير على هاي المحولة المحافظة كاملة ينقطع التيار الكهربائي. حالياً أنا يعني إذا صار عندي عطل عندي محولة ثانية موجودة بالخدمة، يصير عطل على أي محولة أنا أشتغل على المحولة الثانية. بالإضافة لذلك أنه الأسطاع المركبة سابقاً بمحطة التيم هي 125 ميجا، حالياً صارت 250 ميجا. الأسطاع المركبة الموضوعة بالخدمة حالياً 250 ميجا.

0: انطلقت في محافظة ريف دمشق حملة ريفنا أجمل بالبدء في تعبيد طريق بلدة عقربة ضمن خطة خدمية لتحسين واقع الطرق وتأهيل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وتجميل المشهد العام في مدن وبلدات المحافظة.
1: نطلق حملة ريفنا أجمل، بدأناها بحملة سفلتي في ريف دمشق، بدأناها بأكثر من 12 محور وسنكمل إلى أكثر من 39 محور بالمرحلة النهائية، بالإضافة إلى تجميل مداخل المدن. سيكون عندنا تقريبا 10 مداخل في نهاية 26 إلى نصل إلى 25 مدخل في عام 27. أيضا تشمل حملة ريفنا أجمل حدائق نموذجية، سنختار عدة حدائق في مناطق متفرقة لتكون نموذجية لاستنساخها فيما بعد إلى كامل حدائق ريف دمشق. أيضا عندنا حملة إنارة داخل حملة ريفنا أجمل ليعود يعني أرق وجمالية ريفنا إلى ما كانت عليه، وإن شاء الله إلى ما أجمل مما كانت عليه.
0: بدأت زراعة الزعفران تتوسع بشكل محدود في مناطق من ريف طرطوس بعد نتائج إنتاجية شجعت المزارعين هناك على مواصلة التجربة وسط مساع لتوسيع المساحات المزروعة رغم تحديات الكلفة والتسويق.
2: في ريف طرطوس بدأت زراعة الزعفران تحقق حضورا ضمن مساحات محدودة مع نتائج إنتاجية جيدة شجعت على استمرار التجربة، لكن هذا المحصول ما يزال يواجه صعوبات مرتبطة بكلفة الزراعة والتسويق ما حد من فرص توسعه وانتشاره.
3: بدأنا بزراعة زعفران منذ عام 2018، طبعا بدأت تجربة خجولي، كانت تجربة خجولي بداية ضعيفة، بضعة بصيلات لاحظنا أنه في مردود مادي، وخاصة بعض الاطلاع على دول العالم كيف بتشتغل بالزعفران وكيف هو سبب بالنهضة الاقتصادية لكثير من البلدان. تشجعنا كثير بزراعة الزعفران، استوردنا بصل لحسابنا، طبعا كانت التكلفة كثير كبيرة في البداية، طبعا هي مغامرة.
4: لاحظنا بعد فترة أنه ما في ثقافة لاستهلاك الزهور عندنا هون بسوريا، وما في تسويق لموضوع الزهور. حاليا عم نشتغل على موضوع الأبصال، عم نبيع الأبصال للمزارعين الجداد، لكن في عزوف يعني حقيقة عن الزراعة نتيجة سعر الأبصال المرتفع نسبيا لبعض المزارعين.
2: رغم هذه التحديات تسعى الجهات الزراعية إلى دعم التجارب القائمة وتشجيع استمرارها والعمل على توسيع المساحات المزروعة مستقبلا بما يسهم في تثبيت هذا المحصول كخيار زراعي جديد في المناطق الملائمة لزراعته.
5: نسعى إلى إدخاله ضمن الخطة الزراعية الإنتاجية المعتمدة في محافظة طرطوس، يعني وصولا إلى نشره في مناطق زراعة التبغ بشكل أساسي في المناطق الريفية باعتباره من المشاريع الإنتاجية الريفية الرائدة التي تعود برأي اقتصادي جيدة بالنسبة لإخوة المزارعين.
2: تتركز زراعة الزعفران حاليا في قرية بيت يوسف بمنطقة دريكيش، إذ يحتاج المحصول إلى أجواء باردة وارتفاع لا يقل على نحو 400 متر عن سطح البحر، ما يجعل المناطق الجبلية من البيئات المناسبة لاستمرار هذه التجربة وتطويرها. يحاول الزعفران أن يجد طريقه إلى الأسواق حاملاً قيمة جعلته يعرف بالذهب الأحمر، لكن صعوبات التسويق وغياب الدعم ما زالت تحد من فرص توسعه، ليبقى مستقبل هذه الزراعة مرتبطاً بتجاوز هذه التحديات. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريف طرطوس.
0: في الشأن الفلسطيني، مشاهدينا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأمريكي جارت كوشنر ومسؤولي مجلس السلام في القدس المحتلة، وذلك بعد مباحثات أجراها الوفد مع حركة حماس في القاهرة. وذكر صحيفة يدعو تحرانوت نقلا عن مصدر مطلع أن زيارة كوشنر إلى إسرائيل تهدف إلى عرض سلسلة من الخطوات التي تريد الإدارة الأمريكية أن تنفذ فورا في القطاع، كما أشار المصدر إلى أن كوشنر قد يطرح وقف عملية الهدم في غزة وبدء الانسحاب إلى ما يسمى الخط الأصفر وتوسيع إدخال المساعدات والسماح بتقدم عملية إعادة الإعمار. ومن جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد هي الأخرى لاحتمال أن تطلب واشنطن وقف الغارات على غزة، وذلك ضمن مساعي إحراز تقدم بشأن الملفات المتعلقة بالقطاع. أدانت ثمان دول عربية وإسلامية رفض إسرائيل خطة دونالد ترامب بشأن غزة، وقال بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وباكستان وأندونيسيا إن هذا الرفض يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام. وأكد البيان أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها للخطة أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها لها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 5 قتلى و18 مصابا. وفي الأثناء شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مالية. وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن طائرات الاحتلال شنت غارتين شرقي مدينة غزة، ذلك بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مروحية، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي خان يونس. كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة والقدس. وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا من بينهم 9 من عائلة واحدة في بلدة بيت أمرينا بعد مداهمة منازل وتفتيشها، إضافة إلى شابين من بلدة كفر قليلة. كما اعتقلت القوات 7 فلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة من بينهم 5 من بلدة المغير وشابان من بلدة سنجل، إضافة إلى فلسطينيين 2 في محافظة الخليلة، فيما طالت الاعتقالات أيضا شابا من مخيم القارعة جنوبي طوباس بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى منزله، وآخر من مخيم قلندية شمالي القدس المحتلة. وفي السياق أيضا أصيب طبيب فلسطيني في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون ضمن سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة الأناضول فقد قام 10 مستوطنين بالاعتداء بالحجارة والعصي على الطبيب ماجد عليان أثناء وجوده في منطقة جناتا شرقي بيت لحم، ما أدى إلى كسر يده وتحطيم زجاج مركبته. كما وشهد الطريق الواصل بين رام الله ونابلس هجوما من قبل المستوطنين على مركبات فلسطينية، بالإضافة إلى هجومهم على منزل غربي نابلس واحتجازهم لعدد من المواطنين فيها، وذلك وسط منع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة. بشأن الفلسطيني مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوه.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. وفي العالم، وفد وزارة الداخلية يؤكد من الحفة الكشف عن نتائج التحقيق بقضية محمد غميرة خلال 3 أيام، وترقب لبدء التشييع والصلاة على جثمانه. الاحتلال يقصف بالمدفعية الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي ويستهدف أراضي زراعية بين الصمدانية وتل كروم. قافلة عودة طوعية تنطلق من مخيمات الشمال نحو مناطقها الأصلية تضم 196 عائلة. ترامب يؤكد إجراء محادثات مباشرة مع مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني ويدعو إيران إلى رفع الراية البيضاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول وفد من وزارة الداخلية إلى مدينة الحفة لتأدية واجب العزاء ومباشرة التحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة مع اقتراب تشييع جثمان الضحية. وكان وزير الداخلية أنس خطاب أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة. وقال وزير الداخلية إن مهمة اللجنة التحقق في ملابسات ما حصل وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته. وأكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة سيتعامل معها بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة. هذا وتوفي الشاب محمد غميرة بعد تدهور حالته الصحية عقب أيام من دخوله المستشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق بشأن قضية محمد غميرة ستعلن عن نتائج عملها خلال 3 أيام.
1: هناك لجنة طبية مستقلة ستشرف على موضوع التشريح وموضوع الطب الشرعي لنحدد تماما من هو المسؤول ومدى درجة المسؤولية. طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة.
0: كما وأشار البابا إلى أن الحادثة رغم مأساويتها ستكون بوابة للتغيير الإيجابي في عمل الشرطة في اللاذقية وعموم البلاد.
1: هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية، لأنه بسبب السياق الذي مررنا به ندرك بأن هناك بعض الخلل وبعض التقصير في عمل أقسام الشرطة، وبنفس الوقت هناك عمل متميز جدا من بعض أقسام الشرطة الأخرى ومن عموم وزارة الداخلية. يعني العمل الجيد لا يغطي على الأخطاء، وبنفس الوقت الأخطاء يجب أن لا تلغي العمل الجيد للوزارة الذي نسعى دائما لتطويره.
0: ولإطلاعنا على آخر التفاصيل ينضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا معي من الحفة من ريف اللاذقية. منير أهلا بك. إذن إلى أين وصلت إلى حد الآن مراسم التشييع الخاصة بوفاة الشاب محمد غميرة في الحفة هناك منير؟
2: أهلا بك فرات. يعني حتى هذه اللحظة ما يزال جثمان الشاب المتوفي محمد حسام الدين غميرة في مشفى اللاذقية الجامعي، لكن هنالك سيارة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على باب المشفى تنتظر خروج الشاب، طبعا جثمان الشاب، بعد عرضه على لجنة الطبابة الشرعية التي كلفت من قبل وزارة الداخلية للإشراف والمتابعة يعني المتابعة في حيثيات هذه القضية والوقوف على يعني كل التفاصيل. طبعا لجنة الطبابة الشرعية هي واحدة من اللجان التي شكلتها وزارة الداخلية. هنالك أيضا لجنة كانت بإشراف وزير الداخلية أنس خطاب بشكل مباشر وعلى رأسها معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية طبعا وعدد من المسؤولين. هذه اللجنة يعني مهمتها الرئيسية التحقيق في ملابسات القضية والوقوف على كل حيثياتها وتفاصيلها. وأيضا تحدث الوزير من أن هذه اللجنة يعني ستنهي أعمالها خلال 72 ساعة، مضى على تشكيلها طبعا نحو 15 ساعة منذ مساء الليلة الماضية، وهذا ما أكده قبل قليل المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا الذي تحدث لنا بشكل مباشر عن هذه اللجنة وقال بأن اللجنة يعني باشرت أعمالها. وأيضا هنالك جملة من الإجراءات من ضمن هذه الإجراءات يعني فرات توقيف 7 أشخاص كانوا في النظارة أثناء التحقيق مع الشاب المتوفي حسام الدين غميرة، وأيضا هنالك تحقيقات مع كل المرتبطين في هذه يعني مع المرتبطين في هذه القضية سواء الموجودين في المشفى أو حتى شهود عيان أو حتى ذوي الشاب الذين يعني التقت بهم أيضا وزارة الداخلية عبر هذا الوفد على رأسه نور الدين البابا، التقت بأهل الشاب لتقديم العزاء، وأيضا كانوا هنا في ضمن إدارة منطقة الحفة أيضا جلسوا مع مدير المنطقة وعدد من المسؤولين أيضا في إطار المتابعة لهذه القضية، وأيضا داخل مخبر الحفة الذي يقع على يساري تماما. حتى الآن نستطيع أن نقول بأن يعني التحقيقات جارية، لكن بالتوازي مع جملة التحقيقات هنالك حديث عن يعني توقف سيارة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في إطار نقل جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة من مشفى
0: من أين سيشيع منير؟
2: إلى بلدة الحربة، يعني سيشيع بداية من مسجد القرية يعني البلدة عفوا. قبل قليل سمعنا أصوات المنادي في المنبر المسجد تتحدث عن أو تنعو الشاب المتوفي، وأيضا تقول بأن الصلاة على الجنازة ستكون بعد قليل بعد صلاة العصر، ومن ثم تشييعه من المسجد يعني يتوجه به الجثمان لتوديع ليودعه الأهالي طبعا في منزل والدته الكائن في الجهة المقابلة، ومن ثم ليوارى الثرى في مقبرة القرية هنا في بلدة الحفة بريف اللاذقية.
0: نعم، سيكون لنا عودة إليك منير لمتابعة مراسم التشييع طبعا في حال انطلاقها يعني بعد قليل. معك أنت منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من الحفة في ريف اللاذقية، أشكرك جزيل الشكر. هذا وأعادة وفاة الشاب محمد غميرة في اللاذقية بعد توقيفه، ووفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج بريف حلب برصاص دورية أمنية اشتبهت فيه بالخطأ، أعاد تسليط الضوء على مدى الالتزام لبعض العناصر الأمنيين بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية.
3: الداخلية أمام حالتي وفاة، حدثتان مؤلمتان تعيدان إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية.

وفاة الشاب محمد حسام غميرة في اللاذقية بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة، ووفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج برصاص دورية أمنية أخطأت في التعرف على هويته.

0: مطلوبا كان بداخلها، في حين أكدت الوزارة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وأحالتهما إلى التحقيق. الحادثتان تنتهكان جملة من أحكام مدونة السلوك الصادرة عن وزارة الداخلية، إذ توجب المادة السابعة صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية، في حين تحظر المادة الثامنة عشر صراحة إيقاع أي نوع من العنف بحق الموقوف. أما المادة الخامسة والثلاثون فتحظر اللجوء إلى القوة إلا في الحالات التي يجيزها القانون ووفق المبادئ المشروعة والضرورة والتناسب والتدرج، في حين تلزم المادة السادسة بتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية وصون كرامة الإنسان. حادثتان في أيام معدودة تطرحان تساؤلا لا يمكن تجاهله: هل وصلت مدونة السلوك فعلا إلى كل عنصر أمني؟ وهل ترجمت إلى سلوك يومي على أرض الواقع؟ التحقيقات المفتوحة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن السوريين يريدون نتائج واضحة ومحاسبة حقيقية تثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة.
1: قال المحامي العام في حماة المستشار محمد أحمد النعسان إن الآثار الظاهرة على جسد الموقوف عبد السلام عبد الحكيم عكو تعود إلى حالته الصحية وملازمته الفراش لفترة طويلة نافيا تعرضه للتعذيب.
2: قاله إلى مشفى الحوراني. طبعا ما يشاع أنه نتيجة التعذيب فهو محض افتراء، والآثار التي على فخذه هي من الإقامة الدائمة، هي سحجات وتقعرات نتيجة الإقامة الطويلة على الفراش. كذلك ما يشاع أنه مصاب بالسل، إلى الآن التشخيص لا يصاب بالسل. لديه سابقة أيضا جلطة دماغية. هذا حالة المريض بشكل عام. طبعا إدارة السجن والإدارة الطبية لم يقصروا أبدا، كذلك القضاء. يعني هذا الرجل موقوف في تجارة مخدرات.
1: رصد مراسل تلفزيون سوريا المشهد في قرية عابدين بريف درعا الغربي بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها واختطافها 4 شبان أفرجت عن 2 منهما في وقت لاحق.
3: نحن الآن في الأطراف الغربية من قرية عابدين، هذه هي قرية عابدين التي توغلت إليها قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الليلة الماضية. 12 آلية عسكرية دخلت إلى هذه القرية وعشرات الجنود ترافق هذه الآليات العسكرية، قاموا بمداهمة عدة منازل في داخل القرية ونصب حواجز. طيران مروحي رافق هذه القوة بالإضافة إلى طيارات درون مسيرة كانت ترافق هذه القوة بشكل دائم. أيضا قامت هذه القوات بتجريف عدد من أشجار الزيتون في محيط قرية عابدين واعتقال 4 شبان من أبناء القرية. أفرج عن شابين فيما بقي شابين حتى هذه اللحظة معتقلين لدى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه المنطقة تشهد توغلات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان الأهالي قد أغلقوا هذه الطرقات لفترة شهر كامل بسواتر حجرية قبل أن تتدخل جرافات من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتفتح الطريق وتعاود قوات الاحتلال التوغل إلى هذه المنطقة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
1: هذا وتحدث أحد سكان قرية عابدين لتلفزيون سوريا عن تفاصيل توغل الاحتلال فجر اليوم في القرية، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية دخلت بعربات عسكرية مصفحة وعشرات الجنود لاعتقال عدد من المواطنين.
4: واحد من الحارة القبلية أخذوا مضرحين بالعشرات، يعني مش إنه 10 و15، أكثر من 20 واحد.
5: عدد كبير من العناصر.
4: كبير، وبطلع 10 سيارات، سيارات حمر، وفي سيارات هيلوكس بيضة. أخذوا مضرحين، قادوا مضرحين.
5: أي ساعة تقريبا صار هذا الكلام؟
4: يعني تقريبا كان الشيء الساعة 3 قبل أذان الفجر، لأن أذان الفجر ما كانش في هذا الشغل. مرعب، شكل مرعب، شغل إرهاب وشغل، يعني واحد جاي يعتقد عدو جاي يضرب.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بقذائف المدفعية، وأوضح مراسلنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أراضي زراعية في منطقة الواقعة بين قرية الصمدانية وتل كروم بقذائف مصدرها الجولان المحتمل.

0: ويأتي ذلك على وقع تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي سوريا، لا سيما في محافظة القنيطرة. لمزيد من التفاصيل انضم إلينا محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد، أهلا بك. إذن ماذا خلف قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجولان المحتل لطبعا تل أحمر شرقي في ريف القنيطرة؟ محمد.
1: نعم، بالفعل يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني عدة مواقع في محافظة القنيطرة، كان آخرها يعني تل أحمر شرقي ومحيط تل أحمر شرقي، الأراضي الزراعية في تلك المنطقة أدت إلى حريق في الأراضي الزراعية، تم طبعا السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني وتم إطفاء هذا الحريق. لكن بشكل عام يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي دائما يستهدف هذه الأراضي الزراعية وهذا محيط تل أحمر شرقي، إما من تل أحمر غربي أو من داخل الجولان المحتل، بهدف يعني ترويع المزارعين والأهالي ومنعهم من الاقتراب من هذا التل. أيضا كان هناك استهداف في ريف القنيطرة الشمالي وتحديدا في محيط قرية طرنجة، أيضا تم استهدافها بعدة قذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى يعني تضرر بعض المحاصيل الزراعية هناك دون يعني حدوث حرارة. بشكل عام الانتهاكات مستمرة والتوغلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي مستمرة والانتهاكات باتجاه المدنيين والمزارعين وقصف هذه المواقع اما بقذائف مدفعيه او صدور على المزارعين.
0: الاضرار التي وقعت محمد تقريبا يعني نتيجه هذا القصف، ما الذي تضرر اكثر شيء من هذا القصف؟
1: نعم، هناك يوجد يعني في ريف القنيطرة الشمالي يوجد اشجار مثمره كالتفاح والزيتون وغيرها دائما يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، ربما تضررت بعض الاشجار نتيجه سقوط هذه القذائف يعني أو سقوط هذه الثمار على الارض او يعني تضرر هذه الاشجار نتيجه الشظايا التي تخرج من هذه القذائف. طبعا هي قذائف دخانيه تدريبيه تصدر يعني تطلق بعض الشظايا منها تؤذي هذه الاشجار. بشكل عام ايضا يعني يعني هذه الانتهاكات بدات تضيق على المزارعين والاهالي، تمنعهم من الوصول الى اراضيهم الزراعيه، تمنعهم من الوصول الى اماكن عملهم، هو نوع من الترهيب واستهداف المزارعين، ويعني ربما هي عملية أمنية عسكرية تقوض عمل المزارعين والأهالي خاصة في المناطق القريبة من التوغلات الإسرائيلية أو القواعد العسكرية الإسرائيلية.
0: طيب محمد، من يساعد لربما أو يقوم بعملية إخماد هذه الحرائق الناتجة عن القصف الإسرائيلي في القنيطرة؟
1: نعم، فرق الدفاع المدني دائما عندما تشاهد هذه الحرائق ويأتيها ويصلها هذا البلاغ تنطلق فورا، يعني يوجد ثلاث نقاط تتبع للدفاع المدني في محافظه القنيطره في الريف الشمالي والاوسط والجنوبي، هي قريبه من يعني موزعه على كافه هذه المناطق، تنطلق من هذه النقاط باتجاه الحرائق التي توجد داخل كل ريف، يعني انطلقت باتجاه ريف منطقه تل احمر غربي من منطقه السويسة باتجاه تل احمر الشرقي وقامت يعني باطفاء هذه الحريق. بشكل عام يعني يوجد فرق للدفاع المدني منتشره على ارض محافظه القنيطره تعمل الليل النهار على اخماد هذه الحرائق، وكانت قد وضعت خطه من سابقا من اجل اطفاء هذه الحرائق وخاصه يعني محاصيل القمح والشعير وغيرها من المحاصيل الزراعيه.
0: نعم، اشكرك جزيلا محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا في القنيطره. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف في منطقة نبع الفوار بريف القنيطرة للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
2: إلي معتقل ابني محمد مهنا البريدي، اعتقلوه ب 14/2025، حضرت دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منزلي وقامت بتفتيش المنزل وتم اعتقال ابني محمد مهنا البريدي ومعه شابين آخرين، محمود مزيد البريدي ومحمد تركي السموري. ورغم يعني ترددنا إلى قوات الأندوف والصليب الأحمر للكشف عن مصير أبنائنا، حتى تاريخ هذا اليوم لم يتم الكشف عن مصير أبنائنا. نطالب كل أصحاب الضمير الحي بالكشف عن مصير أبنائنا والإفراج عنهم وعودتهم إلى أهاليهم سالمين.
0: دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا والمتضررين من انتهاكات اللواء السابق إبراهيم حويجة رئيس فرع المخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع، دعتهم إلى المبادرة بالادعاء وتقديم الشهادات ضده. وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة

في الهيئة رديف مصطفى إن اللواء السابق حويجة متورطا بارتكاب جرائم وانتهاكات ترقى لكونها جرائم حرب وضد الإنسانية، وأضاف أن حويجة ما يزال قيد التوقيف وفي عهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية. أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن مسار دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الإعلان عن حل ملف الإدارة الذاتية بات قريبا. وأوضح الهلالي في تصريح لتلفزيون سوريا أن المراحل الشاقة تم تجاوزها وقطع خطوات كبيرة في الإجراءات التنفيذية على الأرض، من بينها البدء بدمج قوى الأمن الداخلي وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وأوضح الهلالي أن ملف الاندماج تقدم في قطاعات حيوية كالتربية والصحة والزراعة والطاقة، لافتا إلى تحديات تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وتسوية بعض الملفات الإدارية والقانونية، على رأسها الملف القضائي الذي يجري العمل حاليا على حله وفقا لتصريحاته. أفادت مديرية إعلام الحسكة بتكليف عباس حسين بمنصب النائب الثاني لمحافظ الحسكة المهندس نور الدين أحمد إلى جانب النائب أحمد الهلالي في إطار التشكيلات الإدارية في المحافظة. وكان حسين قد شغل سابقا منصب مدير إدارة الشؤون السياسية في محافظة الحسكة قبل تكليفه بمهامه الجديدة ضمن إدارة المحافظة. أجرى وزير الخارجية سعد الشيباني اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحث الجانبان أعمال مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. هذا وبحث أيضا التطورات الإقليمية، وأكد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأنها ودعم الجهود التي تستهدف إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وترسيخ الأمن والاستقرار.

نفت وزارة النقل صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا، وذلك بعد تداول وسائل التواصل معلومات تتعلق بذلك. وقالت الوزارة إن أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها مباشرة عبر قنواتها ومنصاتها الرسمية، ودعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات ما لم تكن صادرة عن الجهات الرسمية. كشف مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن خطط العراق لتصدير النفط عبر خط أنابيب يمر بسوريا تتطلب 4 سنوات من البناء بكلفة تصل إلى 15 مليار دولار على الأقل. وأوضح المصدران أن الخطة تهدف لتجنب أزمات مستقبلية في مضيق هرمز، وتتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل بدلا من إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بانياس القائم، إذ تربط المنظومة الجديدة الحقول الجنوبية والشمالية في العراق بمركز تجميع في حديثة غرب العراق وصولا إلى بانياس. هذا وذكر المصدران أيضا أن الجدول الزمني قد يحتاج أيضا إلى مراعاة إزالة البنية التحتية القديمة والحصول على حقوق جديدة لاستخدام الأراضي من الحكومة السورية الجديدة. أكدت وزارة التجارة التركية استمرارها في تنفيذ أعمال توسعة وتحديث لعدد من المعابر الجمركية على الحدود مع سوريا لرفع طاقتها الاستيعابية وتسهيل حركة التجارة. ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة التركية أنها نفذت 33% من أعمال توسعة معبر يايلاداغ بولاية هاتاي المقابل لمعبر باب الهوى على الجانب السوري. ومن المقرر أن ترفع أعمال التوسعة ساحته من 17 إلى 23 دونما. وفي معبر أقجى قلعة المقابل لمعبر تل أبيض السوري أزيلت الألغام من مساحة بلغت 24 دونما، في حين خصصت وزارة التجارة نحو 59 دونما من أراضي مكتب المحاصيل الزراعية ضمن مشروع لتوسعة المعبر وتحديثه، في حين استكملت أعمال البنية التحتية والفوقية في معبر نصيبين على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في القمشلي.

0: قالت وزارة التربية والتعليم إن المناهج الدراسية ستكون موحدة في جميع المحافظات في العام الدراسي المقبل. أوضحت الوزارة أن المنهاج المعتمد سيكون موجودا على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي الجديد، وبينت أنها انتهت من إعداد المعايير الوطنية للمناهج الدراسية الجديدة، وذلك ضمن جهود تحديث المحتوى التعليمي بما يتفق مع الاحتياجات التربوية، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة تأليف المناهج الجديدة. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي إحداث فرع لجامعة الفرات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور. وأوضح الحلبي في منشور عبر منصة فيسبوك أن الفرع الجديد يضم كلية الأداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وآدابها، وكلية التربية الثانية باختصاصي معلم صف ورياض أطفال، وكلية الاقتصاد الثانية، إضافة إلى المعهد التقني أو التقني المالي والمصرفي والمعهد التقني للمحاسبة. وأكد الحلبي أن الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو توسيع انتشار المؤسسات الجامعية ودعم أبناء المنطقة الشرقية. هذا وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل امتحانات الدورة التكميلية لطلاب المعاهد التقنية للعام الدراسي الحالي إلى 30 من آب الجاري. وأوضح الحلبي أن الامتحانات تستمر حتى 3 أيلول المقبل، وأشار إلى أن القرار يهدف إلى منح المعاهد والطلاب وقتا إضافيا للاستعداد وضمان سير العملية الامتحانية بصورة منظمة وعادلة. أفادت وزارة الزراعة بتنفيذ حملة تحصين وقائي ضد مرض الحمى القلاعية في منطقة البادية بريف دمشق، شملت 11800 رأس من الأغنام. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي بهدف تأمين حماية الثروة الحيوانية وتعزيز سلامة وصحة القطعان، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للقطعان يشير إلى مستوى جيد ومستقر مع استمرار الفرق البيطرية في عمليات التحصين لحماية الثروة الحيوانية والوقاية من انتشار المرض. أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب عن حملة رش واسعة لمكافحة حشرة الجندب في سهل الغاب بريف حماة. وأوضحت الهيئة أن مديرية الشؤون الزراعية والوقاية باشرت تنفيذ أعمال المكافحة للحد من انتشار الحشرة وفق الإجراءات الفنية المعتمدة حفاظا على سلامة المحاصيل الزراعية. وكانت وزارة الزراعة نفت وجود حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب، مشيرة إلى أن الحشرات التي تمت مشاهدتها في المنطقة هي جنادب محلية ويقتصر وجودها على طرفي السواقي. أفاد الدفاع المدني بوفاة 3 أشخاص وإصابة 18 مدنيا من جراء 22 حادث سير شهدتها مناطق متفرقة في سوريا. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما زالت أثار الحوادث وأمنت مواقعها. ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول وغيره من السلوكيات التي تشتت الانتباه في أثناء القيادة. بدأت المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تنفيذ 3 مشاريع لتوسعة وتأهيل البنى التحتية بكلفة إجمالية بلغت 371 مليون ليرة سورية، بهدف تهيئة مقاسم جديدة للاستثمار وتلبية الطلب المتزايد على الاكتتاب بالمقاسم الصناعية. وتخدم المشاريع 224 مقسما وتشمل تنفيذ وتأهيل شبكات الطرق والصرف الصحي والصناعي والمياه ووسطات الخدمة ضمن المناطق الغذائية والكيميائية، ما يسهم في توسيع النشاط الاستثماري وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة. أكدت نائبة رئيس البعثة الأممية لشؤون اللاجئين عسير المضاعين عدم وجود أي توجه لدى الأمم المتحدة نحو تقليل الدعم لسوريا. وأوضحت في تصريحات صحفية أن تراجع التمويل الدولي أثر في حجم المساعدات المقدمة في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن السوريين في دول الجوار أكدوا رغبتهم في العودة إلى سوريا والمشاركة في بناء الدولة، لافتة إلى أن المفوضية تقدم استشارات قانونية للعائدين في بلدان اللجوء قبل عودتهم إلى سوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانطلاق قافلة عودة طوعية جديدة من مخيمات الشمال نحو مناطقها الأصلية، ضمت 196 عائلة بواقع 992 شخصا. أوضح المراسل أن القافلة انطلقت بعد استكمال عمليات نقل العائلات وتحميل أمتعتها وتوزيع المواد المخصصة لها على أن تتوجه إلى بلدات العودة وفق آلية تتيح لكل عائلة المغادرة فور استلام المواد من دون انتظار بقية القافلة. من إدلب تنضم إلينا إلاف العالي مراسلة تلفزيون سوريا، أهلا بك إلاف. إذا حدثينا عن مزيد من التفاصيل عن عودة هذه القافلة.
1: نعم فرات، ما زالت يعني قوافل العودة الطوعية مستمرة، فبحسب يعني عضو اللجنة التنفيذية لهيئة البنى التحتية عن محافظة إدلب أحمد شحادة كان قد صرح سابقا عن وجود يعني 736 مخيما يضم ما يقارب 91,000 عائلة، وهذه العوائل يوجد ما يقارب 1,150 عائلة قد سجلت بحسب المسح الشامل للمخيمات الذي انطلق من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب بتوجيه من الوزارة لإجراء هذه المسوحات لسكان المخيمات لتأمين العودة الطوعية لهم ضمن خطة سوريا بلا مخيمات. وما زالت قوافل هذه العودة يعني هناك ما يقارب 1,081 عائلة هي ما زالت مسجلة للعودة الطوعية عبر مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، وانطلقت يوم الأحد يعني البارحة ما يقارب 200 عائلة إلى مناطق مختلفة من مخيمات الشمال السوري إلى ريف حماة وريف دمشق أيضا وريف إدلب. هذه العودة صراحة تأتي بدعم من محافظة إدلب ومديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات وأيضا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يجري العمل على تأمين نقل هذه العوائل بشكل مجاني مع أثاث وممتلكاتهم إلى مناطقهم الأصلية التي هجروا منها. صراحة رغم يعني أن اليوم عقبات النزوح الداخلي ما زالت تواجه العائدين إلى مناطقهم الأصلية من ضعف البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية، أضف إلى ذلك موضوع مخلفات الحرب المنتشرة بين المنازل وفي الأراضي الزراعية والتي أيضا تعرقل من عودة هؤلاء المهجرين إلى قراهم الأصلية، ناهيك عن غياب المنازل، بعض هذه العوائل صراحة يعود إما إلى استئجار منازل في الريف القريب أو المحيط، يعني حيث يكون هناك بعض الخدمات من ربما مستوصف أو مدرسة أو مركز صحي، والبعض الآخر صراحة يقوم بإعادة نصب خيمته التي يعني حملها معه من مخيمات الشمال السوري إلى مناطقهم وبلداتهم الأصلية. ما زال يعني هذا الملف بحاجة إلى جهود أكبر من قبل منظمات الدولية والمحلية وأيضا بالتعاون من الجهات الحكومية لتأمين عودة هؤلاء المهجرين صراحة وتوفير الخدمات الأساسية لهم. فبحسب مفوضية يعني الشؤون السامية للاجئين صراحة كشفت أنه رغم عودة 1,900,000 مهجر داخليا إلا أنه ما زال هناك يعني ملايين السوريين هم نازحين ومهجرين داخليا في عدة محافظات سورية وبحاجة إلى العمل أكثر على ملف إعادة الإعمار ودعم
0: لو سألتك يعني على
1: التحتية في هذه الكرة والمناطق،
0: إن كان هناك إحصائية لدينا بخصوص العائلات وإلى أين تعود بالتحديد، ما هي المحافظات الأصلية التي تعود إليها وتوزعها إلاف؟
1: نعم فرات، بدأت يعني تتركز العودة بداية على مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف حماة، ومن ثم كانت يعني في القافلة التي سبقت هذه القافلة سجلت عدة محافظات سورية العودة إليها من بينها دمشق وريف دمشق وحلب وحمص ودرعا أيضا، لكن يعني بنسب متفاوتة تكون هذه العودة بسبب غياب البنى التحتية خاصة في المناطق والقرى التي تبلغ نسبة الدمار فيها ما يقارب 98%، لذلك هذا أكثر ما يعرقل عودة المهجرين إلى هذه المناطق بحسب يعني الشؤون مديرية الشؤون الاجتماعية.
0: نعم
1: والعمل مع منذ عام يعني 2025 هناك ما يقارب 1,100 مخيم الآن، يعني بعد دمج المخيمات نتيجة عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية تبقى لدينا ما يقارب 736 مخيما فرات.
0: نعم، شكرا جزيلا إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا في إدلب. أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة بخروج ثلاث من محطات ضخ مياه الشرب على الضفة الجنوبية لنهر الفرات عن الخدمة احترازيا نتيجة ارتفاع منسوب مياه النهر بنحو 50 سنتيمترا. وأوضحت مديرية الطوارئ أن قسم الاستعداد والجاهزية نفذ جولة تفقدية على باقي المحطات في الضفة الشمالية للتأكد من الجاهزية واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة تداعيات ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات. من جهتها أوضحت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرقة أوضحت أن المحطات ستعود للعمل يوم غد بعد تدعيمها. دخلت محولة كهربائية جديدة بقدرة 125 ميجاوات دخلت الخدمة في منشأة التيم بمحافظة دير الزور، مما أسهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية في المحافظة إلى نحو 16 ساعة بشكل يومي وسط تحسن ملحوظ في استقرار الشبكة.
2: بعد ما أنهت ورشات الوحدات التشغيلية بالمنطقة الشرقية تركيب المحاولة وإجراء الاختبارات، تم وضعها الساعة 8:15 دقيقة يوم الجمعة بالخدمة، وهذا الشيء ساهم يعني بتحسن التغذية الكهربائية بمحافظة دير الزور يعني بمعدل لا يقل عن 16 ساعة باليوم. أول الإيجابيات، إحنا سابقا نشتغل على محاولة واحدة، أي عطل يصير على هاي المحاولة المحافظة كاملة ينقطع التيار الكهربائي. حاليا أنا يعني إذا صار عندي عطل عندي محاولة ثانية موجودة بالخدمة، يصير عطل على أي محاولة أنا أشتغل على المحاولة الثانية. بالإضافة لذلك أنه الأسطاع المركبة سابقا بمحطة التيم هي 125 ميجا، حاليا صارت 250 ميجا الأسطاع المركبة الموضوعة بالخدمة، حاليا 250 ميجا.
0: انطلقت في مدينة دير الزور حملة خدمية وبيئية بعنوان بأيدينا نخليها أجمل بمشاركة الجهات المعنية والأهالي بهدف إزالة الأنقاض والنفايات وتنظيف الشوارع والحدائق وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتحسين الواقع العام للمحافظة.
3: بإيدنا نخليها أجمل حملة تسعى إلى تغيير المشهد الخدمي في دير الزور والحد من تراكم النفايات والأنقاض. دعاء واحدة من المتطوعات اللواتي انضممن إليها إلى جانب عدد من السيدات، أملا في تحسين واقع مدينتهن والمساهمة في جعلها أكثر نظافة وجمالا.
4: اليوم الحمد لله جينا مشاركة مع البلدية، جينا لننظف هاي البلد دير الزور لأنها تستاهل كل خير، تستاهل يكونها نظيفة ومن أحسن البلدان ومن أحسن المحافظات في سوريا.
3: تمتد الحملة على مدار 90 يوما، تبدأ من مدينة دير الزور كمرحلة أولى على أن تتوسع لاحقا لتشمل مختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع مسار توعوي يهدف إلى إشراك الأهالي وتعريفهم بأهمية الحفاظ على نظافة أحيائهم.
5: هدفنا من الحملة هو النظافة العامة، تكنيس الطرقات وإزالة النفايات الصلبة والمرنة. الهدف الثاني هو المسطحات الخضراء، تكنيس الحدائق وتجهيزها وإعادة البنية التحتية إلها مشان زراعتها من جديد. الهدف الثالث هو فتح الطرقات.
6: طبعا الرؤية من هذه الحملة هي جعل النظافة والبيئة النظيفة هي سلوك عام. طبعا تشرف على هذه الحملة محافظة دير الزور ومجلس المدينة بالإضافة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية.
3: لا تقتصر الحملة على رفع النفايات من الشوارع، فالمطلوب بحسب المسؤولين عنها أن تبقى المناطق المستهدفة في المحافظة نظيفة. يقول القائمون على الحملة إنها انطلقت بجهود البلدية والجهات المعنية واستكملت بتعاون المجتمع المحلي والأهالي، عسى أن تصبح النظافة مسؤولية مشتركة وسلوك يومي لتبقى دير الزور أجمل. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أدانت ثماني دول عربية وإسلامية رفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، وقال بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا إن هذا الرفض يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة

لتحقيق سلام دائم. وأكد البيان أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها الخطة أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 5 قتلى و18 مصابا. في الأثناء شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية. وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن طائرات الاحتلال شنت غارتين شرقية مدينة غزة تزامنا مع إطلاق نار من طائرات مروحية، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوب خان يونس. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا خلال حملة مداهمة واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا بينهم 9 من عائلة واحدة في بلدة بيت امرين بعد مداهمة منازل وتفتيشها، إضافة إلى شابين من بلدة كفر قليل. كما اعتقلت القوات 7 فلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بينهم 5 من بلدة المغير وشابان من بلدة سنجل، إضافة إلى فلسطينيين 2 في محافظة الخليل. وأطالت الاعتقالات أيضا شابا من مخيم الفارعة جنوبية طوباس بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى منزله، وآخر من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود قناة تواصل خلفية ومحادثات مباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل فرض ضغوط اقتصادية على إيران عبر الحصار البحري، داعيا إياها إلى رفع الراية البيضاء بحسب تعبيره. وقال ترامب إنه ليس على عجلة من أمره بشأن إيران، ولا يملك جدولا زمنيا محددا للتحركات الأمريكية، مضيفا أن ما استخدمته الولايات المتحدة حتى الآن من مخزونات الأسلحة لا يذكر. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة تفاهم إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة لمدة 60 يوما، موضحا أن مهلة 60 يوم خصصت للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن. وأضاف عرقجي أن الولايات المتحدة انتهكت المذكرة ما أدى إلى تجدد الاشتباكات، مؤكدا أنه لا توجد هدنة تحتاج إلى تمديد، وأن إيران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. تأتي تصريحات عرقجي بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة من دون الوصول إلى اتفاق أو الإعلان رسميا عن تمديد المهلة. ينضم إلينا الدكتور حسن منيمنة مدير مؤسسة بدائل الشرق الأوسط في واشنطن، معي من واشنطن. دكتور حسن أهلا ومرحبا بك بداية. إذن يعني كما نلاحظ هنا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن وجود قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، ويقول إن على إيران رفع الراية البيضاء. كيف يمكن أن نقرأ يعني هذه التصريحات وما كشفه الرئيس الأمريكي في ضوء مناورة على ما يبدو كما يرى محللون من الولايات المتحدة للالتفاف على المذكرة التي وقعت في إسلام أباد؟
1: سيدي، سجل الرئيس الأمريكي في زعم التواصل مع أطراف إيرانية مختلفة ملتبس وبشكل دائم معرض للكشف بأنه لم يكن لا جديا ولا حقيقيا. إذن لا يمكن التعويل على هذا الكلام. الرئيس لم يكشف عن وجود سبيل تفاوضي آخر، زعم وجود سبيل تفاوضي آخر، وحتى هذا الزعم لا ينتظم، لأن الجانب الأمريكي يقول بشكل دائم بأن الحرس الثوري هو المؤثر على القرار وهو الرافض للقرار. إذن الالتفاف على من؟ محاورة الحرس الثوري للالتفاف على الحرس الثوري؟ لا، هذا كلام لا ينتظم. ولكن علينا أن نضع بشكل دائم كلام الرئيس في إطار المسعى إلى الحصول على سبق آني، أي أنه هو الممسك بزمام المبادرة على ما يبدو، رغم أنه إلى اليوم لا يبدو الأمر كذلك. وبما في ذلك مثلا، وأنا أستغرب من أن هذا

0: لم يأتي في إطار التقرير الذي أوردتموه. تهديد دونالد ترامب بقصف إيران بلغة بذيئة قذرة، أي أننا هنا لا نتحدث عن رئيس مستوى على مستوى الحوار مع الدول ويكشف عن هذا ويبرر هذا. قال بأنه سوف يضرب عمان في حال لم تمتثل عمان لما يريده هو. إذا نحن هنا أمام شخصية تسعى إلى تحقيق كسب آني وليس إلى الكشف عن مبادرات جارية. الهدنة انتهت، المفاوضات كانت كاذبة ابتداء، والآن السبيل مفتوح أمام الرئيس الأمريكي للإقدام على الخطوات التي قد يتخذها. لا أعتقد بأنه قد قرر، سواء المضي قدما في حصار اقتصادي أو معاودة الحرب الميدانية قبل الانتخابات بعد الانتخابات. هو يتصرف وكأن الأمر خطة موضوعة، ليس هناك خطة. ما رأيناه على مدى الأشهر الماضية هو انتقال من توجه إلى توجه آخر دون تثمير أي توجه ودون الاستفادة منه.
1: طيب، على ماذا تعول الولايات المتحدة، ويعني خصوصا إذا ما تحدثنا عن الرئيس الأمريكي دكتور حسن؟ يعني هل تعول على موضوع الحصار، إن طال سيؤثر على بنية النظام الإيراني أكثر ويقوده لربما في النهاية إلى الاستسلام، أم على ضغط الدول التي ممكن أن تكون قد تضررت بنسبة كبيرة منذ بداية الحرب على إيران؟ يعني ما المكسب اليوم الذي تنتظره الولايات المتحدة الأمريكية من كل ما يجري من تصريحات من ترامب أو حتى من عملية حصار للمضيق؟
0: لا يمكن الحديث عن موقف أمريكي واحد، لابد من الإشارة إلى المساعي المتعددة داخل الإدارة الأمريكية. هناك فريق الواقعيين ويمثلهم جيدي فانس، والذي يريد استلحاقيا استدراكيا إيقاف الحرب أو تأجيل المواجهة الكبرى إلى حين طويل إن تمكن، وذلك من خلال التركيز على فتح المضيق. لذلك رأيناه يتحدث عن أن الأولوية هي ضبط أسعار النفط وأسعار الوقود بالنسبة للمستهلك الأمريكي. هذا هو فريق الواقعيين، ولكن ثمة فريق صقور يقول بأن التأجيل في المواجهة بالعودة إلى المواجهة المدنية فوراً يمكن إيران من إعادة ترتيب صفوفها، من إعادة التجهيز. وهؤلاء يختلفون ربما إلى حد قليل بين بعضهم البعض، بين من يفضل العودة الفورية إلى هذه الحرب وإن كانت بشكل يتجنب خسارة فادحة للجمهوريين في الانتخابات النصفية، وفريق يقول فلننتظر إلى ما بعد الانتخابات النصفية وحينها تكون اليد مطلقة في ضرب إيران كما نشاء، سعيا إلى إسقاط النظام. الحصار الاقتصادي قائم ولكنه غير قائم، أي أنه ناجح إلى حد ما ولكنه ليس بالشكل الكامل، ويبدو بأن إيران إلى حد ما قادرة على التعايش مع هذا الحصار إلى حين. إيران متضررة كثيرا، إيران داخليا معرضة لاهتراء، ولكن هذا الاهتراء لم يصل بعد إلى حد إلزام إيران بما تريده الولايات المتحدة، وهو الاستسلام غير المشروط.
1: طيب، كلام الخارجية الإيرانية بأن الولايات المتحدة نقضت بنود مذكرة التفاهم التي وقعت يعني وبعد أسابيع فقط من توقيعها، وأيضا الدعوة لربما إلى تدخل الأطراف التي كانت يعني تفاوض لربما أو يعني هي تتواسط بين في المفاوضات بين الجانبين، يعني الولايات المتحدة وإيران. هذا التعويل هل ترى منه يعني صالح لربما لإيران دكتور حسن في ما يجري حاليا من ردود لربما من واشنطن والحديث عن نقض هذه البنود التي وقعت أو التي تم التفاهم عليها؟
0: إيران تتصرف وكأنها اتفاقية سلام بين جانبين، وكأنه ثمة مرجعية دولية وإطار عالمي لابد من الالتزام به. الأمر ليس كذلك. هذه مذكرة تفاهم، مرجعية هذه المذكرة هي قرار الرئيس ترامب، أي أنه وافق على ما يبدو عرضياً على كل البنود التي كانت تريدها إيران من أجل الحصول على هدنة كان يريدها لأسباب موضوعية وذاتية. انتهت فترة الهدنة، هو غير ملزم على الإطلاق حتى قبيل توقيع المذكرة وبعد توقيع المذكرة يتحدث عن أمور لم ترد بها ابتداء. من شأن إيران أن تتلهى بهذا الكلام عن أن المذكرة تقول كذا وكذا، هي مذكرة تفاهم لا مرجعية لها وليست
1: شكرا.
0: اتفاقية سلام. عدنا فعليا إلى الحرب المفتوحة بشكل علني اليوم وإن كانت اقتصادية
1: نعم.
0: إلى حين.
1: أشكرك جزيلا دكتور حسن منيمنا، مدير مؤسسة بدائل الشرق الأوسط، كنت معي من واشنطن. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة زابوروجيا الأوكرانية سقوط قتيلين وثلاثة جرحى بهجمات روسية على المقاطعة. من جهته أفاد حاكم منطقة أوديسا أولي كيبر بأن هجوما روسيا استهدف بنية تحتية للميناء الواقع في مدينة إزمايل جنوبي أوكرانيا خلال الليل، مع الحق أضرارا بإحدى السفن المدنية وأسفر عن إصابة 4 أشخاص وفق وكالة رويترز. بدوره أعلن نائب حاكم منطقة بيلغورود الروسية ألكسندر شوفاييف مقتل 6 أشخاص إثر هجوم صاروخي أوكراني على المنطقة المتاخمة للحدود. وأوضح شوفاييف بحسب وكالة رويترز أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 4 أشخاص آخرين من بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما. ختام النشرة، إلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
2: شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي، ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا، ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا، وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946، ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة، وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيرا مفوضا في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس جمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والخدمية والمعيشية. والبداية بالعناوين. بديل اللحوم على موائد السوريين، أسعار الدجاج تواصل ارتفاعها وتصل إلى 100,000 ليرة سورية قديمة. لمنع بيع اللحوم المجهولة المصدر، تشديدات رقابية في أكثر من محافظة بعد ضبط مخالفات. بسبب التدني الحاد في أسعارها، مزارعون في ريف حماة يتلفون محاصيلهم الزراعية.

يعتمد السوريون في الكثير من معاملاتهم وبيعهم وشرائهم على نظام البدائل أو التحول نحو المتاحة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشونها على مدار سنوات طويلة ولا تخفى على أحد. تقارير الأمم المتحدة التي تكاد لا تنقطع خير شاهد على ذلك، وأمام الحالة الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار دون قوة شرائية توازيه، يستبدل السوريون سلعة بأخرى، الأصل بالتقليد والغالب الأرخص ثمنا. ومن هذه السلع التي أزيحت تقريبا عن موائد السوريين خلال السنوات الماضية وتحولت لضيف شرف في المناسبات، اللحوم الحمراء التي تراجعت ليحل مكانها لحم الدجاج الأبيض. لكن كل هذه المحاولات والقفز فوق عقبات يوميات الحياة تصطدم بعراقيل أخرى. أسعار الدجاج أيضا في تصاعد، وقد وصلت إلى 100,000 ليرة سورية قديمة أو 1,000 ليرة سورية جديدة في العاصمة دمشق، وهو رقم كبير مقارنة بمستوى الرواتب والقدرة الشرائية للمواطنين على امتداد الخريطة، في خطوة يربطها البعض بقرار وقف استيراد الدجاج المجمد.

0: طبعا ارتفاع أسعار الدجاج في العاصمة يفتح بابا عريضا للتساؤل بشأن أسعار هذه السلعة في بقية المحافظات، وهو ما سيجيب عليه تلفزيون سوريا عبر شبكة مراسليه. أرحب بداية بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض. مرحبا بك حازم، كيف تبدو يعني حركة البيع والشراء في الأسواق لهذه المادة؟
1: حقيقة وسيم، يعني بعد ارتفاع أسعار الدجاج وهو ارتفاع متصاعد خلال الشهر الماضي بعد إيقاف استيراد الفروج، بدأت يعني الناس بالعزوف عن شراء هذه يعني المادة الأساسية، وهي مصدر أساسي كانت لسكان العاصمة دمشق كمصدر للبروتين، لكنها تراجعت عن موائدهم خلال الفترة الماضية. ونتحدث اليوم عن ارتفاع كبير، يعني وصل سعر الشرحات وهي كانت الأكثر مبيعا إلى أكثر من 100,000 ليرة سورية حقيقة في بعض المحلات، ما دفع يعني بعض المستهلكين إلى التوجه نحو أجزاء الدجاج الأخرى مثل الجناحات مثلا وهي الأرخص اليوم. لكن يعني ارتفاع أسعار الشرحات انعكس سلبا، والفروج أيضا بطبيعة الحال انعكس سلبا على مبيعات المطاعم. معي السيد مؤيد وهو صاحب أحد مطاعم الشاورما والفروج الجاهز. لو تحدثنا عن أسعار اليوم، ربما أنتم يعني الشرحات تشتروها يمكن

0: غير الشرحات العادية الموجودة،
1: غير
0: مع
1: غير جملة، نحن
0: تشتروها بجلدة.
1: جلدة بالجملة كمان.
0: بالجملة
1: يعني مثلا مثل امبارح سعرنا 82، تسعير الدولة 65، ماشي. يعني سجلنا على الفاتورة 65، من قبل الفاتورة بسجلنا اياها 80 82. جناحات بسجل لك اياها قديش مثلا؟ على سعر الريش مثلا 28 بحط لك اياها 35، الورده مثلا 35 بحط لك اياها 45.
0: هي القصص صارت من بعد ما طلعت التسعيره مشان ما حدا يتجاوزها،
1: ايه
0: صاروا يعملوا فاتورتين.
1: فاتورتين، قفاها واحده والوش واحده. ان كان تبعت المسالح كان شيء نعيدنا يتجعنا، صلوا يومين مسكرين ما راضين يذبحوا. كنا نبيع البروج المشوي مثلا ب 70,000، صرنا 75 80 90 100، اليوم 110. يعني نحن ما عم نربح بالبروج المشوي، صرنا عم نخسر فيه وما نقدر نسكر المحل. كمان البروستد نفس الشيء، كنا نبيعه ب 80,000، اليوم عم نبيعه 120,000 و125,000. كمان ما عم توفي معنا زيت وطحين وبهارات، 100 شغله له البروج.
0: والشاورما كمان، يعني هذا الموضوع عم ينعكس على الطلب، في ناس لسه عم تشتري ولا خف الطلب؟
1: لا، خف الطلب، خف الطلب لتحت النص. كمان في عندك مثلا السندويش الغربي كنا نبيعه ب 15,000 كريسبي، اليوم عم نبيعه ب 20، و25 ما بتوفي. وقسما عنا عم نبيعه ب 20 لانه نحن معودين العالم على الرخص عنا هون.
0: يعني الاسعار انا مثل ما عم اسمع هي بالاساس رخيصه عندكم، رغم
1: ايه.
0: يعني عم تحكينا عن الاسعار يمكن بتختلف عن باقي المحلات. اليوم عندك اطلاع عن اسعار سعر صندوق الشاورما برا؟ خلينا نقول يعني هي الرائجه بالعاصمه دمشق اليوم
1: 30,000. ايه انا عم بيع ب 22,500، سندويشة العربي نحن عم بيع ب 30,000.
0: طب انتوا عم تضطروا تكسروا السعر لتجيبوا زباين نتيجه يعني ارتفاع الاسعار؟
1: نحن ما بنحب نربح زياده، ارباح قليل بيع كثير.
0: هلا عم تخسر ولا
1: هلا عم اخسر؟
0: طيب الحل برايك، يعني اعطيني حل. اليوم عم تحكي انت يعني لانه وقفوا الاستيراد ارتفعت الاسعار، في اسباب ثانيه، وشو الحل برايك؟
1: الاسباب ان التجار اللي كامشين هالبلد كم تاجر هن متحكمين، ان كان الصوص وان كان العلف وان كان التربيه. وشغله ثانيه، في عندك مثلا اصحابين هالمساله كمان عم يتحكموا بالسوق، والمحلات الني هن عم يتحكموا بالسوق، واللي عم يجرم هو متحكم بالسوق، كله بده يربح ربح هائل، عم يربح، ما عم يربح ربح رمسي.
0: المطلب باختصار شو مطلبه؟
1: يا نسكر كل المحلات يعملوا اضراب على البروج، يا اما الدوله اللي ما عم يبيع برخص على تسعيره الدوله يسكروا له المحل من يجر.
0: مشكور جدا سيد معي. طيب يعني وسيم، استمعت يعني الحديث، ربما الملفت في كلام سيد مؤيد هو وجود فواتير وهمية، يعني الموردين اليوم لأنهم اضطروا للتماشي مع التسعيرة التي وضعتها يعني الحكومة لأسعار الفروج، هناك فاتورتان اليوم في مطاعم الوجبات الجاهزة، فاتورة لكي إن كان هناك تفتيش وفاتورة أخرى بالسعر الحقيقي. هناك تحكم وفقا لصاحب هذا المحل يقول هناك تحكم من أصحاب المسالخ، هناك خسائر كبيرة، هو موجود في سوق شعبي وبالتالي مضطر لخفض أسعاره واليوم لا يستطيع رفعها أكثر ويتعرض لخسارة وفقا لحديثه نتيجة ارتفاع الأسعار في الفروج.
2: نعم، انضم إلينا من حلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، ومعي أيضا من حمص أنور أبو الوليد، وأيضا من القنيطرة محمد فهد. أهلا بكم جميعا. في حلب إبراهيم الخطيب، بماذا يختلف الوضع عن العاصمة بالنسبة للإقبال على شراء الفروج والأسعار؟
3: مساء الخير وسيم. حقا خلال الفترة الماضية ومع ارتفاع أسعار يعني لحم الغنم بشكل أساسي وتجاوزي حقا يعني قدرة الأهالي بشكل عام، بات الاعتماد يعني لدى عموم الأهالي الموجودين في عموم المحافظات السورية وحلب خصوصا على أسعار الدجاج، وبالتالي الارتفاع مهما كان طفيفا له تأثير على المائدة السورية بشكل مباشر. نتحدث اليوم عن $150 أمريكي ارتفع فيها سعر طن الفروج منذ يعني حوالي أسبوع حتى هذه اللحظة. كان سعر الفروج حسب يعني جولة أجريناها في المنطقة $3,600 أمريكي للطن، ارتفع حتى وصولا إلى $3,750 أمريكي، وهذه حقا تعود لمجموعة من العوامل المتعلقة بارتفاع الأسعار. هذه حقا النسبة هي بسيطة جدا، وانعكاسها حتى على سعر الدجاج المبيع بشكل حر أيضا بسيطة، لكنها تؤثر على الأهالي بشكل مباشر. نتحدث اليوم عن سعر الدجاج المذبوح للمبيع للأهالي بسعر 48,000 وصولا حتى 52,000 ليرة سورية، إضافة إلى يعني بعض الأشياء

الأشكال التي يعني تلعب فيها حقيقة نوعية الدجاج أو نوعية الجزء من الدجاج عامل بارتفاع السعر. اليوم سعر الصدر المشفى كما يعرف هنا 80,000 ليرة سورية، في حين أن سعر الفخاد وهي مادة أساسية تدخل في الوجه

0: تفاصيل إضافية إبراهيم أنور. أبو الوليد، كيف هو الوضع في حمص وبماذا برر هذا الغلاء أو الارتفاع في الأسعار باختصار لو سمحت؟
1: وسيم تحية لك وللسادة المشاهدين. هذا الغلاء ربما دائما ما يترافق مع أي قرارات حكومية تتعلق بسعر المادة، بمعنى أنه عندما يحصل غلاء وتتدخل الحكومة لضبط الأسعار كما حصل في قرار أصدرته مثلا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هنا في حمص وعممته على عموم المحلات التجارية بل وألزمتهم بأن يكون موجودا داخل المحل وظاهرا بشكل واضح للمشتري لكي لا يتم التلاعب بأي من أسعار مادة الفروج، الفروج على اختلاف أنواعه وعلى تباينها أيضا بين نوع وآخر.
0: نعم أنور أبو الوليد، سأعتذر منك ومن جميع المراسلين. أنور أبو الوليد، سأنتقل إلى اللاذقية لمتابعة تشييع الشاب محمد غميرة. أشكر مراسلي تلفزيون سوريا من هذه المحافظات للحديث. كنا سابقا عن ارتفاع أسعار الفروج، حازم عوض من دمشق وأيضا أنور أبو الوليد من حمص، إضافة إلى مراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب، وسأنتقل إلى منير الحاجي من اللاذقية وآخر تطورات تشييع الشاب محمد غميرة بعد وفاته. منير، صف لنا الأجواء و حضور هذا التشييع.
2: أهلا بك وسيم. يعني في هذه اللحظات وصل جثمان الشاب محمد حسام غبيرة إلى مدينة الحفة، إلى بوابة مدينة الحفة تحديدا عند قوس المدينة. الآن في هذه اللحظات وصلني هذا الخبر وهو في طريقه إلى هذه المنطقة، أي نحن على بعد دقيقتين فقط من وصول جثمان الشاب إلى هذه المنطقة تحديدا إلى المسجد الغربي. هذا هو المسجد الغربي، ونرصد معك وسيم ومع المشاهدين تجمع أهالي مدينة الحفة في هذه المنطقة لتأدية الصلاة على الشاب محمد حسام الدين غميرة، ومن ثم سيكون الانتقال إلى المقبرة في الجهة المقابلة من المدينة. الآن الأهالي يعني خرجوا من صلاة العصر، وكان من المقرر أن تصل الجثة أو جثمان الشاب إلى المسجد بعد صلاة الظهر، لكن كان هنالك بعض التأخير من الطبابة الشرعية اللجنة الطبية للكشف عن كل التفاصيل يعني المتعلقة بملابسات القضية. لكن الآن وبعد خروج الأهالي من صلاة العصر يعني يتوافدون إلى هذه الساحة تقريبا أمام هذا المسجد الغربي بمدينة الحفة. أعداد كبيرة من الأهالي، هنالك بعض الوجهاء في الجهة المقابلة، وهنالك أيضا أشخاص داخل المسجد ينتظرون وصول الجثمان. هذه السيارة لإدارة منطقة الحفة في هذه اللحظات تصل الجهات الرسمية إلى مدينة الحفة، وأيضا كان هنالك جهات رسمية أخرى. سنقترب أيضا لنرصد من أمام المسجد الجهات الرسمية، هنالك مدير المنطقة، وكان قبل قليل المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في هذه المنطقة يقدم واجب العزاء ويقوم بسلسلة من الاجتماعات. الآن هنالك حضور من مدراء المنطقة ويعني كل المسؤولين عن الأقسام الشرطية وغيرها يتوافدون إلى هذه المنطقة لاستقبال طبعا جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة. في هذا الإطار يعني
0: متى خرج من المشفى جثة الشاب منير؟ متى خرجت من المشفى جثة الشاب محمد غميرة؟ في أي ساعة؟
2: يعني نعم، يعني قبل تقريبا نصف ساعة خرجت من المشفى الجامعي بمدينة اللاذقية عبر سيارة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التي كما قلت وصلت إلى بوابة مدينة الحفة، والآن ستصل الجثة إلى الجثمان سيصل جثمان المتوفى إلى هذا المسجد لتأدية صلاة
0: الجنازة
2: ليصلى عليه في المسجد، ومن ثم يعني يكون هنالك توديع للشاب، وايضا يكون هنالك يعني الذهاب للمقبره لوراء الثرى في تلك المنطقه. الان حتى الان نرصد الحضور، الان هذه الجهات هي جهات رسميه ووجهاء من مدينه الحفه بريف اللاذقيه يدخلون الى داخل المسجد لياخذوا بواقعهم ويعني يقوموا باداء يعني الصلاة فور وصول جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة.
0: نعم منير، قبل ساعات قليلة

0: إلى وصل وفد من وزارة الداخلية إلى منطقة الحفة، ما التفاصيل الإضافية وهل هناك وفود أخرى جاءت من أجل صلاة الجنازة؟
1: هنالك وفود بكل تأكيد يعني وسيم على مستوى الوفود الرسمية، نتحدث عن الوفد الذي ترأسه نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية والذي كان له حديث مطول مع الصحفيين، وكنا من بينهم يعني طرحنا أسئلة وقام بالإجابة عليها يعني حول الآلية يعني أو الإجراءات التي تقوم وزارة الداخلية باتخاذها، وكان من بينها بالدرجة الأولى إيقاف العناصر الذين كانوا قد تورطوا أو كانوا متواجدين في أثناء يعني التحقيق مع الشاب وللكشف عن كل ملابسات القضية، وكان أيضا هنالك واحد من الإجراءات يعني اعتراف أحد عناصر المخبر بأنه قام بالضرب بالاعتداء بالضرب على الشاب وتسبب له بمضاعفات يعني، وذهب على تم نقله إلى المشفى اللاذقية الجامعي تلقى على إثرها العناية لمدة 3 أيام، لكن يعني وافته المنية بسبب مضاعفات، أيضا بسبب أنه كان لديه مرض الناعور وهو مرض مناعي خطير ليمنع تخثر الدم. ووافته المنية مساء يوم أمس. طبعا
0: عائلة الشاب عائلة الشاب محمد غميرة منير، أين تتواجد الآن عائلة الشاب محمد غميرة قبل بدء صلاة الجنازة؟
1: يعني كنا قبل قليل قد خرجنا من أمام منزل عفوا والدته في الجهة المقابلة المجاور لمخفر الشرطة يعني يعني في تلك المنطقة، أما منزله منزل الشاب يقع في جهة بعيدة من المدينة، لكن الآن الأهالي وبكل تأكيد ينتظرون على الجهة المقابلة، هنا نرصد على الميمنة وعلى الميسرة هنالك نساء ورجال في كل مكان يعني، وأيضا هنالك يعني نساء ورجال في المباني المجاورة ينتظرون طبعا وصول الجثمان إلى هذه الساحة وإلى هذا المسجد حتى يخرجوا ليقوموا بعملية الوداع طبعا للشاب محمد حسام الدين غميرة. كنت قد سألتني وسيم عن الوفود، كنت أتحدث عن يعني عدد كبير من الوفود الرسمية بينها مدراء المناطق منطقة الحفة والمناطق الأخرى منطقة اللاذقية، أيضا كلهم جاءوا إلى هذه المنطقة، وأيضا وجهاء بلدة الحفة والوجهاء الأخرى. الآن هنالك وصول للجثمان، هذه اللحظات الأولى سنرصدها معك وسيم، هذه اللحظات الأولى لوصول جثمان محمد حسام غميرة إلى بلدته الحفة بريف اللاذقية، هذه إذن اللحظات الأولية لوصوله ولوصول وفد كبير يعني مرافق له من دراجات نارية وسيارات ستأتي لاحقا. كل هذه الوفود كانت تنتظره على مدخل مدينة الحفة عند قوس مدخل المدينة. هنالك من أتى على الدراجات النارية وهنالك من يحمل الرياحين وهنالك من ينتظر على شرفات المنازل لوصول جنازة الشاب محمد حسام الدين غميرة ليورى الثرى هنا في بلدته الحفة إلى مثواه الأخير طبعا. ونعود لنذكر بالتوصيات
0: ريثما يصل جثمان الشاب محمد غميرة. أريد أن أسأل أيضا منير عن أبرز التصريحات التي قالها المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إلى أن يأتي الجثمان إلى المنطقة.
1: يعني حقيقة جملة من التصريحات، ربما التصريح الأهم هو أن هذه الحادثة ستكون يعني بادرة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، اتخاذ وزارة الداخلية قوانين صارمة أشد صرامة بحق المخالفين للمحاسبة، وهو المبدأ الذي يطالب به أهالي الحفة بشكل عام وأهالي الشاب المتوفي بشكل خاص، محاسبة المتورطين كل من تورطت، وهذا متوقف طبعا على لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية بأمر مباشر من وزير الداخلية أنس خطاب الذي

0: يعني أمر بتشكيل اللجنة وعلى رأسها نائب وزير الداخلية للشؤون الشرطية وعدد من المسؤولين. هؤلاء كلهم ستنتهي عملية التحقيقات خلال مدة أقصاها 72 ساعة منذ تاريخ يعني صدور طبعا منذ تاريخ صدور يعني أو إصدار هذه اللجنة.
1: نعم.
0: منذ تاريخ إصدار هذه اللجنة سيكون هنالك 72 ساعة كمهلة للخروج بالنتائج النهائية وهي التي تبين. هذه اللحظات الأولى نلتفت إلى الجهة المقابلة. نرصد الآن هذه اللحظات الأولى لوصول جثمان الشاب محمد حسان الدين غميرة على الجهة المقابلة. إذن هذا هو الرد، سنتابع ونرصد. أرتال كبيرة حقيقة كانت في استقباله على سيارات والدراجات النارية. وأهالي الحقة الذين جاءوا مشيا على الأقدام. أعداد كبيرة ما زالت تتوافد بانتظار وصول جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة إلى بلدته الحفة بريف اللاذقية.
1: نعم، إذا ننتظر معك منير وصول جثمان الشاب محمد غميرة إلى بلدته أو المنطقة منطقة الحفة في ريف اللاذقية. نترقب وصول الجثمان من أجل صلاة الجنازة. نتابع مع مشاهدينا هذه اللقطات مباشرة من منطقة الحفة في ريف اللاذقية مع مراسل تلفزيون سوريا منير الحاجي الذي يرصد التفاصيل الخاصة بوصول جثمان الشاب محمد غميرة إلى منطقته في ريف اللاذقية في الحفة. منير، هل استطلعت آراء الأهالي أو سألت بعض الأهالي في الحفة عن انطباعاتهم قبل وصول الجثمان؟
0: نعم، يعني وسيم التقينا بالعديد من الأهالي نساء ورجال. كانت هنالك حالة غضب شعبية، لكن بيانات وزارة الداخلية المتتالية والحضور الرسمي الذي كان هنا والاهتمام الكبير بهذه القضية ربما يعني لقى بعض القبول من قبل أهالي الشاب بالدرجة الأولى وأهالي المنطقة عموما الذين يطلبون يعني وسيم بالدرجة الأولى محاسبة من المتورطين بالدرجة الأولى، وهذا يعني مرتبط بانتهاء التحقيقات. لكن كما قلت بالتحقيقات الأولية كان هنالك اعتراف لأحد العناصر أنه أقدم بالضرب بواسطة اليد.
1: نعم.
0: بالكف طبعا بحسب هذا الاعتراف أنه قام بالضرب وأن المرض يعني مرض النعور تسبب له بمضاعفات إضافية. هذا الذي نقلته وسيم حتى هذه اللحظة الآن. نعم. يخبروني بأن هذه الأرتال كلها التي وصلت كانت أرتال لاستقبال جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي هو متواجد بسيارة لسيارة إسعاف لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لكنها حتى الآن هي في الخلف.
1: نعم.
0: ستأتي يعني يعني خلال دقائق، لكن نستمر بالرصد معك يعني نستمر بالرصد معك يعني وسيم من على الطرقات ومن شرفات المنازل. طبعا هنالك أعداد كبيرة من أهالي الحفة.
1: نعم.
0: ينتظرون وصول جثمان الشاب ليقوموا بالنزول من منازلهم والتجمع في هذه الساحة التي تقريبا تكاد أن تكون قد امتلأت يعني بشكل أو بآخر، لكن هنالك تجمع كبير لأهالي الحفة وهنالك وفود رسمية وهنالك وفود وجهاء من المنطقة عموما ومن أهالي الحفة بشكل خاص لاستقباله وليوارى الثرى. بعد أن يوارى الثرى وسيم هنالك يعني التحقيقات التي كنت أتحدث عنها قبل قليل ستستمر لمدة 72 ساعة من تاريخ يعني إعلان هذه اللجنة.
1: نعم.
0: التي أعلن عنها
1: منير مكان الدفن
0: على إعلانها أكثر من 15 ساعة.
1: نعم منير، مكان الدفن كم يبعد عن المكان أو المسجد الذي ستقام فيه صلاة الجنازة والترتيبات الخاصة بالدفن، هل لديك معلومات؟
0: نعم، يعني هذا هو المسجد، نرصد المسجد، هذا هو المسجد الغربي بمدينة الحفة.
1: نعم.
0: هنا ستقام صلاة الجنازة على الشاب محمد حسام الدين غميرة والمقبرة في

0: الجهة المقابلة. يعني هذه المنطقة التي ستشهد الصلاة على الجنازة ومن ثم توديعه لوراء الثرى. نرصد أيضا أرتال جديدة وسيم، يعني لازلنا نرصد توافد أعداد من السيارات والأشخاص على الدراجات النارية، بل وحتى مشيا على الأقدام هنالك من سمع أصوات إطلاق الزمامير والأرتال التي جاءت، فبادر بالنزول من منزله والالتحاق بركب المشيعين هنا في هذه الساحة التي امتلأت عن بكرة أبيها.
1: نعم. أيضا منير، ريثما يأتي الجثمان، مخفر الحفة التي حصلت فيه هذه الحادثة، هل شهد أي تغييرات أو تغييرات في العناصر إن صح التعبير خلال الفترة الماضية؟
0: نعم وسيم، بكل تأكيد، يعني الخطوة الأولى التي قامت بها وزارة الداخلية كانت عبر توقيف 7 عناصر كانوا ضمن النظارة التي أوقف بها الشاب محمد حسام الدين غميرة في مخفر الحفة. هؤلاء الأشخاص يعني حاولنا خلال ساعات الصباح الدخول إلى المخفر، مخفر البلدة، وال يعني إجراء اللقاءات، لكن قالوا لنا بأن جميع العناصر هم موقوفون للتحقيق، وهنالك جملة من التحقيقات هي مستمرة بطبيعة الحال، ومن بينها التحقيقات في يعني المخفر. الذي أكده يعني المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا لنا بشكل مباشر من أن الإجراءات ستكون شفافة، وستكون ستتخذ وزارة الداخلية إجراءات قاسية بحق الذين ارتكبوا انتهاكات بحق طبعا الشاب محمد حسام الدين غميرة، لمنع تكرارها مستقبلا، لئلا تكون هي ذريعة لتكرار مثل هذه الحوادث، يعني لتكون هذه الحادثة، وقال يعني بالحرف أنها يعني ستكون الأخيرة بحسب الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية. الآن هنالك الوفود الرسمية التي نستطيع أن نرصدها الآن،
1: حبذا لو نذهب إلى الطرف الآخر منير، في الكاميرا إلى الطرف الآخر
0: المرور. نعم سنقترب قليلا ونرصد الرتل. الآن نستطيع أن نظهر سيارة الإسعاف، هي على بعد أمتار فقط، يعني كانت تنتظر إفساح المجال في الساحة العامة هنا أمام المسجد، يتم ركن السيارات ويتم ركن سيارة الإسعاف التي تبدو في الصورة الآن إذا كانت واضحة وسيم.
1: نعم.
0: سيارة الإسعاف التي تبدو في الصورة هي لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التي عملت على نقل جثمان الشاب من مشفى اللاذقية الجامعي إلى قريته هنا إلى بلدته عفوا الحفة بريف اللاذقية. الآن هي نعتبر وسيم هذه اللحظات هي اللحظات الأولى لوصول جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي هو متواجد في سيارة الإسعاف التي تقع خلفي تماما التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر موكب مهيب، يعني موكب ضخم من قبل الجهات الحكومية والجهات المعنية، وأيضا يعني أهالي المنطقة بشكل عام وأهالي الحفة بشكل خاص في إطار يعني تشييع جثمان الشاب. الآن سأتركك مع هذه المشاهد ريثما، تصل سيارة الإسعاف التي تقل الشاب محمد حسام الدين غميرة، الآن قد وصلت بشكل فعلي إلى مدينة الحفة هنا بريف اللاذقية.

جثمان الشاب محمد حسام الدين المنيرة عبر هذه السيارة، سيارة التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التي عملت على نقله من مشفى اللاذقية الجامعي إلى إلى مدينته الحفة بريف اللاذقية ليوارى الثرى بعد عناء لمدة 3 أيام مع المضاعفات المرضية، عناء مع المضاعفات المرضية وأيضا مع العناء الذي تسببت به عملية التوقيف لمدة 3 أيام.

0: هذا المقطر الحفة بمدينة الحفة. طبعا الآن سنقترب لمشاهدة جثمان الشاب وعملية إنزاله. الوفود التي أتت حقيقة كبيرة جدا، وأيضا عدد السيارات كبير، لا ندري يعني
1: نعم منير
0: أين ستركن السيارة بالضبط ليتم إنزال جثمان الشاب ليورى أثره هنا في عفوا ليصلي عليه في مسجد الحفة.
1: نعم منير، من خلال متابعتك لوفد السيارات، من يتواجد في هذه السيارات القادمة رفقة جثمان الشاب محمد غميرة؟
0: يعني هنالك وفود وسيء من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لأن محمد عثمان كان محمد حسام الدين غميرة كان متطوع لدى الخوط البيضاء، وكان قد عمل على إنقاذ العديد من الأرواح، وهنالك أيضا وفود رسمية على مستوى وزارة الداخلية وأيضا وجهاء المنطقة وأيضا مدراء المناطق. مدير المنطقة منطقة الحفة يامن الشغري موجود كان في هذه السيارة، وأيضا مدير منطقة اللاذقية أيضا عمر خلو كان موجود في عملية التشييع. الآن السيارات تقترب، ربما ضيق المكان ستقوم الجهات المنظمة بنقل الجثمان إلى ساحة السرايا ربما ليصلي عليه هناك كونها ساحة أكبر، حتى الآن لا ندري. سنلتقي بالأهالي هنا ريثما نتأكد. يعني يعطيك العافية.
2: السلام ورحمة الله.
0: إذا نحكي عن جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة، وين لوين هلا راحت السيارات؟ يعني وين راح؟
2: لا طلعوا تودعوا والدته الله يرحمه ويتقبله، وبعدين راح يرجعوا على الجامع الغربي إن شاء الله وتتم صلاة الجنازة.
0: راح يرجعوا لهون يعني لصلاة الجنازة، وبعدها بأي مقبرة راح يكون يوارى الثرايا؟
2: المقبرة السوق، مقبرة مركز المدينة إن شاء الله بإذن الله تعالى، الله يتقبله ويرحمه، وإن شاء الله الحوادث ما عاد تتكرر بسوريا بإذن الله تعالى.
0: طيب شو شعوركم يعني في هالقضية بشكل عام، وشو مطالبكم؟
2: هلا هي يعني الشاب الله يرحمه ويتقبله مريض ناعور، وكان في خبر لقسم الحفة الله أكبر، كان في خبر لقسم الحفة إنه هو مريض وصار في بعض الأخطاء. هلا نحن كلنا ثقة بالدولة، وهي الوقفة اللي موجودة حاليا هي وقفة تحت مظلة الدولة، يعني أكيد نحن منطالب إنه يتم إقالة جميع المشتركين بهذا الموضوع قبل صدور نتيجة التحقيق. يعني نحن اليوم بالحفة ما بنقبل وجودهم عنا لحتى يستمروا في العمل، ريثما ننتظر نتيجة التحقيق والطب الشرعي إن شاء الله.
0: الله يرحمه ويغفر له. أمين. في عندك تعليق حول قضية الشاب المتوفي حسام الدين غميرة والقضية بشكل عام؟
3: أخي الكريم، أنا مختار الحي اللي هو فهني محمد غميرة الله يرحمه ويتقبله. مبدئيا هذا الشاب شاب محترم ملتزم أخلاقيا ودينيا. ثاني شيء عنده عائلة وهو يتيم الأب وأبوه شهيد، ولا هو تقريبا صار شهيد، يعني الشيء اللي صار معه غير مقبول. والزلمة أنا أحد الأشخاص اللي دخلت على المغفر وقلت لهم هذا عنده مرض نادر ما حدا يأذاه. فنحن كأهل منطقة وأهل مدينة نطالب أول شيء كل العناصر الموجودة أكيد راح تنحال للتحقيق وممكن المسألة، بس ما بنقبل فيهم يضلوا بالمدينة نهائيا، لأنه هدول أساؤوا وعندنا تجربة سابقة معهم اللي هي المجزرة اللي صارت بمنجيلة. نفس المقبرة ونفس العناصر، إجا الزلم اللي انبادت عائلته كاملة قدم شكوى فأخذوها بعين الاستهزاء، ويقال نحن ما عندنا معلومة، يقال إنه أحد العناصر هو قريب للجاني اللي بقرية منجيلة اللي صارت فيها مجزرة كاملة. فهدول ناس فاسدين وتقييمهم يسيئوا للدولة، ونحن كلياتنا مع الدولة وتحت جناح الدولة، وبدنا حق دم هالشاب اللي راح من إهمال وتعدي. ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. يعني قبل ما نختم، وزارة الداخلية قامت بسلسلة من الإجراءات من بينها توقيف العناصر اللي كانوا بالنظارة، يعني شو مدى ثقتكم بالوعود اللي سمعتوها من وزارة الداخلية؟
3: نحن كأهالي ومثل ما يقولوا أولياء الدم كلنا ثقة بوزارة الداخلية وبدولتنا، ونحن وراها 100%.

0: علمية وناطرين نتيجة التحقيق، وراح بإذن الله راح تكون نتيجة التحقيق عادلة، واللي أخطأ لازم يأخذ قصاص.
1: الله يرحمه ويغفر له. إذن وسيم، يعني الأهالي ينتظرون تحقيق الوعود في تحقيق العدالة لقضية الشاب حسام الدين غميرة الذي توفي بعد تعرضه للضرب في مخفر مدينة الحفة بريف اللاذقية، وعندهم الثقة الكبيرة بالإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية وبالوعود التي قدمتها للأهالي، وأيضا بهذه اللقاءات الدولية التي كانت مع الأهالي والوجهاء ومع مدراء المناطق ومع كل من له صلة في هذا الموضوع للوقوف على حيثيته بالدرجة الأولى، وأيضا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث يعني لاحقا، وهذا واحد من المطالب الرئيسية. نعم. التي يطالب منير بها أهالي الحفة خصوصا.
2: نعم منير، أشاهد من خلفك سيارات شرطة تأتي وربما سيارات وفود أخرى، هل من معلومات أو تفاصيل حولها بعد أن يعني أتى جثمان الشاب محمد غميرة قبل دقائق قليلة؟ ما تزال السيارات تأتي باتجاه، كما تحدث أحد الأشخاص، ذهب الجثمان باتجاه منزل والدة محمد غميرة.
1: صحيح، حتى الآن يعني هنالك وفود رسمية ووفود من مختلف، الآن هي سيارات تابعة للشرطة أيضا، وفود كبيرة جدا من كل الجهات الرسمية والحكومية وأيضا من قبل الوجهاء وحتى المدنيين الذين جاءوا لتوديع الشاب جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة، الذي الآن توجه بحسب الأهالي الذين قمت بطرح الأسئلة عليهم إلى منزل والدته في الجهة المقابلة، وهو في طبيعة الحال بالقرب من مخطر المدينة الذي كان قد احتجز فيه الشاب محمد غميرة لمدة 3 أيام. ستكون هنالك عملية وداع، هذه يعني ربما هي الأصعب، وداع الأم والزوجة والشقيق والأهل للجثمان، وبعدها ستعود يعني هذه المواكب التي خرجت إلى هذه الساحة ليصلى على الشاب جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة في هذا المسجد، المسجد الغربي من المدينة، وبعدها سيوارى الثرى في المقبرة المقابلة. حتى لا نستطيع أن نقول بأن معظم الوفود يعني تأتي لكن لا تقف هنا، نستطيع أن نرصد الأرتال، حجم الأرتال كبير جدا ربما من بداية الحفة حتى نهايتها، وهذا قد يستغرق وقت طويل حتى تكون هنالك عودة إلى هذه المنطقة. يعني الوفود كبيرة جدا لا تقف في هذه الساحة، بل تذهب باتجاه منزل والدة الشاب وأقربائه لتكون هنالك عملية الوداع الأخيرة للجثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة ليوارى الثرى بعدها، وتكون هذه القضية التي كانت على مدى أسبوع كامل قضية رأي عام في ليس فقط في الحفة ولا حتى في اللاذقية، بل هي قضية الشارع السوري بشكل خاص بكل سوريا، ومطالب السوريين تقريبا رصدناها كنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب وتحث وزارة الداخلية على أن تكون صارمة بالقصاص من الذين ارتكبوا يعني هذه الأفعال، وأن تكون تتخذ الإجراءات اللازمة للقصاص طبعا في الوقت الحالي ولمنع تكرار مثل هذه الأمور لاحقا طبعا.
2: نعم، سأعود إليك منير قريبا ولاحقا لمتابعة آخر تفاصيل تشييع جثمان الشاب محمد غميرة في بلدته الحفة بريف اللاذقية، وسأنتقل إلى السيد عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني وهو معنا من دمشق، أهلا ومرحبا بك. كيف تقيم إجراءات وزارة الداخلية بإيقاف 7 أشخاص من المخفر وتحديد مهلة زمنية لتحقيق طلبة وزارة الداخلية فتحه بهذا الخصوص، والنتائج ل3 أيام أو 72 ساعة تصدر بعدها النتائج؟
3: نعم، الله يعطيكم العافية. طبعا بادرة إيجابية تقدم بها السيد وزير العدل وزير الداخلية بإعلان عن تشكيل لجنة يعني من يعني القيادات في وزارة الداخلية مع مهلة محددة وصلاحيات واسعة، بالإضافة إلى توقيف كافة الموجودين كانوا في النظارة خلال الاحتجاز الغير قانوني والغير شرعي، ونحن نأمل يعني

0: يعني أن تصل هذه اللجنة إلى نتائج يعني وتبين الحقيقة الكاملة، وأن يتم يعني معاقبة كل من أخطأ وتجاوز بالقانون وتجاوز على المرحوم الشهيد محمد بوميرا، وأيضا التأكيد على عدم تكرار هذه الحوادث، لأن هذه الفاجعة ألمت بكل السوريين وحدتهم على قلب رجل واحد. السوريون جميعا اللي يطالبون بالحقيقة، يطالبون بالقصاص العادل، يطالبون بعدم التكرار. نحن نعلم أن على أرض الواقع هناك العشرات بل المئات من هذه الحالات، لكن محمد غميرة كان لديه وضع صحي خاص يحتاج إلى علاج مستمر، يحتاج إلى دواء دائم، منع عنه هذا الدواء، منع عنه العلاج، فأدى ذلك إلى تطور النزيف بأثر الضرب الذي تعرض له، ثم أدى ذلك إلى وفاته.
1: نعم
0: أما هناك حالات كثيرة لا تصل إلى موضوع الوفاة، هناك حالات كثيرة من الاحتجاز غير القانوني والغير الشرعي، لأنه لا يجوز إطلاقا احتجاز أي إنسان دون أمر قضائي، دون من الجهة المختصة، مجرد وجود شكوى ويعرض يذهب إلى قسم الشرطة إلى لأخذ أقواله، يجب أن يترك فورا، وحتى لو لم يلتحق بمخفر الشرطة لا يجوز إلقاء القبض عليه،
1: نعم
0: يمكن إحالته إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تقرر إن كان يحتاج إلى مذكرة قبض أو توقيف. نعم
1: نعم سيد عبد الرحمن، أهالي الشاب المتوفى محمد غميرة، إضافة إلى مختار المنطقة كما ذكر قبل قليل بأنهم قالوا للمخفر بأن هذا الشاب مريض بمرض النعور، يعني هم يقولون لمن لا يستطيعون الدخول إلى النظارة، وإنما ربما والمعلومات غير مؤكدة قالوا لرئيس المخفر أو أحد العناصر الذين يتواجدون قرب مكتب رئيس المخفر هنا، من يتحمل المسؤولية؟ هم نبهوا عناصر المخفر أو أحد عناصر المخفر، لكن لم يتم الاستماع لأي تنبيه من قبل الأهالي ومختار المنطقة.
0: نحن تحدثنا أنه لا يجوز الاحتجاز ولو لساعة، فما بالك باحتجاز 4 أيام؟ من الواجب أصلا على جهة النظارة أن بمجرد أن يدخل إليها أي شخص أن يكون لديها مرجع طبي، أن يقوم بفحصه سواء كان سيبقى ساعة أو ساعتين أو أكثر، هذه لأن من مسؤوليتها، فما بالك إن كان قد راجع الأهل وقالوا للعناصر وقالوا للمخفر أن هذا مريض ومرض الناعور وهو بحاجة إلى عناية خاصة ودواء متواصل، ولم يعني يرد عليهم واستقبلوا ذلك بقلة اهتمام وتقصير، مما تسبب بقتله ووفاته نتيجة ذلك. إذن هناك إهمال مركب سواء من يعني المسؤول عن القسم أو سواء الذين يوجهون التعليمات لهذه العناصر، لأنه هناك عرف خاطئ متبع بأن أنه يستطيع احتجاز يعني المشكو منه متى يريد أو لحين عرضه إلى النيابة، قد يتأخر عرضه على النيابة 2 أو 3 فيبقى في الاحتجاز، وهذا جريمة حجز حرية مخالفة للقانون، وأيا كان مرتكبها سواء كان عنصر أمن أو كان ضابط يساءل بهذا الجرم ويجب أن يحاكم عليه، ويجب أن تنتهي هذه يعني العقلية وهذه السياسة. المواطن الإنسان هو في الأصل يعني حر، يراجع وهو حر، لا يجوز أن ينقلب إلى محتجز دون قرار قضائي مسبب ومعلل.
1: نعم، إضافة إلى هذه التفاصيل التي ذكرتها سيد عبد الرحمن، أريد أن أسأل عن نقطة المهلة التي حددتها وزارة الداخلية ب72 ساعة، هل تعد كافية برأيك لإصدار تقرير عن هذا التحقيق بشكل مفصل وواضح للرأي العام؟
0: أعتقد أنه كافي، ويعني أكثر من كافي، لأن الموضوع هو موضوع داخلي يتعلق بقوى الأمن الداخلي بعناصر الشرطة، والتحقيقات جارية منذ البدء من قبل قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، هذه اللجنة هي ستستكمل هذه التحقيقات.

0: تستفيد منها. أيضا هناك يعني فحوصات طبية متكررة متنوعة، والطب الشرعي أجرى عدة فحوصات. أيضا نحتاج بالإضافة لهذه اللجنة، أنا أعتقد أن يتولى أيضا القضاء اليوم وضع يده على القضية مباشرة، أصبحت قضية رأي عام، يجب أن يكون هناك لجنة يعني قضائية محايدة، والقضاء عندنا نحن بشكل عام محايد، فأن تضع يدها على القضية وتباشر أيضا تحقيقاتها بالتوازي مع تحقيقات لجنة وزارة الداخلية.
1: نعم، ذكرت قبل قليل بأنه يجب أن يعرض أي شخص مريض يدخل إلى النظارة أو السجن على لجان طبية. هل تتوفر في مثل هذه النظارات أو النظارات أو يعني الأماكن، أماكن الاحتجاز، أي لجان طبية خاصة بمراعاة الوضع الصحي للمحتجزين؟
0: للأسف لا يتوفر، ولكن هي وفق التعليمات الدائمة إذا كان هناك أي مريض لا يستطيع أن يبقى في النظارة يجب أن يحال، إذا كان هناك مقتضى لاحتجازه أو مقتضى لتوقيفه أن يحال موقوفا إلى المشفى ويوضع في عناية المشفى مرافقا باثنين من الشرطة أو الحرس، ويكون معه لحين يعني استرداده لصحته وإمكان إعادته إلى مكان الاحتجاز، هذا في حال كان الاحتجاز قانوني وليس كما حصل مع المرحوم محمد غميرة، وقع ضده جرم حجز حرية بالإضافة لجرم الاعتداء بالضرب المفضي إلى الموت، وهذه من الجرائم أيضا التي يعاقب عليها القانون.
1: من يتحمل مسؤولية عدم نقله إلى مركز صحي أو أقرب مستشفى عن المخفر سيد عبد الرحمن؟
0: طبعا لا شك يتحمل المسؤولية ابتداء العناصر الذين كانوا موجودين، أيضا المسؤولين عنهم، أنا برأيي بالتسلسل حتى وزارة الداخلية مسؤولة عن ذلك، لأنه هي التي تعطي التعليمات، هي التي تراقب تنفيذ هذه التعليمات، هناك مسؤولية مشتركة ومسؤولية يعني قيادية ومسؤولية للفاعلين والمنفذين من العناصر. نعم،
1: أن هذه التفاصيل التي ذكرتها السيد عبد الرحمن العبد الله بخصوص عدم نقل أي محتجز يعاني من أعراض صحية أو أمراض خطيرة إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى من المنطقة المحتجز بها. الآن أريد أن أسأل برأيك، ماذا يجب على وزارة الداخلية أن تصدر بعد انتهاء مهلة التحقيق التي حددتها ب 72 ساعة؟
0: طبعا وزارة الداخلية لديها فرع القضايا والمسلكية، هناك أيضا القضاء هو مختص أيضا بالنظر بأي جريمة ترتكب سواء كانت من عناصر الشرطة أو غيرهم، فالداخلية تصدر يعني مطالعتها أو تقريرها وتحيلها إلى النيابة العامة، والنيابة العامة هي أيضا تحيل تجري التحقيق ويعني تحيل المرتكبين إلى القضاء المختص، بالإضافة لإيقاع العقوبات المسلكية، هذه تختص بها وزارة الداخلية. نعم،
1: كيف تابعت ردود فعل الناس المتواجدين في الحفة بعد وصول جثمان الشاب محمد غميرة وحالة الاستياء من عناصر المخفر؟
0: هناك ألم كبير، حزن كبير، لكن هناك ثقة يعني بالوزارة الداخلية، ثقة بالمرجعيات القضائية، ثقة بالحكومة بأنها يعني لن تسكت عن هذه الأخطاء، ستقوم بتصحيحها، ستعاقب المخطئ، يعني تسعى إلى عدم تكرار هذه الأخطاء، ستسعى وزارة الداخلية إلى يعني إلزام المنتسبين بمدونة السلوك وتطبيق صارم لها، وأن يتم عقاب أي متجاوز للقانون ومتجاوز لآداب وأخلاق يعني المهنة وأخلاق العمل الشرطي، ونحن كلنا يعني ثقة وأمل بتطبيق القانون وإنفاذ العدالة وإعادة الحق لأهله وإحقاق يعني وإعادة يعني ما يعني الحقوق لأهلها وإنصاف الضحية محمد غميرة والتعويض على عائلته. نعم،
1: نعم، وهل تعتقد أن هذه القضية ستكون اختبارا حقيقيا لمدى قدرة وزارة الداخلية على معالجة أخطاء العناصر؟

0: لا شك أنها قضية اختبار على المحك. الوزارة الداخلية أثبتت خلال أكثر من سنة وثمانية أشهر أنها يعني لها كفاءة ولها يعني إمكانية يعني القيام بدورها كما يجب، لكن نحن أمام بعض الأخطاء التي بسبب حداثة العناصر وحداثة هذه الأجهزة. نحن نعلم أن النظام البائد يعني كان هذا العناصر القوى الأمنية الداخلية كانت مليئة بالفساد، مليئة يعني بالأمور الطائفية وغيرها. إذا نحن اليوم نحتاج إلى إعادة اليوم تدريب هذه العناصر واختيار هذه العناصر بطريقة كفؤة، أن يكون هناك أيضا تعليم أكاديمي جامعي ومستوى ما بعد الثانوية لكافة العناصر، حتى يكون جميع المؤهلين للتعامل مع كافة الحالات الاجتماعية والصحية والسلوكية. نعم.
1: نعم، طب هذه التحضيرات لعناصر الشرطة كم تستغرق من الوقت خلال الفترات الزمنية على المدى المتوسط أم البعيد؟ لأن هذه الحوادث تتكرر مؤخرا داخل الأراضي السورية.
0: لا شك أن الموضوع يحتاج إلى وقت. نحن اليوم كما تحدثنا هذه دولة تعتبر وليدة، الأجهزة وليدة، العناصر يعني ليس لديهم خبرات كافية. هناك البعض من يعني ما تبقى من العناصر الشرطية من النظام البائد أيضا يعني هي متعودة على معتادة على أساليب يعني غير صحيحة، فيها شدة، فيها عنف، فيها ضرب، في احتجاز غير قانوني. نحتاج إلى بعض الوقت، ولكن الصرامة بتطبيق مدونة السلوك وتطبيق القانون يحد كثيرا من هذه. نحتاج دائما إلى تطبيق العقوبات بشكل صارم وتطبيق القانون على الجميع. نعم.
1: نعم، وما دور مجلس الشعب المشكل حديثا والمجتمع حديثا أيضا في التسريع بإقرار مثل هذه القضايا أو القوانين؟
0: لا شك أن مجلس الشعب لديه الآن مجموعة كبيرة، مئات من التشريعات التي تحتاج إلى تحديث وتغيير، له مسؤولية كبيرة. بالإضافة إلى لديه أيضا إمكانية أن يحضر يعني السيد وزير الداخلية للاستماع إليه ولعلاج هذا الموضوع، معرفة أسبابه لتلافيها في المستقبل، وما يحتاج من تعديلات قانونية على نظام الشرطة أو قانون الأمن الداخلي وقوانين العقوبات.
1: نعم، هل تعتقد أن أيضا إيقاف رئيس المخفر سيكون له دور مؤثر في التعرف على تفاصيل إضافية حول هذه الحادثة؟ لا يوجد معلومات عن طبيعة العناصر السبعة الذين تم إيقافهم من قبل وزارة الداخلية.
0: لا شك أن رئيس المخفر له يتحمل جزء من هذه المسؤولية، ويعني يجب الاستماع لأقواله واستجوابه ومعرفة يعني أسباب التي أدت إلى هذا الموضوع. هل هناك تقصير كبير منه؟ هل هناك تقصير من العناصر؟ ولا شك أن لو كان ذلك أخطاء فردية من العناصر، هذا لا يعفي مسؤولية يعني رئيس المخفر ولو جزئيا. نعم.
1: نعم، ونحن مقبلين بعد قليل على مرحلة دفن جثمان الشاب محمد غميرة. المرحلة التالية كيف ستكون بالنسبة لإجراءات التحقيق وتفاصيل أمنية أخرى في هذه المنطقة؟
0: كما تحدثت، الموضوع يجب أن يصبح بيد القضاء. اليوم القضاء يستطيع أن يضع يده مباشرة على هذا الموضوع. هذه قضية رأي عام، النيابة العامة يجب أن تتحرك وأن تباشر هي أيضا التحقيق والاستماع لكافة المتواجدين في النظارة، سواء من عناصر الشرطة سواء من المواقيت الآخرين، الاستماع إلى ضباط القسم، الاستماع إلى يعني قائد الأمن الداخلي، الاستماع إلى الأهالي، إلى المختار، إلى العائلة، إلى الزوجة، وبعد ذلك يعني تحيل إلى المحاكمة، ولكل شخص يعني قد قصر أو ارتكب ينال جزاءه. نعم.
1: نعم، تحدثت عن الاستماع إلى عائلة الشاب المتوفى محمد غميرة.

0: ما حقوق عائلة هذا الشاب، أطفال هذا الشاب التي يمكن أن تقدم لهم من قبل الدولة السورية، وزارة الداخلية، الأطراف الحكومية الأخرى بعد وفاته نتيجة الضرب وهو مريض بالنعور؟
1: لا شك أن الحكومة والجهات يعني الرسمية لها مسؤولية كاملة على رعاية هذه العائلة وتعويضها. وزارة الداخلية باعتبارها هي المسؤولة بالمال على العناصر، هي مسؤولة بتعويضهم تعويضا كافيا لهذه العائلة، سواء تعويض دية الوفاة والقتل، وسواء برعاية الأطفال القصر والأيتام الذين أصبحوا أيتام، رعايتهم وتأهيلهم وحمايتهم وتيسير كافة سبل الدعم لهم. نعم
0: نعم، سأنتقل إلى الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور، وهو معنا أيضا من دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد ضياء. أريد الحديث عن آليات إصلاح العمل والتدريب والرقابة بالنسبة للمؤسسات الأمنية بعد حصول هذا الخطأ الذي أدى إلى وفاة الشاب محمد غميرة. سيد ضياء، يبدو أن الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور لا يسمعنا، هو معنا من دمشق. إذن سنعاود الاتصال بضياء قدور الخبير الأمني والاستراتيجي، نتابع هذه الصور المباشرة من منطقة الحفة أو بلدة الحفة في ريف اللاذقية، وقد تابعنا قبل قليل وصول جثمان الشاب محمد غميرة الذي اتجه هذا الجثمان بسيارة إسعاف تابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى منزل أسرته أو والدته في المنطقة لكي يصلى عليه صلاة الجنازة بعد قليل، ومن ثم إلى مكان الدفن ربما بعد دقائق قليلة، في متابعة لهذه التغطية الإخبارية بعد وفاة الشاب محمد غميرة الذي تعرض للضرب بحسب المسؤولين داخل مخفر الحفة وهو يعاني من مرض النعور. تابعنا إذن مع مراسل تلفزيون سوريا قبل قليل وصول جثمان الشاب، ونحن أيضا نتابع هذه اللقطات المباشرة من منطقة الحفة بعد وصول الجثمان. سأبقى في ذات المنطقة مع مراسل تلفزيون سوريا من هناك منير الحاجي. مرحبا بك مجددا منير، هل من تفاصيل وتحديثات عن موعد صلاة الجنازة والدفن؟
2: نعم وسيم، يعني الآن نتوجه من ساحة المسجد الغربي بمدينة الحفة بريف اللاذقية إلى ساحة السرايا التي قرر الآن الصلاة أو صلاة الجنازة فيها بسبب اتساع المنطقة. أما الساحة أمام المسجد الغربي هي صغيرة نسبيا، وبالتالي تبدلت المواعيد والأماكن. طبعا الآن أقوم بالتنقل للوصول إلى ساحة السرايا حيث تقام الآن صلاة الجنازة على الشاب جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة بعد أن تم نقله إلى منزل والدته ويعني توديعه من قبل والدته وزوجته ويعني أهل الشاب. الآن صلاة الجنازة تقام في الساحة المقابلة، يعني أكاد أصل إلى الساحة، لكن ريثما أصل يعني نستطيع أن نتحدث عن الحشود التي أتت وهي كبيرة جدا، عدد السيارات كبير جدا، وبالتالي ليس هنالك استطاعة لأن تقام صلاة الجنازة في ساحة المسجد الغربي ولا حتى في مقبرة القرية الرئيسية أو البلدة الرئيسية التي سيوارى فيها بعد قليل والتي سنتوجه إليها أيضا، لكن الآن نحن في طريقنا.
0: نعم
2: محمد حسام الدين
0: نعم، إذن أنتقل إلى دمشق مع الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور، أهلا ومرحبا بك. كنت قد سألتك قبل قليل عن يعني آلية إصلاح العمل والتدريب والرقابة.

0: داخل المؤسسات الأمنية وأهمية تسريع هذا الأمر في هذا التوقيت.
1: على يعني اعز التح ويعني عفوا للشهيد ولاهالي الشهيد حقيقه نعزيهم. واعتقد انه في هذا الاطار في هذا المجال بالدرجه الاولى حتى الان لم تخرج التحقيقات بنتيجه، لكن اعتقد موضوع يعني مرشحات الانتساب قواعد الانتساب من المهم جدا أن يكون هناك دراسة نفسية ودراسة أمنية مستفيضة عن العنصر الذي سيدخل إلى وزارة الداخلية، خاصة إذا كان سيتولى مفصل حساس مفصل مهم. من المهم بمكان أن يكون صحته النفسية والعقلية والجسدية مهمة جدا في هذا الإطار وسليمة جدا، أن لا يكون يعني له سجل أو تاريخ جنائي سابق أو حتى يعني حقيقة أي أحداث يمكن أن تكون ذات صلة أو يعني تسود من صفحته في سلك وزارة الداخلية. أعتقد يجب أيضا تكثيف واستمرار الدورات التي تعقدها وزارة الداخلية في هذا الإطار فيما يتعلق بمدونة السلوك الأساس التي أصدرت مؤخرا والتي تم العناية بها وخرجت بالشكل اللائق. أن يكون هناك جولات تطبيقية لا تعتمد فقط مدونة السلوك على قضايا نظرية ومحاضرات نظرية، أن يكون هناك لجنة رقابية تطبيقية تنتشر في مراكز الاحتجاز في مقرات الأمن في على الحواجز تطلعهم على كيفية الأسلوب الصحيح والأسلوب الدقيق للتعامل مع المدنيين فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وما إلى ذلك، اطلاع على حقوقه كعنصر في وزارة الداخلية وعلى واجباته في نفس الوقت، وأيضا اطلاعه على حقوق وعلى واجبات المواطنين في هذا الإطار. أعتقد يجب أيضا أن يكون هناك نوع من الرقابة القضائية المستقلة داخل وزارة الداخلية التي تعنى بمتابعة فورية وعاجلة لمثل هذه القضايا حتى لا يعني يتطور
0: برأيك
1: الموضوع.
0: سيد ضياء، ما الأولوية اليوم لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية؟ إعادة هيكلة المؤسسات أم التدريب والتطوير أم تشديد الرقابة والمحاسبة؟
1: يعني أنا أعتقد التدريب والتطوير هو اليوم مهم، لأنه يعني مثل هذه الحالات صحيح ربما تكررت في بعض الأوقات لكنها ما تزال حالات نادرة، ليست هي نهج يعني منتظم وهو أو النهج العام لما يحصل في المعتقلات، وهذا يحتاج إلى أنه ويعود يعني ربما أغلبها إلى أخطاء مسلكية فردية يعاقب عليها الأشخاص. يعني كما تعلم في الفاونة الأخيرة مثلا في منبج إطلاق النار على أحد المشتبه بهم بالخطأ، هذا نتيجة خطأ في فردي مسلكي، ما يزال العنصر غير متفهم لروح العمل الأمني وطبيعة تحقيق الأهداف الأمنية، وربما لم تترسخ حتى الآن مبادئ ما يسمى حتى الآن ما تم إطلاقه مدونة السلوك وطريقة عمل وزارة الداخلية. الكثير يعمل وفق يعني المبادرة الفردية أو الاجتهاد الشخصي. أعتقد التطوير والتحديث والمتابعة والاستمرار في الدورات التي ذكرت لك مهمة جدا في هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تمس التعامل مع المدنيين، التعامل فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وما إلى ذلك حتى لا نصل إلى مثل هذه الفاجعة وتكرارها.
0: نعم، هل تحتاج المؤسسات الأمنية برأيك إلى وحدات مستقلة للرقابة والتفتيش من أجل ضبط يعني تجاوزات العناصر؟
1: هذا ما كنت أريد أن أقوله في مقترحي الأخير، أنه يجب أن يكون هناك بالإضافة إلى ما صدر عن يعني مدونة السلوك، يجب أن تكون الوزارات الأخرى منخرطة في مجال الرقابة والشفافية في عمل وزارة الداخلية. يعني الرقابة الداخلية مهمة لكنها ليست كافية، يجب أن يكون هناك لجان قضائية مستقلة داخل تعنى برقابة على يعني سير عمل مثل هذه المواقع مثل هذه المراكز نقاط التفتيش المواقع الحساسة وما إلى ذلك. ويجب أن يكون هناك حقيقة رقم وقناة تواصل مباشرة ما بين المواطن للشكاوي ولإرسال الملاحظات، إذا كان هناك حتى تعامل جيد يجب أن يتم إرساله، إذا كان هناك تعامل سيء يتم الشكوى فيه ويتم

0: تابعت، وهذه هذا ما أردت أن أتحدث عنه. أيضا ليس فقط اللجنة الرقابية، لجنة المحاسبة، لجنة المحاسبة لا يجب أن تكون فقط مثلا من القائد المباشر لهذا العنصر، يجب أن تكون من خارج الوحدة، ويجب أن تكون محايدة، ويجب أن تكون شفافة فيما يتعلق بهذا الإطار، حتى يعتقد يعني يرى العنصر أنه هو مراقب أثناء قيامه بأداء مهامه وأداء واجباته. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن الروتين وعم استمرار العمل واستمرار الأوجه يمكن أن يولد حالات مشابهة. نحن لا نريد هذه الحالات أن تتكرر حقيقة، ويجب أن يكون هذه الرقابة وهذه المحاسبة دائما موجودة، وهي كسيف مسلط تضمن أن يقوم العنصر الأمن بواجباته الأمنية، يحفظ سيادة الدولة، يحفظ أمن الدولة بدون أن ينتهك ويخترق يعني حقوق ويعني واجبات المواطنين الآخرين.
1: نعم، كيف يمكن إنشاء آلية واضحة لتلقي شكاوى المواطنين ضد عناصر الأمن والتحقق منها بشفافية؟
0: يعني أعتقد هذه ليست بالأمر المعقد، القنوات التنسيق يجب أن تكون مباشرة، والمعنيين على قناة التنسيق يجب أن تكون متابعتهم دقيقة ومباشرة وفورية لأي حادث يحدث في أي منطقة من سوريا، يتأكدوا من يعني طبيعة الحدث الذي حدث وأبعاده. مجرد وجود مثل هذه اللجنة المستقلة هي تفرض سيادتها وتفرض هيبتها. نعم. على بقية عناصر.
1: ابقى معي سيد ضياء قدور، سأنتقل إلى اللاذقية مع مراسل تلفزيون سوريا من هناك منير الحاجي للاطلاع على آخر المستجدات بخصوص صلاة الجنازة والدفن للشاب محمد غميرة في الحفة في ريف اللاذقية. منير، ما هي آخر التحديثات لديك؟
2: يعني وسيم، كنا قد توجهنا إلى ساحة السرايا بعد أن كان قد تقرر أن تكون يعني صلاة الجنازة هناك بسبب اتساع المكان وضيق المكان هنا أمام المسجد الغربي، لكن أهالي حفة أصروا على يعني دخول الجنازة إلى داخل المسجد، مسجد الحفة هنا، ليتم تأديت صلاة الجنازة هنا داخل المسجد، ومن ثم سيتم نقله حملا على الأيدي ومشيا على الأقدام إلى المقبرة في الجهة المقابلة، أي أن السيارات لن تدخل إلى هذه المنطقة بسبب ضيق المساحة هنا في هذه الساحة. طبعا نرصد يعني عودة الأهالي بعد أن كانوا قد توجهوا بشكل كامل تقريبا إلى ساحة السرايا المجاورة لمخفر الحفة والمجاورة أيضا لمنزل والدة الشاب المتوفى محمد حسام الدين غميرة. الآن بدأوا بالعودة التدريجية إلى المسجد الغربي، يعني وبدأوا بالتجمع ريثما تصل السيارة التي تقل الجثمان، وسيصل الأهالي والوفود أو المشيعون إلى هذه المنطقة مشيا على الأقدام، ليتم مواراته أيضا بعد قليل مواراته في المقبرة الرئيسية في البلدة، أيضا مشيا على الأقدام وحملا على الأيدي بسبب ضيق الطرقات هنا وكثرة السيارات والوفود التي أتت، يعني الوفود التي أتت إلى هنا وسيم كبيرة جدا، وفود رسمية، وفود من باقي المناطق ووجهاء، وأيضا كان الحضور الرسمي كبير جدا، وعدد السيارات التي تحدثت عنها بالكاد تتسع لها يعني هذه الشوارع، وبالتالي تم تغيير عدة مرات مكان إقامة صلاة الجنازة، لكن وبعد وصولي إلى ساحة السرايا قالوا بأن الجنازة ستأتي إلى هذه المنطقة وستتم عملية صلاة الجنازة هنا داخل المسجد الغربي بمدينة الحفة، وبعدها ستكون عملية يعني مواراته والثراء في المقبرة. الآن نستطيع أن نرصد، ربما السيارة ستأتي من هنا، على الرغم من أنه يعني طريق في الاتجاه المعاكس، إلا أن هناك أعداد كبيرة من شرطة المرور التي تعمل على تنظيم السير بغية منع الازدحام. طبعا هو الازدحام الذي تسبب في عملية التأخير، يعني وسيم الازدحام كما قلت كبير جدا بسبب أعداد السيارات وكثرة الوافدين سواء على بالسيارات أو حتى الدراجات النارية أو حتى مشيا على الأقدام، وبالتالي تقرر يعني تعديل مكان صلاة الجنازة، والآن يعني تم تعديله مرة أخرى. سألتقي بأحد الأهالي ربما يحدث

0: يعني الأشخاص الذين تجمعوا هنا.
1: نعم. التجمعات الأكبر أين منير متواجدة؟ التجمعات الأكبر لأداء الصلاة بالقرب من الساحة أو المسجد؟
0: كل التجمعات يعني كل التجمعات الآن هي في ساحة السرايا. الآن سأقترب من الدكتور عصام عم الشهيد محمد حسام الدين غميرة، ربما دخل إلى المسجد ليأخذ مكانه. يعني عملية تبديل موقع الجنازة أثر بشكل أو بآخر، لكن الآن الوفود أتت إلى المسجد لتكون يعني صلاة الجنازة هنا داخل المسجد. سنقترب، سنحاول الحديث مع الشاب. لو نتحدث عن مكان إقامة الصلاة، صلاة الجنازة. مكان إقامة صلاة الجنازة؟
2: ما بعرف أنا والله، أنا جاي من الشام.
0: من الجامع؟ أكيد هم بالجامع. لا ندري، ربما.
1: نعم، ريثما يتم تحديد موعد صلاة الجنازة منير الحاجي، سأعود إليك بعد دقائق قليلة. ريثما يتم تحديد مكان صلاة الجنازة بالضبط بعد دقائق قليلة، ربما سأتركك لتتابع هذه التفاصيل وأعود إلى دمشق مع الخبير الأمني والاستراتيجي سيد ضياء قدور. سيد ضياء، كيف تقيم بيانات وزارة الداخلية، وهل ترى أن الإجراءات نوعية ربما تؤدي إلى عدم تكرار مثل هذه الحوادث؟
3: يعني أنا أعتقد الإجراءات حتى الآن تكتيكية، قد تكون كافية لتخطي مثل هذا الحادث، لكن يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة لمعالجة هذا الإطار بشكل تام وكلي. اليوم قضية غبرة تحولت إلى قضية رأي عام وتمس مشاعر السوريين جميعهم، خاصة إذا أثبت التحقيقات أنه السيد غبرة توفي تحت يعني الضرب أو تحت التعذيب، وهذا شيء حقيقة يعني لا يليق بسمعة مؤسسات.
1: نعم، سأعود إليك سيد ضياء قدور وأنتقل أيضا إلى الحفة في ريف اللاذقية مع منير الحاجي. منير، هل تسمعني؟ هل من مستجدات وتحديثات حول مكان صلاة الجنازة؟
0: الآن تقام الصلاة يعني وسيم في ساحة السرايا، يعني بعد أن كنا قد وصلنا إلى تلك الساحة وعدنا إلى المسجد الغربي بعد أن كان قد تعدل مكان إقامة صلاة الجنازة، والآن قد تعدل مرة أخرى. الآن وصلنا نبأ بأن صلاة الجنازة تقام في ساحة السرايا بالقرب من منزل والدته في تلك المنطقة بسبب اتساع المنطقة، ربما كما قلت يعني وسيم لأعداد السيارات الكبيرة ول يعني أعداد المصلين الوافدين، كانوا يعني الأعداد كانت كبيرة جدا، وهنالك حضور رسمي وحضور من وجهاء المنطقة ويعني حضور من أهالي المنطقة بشكل عام ومن أهالي الحفة بشكل خاص.
1: نعم منير، هل يمكنك التوجه إلى تلك الساحة التي تتحدث عنها والتي ربما ستقام فيها صلاة الجنازة؟ نحن بين مكانين، بين المسجد والساحة، كم يبعدان عن بعضهما؟
0: يعني تقريبا وسيم يعني 500 متر تقريبا يعني، لكن أعداد السيارات الكبيرة في الطريق ربما والازدحام الشديد على الرغم من وجود أعداد كبيرة من شرطة المرور التي تعمل على تنظيم السير، لأننا يعني استطعنا بشق الأنفس وصول إلى الساحة، لكن الحديث عن يعني عودة المصلين إلى المسجد، قمنا بالعودة بشكل مسرع إلى هذه المنطقة، لكن الآن صلاة الجنازة هي في ساحة السرايا، في ساحة السرايا تقام الآن صلاة الجنازة.
1: نعم، تحدثت منير أن صلاة الجنازة ستقام.

0: يقام هناك بسبب عدم اتساع المسجد، أليس كذلك؟
1: نعم وسيم، يعني تقام الآن صلاة الجنازة، في هذه الأثناء تقام صلاة الجنازة، وسيتم حمل الجثمان حملا على الأيدي والأكتاف، وسيأتون إلى مقبرة القرية في الجهة المقابلة مشيا على الأقدام ليوارى الشاب المتوفي محمد حسام الدين غميرة في مقبرة القرية الرئيسية، مثواه الأخير طبعا بعد يعني أيام عصيبة كانت خلال الأسبوع الماضي، أسبوع كان حافل، وكانت القضية قضية الشارع السوري بشكل عام وأهالي الحفة بشكل خاص، يعني وهذه القضية التي أثارت الرأي العام الآن يعني أجمعت يعني المطالب في كل الشارع السوري عموما وفي شارع اللاذقية والحفة بشكل خاص على أن يعني المحاسبة هي الأساس والإنصاف لأهالي الشاب المتوفي أيضا، ويعني أن تكون هذه الحادثة المأساوية هي حادثة يعني أخيرة لمثل هذه الأحداث، أن تكون يعني نهاية لمثل هذه الأحداث التي أو الخروقات التي تحصل والانتهاكات بحق المعتقلين والموقوفين، وهنالك يعني وزارة الداخلية التي أكدت مرارا وتكرارا على بياناتها المتتالية منذ يعني منذ عدة أيام على أن حقوق الموقوفين مصانة، ومنع تكرار الأعمال العنف التي كانت تمارس في سجون النظام المخلوع بأنها ستولى إلى غير رجعة، وأن هذه الانتهاكات الفردية أيضا حتى
0: نعم منير ريثما تصل إلى الساحة التي تقام فيها صلاة الجنازة، سأتركك قليلا لدقائق معدودة وأعود إلى دمشق مع السيد ضياء قدور. أهلا بك مجددا سيد ضياء، كنت قد سألتك قبل قليل عن تقييمك لبيانات وزارة الداخلية والإجراءات، وهل تعتبرها نوعية وربما تؤدي إلى عدم تكرار تلك الحوادث؟
2: يعني بيانات وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذا الحادث، خاصة البيان الصادر عن السيد وزير الداخلية أنس خطاب، كان له دور إيجابي حقيقة في منع تأزم الوضع ومنع يعني توسع القضية إلى أبعاد أكثر من ذلك، وربما أبعاد يعني لا تمت القضية بصلة. أن يخرج وزير أعلى رتبة أعلى سلطة في وزارة الداخلية ويتحدث بشكل شفاف وواضح أمام الرأي العام وأمام المجتمع السوري وأمام مواطنين السوريين أنه هناك خطأ وقع ويتم الاعتراف به وستتم متابعته، العدالة ثم العدالة ثم العدالة والمحاسبة هو ما يطالب به اليوم السوريين لمن تسبب بهذه المأساة، لأنه بدون العدالة وبدون المحاسبة أعتقد مثل هذه الأحداث يمكن أن تتكرر، وبالتالي ما الذي يمنع عدم تكرارها؟ ما الذي يعني يجعلها عديمة التكرار في المستقبل؟ هو العدالة وهو المحاسبة ووضع معايير شفافة وحصارمة فيما يتعلق بهذا الإطار، بأنه كما وضعت وزارة الداخلية شعار بأنه لا توجد قضية ضد مجهول، أيضا القضايا هذه قضية مفتوحة ضد من تسبب بهذه الفاجعة ضد السيد غبيرة، واليوم قضية باتت بمثابة رأي عام، والقضاء السوري ووزارة الداخلية أيضا وزارة العدل وزارة الداخلية أيضا أمام تحدي أن تكشف الجنات وأن تحاسبهم وتعرض التحقيقات بكل شفافية أمام الرأي العام، وينظر في أنه فعلا هؤلاء الجنات وصلوا ونالوا جزائهم، تعرضوا للتحقيق ونالوا جزائهم. أعتقد اليوم الإجراءات التي اتبعت ساهمت في تخفيف حالة الاحتقان الشعبي الموجود، حالة يعني الغضب المشروع أنا أسميه، هذا العدد الكبير اليوم من القادمين والوافدين إلى يعني إلى أداء المراسم الجنازة يبين أنه أهمية القضية بالنسبة للشعب السوري، أنه تلامس حقيقة تلامس مشاعرهم، تلامس أوجاعهم، تلامس آلامهم خلال معانوا خلال الفترات الماضية، ويريدون أن ما سعوا إليه من تغيير ومن إصلاح وما كانوا حقيقة هم يعني أداة رئيسية في عملية التغيير أن يحدث وأن يجدوا أن هذا التغيير بات فعلي يعني وحقيقي على أرض الواقع. ويتأكدوا بأن الممارسات السابقة لن تتكرر، وهذا أعتقد حق طبيعي وحق مصان لكل شعب، خاصة الشعب السوري الذي قدم تضحيات وثار على نظام، يعني نظام مجرم، نظام قاتل، كان يعني يرتكب شتى أنواع المجازر، شتى أنواع السجون. لكن أيضا يجب علينا ألا نكون سوداويين بشكل كبير، هناك تقدم ملموس في سلوك وزارة الداخلية، هناك إنجازات تحقق على صعيد الأمن، التحدي كبير والإمكانات قليلة والميزانية قليلة، وما يزال هؤلاء العناصر حديثين قليلي خبرة، ربما بعضهم متأثر بسلوك يعني، وهذا شيء يأتي باللاوعي حقيقة، ربما متأثر بسلوك الأجهزة السابقة دون وعي، دون اطلاع، دون فكر، دون توعية، وهذا ما يجب عليه أن تعمل عليه وزارة الداخلية حتى لا نقع يعني في فواجع أخرى في قادم الأيام.
0: نعم، أيضا السيد عبد الرحمن العبد الله قال قبل قليل بأن تواجد عناصر في الشرطة تابعين أو كانوا على عهد النظام المخلوع ربما يؤدي إلى وجود أو استمرار الثغرات الأمنية، كيف يمكن معالجة هذه النقطة؟
2: يعني شوف، كان في هناك مطالبات لعودة عناصر من وزارة الداخلية إلى جهاز وزارة الداخلية، وانتقدت وزارة الداخلية لأنها لم تستعن بمن لم تتلطخ أيديهم بالدماء وهم من يمتلكون خبرة، والآن تنتقد وزارة الداخلية لذات السبب، ربما حتى الآن لم يتوضح السبب، أنه هل هم عناصر سابقين، هل هم يعني كانوا يخدمون في الأجهزة الأمنية السابقة وهم متمرسون بالقمع، يعني شد وجذب، صعود وهبوط فيما يتعلق بهذا. يعني هذه نقطة يمكن انتقاد وزارة الداخلية ونفس الوقت يمكن مدحها، لكن ما الذي يحدد هذا الموضوع؟ الذي يحدده التحقيقات، من قام بهذا الفعل الشنيع، هل سينال جزاء، هل سيخضع للتحقيق الشفاف، هل ستعرض هذه التحقيقات على وسائل الإعلام وعلى الرأي العام، هذا هو الفيصل اليوم المهم. أعتقد تهويل القضية والانتظار يعني استباق معلومات قبل أن تأتي التحقيقات الرسمية، هذا شيء ربما يضر بأهالي الجنات ذات أنفسهم ويضر بالتحقيقات ذات نفسها، بسير التحقيقات، بل علينا أن ننتظر التحقيقات. لكن عموما قبل أن أي وقوع أي كارثة أو وقوع أي حادثة مأساوية مثل هذه، أعتقد البحث الجنائي والاستقصاء الأمني، الدراسة الأمنية عن العنصر، خلفياته، سلوكه، أين كان يعمل، أين كان يدرس، أين كان يعني مع من يصاحب، مع من يمشي، مع من، كل هذه الدراسة النفسية حتى على العنصر ذات نفسه يجب أن يخضع لدراسة نفسية، يخضع لتدريبات وهمية، يخضع لأسئلة، إذا تعرض لهذا الموقف ماذا يمكن أن يفعل ولماذا فعل هذا الشيء. كل هذه قضايا يجب أن يتم تضمينها ضمن يعني انتساب وزارة الداخلية قبل أن يدخل العنصر، والأهم من ذلك.
0: نعم، اسمح لي أن أعود إلى الحفة في ريف اللاذقية لمتابعة هذه اللقطات المباشرة من مراسم أو لحظات أولى ربما لبدء تشييع الشاب محمد غميرة، نتابع هذه التفاصيل مع مراسل تلفزيون سوريا من هناك منير الحاجي.
1: نعم، أسمعك وسيم. الآن وصول جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة إلى أمام المسجد الغربي. الآن نرصد هذه اللحظات الأولية لوصول جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة بعد أن تضاربت الأنباء حول مكان صلاة الجنازة. تضاربت الأنباء عدة مرات ما بين أداء الصلاة داخل المسجد أو خارجه وحتى في ساعة السرايا بسبب الحشود الكبيرة والأعداد الوافدة وأيضا الازدحام الشديد التي سببته الوفود القادمة بواسطة السيارات وعلى الدراجات النارية. الآن تقام صلاة الجنازة، سنقترب أكثر. كانت هنالك محاولة لوضع جثمان الشاب أمام المسجد لكن ربما ستقوم يعني سيقوم المشيعون بإدخال الجثمان إلى داخل المسجد الغربي بمدينة الحفة. الآن هي اللحظات الأولية لإدخال الجثمان إلى داخل المسجد الغربي ليصلى عليه كما قلت يعني وسيم، ومشيا على الأقدام وحملا على الأيدي. كانت عملية تشييع الجثمان، جثمان الشاب محمد غميرة، ونقله من الساحة، من الساحة هنا إلى ساحة السرايا، ومن ساحة السرايا إلى هنا لتقام صلاة الجنازة، الجنازة هنا في داخل المسجد الغربي بمدينة الحفة. الآن ربما المسجد لا يتسع لكل هذه الحشود، هنالك من بقي يقف في الخارج، وهنالك أعداد كبيرة من الوافدين التي دخلت إلى داخل المسجد لتأدية صلاة الجنازة. إذن هذه اللحظات الأولى
0: إذن صلاة الجنازة لم تقام في الساحة منير، وإنما جيء بجثمان الشاب محمد غميرة إلى المسجد من أجل إقامة صلاة الجنازة. هذه آخر التحديثات.
1: صحيح وسيم، الآن الجثمان الشاب أصبح داخل المسجد، والآن يزاع في المئذنة مئذنة المسجد الصلاة الجامعة لأداء صلاة الجنازة. سأحاول يعني الدخول وأقترب بالكاميرا أكثر من بوابة المسجد، ربما لا أستطيع الدخول بشكل كامل إلى داخل المسجد، لكن سأقترب من البوابة الرئيسية لنرصد حتى الآن أعداد الوافدين داخل المسجد الغربي.
3: صلى الله عليه وسلم بمعتني الجنازة، فهذه الجنازة لها أحكام.
0: إذن نتابع مشاهدينا هذه اللقطات المباشرة من داخل المسجد الذي ستصلى عليه، ستقام فيه صلاة الجنازة للشاب محمد غميرة.
3: فإنها إن تكون صالحة فخيرا تقدمونها لي، لأنه لا يكتب لي أهوالنا ورغباتنا حتى نذهب بهذا الملك رحمه الله إلى أماكن هن تلبسه إلى الصلاة والرسول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أوتي النداء إلى العاملين في الحكومة وإلى أصحاب السيارات والدراجات النارية أن يتقوها. إنما يتبع هذا الميت بسكينة وخشوع من غير كلام ومن غير صراخ ومن غير زمنية عالية ومن صاخبة، فإن هذا الميت يتألم كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي أنه يتألم من هذه الأصوات الغير شرعية. اتبع هذه الجنازة بكامل الإصرار والمقام. هذا الدفاع أوجهه إلى العاملين في الحكومة ابتداء أن يغلقوا هذه الصناديق قربة إلى الله عز وجل، ومن ثم يكون الناس لهم تبعا. صلاة الجنازة أحبتي في الله أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية، وفي التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. ومن دعاء الميت أن نقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحببته منا فأحبه على الإسلام، ومن أمكه منا فأمته على الإيمان، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. فأتوجه لكل المصلين في الخارج أن تفتروا إلى المسجد. سالم محمد، طيب أخي فلما يعني يا شباب لو سمحت بس دقيقة بس، من الصف الأخير شابان إلى خارج إذا تفضلوا إلى الصلاة، وإنما قدمنا هذه المقدمة حتى يكسب عدد المصلين، حتى يكسب عدد المصلين ونكون شفعاء لهذا البيت. تفضل
4: صوت
3: نرجع التعازي للدكتور عصام الحمام. أنا أقول لك تفضل إلى السؤال نائب المشكور.
0: إذن

0: نتابع الآن هذه اللحظات ما قبل إقامة صلاة الجنازة لجثمان الشاب محمد غميرة في الحفة بريف اللاذقية.
1: هذا المقام أحبتي في الآن هو مقام البشر، مقام البشر الثاني وعليهم تحميل وتشريف الرئيس.
2: إذا وسيم، نحن بصدد إقامة صلاة الجنازة على الشاب المتوفى محمد حسام الدين غميرة في المسجد الغربي بمدينة الحفة. الآن توجيهات وتوصيات وأيضا تذكير بصلاة الجنازة. الآن ستقام الصلاة، سنتابع وإياكم صلاة الجنازة في المسجد الغربي.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: إذن انتهت الآن صلاة الجنازة لجثمان الشاب محمد غميرة في المسجد الغربي في بلدته الحفة بريف اللاذقية، بعد وصول جثمانه من المشفى الجامعي في اللاذقية إلى بلدته الحفة، ورؤية أهله للنظرات الأخيرة لهذا الشاب الذي توفي في المشفى بعد ضربه في المخفر، وهو يعاني من بعد توقيفه في المخفر وهو يعاني من مرض الناعور. تابعنا إذن صلاة الجنازة على جثمان الشاب محمد غميرة، ونحن نتابع هذه اللقطات المباشرة من المسجد الغربي في الحفة بريف اللاذقية. نعم، وكما نتابع الأهالي يحملون نعش الشاب محمد غميرة على الأكتاف ويخرجون به إلى خارج أسوار المسجد ليوارى الثرى في المقبرة التي تتواجد في الحفة بريف اللاذقية. نتابع هذه اللقطات المباشرة، ما زلنا داخل المسجد الغربي في الحفة بريف اللاذقية، نتابع هذه اللقطات المباشرة، وكنا قد رصدنا لكم كل التفاصيل الخاصة بوصول الجثمان إلى منطقة الحفة بريف اللاذقية وصولا إلى إقامة صلاة الجنازة على جثمان الشاب محمد غميرة الذي توفي في المشفى الجامعي في اللاذقية إثر توقيفه في مخفر الحفة.

0: إذن خرج جثمان الشاب محمد غبيرة من المسجد وهو الآن يتجه إلى مثواه الأخير لكي يوارى الثرى. نعود إلى مراسل تلفزيون سوريا من هناك من الحفة منير الحاجي، انقل لنا الصورة.
1: نعم وسيم، الآن انتهت صلاة الجنازة على جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة داخل المسجد الغربي بمدينة الحفة، والآن خرج الأهالي بجثمان الشاب مشيا على الأقدام من المسجد كما أتوا به، طبعا مشيا على الأقدام وحملا على الأيدي. الآن يتوجهون إلى مقبرة القرية الرئيسية ليوارى الثرى هناك، وبكل تأكيد سنكون معكم من هناك لمواصلة طبعا رصد هذه إجراءات الجنازة وأيضا عملية الدفن.
0: نعم. منير، ما حجم الحضور الرسمي في هذه الجنازة بحسب متابعتك؟
1: يعني كما ترى وسيم الحضور كبير جدا، الكبير جدا الحضور. طبعا على مستوى أهالي مدينة الحفة تقريبا نزلوا تقريبا كل أهالي مدينة الحفة، بالإضافة إلى الوفود الوافدة من البلدات المجاورة وأيضا الوفود الرسمية التي وصلت إلى هذه المنطقة سواء من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أو حتى من وزارة الداخلية وأيضا من قيادة الشرطة والعديد من الوفود الرسمية وغير الرسمية التي جاءت إلى بلدة الحفة لتأدية يعني صلاة الجنازة ولتأدية أيضا واجب العزاء بعد عملية الدفن التي ستقام في مقبرة القرية بعد قليل. نستدير بالكاميرا ونرصد الوفود، هذه الوفود الرسمية هنا، مدير منطقة الحفة وأيضا مدير منطقة اللاذقية وعدد من المسؤولين طبعا برفقة وجهاء من أهالي البلدة. يعني الوفود كبيرة جدا، بعضها وفود رسمية وأيضا يعني وفود من أهالي القرية.
0: نعم.
2: من الريحان، من الشام.
1: من جاي حضرتك؟
2: من الشام، من بلد اسمه الريحان. نعم.
1: صلاة الجنازة.
2: نعم، لأنه إخواتنا وغالين علينا، هذول ربانين إحنا وياهم مثل الإخوات.
1: شو بيعني لك شهيد محمد حسين؟
2: أنا أخ، وشو بدي قد ما وصفته مقصر.
1: طيب وصفت لي مشاعرك هلا بلحظة وداع، يعني
2: ما بتنوصف، ما بتنوصف، يعني الله يرحم جده اللي عرفنا عليهم ونعم منكم ومنهم.
1: طيب كونكم أهل ومحبين، شو شو بتوص يعني شو توصياتكم او شو مطالبكم؟
3: هلا الشاب ابوه الله يرحمه الشهيد وعمه الشهيد سكنوا عنا بريف دمشق بدوما ريحان حبل خريف، فنحن زعلنا وحزننا عليه كثير يعني، بس لكن قضى الله وقدره امر له تم. بس عم انه توصيه خاصه انه يكون في تعامل جيد بين الناس، يكون في تعامل اذا كان مثل ما عم يحكوا بالفيس وكذا الى اخره، لكن نحن ما بنعرف انه مقدار صحه الكلام او لا، انه اذا كان في تعذيب من طرف هون او هو، نحن بنعرف انه وضعه كان صحي تعبان من ما كان عنا بالبلد، يعني ما مرض كان، فما بنعرف. الله يرحمه ويجعل ما وجهنا ويصبر اهله.
1: طيب شو مدى ثقتكم بالاجراءات اللي عم تقوم فيها وزاره الداخليه والوعود؟
3: الوزاره مو مقصره، يعني يشكروا السيد وزير الداخليه ويشكروا العناصر كلهم عم يقوموا بواجبهم على اكمل وجه، فالله يجزيهم الخير ويبارك فيهم.
1: الله يرحمه ويغفر له. إذا وسيم كانت هذه اللحظات لتوديع جنازة الشاب محمد حسام الدين غميرة من مسجد المسجد الغربي بمدينة العبا باتجاه المقبرة. سنوافيكم بعد قليل من مقبرة البلدة الرئيسية لرصد يعني عملية الدفن ويعني مواراة الشاب محمد حسام الدين غميرة في مثواه الأخير في مقبرة القرية بمدينة الحفة.
0: نعم، ربما سنعود إليك بعد دقائق قليلة أو في نشرات لاحقة. شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من الحفة في ريف اللاذقية منير الحاجي. وأعود إلى السيد ضياء قدور الخبير الأمني والاستراتيجي، أهلا بك مجددا. يعني مع انتهاء اليوم الأول من المهلة التي حددتها وزارة الداخلية وهي 72 ساعة لإصدار التحقيق الخاص بوفاة الشاب محمد غميرة، ما هي التوقعات؟
4: يعني ليس لدي توقعات محددة أو خاصة، وليس لدي معلومات عن مجريات التحقيق، لكن نعتقد أنه الرد سيكون حاسم من قبل وزارة الداخلية والتحقيقات ستكون شاملة. وأعتقد يجب إيقاف يعني مؤقت لعمل كل من كان يعمل في القسم الذي تعرض أو وقعت فيه هذه الحادثة، يخضعون الآن ربما للتحقيق للاستجواب لتبيان يعني كيفية الحادث، كيف وقع وكيف جرى، من هم المتورطين الحقيقيين، من هم المسؤولين الحقيقيين، من هي درجات تورطهم ودرجات يعني مسؤوليتهم عن هذه الحادثة. كل هذه قضايا أعتقد التحقيقات ستبينها، لذلك أخذت يعني 72 ساعة لكي تكون شاملة وشفافة، وهي يعني مقادة ومع يعني يتمتص الضوء عليها من قبل أعلى السلطات، يعني من قبل وزير الداخلية. فأعتقد أنه ستؤدي إلى نتيجة وستعرض على الرأي العام حسب ما شهدت الجمهور حتى الآن. يعني أحد الضيوف أو أحد الضيوف مراسلينك يعني تحدث بإيجابية عن سير وزارة الداخلية، ما تزال وزارة الداخلية لها يعني سمعة طيبة في الوسط السوري وفي وسط جماهيري، ونتيجة تعامل عناصرها بشكل طيب على العناصر، على الحواجز، على المفارق والطرقات، وهذا ما يشاهده السوريين ويلمسه. حتى الآن ذكرت لك هذه الحوادث ما تزال رغم تكرارها، ما تزال حوادث مسلكية فردية تعود لطبيعة الشخص ذات نفسه، عدم تقيده بالأوامر، يعني عدم ربما رغبته في القيام بهذا الشيء لأنه كان عنصر سابق، أو أنه لا يعلم أنه كيف يمكن أن يحصل على معلومات بدون طرق أخرى غير الضرب أو غير يعني استخلاص المعلومات بالقوة. هذا كل شيء، هذا يجب أن تتابع وزارة الداخلية، يجب أن تعلم خلفياته، يجب أن تتابع دوراتها، يجب أن تتابع تدريبها وتكثيف دوراتها باستمرار وبقوة لعناصرها، خاصة هؤلاء الموجودين بمفاصل حساسة وعلى احتكاك يعني بشكل مباشر وبشكل يومي مع المواطن السوري ومع المواقف، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث. المحاسبة كما ذكرت لك، العدالة والشفافية والمحاسبة هي أهم شيء في هذه القضية حقيقة. ما جرى جرى، يعني اليوم لا يمكن إعادة السيد غبيرة إلى الحياة، لكن الأهم الجريمة التي وقعت أن تتم متابعتها ألا تتكرر في قادم الأيام. قضايا مثل حقوق الإنسان يعني إذا لم تتم محاسبتها فإنها تتكرر في قادم الأيام، وهذا ما يجب أن تضمن وزارة الداخلية عدم تكراره.
0: شكرا لك الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور، كنت معنا من دمشق. إلى هنا تنتهي هذه التغطية الخاصة بتشييع جثمان الشاب محمد غميرة. تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع وتفاصيل أخرى وأخبار أخرى في نشرة السابعة. إلى اللقاء.

0: نجحوا تميزوا أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوصف بأجمل المناطق الطبيعية في درعا، ويعد مقصداً للسياح والزوار. وادي الأشعري، درة سهل حوران. يقع وادي الأشعري في الريف الغربي من محافظة درعا جنوبي سوريا، على بعد 4 كيلومترات عن مدينة طفس. له تاريخ عريق، فقد مرت عليه العديد من الحضارات، ويتميز بتله الأثري الكبير الذي يبلغ متوسط ارتفاعه 25 متراً. كما توجد حوله الكثير من التحصينات والأسوار المحيطة بالتل، خاصة القائمة في الزاوية الجنوبية الغربية، والتي تتطابق مع بعض المدن والممالك الأثرية المعروفة كمملكة إبلا بريف إدلب شمالي سوريا. يعد الأشعري منطقة زراعية خصبة يشرف على وادي الهرير الجميل، أحد أهم روافد وادي اليرموك. الوادي غني بالينابيع العذبة والأنهار والبحيرات، ففي فصل الصيف يتجمع الزوار حوله للتمتع بالطبيعة الجميلة والسباحة في مياهه هربا من حر الجو. كذلك يتميز وادي الأشعري بكثرة الشلالات المنتشرة فيه، وهذه الشلالات تتباين ما بين متوسطة وصغيرة، ولغزارة بعض الشلالات يصعب الوصول إليها، ولكن كان لبعض أبناء محافظة درعا متعة بالوصول لها والتنافس على ذلك. مياه الشلالات تنحدر بأشكال متنوعة باتجاه أسفل الوادي، لتشكل نهراً يتجه غرباً ليلتقي عند زيزون بمجموعة أنهار الرقاد والزيدي والعلان والذهب، ويشكل معها نهر اليرموك. تتميز المنطقة بتربتها البركانية الحمراء الغنية بأكسيد الحديد، وتصلح لجميع أنواع الزراعات. وأنت تتجول في وادي الأشعري ستجد حولك الأشجار من كل جانب، منتشرة على ضفاف الينابيع والبحيرات، حيث تكثر أشجار الكينة المعمرة وحراش القصب وشجيرات الرمان.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

سعد الله الجابري. سعد الله الجابري مهندس الاستقلال السوري، من السجون الفرنسية المعتمة إلى أكبر ساحة في مدينة حلب. ولد سعد الله الجابري في مدينة حلب عام 1892، وفي بيت أبيه الكبير كان الجابري يحضر نقاشات الرجال الوطنيين حول القضايا السورية آنذاك.

درس سعد الله الجابري في مدارس حلب، ثم غادر إلى اسطنبول ليكمل دراسته فيها، وهناك تعرف على العديد من السوريين والعرب، فساهم معهم في تأسيس جمعية العربية الفتاة التي كانت تدعو لحكم لا مركزي في السلطنة العثمانية. نتيجة تفوقه تم إيفاده إلى برلين، حيث بقي فيها لمدة عامين، ثم عاد إلى اسطنبول مع بداية الحرب العالمية الأولى، وجند في الجيش العثماني برتبة ضابط. بعد أن هزمت الدولة العثمانية في الحرب، عاد إلى حلب وتبنى موقفاً حاداً ضد الفرنسيين. تواصل مع الثائر إبراهيم همانو وقدم له الدعم في ثورته ضد الفرنسيين، فحكم عليه بالسجن في جزيرة أرواد مع رواد الحركة الوطنية حينها. بعد خروجه من السجن، أسس الجابري مع رفاقه الكتلة الوطنية التي طالبت بالاستقلال، وأصبح نائباً لرئيسها. استمر الجابري في سياسته المعادية للفرنسيين، فكان السجن محطته عدة مرات. بدأ هذا الكفاح يؤتي ثماره مع قبول فرنسا التفاوض مع الوطنيين السوريين، وكان الجابري واحداً منهم، فساهم في صياغة اتفاقية 1936 التي تقر بشكل ما باستقلال سوريا عن فرنسا في نهاية المطاف. عمل الجابري كوزير للداخلية والخارجية في حكومة جميل مردنبك، ثم كلفه الرئيس المنتخب شكري القواتلي بتشكيل الوزارة عام 1943. رأى الجابري أن منصبه الآن وعمله برفقة صديقه القواتلي سيمهد له الدرب لتحقيق استقلال سوريا الفعلي، فعمل مع الوطنيين على دفع فرنسا لتنفيذ وعدها بمنحهم الاستقلال، إلا أن الفرنسيين كانوا يماطلون. وفي محاولة منهم لترهيب الحكومة، نفذت القوات الفرنسية قصفاً على البرلمان السوري في أيار عام 1945، ثم اقتحمته محاولة اعتقال الجابري، إلا أنه استطاع الهرب متنكراً بزي راهب. غادر الجابري سوريا إلى فلسطين، ومن هناك راسل البريطانيين والأمم المتحدة طالباً الضغط على فرنسا لحملها على تنفيذ وعدها، وهذا ما كان. احتفل الجابري مع الوطنيين والسوريين بالاستقلال عام 46، وتابع عمله في رئاسة الوزراء حتى عام 1947، حيث قضى متأثراً بمرض التهاب الكبد. يقال إن الجابري حين كان رئيساً للوزراء كان يوزع راتبه على المستخدمين، وحين زار الشاعر عمر أبو ريشة بيته بعد وفاته وجد نافذته مكسورة ومغطاة بقطعة كرتون. استحق الرجل لقب مهندس الاستقلال، واسماً لا يزال يمر به العابرون في حلب كل يوم.

مساء الخير، نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. البداية بالعناوين. تشيع الشاب محمد غميرة في بلدة الحفة بريف اللاذقية، ووفد من وزارة الداخلية يباشر التحقيق في ملابسات القضية. نائب محافظ ضحاسكة يقول إن مسار دمج المؤسسات العسكرية والأمنية وصل إلى مراحل متقدمة، ويشير إلى قرب حل الإدارة الذاتية. وزارة التربية تؤكد بأن المناهج الدراسية ستكون موحدة في جميع المحافظات في العام الدراسي المقبل، وتشير إلى أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة

التأليف. انتهاء اجتماع نتنياهو مع كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام، والاتفاق على أن الخطوة الأولى لتفكيك سلاح غزة هي بتسليم حماس سلاحها.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتشييع جثمان الشاب محمد غميرة من المشفى الجامعي في اللاذقية باتجاه مسقط رأسه في منطقة الحفة بريف المحافظة. هذا وشهد تشييع جثمان الشاب حضورا وجمعا من أهالي مدينة اللاذقية ليوارى جثمانه الثرى في مسقط رأسه. كما أفاد مراسلنا بوصول وفد من وزارة الداخلية إلى مدينة الحفة لتأدية واجب العزاء ومباشرة التحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. وكان وزير الداخلية أنس خطاب أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة. وقال وزير الداخلية إن مهمة اللجنة التحقيق في ملابسات ما حصل وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته. وأكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة سيتعامل معها بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة. هذا وتوفي الشاب محمد غميرة بعد تدهور حالته الصحية بعد أيام من دخوله المستشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق بشأن قضية محمد غميرة ستعلن عن نتائج عملها خلال 3 أيام.
1: هناك لجنة طبية مستقلة ستشرف على موضوع التشريح وموضوع الطب الشرعي لنحدد تماما من هو المسؤول ومدى درجة المسؤولية. طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة.
0: كما وأشار البابا إلى أن الحادثة رغم مأساويتها ستكون بوابة للتغيير الإيجابي في عمل الشرطة في اللاذقية وعموم البلاد.
1: هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية، لأنه بسبب السياق الذي مررنا به ندرك بأن هناك بعض الخلل وبعض التقصير في عمل أقسام الشرطة، وبنفس الوقت هناك عمل متميز جدا من بعض أقسام الشرطة الأخرى ومن عموم وزارة الداخلية. يعني العمل الجيد لا يغطي على الأخطاء، وبنفس الوقت الأخطاء يجب أن لا تلغي العمل الجيد للوزارة الذي نسعى دائما لتطويره.
0: ننتقل الآن لنتابع هذه الصور المباشرة التي تريدنا من الحفة بريف اللاذقية لتشييع الشاب محمد غميرة.

0: إذن هذه هي اللقطات المباشرة تريدنا من الحفة بريف اللاذقية، لما يبدو أنها المقبرة التي سيتم دفن جثة الشاب محمد غميرة فيها. طبعا الشاب توفي إثر توقيفه في مخفر الحفة. قال المحامي العام في حماة المستشار محمد أحمد النعسان إن الآثار الظاهرة على جسد الموقوف عبد السلام عبد الحكيم عكو تعود إلى حالته الصحية وملازمته الفراش لفترة طويلة نافيا تعرضه للتعذيب.
1: تم إدخاله إلى مشفى الحوراني. طبعا ما يشاع أنه نتيجة التعذيب فهو محض افتراء، والآثار التي على فخذه هي من الإقامة الدائمة، هي سحجات وتقعرات نتيجة الإقامة الطويلة على الفراش. كذلك ما يشاع أنه مصاب بالسل، إلى الآن التشخيص لا يصاب بالسل. لديه سابقة أيضا جلطة دماغية. هذا حالة المريض بشكل عام. طبعا إدارة السجن والإدارة الطبية لم يقصروا أبدا، كذلك القضاء، يعني هذا الرجل موقوف في تجارة مخدرات.
0: رصد مراسل تلفزيون سوريا المشهد في قرية عابدين بريف درعا الغربي بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها واختطافها 4 شبان أفرجت عن 2 منهم في وقت لاحق.
2: نحن الآن في الأطراف الغربية من قرية عابدين، هذه هي قرية عابدين التي توغلت إليها قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الليلة الماضية. 12 آلية عسكرية دخلت إلى هذه القرية وعشرات الجنود ترافق هذه الآليات العسكرية، قاموا بمداهمة عدة منازل في داخل القرية ونصب حواجز. طيران مروحي رافق هذه القوة بالإضافة إلى طيارات درون مسيرة كانت ترافق هذه القوة بشكل دائم. أيضا قامت هذه القوات بتجريف عدد من أشجار الزيتون في محيط قرية عابدين واعتقال 4 شبان من أبناء القرية. أفرج عن شابين فيما بقي شابين حتى هذه اللحظة معتقلين لدى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه المنطقة تشهد توغلات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان الأهالي قد أغلقوا هذه الطرقات لفترة شهر كامل بسواتر حجرية قبل أن تتدخل جرافات من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتفتح الطريق وتعاود قوات الاحتلال التوغل إلى هذه المنطقة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
0: هذا وتحدث أحد سكان قرية عابدين لتلفزيون سوري عن تفاصيل توغل الاحتلال فجر اليوم في القرية، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية دخلت بعربات عسكرية مصفحة وعشرات الجنود لاعتقال عدد من المواطنين.
3: واحد من الحارة القبلية أخذوا مضرعين بالعشرات، يعني مش إنه 10 و15، أكثر من 20 واحد.
4: عدد كبير كبير من العناصر،
3: عدد كبير، وبطلع 10 سيارات، سيارات حمر، وفي سيارات هيلوكس بيضة. أخذوا مضرعين، قادوا مضرعين.
4: أي ساعة تقريبا صار هذا الكلام؟
3: يعني تقريبا كان الشيء الساعة 3 قبل أذان الفجر، لأن أذان الفجر ما كانش في حدا. شغل مرعب، شكل مرعب، شغل إرهاب، وشغل يعني واحد جاي يعتقل عدوه جاي يضرب. تأكد ما تأكد.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بقذائف المدفعية. أوضح مراسلنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أراضي زراعية في المنطقة الواقعة بين قرية الصمدانية وتل كروم بقذائف مصدرها الجولان المحتل. يأتي ذلك على وقع تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، لا سيما في محافظة القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أوندوف في منطقة نبع الفوار بريف القنيطرة، للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
5: إلي معتقل ابني محمد مهنا البريدي، اعتقلوا ب4/10/2025 حضر الدورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منزلي وقامت بتفتيش المنزل وتم اعتقال ابني محمد مهنا البريدي ومعه شابين آخرين، محمود مزيد البريدي ومحمد تركي السموري. ورغم يعني ترددنا إلى قوات الأندوف والصليب الأحمر للكشف عن مصير أبنائنا، حتى تاريخ هذا اليوم لم يتم الكشف عن مصير أبنائنا. نطالب كل أصحاب الضمير الحي بالكشف عن مصير أبنائنا والإفراج عنهم وعودتهم إلى أهاليهم سالمين.
0: دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا والمتضررين من انتهاكات اللواء السابق إبراهيم حويجة رئيس فرع المخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع إلى المبادرة بالادعاء وتقديم الشهادات ضده. قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة رديف مصطفى إن اللواء السابق حويجة متورط بارتكاب جرائم وانتهاكات ترقى لكون

0: يبات قريبا. أوضح الهلال في تصريح لتلفزيون سوريا أن المراحل الشاقة تم تجاوزها وقطع خطوات كبيرة في الإجراءات التنفيذية على الأرض، من بينها البدء بدمج قوى الأمن الداخلي وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق. أوضح الهلال أن ملف الاندماج تقدم في قطاعات حيوية كالتربية والصحة والزراعة والطاقة، لافتا إلى تحديات تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وتسوية بعض الملفات الإدارية والقانونية، أبرزها الملف القضائي الذي يجري العمل حاليا على حله وفق تصريحه. ينضم إلينا فواز المفلح مدير المنبر السياسي والإعلامي لمحافظة الحسكة من أورفا. مساء الخير أستاذ فواز. تتكرر كل فترة تصريحات عن يعني خطوات متقدمة في مسار الاندماج مع قسد، الآن ما الجديد في هذا المسار؟
1: السلام عليك وللسادة المشاهدين ومساك الله بألف خير أستاذنا المحترم. طبعا أنا أستغرب يعني والله من تصريحات السيد أحمد الهلالي، يعني عندما يتحدث بأنه الأمور باتت جاهزة وأنه أيام قليلة وسننتهي من الاندماج وما يبقى إلا القصر العدلي والجانب القضائي، ويتحدث وكأنه الأمور في الحسكة باتت على أحسن ما يرام، وهذا الأمر منافي للواقع تماما. يعني من ضمن شروط الاندماج أن تكون أن تحل ما يسمى قسد نفسها، وأن تسلم جميع الأسلحة الثقيلة التي تسلمتها من النظام ومن التحالف المخلوع ومن التحالف الدولي، أن تسلمها للحكومة السورية، أيضا أن تسلم كافة مقراتها للحكومة السورية، أن تقوم الإدارة الذاتية بحال نفسها وتسلم كل المؤسسات التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
0: هو الهلالي قال بأنه هناك يعني إعلان قريب عن حل الإدارة الذاتية، توقع ذلك؟
1: الأمور هو أحد أعضاء الوفد الرئاسي وهو نائب محافظ الحسكة، يجب أن لا يكون حديثه توقعات، يجب أن يكون حديثه معلومات. عندما يقول نتوقع خلال أيام، هذا يعني أنه غير متأكد مما يقول، وأن ما يقوله هو عبارة عن أبر تخدير وأبر بنش يوجهها إلى الشارع وخصوصا إلى المتضررين من الأخوة الكرد وإلى الغالبية العربية في المحافظة. هذا الأمر غير ممكن إطلاقا، يجب أن يكون يقول أنه نحن وصلنا إلى نقاط كذا وكذا ويحددها بالتفصيل، هناك نقاط عالقة لم يتم التوصل إلى اتفاق حولها. يعني ما يقوله يعني يرفضه مسؤولو قسد أنفسهم، يرفضون حل الإدارة الذاتية، يقول نحن لازلنا بعيدين عن عملية الدمج، نحن لن نحل قوات سوريا الديمقراطية، لن نحل الإدارة الذاتية إلا إذا انتهت عملية الدمج بنسبة 100%، وهذا الأمر لم يتحقق لغاية الآن. الدولة السورية قامت بتنفيذ كل ما هو مطلوب منها وفق اتفاق 29 كانون الثاني، قامت بكل ما مطلوب منها وفق المرسوم الرئاسي الذي وقعه هو السيد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم
0: يعني رقم 13. فواز، أنت وكأنك يعني تشكك بهذا المسار كاملا وأن هذه التصريحات الحكومية ليست دقيقة.
1: الحقيقة نعم ليست دقيقة إطلاقا، يعني هو يعني أنا أطالب الآن الحكومة السورية وأطالب السيد الرئيس أحمد الشرع الذي كلف هذا الوفد الرئاسي وخصوصا الذين يعملون الآن بشكل واقع على الأرض، السيد أحمد الهلالي، الأخ أبو الفضل، عباس الحسين، وأيضا عضو مجلس الشعب السوري الدكتور، أيضا يجب أن يتم مساءلتهم بشكل حقيقي و بشكل شفاف. أين وصلتم بالضبط؟ لماذا تقولون تصريحات غير موجودة على أرض الواقع؟
0: طيب يعني موضوع اللي قاله السيد الهلالي دمج القوى، البدء بدمج القوى الأمن الداخلي، تطور في ملفات التربية والصحة والزراعة والطاقة، ألا تعتقد أنه هذا يعني صحيح؟
1: حق الدمج هو من جانب واحد، هو دمج أكثر من 19,000 معلم في قطاع التربية وغالبيتهم لا يحملون شهادات أصلا، يعني دمج أيضا عدد من القضاة وإجراء مقابلات لهم من قبل وزارة العدل، لا أعرف كم قبل من هؤلاء القضاة في بعد تقييمهم واللقاء معهم من قبل في وزارة العدل، لا أعرف كم قاضي تم قبوله وتم قاضي تم رفضه، لكن الآن لا يوجد قصر عدلي مفتوح في المحافظة، لا يوجد. الآن الناس تذهب إلى دير الزور وتتعاني كثيرا من أجل الوصول إلى قضاة الحسكة الذين يداومون في دير الزور.
0: هو أشار يعني السيد الهلالي أنه ملف القضاء تحديدا هو يواجه بعض التحديات.

0: جزء من المشكلة الكبيرة. الإدارة ذات هناك الآن إدارتين، إدارة حكومية موجودة في المناطق المحررة وفي مدينة الحسكة وقسم من مدينة الحسكة وليس كلها، وهناك الإدارة الذاتية وهي إدارة حكومية يعني موازية وتخالف ومتمردة على الدولة السورية ومتمردة على القانون السوري. ماذا يعني وجود إدارة ذاتية الآن تعمل؟ ماذا يعني أن تقوم الإدارة الذاتية بهدم مبنى أثري تاريخي يعبر عن تاريخ مدينة القامشلي دون العودة إلى السيد أحمد الهلالي وهو نائب المحافظ وهو رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة؟ يعني الآن هو يناقض نفسه، هو لا يستطيع أيضا أن يقول لهم عندما يريدون أي شيء أن يقولونه أن يفعلونه أو يعطون أي ترخيص لبناء في مدينة الحسكة، عندما يهدمون أي دار يعتبرونها هم مخالفة لأنه صاحبها يخالفهم الرأي، لا يستطيع أحمد الهلالي منعهم.
1: طيب.
0: يعني عن أي الدمج الآن هو فقط بنظر أحمد الهلالي وهو يصوره للحاضر الشعبي وكأنه شيء حصل وانتهى، وهو هذا الأمر حقيقة نحن لازلنا بعيدين كل البعد عن عملية الاندماج.
1: شكرا لك فواز المفلح.
0: نحن نريد الاندماج، عفوا استاذي، نحن نريد الاندماج ونحن حتى عندما بنينا خيمة الكرامة قلنا هذه خيمة عودة الكرامة ولم نبنيها خيمة للحرب من أجل أن تكون من سهل على الحكومة السورية عملية الاندماج، من أجل أن نعبر عن كل آرائنا بكل صراحة وأننا مع الحكومة السورية في دمج هذه القوى المتمردة في الدولة السورية، ولكن هذا الأمر غير موجود حتى الوقت الراهن.
1: فواز المفلح مدير المنبر السياسي والإعلامي لمحافظة الحسكة من أورفا.
0: شكرا لكم.
1: كشف مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن خطط العراق لتصدير النفط عبر خط أنابيب يمر بسوريا ستتطلب 4 سنوات من البناء بكلفة 15 مليار دولار على الأقل. أوضح المصدران أن الخطة تهدف لتجنب أزمات مستقبلية في مضيق هرمز وتتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل بدلا من إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بانياس القائم حاليا، إذ تربط المنظومة الجديدة الحقول الجنوبية والشمالية في العراق بمركز تجميع في حديثة غربي العراق وصولا إلى بانياس. كما وذكر المصدران أن الجدول الزمني قد يحتاج أيضا إلى مراعاة إزالة البنية التحتية القديمة والحصول على حقوق جديدة لاستخدام الأراضي من الحكومة السورية الجديدة. أكدت وزارة التجارة التركية استمرارها في تنفيذ أعمال التوسعة وتحديث عدد من المعابر الجمركية على الحدود مع سوريا بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتسهيل حركة التجارة. نقلت وكالة الأناضول عن الوزارة التركية أنها نفذت 33% من أعمال توسعة معبر يايلا داغي بولاية هاتاي المقابر لمعبر باب الهوى على الجانب السوري، ومن المقرر أن ترفع أعمال التوسعة مساحة ساحته من 17 إلى 23 دونما. وفي معبر أكتشا كالا المقابل لمعبر تل أبيض السوري أزيلت الألغام من مساحة تبلغ 24 دونما، في حين خصصت وزارة التجارة نحو 59 دونما من أراضي مكتب المحاصيل الزراعية ضمن مشروع لتوسعة المعبر وتحديثه، في حين استكملت أعمال البنية التحتية والفوقية في معبر نصيبين على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في القامشلي. قالت وزارة التربية والتعليم أن المناهج الدراسية ستكون موحدة في جميع المحافظات في العام الدراسي المقبل. وأوضحت الوزارة أن المنهاج المعتمد سيكون موجودا على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي الجديد. وبيّنت الوزارة أنها انتهت من إعداد المعايير الوطنية للمناهج الدراسية الجديدة، وذلك ضمن جهود تحديث المحتوى التعليمي بما يتفق مع الاحتياجات التربوية، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة تأليف المناهج الجديدة. ينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. حازم مرحبا بك، ماذا لديك من تفاصيل حول إعلان وزارة التربية والتعليم أن المناهج ستكون موحدة في العام الدراسي القادم؟
2: حقيقة محمد، في هذا العام والذي سيبدأ في الشهر القادم ستكون المناهج معممة على جميع الجغرافيا السورية بما فيها المناطق التي كانت

0: كان طلابها يدرسون وفقا لمناهج خاصة في مناطق شمال شرق سوريا، في وفق منهاج إدلب ومناطق الإدارة الداخلية في شمال شرق سوريا. بالتالي يعني هناك توحيد لهذه المناهج وفقا للمنهاج المعدل أصلا في العاصمة دمشق، والتي سارت عليها العاصمة خلال الفترة الماضية. طبعا هذا المنهاج سيكون منهاجا مؤقتا، ريثما يتم الإعداد لمنهاج حديث. قالت الوزارة بأنها وضعت المعايير الوطنية اللازمة للمناهج الحديثة، وبالتالي المرحلة القادمة ستكون هي مرحلة التأليف الخاصة بمنهاج جديد وحديث كليا لكل سوريا. الوزارة ستضع المنهاج العام لهذا العام على موقعها الرسمي بشكل الكتروني، واكدت بان يعني هذه الخطوه تؤكد يعني تسير نحو توحيد مرجعيه تعليميه، اضافه الى تحقيق العداله ما بين الطلاب. وذكرت بان يعني الطلاب في مناطق الاداره الذاتيه الذين درسوا يعني وفقا لمناهج الاداره الذاتيه كان قد صدر قرارا يتيح لهم تقديم الشهادات الثانويه وشهاده الدراسه العامه الاساسيه.
1: نعم، شكرا لك حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي إحداث فرع لجامعة الفرات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور. أوضح الحلبي في منشور عبر منصة فيسبوك أن الفرع الجديد يضم كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، وكلية التربية الثانية باختصاصي معلم صف ورياض أطفال، وكلية الاقتصاد الثانية، إضافة إلى المعهد التقني المالي والمصرفي والمعهد التقني للمحاسبة. أكد الحلبي أن الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو توسيع انتشار المؤسسات الجامعية ودعم أبناء المنطقة الشرقية. أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة بخروج ثلاث من محطات ضخ مياه الشرب على الضفة الجنوبية لنهر الفرات عن الخدمة احترازيا نتيجة ارتفاع منسوب مياه النهر بنحو 50 سنتيمترا. أوضحت مديرية الطوارئ أن قسم الاستعداد والجاهزية نفذ جولة تفقدية على باقي المحطات في الضفة الشمالية للتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. من جهتها أوضحت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرقة أن المحطات ستعود للعمل يوم غد بعد تدعيمها. انطلقت في مدينة دير الزور حملة خدمية وبيئية بعنوان بأيدينا نخليها أجمل، بمشاركة الجهات المعنية والأهالي، بهدف إزالة الأنقاض والنفايات وتنظيف الشوارع والحدائق وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتحسين الواقع العام للمحافظة.
2: بإيدنا نخليها أجمل حملة تسعى إلى تغيير المشهد الخدمي في دير الزور والحد من تراكم النفايات والأنقاض. دعاء واحدة من المتطوعات اللواتي انضممن إليها إلى جانب عدد من السيدات، أملا في تحسين واقع مدينتهن والمساهمة في جعلها أكثر نظافة وجمالا.
3: اليوم الحمد لله جينا مشاركة مع البلدية، جينا لننظف هاي البلد دير الزور لأنها تستاهل كل خير، تستاهل يكونها نظيفة ومن أحسن البلدان ومن أحسن المحافظات في سوريا.
2: تمتد الحملة على مدار 90 يوما، تبدأ من مدينة دير الزور كمرحلة أولى على أن تتوسع لاحقا لتشمل مختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع مسار توعوي يهدف إلى إشراك الأهالي وتعريفهم بأهمية الحفاظ على نظافة أحيائهم.
4: هدفنا من الحملة هو النظافة العامة، تكنيس الطرقات وإزالة النفايات الصلبة والمرنة. الهدف الثاني هو المسطحات الخضراء، تكنيس الحدائق وتجهيزها وإعادة البنية التحتية إلها مشان زراعتها من جديد. الهدف الثالث هو فتح الطرقات.
5: طبعا الرؤية من هذه الحملة هي جعل النظافة والبيئة النظيفة هي سلوك عام. طبعا تشرف على هذه الحملة محافظة دير الزور ومجلس المدينة، بالإضافة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية.
2: لا تقتصر الحملة على رفع النفايات من الشوارع، فالمطلوب بحسب

0: المسؤولين عنها أن تبقى المناطق المستهدفة في المحافظة نظيفة.
1: يقول القائمون على الحملة إنها انطلقت بجهود البلدية والجهات المعنية واستكملت بتعاون المجتمع المحلي والأهالي، عسى أن تصبح النظافة مسؤولية مشتركة وسلوك يومي لتبقى دير الزور أجمل. مصعب الحانة، التلفزيون، سوريا، دير الزور.
2: تكبد مزارعون في حماة خسائر كبيرة بسبب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، ما جعل تكاليف الحصاد تفوق العائدات في كثير من الحالات، الأمر الذي دفع البعض إلى إتلاف محاصيلهم.
3: محصول يذهب هدرا، والمردود المنتظر يتحول إلى رماد. بمرارة اضطر المزارع التركي إلى حرق محصول البصل ليفرغ أرضه بعد أن أصبح غير قادر على تغطية كلفة حصادها. يهيئها لموسم زراعي جديد لعله يحمل نتائج مغايرة تعوض جانبا من الخسائر التي تكبدها.
4: أنا حرقت البصل، أول شالي البصل ماله أسعار خارج، جبنا عمال شلعوا وأخذوا على السوق وخسرنا أجار نص العمال وأجار السيارة. فحرقنا أول شالي، إذا ضل بالأرض رح أي زريعة يضرها.
3: خسائر كبيرة تكبدها مزارعو أرياف حماة مع تراجع أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، من البندورة والبصل إلى الخيار والملفوف والثوم، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج والحصاد، ما جعل عائدات البيع عاجزة عن تغطية ما أنفقه المزارعون، ودفع كثيرا منهم إلى أتلاف مزروعاتهم أو تحويلها إلى مرعى للأغنام.
5: زرعت زهرة صدغا هددت فيها الغنم، ملفوف أحمر، الثوم يعني يا الله جاب عماله بسبب الأسعار، أسعار متدنية، بندورة شوفت عينك.
3: وفرة الإنتاج هذا العام قابلها انخفاض في الأسعار وغرق للأسواق المحلية، فتحولت الوفرة من نعمة إلى نقمة على المزارعين، خاصة مع صعوبات التصدير وضعف قطاع التصنيع الزراعي. هذا الواقع دفع المزارع إلى المطالبة بدعم حكومي يخفف من وطأة الخسائر ويعيد التوازن إلى الأسواق.
6: لا تتوقف معاناة المزارعين عند موسم لم يحقق مردودا يوازي التكاليف، بل تمتد إلى تهديد قدرتهم على الاستمرار في الزراعة. واقع يضع المزارعين أمام ضرورة إيجاد حلول تضمن لهم جدوى زراعتهم في ظل تدني الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج والحصاد. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
2: تتجه الرقابة إلى تشديد متابعة المسالخ في حماة بعد ضبط عمليات ذبح خارج الإشراف الصحي وسط مخاوف من وصول لحوم غير مستوفية للشروط إلى الأسواق.
7: في ظل ارتفاع أسعار لحم الضأن تشتري الأسر وفق إمكانياتها، في حين تبقى جودة اللحوم وسلامتها من أبرز اهتمامات المستهلك، خصوصا مع ضبط مسالخ تعمل خارج الأطر النظامية خلال الجولات الرقابية الأخيرة.
8: مو الغاية إنه اللحمة رخيصة أو غالية، أنا اللحمة دي كمان ضمنانا على شلون ذبحنا شلون كذا، فهمت علي شلون؟ يعني هون نحن إلنا الثقة بالمحل هذا إنه ذبحه نظامي ولحمته مختومة ونظافته وسعره مناسب.
7: بين محدودية الدخل والحرص على سلامة الغذاء، يبحث المستهلك عن مصدر موثوق، في حين يتحمل البائع مسؤولية الالتزام بالشروط الصحية وتقديم لحوم مطابقة للمعايير.
9: أنا بذبح بمسلخ بشان الشروط الصحية، فيه موظفين فوق أطباء بيفحصوا اللحم قبل وبعد، يعني قبل الذبح وبعد الذبح، وشان الأختام وشان الوصولة عشان الزبون يرتاح وقت يجي ياخذ لحم من عندي يشوف كل شيء نظامي. هلا الاسباب اللي مثل عالم تذبح خارج المسلخ، في عالم تذبح بالنار 100 راس 150 راس، في عالم تذبح 200 راس، اجارهم كثير رسومهم كثير غالي، هلا عم ياخذوا 15000 سوري على الراس، هلا 100 راس اجارهم مليون ونص بالنهار، على مدار الاسبوع 10 12 مليون، لهيك العالم تضطر تذبح برات المسلخ.
7: دعا تكشف الجولات الرقابية عن مخالفات مرتبطة بالذبح خارج الإشراف الصحي، ما يطرح تساؤلات حول آلية الفحص والتأكد من صلاحية اللحوم قبل وصولها إلى الأسواق وأهمية الالتزام بإجراءات الذبح والفحص البيطري.
10: تقوم الشعبية بالإجراءات الدورية على المسالخ المنتشرة في المحافظة من أجل التأكد من عمل المسالخ وإنتاج اللحوم بشكل صحي للمستهلكين. كما تقوم الشعبية بالإشراف على محلات الأقصابة، تأكد من نوع اللحوم المعروضة في محلات الأقصابة. طبعا في الأوان الأخيرة تم تتبع عدد الذبحيات ووجدنا عدد كبير من المسالخ المخالفة تقوم بالذبح دون رقابة صحية ودون دمق الذبائح التي تدل على سلامتها من الأمراض.
7: مع ارتفاع أسعار اللحوم يبرز حق المواطن في الحصول على منتج سليم ومطابق للشروط الصحية مقابل ما يدفعه، لا سيما أن شراء اللحوم بات يشكل عبئا كبيرا على ميزانية كثير من الأسر.
11: مع ضبط المسالخ المخالفة تتأكد ضرورة حماية المواطن وضمان وصول لحوم سليمة إلى الأسواق، فالذبح النظامي والرقابة المستمرة يشكلان أساس الحد من المخالفات وتعزيز ثقة الناس بما يشترونه. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
2: شددت الجهات المختصة الرقابة على محال بيع اللحوم في حلب لضبط المخالفات ومنع بيع اللحوم مجهولة المصدر، مع تنظيم ضبوط وإغلاقات بحق المخالفين إثر ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري ومخالفات صحية.
12: عشرة ضبوط بحق المخالفين، سواء ببيع لحوم مجهولة المصدر أو بتربية المواشي في منطقة سكنية أو بذبح الأغنام خارج المسلخ المعتمد. في حي قرلق في حلب القديمة، وهو واحد من أقدم أسواق اللحوم في حلب، تتواصل الحملات الدورية والمتابعة لمنع المخالفات وبيع اللحوم مجهولة المصدر.
13: نحن الآن في الضابطة اللامركزية في الكتلة الأولى، وهي الضابطة المشتركة المؤلفة من الكتلة الأولى والشؤون الصحية بالإضافة إلى المديرية الخدمية الأولى وحماية المستهلك. طبعا نحن الآن في حي صفا والدليلين وقرلة، من المتعارف عليه بهذه الأحياء أن هناك ذبح عشوائي وبيع لحوم مجهولة المصدر. نحن قمنا في هذه الحملة ونركز من خلال هذه الحملة على المخالفات الكبيرة، وهي الذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة إضافة إلى بيع اللحوم مجهولة المصدر أو غير المخزونة.
12: أثناء جولة الفريق اكتشف مكانا مهجورا تخبأ فيه الخراف لذبحها لاحقا، ليخالف صاحب المحل ويغلق ويشمع المكان.
14: يا عمي النهار أربعة جينا وكتبناكم مخالفة وقلنا لكم
15: من بعد اليوم
12: سلامة التخزين وصحته والالتزام بشروط النظافة ومنع الذبح العشوائي هي أهداف الحملات المستمرة، ويؤكد المسؤولون أنه سبق توجيه إنذارات قبل اتخاذ إجراءات الإغلاق والمخالفة والتشميع.
16: حملة مكثفة على منطقة أرليق تم من خلالها ضبط عدد المحلات تقوم بالربط العشوائي للأغنام والذبح العشوائي في المناطق داخل المناطق السكنية، مما يسبب انتشار روائح الكريهة وانسداد صرف الصحي وانتشار الجرذان والبعوض. لذلك قمنا بتشميع وكتابة عدد مخالفات، من بينها مخالفات صحة ومخالفات حماية مستهلك وإشغالات والربط العشوائي، ومن بينها هنا المحل مثلا قمنا بتشميعه وكتابته كافة ضبوط والإجراءات اللازمة.
12: وبحسب المسؤولين تتواصل هذه الحملات لضبط المخالفات، فيما تشمل الإجراءات المتخذة تنظيم ضبوط ومخالفات بحق المتجاوزين وصولا إلى الإغلاق والتشميع عند الضرورة.
17: تستمر محاولات الجهات المختصة لضبط الذبح العشوائي وضبط اللحوم مجهولة المصدر ومنع وصولها إلى موائد المواطنين. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
2: استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين وقصابين في دمشق بشأن ثقتهم باللحوم التي يشترونها بعد ضبط مسالخ مخالفة ومحال لبيع لحوم مجهولة المصدر في حماة وحلب.
18: ما بنتعامل إلا باللحم المختوم قطرة، أكثر من هيك ما فينا نشتغل. لا في بعض خاصة بالمؤسسة في كتير تخبيص، في غش يعني علني. عم تجي دوريات تموين عم تكافحهم بس ما عم تدعو. لازم يكون الدوريات تموين مكثفة شوي أكثر. انه في نعجه عم يذبحوا نعجه عم يذبحوا جدي عم يذبحوا وعم يخلطوه بالبلدي عم يخلطوه في منه بيفرموا ناعم اوان دجاج وطحايل وكذا يعني كثير في غش وانا ما بنصح حدا ياخذ لحم مفروم او لحم ماله مختوم او لحم مو يعني بلدي مثلا عليه لية عليه ذكر عليه بيضه هذا المفروض ياخذ
15: لا لحمه بصراحه انا ما بشتري من وين مكان لانه بالاساس يعني انه ما عم تعرفي شو المصدر تبعه او عم بتكون يعني مثلا بتحسي انه يعني مره اخذت فطلعت لونها هيك على ازرق او شيء فما بعرف فما بأمم بصراحه انه اذا مو حدا شخصي يعني انه بتعرفي ما فينا نشتري من عنده
19: ويفضل انه لاقي عليه دم نخاف اذا بلاقي عليه ما في دم ما باخذه لانه عليه ما سمعت انه حتى في اكثر من محل موجود اللحم عم بيكون فيه ملوث والتهاب الكبد الوبائي هذا شيء كثير خطير وسببه اللحمة
20: هلا في ناس بتجيب كثير ما نظيف بس احنا ما بنعرف فيها يعني بيكون اللجنات اللي موجود يعني مسؤول عن هالشيء هي بتعرف الشيء هذا يعني احنا ما بنعرفها بس في شيء في ناس بتجيب يعني شغلات مو نظيفه يعني وهذا الشيء اللي عم يضارب الاسعار عنا يعني
21: في جولات
20: رقابيه طبعا في جولات رقابيه بتيجي لعنا كثير احنا جولات رقابيه لهون من المحل بس الحمد لله رب العالمين بيوقفوا عنا يعني بيوقفوا مرور الكرام يعني بيشوفوا بحصتهم وماشي بس في محلات يعني مثل ما لك يعني هن اللجان اللي مسؤول عن الشيء هذا بيعرفوا المحلات بالواحد يعني
22: بصراحة لا ما عم نوثق لأنه حتى شفنا مناظر على اليوتيوب والإعلاميين عم بيطلعوا بقلب المسالخ كثير ما فيها نظافة يعني نتمنى أن المسؤولين أنه يكون في نظافة بقلب المسالخ والمحلات فمخففين من اللحم بصراحة

0: نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مصدر سياسي بأن الاجتماع المقرر بين نتنياهو وكوشنر مع الممثل الأعلى لمجلس السلام قد انتهى، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق ألا تنفذ عمليات ترميم بقطاع غزة من دون تفكيك شامل لسلاح حماس. أضافت القناة بأن الطرفين اتفقا على احتفاظ الجيش بحرية العمل واستمرار سياسة الاغتيالات وتنفيذ إجراءات صحية بغزة لمنع انتشار الأوبئة. من جانبها نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي مطلع أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة. تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم مساء الخير، هلا وضعتنا بمزيد من التفصيل حول نتائج هذا الاجتماع بين كوشنر ونتنياهو وممثل مجلس السلام.
1: فعلا محمد، بحسب ما أعلن مكتب بنيامين نتنياهو بعد انتهاء هذا الاجتماع الذي أقيم في القدس عصر هذا اليوم، المكتب قال بأن هذا الاجتماع كان معمقا وبناء، وكان يعني خلال ساعات طويلة انتهى هذا الاجتماع وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل. الأولى تتولى مهمة نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة ونزع الطابع العسكري بالكامل في القطاع، والمجموعة الثانية تتولى مهمة الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة للسكان، كونها أيضا هي مصلحة مشتركة والبيئة قد تتأثر نتيجة قرب قطاع غزة من بعض البلدات الإسرائيلية. بشكل عام محمد، ما تم خلال هذا الاجتماع هو ما يريده بنيامين نتنياهو الذي كان يرفض النقاط 15 التي تم الحديث عنها في هذا الاتفاق. هو سيلبي الحد الأدنى للمطالب الأمريكية بعد الضغوط الأمريكية الكبيرة التي كانت على الحكومة الإسرائيلية وأيضا على بنيامين نتنياهو. خلال هذا الاجتماع استمع جاريد كوشنر إلى ملاحظات بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بهذا الرفض وما الذي تريده إسرائيل، وعلى ما يبدو أن هناك نقاط مشتركة ما بين الإدارة الأمريكية وأيضا بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق. أهمها أنه لن يكون هناك إعادة إعمار أي جزء من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، وهذه العملية سوف تتم تحت إشراف أمريكي، وهذا ما تريده إسرائيل وما يريده بنيامين نتنياهو الذي كان يرفض أن يكون تحت إشراف حكومة التكنوقراط أو حتى تحت إشراف تركي أو قطري، وبالتالي هذا تلبية

0: لمطالب بنيامين نتنياهو الذي يشكك من أن حركة حماس سوف تقبل بأن تقوم بتسليم جميع أسلحتها الثقيلة والخفيفة إلى جهة أمريكية أو تحت إشراف أمريكي. لكن جاريد كوشنر قال بأن هذا الأمر سيكون ممكنا خلال الفترة المقبلة، بما معناه وضع هذه المجموعات العمل وآلية العمل وخطة العمل محمد هذه تحتاج إلى وقت، وهذا الأمر من مصلحة بنيامين نتنياهو الذي كان يماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة، وخاصة
1: يعني ريم قبل إذن الذهاب خطة إلى مجلس السلام الكنيست. سيتم يعني لن يتم تنفيذها أو تنفيذها سيتم وفق الرؤية الإسرائيلية يعني.
0: نستطيع القول نعم أنها وفق الرؤية الإسرائيلية أو وفق الحد الأدنى من المطالب الإسرائيلية التي يريد أن يلبيها بنيامين نتنياهو، حتى لا يقال أنه رفض الضغوط الأمريكية أو لا يريد أن يظهر بمظهر الرافض لهذه الخطة، وبالتالي هو سيلبي الحد الأدنى من هذه المطالب الأمريكية، وخاصة بعدما قيل أن عملية نزع السلاح سوف تتم تحت إشراف أمريكي وليس تحت إشراف قطري أو تركي كما كان مخطط له. هذا الأمر يحتاج إلى وقت. عملية المجموعة الثانية التي سوف تتولى عملية الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة للسكان وافق عليها بنيامين نتنياهو لأنها مصلحة مشتركة محمد، ولأن البيئة الإسرائيلية مهددة نتيجة التلوث بالمياه الذي يصل إلى الشواطئ الإسرائيلية، فلذلك هو وافق على هذا البند وعلى تشكيل مجموعة تتولى هذا الأمر، وإلى حين تشكيل هذه اللجان لتبدأ عملها في قطاع غزة هذا الأمر يحتاج إلى وقت، وهو ما يريده بنيامين نتنياهو، هو يريد أن يكون هناك وقت قبل أن يذهب إلى الانتخابات الإسرائيلية، حيث صرح أكثر من مرة وقيل أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل الذهاب إلى الانتخابات الإسرائيلية محمد.
1: شكرا جزيلا لك ريم العماري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 5 قتلى و18 مصابا. في الأثناء شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية. قال المركز الفلسطيني للإعلام إن طائرات الاحتلال شنت غارتين شرقية مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مروحية، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوب خان يونس. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. في محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا بينهم 9 من عائلة واحدة في بلدة بيت إمرين بعد مداهمة منازل وتفتيشها، إضافة إلى شابين من بلدة كفر قليل. كما اعتقلت القوات 7 فلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بينهم 5 من بلدة المغير وشابان من بلدة سنجل، إضافة إلى فلسطينيين 2 في محافظة الخليل. وطالت الاعتقالات أيضا شابا من مخيم الفارعة جنوبي طوباس بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى منزله، وآخر من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. أصيب طبيب فلسطيني في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون ضمن سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة الأناضول فقد قام 10 مستوطنين بالاعتداء بالحجارة والعصي على الطبيب ماجد عليان أثناء وجوده في منطقة جناتا شرقي بيت لحم، ما أدى إلى كسر يده وتحطيم زجاج مركبته. كما وشهد الطريق الواصل بين رام الله ونابلس هجوما من قبل المستوطنين على مركبات فلسطينية، بالإضافة إلى هجومهم على منزل غربي نابلس واحتجازهم عددا من المواطنين وسط منع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة. هذا وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة البريات بقرية قلنديا وهدمت منزلا وشردت 15 شخصا بذريعة أن

بناء من دون ترخيص. أوضحت المحافظة أن المنزل مكون من طابقين وكان يؤوي عائلتين تضمان 15 فردا. هذا وتتصاعد عمليات هدم منازل ومنشآت فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في ظل استمرار السلطات الإسرائيلية في إصدار أوامر هدم للمنازل والتضييق على الفلسطينيين مع تصاعد عنف المستوطنين. بدأ الجيش الإسرائيلي نقل بيوت جاهزة إلى مستوطنة كاديم المخلاء شرقي مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لإعادة فتحها واستقبال المستوطنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الخطوة تأتي وسط معلومات عن التحضير لعودة المستوطنين للإقامة فيها في 19 من آب الجاري. وكانت مستوطنة كاديم قد أخليت عام 2005 ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلية الأحادية الجانب قبل أن تقر الحكومة الإسرائيلية أواخر عام 2025 إعادة إقامتها، وذلك ضمن قرار شمل إقامة أو إعادة تنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود قناة تواصل خلفية ومحادثات مباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. أكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل فرض ضغوط اقتصادية على إيران عبر الحصار البحري، داعيا إياها إلى رفع الراية البيضاء بحسب تعبيره. وقال ترامب إنه ليس على عجلة من أمره بشأن إيران ولا يملك جدولا زمنيا محددا لتحركات الأمريكية، مضيفا أن ما استخدمته الولايات المتحدة حتى الآن من مخزونات الأسلحة لا يذكر. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة تفاهم إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة لمدة 60 يوما، موضحا أن مهلة 60 يوما خصصت للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن. أضاف عراقجي أن الولايات المتحدة انتهكت المذكرة ما أدى إلى تجدد الاشتباكات، مؤكدا أنه لا توجد هدنة تحتاج إلى تمديد وأن إيران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. تأتي تصريحات عراقجي بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة من دون توصل إلى اتفاق أو الإعلان رسميا عن تمديد المهلة. قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن طهران ستحمي ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت الكلفة. أضاف أن إيران كانت تدرك ميزة مضيق هرمز لكن لولا هذه الحرب لما جرى تفعيلها، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الورقة هي إحدى التذكارات التي تركها الرئيس الأمريكي. وأضاف أن مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا. ختام هذه النشرة الإخبارية، دائما المزيد على موقعنا سيريا.تي في. إلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم، نناقش في الساعة الأولى تشيع الشاب محمد غميرة الذي توفي بعد تدهور حالته الصحية إثر احتجازه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، ونناقش بدء لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات القضية أعمالها، ونسأل ماذا ينتظر الشارع من لجنة التحقيق في قضية الشاب. في المحور الثاني نناقش اتهام المجلس الوطني الكردي لعناصر وقياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي بتهديد أحد أعضاء المجلس بالقتل ومحاولة اختطاف آخر، فما طبيعة العلاقة بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي؟ أما في المحور الثالث والأخير نناقش لقاء جمع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر برئيس حركة حماس خليل الحية في القاهرة، و

آخر جمعه مع نتنياهو لبحث خارطة الطريق بشأن غزة، فما العناوين والاستنتاجات من هذه اللقاءات؟ أهلا بكم.

0: شيع أهل في منطقة الحفة بريف اللاذقية جثمان الشاب الراحل محمد غميرة الذي توفي بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة بالتزامن مع وصول اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية بالتحقيق في ملابسات وفاته وبدء عملها.
1: تستمر قضية الشاب الراحل محمد غميرة في التفاعل على المستويين الرسمي والشعبي مع تشييعه في مسقط رأسه في مدينة الحفة بريف اللاذقية برفقة مجموعات من الدفاع المدني والأهالي ليصلى عليه في مسجد الحفة بحسب ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وزارة الداخلية قالت إن اللجنة المشكلة بقرار الوزير أنس خطاب للتحقيق بملابسات وفاة الشاب غميرة بعد الاعتداء عليه داخل مقر أمني بمدينة الحفة وصلت إلى المدينة واستمعت إلى شهادات ذوي الفقيد وأهالي المنطقة، مشيرة إلى أنها ستصدر توصيات بشأن الحادثة وستعمل على تقييم أداء أقسام الشرطة في عموم البلاد. اللجنة التقت بمحافظ اللاذقية أحمد مصطفى حيث أكد الأخير أنه ينسق مع الوزير خطاب للوصول إلى نتائج واضحة، بينما تعهدت اللجنة التي يرأسها معاون الوزير محمد لطوف بأن القانون سيأخذ مجراه على كل من تثبت مسؤوليته عن وفاة الشاب غميرة. فالمطلوب في نهاية المطاف ليس فقط تقليم أظافر من يتجاوزون على المواطنين، بل بناء مؤسسة لا تسمح أصلا بأن تتحول السلطة الممنوحة لحماية الناس إلى أداة للإضرار بهم.
0: للنقاش معي رفاعة عكرمة عضو مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية مباشرة من الحفة، ومعي دكتور خالد كمال الناشط في السلم الأهلي من اللاذقية، ومعي فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من دمشق، ومعي رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع دكتور خالد. دكتور خالد، يعني أنت قريب من الناس في اللاذقية والحفة، بعد تشكيل هذه اللجنة للتحقيق بمجريات الحادثة التي حدثت مع محمد غميرة وبعد وفاته، ما الذي ينتظره الشارع من هذه اللجنة؟
2: تحياتي لك سيدة آلاء وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. الحقيقة أن مدينة الحفة أو منطقة الحفة مدينة معروفة بمقارعتها للنظام، سواء النظام السابق أيام الثمانينات أو في الثورة السورية المباركة، قدمت العديد من الشهداء. المدينة يعني أو شعب اللاذقية وشعب أهل الحفة على وجه الخصوص يعني أعطوا كامل الثقة للحكومة الجديدة مع بداية سقوط النظام الأسدي المجرم. اليوم هذه الثقة ستتزعزع فيما لو لم تتم محاسبة يعني الجاني أو الجنات. هذه اللجنة التي شكلت من قبل السيد وزير الداخلية أكيد هي خطوة في الطريق الصحيح. الكل يترقب بفارغ الصبر النتائج التي ستصدر عنها. كما قلت لك، الحاضنة الشعبية للسيد الرئيس أحمد الشرع أو للحكومة أو على وجه الخصوص لوزارة الداخلية وما قدمته طيلة الفترة الماضية من يعني إحلال للأمن في منطقة بالأساس متنازع فيها بين مكونات، كان في ثقة كبيرة جدا جدا بالأمن الداخلي. اليوم مع قصة محمد في حقيقة بدأت تتزعزع هذه الثقة.
0: كيف تعود هذه الثقة دكتور خالد برأيك؟
2: مع النتائج التي تحقق العدل. الشعب اليوم يريد العدالة. لا يمكن أبدا أن نقبل بإهانة كرامة المواطن، وخاصة في منطقة مثل منطقة الحفة. أهين كرامة مواطن، والده شهيد في الصدناية، الشاب أساسا يعمل مع الحكومة في الدفاع المدني، شاب معروف بأخلاقه وأسرته معروفة بأخلاقها، فما في مبررات أبدا. هذه الطريقة في التعامل سواء في

0: في قسم الحافه او في غيرها من الاقسام ينبغي ان يعاد النظر فيه. ينبغي اساسا التوقيف التعسفي المبني على قوانين القديمه، قوانين نظام الاسد، ينبغي ان تتغير. لا يمكن بحامل الاحوال انه مباشره لمجرد انني ادعيت عليك او ادعيت علي ممكن تكون الدعوه كيديه انه يزج في بي في السجن بظروف الله اعلم ما هي هذه الظروف. ينبغي فعلا هذه الظروف ان تتغير، ينبغي ان يكون هناك اسلوب اخر يحفظ كرامه المواطن السوري. لا يمكن بحال من الاحوال قبول اي اهانه لفظيه ولا جسديه ولا تعنيف، لا يمكن. كرامة الإنسان السوري رقم واحد، لا يمكن أبدا المساومة عليها.
1: أستاذ رشيد، كيف يمكن لهذه اللجنة التي عينتها وزارة الداخلية أن تحقق العدالة المنشودة التي تحدث عنها دكتور خالد؟
2: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين ولضيوفك الكرام، وشكرا لكم على الاستضافة والرحمة لروح المتوفى محمد بنيرة. حقيقة يمكن تحقيق ذلك من خلال البنية الهيكلية والمؤسساتية التي أنشأتها وزارة الداخلية. وهنا أود الوقوف على نقطة مهمة أعلنتها وزارة الداخلية عندما أعلنت هيكلة مؤسساتها والأجهزة المتصلة بها، وأعلنت أو صرحت يعني بصريح العبارة أنها غيرت كافة مسميات الأجهزة الأمنية التي كانت تعود للعهد البائد واعتمدت مسميات جديدة لكي تقطع أي صلة من صلات الوعي والعقل الجمعي السوري بممارسات تلك الأجهزة. واليوم يعني وزارة الداخلية ومؤسساتها التي تعمل ضمن هيكليتها هي ليست مطالبة فقط بتغيير المسميات لقطع الصلة بين الصورة التي تكونت في عقل المواطن السوري وممارسات أجهزة النظام السابق، إنما أيضا هي مطالبة بتغيير كافة الممارسات التي كانت سببا رئيسيا في إطلاق الثورة السورية ضد نظام الأسد وتهميشه للسوريين أو عدم
1: اعتراف. يعني تعتقد بأن هذه اللجنة في النهاية وما سينتج عن التحقيق سيؤدي إلى إصلاح كافة الأجهزة الأمنية؟
2: نعم أعتقد ذلك، لأن هناك يعني مجموعة من الإجراءات التي قامت بها أو دعينا نقول قامت بمجموعة من الخطوات ونجحت بها وزارة الداخلية، منها تفكيك شبكات المخدرات على مستوى الساحة السورية. أيضا استطاعت وزارة الداخلية السورية وقف الجريمة التي كانت منتشرة إلى حد كبير، والقتل والسرقة وحالات السرقة إلى حد كبير في المجتمع السوري قبل سقوط النظام. واليوم يعني هذه هي نستطيع أن نقول بيضة القضبان في وزارة الداخلية السورية من خلال مدونة السلوك التي يعني أصدرتها، مدونة السلوك التي أصدرتها هناك يعني مواد تخص وتحط بعينها على عدم استخدام العنف. أضف إلى ذلك هناك ضمن هيكلية الوزارة مديرية الشؤون القانونية والمسلكية، ومديرية الشؤون المسلكية والقانونية مباشرة ارتباطها مع وزير الداخلية وهي إحدى المديريات الرئيسية في وزارة الداخلية، ويقع على مهام هذه المديرية يعني مراقبة كافة السلوكيات الصحيحة والخاطئة ومعاقبة العناصر على اختلاف مستوياتهم ورتبهم إن تصرفوا بتصرفات خاطئة. وأيضا من مهام هذه المديرية تدريب المنتسبي وزارة الداخلية بكافة أجهزتها على احترام القانون ونصوص القانون وعكسها واقعا عمليا بين المواطنين، لأن الأمن هو في حالة تشابك وتداخل دائم مع المجتمع. لذلك طيب. على العنصر أن يكون ملماً بشكل جيد وبشكل متقن لكافة النصوص القانونية التي تحدد له الصحيح يعني الواجبات والمحظورات.
1: لكن حتى هذه الآلية ثمت العديد من الأسئلة حولها، وهنا أنتقل إلى أستاذ فضل. هل يكفي أن تكون الرقابة داخل المؤسسة ذاتها أم من الواجب أيضاً أن تخضع كل المؤسسات بما فيها وزارة الداخلية لرقابة أخرى خارج يعني المؤسسة الأمنية مرتبطة بالقضاء في سوريا؟
3: يعني أول شيء طبعاً أنه الرقابة الداخلية هي خطوة إيجابية يعني بالاتجاه الصحيح، وأنا لست وأنا أختلف تماماً مع أنه تسقيف أنه تشكيل لجنة حتى لو كانت من الوزارة نفسها. طبعاً بالإمكان نقدها وبالإمكان نقد استقلاليتها وأنه لازم يكون فيها خبراء ومؤسسات مجتمع مدني وما إلى ذلك، ولكن الخطوة بحد ذاتها هي خطوة في الاتجاه الصحيح. وأيضاً يعني حتى زيارة الوزارة

وزارة إلى العائلات، حتى تغريدة وزير الداخلية، كلها مؤشرات تؤخذ بعين الاعتبار، وإن كان نقول أنها لا تكفي طبعا. وقلنا أن اللجان أستاذي آلاء حتى تكسب استقلاليتها، وحتى تكسب، لأنه نفسها اللي هي الوزارة

0: يعني هي أصلاً شغلة وزارة الداخلية، حتى لو ما كان العنصر هو يعني أي شخص مات، فهي اللي بتقوم بالتحقيقات الأولية، فما بالك إذا كان الآن هنا نحقق من هو المسؤول، ويجب أن تحاسب كل الأشخاص وكل واحد بحسب دوره بالوزارة، وأن يسمح أيضاً للعائلة بتقديم أدلتها. ونعم يجب أن يكون هناك إشراف من قبل يعني جهات قضائية على عمل الوزارة، وهذا يأتي ضمن يعني نطاق إصلاح الأجهزة الأمنية. ولا يمكن يعني كل أدبيات الانتقال السياسي بتقول إنه وزارة الداخلية هي أصعب وزارة على الإطلاق في مراحل الانتقال السياسي وتصحيح
1: لكن
0: العلاقة
1: فضل
0: معها
1: يعني
0: صعب.
1: حسب ما فهمت منك يعني أنت تقترح أن يكون هناك مشاركة للمجتمع المدني
0: طويل.
1: مثلا في اللجنة، لكن اللجنة المعينة حتى الآن يعني لا تشتمل على الاقتراحات التي تفضلت بها. بشكلها الحالي هل تعتقد أنها قادرة على الوصول إلى المنشود بالنسبة للشارع السوري اليوم؟
0: يعني بالإمكان أعتقد تدارك ذلك، لأنه كمان أوصيت أنه يكون في تواصل اللجنة بالقرار التأسيس مع من تراه مناسبا من خبراء، يعني بالإمكان أن تتواصل مع المؤسسات وأن تتواصل مع الخبراء وأن تعرض كيفية آلية التحقيقات التي جرت وأن تعرض هذه التقارير وتقول ثم تبين ذلك، لأنه الاكتفاء بلجان داخلية هذا، وحتى أي وزارات بمختلف يعني بأي انتقال حول العالم، إذا هي أصلحت حالها ولو أستاذة آلاء وصلت لأعلى المعايير في العالم، هذا لا يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه هو يؤخذ الطريق كيف تم هذا الإصلاح، هل كان مشاركة مع خبراء ومع مؤسسات لديها موثوقية ولديها سمعة ساهمت بهذا المسار أم لا، وبالتالي الإعلان هذا مهم. أنا أعتقد نعم بالإمكان ترميم ما حصل يعني عبر مشاورات، وأيضا عبر الشفافية أن تعلن اللجنة في قرارها. وكمان هذا ما بدنا ننسى أبدا أستاذي آلاء، أنه هي اللجنة هي ليست بديل عن القضاء الجنائي، لأنه هنا نحن نتكلم عن حادثة قتل، يعني هذا وفاة غير مشروعة، هذا توصيفها، انتهاك هو انتهاك.
1: سأتي إلى ما بعد نتائج التحقيق أستاذ فضل، سأتي بعد قليل إلى هذه النقطة. اسمح لي الآن بالانتقال إلى أستاذ رفاعة عكرمة، وهو عضو مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية. قرأت كثيرا أنه هذه الحادثة تمثل الاختبار الأول أمام مجلس الشعب السوري، ماذا أنتم فاعلون أمام قضية بهذه الحساسية لدى السوريين؟
2: تحياتي لك أستاذتنا الكريمة وللزملاء الحضور وللجمهور الكريم. بداية اسمحي لي أتكلم كابن المنطقة قبل ما أتكلم كعضو مجلس الشعب. منطقة الحفة معروفة بذاكرة الثورة السورية بأنها كانت أولى المناطق التي فزعت للدرع، والآن نحن نرى كأهل منطقة أنه الآن هي فزعة إلى القانون. نحن كأهل منطقة مكلومين، وأيضا كأعضاء مجلس الشعب هنا نتقاطع بمسألة مهمة جدا، وهي أن ما جرى يجب أن يكون فزع للقانون، وأن نضمن ألا يكون محمد آخر. عمليا تشكيل اللجنة هو مرحلة متقدمة، إذا بترجع لبدايات القصة، ونحن في كأهل المنطقة أمس كان لدينا اجتماع موسع مع قائد الشرطة والمسؤول عن القضايا المسلكية، كثير من المتعلقات الوفاة وما تسبب فيها أصبح من الثابت والمعترف به وتجاوزناه. نحن اليوم ثابت لدينا وجود عنف جسدي على شخص مريض، وقيل أنه مريض، وهذا العنف الجسدي إن كان قليلا أو كثيرا فله أثر في حدوث التدهور الصحة والانتقال إلى المشفى ومن ثم حصول الوفاة. التسبب هذا العنف الجسدي بالوفاة قليل أم كثير، هذا ما تسفر عنه اللجنة الطبية التي شكلت بالأمس وسيصدر تقريرها اليوم غدا. اللجنة التي شكلها السيد الوزير مؤخرا من السيد معاون الوزير وآخرين، نحن نأمل منها أن تخرج بالدروس المستفادة لكي لا يكون لدينا محمد آخر ولا يكون لدينا فاجعة أخرى في سوريا الجديدة. مسألة مهمة جدا، مسألة التوقيف كانت لأجل ادعاء بسرقة بمبلغ بسيط 5 ملايين ليرة، مبلغ بسيط. ما حصل من الادعاء أنني كمدعي أملك مبلغ من المال، فقدته، كنت عند فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، فبتسلسل هالعملية هي تم التحقيق مع
1: يعني هو استدعي المرحوم استدعي إلى مخفر الشرطة

0: في الحافة بسبب شكوى
1: ابتدئ وتم
0: على
1: الاتصال به
0: مبلغ،
1: وجاء على قدمي. جاء على
0: بسبب
1: قدمي.
0: مبلغ مادي 5 ملايين ليرة سورية، يعني نتحدث تقريبا عن
1: نعم
0: 400
1: نعم
0: دولار، 400 دولار ونصف ربما.
1: نعم نعم
0: وجاء
1: وأيضا
0: بقدمي إلى
1: أتفق،
0: المخفر. لا دعنا نتوقف عند هذه
1: جاء
0: التفاصيل.
1: بقدمي وهو يعمل في محل تنجيد عند عمه، وأكدت كاميرات المحل أنه لم يتم فتح السيارة فلا توجد واقعة. المسألة المهمة جدا، صحيح أن الدولة فزعت بشكل جيد جدا، والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية جيدة، والإقرار بالمسؤولية أو الإقرار بما حصل بمخفر الحفة جيد، والتعهدات بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب جيد جدا. ولكن ما نريده في سوريا الجديدة، لماذا هذا العنصر كان ملكيا أكثر من ملك؟ من أجل مبلغ كهذا أن يقوم بالضرب والتعنيف؟ هذه مسألة يجب أن تدرس، ويجب أن نعرف في المستقبل أن نضمن ألا يحصل شيء كهذا في المستقبل. طبعا نحن في عنا على رأي أهل المنطقة في عنا حوادث سابقة في نفس المخفر، فاليوم نحن نعلم كأهل المنطقة أنه جزاهم الله خيرا المسؤولين في اللاذقية، تم توقيف كل الكادر المناوب في فترة الفقيدة محمد بما فيهم رئيس المخفر، والآن أهل المنطقة يتوقعون تغيير الكادر المخفر بالكامل لكي تنسخ ذاكرة يعني الأشهر السابقة.
0: طيب
1: فنحن ما نتطلع إليه كأعضاء مجلس الشعب أن
0: وهنا
1: نخرج
0: النقطة
1: بدروس
0: يا أستاذ
1: مستفادة
0: رفاعة،
1: لكي نضمن الانضباط
0: يعني أنت
1: للقانون
0: تحدثت معي
1: والاحتكام إلى
0: بداية
1: القانون.
0: كابن منطقة
1: اتفضل.
0: الحفة في اللاذقية، الآن أيضا أنت عليك مسؤولية أخرى كعضو مجلس الشعب، ينتظرها منكم أنت وغيرك من أعضاء مجلس الشعب في
1: نعم.
0: سوريا، كيف ستساعدون على عدم تكرار هذه الحادثة؟ بعد هذه الحادثة، بعد ما ستفضي له لجنة التحقيق، ماذا ستفعلون؟
1: نحن بداية، أنا بالنسبة لي كأبن منطقة تحركت مع الزملاء، مع المغتربين، مع أهالي المنطقة، مع أهل الفقيد، وبعضهم أصدقاء شخصيين لي، فتحركنا على كل المستويات، وقبل أن تتفاقم القضية وقبل أن تخرج الإعلام بهذه الضخامة ولا السوشيال ميديا. على صعيد مجلس الشعب، حقيقة الموضوع ليس الحفي وليس محمد غميرة، الموضوع بالنسبة لزملائنا بمجلس الشعب هو قضية سورية، قضية الانتقال من ذهنية كانت سائدة لستين سنة إلى ذهنية أخرى. مجلس الشعب بالكامل متفاعل، ولكن يتعامل بمسؤولية تجاه هذا الموضوع. واجب اللحظة الآن ما هو، وما واجب اللحظات القادمة ما هي. الآن حاليا علينا أن نترك الوقت لاستكمال التحقيقات، وأيضا لاستقراء الحالات المشابهة كي نتخذ خطوة عملية باتجاه الانتظام مع القانون، الاحتكام إلى القانون، وعدم الخروج عن الصلاحيات وعدم توظيفها خارج إطار تنفيذ المهام الموكلة لنا. فنحن كمجلس شعب بحالة تفاعل أكثر مما تتخيل، والبعض الزملاء يريد أن يتعجل بجلسة استماع، والبعض الآخر ينتظر حتى تجتمع القصص المشابهة. فالمسألة بالنسبة لنا كمجلس شعب هي قضية سورية، قضية
0: لكن أيضا
1: عامة،
0: هناك من
1: وهي
0: يعني هناك
1: بالنسبة
0: من
1: لنا
0: يتساءل
1: نقل
0: أصلا
1: نوعية.
0: عن صلاحيات
1: نحن
0: مجلس
1: بس
0: الشعب
1: اسمحي
0: في
1: لي
0: مثل
1: بهذه
0: هذه
1: الجملة،
0: القضايا. تفضل تفضل
1: اسمحي لي بهالجملة. نحن نريد كمجلس شعب وكزملاء وأيضا كمكتب رئاسي بالمجلس أن تكون هذه الحادثة المؤلمة المؤسفة نقطة تحول في العلاقة، ونرجو منها ومن هذه اللجنة والعلاقة مع المجلس الشعب أن يكون هناك حرق مراحل باتجاه الانضباط بالقانون أكثر ما يمكن.
0: طيب أستاذ رفاعة، هو قبل الانتقال مرة أخرى إلى دكتور خالد، لكن أشرت إلى أن هناك من يتعجل لحصول جلسة استماع، لكن هناك أيضا في المقابل من يتساءل عن مدى صلاحيات مجلس الشعب أصلا في اتخاذ هذه الخطوة، أنه هل يحق لكم كمجلس شعب استدعاء وزير ما من أجل الاستماع له، أم هذه ليس من صلاحياتكم أصلا؟
1: هلا بغض النظر عن هذه الألفاظ التي استخدمتها حضرتك، لكن عملية الاستماع أمر موجود في الإعلان الدستوري، موجود في النظام الداخلي للمجلس، ولا غبار في استخدامه، ولكن هو أداة لتحقيق غاية. اليوم هي الغاية تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لضمان أكثر ما يمكن من نزاهة ومن تطبيق القوانين والوصول إلى القوانين العادلة، فهذا ضابط المسألة وضابط استخدامها. لكن بالواقع الحالي حاليا اليوم حجم التفاعل الشعبي والرسمي وشبه الرسمي مع قضية محمد غميرة جعلت هذه الأداة

0: يعني يوازيها أدوات أخرى. فنحن بالنسبة لنا أداة الاستماع هي أداة صقل للأفكار وبلورة الملفات لكي تكتمل الصورة عند طرفي الدولة اللي هم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وصولا لتحقيق نتائج يعني أقرب إلى القوانين العادلة وإلى الحرص على سلامة تطبيقها.
1: دكتور خالد، قال ضيفي كلمة مهمة أو جملة مهمة، بأنه كأعضاء مجلس الشعب هناك سعي لأن تكون هذه الحادثة نقطة تحول. مدى التعويل الشعبي أن يتحقق ذلك فعلا، خصوصا وأن هذا المركز أيضا شهد حالات تجاوز قبل حادثة محمد غميرة رحمه الله؟
2: الحقيقة أن الحاضنة الشعبية، وأنا أتكلم عن الحاضنة الشعبية الداعمة المتفائلة بمجلس الشعب، وأنا واحد من المواطنين اللي مباشرة تكلمت مع كل أعضاء مجلس الشعب وقلت لهم الآن أنتم في أول امتحان، أنا أتكلم عن أعضاء مجلس الشعب في اللاذقية، أول امتحان للوقوف بجانب الشعب ومطالب الشعب. وفي الحقيقة هناك تحرك طيب جدا للأستاذ رفاعة اللي هو بالأساس من منطقة الحفة، يعني هو الأستاذ رفاعة خرج من منطقة الحفة كعضو مجلس الشعب وأيضا باقي أعضاء مجلس الشعب. الحاضنة الشعبية جيدة جدا وتعاضدهم مع أعضاء مجلس الشعب جيدة جدا. الاستجابات في الحقيقة من القائمين على الحكومة سواء السيد محافظ ولا رئيس الجهاز الأمن الداخلي ولا قائد الشرطة كله كان تجاوب رائع جدا جدا. ما يريده الشعب في الحقيقة اليوم أن فعلا محمد نقطة تحول ينبغي أن تكون لإعادة الكرامة المسلوبة لدى الشعب السوري. اليوم تمأسس من أول وجديد حكومة سورية بعد حكومة الأسد، فنحن الآن في قاعدة تأسيس. إن لم يحاسب الفاعل من أعضاء الدولة، المفروض هو يكون عضو في الشرطة، إن لم يحاسب حسابا عسيرا ستسول لنفسه هذه الطريقة من الشوفينية. في أمراض نفسية موجودة عند بعض العناصر الذين يحملون أسلحة، في أمراض نفسية، يعني لما نرى عنصر ويبرز مسدسه ولا يمشي وهو يعني في سيارته الكبيرة، فهذا نوع كله من أمراض نفسية ينبغي أن تعالج. فالكل ينتظر في الحقيقة تحرك على كل المستويات، سواء أعضاء مجلس الشعب، سواء الوجهاء، سواء الشيوخ، سواء القانونيين. نريد لسوريا أن تكون دولة قانون، نريد أن يكون محفوظ فيها كرامة المواطن السوري، نريد أن تكون هناك علاقة ودية بين المواطن وبين المخفر. يعني مثل ما قال لك الأستاذ رفاعة، الشاب راح بإجراء على المخفر لأنه بالأساس يعلم أنه رايح عند أصدقائه، يعلم أنه ذاهب وهو محفوظ الحق والكرامة. فلا نريد أن نقطع هذه العلاقة، لا نريد أن نقطع هذه العلاقة أبدا أبدا. نحن نريد أن نبني اليوم مؤسسات جديدة في الدولة السورية الجديدة يكون فيها التعاضد موجود بين كل مكونات المجتمع السوري.
1: إذن بناء دولة مؤسسات. أستاذ رشيد، ما الذي يمكن أن يضمن للسوريين أن تكون نتائج هذه اللجنة متجاوزة لمجرد كونها تقرير وأن تتحول إلى إجراءات فعلية في إصلاح المنظومة الأمنية في سوريا كمؤسسة؟
3: حقيقة الضامن الحقيقي هو يعني الهبة الشعبية والرسمية والهبة أيضا لمنظمات المجتمع المدني التي تفاعلت بشكل كبير مع مسألة وفاة المرحوم محمد غميرة. هذا الضامن الرئيسي أنا من وجهة نظر. أيضا الضامن الثاني هو التفاعل الرسمي الذي عنيته هو التعزية الذي تقدم بها وزير الداخلية وأيضا نعوت وزير وزارة الطوارئ والكوارث لها، بمعنى أن المستوى الرسمي والمستوى الشعبي يعني اتفقا على أن هناك خطأ مورس في أحد مؤسسات الدولة ويجب معالجته. أيضا هناك يعني صوابق للدولة السورية بشكل عام من خلال لجان التحقيق التي شكلت سواء في السويداء أو في أحداث آذار العام الماضي في الساحل، وأدانت فيها عناصر من ضمن المؤسسة وأدانت وأحالتهم للقضاء المختص وللمحاسبة. وبعض ما ورد في تقارير اللجان التي تشكلت سواء للتحقيق في أحداث السويداء أو في الساحل يعني تقاطعت مع ما توصلت إليه لجان تحقيق دولية. أضف إلى ذلك يعني أن هناك يعني عمليات تطوير ومراقبة وتقييم مستمرة في وزارة الداخلية، لأن يعني ما وصلنا إليه أو هذه التجاوزات لدى العناصر التي تظهر

0: بين الآونة والأخرى، يعني ليست وليدة يعني ليست وليدة الظروف أو يعني الصفات الشخصية في الشخص، إنما وليدة أيضا الظروف الموضوعية التي تعيشها الدولة السورية بشكل عام. اليوم على سبيل المثال يعني العناصر الذين ينتسبون إلى وزارة الداخلية أو غيرها من المؤسسات العسكرية أو الأمنية يمرون في ثلاث مراحل حتى يزاولون العمل الميداني أو العمل الخدمي. والمرحلة الأولى مرحلة الانتساب والاختيار، المرحلة الثانية مرحلة التأهيل والتدريب، المرحلة الثالثة هي مرحلة.
1: لكن أستاذ رشيد عذرا على المقاطعة، يمكن أن يجاوب من يسمعنا بأنه كافة هذه النقاط التي طرحتها حدثت في أخبار سابقة، يعني حتى إن تجاوزنا ما حدث في الساحل والسويداء، أحداث كهذه مع مواطنين سوريين خارج المنطقتين، مثلا مع يوسف اللباد، خرج وزير الداخلية وعزى والدة يوسف اللباد وتم الإعلان عن تحقيق، لكن نتائج التحقيق لم تسمع، لا يعرف عنها أحد شيء. وهنا أريد أن أقتبس من مقال على موقع تلفزيون سوريا على نية المحاسبة لسامر قطريب، لماذا لا يحدث ذلك اليوم في هذه الحالات، وهل سيحدث الآن بعد حادثة محمد غميرة؟
0: نعم، يعني لو أكملت كنت سأجاوب على السؤال الذي تفضلت به. وهنا أود أن أشير إلى أن مرحلة التدريب والتأهيل هي مرحلة مهمة جدا، ويعني لا تعطى حقها حاليا في المؤسسات السورية الأمنية والأمنية بشكل خاص التي تتبع لوزارة الداخلية. ونحن نشاهد على الإعلام أن هناك تم تخريج دورة مثلا للأمن الداخلي أو للأمن العام بعد مضي 20 أو 30 يوم. هذه الدورة غير كافية يعني للتدريبات التي يحتاجها العنصر للدفاع عن نفسه أو لحماية أمن المنطقة الذي يتواجد بها. فما بالك عندما نتكلم عن نصوص قوانين وضرورة تلقينها له وتعليمه لهذه القوانين. المسألة الأخرى على نية يعني على نية التحقيقات، على ما أعتقد وهو ما أرجحه في ضوء المراجعات والتقييمات المستمرة في وزارة الداخلية، أنه سيتم الإعلان عن النتائج مهما كانت يعني درجة أن تطال درجتها لأي مسؤول من مسؤولي من العاملين في المنطقة.
1: قيل ذلك أيضا في قضايا أخرى أستاذ رشيد، قيل ذلك في قضايا أخرى. هنا أريد أن أسأل، يعني اليوم إذا أثبتت التحقيقات مسؤولية قيادات إدارية ربما أو قيادات أمنية، هل ستشملها المحاسبة؟ هل يمكن أن يحدث ذلك فعلا حتى لو كان ذلك تجاوز عنصر أمن في مخفر شرطة؟
0: نعم، هناك في حالات يعني ولم يعلن عنها تم إقالة مسؤولين أمن في بعض المناطق لارتكابهم تجاوزات ويعني تعديهم على القانون، ولكن على ما يبدو لا يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية لأمور تخص المرحلة التأسيسية التي يعني تعيشها الدولة السورية والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
1: وهذا سيحدث مجددا، يعني أنت تشير أنه ثمة حالات تمت فيها محاسبة مسؤولين، لكن اليوم وسط هذه المطالبات الشعبية بضرورة علنية العدالة، هل سيحدث ذلك في حادثة محمد غميرة؟ خصوصا وانها هزت اركان
0: نعم
1: الشعب السوري.
0: لا اعتقد ذلك في حادثه المرحوم محمد غميره، نظرا لما ذكرت التفاعل الرسمي والشعبي وايضا منظمات المجتمع المدني. حتى احد منظمات المجتمع المدني يعني ابرمت عقدا مع هيئه العداله الانتقاليه كانت ونددت واستنكرت كافه التصرفات وعدم الشفافيه في اعلان التحقيقات التي تفضلت بها. ويعني أرجح أن تلعب هذه المؤسسة وهي المركز السوري للعدالة والمساواة دورا في إعلان هذه النتائج ودفع الحكومة السورية لإعلان نتائج التحقيقات في الحادثة الأخيرة.
1: طيب أستاذ فضل عبد الغني، هو يتكرر هذا السؤال دوما، كيف يمكن ضبط الانتهاكات في مخافر الشرطة؟ ما الواجب فعله؟ ما هي التدابير المقترحة لعدم الوصول إلى النتيجة المؤسفة التي شاهدها وعاشها سوريون؟
2: يعني أول شيء في إرث من المنظومة السابقة، هو ما زال وإن كان إرث فكري، وإن كان يعني وأنا شاركت بالمقالة مع سامر على الموقع، وكمان حطينا خارطة الطريق فيها جوابا لسؤال حضرتك أستاذة آلاء، يعني أنه يجب أن يكون هناك فصل بين عملية التحقيق عن الاعتراف. شو النظام الأسدي وهي لسه موجودة، وهي يعني في وراثة إلها بالفكر والتطبيق إلى الآن، انه هذا بيجي بيحقق معه لينتزع. يعني الاعتراف هو محور التحقيق، ما الاعتراف ما دخل الاعتراف بالتحقيق، الاعتراف شيء ما دخل، يعني بده ينتزع الاعتراف بالتعذيب. هذا فيك تحقق، جيب اي واحد وتحقق معه وتسائله وبيطلع، يعني تسائله بطريقه بتاخذ منه بتستجوبه وبيروح، وعنده حقوق، يعني ما بتلتغى حقوقه انه انت اذا استجوبته. الان المطلوب انه يكون في سجل وطني للمحتجزين بكل مراكز الاحتجاز. النقطة الثانية أنه السماح بالزيارات لمؤسسات المجتمع المدني وأيضا للجان الأممية، وأيضا أنه التحقيقات بمختلف دول العالم هي بتقوم فيها المحققين بوزارة الداخلية وليس الشرطة، فهذه التحقيقات بتكون هي مسجلة وخاصة بالفيديو وليس فقط بالصورة. طبعا هذا كله عم نحكي عنه أنه بده إمكانيات كبيرة جدا، لأنه كمان بحاجة إلى تدريب المحققين كيف يحقق مع الشخص وكيف طريقة التحقيق والاستجواب. أيضا يعني بحاجة إلى أنه يكون في عملية هي المساءلة الداخلية التي تتم، وأيضا بحاجة أنه يكون في يعني الكشف عن نتائج التحقيق، وأيضا العناصر التي تتم مساءلتهم أنه يعرف الشارع فيهم ماذا حصل بنتيجة هذا التحقيق وإلى أين وصل. هذا كله ضمن يعني مسار إصلاح الأجهزة الأمنية بعد يعني سقوط الأنظمة الاستبدادية، وهي العملية هي بتأخذ بالعادة يعني سنوات، لأن نحن نتكلم على مستوى جميع المحافظات ونتكلم عن أعداد كبيرة جدا، وبالتالي هذا الأمر يعني أنا شايف أنه هو يسير ولكن بصورة ليست كما ينبغي، لأنه تم يعني الأجهزة الأمنية حلت وتم توظيف يعني عناصر ولم يحصلوا على التدريبات الكافية باحترام معايير حقوق الإنسان ويعني عمليات التحقيق وما إلى ذلك.
1: طيب أستاذ رفاعة، اليوم أيضا هناك حديث عن ضرورة إصلاح القوانين، برأيك ما الواجب تحصيله في هذه النقطة؟ لأنه يعني مدونة سلوك موجودة، قوانين تمنع التعذيب تمنع الضرب موجودة حتى من وقت النظام السابق، اليوم ما الواجب إصلاحه على نطاق القوانين لضمان أيضا أن يتم تطبيقها؟
3: الزاوية اللي عم تذكر فيها حضرتك، تركز عليها حضرتك، هي زاوية مراقبة تطبيق القوانين، وهذا الشيء أيضا موجود عليه نصوص ويتفعل وينضبط بمتابعة الرقابة الرسمية اللي هي مؤسسات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومثيلاتها، أيضا والرقابة الشعبية، وأيضا رقابة منظمات المجتمع المدني وذروتها مؤسسة مجلس الشعب السلطة التشريعية من خلال الأدوات المتاحة بين يديها. ونحن نعتقد، من يعني كنت أشرت حضرتك والزملاء المتداخلين، أنه كيف نضمن وكيف نسير عمليا يعني قضية الفقيد محمد غميرة تفرق، يعني الفرق فيها عن سابقاتها أنها تزامنت مع وجود مجلس الشعب، وتزامنت أنها يمكن الحادثة الأولى التي يحصل فيها وفاة نتيجة تسبب بعم جسدي أثناء التوقيت. فأنا أعتقد أنه بهذه اللحظة هي وصل المجتمع ونمو مؤسسات الدولة بعد سنة ونص أو سنتين تقريبا من بناء المرحلة الانتقالية إلى النضج، بحيث نتوقع أنه بالأيام القادمة فعلا سيزداد موضوع الانضباط ويزداد موضوع المحاسبة، وأنه فعلا أنه لا يوجد أحد فوق المحاسبة.
1: يعني بالتالي أنت تشير إلى إمكانية حصول تشريع يضمن رقابة أكبر على أماكن الاحتجاز وحقوق الموقوفين بعد حادثة غميرة.
3: بالتأكيد لا شيء يمنع من ذلك.
1: لكن دكتور خالد، أيضا أستاذ رفاعة عفوا، أيضا يسأل أنه هو بالعادة من يراقب عمل الوزارات، يعني من يراقب عمل السلطة التنفيذية في مثل هذه الحالة مثلا تحديدا؟
3: في مثلها يعني بالعموم العملية عملية هي دورة حياة كاملة، يعني عندما تظهر مشكلة ما فتظهر مشاكلها إن كان بالشكاوى أو بالتدخل المجتمع المدني أو تدخل أطراف القضية أطراف المصالح، وعندما تصل إلى حجم معين ممكن تصل إلى بعض النواب إلى المجلس فيأخذ أعضاء المجلس فرصتهم وقتهم الكافي إعداد ملف متكامل ويبدأ الحوار بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للوصول إلى جلسات استماع لوصول إلى الحقيقة. وهذه العملية هي بحد ذاتها وما يعني ذروتها جلسة استماع، ما قبلها عمليا هي عمليات تنقيح وتصليح وحوار غير ظاهر على السطح بيكون. فهي العملية هي بحد ذاتها هي جزء من إجراءات تحصين الأداء الحكومي وضبطه لكي لا يصل إلى جلسة استماع ولكي لا يصل إلى لحظة الحرج أمام الشعب ككل.
1: بالتالي ثمة إمكانية كبيرة لتتحول هذه القضية إلى ملف تشريعي من أجل مراجعة القوانين المتعلقة بالاحتجاز وبالتوقيف وبصلاحيات مراكز الشرطة. أستاذ رفاعة،
3: هذا ما يقوله حجم الاهتمام الشعبي والرسمي والحكومي بهذه القضية المؤلمة في مسار بناء دولتنا الجديدة. بالتأكيد لن يكون الزمن الحال يعني ما بعد هذه الحادثة كما قبلها، وكما قلت لك بأن الزملاء في المجلس مهتمين أشد الاهتمام بهذه الحادثة ومثيلاتها لكي نقف على المساحة التي تقع فيها الإشكاليات أو المساحة التي يمكن منها إصلاح الخلل كي لا يتكرر.
1: طيب بالانتقال إلى أستاذ دكتور خالد، دكتور خالد أنت قريب يعني حتى من أهالي من ذوي محمد غميرة أيضا، ما النتيجة التي ترضي أهل محمد غميرة وترضي أيضا أهل الحفة؟ هل يكفي محاسبة المسؤول عن هذه الحادثة أم أنه هناك تطلع إلى إصلاح في الأجهزة الأمنية؟ هل هناك أمل بحدوث ذلك؟
4: يعني سبحان الله كما شاهدتم جميعا على شاشات التلفاز، عائلة محمد غميرة عائلة طيبة جدا جدا، وفعلا عمه الدكتور عصام صديقنا، هم لا يطلبون الكثير، هم يطلبون فقط إحقاق الحق، هم يطلبون فقط يعني دم ابنهم لا يذهب سودا كما يقولون، ويطالبون بالعدالة، وكذلك أغلب أهل الحفة. ولكن هذه الحادثة هم لا يريدون أن تتكرر وتصبح ظاهرة في أقسام الشرطة. القضية لم تتوقف فقط عند أهل محمد، كلنا في الحقيقة أهل محمد، كل أهل اللاذقية هم أهل محمد. فنحن لا نشك أبدا بأن يعني وزارة الداخلية ستقصر في المحاسبة، ستحاسب أكيد، وخاصة أنه هذا ما عهدناه عنهم كما قلت لك، هم يسيرون بمسيرة يعني جيدة جدا جدا في بناء مؤسسة محترمة. وكلنا لاحظنا أعضاء الأمن الداخلي محترمين إلى حد كبير على الحواجز، يعطون انطباع جيد جدا. وأنا شخصيا شاركت مثل ما قل لك الأستاذ فضل، شاركت في تدريب سيكولوجي علم النفس الجنائي لكثير من ضباط الشرطة، ولكن لم أستمر معهم. هذا دليل أنهم عندهم برامج تدريب، ولكن يعني كل بداية فيها أخطاء، ولا يمكن. الشعب السوري شعب فيه الجيد وفيه السيء، يعني لا يمكن أن يكون في المستشفى عندنا الطبيب الجيد وعندنا الطبيب السيء، وأيضا في قسم الشرطة عندنا الجيد وعندنا السيء. فالآن دور كبير ينبغي أن تتضافر فيه جهود المحلية الشعبية مع الحكومة يعني وضع حد لكل هذه التجاوزات، حتى وإن كان تجاوز صغير ولكنه غير مقبول وقد يؤدي إلى مؤدى خطير.
1: طيب أستاذ رفاعة، أشرت إلى أنه يعني هذا المخفر يبدو أنه سيء الصيت، ويبدو أنه حدثت فيه أمور سابقة قبل قضية محمد غميرة وكان هناك شكاوى منه، يعني لماذا لم تصل هذه الشكاوى إلى نتيجة بما أنك من أهل المنطقة؟
3: تلك الشكاوى عولجت كشكاوى، الآن يعني مطلب أهل المنطقة أن معالجتها على مستوى الفريق وليس على مستوى الحادثة. هذا الأمر لأنه يعني كانت هي هذه الحادثة ذروة، لأن الحدث بسيط، المبلغ بسيط، الأهالي تدخلوا، عرضوا كاميرا أنه ما في مشكلة، جاءوا وقالوا ولدنا مريض، جاءوا وجابوا الأدوية، أحضروا الأدوية للفقيد. فكل هذه الأمور توصل بالنسبة إليهم أن الأمر في مشكلة ببعض الأشخاص، وأن الكل في المحافظة في اللاذقية متفق أن المشكلة مشكلة أشخاص، فيها ليست مشكلة مؤسسة بقدر ما هي مشكلة أشخاص. وكما أشرت في مداخلة سابقة أنه يعني نحن نحتاج إلى تحليل نفسي عندما تكون أنا مسؤول عن تطبيق قانون وأنا مسؤول عن التحليل.

0: مسألة معمّة. هل أنا أضطر نفسياً لهذا السلوك؟ لماذا أصل إلى هذا السلوك؟ هذه مسألة مهمة جداً حتى نعرف كيف تحل، وليس ما تحل بالتأكيد. وضع المنطقة يحتاج إلى تغيير الكادر في المخفر لكي تطوى مرحلة. وأيضاً كما تحدثت عن الدروس المستفادة كي لا يقع نفس الشيء.
1: طيب.
0: يعني نحن نريد العدالة ونريد الوصول إلى الحقيقة. هذا الأمر يجب أن يمر بالقنوات السليمة، كما تمت إشارة إلى عملية التدريب والصقل وأيضاً
1: في هذه
0: المتابعة.
1: النقطة تحديداً مسألة التدريب، أريد العودة إلى دكتور خالد قبل أن يغادرنا. هو كيف يجب أن يتم تدريب الأعضاء المنتسبين إلى وزارة الداخلية؟ أشرت إلى مسألة الدورات التدريبية بخصوص يعني من الناحية النفسية، ماذا أيضا ماذا يجب أن يصار إليه بعد هذه الحادثة دكتور خالد؟
2: أنا برأيي الوزارة مهتمة جدا في التدريب، وأنا لما اجتمعت مع يعني العميد عبد العزيز كان مهتم جدا جدا في قضية التدريب السيكولوجي، لأنه كان في تدريب عسكري أو أمني وكان في تدريب ديني، ولكن كان مهتم جدا بالسيكولوجي، وهم متابعون في هذا البرنامج. ولكن مثل ما قال أحد ضيوفك أنه 20 يوم لا تكفي، نحن يعني أنت بحاجة إلى صقل شخصية متكاملة، وهناك نقص كبير في أعداد العناصر، فكان لابد من الاستعانة بالعناصر لتسد المجتمع كله مشاكل، عندنا مشاكل يعني بالمخدرات والسرقات وغيرها، فكان في حاجة لسد الثغرات الموجودة، ولذلك كان التدريب قليل، بحاجة إلى تدريب متواصل لا يقل عن سنة حتى يتخرج عندي يعني عنصر يليق بمكانه ويليق بدولتنا ويليق بالمجتمع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد كمال الناشط في السلم الأهلي، كنت معنا من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. بالانتقال إلى أستاذ رشيد، أستاذ رشيد أشار قبل قليل ضيفي أستاذ رفاعة إلى أن المشكلة هي مشكلة أشخاص وليست مشكلة مؤسسة، ما واجهت هذه العبارة بعد تكرار حوادث
3: نعم.
1: على هذه الشاكلة؟
3: نعم، في الحقيقة يعني التحقيق الجنائي يتناول كافة الظروف المحيطة بالواقعة، الظروف المتعلقة بالجاني والظروف المتعلقة بالمجني عليه، ونحن اليوم أمام هذه الواقعة يعني الأليمة ووفاة المرحوم محمد. يعني لدينا عدة مؤشرات، أو يعني هنا مصاب هو بالمرض الناعور، ومرض الناعور لديه له آثار نفسية على صاحبه، وقد يكون سوء تصرف من أحد العناصر، قد يكون سوء التصرف هذا بسيط أدى إلى ردة فعل من محمد عنيفة، وصارت ردود الأفعال تطورت إلى ما وصلنا إليه. هذا المؤشر الأول، هو النقطة الأولى في هذه الحادثة الجنائية. النقطة الثانية، يعني أعلنت وزارة الداخلية أن هناك موقوفين آخرين كانوا مع محمد، وهنا أيضا نعود إلى آلية عمل المؤسسات الأمنية، خاصة كما ذكرت أن المؤسسات الأمنية يتداخل عملها مع المجتمع، وفي حالة ورود خاصة أن الأهل أيضا أبلغوا المخفر أنه يعاني من هذا المرض، لذلك يجب عليهم كان في المخفر أن يتم التعامل مع محمد رحمه تعامل خاص نظرا لوضعه والنفسي.
1: طيب أستاذ رشيد، عفوا، عند النقطة التي تتحدث عنها، يعني هو لا أعرف إن كان الصوت يصل،
3: أيضا من الضرورة بمكان
1: تفضل أكمل أستاذ رشيد. طيب ثمة مشكلة يبدو مع أستاذ رشيد. أستاذ فضل عبد الغني، اليوم كيف يمكن أن نقول أنه الإصلاح تحقق داخل المنظومة الأمنية من ناحية القوانين ومن ناحية التشريعات؟
4: يعني نحن لازم نشوف نراقب هذا عمل المؤسسة الأمنية، نشوف أول شيء كم التدريبات اللي خضعت له، التدريبات هي قائمة طويلة جدا. ثاني شيء أنه نحن حكينا بمقابلة سابقة مشان ما نكرر ومشان يعني نستفيد من الوقت، أنه بعملية إصلاح السجون كمان أنه دائما بيكون في فصل بين الشرطة عن اللي عم يحقق، عن النيابة، عن السجون، مشان ما يخضعوا كلهم إلى إدارة واحدة. كمان في نقطة مهمة جدا، أنه بيكون كل واحد من هدول بيخضع إلى رقابة، ليس فقط برلمانية أستاذي آلاء، وإنما إلى برلمانية قضائية ومالية مستقلة. كمان لازم يكون في، وهذا من يعني يجب أن يعمل مجلس تشريعي على ذلك، أنه بيكون في سن قانون للشرطة ويعني بيحدد فيه مسؤولياتها وهيكليتها وهيك. كمان لابد أنه يكون في عنا إصلاح لإدارة السجون وليس فقط للأجهزة الأمنية، يعني إدارة السجون هي آخر حلقة في السلسلة. فنحن إذا تحقق كل ذلك، ولكن هذا بحاجة إلى عمل طويل جدا. يعني أنا كان عندي تعليق مثلا بموضوع التدريبات، التدريبات هي قائمة طويلة جدا جدا، وهذا كل تدريب بحاجة إلى أشهر طويلة، وأنت بحاجة أنه تدربي على مستوى الوطن كله. أنا حسيت قاعدة حدثت في اللاذقية، هناك يعني أيضا في دير الزور وفي دمشق وحما ومختلف المناطق، فهذا أنت نحن نتكلم عن أعداد كبيرة جدا. فهذا البرنامج هو يعني يرسم برنامج من يقوم بالتدريب، تقوم المؤسسات المجتمع المدني اللي عندها خبرة ويعني قريبة من السياق وما إلى ذلك بهي عمليات التدريب. وأيضا أحيانا يتم الاستعانة بخبرات دولية، ولكن الخبرات الدولية هي بتجي بتدرب لها أسبوع 10 أيام أو كم شهر وبعدين بيتركوا سوريا، سوريا بيحملها أبنائها. فالتدريبات هي بتدرب على إصلاح السجون، كيف تتعامل أنت بالتحقيقات، كيف على الحواجز، كيف إدارة السجون، كيف أنت بتحقق مع الأطفال.
1: طيب أستاذ فضل، سجن يعني قلت أنه سوريا
4: شو قانون، شو قوانين التعذيب، شو الإطار القانوني لحقوق الإنسان. يعني هي قائمة كل وحدة منها دول هي بحاجة إلى أشهر طويلة جدا.
1: ثمة نقطة مهمة،
4: التدريب هو ما بس أنه أنت
1: لأنه عليكم اليوم مسؤولية، المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية عليها مسؤوليات. أنتم ما دوركم في هذا الإطار أيضا؟ بما أنك قلت الجملة قبل قليل أنه سوريا لأهلها، عليكم تقع على كهلكم مسؤولية أيضا، ما الدور الذي يمكن أن تقدموه؟
4: نحن يعني بالإمكان أنه نساهم بخبرتنا السابقة يعني عمليات التدريب، وأيضا يعني بمبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأيضا البروتوكولات التي يقوم عليها عمليات التحقيق، وأيضا البروتوكولات اللي بيكون فيها عمليات تحليل الجثث وما إلى ذلك، حتى نعرف يعني هذا مثلا الآن في هاي الحادثة أستاذي آلاء، نعرف نحن ماني مع ربط المرض بالوفاة، لا بيكون في هيك مثلا انه من ضمن الاصلاح انه وقت بده يدخل بيعملوا معه فحص طبي لنعمل نحن شو وضعه الصحي، ولكن هون بيكون في تحديد. يعني نحن بنساعد بهي التحقيقات كلها اللي نحن اشتغلنا فيها وكسبنا فيها خبرة طويلة، ونحن طبعا أبدينا الاستعداد بهذا الإطار، ويعني بنأمل انه يبدأ قريبا.
1: بالعودة إلى أستاذ رشيد، أستاذ رشيد يعني قلت بأنه هذه الحادثة للأسف أدت إلى الوفاة، ويعني ذكرت أمثلة على أيضا قضايا نجحت بها وزارة الداخلية، منها اليوم مثلا أنا يعني أريد أن أضيف أنه الأمن الداخلي مثلا يعلن تفكيك خلية إرهابية في ريف اللاذقية، لكن مقابل ذلك لا يبدو يعني كما أشرت في بداية هذا الحوار أنا أنه لا تبدو قصة غميرة هي القصة الأولى. يعني مثلا منذ أيام اعتقل عدة شباب في خان أرنبة في القنيطرة، وجهت لهم تهمة الانتماء إلى داعش، ثم بعد ذلك تم التراجع عن الأمر. قصة محمد غميرة، قصة القصر عبد الكريم محافظة إدلب، أيضا الدكتور الكندي خالد الحمود، أيضا قضية الطفلة فرح في درعا التي لم يظهر حتى الآن يعني من نتائج التحقيق أي معلومة. وبالتالي هناك من يعني يقول أنه رغم الإشادة بالأدوار الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية، لكن هناك قصور متعلق بالجانب المسلكي. بالتالي أيضا هذا كيف يمكن تجاوزه أستاذ رشيد؟
3: ممكن تجاوزه يعني مع مرور المرحلة التأسيسية وتدريب الكوادر بشكل أكبر. أيضا هناك يعني أمل أستاذي أنا في العمل الجنائي والعمل الأمني بشكل عام، يعني في بعض الأمور لا يمكن لبعض التحقيقات، ويدرك على ما أعتقد الأستاذ فضل ذلك، لا يمكن لبعض التحقيقات أن يتم نشرها على الإعلام، على الإعلام وعلى الإعلام بشكل كامل وبشكل شفاف، لأنها قد تعيق استمرار التحقيقات في المسألة المعمول بها، وقد لا تنتهي التحقيقات خلال فترة قصيرة وتحتاج إلى كتمان ما تم التوصل إليه. أيضا بعض التحقيقات يؤثر بعضه على السلم الأهلي والسلم المجتمعي وحتى على السلم العائلي ضمن العائلة الواحدة، ولكن بشكل عام وفي ضوء يعني ما أتابعه في المؤسسات الأمنية والمراجعات المستمرة ومحاولات خاصة الإعلانات التي يعني من يرصد إعلانات القبول لمنتسبي وزارة الداخلية.

0: وزارة الدفاع يلاحظ يعني تغير المعايير وتطور هذه المعايير. فعلى سبيل المثال في الدول المستقرة والمتقدمة ينسب إلى وزارة الدفاع وإلى وزارة الداخلية من حملة الشهادة الثانوية أقل شيء كمستوى تعليمي، إضافة إلى حملة الإجازة في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس. اليوم ظروف الدولة السورية وظروف المجتمع السوري غير مستقر، لذلك يعني تم تنسيب يعني أنماط مختلفة أو يعني أنواع مختلفة من السويات التعليمية لسد الفراغات الأمنية الموجودة في سوريا. ولكن المراجعات المستمرة لهذه المؤسسات ومحاولة يعني تلافي جوانب قصورها والثغرات التي تظهر،
1: يعني مع تقدير الشديد لما تفضلت به أستاذ رشيد لهذه النقاط ولحيثيات المرحلة الانتقالية ولبناء بناء بناء الأجهزة الأمنية من الصفر، رغم يعني تقديري لما أشرت له، لكن البعض يقول بأن المشكلة لا تكمن هنا ويشير بإصبعه إلى عدم حدوث محاسبات سابقة، إلى عدم الإعلان عن عقوبات بحق عناصر أمنية، وبالتالي تتكرر هذه التجاوزات هكذا ببساطة أستاذ رشيد.
0: لا أعتقد ذلك إلى هذه الدرجة كما يشار إليها، أنه لا يوجد محاسبة على الإطلاق. يعني منذ فترة قريبة لا تتجاوز شهر هناك سيدتين تم اعتقالهما في مخبر توقيفهما لمدة يوم من دون مذكرة توقيف. فعند خروج هاتين السيدتين في أحد مخافر دمشق خرجتا وأقامتا دعوة على قائد المخبر الموجود في المنطقة وتم تنحيته عن عمله. لذلك انا اقول ان من يعني من اسباب تطور او من عوامل تطور الاجهزه الامنيه ووزاره الداخليه بشكل عام هو الوعي والحذر السوري الذي يراقب الحذر العقل الجمعي السوري الذي يراقب اداء هذه المؤسسات ويصر على انه يعني من دون العوده الى صوره النظام السابق ومؤسساته. وهذا ما شاهدناه يعني في التفاعل الكبير الشعبي ولمنظمات المجتمع المدني مع حادثة المرحوم محمد
1: الدمير. أستاذ رفاعة، يعني بالتأكيد تابعت ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، الغضب الشديد، الخيبة، الخذلان، يعني أنا أنقل لك هذه التعابير التي وردت من العديد من السوريين على المنصات. اليوم ماذا تقول لمن يشعر بكل ذلك، لمن يخشى بأن الثورة لم تحقق أهدافها، بأننا يمكن أن نعود في سوريا إلى عهد النظام السابق من خلال هذه الممارسات، ماذا نقول لهم؟ ماذا تقول لهم؟
2: قبل أن نصل إلى هذه النقطة التي تفضلت بها، نحن نستخدم عبارة النظام البائد. من ولد في السنة الأولى من عمر النظام البائد اليوم هو في العقد السابع من عمره، يعني عدة أجيال. نحن كشعب وبواقعية شديدة نعاني من ذهنية معينة بالعلاقة مع الدولة وبالعلاقة مع المجتمع وبالعلاقة مع القانون. هنا يمكن أن نذكر بكثير من يعني الألم أننا لم كن نشعر بالانتماء إلى الدولة، وبالتالي الانتهاك القانون هو نوع من أنواع الانتقام من الدولة. الآن نحن ننتقل إلى ذهنية جديدة. العملية ليست تشريعية، العملية ثقافية إعلامية بالدرجة الأولى. وهنا أركز على دور الدراما. جزء من الدراما تبحث عن الغريب في الإنتاج الإعلامي اللي كان المسموع والمرئي. يجب أن تكون دراما رديف لتغيير الذهنية في المجتمع بحيث أن تتكامل كامل الأدوار في الانتقال إلى مسألة كلنا نحترم القانون، كلنا نحترم من يسعى لتطبيق القانون، كلنا نحترم من يضبط من يخالف القانون. وهذه النقطة تقودنا إلى النقطة التي تفضلت بها حضرتك. اليوم جزء من السوشيال ميديا يعني يتأثر بما يسمى البترندات، وجزء يبحث عن الحقيقة. اليوم نحن القرآن الكريم يقول لنا ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني أنا زملائي من أو أهالي المنطقة من المغتربين تواصلوا معي، أيضا زملائي من المجلس من خارج محافظات تواصلوا معي. المعلومات خارج نطاق المنطقة مختلفة تماما بكل عما لدينا الآن. فأنا قبل أن أتأثر بما يضخه وسائل الإعلام علي أن أتأكد. هذا واحد. اثنين، نحن الآن في عملية ما يعني تقريبا سنتين من بعد التحرير. نحن كم الحوادث التي نذكرها طبعا نذكرها ولا

0: نريدها ولا نريدها أن تعود، ولكن كم نسبتها المئوية؟ كيف نتعامل مع العهد
1: نعم
0: الجديد أو الدولة الجديدة
1: نعم
0: قياسا مع الدولة القديمة؟ هذا كله أحيانا يغيب بزحمة الانفعال، وإن كان هذا
1: نعم
0: الانفعال يعني جزء من أدوات صمام الأمان
1: شكرا
0: لكي
1: شكرا
0: نضمن أن
1: أستاذ رفاعة،
0: كل
1: حقيقة نقاط
0: المجتمع
1: مهمة
0: والدولة
1: أثرتها،
0: باتجاه سلام.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رفاعة عكرمة عضو مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية من الحفة، شكري
0: شكرا
1: كذلك
0: لك.
1: لفضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وشكري لرشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي كان معنا من دمشق، شكرا. مشاهدينا مستمرون معكم، بعد الفاصل نعود لنناقش اتهام المجلس الوطني الكردي لعناصر وقياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي بتهديد أعضاء في المجلس بينهم عضو في مجلس الشعب.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: وجه المجلس الوطني الكردي اتهامات لحزب الاتحاد الديمقراطي بتهديد أحد أعضائه بالقتل والتشهير ومحاولة اختطاف عضو آخر مؤخراً، وبيّن أن المجلس أبلغ مكتب مظلوم عبدي بهذه الوقائع، إلا أن هذه الممارسات ما زالت مستمرة دون اتخاذ إجراءات رادعة. وقال المكتب القانوني للمجلس في بيان إن المنسق العام للمكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي وعضو مجلس الشعب المحامي رضوان سيدو تعرض لتهديدات بالقتل والذم والقدح والشتم من قبل أحد قيادي حزب الاتحاد الديمقراطي. وأضاف البيان أن عضو الهيئة القانونية للمجلس الوطني الكردي سيداد سيد مجيد تعرض مؤخرا لمحاولة اختطاف من قبل أشخاص قال إنهم من عناصر حزب الاتحاد. كما حمل المكتب الجهات التي يقف وراءها مسؤولية أي تعرض لسلامة المستهدفين، داعيا الجهات المختصة إلى التعامل بحزم مع ما وصفها بالانتهاكات والجرائم الخطيرة. معنا الآن دكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي مباشرة من القمشلي، ومعي إبراهيم برو عضو مكتب العلاقات العامة في المجلس الوطني الكردي مباشرة من دمشق. أهلا بكما. إذن خلافات قديمة تتجدد بين المجلس الوطني وبين حزب الاتحاد الديمقراطي. أستاذ إبراهيم، جذور هذه الأزمة اليوم التي تتجلى في هاتين الحادثتين.
1: مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيفك. حقيقة يعني العلاقة بين المجلس الوطني الكردي وبين حزب الاتحاد الديمقراطي مرت ب يعني مراحل عديدة، يعني منذ يعني نشأة هذا الحزب هناك مشروع تنافسي، مشروع إقصائي من قبل هذا الحزب. يعني الحادثة اللي صارت أخيرا بموضوع الأستاذ رضوان سيدو أو الأستاذ سيدات ليس موضوعا عابرا، ليس حدثا عابرا، هذا نهج وأجندة يتم ممارسته منذ يعني قبل الثورة السورية وخلال الثورة السورية وحتى اليوم. هذه الممارسات يعني يعتبر نهج يتكرر بين فترة وأخرى، أو إذا بدنا نقول يتكرر بأشكال مختلفة من التهديد، من الاعتقالات.
0: إذا ليست حادثة عابرة وإنما يعني منهج قديم كما أشرت أستاذ إبراهيم، لكنك أشرت إلى حادثة رضوان سيدو وإلى حادثة سيدات سيد مجيد، لو فصلتها لنا يعني بمزيد من المعلومات، ماذا حدث بالضبط؟
1: هلا الموضوع يعني عم نقول انه حدث يعني موضوع ليس عابرا، وهذا نهج يعني دائما اي صوت معارض يتم ممارسة هذا النهج لكتم الأفواه وإسكات المعارضين. اي نشاط سياسي حقوقي يعارض هذا الحزب او هذه المنظومة يتم مواجهته بهذه الأساليب. ونحن يعني كمجلس الوطني الكردي مظلة سياسية نؤمن بالحوار الديمقراطي ولا نلجأ إلى هذه التهديدات. فتهديدهم
0: يعني تقول أي معارضة، أي صوت مختلف،
1: ليس فقط تهديد.
0: أستاذ إبراهيم بس نعم، قل لي بماذا عارض السيدان رضوان سيدو وسيداد، ماذا فعلا؟ يعني ما المعتقد أنه أدى إلى هذا السلوك من حزب الاتحاد الديمقراطي؟
1: فقط هو يعني إذا بيسمعوا أي موقف واضح من أي عملية فساد أو انتهاك أو على هذه الشاكلة يتم التهديد بأشكال مختلفة، يعني سواء تهديد بالقتل أو بتشويه سمعة. يعني هذا أعتقد أصعب من القتل لما يتقصدوا بتشويه
0: يعني هذه سمعة الأصوات الآخرين. قالت شيئا عن الفساد داخل حزب الاتحاد الديمقراطي وبالتالي تم تهديدها. يعني أنا أحاول أن أصل إلى السبب المسبب. يعني أستاذ إبراهيم معك إن كنت تريد أن تجاوبني.
1: أنا ما أقدر أحدد إنه الكلام المحدد اللي بسبب يتلقى استاذ مروان استاذ رضوان او تهديدات بالخطف لاستاذ سيدات، لا اعرف بالضبط انه على اي موضوع، لكن اعتقد الموضوع كل شخص نشط مميز في منطقته او يبرز في محل عمله في ادائه يتعرض للتهديدات ويتعرض للانتهاكات، وهذه الانتهاكات يعني تكررت مع الكثيرين، وانا احد الناس اللي يعني دفعت ضريبة الاعتقال والترحيل القسري والتشويه السمعة، فهذه المسائل تتكرر بين فينة وأخرى.
0: دكتور خالد، ما مشكلة حزب الاتحاد الديمقراطي مع المجلس الوطني؟
2: نعم، تحياتي لك آلاء ولضيفك أيضا بابي شيلان ولمشاهديك أيضا. يعني حقيقة يعني البحث بحيثيات الخلافات العميقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي هي تعود يعني الى بدايه التاسيس والى تاريخ اليوم، يعني حتى يعني وتعمقت اكثر يعني في بدايه الثوره السوريه، وهي يعني على من يملك القرار الكردي في سوريا. هذه الخلافات هي خلافات استراتيجيه بين يعني الاطراف الكرديه بكل اسف، يعني ورغم ان في يناير 2025 كان هناك مؤتمرا كرديا جامعا في مدينه قامشلو، لكن الى الان لم تؤدي الى نتيجه حتميه. هناك اتهامات متبادله بين يعني الاطراف، وهذه الاتهامات سواء من الناحيه السياسيه او من الناحيه

0: هي لا زالت مستمرة بين الأطراف، لم نصل إلى نتيجة حقيقية. يعني كشارع الكردي كنا نتأمل خيرا بأن يكون هناك وحدة لموقف الصف الكردي، ورغم أن حزب الاتحاد الديمقراطي أيضا دعا إلى وحدة الصف، والمجلس الوطني الكردي أيضا دعا إلى وحدة الصف، وكان هناك مؤتمر، لكن رغم كل ما رأيناه رأينا هناك تجدد أو تجديد للخلافات القائمة بين الأطراف الكردية في سوريا.
1: يعني
0: هناك
1: اليوم من
0: أيضا يعني
1: يحتكر
0: ربما
1: القرار
0: تعمق،
1: الكردي؟ دكتور خالد، اليوم من يحتكر القرار الكردي؟ من يمثل الأكراد اليوم؟
0: يعني حقيقة لا نستطيع أن نركز أن طرفا بعينه يحتكر القرار الكردي، لأنه يعني المجلس الوطني الكردي له أرضية، وأيضا حزب الاتحاد الديمقراطي له أرضية على الأرض، وأيضا يعني كان لها سلطة على الأرض، وهذه السلطة كانت متواصلة على مدى 14 عاما. بخصوص يعني فقط لأعود إلى ما حدث أيضا للأستاذ رضوان والأساتذة الآخرين، يعني حتما هذه الأفعال هي مدانة بكل المقاييس، ولا يمكن تبريرها تحت أي شكل كان. لكن يعني وبكل يعني ضمير سأتحدث، تحدثت أنا شخصيا مع الأستاذ رضوان، ويعني علمت ما هي المشكلة، وبادرت أيضا يعني اليوم صباحا
1: قل لنا ما هي
0: للعودة إلى
1: المشكلة؟ ما هي
0: نعم
1: المشكلة؟
0: تماما نعم، يعني ربما هي يعني تخص بإطار بعض السرية، لكن فقط يعني في الخطوط العريضة. يعني أستاذ رضوان تحدث بأنه تعرض للتهديد والتشويه يعني من أطراف تتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي. راجعت اليوم يعني مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي وقلت لهم يعني لا يجوز هذا الأمر أطلاقا، وهم تحدثوا بشكل قالوا هذه ربما أفعال فردية وهي لا تمثل
1: لكنها ليست
0: أطلاقا يعني
1: الحادثة الوحيدة دكتور خالد، يعني هذا يحدث منذ سنوات، حتى يعني قبل سقوط النظام، هذه ليست الحادثة الوحيدة، لا تبدو أنها استثناء في العلاقة بين الطرفين.
0: يعني فقط على يعني لأركز على هذه النقطة، يعني ليست هناك أطراف يعني في سوريا يعني وكانت تملك السلطة وهي كانت متكاملة فيما بينها، لكن يعني نحن الكرد مشكلتنا كبيرة جدا، يعني لا زلنا نعاني من حالة الانقسام في الشارع الكردي، وهذه الحالة هي من تؤثر سلبا على الواقع الكردي بشكل عام. المنطق السياسي لدينا ككرد سوريا يعني غير متوفر كليا، هذه الانقسامات هي تؤثر على حالة المطالب أيضا، يعني المطالبة بحقوق الشعب الكردي أيضا من الحكومة في دمشق، كل هذه هي تأثيرات سلبية لحالة الانقسام وتعود بها إلى نتائج سلبية على أرض الواقع على الشارع الكردي بشكل عام. نحن نحتاج إلى تضافر الجهود، يعني ككرد يجب أن نكون متوحدين فيما بيننا، يجب أن يكون هناك توحيد للخطاب الكردي في سوريا، من أجل ذلك أن يكون هناك تعاملا موحدا مع الحكومة في دمشق. يعني رأينا يعني المجلس الوطني الكردي اتجه نحو يعني البرلمان دون حزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي توجه إلى يعني إلى نيل الكراسي الإدارية في مدينة الحسكة دون المجلس الوطني الكردي. هذه الحالة هي سلبية بالنسبة للمجتمع الكردي، هي سلبية
1: طيب
0: بالنسبة للشعب الكردي في سوريا. نحن ما نريده تماما أن يكون هناك توافقا سياسيا دون أن يكون
1: كيف يحدث هذا
0: مصادرة
1: التوافق؟
0: وضعية
1: دعني أعود إلى
0: للحكم
1: أستاذ
0: على
1: إبراهيم، كيف يمكن أن يحدث هذا التوافق؟ يعني ولماذا يبدو أنه صوت الانتقاد عالي داخل المجلس الوطني الكردي؟ قال لك ضيفي يعني أنتم أخذتم حصص في البرلمان، والمجلس والحزب الاتحاد الديمقراطي يعني له نصيب من المسألة الإدارية، يعني على ماذا إذن الاختلاف؟ كل أخذ نصيبه، لماذا لا يوجد أرضية مشتركة إذن؟
2: هلا القضية الكردية أكبر من موضوع المناصب الإدارية أو مناصب في مجلس الشعب، ولا يمكن اختصارها بهذه المقاعد البرلمانية أو الإدارية. في يعني بخصوص القضية الكردية، كان هناك أحزاب اللي هي هن موجودين حاليا بالمجلس الوطني الكردي عمرهم 70 سنة، يعني ناضلوا بكل المراحل لأجل نيل حقوقهم، لأجل الحرية، لأجل الديمقراطية، وكانت الثورة السورية محك عملي لهذه الأحزاب، وهذه الأحزاب دخلت ضمن المعارضة السورية وجميع مؤسسات المعارضة السورية، وهذا كان الخلاف بيننا وبين حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تشارك مع النظام واستلمت تلك المناطق، يعني المناطق الكردية من النظام بكل مؤسساتها الأمنية والاقتصادية والعسكرية والإدارية. هلا نحن يعني كأحزاب سياسية كمجلس
1: تقصد
2: الوطني
1: يعني
2: الكردي
1: تشير إلى
2: ونؤمن بالحق،

0: الفرق بين قصد يعني وبين الحكومة أستاذ إبراهيم؟
1: نعم. هلأ الموضوع قصد، يعني مو بس هن عم يتحملوا المسؤولية، حتى الحكومة تتحمل المسؤولية. يعني حكومة أيضا من جانبها اختصرت القضية الكردية بحزب واحد بتيار

0: كردية. لكن بعد سقوط النظام وبعد صار أنه الحكومة عندها أولويات عسكرية وأمنية وكان في تدخلات دولية وأقليمية من أجل احتواء، وهذا حق طبيعي للدولة أنه بدها تهتم بالأولويات تبعها. بس شو بعد ما يعني صار موضوع الاندماج العسكري والأمني وكذا، وشو بخصوص المواطنين وشو بخصوص المواضيع؟
1: طب جلستم يعني جلس وفد منكم
0: يعني ما في
1: للمجلس الوطني الكردي؟ صحيح أستاذ إبراهيم يعني لو سمحت عفوا على المقاطعة، جلس وفد منكم مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، يعني بالتالي هناك تواصل معكم. ما الذي نقلتموه له وماذا قيل لكم ولماذا استمر الخلاف حتى الآن مع حزب الاتحاد الديمقراطي؟ يعني أنتم أيضا لم تجلسوا متفرجين.
0: لا الموضوع اللقاء مع الرئيس السيد الرئيس أحمد الشرع كان لقاء إيجابي وجيد، وجاء هذا اللقاء بعد إصدار مرسوم 13 اللي أعطى بعض الخصوصية للوضع الكردي واللغة الكردية والاعتراف بعيد نوروز. كان اللقاء إيجابيا، وتم التأكيد خلال اللقاء على شكر السيد الرئيس على هذا المرسوم، وتم مطالبة بحل عادل، حل سياسي دستوري، أنه يتم ما ورد بهذا الدستور وبشكل أوسع ضمن الدستور السوري الدائم، وفي وعود بهذا الاتجاه. ويعني نعتقد أنه يحتاج الوضع بعض الأمور في معالجتها في مجلس الشعب، وبعض الأمور إلى هيئات خاصة تتعلق بالحل السياسي العام بسوريا، الحوار الوطني. لكن الخلاف مع الاتحاد الديمقراطي، يعني ذكر ضيفك أستاذ خالد، دكتور خالد، أنه صارت كونفرانس وصار وحدة موقف وكذا، لكن للأسف يعني هذا كان فقط غطاء وتم استخدامه من قبل قسد.
1: طب ماذا تريدون؟ ماذا يعني قل لي ماذا يريد المجلس الوطني الكردي؟ يعني تريدون شراكة سياسية فقط أم تريدون شراكة في الإدارة والأمن والقوى العسكرية أيضا؟ قل لي بوضوح أستاذ إبراهيم ماذا يريد المجلس الوطني الكردي؟
0: نحن إذا بتقصدي مع قسد أو مع
1: مع قسد أقصد
0: الاتحاد الديمقراطي، نحن نقصد ضمن الدولة السورية، نحن نقصد الدولة السورية. قسد انتهى، إدارة ذاتية انتهى، هذه
1: طيب حزب الاتحاد الديمقراطي
0: وفشلت في المنطقة. حزب الاتحاد الديمقراطي إذا بيشوف حاله حزب سوري أهلا وسهلا، بيشوف حاله حزب كردي أهلا وسهلا. نحن كالحركة السياسية الكردية إلى مطالب وطنية سورية عامة وإلى مطالب كردية خاصة. يعني القضية الكردية ما بتختصر بإعطاء جزء بسيط من الحقوق أو جزء من المناصب.
1: دعني أعود لدكتور خالد
0: المحافظة.
1: دكتور خالد، حزب الاتحاد الديمقراطي احتكر القرار السياسي في للأكراد في سوريا، يعني همش المكونات الكردية الأخرى، همش حتى المكونات الأخرى في المنطقة. يعني بينما هو ينادي بحقوق الأكراد، هو نفسه لا يشمل جميع الأكراد في خطابه. ثمة تهميش وإقصاء، والحادثة التي نتحدث عنها اليوم أو الحادثتين خير دليل.
2: يعني تماما آلاء، فقط لأركز على ما قاله أستاذ إبراهيم. يعني حقيقة عندما نتحدث عن قصد يعني خرجت من رحم الواقع والألم والمعاناة التي شاهدناه. يعني أبانا هجمات التنظيمات الإرهابية، وقصد دافع عن المنطقة، وقصد يعني كانت قادرة على كسر شوكة الإرهاب إلى جانب التحالف الدولي، ما التحالف الدولي أيضا كان متعاونا مع قوات سوريا الديمقراطية، وكانت يعني التحالف الأبرز على الأرض والتحالف الوثيق، وهذه بمسميات التحالف الدولي. إضافة لا يمكن يعني العودة إلى سؤالك، لا يمكن اختزال القرار الكردي بطرف دون طرف آخر. يعني القرار الكردي هو يعني قرار متكامل، يعني عندما لا يكون هناك توافق كردي حتما سيكون القرار الكردي
1: لكنه محتكر. الواقع يقول أنه قصد تحتكر المناصب لها في المسألة الإدارية، لا يوجد أي مشاركة مع المجلس الوطني الكردي، لا يوجد أي مشاركة حتى مع أبناء المنطقة الأخرى، وهذا ناقشناه أيضا يعني في حلقات سابقة.
2: نعم عزيزتي آلاء، يعني الجنرال مظلوم أبدي ركز في اجتماعاته الأخيرة مع المجلس الوطني الكردي بأن يكون هناك شراكة ما بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، لكن وبعد يعني أن كان هناك إطار آخر وتوجه المجلس

0: الوطني الى دمشق، هذا ما يعني طرح ونقش في الشارع الكردي بشكل عام. فكان هناك خللا في الاطار التوافقي بشكل عام، ولم يستند اي طرف من الاطراف الكرديه على يعني قرارات التي كان يجب ان يلتزم بها. اي اتحدث عن مؤتمر يناير 2025، اي يعني القرارات التي خرجت والتوافقات التي خرجت من يعني مؤتمر
1: وحده. دعنا نتجاوز مؤتمر يناير لو سمحت. لو سمحت دكتور خالد، اليوم هناك اتفاق بين الحكومة وبين قسد، اليوم هناك عتب، هناك مطالبات، هناك انتقاد واضح من المجلس الوطني الكردي بأنه غير مشمول بأي من المناصب التي وزعت، لماذا؟ وعندما تذكر مظلوم عبدي، مظلوم عبدي قادر فعلا على ضبط المشهد يعني داخل المكون الكردي؟ هناك من يقول بأنه لا يبدو أنه قادر على يعني على ذلك، خصوصا في ظل الشكاوى التي تقدم لمكتبه كما قرأنا في الخبر قبل قليل.
0: يعني اطلاقا باعتقادي يعني جنرال مظلوم عبدي قادر على يعني ضبط الاطار الاداري بشكل عام يعني في المنطقه في محافظه الحسكه، وهي شخصيه توافقيه ما بين المجلس الوطني الكردي. ايضا هناك ثقه بجنرال مظلوم عبدي وحزب الاتحاد الديمقراطي، وعندما سعى جنرال مظلوم عبدي الى توحيد موقف يعني الشعب الكردي بخطاب موحد يعني اي باتجاه الحكومه مع دمشق، لم يكن يعني هناك اي اطار معارض لهذا الشيء تماما. لكن ما حدث، توجه المجلس الوطني الكردي إلى الإطار البرلماني، وتوجه حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية إلى المناصب الإدارية في محافظة الحسكة. فهذا الإطار، وكأن هناك شبه توافق ما بين يعني هذه الأطراف بأن كل طرف يعني يملك الإطار المعين، يعني طرف يعني يذهب إلى الإطار البرلماني وطرف يعني يذهب إلى الإطار الإداري، هكذا يقرأ يعني في الشارع الكردي بشكل عام. أما
1: اليوم مظلوم عبدي هو صاحب القرار في المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية، هل سينظر في هذه القضايا وفي هذه الشكاوى؟
0: نعم نعم، ويجب أن ينظر تماما. فقط يعني لشكوى الأستاذ رضوان، وتحدثنا عنها بأنها مدانة بكل مقاييس، اليوم يعني أكدوا لي حزب الاتحاد الديمقراطي بأنها حالة فردية، وأكدوا لي بأن لا علم لديهم إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهم على
1: أستاذ إبراهيم تماماً. حالات فردية هذه، دعنا نأخذ رأي أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، هذه حالات فردية فعلا؟
0: فقط
1: لا سأعود لك يعني سأعود لك، أريد تعليق من أستاذ إبراهيم على هذه النقطة لأنك كررتها للمرة الثانية. أستاذ إبراهيم، هذه حالات فردية يقوم بها حزب الاتحاد الديمقراطي، لا يمكن فعلا أن تكون منهجا عاما يمارس على المخالفين على المجلس الوطني الكردي. اسمح لي بس خلينا نسمع رأيه، تفضل أستاذ إبراهيم.
2: بالتأكيد هذا منهج، وفي جهاز أمني ينفذ أجندة معينة، وهذه ليست حالات فردية. يعني لا يمكن نقنع أنفسنا بكل حادثة أنه والله صار في اعتذار وصار في تراجع وصار، يعني هذا المنهج يعني ما تغير منذ سنوات. يعني حتى أنه كان حزب الاتحاد الديمقراطي لما تأسس بعد 2003 أو يعني قبل 20 سنة كمان باسم الحزب العمال الكردستاني، كان يتم ممارسة هذه الأفعال على مدى أكثر من 40 سنة كمنهج إقصائي احتكاري وليس كحالات فردية. وأعتقد يعني ربما يعني بعض الأمور لا يستطيع السيطرة عليها السيد مظلوم عبدي.
1: من يستطيع تجاوز يعني من الذي يستطيع تجاوز مظلوم عبدي؟ وهل هناك مراكز قوى أخرى يعني تفعل ذلك في القرارات في المنظومة العسكرية وفي المنظومة الأمنية أيضا أستاذ إبراهيم؟
2: نعم، هلا إذا نلاحظ يعني بعد سقوط النظام، ونترك الماضي للماضي، بعد سقوط النظام كم مرة صار يعني تفاهمات وصار تراجعات وصار معارك وصار مجاملات وصار يعني الأمور يعني بقول كأنه بين الأخوة والأشقاء وأحيانا كأنه بين الأعداء. الموضوع مرتبط بمسائل خارجية، أجندات خارجية، كل ما يتطور الوضع سلبا يحدث الأمور سلبا.
1: من يعني الأجندات الخارجية
2: بين حزب العمال الكردستاني وتركيا؟ يعني الموضوع متعلق بالوضع ضمن تركيا بين حزب العمال الكردستان وبين تركيا. لما تتحسن الأمور بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني يحدث انفراج بين الحكومة وبين قسد. لما تأزم الأمور
1: وعفو عن عبد الله أوجلان أو يعني هناك كان خطوات إيجابية الأتراك يعني أنجزوا في هذه المسألة.
2: طبعا لذلك انا عم بحكي انه يعني شخص كسيد مظلوم عبدي او بعض القياديين الاخرين ربما يعني هناك خلافات ضمن المنظومه حزب العمال الكردستاني. احيانا في من يشد الامور وفي من يتعامل بمرونة مع هذه.
1: دكتور خالد، أريد أن أسمع منك تعليقا يعني في ظل ما تقوله بأنه مظلوم عبدي قادر على ضبط المشهد وهو يريد أن ينفذ تفاهمات مع المجلس الوطني الكردي، لكنه هذا لم يتحقق على أرض الواقع والانتهاكات مستمرة، ويقول ضيفي بأنها منهج. هو يريد أم أنه لا يريد أم أنه لا يستطيع أن يحقق هذه الخطوات على أرض الواقع لأن هناك من يتجاوزه بأجندات خارجية؟
0: تماما آلاء، يعني هذا وجعنا نحن الكرد يعني على طيل ومر الزمان. يعني هذه الاتهامات المتبادلة لا نحبذها يعني على أرض الواقع، فقط ما نسعى إليه هي تقارب وجهات النظر الكردية ليكون هناك موقفا كرديا واحدا.
1: بغير ذلك لدينا تهديد بالقتل وبالخطف. يا عزيزي دكتور خالد، الحالتين اللتين نتحدث عنهما تهديد بالقتل وبالخطف.
0: أنا ضد هذه الحالات، أنا أكثر الأشخاص ضد هذه الحالات وأدنتها يعني وتحدثت مع السيد رضوان. يعني إن كانت هناك حالة من الضعف فهذه مدانة بكل المقاييس، لكن هناك أيضا طرق قانونية ويمكن لنا أن نلجأ إليها يعني ونثبت يعني إطارنا القانوني بشكل عام. لكن نحن الكرد آلاء يعني نعاني دائما من هذه الحالة. هذا الطرف لا يستطيع أن يسيطر على الوضع دون الطرف الآخر. يعني عدد الحالات التي حاول فيها جنرال مظلوم عبدي بلم شمل الإطار الكردي العام، وكان هناك العديد يعني من اللقاءات، وهناك كان هناك إطارا تفاوضيا متكاملا، لكن بكل أسف كل الأطر التي حاول من أجلها السيد مظلوم عبدي وحتى السيد الرئيس مسعود البرزاني لم يصل إلى نتيجة، لأن هناك أحزاب كردية لا
1: يعني. وهناك أيضا من يقول بأن سبب وجود قوى الأمر الواقع على الأرض الشبيبة الثورية الذين يستفزون كافة المكونات في المنطقة. على أي حال انتهى وقتي دكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من القمشلي، وشكرا كذلك للأستاذ إبراهيم برو عضو مكتب العلاقات العامة في المجلس الوطني الكردي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل العناوين والاستنتاجات من لقاءات المبعوث الأمريكي مع رئيس حركة حماس خليل الحية.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أجرى المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر لقاء مع قيادة حماس في القاهرة وآخر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث المرحلة الثانية من خطة غزة وسط خلافات بشأن تنفيذ خارطة الطريق والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
1: تحرك دبلوماسي أمريكي أعاد ملف المرحلة الثانية من خطة غزة إلى واجهة المباحثات مع لقاء جمع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بقيادة حماس وآخر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط تباين في شروط الانتقال إلى المرحلة المقبلة. في القاهرة التقى كوشنر مع قيادة حماس في لقاء مباشر ونادر بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وتناولت المباحثات خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة غزة. حماس أعلنت موافقتها على خارطة الطريق مطالبة الوسطاء ومجلس السلام بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى ووقف القتل والتوغل والبدء بوضع جدول زمني للمرحلة الثانية بما يشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل وإدخال المساعدات وبدء عمل اللجنة الإدارية وإعادة الإعمار. لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية يصطدم بملف السلاح إذ طرحت مطالب بتفكيك الأسلحة والبنية العسكرية لحماس والسماح بنشر قوة الاستقرار الدولية ونقل إدارة غزة إلى حكومة التكنوقراط فلسطينية من دون دور مستقبلي للحركة في الحكم. أما لقاء كوشنر مع نتنياهو فجاء لبحث الخطوات المقابلة التي يفترض أن تتخذها إسرائيل ضمن خارطة الطريق في وقت يتمسك فيه نتنياهو بنزع سلاح حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. وبعد هذه اللقاءات يبقى السؤال الأبرز، هل ستنجح هذه المباحثات في دفع خارطة الطريق نحو أولى خطوات التنفيذ؟ أم تبقى الخلافات حول السلاح والانسحاب عائقاً أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية؟
0: للنقاش معي في الاستوديو دكتور محمود الرنتيسي أستاذ في العلاقات الدولية، أهلاً بك دكتور محمود. أرحب كذلك بضيفي دكتور جابرييل صومة الأستاذ في القانون الدولي والعضو السابق في المجلس الاستشاري للرئيس ترامب مباشرة من واشنطن، أهلا بك. أبدأ مع ضيفي دكتور محمود. دكتور محمود، إذن لقاء نادر بين كوشنر وبين قيادة حماس خليل الحية في القاهرة وسط مساعي إسرائيلية لعرقلة اتفاق غزة، ما المؤمل فلسطينيا بعد حدوث هذا اللقاء بداية؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ علاء وضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني هذا اللقاء ليس الأول بين حماس ومسؤولين أمريكان، كان لقاءات مع ويتكوف سابقا ومع كوشنر نفسه سواء في الدوحة أو في القاهرة ومع آدم بولر
0: قبل
2: الاتفاق. وعندما جاءت يعني اكتملت خطة الرئيس ترامب التي وافقت عليها الأطراف وبموجبها استطاع يعني مجلس السلام أو ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في التوصل إلى صيغة مع حركة حماس لوثيقة مكونة من 15 بندا التي وافقت عليها الحركة مؤخرا بعد مفاوضات استمرت يعني عدة أسابيع وأشهر. وهذه الوثيقة بالتأكيد تمت بعد لقاءات بين ميلادينوف ونتنياهو، وبالتالي عندما وافقت حركة حماس على هذه الوثيقة وهذه المواد التي كانت يعني فيها ضغوط على حماس في قضايا لم تكن تقبل بها سابقا ولكنها أبدت مرونة لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف عمليات القتل والاغتيالات،
0: تحدث عن تسليم السلاح وعن تسليم إدارة غزة أيضا.
2: نعم، هي تخلت عن يعني هي وافقت على تسليم إدارة غزة مسبقا، ولكن موضوع السلاح هي تحدثت عن فكرة تجميع السلاح في مكان وتسليمه لجهة فلسطينية السلاح الثقيل. ولكن النقطة المهمة هنا والتي يدور الخلاف حولها هي ربط هذه العملية
0: بالانسحاب،
2: بالتزام إسرائيل يعني الشروط التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى.
0: أهم هذه الشروط،
2: وأهم هذه الشروط هو الانسحاب من قطاع غزة وإدخال المواد الإنسانية وفتح معبر رفح وإيقاف الاغتيالات والقتل المستمر في قطاع غزة. عندما وافقت حركة حماس أصبحت الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو نعلم أنه مقدم على انتخابات في 27 أكتوبر القادم، وهناك ضغوط أمريكية عليه. نتنياهو عندما رأى ردة الفعل من اليمين الصهيوني من سموتريتش ومن بن غفير الذين يعني رفضوا هذه الخطة وقالوا أن نتنياهو يحاول أن يضللهم. مباشرة نتنياهو قرأ المشهد أنه سيؤدي إلى نتائج سلبية في الانتخابات، وبالتالي قام بالإعلان عن رفض هذه الخطة، وهو الذي أعطى الضوء الأخضر لميلادينوف بعرضها على حركة حماس. وبالتالي الوسطاء قاموا بردة فعل عنيفة، وجرى مؤتمر صحفي شارك فيه هاكان فيدان ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وهددوا بخطوات يعني متشددة ضد إسرائيل في حال لم تلتزم بهذا الاتفاقية. وبالتالي قام ترامب بإرسال كوشنر في مهمة إنقاذ للاتفاق، لأن الإدارة الأمريكية تعتبر أن تثبيت وقف إطلاق النار هو إنجاز لها.
0: اليوم هل هناك مزيد من المطالبات لحماس من أجل إنقاذ هذا الاتفاق؟
2: يعني حماس وافقت على خطة مقدمة لها من مجلس السلام، يعني من ترامب ومن الدول الوسطاء، وقد هذه الخطة أخذت ضوء أخضر من الاحتلال، لأن ميلادينوف كان يأتي ويذهب ويلتقي مع نتنياهو. وبالتالي تعتبر حماس نفسها اليوم غير ملزمة بعد هذه النقطة بتقديم أي شيء. المطلوب الآن من الاحتلال الإسرائيلي أن يوافق على هذه الخطة وأن يلتزم. والرئيس ترامب اليوم صرح تصريحات قال أن على إسرائيل أن توقف الغارات في قطاع غزة حتى يتم تثبيت، ورحبت حماس بتصريح ترامب بهذا الخصوص.
0: دكتور جابرييل، هذا التصريح من قبل ترامب وهذه اللقاءات التي تجري للمرة الثانية بين كوشنر وبين حماس، هل هي محاولة أمريكية للضغط على نتنياهو من أجل المضي قدما في تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهل ستجدي نفعا؟
3: أولا شكرا للاستضافة، وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام والمستمعين الكرام. للرئيس ترامب مطالب من إسرائيل وله مطالب من قطاع غزة. فيما يتعلق بإسرائيل، الرئيس يريد وقف الهجمات على قطاع غزة بالكامل، وكذلك الانسحاب إلى الخط الأصفر، ويريد زيادة المساعدات للقطاع وإحراز تقدم في آليات إعادة الأعمار، ويريد أن يكون هناك حكم مدني في غزة ووقف الغارات الإسرائيلية. أما فيما يتعلق بالقطاع، يريد الرئيس ترامب نزع سلاح الفصائل بالدرجة الأولى، تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس، وسمح بنشر قوة الاستقرار الدولية. فإذا هناك مطالب، الرئيس ترامب يريد حل هذا النزاع من خلال هذه المطالب.
0: لكن دكتور جابرييل، لا يبدو بأن نتنياهو يسمع ترامب، لا هو ولا بن غفير ولا سموتريش، وبالتالي هذه المحاولة كيف يمكن قراءتها من قبل إسرائيل أيضا؟ هل سيستقبلونها على أنها ضغط أمريكي؟ هل سيسمع نتنياهو هذه الرسائل الأمريكية؟
3: بالفعل نتنياهو أعلن رفضه لخريطة الطريق متمسكا بشرط نزع سلاح حركة حماس. فإذا هناك مطالب إسرائيلية وهناك مطالب لقطاع غزة. المطالب الأمريكية هي بالدرجة الأولى نزع سلاح حركة حماس، ولكن كما نجد هناك صعوبة من هذا النوع. إلى أن يتم الاتفاق بين الأطراف على نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، علينا أن ننتظر.
0: دكتور محمود، ما المتوقع بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟ كيف سيقرأ هذه اللقاءات؟ طبعا هو أيضا جرى لقاء بين كوشنر وبين نتنياهو، لكن كيف ستترجم الدوائر الإسرائيلية حصول هذا اللقاء في القاهرة؟
2: يعني هذا السؤال مهم. هناك الآن يجب أن نميز بين أمرين. الأمر الأول هو التصريحات الإعلامية التي يقوم بها نتنياهو لامتصاص يعني مواقف اليمين الصهيوني المتشدد الذي يرفض مثل هذه الخطة وأعلن عنها، وبين ضغوط الرئيس ترامب الذي يريد تثبيت هذه الخطة والمضي فيها قدما، لأن الرئيس ترامب ربما يعتقد أن هذه الخطوة قد تفضي إلى نزع سلاح حماس. بالنسبة لحماس، حماس تريد أيضا أن تطبق الالتزامات في المرحلة الأولى من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك يمكن الحديث عن السلاح. الآن نتنياهو قام بالتلاعب بالوفد الأمريكي من خلال عرض تقارير تقول أن حماس حقيقة لا تريد تسليم السلاح، وهي تقوم بعمل تجهيزات عسكرية جديدة في قطاع غزة، وعرض عليهم تقارير مثل ربما التقارير التي عرضها على ترامب الذي أقنعه فيها أن الحرب على إيران ستنتهي في أسبوعين، وبالتالي قام بعرض ذلك. اليوم نقطة أخرى أيضا يقوم بها نتنياهو، هو وفق النقاط الأولية لخطة ميلادينوف ومجلس السلام، أن يكون هناك تجميع للسلاح الفلسطيني الثقيل للجنة وطنية فلسطينية، ويكون هنا آلية رقابة من مجلس السلام، ثم تنسحب إسرائيل من هذه المناطق تدريجيا. الآن نتنياهو يضع العصي في الدواليب ويقول يجب أن يتم عمل ذلك في كل قطاع غزة وليس تدريجيا، لن أنسحب من أي مكان في قطاع غزة إلا من خلال يعني نزع السلاح بشكل كامل. حماس تصر من جهتها على أن تكون هناك التزام إسرائيلي بالانسحاب أولا، ثم فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بإعادة الإعمار. يقال الآن في الصحافة الإسرائيلية بعد لقاء كوشنر أن نتنياهو استطاع أن يقنعه أنه لا بدء بعملية الإعمار قبل أن تتم عملية نزع السلاح بالكامل.
0: طب يعني وهو هذا يعني ما أيضا يتقاطع مع تحليلات أنه نتنياهو لديه هامش المدة الزمنية المتعلقة أيضا بالانتخابات، ويمكن أن يناور حتى حصول هذه الانتخابات في إسرائيل. لكن كوشنر يعني حسب ما نشر أنه نصح حماس بعدم التعويل على الانتخابات الإسرائيلية، ماذا تعني هذه النقطة؟
2: يعني عدم
0: هل هي تلويح بضرورة يعني النزول عندما يريده نتنياهو من قبل الأمريكيين؟
2: لا أعتقد، أعتقد أن كوشنر جاء في مهمة للضغط على نتنياهو وليس على حماس، لأن التقارير الأولية والتسريبات التي خرجت من لقائه اليوم مع حركة حماس في مصر تشير إلى أن الموقف كان أن حماس قالت له نحن وافقنا على خطة ميردينوف، أنت الآن دورك ودور الوسطاء أن تقوم بالضغط على نتنياهو للإيفاء بالتزاماته من في الجانب الآخر من الخطة. أيضا تصريحات ترامب اليوم كانت يعني إشارة شبه تهديد لنتنياهو، قال أنني سأدعم مرشحا في الانتخابات الإسرائيلية، ولم يسمي نتنياهو. نتنياهو يقدم نفسه أنه الرجل الأقرب إلى البيت الأبيض والرجل الأكثر تأثيرا في البيت الأبيض. إذا فقد هذه الورقة داخليا فهناك أيضا تأثير خطير، ليس فقط اليمين الصهيوني الذي يحكم معادلة بقاء السياسي في رأس الحكومة في إسرائيل، بل أيضا الدعم الأمريكي. وبالتالي ربما رسالة كوشنر تقول أنه لا تعول على التصريحات العلنية لنتنياهو، قد لا تكون تعني بالحقيقة رفضه بالكامل لهذه الخطة، ولكن قد تكون لإرضاء القواعد الانتخابية لليمين الصهيوني. ولكن أيضا في نفس الوقت نتنياهو لا يريد التوصل للاتفاق، وكلا الأمرين يخدمان استراتيجيته.
0: يعني أشرت إلى نقطة مهمة، إلى التصريح الذي قاله ترامب بخصوص دعم مرشح في الحكومة الإسرائيلية المقبلة. هل هذا خيار أمريكي مطروح فعلا دكتور جابرييل بالنسبة لترامب، التلويح بدعم مرشح آخر غير نتنياهو، ومن ربما يكون يعني في ظل أيضا التوافق داخل إسرائيل على ما يجري في غزة؟
3: بالفعل هناك نوع من النفور بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، لأن السياسة الأمريكية تقضي بحل هذا النزاع بالطرق السلمية. الرئيس ترامب يعني يعمل على نزع سلاح الفصائل، وهذا ضمانة لإسرائيل بأنه لن يكون هناك مسلحين لحماس لهم دور في حكم غزة مستقبلا. ويبدو بأنه الرئيس ترامب يرمي إلى أن تتخلى حماس عن سلطة الحكم، وأن تجمع الأسلحة التي لديها والبنية التحتية العسكرية. فإذا أعتقد بأن هذا يسهل عمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتعامل مع الرئيس ترامب ووجود نوع من الاستقرار في المنطقة.
0: لكن دكتور جابرييل، عندما تقول تنحية حماس وتهميش حماس، لكن هناك من يحلل أيضا أو يقرأ اللقاء الذي جرى اليوم في القاهرة بين كوشنر وبين خليل الحية أنه اعتراف علني بشكل أو بآخر من قبل البيت الأبيض بحماس وبأنها جزء من الحل وليست المشكلة، ما رأيك بهذا الطرح؟
3: لا شك بأن كوشنر يمثل سياسة الرئيس ترامب عندما يسافر إلى القاهرة أو إلى المنطقة. في جميع الأحوال مطالب ترامب واضحة جدا تجاه إسرائيل، يريد وقف مثلا وقف الهجمات على قطاع غزة، يريد الانسحاب إلى الخط الأصفر، يريد زيادة المساعدات إلى سكان غزة، وإحراز تقدم فيما يتعلق بإعادة الإعمار. فإذا هناك حسن نية من قبل الرئيس ترامب فيما يتعلق بحل هذا النزاع، واليوم الرئيس ترامب بانتظار الردود الإسرائيلية لقبول هذه المطالب الأمريكية.
0: وماذا إذا استمرت الردود الإسرائيلية على ذات المنوال؟ دكتور شكل الضغوطات هذه كيف؟ لأنه يعني نتنياهو كان واضح، هو وحكومته لن ننسحب إلى الخط الأصفر قبل أن تسلم حماس كافة الأسلحة التي لديها، لن نوقف القتال في غزة، يوميا هناك شهداء في قطاع غزة، بالتالي نوع الضغوط التي يمكن أن يقوم بها ترامب.
3: سؤال علي؟
0: نعم لك.

0: والرئيس ترامب يريد أن لا يكون لحماس أي دور في حكم غزة مستقبلا، يعني بمعنى بأنه يريد أن يكون هناك اتفاق مع حماس بأن لا يكون لها دور في حكم غزة في المستقبل.
1: هي سلمت إدارة غزة، أعلنت ذلك حماس دكتور جبريل. اليوم هناك من ينتظر خطوات إسرائيلية. إسرائيل إذا ظلت مصرة على رأيها بعدم الانسحاب، عدم إدخال المساعدات، عدم البدء بالإعمار، عدم توقف الغارات الإسرائيلية، ماذا سيفعل ترامب؟
0: أعتقد بأن الرئيس ترامب بإمكانه أن يضع ضغوطا على نتنياهو بقبول هذه المطالب، لأنه هذه مطالب أمريكية من إسرائيل. عليها أن توقف الهجمات على غزة، عليها أن تنسحب إلى الخط الأصفر، هذا مطلب أمريكي. الرئيس ترامب يريد ذلك، يريد إحراز تقدم في مسألة إعمار غزة
1: طيب
0: والحكم المدني في غزة، بأن لا يكون هناك دور لحماس لحكم غزة. هذا يساعد إسرائيل في ذلك أيضا.
1: طيب دكتور محمود، قال ضيفي جملة تستحق الوقوف عندها، أن هناك نفور من السلوك الإسرائيلي من تعنت نتنياهو. إلى أي درجة هذا صحيح؟ وإلى أي درجة يمكن التعويل فعلا على تعميق الفجوة بين ترامب وبين نتنياهو؟ لأنه ذلك يعني قيل كثيرا منذ الطوفان وحتى اليوم، ولكن الواقع كان يثبت عكسه.
2: نعم، يعني لدرجة ما نسبيا هناك نفور واضح، وخاصة أن الرئيس ترامب لا يتبنى الرواية الإسرائيلية بشكل كامل. على المستوى الميداني هناك اليوم نتحدث عن جنرال أمريكي هو الذي سيقود عملية الإشراف على العملية، وليس جنرالات إسرائيليين. حتى فكرة عملية إعادة الإعمار، هناك معلومات أن شركات أمريكية تابعة للجيش الأمريكي اشترت شركات خرسانة وباطون في على حدود غلاف غزة، كانت تملكها وزارة الدفاع الإسرائيلية، لتقوم هي بعمليات إعادة الإعمار. وبالتالي كل هذه المؤشرات تشير إلى اختلاف في الرؤى. لقاء كوشنر بحد ذاته مع حركة حماس كما تفضلت هو اعتراف بالنفوذ الميداني لحركة حماس، إقرار بالأمر الواقع. وأنا أعتقد أن هذا اللقاء يعطي مزيد من القوة لحركة حماس. اليوم حماس تجلس مع قوة كبرى، صحيح أن السياق يعني فيه مرونة سياسية وتقديم نوع من التنازلات، ولكنه من أجل وقف المعاناة الإنسانية في غزة، وقف الإبادة، وقف الاغتيالات والقتل، ومحاولة العودة مرة أخرى. ولا ننسى أن أيضا هناك سياق سياسي فلسطيني محلي. حماس أعلنت عن دعوتها للشعب الفلسطيني لتحديث التسجيل في السجل الانتخابي، بمعنى أنه، وأعلن حسام بدران مسؤول العلاقات الوطنية فيها، أن حماس ستشارك في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في نهاية نوفمبر القادم. وبالتالي بالرغم من أنه حماس أعلنت وسلمت الحكم في قطاع غزة لشخصيات على أمل تسليمها للجنة الوطنية التي تمنع إسرائيل منذ عدة شهور دخولها، ولكن لا يمكن إخراج حماس من المعادلة السياسية للقضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني يبقى شعب تحت
1: الاحتلال. يعني اليوم موقف حماس التفاوضي أقوى بعد هذا اللقاء؟
2: بالضبط، اليوم حماس مدعومة بموقف الوسطاء تركيا ومصر وقطر، ومدعومة لا يوجد عليها ضغوط من قبل مجلس السلام، لأنها وافقت على المقترح الذي قدم إليها مجلس السلام. وأمام الشعب الفلسطيني هي ضحت بالكثير من المواقف التي كانت متشددة فيها على من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ومنع استمرار الإبادة الجماعية.
1: طب يعني هل هناك أمل فلسطيني، أو هل تعول حماس على أنه فعلا تنجح هذه الضغوط الأمريكية قبل الانتخابات المقبلة في إسرائيل في أكتوبر المقبل؟
2: يعني على الأقل هناك تقدير،
1: أو هل هناك مؤشرات
2: كمحللين هناك تقدير أن نتنياهو لن يقدم على التجاوب مع هذه المرونة مطالب من حركة حماس قبيل الانتخابات، لأنه سيخسر على القاعدة الداخلية، لأن نعلم المجتمع الإسرائيلي اتجه إلى اليمين كثيرا في السنوات الأخيرة، وبالتالي يفقد نتنياهو قدرة كبيرة من يعني البقاء في المجال السياسي. ولكن على حركة حماس أن تمارس هذا الدور السياسي وأن تستمر، وكأن يعني هناك إمكانية للوصول إلى الاتفاق. وها هو الآن الضغط يوجه على نتنياهو وليس على حماس، ويتزايد الضغط بالمناسبة ليس فقط من الدول الوسطاء، بل من دول أخرى في المجال الأوروبي وفي المجال العربي والإسلامي.
1: دكتور جبريل، متى يمكن أن تصل الإدارة الأمريكية إلى قناعة بأن نتنياهو هو من يعرقل السلام الذي يريده ترامب على الأقل من وجهة النظر الأمريكية في غزة، تحديدا ونحن نتحدث عن مرونة تبديها إلى حد ما حماس كما أشار ضيفي في الاستوديو؟

0: ثمة ضغوط أيضا من الوسطاء حلفاء الولايات المتحدة، مصر وتركيا وقطر، بالتالي هل يمكن أن تتوصل واشنطن في النهاية أن المعضلة في نتنياهو ترفع الغطاء السياسي عنه وتتجه إلى خيارات أخرى داخل إسرائيل، أم أنه هذا بعيد؟
1: رئيس ترامب يبدو بأنه يتضايق في الوقت الحاضر من تصرفات نتنياهو، لأنه يبدو بأنه نتنياهو يعرقل مساعي الرئيس ترامب لحل هذا النزاع. ولذلك أعتقد بأنه بالنتيجة على إسرائيل أن تعتبر بأن النفوذ الأمريكي على إسرائيل هو قوي جدا ولا يمكن معارضة الرئيس ترامب. إذا وجد بأن نتنياهو يقوم بأعمال وبسياسات تتعارض مع الرئيس ترامب، عندئذ قد يكون هناك أمور، يعني الوضع سوف يختلف تماما عما هو في الوقت الحاضر. أمريكا تقدم مساعدات هائلة لإسرائيل، وأعتقد بالنتيجة نتنياهو أو الضغوط على نتنياهو سوف تستجيب لمطالب الرئيس ترامب. لا يمكن للرئيس ترامب أن يتنازل عن مطالب.
0: دكتور جابرييل، خرجت معي في يعني حلقات سابقة في هذا البرنامج وفي سوى، وكنا نتحدث يعني عن هذه الفجوة حسب ما يراها بعض المراقبين بين نتنياهو وترامب، وكان الواقع كما قلت قبل قليل ضيف يثبت العكس. برأيك يعني بواقعية، فعلا ما يريده نتنياهو مختلف عما يريده ترامب فعلا، أم أنه هذه مجرد تصريحات؟
1: أعتقد يا الرئيس ترامب مصر على حل هذا النزاع، ويعتبر بأن نتنياهو يقف عائقا أمام مطالب الرئيس ترامب، لذلك مستاء الرئيس ترامب من هذه التصرفات في الوقت الحاضر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور جابرييل يعني على هذه النقطة. دكتور محمود، ماذا بعد؟ ماذا تبقى في الجيب الفلسطيني من خيارات؟
2: نعم، فقط تعقيب بسيط على النقطة الأخيرة. يعني اليوم الإدارة الأمريكية لا تمتلك خطة بديلة، مشكلتها مع إسرائيل ليس اختلاف في الرؤى، هي تدعم الموقف الإسرائيلي، ولكن مشكلتها في التوقيت والتداعيات. يعني الرئيس بايدن سمح لنتنياهو بالإبادة الجماعية في قطاع غزة وبالدخول إلى مدينة رفح التي كانت يعني تأوي الشعب الفلسطيني الذي لجأ من الشمال إلى الجنوب، ولكن كانت مشكلته أن نتنياهو ينهي هذه العملية في شهر أو شهرين ثم مدد له، ثم جاء ترامب وأعطى نتنياهو مهلات، وبالتالي التداعيات التي تحدث بسبب تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه العمليات والتمادي في الذهاب نحو مخططات أكبر مثل إسرائيل الكبرى تخلق تهديدات في المنطقة، وليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن في الواقع الإقليمي ككل. وبالتالي هذه مشكلة كبرى بالنسبة للولايات المتحدة أن تبقى يعني تواجه وتحاول أن تصلح التداعيات السلبية للسلوك الإسرائيلي.
0: هل برأيك اليوم ملف غزة منفصل عن الملفات الأخرى؟ نتحدث عن ملف لبنان، نتحدث أيضا عن المفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة، إلى أي درجة يمكن فصل المسار في غزة عن المسارات الأخرى في الإقليم؟
2: لا يمكن فصل المسار في غزة عن المسارات في الإقليم. اليوم هي سياسة إسرائيلية يقودها اليمين المتشدد، وأعجبني يعني مع أنه كاتب إسرائيلي قال أن نتنياهو مثل اللاعب الذي يلعب بعدة كرات، يفقد التحكم فتسقط الكرات كلها مرة واحدة، هو غير قادر على الحسم في لبنان، غير قادر على الحسم مع إيران، غير قادر في الحسم في غزة، غير قادر على يعني في سوريا أن يقوم ب يعني سحب الحكومة الجديدة في سوريا نحو اتفاق لصالح إسرائيل، وبالتالي كل هذه القضايا هو عالق فيها، وبالتالي هي ملفات مترابطة لا تخدم الأجندة الإسرائيلية.
0: دكتور جابرييل، اليوم كيف تتخيل الإدارة الأمريكية إمكانية إغلاق هذه الدوائر المتوترة في الشرق الأوسط، خصوصا وأنه ترامب دائما ما وصف نفسه بأنه رجل السلام، وحتى الآن لم ينهى أي ملف من هذه الملفات، لا الملف الإيراني، لا ملف غزة، ولا ملف لبنان؟
1: لا شك بأن الوضع في المنطقة متأزم جدا فيما يتعلق بإيران. تعلمين جيدا هناك مشاكل كبيرة مع إيران فيما يتعلق مثلا بالعمل الإيراني على إنتاج السلاح النووي. الرئيس ترامب يطلب من إيران وقف هذا العمل، إيران ترفض، ولذلك تجدين خلافات واسعة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحاضر. كذلك فيما يتعلق بمشكلة

0: غزة. ما طالب ترامب من غزة هو وقف من إسرائيل هو وقف الهجمات بالدرجة الأولى على غزة والانسحاب إلى الخط الأصفر. يريد زيادة المساعدات لأهالي غزة، يريد إحراز تقدم يعني فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة. فإذا هناك نية حسنة لدى الرئيس ترامب بحل هذه
1: لكن
0: النزاعات
1: الكلام سهل
0: بالطرق.
1: يا دكتور جبريل، الكلام سهل والتصريحات سهلة والنيات
0: صحيح
1: يمكن أن توصف دائما بأنها نوايا طيبة، لكن على أرض الواقع ترامب لا يضغط على نتنياهو. يعني حتى الآن منذ الإعلان عن اتفاق غزة وعن مجلس السلام، حماس فعلت الكثير من الخطوات، لكن نتنياهو لم يفعل أي من هذه الخطوات، وهو يصرح بذلك علانية: لن ننسحب، لن ندخل المساعدات، لن نسمح بالبدء بإعمار غزة. هذه اللاءات كلها من نتنياهو.
0: صحيح صحيح. نتنياهو يطلب بأن ضمانات بأن لا يكون لحركة حماس أي دور في حكم غزة مستقبلا، لأنه يجد بأن حماس هي التي تعرقل سبيل الحل السلمي في المنطقة. ولكن يعني إذا كان هناك تجاوب من
1: حماس
0: قبل
1: تعرقل
0: حماس،
1: الحل السلمي في المنطقة؟ متأكد دكتور جبريل؟ ماذا يفعل نتنياهو إذن؟ نعم، هذا ما تقوله إسرائيل. نعم،
0: ما تقوله إسرائيل، يعني الرئيس ترامب يستمع إلى الطرفين، يريد أن يصل إلى حلول ترضي الطرفين، نقل السلطة مثلا إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية يسهل عملية التعامل مع القضية الفلسطينية. هناك عدة مشاكل في الوقت الحاضر يجب حلها.
1: دكتور جبريل، فقط نقطة يعني ذكرتها بعض المصادر الصحفية بأنه يعني تم الاتفاق على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حركة حماس، إلى أي درجة هذا يمكن أن يحلحل القضايا العالقة؟
0: إسرائيل تريد ضمانات من الولايات المتحدة بنزع سلاح حماس. فإذا إذا كان هناك ضابط أمريكي موجود مراقبة نزع سلاح حماس، هذا يعتبر ضمانة لإسرائيل. عندئذ تصبح الاتفاقيات يعني قابلة للتطبيق بين الأطراف.
1: طيب دكتور محمود، يعني الحديث دائما يدور حول نزع سلاح حركة حماس. يعني من يسمع من الخارج ربما يظن أنه حماس تمتلك بوارج. هو ما الذي تبقى أصلاً من سلاح حماس والذي تتذرع به إسرائيل، والذي يتحدث أيضاً ترامب عن ضرورة نزعه؟
2: نعم، هو الأصل أن ألا يكون هذا هو محور الحديث، لأن موضوع نزع السلاح أو يعني تفكيك السلاح أو تحييد السلاح هو بند من بنود هذه الخطة فقط ذكره الرئيس ترامب بشكل عام. الأصل أن نتحدث عن تخفيف معاناة الناس والأطفال والنساء في غزة الذين لا يجدون قوت يومهم، وتقوم إسرائيل بيعني إلقاء القنابل فوق خيامهم التي بعد أن دمرت بيوتهم يعيشون في العراء منذ 3 سنوات. أنا عائلتي موجودة في غزة يعني، ويعني يعانون من حر الصيف داخل الخيام ومن برد الشتاء، وبالتالي هذا كله لا يتم الحديث عنه، ويتم تقديم الرواية الإسرائيلية الأمنية التي هدفها فقط يعني إعادة هندسة قطاع غزة بما يخدم إسرائيل. وهذا بالمناسبة ليس مضمونا. إسرائيل يعني هناك استطلاعات في قطاع غزة تشير وهي رافضة لفكرة تسليم السلاح، وتقول 72% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يرى أنه لو قامت حركة حماس بتسليم سلاحها فإن إسرائيل ستواصل اعتداءاتها وغاراتها على قطاع غزة واستمرارها في مخطط التهجير. وبالتالي اليوم نحن نتحدث أن حماس هي فصيل فلسطيني قاتل إسرائيل على مدار 3 أعوام بدون أي دعم عسكري خارجي وبقدرات محلية، وبالتالي تضخيم هذا الموضوع لا يخدم سوى الأجندات الإسرائيلية. والأصل أن نتحدث عن الموضوع الإنساني في قطاع غزة وتحسين أوضاع الفلسطينيين.
1: للأسف لا أحد يلتفت للوضع الإنساني في غزة. دكتور محمود الرنتيسي، أستاذ في العلاقات الدولية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي من واشنطن دكتور جابرييل سوما، الأستاذ في القانون الدولي وعضو السابق في المجلس الاستشاري للرئيس ترامب، شكرا جزيلا. الشكر الموصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

لم تكن السيادة في سوريا تعني امتلاك الدولة قرارها بقدر ما كانت شعاراً يرفع فيما توزع البلاد بين النفوذ والتدخلات، ويختزل القرار الوطني في إرادة السلطة. اليوم مع تأسيس سوريا الجديدة تبرز أمام السوريين معركة من نوع آخر. كيف تستعيد البلاد قرارها وتعيد بناء دولة قادرة على حماية حدودها ومصالحها من دون أن تنعزل عن محيطها أو ترتهن لأي قوة خارجية؟ كيف تستعيد الدولة سيطرتها على أراضيها وتضمن حصر السلاح بيد مؤسساتها؟ وكيف تحمي مواردها واقتصادها من الارتهان؟ وما شكل العلاقات التي تضمن لسوريا الانفتاح على العالم مع الحفاظ على استقلال قرارها؟ والأهم، كيف نبني مؤسسات تجعل السيادة ملكا للدولة والشعب لا للسلطة؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تاريخ نشوء مفهوم السيادة الوطنية وكيف تطور إلى شكله الحالي نتابعه في المادة التالية ونعود لنبدأ نقاشنا.
1: تعد السيادة الوطنية من الركائز الأساسية التي قامت عليها الدولة الحديثة، لكنها لم تكن دائما بالمفهوم الذي نعرفه اليوم. فقد برز هذا المفهوم بصورته الحديثة في القرن السادس عشر مع الفيلسوف الفرنسي جان بودان.

0: الذي عرف السيادة بأنها السلطة العليا والدائمة للدولة، ومن أهم مظاهرها حق سن القوانين من دون الخضوع لسلطة بشرية أعلى داخل الدولة. وقد طور هذه الفكرة خلال الحروب الدينية التي شهدتها فرنسا آنذاك، بحثا عن أساس قانوني يضمن وحدة السلطة واستقرار الدولة. وشكلت معاهدات ويستفاليا عام 1648 التي أنهت حرب الثلاثين عاما في أوروبا محطة بارزة في تطور النظام الدولي الحديث. فمنذ ذلك الحين ترسخ تدريجيا نظام يقوم على الاعتراف بسلطة الدولة داخل إقليمها وتنظيم العلاقات بين الدول بوصفها كيانات مستقلة ومتساوية من الناحية القانونية. ومع ذلك يشير عدد من الباحثين المعاصرين إلى أن مفهوم السيادة لم يولد مع ويستفاليا، بل كان ثمرة تطور تاريخي سبقها واستمر بعدها حتى أصبحت المعاهدات رمزا للتحول نحو نظام الدولة الحديثة أكثر من كونها نقطة البداية الوحيدة له. ومع تطور الفكر الدستوري ولا سيما منذ القرن الثامن عشر ترسخ مبدأ السيادة الشعبية الذي يعد الشعب مصدر السلطة السياسية، بينما تمارس مؤسسات الدولة صلاحياتها بتفويض منه ووفقا للدستور. وفي الفقه الدستوري المعاصر لا يقتصر مفهوم السيادة على استقلال الدولة في مواجهة التدخل الخارجي، بل يشمل أيضا ممارستها السلطة العليا داخل إقليمها في إطار من الشرعية الدستورية وسيادة القانون، بما يضمن استقلال قرارها السياسي وقدرتها على إدارة شؤونها بحرية.
1: السيادة الوطنية، نفتح هذا الملف مع المحامي حسان الأسود الأمين العام للتحالف السوري الديمقراطي من هانوفر في ألمانيا. مرحبا بك. والدكتورة ناهد غزول الناشطة السياسية والكاتبة والباحثة في جامعة باريس، نرحب بك أيضا. والدكتورة عبد الباسط أبو نبوت الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية من دمشق، مرحبا بك. سأبدأ معك دكتورة ناهد. السيادة الوطنية مصطلح فضفاض جدا في عهد النظام المخلوع، كان يستخدم ليسيطر النظام على الدولة وعلى المؤسسات ويقوم بما يقوم به من علاقات لمصلحته الشخصية، لمصلحة النظام وليس لسيادة الدولة والسيادة الوطنية. بداية، كيف نستطيع أن نقول أن سوريا الجديدة تستطيع أن ترسم ملامح سيادة وطنية حقيقية بكل ما تعني الكلمة من معنى؟
2: أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام، وشكرا للاستضافة. الحقيقة حين نتحدث عن السيادة نحن في سوريا الحالي في العهد الجديد نقول أننا قد انطلقنا من السلطة إلى السيادة، من السلطة إلى الدولة. السيادة تبدأ من استقلال القرار السياسي، أي أن تكون الدولة قادرة على أن تتخذ قرارات الداخلي والخارجي بما يحقق المصلحة الوطني بعيداً عن الضغوط أو الإملاءات الخارجية. طبعاً إذا قارنا هذا المفهوم يعني بين الآن وبين السابق، لم يكن شيء اسمه دولة، لم يكن هناك شيء اسمه سيادة. إيران كانت تملي أجندتها، روسيا كانت تملي أجندتها، الكثير من العوامل الخارجية كانت هي الفاعل الرئيسي في هذه الدولة. الآن حين نقول سيادة نحن نقول بأنها ليست سلطة تسلطية على الأرض، ولا يعني ذلك بأنه مقدرة الدولة على أن تتواجد على كامل ترابها سياسيا وعسكريا هي تعني أنها دولة ذات سيادة، وإنما مقدرتها على أن تمكن الشعب وأن تمثل إرادة هذا الشعب بأن تلبي احتياجاته بأن تكون هي صوته.
1: طب هل القرارات يعني التي تتخذها الدولة الجديدة المتعلقة بعلاقاتها الخارجية نابعة من سيادتها الوطنية، من استقلال قرارها، أم من التغيرات الإقليمية وما حدث في المنطقة وما زال يحدث؟
2: يعني إلى حد ما الدولة تحاول أن تمسك العصا من المنتصف وتحاول فعليا أن تلبي تطلعات الشعب وأن تحقق السيادة الداخلية أولا ثم السيادة الخارجية. يعني محاولته أن تعيد

0: رسم ملامح سوريا في الخارطة الدولية هذا نوع من السيادة، يعني أن تري علم سوريا يرتفع في الأمم المتحدة هذا سيادة، أن تستطيع أن ترفع العقوبات عن طريق الدبلوماسية سواء كان دبلوماسية ناعمة أو دبلوماسية متعددة الأطراف هذا يعني بأنه سيادة. محاولة أن تجري عملية توازنات في عملية الجذب بعيدا عن الإملاءات وأن تكون دولة محورية، يعني بدأ تكون دولة فاعلة بدلا من أن تكون دولة مفعول بها وأن تستفيد من موقعها الجيوسياسي، هذا يعني بأن فعلا هي تحاول أن
1: طيب
0: تكون دولة ذات سيادة. نعم.
1: طيب دكتور عبد الباسط، فعلا بين السيادة القانونية والسيادة على كافة الأراضي والسيادة الشعبية باعتبار أنه السيادة الوطنية يجب أن تكون أيضا نابعة من الإرادة الشعبية وليس من رغبات السلطة، إلى أي مدى نستطيع أن نقيم السيادة الوطنية حاليا في سوريا بين التوازنات الخارجية ومراعاة الداخل؟
2: حياكم الله، أسعد الله
1: أهلا بك.
2: أوقاتكم بكل خير. كما نعلم يعني لابد أن ننظر إلى 100 يوم الأولى لسقوط النظام وإدارة العملية السياسية في سوريا، كيف استطاعت الحكومة الانتقالية بحكمة معينة أن تقود يعني دفة الشعب السوري نحو السلام والاستقرار. استعادة سيادة تعني استعادة الأراضي وتسليم السلاح وأن يكون هناك جيش وقوة أمنية. نذكر كيف كان هناك يعني حكومة انتقالية، عفوا كانت هناك حكومة تصريف أعمال ثم انتقلت لحكومة انتقالية بعد يعني مؤتمر النصر والإعلان الدستوري. الشعب السوري نجا من حمام دم كان يريد له أعداؤه يعني في بداية انتصار الثورة. بحكمة معينة دائما المواطن السوري يقول هناك دولة قانون أريد أن أصل إليها، الحكومة الآن نحن نريد أن ندعمها حتى تصل إلى بر الأمان. وبنفس الوقت الحكومة قالت انتهى زمن الثورة وبدأ زمن بناء الدولة. هنا يعني القضية الأساسية كيف ننظر الآن، كيف استطاعت السيادة السورية أن تتمثل بهذا الشأن في مؤتمر النصر، بتم تشكيل نواة لجيش جديد، هذه الجيش مسؤول عن حماية حدود الشعب السوري وأن لا يكون هناك
1: نعم صحيح،
2: ميليشيات،
1: كل
2: انتهى
1: هذه
2: زمن
1: النقاط التي
2: الميليشيات، هذا
1: تتحدث
2: نوع من
1: عنها
2: خلق
1: صحيحة سيد
2: الأمن
1: عبد الباسط،
2: والاستقرار
1: لكن لا ننسى أنه في نفس هذا
2: بدعم
1: الوقت
2: الشعب
1: كان
2: السوري.
1: هناك قصف وما زال مستمرا الانتهاكات للاحتلال الإسرائيلي في أراضي سوريا،
2: طبعا
1: هناك ما زال بعض
2: نعم
1: المناطق خارج السيادة السورية أو سيطرة الحكومة، هل هذا يعني أن السيادة الوطنية منقوصة أم أنه ربما نحن في طور إيجاد سيادة وطنية حقيقية لسوريا؟
2: طبعا نحن في طور ايجاد هذه السياده واستكمالها، كون فعلا هناك مناطق خارج السيطره وهناك يعني حوار مطول يعني ودعم دولي يعني للحكومه ويعني الشعب السوري كشعب مجتمع مدني يحاول فعلا ان يضم هذه المناطق، ونقصد هنا مثلا السويداء، بالاضافه الى التوغلات الاسرائيليه المستمره فعلا تعطل وتشكل يعني نقطه سوداء في تشوه هذه السياده. ولكن هناك يعني عمل دبلوماسي مع عمل سياسي مع فرض للاستقرار والامن مع تحسين الواقع عيشي كحكومة يعني انتقالية مسؤولة عن تدبير هذه الأمور لحتى تصل إلى هذا يعني ضمن هذا الطور تصل إليه. لكن هذا الشيء الأساسي في أن الشعب السوري هو من يكمل
1: نعم.
2: هذا المشهد، الحكومة وحدها لا تستطيع أن تنجز كل هذا. هناك شعب واعي فعلا ينتظر فعلا سيادة القانون، ينتظر دولة المؤسسات، وهذا يحتاج إلى عمل وتدريب وتأهيل ودعم دولي وليس فقط يعني السوريين أنفسهم
1: نعم
2: يستطيعوا بناء جمهوريتهم الثالثة الجديدة.
1: نعم أذهب أيضا إلى السيد حسان، مرحبا بك. إذا سألناك فعلا هل يمكن لدولة مثل سوريا خارجة من صراع كبير، من ثورة دامت 14 عاما ومن حكم نظام ديكتاتوري ومجرم لأكثر من 50 عاما، أن نقول بأنها في خطواتها التي قامت بها بالمرحلة السابقة خلال عام ونصف وأكثر قليلا دخلت بمرحلة السيادة الوطنية باستقلال قرارها الداخلي والخارجي؟
3: مساء الخير، وبداية شكرا
1: أهلا
3: لك
1: بك.
3: على الاستضافة وشكرا للمشاركين الزملاء وللمستمعين والمشاهدين. الحقيقة أنا أود أن أضيء قليلا على مفهوم السيادة. السيادة لم تعد شيئا صلبا وتحولت مع التطورات الدولية وخاصة في الألفية الثالثة إلى شيء أقرب إلى المرونة منها إلى يعني الجمود. بمعنى آخر ما يحدد سيادة الدولة مجموعة من العناصر الخارجية والداخلية.

0: قوة الدولة، اقتصادها، جيشها، شعبها، إدارتها، سيادة القانون فيها. هذا الأمر فيما يتعلق بسوريا لو أتينا إلى تطبيقه على أرض الواقع نجد أن كثيرا من عناصر السيادة السورية قد انسحبت أو سحبت من الدولة السورية بسبب 60 سنة من الحكم الدكتاتوري، ثم 14 سنة بدأت بثورة سلمية، ثم انتقلت إلى صراع مسلح داخلي وتدخلت به أطراف كثيرة. رأينا بشكل طبيعي توزع جغرافي، هناك مناطق سيطرة مختلفة، وبالتالي هناك سيادة منقوصة بكل الأحوال. الآن لدينا احتلال، حقيقة لدينا احتلال من عام 1967
1: نعم
0: للجولان، أضيف عليه احتلال بعد سقوط النظام، ولدينا محافظة السويداء بالكامل خارج سيطرة الدولة السورية، لدينا بعض المناطق الأخرى التي لم تستقر فيها سلطة الدولة بشكل كامل. يعني لو ذهبنا إلى الاتفاق ما بين مسد أو
1: قصد
0: الإدارة
1: ونعم
0: الذاتية
1: نعم
0: قسد والحكومة السورية، هناك بعض النقاط التي لم تستكمل حتى اللحظة. إضافة إلى نقطة أساسية لابد من التأكيد عليها، أنه لا يمكن، يعني من وظائف الدولة الأساسية هو احتكار العنف، ونحن نعلم حتى الآن أن العنف غير محتكر بشكل كامل بسبب وجود يعني سلاح منتشر بشكل كبير لم تستطع الدولة حتى
1: سنتحدث عن
0: الآن
1: هذه
0: جمعه بشكل
1: النقطة،
0: كبير.
1: نعم، يعني
0: فإذا
1: بناء المؤسسات العسكرية وإلى أي مدى هو حصر السلاح بيد الدولة هو جزء من السيادة الوطنية. لكن في النقاط التي أشرت إليها وباختصار لو سمحت، هل نستطيع أن نقول بأن حتى مفهوم السيادة الوطنية المرن لا يوجد في سوريا في هذه المرحلة؟
0: طبعا هناك عناصر كثيرة من السيادة السورية، ولكن لا نستطيع أن نقول
1: نعم
0: أنها يعني كاملة. هناك
1: نعم
0: سيادة منقوصة بطبيعة الحال، وهذا يتوقف على الحكومة السورية أن تتدبر أمرها الآن في المرحلة الانتقالية لاستكمال عناصر السيادة.
1: نعم بكل الأحوال مشاهدينا، سألنا في تلفزيون سوريا عددا من السوريين متى نقول إن سوريا أصبحت صاحبة قرارها، وجاءتنا أجوبة متعددة، نتابعها ونعود لنتابع نقاشنا.
2: بتصير صاحبة قرار لما الشعب يحب بعضه، لما يكون بعيد عن الطائفية وعن التميز، إنه أنا هيك وأنا هيك. بصير يعني صاحبين قرار لما نحن نحب نفسنا، لما نحن نريد الخير لبلدنا.
3: سوريا بتصير صاحبة قرار لما يكون عندنا اكتفاء ذاتي، وهي البلد هي بلد خيرات، لما تتوظف خيراتها لصالح سوريا والشعب السوري. وفي شق ثاني هي صاحبة القرار وقت تكون قوة عسكرية، بس تكون قوة عسكرية ضاربة ساعتها بتصير صاحبة قرار بين البلدان كلها.
2: لما نحب بعضنا، لما نتفاهم مع بعضنا، والعجلة الاقتصاد تدور في البلد هذه، والناس تيجي من برا، بصير بلدنا سياحة، البلد بصير أحلى بلد بالعالم كله. يعني أنا كثير بطلع على بلدان برا، بصير بطلع زي سوريا، أنا مرتي وعيالي، ما بضطر أسافر لمصر ولا الأردن ولا ماليزيا ولا كذا، بجي على بلدي، بلدي أولى فيني بلدي.
4: لما بيكون الاقتصاد تبعها قوي، يعني ان شاء الله بيقوى الاقتصاد وبتصير من اقوى الدول وبتصير من اعلى اعلى الدول يا رب.
5: يعني عم بقول لك انه لما تكون البلد من جوا قويه، كمان برضه من برا رح تكون كمان قويه، ما حدا رح يقدر عليهم. واهم شيء الشعب يكون يحب بعضه وايد وحده.
6: سوريا بتصير صاحبه قرار ان شاء الله بس تنتهي بعض المظالم، في بعض التجاوزات والفساد، بعد ما ينتهي هذا الشيء وتكتفي الناس اقتصاديا إن شاء الله بنكون صاحبين قرار قوي إن شاء الله.
1: نعود لك دكتورة ناهد، بعد أن سمعنا آراء متنوعة من مواطنين سوريين لابد أن نسأل أيضا الوضع الاقتصادي الصعب، يقول بأنه ربما يفرض على سوريا داخليا وخارجيا تدخلات بقرارها وبسيادتها الوطنية، يعني استجداء للدعم أو لأنها بحاجة هذا الدعم. كيف نستطيع أيضا أن نحدث توازنا بحيث لا يكون هذا الدعم الاقتصادي تدخلا في السيادة الوطنية؟
7: تمام، يعني فقط أريد أن أعقب يعني على شيء.
1: تفضل.
7: يعني ربما سوريا حول المحور الأول، يعني ربما سوريا فعلا استطاعت أن تبني سيادة بما يتعلق بعلاقاتها الخارجي أكثر منها بعلاقات الداخلي، نتيجة لعدة يعني عوامل. يعني أولا هي تراكمات عبر الكثير من

0: السنوات، وأيضا يعني يوجد إرهاب في الداخل، كان يوجد جريمة منظمة، كان يوجد يعني مثلا موضوع تعزيز الوحدة الوطنية، موضوع السلم المجتمعي، موضوع العدالة الانتقالية، موضوع نبذ الطائفية والانقسامات، ترسيخ مفهوم المواطنة، يعني أن يكون هناك حوار فعلا وطني شامل فعال.
1: نعم صحيح، لكن
0: هذا كلياته
1: هناك من يقول بأنه على العكس، الحكومة السورية أو الدولة السورية الجديدة في الفترة الماضية عملت على أن تأخذ سيادتها وسلطتها من الدعم الخارجي أكثر من الداخل.
0: هلا نحن نحتاج اكيد في اي دوله ان تعملي على خطين متوازيين، يعني انت لا يمكن ان يكون عندك انفراجي في الداخل باي نوع من الانواع وانت مكبله في العشرات من العقوبات
1: نعم
0: وفي اسماء تحت قوائم ارهاب وغيرها، لا يمكن ان تتحرك ولا يمكن. لذلك الدبلوماسيه الخارجيه كانت تعمل بشكل جيد جدا وفعلا تسعى لأن تطلق اسم سوريا وتحقق فعلا السيادة الخارجية، وأيضا بالداخل يعني كن يعني في تراكمات كثيرة جدا، ولكن هل كانت السياسات المتبعة ناجحة في كل المواقف؟ أكيد لا.
1: نعم
0: يعني هل نحن مثلا فعلا اعتمدنا على كفاءات لحتى نطور مؤسسات صنع القرار؟ هل اعتمدنا على مراكز أبحاث وطنية؟ هل اعتمدنا على حوكمة، على استقلالية قرار، على سلم مجتمعي،
1: نعم
0: على تحقيق البنية المعيشية للمواطن، يعني واللي هي أساسية؟
1: نعم
0: هلا هون بتجيك أنت دعائم وركائز السيادة الداخلية للدولة. ولكن يعني عودة
1: نعم
0: لسؤالك،
1: نعود لموضوع التمويل، وكي لا
0: نعم
1: يكون التمويل سببا
0: أكيد
1: للتدخل في السياسات الداخلية والخارجية. كيف؟
0: صحيح، يعني يجب أن تبني سوريا منظومة من العلاقات المتوازنة مع الشركاء الإقليميين، ألا تعتمد على شركاء محددين حتى لا يكون في ارتهان. دائما يعني تتعامل بمبدأ الشراكات المحددة ندية، فعلا يعني هذا بحيث الجغرافيا السورية، سواء كان عن صراعات نفوذ أو يساعد على تعافي اقتصادي مستقل. يعني ممكن مثلا أنه هي يعني تتحرر من نماذج الفساد الريعي، تفتح باب الاستثمارات المتنوعة بما يخدم الأولويات الوطنية ويقلص فرص ارتهان، لأن تكون يعني مصدر التمويل هو واحد. ثانيا أن يكون هناك شفافية في إعلان مصادر الدخل، في إعلان نوعية الشركات التي تدخل في الاستثمارات، نوعية عقود الاستثمار. يعني أنا أقول إنه كافة مؤسسات الدولية هي جزء من سيادتها، يعني أنا لا يمكن أن أبيع أي مؤسسة من
1: نعم
0: مؤسسات الدولية أو حتى أن أدخل في نظام البي أو تي اللي هي بتقوم الدولة أو الشركة باستثمار لمدة زمنية محددة
1: نعم
0: مقابل مثلا هي تأخذ 40%، الدولة تأخذ 60% أو 50-50 حسب الاتفاق. يعني أقول أنا هذه المؤسسات السيادية يجب أن تكون حصرا بيد الحكومة، أولا حتى تضبط الأسعار وتجعل البيئة الشعبية، الحاضنة الشعبية فعليا هي في حالة دعم لا متناهي إليها، ومن هون هي بتستمد أعلى شرعيتها وسلطاتها، ثم بعدها تعمل على مبدأ النزاهة والشفافية في إعلان كل شيء. هذا بيعطي المستثمرين من
1: نعم
0: مختلف الجنسيات يعني نوع من الاطمئنان ونوع من الارتياح في الدخول في عملية الاستثمار.
1: نعم
0: أيضا يعني إنهاء حالة تعدد السلطات، الميليشيات، السيادات المجزوءة على بعض الأراضي، بسط سيادتها الدولة، بسط سيادتها على كامل ترابها، هذا ضبط حدوده. يعني هاي كثير مهم. نحن شفنا أن سوريا
1: طيب
0: اعتمدت يعني كدولة ناقلة للسلاح، طيب أي مستثمر بده أنا يجيني؟
1: نعم
0: فأنا لذلك يعني عملية ضبط السلاح، عملية إنهاء الحالة الميليشياوية،
1: طيب
0: كلياتها تساعد
1: اسمحي
0: على
1: لي.
0: عدم التبعية
1: نعم
0: الاقتصادية.
1: دكتور عبد الباسط، يعني الموضوع الاقتصادي والاستقلالية الاقتصادية من الممكن ربطه بالسيادة الوطنية ومن باستقلالية القرار، لكن ماذا عن بناء مؤسسات الدولة؟ إلى أي مدى بناء مؤسسات الدولة بكل أفرعها العسكرية، الاقتصادية، التعليمية، منظمات المجتمع المدني، بكل شيء معني بالدولة السورية، إلى أي مدى من الممكن، يعني إن لم تبنى بشكل صحيح، أن لا يكون هناك سيادة وطنية صحيحة بل تكون منقوصة؟
2: كما ذكرت فعلا البناء الصحيح يؤدي إلى نتائج سليمة وصحيحة، وهذا ما يريد الشعب السوري. ربما يعني بدأت يعني كل وزارة تعد خطة استراتيجية بنفسها، ربما بالتوافق معين ضمن مجلس الوزراء. نخشى من التخبط ضمن هذه الاستراتيجيات، ألا تكون يعني أن تكون كل وزارة تعمل على، لذلك يحتاج الأمر إلى تخطيط فعلا تنموي طويل الأمد، متوسط الأمد أو قريب الأجل، بحيث أنه يكون في تعاون وتنسيق بين هذه الوزارات، ألا تتخبط استراتيجياتها على تطبيقها في أرض الواقع. كما نعلم أن هناك فعلا حالة استقطاب على سوريا سياسيا، دبلوماسيا، واقتصاديا واستثماريا. هذا الاستقطاب ينتقل من ملف من عمل وزارة الخارجية إلى داخل الوزارات نفسها، يعني داخل وزارة الاقتصاد كل الدول تريد أن تكسب يعني الكثير من الاستثمارات، وتجد هناك التنافس، من يريد أن يأخذ ملف اتصالات، ملف النقل، ملف إعادة الإعمار، ملف المياه والطاقة. هذا التنافس فعلا موجود الآن داخل الحكومة، ولكن هل هذا الضغط الخارجي أو الضغط من الداخل كمستثمرين سوريين أو مستثمرين أجانب يأتون إلى سوريا يؤثر على صنع القرار في المؤسسات؟ لذلك يجب أن تبنى المؤسسات بشكل سليم، أن تكون هنا خطة استراتيجية متكاملة بين الوزارات بتنسيق كامل، وأن يكون هناك فعلا التزام بمدونات السلوك التي تم إعلانها، سواء وزارة الدفاع مدونة السلوك الخاصة فيهم، كيف أن يبنى جيش وطني حقيقي يدافع عن سوريا وحدودها، وكذلك وزارة الداخلية مدونة السلوك التي أعلنتها، وزارة الإعلام أعلنت.
1: طيب كيف
2: السلوك
1: كيف لي لي لدولة ضعيفة اقتصاديا، خارجة من حرب، لا تستطيع أن تسيطر بشكل كامل على كل حدودها، لا زال هناك بعض الخروقات، لا زال هناك انتهاكات إسرائيلية، كيف يعني لدولة اقتصاديا من الداخل هناك أكثر من 90% من الشعب يعانون اقتصاديا، من أن تكون مستقلة سياسيا وأن لا يتم الضغط عليها بأكثر من ملف خارجيا؟
2: بالضبط، هذا هو أصعب ملف، يعني التحديات الآن. الآن الحكومة تعمل على جلب المنح التي هي غير مشروطة، منح من صندوق النقد الدولي لدعم بعض القطاعات في الطاقة والنقل والمياه، وكذلك تعامل مع بنك الدولي لبعض المنح أيضا، قدم 5 منح حتى الآن، 3 منها وزارة المالية. تشيك البارح، يعني دولة تشيك قدمت منحة، السعودية تقدم منحة، اليابان قدمت عدة منح أيضا. إذا هذا يعني عدم الذهاب إلى القروض المشروطة أو القروض التي يخشى على أن تستأثر ببعض القرار السوري أو تسيطر على بعض القرار السوري، كما حدث لبعض الدول التجارب يعني كانت صعبة لمن أخذ قروض من صندوق النقد الدولي، كمصر وتونس التي تعاني الآن اقتصادها. ربما سوريا تحاول تجنب هذا السيناريو، تريد فعلا أن تبدأ تنمية من موارد سوريا. أولا هذه الموارد يجب أن تحميها حتى تصل إليها، كيف أيضا تريد أن تكون هناك فعلا رقابة وشفافية ونزاهة وحوكمة في عرض هذه العقود. الشركات الأمريكية اليوم بدأت في تنقيب عن النفط والغاز في الحسكة، هل يا ترى يعني لابد أن يكون المواطن يعلم من يأتي ومن يستثمر في النفط؟ اليوم شركات أردنية تعلن نيتها الاستثمار في الفوسفات، كيف تدير يعني كيف يتم إدارة هذا الدول التي تتنافس يعني على سوريا ومواردها؟ يجب أولا فعلا فرض الأمن والاستقرار، السيطرة على موارد الدولة، أن يكون هناك دولة مؤسسات فعلا قادرة على صنع قرار سليم باستراتيجيات سليمة، الالتزام بمدونات السلوك ضمن كي بي آيز معين للموظف السوري الجديد. يعني هناك رحلة طويلة، والتحدي الأكبر هو تحدي اقتصادي فعلا.
1: طيب سيد حسان، إذا سألناك أيضا بالنسبة لموضوع السلاح، وأنت الذي طرحت هذه الفكرة، يعني ماذا عن احتفاظ سوريا كدولة سورية بمؤسساتها العسكرية والأمنية بالسلاح وضبطه؟ إلى أي مدى هذا هو جزء مهم من السيادة الوطنية؟ وأيضا ضمن المؤسسات التي شكلت، يعني سواء الجيش العربي السوري أو وزارة الداخلية، إلى أي مدى استطاعت أن تصهر ما كان موجود سابقا من فصائل ضمن كتلة متجانسة يعني تضمن السيادة الوطنية بضبط السلاح؟
3: يعني بداية دعيني أعرج
1: تفضل.
3: بدقيقة واحدة فقط على موضوع يعني على موضوع التشاركية التي هي المنطلق الأساسي في أي دولة حتى تكون قوية من الداخل. بمعنى آخر، هناك كثير من القوى السياسية المعارضة أو التي يعني عملت خلال فترة الثورة السورية من خلال كياناتها المختلفة على
1: نعم
3: وضع تصور عن الدولة السورية، تجد أنه لا يوجد خطة استراتيجية أو رؤية استراتيجية واضحة لدى الحكومة الانتقالية، بمعنى أنه من هنا إلى انتهاء المرحلة الانتقالية أين ستصل بنا هذه الحكومة الانتقالية، أين ستصل في الدولة السورية. هناك كثير من القوى ترى أن ملف التشاركية مع القوى السياسية لم يطرح بشكل حقيقي، وبالتالي لا يوجد هناك استفادة من الكفاءات، من الخبرات، استفادة من التجارب السابقة التي أفرزها الحراك السوري خلال فترة الثورة السورية. بالتالي هناك نقص وقصور بعملية التفاعل الشعبي والمجتمعي مع الحكومة. يعني الحكومة الانتقالية من أدوارها الأساسية أن تجمع السلاح مثلا، أن تقوم بعملية تطهير المناطق من الحدود كما أشار الزملاء، أن تقوم بعملية ضبط العنف. يعني العنف هو العنف المقونن، بمعنى العنف تحت سيادة القانون هو وظيفة الدولة الرئيسية. نحن نرى أن في سوريا هناك خطاب كراهية منتشر بشكل كبير جدا، هناك تحريض، هناك أحيانا يعني مع الأسف الشديد منصات رسمية يعني تقوم باستضافة أشخاص يعني يبثون من خلال كلام غير منطقي ولا عقلاني ولا موزون فتنة طائفية، أو يؤدي إلى يعني تقسيم تفتيت الهوية السورية التي هي بالأساس في أضعف حالاتها. لذلك نود أن نركز حقيقة ليس فقط على يعني على الكلمات العامة والكلمات التجميلية. نحن الآن كسوريا في أضعف مراحلنا منذ التأسيس الأول، منذ دخول قوات الثورة العربية الكبرى يعني 1918 والمؤتمر التأسيسي الأول. يعني لك كمقارنة بسيطة أستاذة ربا، لو تكرمت علي فقط بنصف دقيقة،
1: تفضل.
3: هل يعقل أن نكون نحن السوريين قادرين قبل 100 سنة وأكثر، يعني من عام 1918 إلى 1920، الحكومة العربية الأولى ناقشت في المؤتمر السوري التأسيسي الأول على مدار 13 شهرا موضوع الدستور السوري، ونحن في عام 2025 نذهب إلى
1: 26.
3: مناقشة المؤتمر الحوار الوطني في عدة ساعات؟ هذا
1: نعم
3: يدلنا على أن سوريا ليست في أفضل حالاتها، وبالتالي الانطلاق إلى سوريا الجديدة التي كلنا نطمح إليها يجب أن يكون من خلال مشاركة القوى السياسية بشكل فاعل. يعني تحت قبة البرلمان يظهر لنا ناشط ثوري وإعلامي محبوب جماهيريا بشكل كبير، ولكن ينصح النواب بعدم التحزب. طيب إذا داخل البرلمان ما بدنا نعمل
1: طيب
3: كأحزاب وقوى سياسية، وين بدنا نعمل؟ إذا هذا الموضوع بحاجة إلى الإضاءة عليه بشكل كبير حتى
1: يعني هل تقصد
3: تستطيع
1: يعني يا سيد
3: القوى
1: حسان، أنا
3: السياسية
1: سمحت
3: مساعدة
1: يعني
3: الدولة.
1: أعطيتك الكثير من الوقت، لكن إلى الآن أنت تربط التشاركية السياسية بسيادة الدولة أو بالسيادة الوطنية، إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأنه فعلا الآن بعد أن تم تأسيس الكثير من المؤسسات يعني في الدولة كالجيش، كمجلس الشعب، كالحكومات والوزارات، كل هذه الأمور يعني لا نقول أن هناك تشاركية، كيف تستطيع أن تفسر لنا هذا الأمر وتربط بينه وبين السيادة الوطنية كي لا نخرج عن
3: يعني
1: سياق
3: هو
1: الحديث؟
3: لن نخرج عن الحديث يعني عن السياق، عن موضوعنا. السيادة
1: تفضل.
3: الوطنية ليست حكرا على السلطة، هي
1: نعم
3: مجموعة من العوامل يساعد فيها المجتمع المدني، المجتمع الأهلي، يعني بما يشمل جماهير الناس، الاتحادات، النقابات، الجمعيات، إلى آخره، الأحزاب، القوى السياسية، هذه كلها تدعم سيادة الدولة. لأن الحكومة عندما مثلا تتفاوض الآن الحكومة الانتقالية الحالية مع الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من الأراضي اللي احتلها. إذا فرضت على سوريا مثلا، أو لو ضغطت إحدى الدول ولنفترض الولايات المتحدة الأمريكية على حكومتنا الانتقالية أنه يجب أن تدخل إلى لبنان لمحاربة حزب الله، ببساطة شديدة تستطيع الحكومة أن تقول لدي مجلس شعب يرفض هذا الأمر، لدي معارضة سياسية ترفض هذا الأمر.
1: إذن التشاركية أيضا مهم جدا هذه النقطة. بكل الأحوال لابد أن نذهب إلى تجربة مشابهة لسوريا أو لدروس مستفادة من تجارب مشابهة لسوريا. في العراق مثلا، حيث فقد جزءا كبيرا من سيادته الوطنية عام 2003، مر بعدها بمتغيرات كبيرة على عدة مستويات. نتابع كيف كانت التجربة العراقية في السيادة الوطنية ونعود.
4: متى تستعيد الدول سيادتها الوطنية بشكل كامل بعد مرورها بتحولات سياسية كبرى؟ بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، فقد العراق جزءا كبيرا من سيادته مع خضوعه لسلطة الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا ممثلة في سلطة الائتلاف المؤقتة. وفي حزيران عام 2004 نقلت السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، وأقر مجلس الأمن ذلك في قراره رقم 1546. لكن استعادة السيادة القانونية لم تعني اكتمال السيادة على أرض الواقع، فقد استمر وجود قوات متعددة الجنسيات في العراق بناء على طلب الحكومة المؤقتة وبتفويض من مجلس الأمن، ما جعل كثيرا من الباحثين يميزون بين السيادة القانونية والسيادة الفعلية. وبرز تحد آخر تمثل في احتكار استخدام القوة، حيث شهد العراق استمرار فاعلين مسلحين خارج البنية العسكرية التقليدية، وهو ما اعتبر من أبرز معوقات اكتمال سيادة الدولة. كما ظل القرار العراقي عرضة لتأثيرات إقليمية ودولية متنافسة في ظل الانقسامات الداخلية وضعف المؤسسات خلال السنوات الأولى بعد عامي 2003. يقول الدرس العراقي إذن إن استعادة السيادة ليست لحظة قانونية تعلن بقرار دولي، بل هي عملية طويلة تحتاج بناء مؤسسات قوية واحتكار الدولة للسلاح واستقلال القرار الوطني حتى تتحول السيادة القانونية إلى سيادة فعلية.
1: إذن بعد أن تابعنا التجربة العراقية نعود لك دكتورة ناهد بموضوع يعني ليس اقتصاديا لكنه أبعد من ذلك وأهم من ذلك، موضوع إعادة الإعمار. إلى أي مدى من الممكن أن يتم الضغط على سوريا في ملفات كثيرة سياسية مقابل ملف إعادة الإعمار الذي إلى الآن لم يطرح دوليا بشكل ملف متكامل مؤتمر دولي، لأن يعني تكلفة إعادة الإعمار في سوريا مئات المليارات كما تعلمين؟
0: يعني الحقيقة يجب أن تعمل الدبلوماسية السورية الآن على تحشيد الدعم من أجل إطلاق مثل هذا المؤتمر. يعني نحن لنا تجارب سابقة، أو في المجتمع الدولي يوجد تجارب سابقة يمكن الاعتماد عليها، مثلا التجربة الألمانية ومشروع مرشال. لولا مشروع مرشال لم يكن لألمانيا أن تقوم بعملية البناء. تخيل لي انت مشروع مارشال قدم لألمانيا اظن ما
1: بين، على العكس احيانا يعني نحن ربما لسنا قريبين من التجربه الالمانيه. في العراق مثلا منذ قليل كما تحدثنا جاء موضوع التدخلات الدوليه بدءا من الدستور ووصولا الى ما وصلت اليه من المحاصصات السياسيه في العراق نتيجه فقدان السياده الوطنيه. الى اي مدى من الممكن فعلا أن يتم استخدام هذا الملف للضغط على سوريا لإفقادها سيادتها وقرارها مقابل ملفات يعني تفيد دول أخرى وليس سوريا؟
0: هذا يعتمد على الإدارة السياسية. يعني حين يكون لدينا إدارة سياسية وطنية وهي فعلا تمثل تطلعات الشعب السوري ونحن نرى هذا، فأكيد يعني هناك بعض التجاوزات، هناك سلاح منفلت، هناك أراضي لا يعني لم تخضع لسيطرة الدولة، ولكن هذا لا يعني بأنه الدولة السورية والحكومة السورية لا تمثل تطلعات السوريين. حين تكون لديك حكومة وطنية فعلا تمثل تطلعات الشعب، ونرى بأنها حذرة جدا في عملية الاقتراض حتى لا يقع البلد تحت ديون طائلة أو يضطر إلى بيع مؤسساته. في تجربة يونانية سابقة يعني اضطروا أن يبيعوا معظم مؤسساتهم من القطاع الصحي إلى القطاع التعليمي. يمكن أن نقول بأنه فعلا حين يتم عقد مثل هذا المؤتمر الدولي ويكون هناك منح مالية تستطيع سوريا أن تستفيد منها، هذا يشكل دعامة أولى. أيضا في عنا نحن عوامل داخلية يمكن أن تعتمد الحكومة وهي تكون فعلا مصدر لإعادة الإعمار. مثلا أنت عندك حماية مواردك الطبيعية، نحن عنا يعني حسن الإدارة لمواردنا الطبيعية مثل النفط، الغاز، المياه، الثروات المعدنية بشكل شفاف، وأن تكون عائداتها فعلا موضوعة في خزينة الدولة. يعني نحن الآن أمام جدلية، يعني أنا كمواطنة يعني وأتابع الشأن السوري بكل تفاصيله، هناك شيء يسمى الصندوق الاستيادي، وهناك شيء يسمى خزينة الدولة، وهناك شيء يسمى وزارة المالية. طيب من منهم يتبع لمن؟ يعني أنت تسمعين عن مشاريع استثمارية ويقولون بأن الصندوق السيادي هو الشريك
1: الثاني. نعم، وهذه هي مشكلة، هذا التنوع وعدم الشفافية وعدم معرفة كل مهمة كل، يعني تجعل يعني الشخص يضيع ولا يعرف أين هي البوصلة الحقيقية في الموضوع الاقتصادي في سوريا.
0: لذلك إدارة الموارد الطبيعية بشكل شفاف وإدارة المشاريع الاستثمارية، منع الاستغلال الغير قانوني للموارد. يعني أنت شفتي صارت مشكلة بتلمنين لأنه هني عم بيسحبوا مياه أبار. المياه هي عبارة عن مصدر لثروة سيادية. شفنا انهيار بالسد وفيضان دمر آلاف الهكتارات من الأراضي ودمر مزروعات. طب ليش أنا ما بيكون عندي قنوات ري؟ ليه ما بيكون عندي خطوط طوارئ؟ بعدين ننوع الاقتصاد، يعني سوريا دولة زراعية وهي يمكن أن تكون سلة اقتصادية. بس عفوا هالنقطة هالجزئية، مثلا الحسكة تورد 80% من القمح لسوريا. طيب إذا نحن حققنا اكتفاءنا الذاتي غذائيا على الأقل، يعني نحن ضمننا أول عوامل الاستقرار والمساهمة
1: في هو الأمن الغذائي هو جزء أيضا من السيادة الوطنية بالتأكيد.
0: تماماً.
1: أذهب إلى السيد عبد الباسط، إذا سألناك أيضا كيف تستطيع أن تكون سوريا دولة ذات سيادة لها علاقات جيدة دوليا، ليست مكانا للاستقطاب، وأن لا تصبح مكانا لتنفيذ الأجندات الخارجية كما حدث في تجارب مماثلة ومنذ قليل اطلعنا على التجربة العراقية؟
2: كما ذكرت فعلا هذا موضوع مهم في فرض السيادة والصورة الجديدة لسوريا دبلوماسيا. نعم، سوريا استطاعت يعني إعادة موضوعها الدبلوماسي السياسي بعد حالة العزلة التي أوردها إليها النظام البائد، بينما اليوم كانت رسائلها إيجابية تجاه دول الإقليم، تجاه دول الجوار، فصل جديد من العلاقات مع أوروبا والاتحاد الأوروبي وأمريكا، وأفضل من ذلك فصل جديد من العلاقات مع روسيا التي كانت يعني تتخذ سياسة التبعية تجاه سوريا، واليوم هي توقع اتفاق شراكة قائم على المصالح المشتركة بخصوص قواعدها المتبقية في سوريا، بالإضافة لانسحاب أمريكا من قواعده وبدأ لعونية التشارك في موضوع إنتاج الطاقة سواء مع أمريكا أو دول أخرى. إذا السيادة تريد يعني فعلا ابتعاد عن سياسة الاستقطاب والمحاور. سوريا دبلوماسيا قائمة على الشراكات أكثر منها اتجاه المحاور، كونها يعني دولة مؤثرة في حال انتمت إلى أي محور، ولكن هناك لها تأثير أيضا دبلوماسي أنجع في حالة يعني اتخذت سياسة دبلوماسية قائمة على الانفتاح والشراكات بناء على المصالح المشتركة. لا يوجد يعني عدو، صفر أعداء نعم، ولكن وبنفس الوقت صفر يعني أن تكون سوريا مصدر خطر تجاه أي دولة أخرى. هذه سياسة،
1: لكن هل سياسة صفر مشاكل تنطبق على سوريا في هذه المرحلة وخاصة موقعها الجغرافي والجيوسياسي وما يحدث في المنطقة والدور المناط بسوريا بعدة ملفات، منها ملف حزب الله ويعني ما يحدث في دول الجوار، هل تستطيع سوريا أن تلعب هذا المكان الذي هو صفر مشاكل وبالتالي تضمن سيادتها الوطنية؟
2: تعقيدات المنطقة أمنيا وعسكريا أخيرا في مشكلة مضيق هرمز وتوغلات إسرائيلية في جنوب لبنان وسوريا ومشكلة غزة، فعلا هي تحديات كبيرة في ضمن السياسة، ضمن الدبلوماسية السورية الجديدة، ولكن نعلم أن بقدرة كل دولة بسياسة معينة أن تقول يعني لدينا مشاكل ولا ننخرط في حل مشاكل الآخرين على حساب مشاكل. إذا هناك يعني أولويات في ترتيب هذا الأمر، ربما يعني يضغط دولة معينة بحكم يرى الأمر سهل أن يمكن أن نطلب من سوريا أن تدخل إلى هنا أو تذهب إلى هناك، ولكن فعلا سوريا لديها مشاكل تريد معالجتها لا تحل مشاكل الآخرين على حسابها.
1: نعم.
2: هذا يعني هذا يعني محدد أساسي تم الإفصاح عنه من مسؤولين سوريين أكثر من مرة.
1: نعم.
2: موضوع هو موضوع شاق وطويل بين التنسيق بين الأمور الدبلوماسية وجلب استثمار وإعادة الإعمار فعلا بحكم تأخر يعني، فالموضوع يحتاج إلى صبر طويل وبنفس الوقت حكمة دبلوماسية.
1: وبحاجة

0: إلى رؤية واضحة، وهذا ما نبحث عنه دائما ونحاول أن نستشفه أو نجده في يعني الخطة التي تعمل عليها الدولة بعدة محاور. موضوع أن يكون هناك رؤية واضحة لكل الملفات. سيد حسان، بالنسبة للرؤية فعلا، هل من الممكن أن تقوم الحكومة السورية الجديدة أو الإدارة السورية الجديدة بعلاقات دولية متوازنة تضمن لها الاستقلالية بالقرار ولا تعني التبعية، أم أنه ربما موضوع السلطة يجعلك ربما تقدم بعض التنازلات الخارجية أحيانا لحسابات مختلفة؟
1: بداية اسمح لي أن أقارب التجربة العراقية بطريقة عكسية في سوريا. العراق
0: تفضل.
1: تم احتلاله عام 2003،
0: نعم.
1: بينما سوريا تحررت
0: في عام صحيح.
1: في تحررت من نظام الأسد ومن الاحتلال الإيراني في نهاية عام 2024. إذن هذه المقاربة نوعا ما يعني لابد من تصويبها. نحن الآن يفترض أن نكون في مرحلة دولة وطنية تبنى من جديد. النقطة الثانية التي لابد من الإشارة إليها أنه لا يوجد دولة في العالم قاطبة يعني لديها صفر مشكلات، لا يمكن أن نصل إلى هذا الوضع، فما بالك بمنطقة الشرق الأوسط المشتعلة منذ بدء التاريخ، صراع الحضارات، صراع الديانات، مهبط الديانات السماوية إلى آخره. لا يمكن أن تكون سوريا في هذه يعني اليوم سمعنا تحديدا رئيس الأركان أو وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن سوريا هي غزة المقبلة والحرب حتمية وقادمة لا محالة. إذن نحن الآن في عين العاصفة في سوريا، نحن لا يمكن أن نكون في منأى عن التجاذبات. ما يشفع لنا يعني ما يمكن أن يساعدنا أن هناك تغير عالمي في الرؤية تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من أجل منافسة الصين. هذا
0: تقوده الولايات المتحدة أم
1: تقوده
0: رؤية ترامب؟ لأن هذا الأمر أيضا يختلف وأنت تعلم ذلك، هذه مشكلة أخرى.
1: لا، رؤية الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، دولة مؤسسات، ترى في الصين المنافس القادم خلال القرن الحالي، وبالتالي هي تريد أن تجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة هادئة تقوم على يعني إعادة تمرير يعني النفط والطاقة وطرق التجارة من أجل استقرار كامل حتى تتفرغ لصراع مقبل حتما مع الصين، وبالتالي هي تدمج سوريا ضمن موقعها الاستراتيجي ضمن رؤية واسعة كبيرة لكل العالم في منطقة هدوء. وبالتالي نحن إذا استطعنا أن نبني سيادتنا الداخلية من خلال ما تفضل به الزملاء الكرام من تقوية الشعب السوري، الاقتصاد السوري، الجيش السوري، ضبط الحدود إلى آخره، التعليم.
0: طب إذا لم تستطع الحكومة السورية أن تقوي السيادة الداخلية، هل من الممكن أن تقدم تنازلات خارجية لضمان؟
1: بالتأكيد لا يوجد دولة في العالم لا تقدم تنازلات خارجية من أجل
0: على حساب السيادة الوطنية أم على
1: نعم تمام ليس على حساب السيادة الوطنية. لا يوجد دولة في العالم تقدم على أساس سيادتها الوطنية، لكن نحن عرفنا السيادة بأنها شيء مرن وليس شيء صلب، وبالتالي يمكن لدولة ما في مرحلة ما أن تهادن عدوا مثلا لا تستطيع أن تجابهه، وفي لحظة ما ممكن أن تمرر مشاريع معينة، ممكن أن تبدل يعني مثلا يمكننا أن نبدأ بملفات شائكة جدا مثل ملف مكافحة المخدرات، وقف التهريب، وقف إمداد حزب الله بالسلاح عن طريق العراق وإيران دخولا إلى سوريا، مقابل مثلا إهمال ناحية معينة بسيطة. لكن نحن نرى أن التشاركية ودعم الاقتصاد الداخلي والنظر في حاجات المواطنين هي من أهم عناصر السيادة. يعني لا يمكن أن نطلب من مواطن فقير معدم
0: صحيح
1: نأتي له بالكهرباء ونرفعها 600%، هذا غير منطقي. وبالتالي لابد من النظر بعين واسعة جدا إلى متطلبات المواطنين في الداخل، وبناء دولة حقوق، سيادة قانون، تشاركية وديمقراطية. الديمقراطية لم تلفظ، لم نسمعها من هذه الحكومة الانتقالية منذ مؤتمر إعلان النصر حتى الآن. لماذا ألم نخرج بثورة من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية، دولة سيادة قيادة قانون، دولة تشاركية،
0: تداول للسلطة،
1: بالتأكيد هناك
0: تعددية،
1: كثير من
0: حزبية. نعم
1: المنغصات.
0: نعم
1: طبعا طبعا،
0: شكرا.
1: هذا حق للشعب السوري ويجب أن نطالب به. شكرا.
0: نعم شكرا جزيلا لكم ضيوف الأعزاء على كل هذه المعلومات المتعلقة بالسيادة الوطنية بين المفهوم الداخلي والخارجي، وعلى أن تكون فعلا سوريا فيها سيادة وطنية تحمي مواطنيها بالدرجة الأولى، وتكون مستقلة بقرارها خارجيا. شكرا لك يا دكتورة ناهد غزول، كنت معنا من باريس. حضرتك ناشطة سياسية وكاتبة وباحثة في جامعة باريس، مرحبا بك. أيضا الدكتور عبد الباسط أبو نبوت، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من دمشق. والمحامي حسن الأسود، الأمين العام للتحالف السوري الديمقراطي، كنت معنا من هانوفر في ألمانيا. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد.

بين ركام الوثائق وظلال الخرائط، نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مساء الخير.
1: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا وإلى العناوين. إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي خلال اشتباكات مع مطلوبين في مدينة إنخل بريف درعا وفرض حظر للتجوال في المدينة. تشيع جثمان الشاب محمد غميرة في بلدة الحفة بريف اللاذقية، ووزارة الداخلية تقول إن لجنة التحقيق في القضية ستعلن عن نتائج عملها خلال 3 أيام. وزارة التربية تؤكد بأن المناهج الدراسية ستكون موحدة في جميع المحافظات في العام الدراسي المقبل، وتشير إلى أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة التأليف. ترامب يدعو طهران للاستسلام، ووزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان مقتل أحد المطلوبين لفرع المباحث الجنائية وإصابة اثنين آخرين إثر اشتباكات خلال حملة لملاحقتهم في مدينة إنخر بريف درعا. أضاف البيان أن عنصرين من قوى الأمن أصيبا خلال الاشتباكات بالإضافة إلى احتراق مركبة. وأشار البيان إلى أن قوى الأمن سيطرت على الوضع وتواصل ملاحقة بقية المطلوبين. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي فرضت حظر تجوال في المدينة. انضم إلينا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. حسام مرحبا بك، هل ما زالت الاشتباكات مستمرة في إنخل؟
1: نعم محمد، الآن يعني هناك حالة من الهدوء في إنخل مع فرض حظر تجول. قامت قوى الأمن الداخلي فرض حظر تجول في المنطقة من مفرق القنية حتى الحي الشرقي من قرية أو من مدينة إنخل، وهذا حظر تجول على خلفية الاشتباكات التي حصلت ووقع نتيجة هذه الاشتباكات، سقط نتيجة هذه الاشتباكات شخص كان مطلوبا وكان قد اشتبك مع دورية أمنية، وأيضا احترقت سيارة لقوى الأمن الداخلي كانت قد يعني كانت من القوى التي حاولت الدخول باتجاه الحي ويعني ملاحقة المطلوبين كانوا هناك. حقيقة محمد ما جرى اليوم هو يعني على خلفية خلاف قديم، خلاف عشائري قديم ما بين يعني آل دويرش وآل الوادي في مدينة إنخل، وهذا الخلاف يعود إلى شهر كانون الثاني من عام 2025 أي بعد التحرير بأيام يعني، ونتج عن هذا الخلاف في البداية مقتل شخص من آل دويرش، وبعد ذلك تم الاحتكام إلى القضاء وسجن شخصين، شخص من آل دويرش وشخص من آل الوادي. تأجج الخلاف أو عاد الخلاف مرة أخرى إلى الساحة بعد أن أفرج القضاء في الشهر الماضي عن المتهم الذي كان من آل طويرش، وبقي الآخر الذي هو من آل الوادي، وهذا استدعى من قيام أقارب الموقوف بإطلاق النار بالقرب من المراكز الأمنية، واستدعى الأمر تدخل قوة من الأمن الداخلي لإحضار المطلوبين الذين قاموا ببعض أعمال الشغب بالقرب من المراكز الأمنية في مدينة إنخل، وقاوم المطلوبون الدورية وقاموا بإطلاق قذيفة ار بي جي على سيارة الأمن الداخلي وأحرقت السيارة واشتبكت عناصر الأمن الداخلي مع المطلوبين وبعض المطلوبين مما أدى إلى سقوط قتيل وأيضا جرحى من قوى الأمن الداخلي.
0: هل تؤكد لنا الحصيلة الضحايا والإصابات الأخيرة حسام؟
1: نعم، بحسب يعني مصادر في إنخل هناك قتيل واحد وعنصرين من الأمن الداخلي جرحى، يوجد أيضا بحسب يعني شهود عيان يوجد جرحى أو يوجد طفل جريح، وأيضا الشخص المطلوب الأساسي الذي ذهبت الدورية لإحضاره حتى الآن لم يتم القبض عليه رغم الآن يعني وجود حظر التجول ويعني حالة الهدوء التي تشهدها المنطقة، توقفت الاشتباكات لكن المطلوب الأساسي في القضية التي دخلت من أجل القوى الأمنية لم يتم القبض عليه حتى هذه اللحظة.
0: نعم، شكرا لك حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. انضم إلينا الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا. دكتور عبد الله مساء الخير، ما قراءتك لما يحصل في إنخل؟
2: نعم مساء الخير أستاذ محمد لك وللسادة المشاهدين ولكادر تلفزيون سوريا الأعزاء. في الواقع يعني مثل هذه الأحداث التي لخصها مراسل تلفزيون سوريا في الواقع هو بالفعل ما حدث الآن. الشخص الذي كان يهاجم الدورية هو الشخص الذي قتل، الذي كان مطلوبا والذي أطلق النار على المركز الأمني. طبعا ما الذي نتج طبعا سابقا أو السبب المباشر هو أخراج أحد المساجين الذي تم سجنهم على إثر حادثة القتل التي تم. في الواقع يعني لجان الصلح العشائري في مثل هذه الأثناء في المرحلة الانتقالية لنتحدث بشكل يعني واسع، لجان الصلح العشائري التي تقوم الآن في حوران في كل محافظات سوريا وأخص الآن بالذكر حوران، يعني الموضوع الآن بعد أن تم التحرير ولازالت الأسلحة موجودة لدى الشعب، في الواقع أن لجان الصلح العشائري هي أكثر جدوى من القضاة والعمل القضائي الذي يقوم طبعا استنادا إلى أعمال يراها هو أنها مناسبة، في حين أن
0: لكن دكتور عبد الله ألا يفترض يعني إذا أردنا أن نتحدث إذا كان الهدف وجود دولة يجب أن يكون هناك قانون ومؤسسات وقضاء، ليست فقط لجان صلح محلية، خاصة أنه يعني واضح أنه الدكتور عبد الله أن هناك سلاح منفلت كثير. يعني الآن هناك هجوم واشتباك وقع وقتل أشخاص وأصيب عناصر من الأمن، يعني واضح أن هناك سلاح متوفر وبكثرة وليس مجرد يعني سلاح يعني قليل متواضع.
2: يعني نعم، كلام صحيح 100%. أنا يعني لا أنفي هذا نهائيا، وأنا ما أقول بعد أن يتم مثلا احتجاز الأشخاص الذين هم تحت سقف القانون، الواقع القانون يمشي ويسري سواء في الفعاليات الشرطية الأمنية القضائية، يتم طبعا احتجاز المعتقلين الذين خالفوا القانون والذي يعني مطلوب لدى المباحث الجنائية. قصدت أنا بأن يعني موضوع البت من قبل مثلا قاضي في موضوع طبعا يعني أحيانا قد يعني ينجم عنه يعني شيء لا تحمد عقباه، يعني موضوع إخراج شخص وموضوع ترك آخر في السجن، هنا العشائر يعني سواء الوادي أو والطويرش، هنا العشائر لا تقبل بأن يكون اثنان وكان في السجن أن يخرج أحدهم ويبقى الآخر. هنا العشيرة بالكامل يعني ترى بأن هذا الموضوع حتى لو كان مثلا يعني نتيجة المحاكمات والجلسات وغير ذلك تبين أن هذا ليس لديه علاقة وهذا طبعا يعني بريء، في الواقع ربما يكون الاثنان بريئان. لكن
0: طيب يعني دكتور عبد الله، لكن يعني في هذه الحالة إلى متى يعني يبقى السلاح بهذا الشكل بيد قوات عشائرية؟
2: هذا يعني الموضوع لا شك بأنه مختلف عما نحن أتحدث به الآن. موضوع إذا جئنا إلى الجانب الأمني، إلى الجانب الأمني موضوع السلاح بكثرة موجود لدى يعني كل عشائر سورية. لماذا؟ لأن يعني نتيجة الثورة لمدة 14 عاما طبعا هؤلاء أبناء العشائر هم الذين كانوا ثوارا، والكل تقريبا استأثر بوضع السلاح لديه ربما ليرى عن ماذا ستنجلي الأمور. يعني لا شك بأن يعني رويدا رويدا عملت الدولة من خلال الانتساب إلى التشكيلات بأن يدخل مثلا الأشخاص الذين كانوا سابقا في الثورة، وهناك تعليمات أيضا يعني ألزمت الأشخاص بأن يسلموا أسلحتهم، وبين الحين والآخر يتم الدخول إلى المناطق قبل أن تكون هناك مثلا مشاكل موجودة وجرائم جنائية يقوم بها أشخاص تقوم. لكن يعني لا تستطيع في الواقع الدولة يعني ضبط كل الأسلحة، لأن الحجم كبير جدا ويفوق على ما أعتقد قدرة القوى التفتيشية التي تقوم بذلك على جمع كل هذه الأسلحة. وبين قوسين يعني ليس سلاح بارودة أستاذ محمد، ليس بارودة فقط يعني سلاح خفيف، هناك سلاح ثقيل. يعني عندما تستهدف دورية أمن بأربيجي أو صاروخ مثلا ميمدال، هذا ليس سلاح خفيف، هذا سلاح يعني ميمدال يعني مضاد للدبابات. في الواقع هذا الموضوع
0: يطرح سؤال انه كيف وصل هذا السلاح اصلا يعني الى هذه
2: الاطراف مع الثوار هم استاذ محمد. استاذ محمد انا قلت انه هؤلاء الثوار يعني هؤلاء كانوا من الثوار ويعني لديهم السلاح، والفصائل كانت بحوزتها مثل هذه الاسلحه. طيب. تم يعني كانت من الهيكل التنظيمي للفصائل وكانت من القوى الوساط الموجوده لدى هؤلاء الفصائل، ويعني ليست هذه الاسلحه غريبه، هي من قبل التحرير وما زالت بايدي هؤلاء ويتم استخدامها فورا مجرد ان يتم هناك اي خلاف.
0: طيب شكرا لك. هو لانه دائما كانت يعني السلطه تؤكد انه يجب حصر السلاح بيد الدوله، لماذا يحصر يعني في اماكن دون اماكن؟ هذا سؤال غريب. دكتور شكرا لك، دكتور عبد الله الاسعد الخبير العسكري والاستراتيجي في درعا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة إلى منزله في مدينة الحفة بريف اللاذقية بعد إعلان وفاته في مشفى تشرين الجامعي. وكان غميرة قد أمضى أياما في العناية المشددة بالمشفى إثر تدهور حالته الصحية، عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة.
3: اللهم اجعلنا واجعله من اهل الجنة من الذين دعواهم فيها. سبحانك اللهم.
4: سيع الشارع ايضا تفضل.
0: كما أفاد مراسلنا بوصول وفد من وزارة الداخلية إلى مدينة الحفة لتأدية واجب العزاء ومباشرة التحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. كان وزير الداخلية أنس خطاب أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة. وقال وزير الداخلية إن مهمة اللجنة التحقيق في ملابسات ما حصل وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته. وأكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية

وفاة الشاب محمد غميرة سيتعامل معها بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن اللجنة التي شكلتها الوزارة

0: ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة.
1: كما وأشار البابا إلى أن الحادثة رغم مأساويتها ستكون بوابة للتغيير الإيجابي في عمل الشرطة في اللاذقية وعموم البلاد.
0: هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية، لأنه بسبب السياق الذي مررنا به ندرك بأن هناك بعض الخلل وبعض التقصير في عمل أقسام الشرطة، وبنفس الوقت هناك عمل متميز جدا من بعض أقسام الشرطة الأخرى ومن عموم وزارة الداخلية. يعني العمل الجيد لا يغطي على الأخطاء، وبنفس الوقت الأخطاء يجب أن لا تلغي العمل الجيد للوزارة الذي نسعى دائما لتطويره.
1: قال المحامي العام في حماة المستشار محمد أحمد النعسان إن الآثار الظاهرة على جسد الموقوف عبد السلام عبد الحكيم عكو تعود إلى حالته الصحية وملازمته الفراش لفترة طويلة نافيا تعرضه للتعذيب.
2: تم إدخاله إلى مشفى الحوراني، طبعا ما يشاع أنه نتيجة التعذيب فهو محض افتراء، والآثار التي على فخذه هي من الإقامة الدائمة، هي سحجات وتقعرات نتيجة الإقامة الطويلة على الفراش. كذلك ما يشاع أنه مصاب بالسل، إلى الآن التشخيص لا يصاب بالسل، لديه سابقة أيضا جلطة دماغية. هذا حالة المريض بشكل عام. طبعا إدارة السجن والإدارة الطبية لم يقصروا أبدا، كذلك القضاء، يعني هذا الرجل موقوف في تجارة مخدرات.
1: دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا والمتضررين من انتهاكات لواء السابق إبراهيم حويجة رئيس فرع المخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع إلى المبادرة بالادعاء وتقديم الشهادات ضده. قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة رديف مصطفى إن اللواء السابق حويجة متورط بارتكاب جرائم وانتهاكات ترقى لكونها جرائم حرب وضد الإنسانية، مضيفا أن حويجة ما يزال قيد التوقيف وفي عهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية. أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن مسار دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الإعلان عن حل ملف الإدارة الذاتية بات قريبا. أوضح الهلالي في تصريح لتلفزيون سوريا أن المراحل الشاقة تم تجاوزها وقطع خطوات كبيرة في الإجراءات التنفيذية على الأرض، من بينها البدء بدمج قوى الأمن الداخلي وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وأوضح الهلالي أن ملف الاندماج تقدم في قطاعات حيوية كالتربية والصحة والزراعة والطاقة، لافتا إلى تحديات تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وتسوية بعض الملفات الإدارية والقانونية، أبرزها الملف القضائي الذي يجري العمل حاليا على حله وفق تصريحه. كشف مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن خطط العراق لتصدير النفط عبر خط أنابيب يمر بسوريا ستتطلب 4 سنوات من البناء بكلفة 15 مليار دولار على الأقل. أوضح المصدران أن الخطة تهدف لتجنب أزمات مستقبلية في مضيق هرمز وتتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل بدلا من إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بانياس القائم حاليا، إذ تربط المنظومة الجديدة الحقول الجنوبية والشمالية في العراق بمركز تجميع في حديثة غربي العراق وصولا إلى بانياس. كما وذكر المصدران أن الجدول الزمني قد يحتاج أيضا إلى مراعاة إزالة البنية التحتية القديمة والحصول على حقوق جديدة لاستخدام الأراضي من الحكومة السورية الجديدة. أكدت وزارة التجارة التركية استمرارها في تنفيذ أعمال توسعة وتحديث عدد من المعابر الجمركية على الحدود مع سوريا بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتسهيل حركة التجارة. ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة التركية أنها نفذت

0: 33% من أعمال توسعة معبر يايلاداغي بولاية هاتاي المقابل لمعبر باب الهوى على الجانب السوري. ومن المقرر أن ترفع أعمال التوسعة مساحة ساحته من 17 إلى 23 دونما. في معبر أكتشا كالا المقابل لمعبر تل أبيض السوري أزيلت الألغام من مساحة تبلغ 24 دونما، في حين خصصت وزارة التجارة نحو 59 دونما من أراضي مكتب المحاصيل الزراعية ضمن مشروع لتوسيعة المعبر وتحديثه، في حين استكملت أعمال البنية التحتية والفوقية في معبر نصيبين على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جملكي في القابشلي. قالت وزارة التربية والتعليم إن المناهج الدراسية ستكون موحدة في جميع المحافظات في العام الدراسي المقبل. أوضحت الوزارة أن المنهاج المعتمد سيكون موجودا على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي الجديد. وبينت الوزارة أنها انتهت من إعداد المعايير الوطنية للمناهج الدراسية الجديدة، وذلك ضمن جهود تحديث المحتوى التعليمي بما يتفق مع الاحتياجات التربوية، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة تأليف المناهج الجديدة. انضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. مساء الخير حازم، هل من توضيحات حول آلية اعتماد المناهج الدراسية الموحدة في سوريا؟
1: نعم محمد، حقيقة سيتم دمج كل المناهج اللي كانت معتمدة سواء منهاج إدلب في المناطق المحررة إضافة إلى مناطق الإدارة الذاتية. كان هناك أيضا مناهج مختلفة بمنهاج واحد وهو منهاج المعتمد في دمشق، والذي خضع أساسا للتعديل بعد يعني سقوط النظام المخلوع. بالتالي سيتم تعميم هذا المنهاج على كل الجغرافيا السورية، لكن حتى هذا المنهاج سيكون منهاج مؤقتا وفق حديث وزارة التربية التي أكدت بأنها وضعت يعني المعايير الوطنية لتحديث المناهج أو لإنشاء مناهج حديثة، وبالتالي انتهت من هذه العملية بوضع المعايير، وستكون المرحلة الأخرى هي مرحلة التأليف. وأعادت لتؤكد بأن يعني من قاموا بالدراسة في مناطق الإدارة الذاتية وفق مناهجهم يستطيعون التقديم إلى الشهادتين الأساسية وشهادة التعليم العامة سواء كما حدث هذا العام إضافة إلى العام المقبل. طبعا هذه الآلية وهي توحيد المنهاج سيكون يعني مرجعية واحدة في عملية التعليم إضافة إلى إنصاف الطلاب وتحقيق العدالة وفقا لما جاء في حديث وزارة التربية عبر بيانها.
0: شكرا لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي إحداث فرع لجامعة الفرات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور. أوضح الحلبي في منشور عبر منصة فيسبوك أن الفرع الجديد يضم كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، وكلية التربية الثانية باختصاصي معلم صف ورياض أطفال، وكلية الاقتصاد ثانية، إضافة إلى المعهد التقني المالي والمصرفي والمعهد التقني للمحاسبة. وأكد الحلبي أن الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو توسيع انتشار المؤسسات الجامعية ودعم أبناء المنطقة الشرقية. أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة بخروج 3 من محطات ضخ مياه الشرب على الضفة الجنوبية لنهر الفرات عن الخدمة احترازيا نتيجة ارتفاع منسوب مياه النهر بنحو 50 سنتيمترا. وأوضحت مديرية الطوارئ أن قسم الاستعداد والجاهزية نفذ جولة تفقدية على باقي المحطات في الضفة الشمالية للتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. من جهتها أوضحت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرقة أن المحطات ستعود للعمل يوم غد بعد تدعيمها. انطلقت في مدينة دير الزور حملة خدمية وبيئية بعنوان بأيدينا نخليها أجمل، بمشاركة الجهات المعنية والأهالي بهدف إزالة الأنقاض والنفايات وتنظيف الشوارع والحدائق وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتحسين الواقع العام للمدينة.

0: محافظة.
1: بإيدنا نخليها أجمل، حملة تسعى إلى تغيير المشهد الخدمي في دير الزور والحد من تراكم النفايات والأنقاض. دعاء واحدة من المتطوعات اللواتي انضممنا إليها إلى جانب عدد من السيدات، أملا في تحسين واقع مدينتهن والمساهمة في جعلها أكثر نظافة وجمالا.
2: اليوم الحمد لله جينا مشاركة مع البلدية، جينا لننظف هاي البلد دير الزور لأنها تستاهل كل خير، تستاهل يكونها نظيفة ومن أحسن البلدان ومن أحسن المحافظات في سوريا.
1: تمتد الحملة على مدار 90 يوما، تبدأ من مدينة دير الزور كمرحلة أولى على أن تتوسع لاحقا لتشمل مختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع مسار توعوي يهدف إلى إشراك الأهالي وتعريفهم بأهمية الحفاظ على نظافة أحيائهم.
3: هدفنا من الحملة هو النظافة العامة، تكنيس الطرقات وإزالة النفايات الصلبة والمرنة. الهدف الثاني هو المسطحات الخضراء، تكنيس الحدائق وتجهيزها وإعادة البنية التحتية لها مشان زراعتها من جديد. الهدف الثالث هو فتح الطرقات.
4: طبعا الرؤية من هذه الحملة هي جعل النظافة والبيئة النظيفة هي سلوك عام. طبعا تشرف على هذه الحملة محافظة دير الزور ومجلس المدينة بالإضافة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية.
1: لا تقتصر الحملة على رفع النفايات من الشوارع، فالمطلوب بحسب المسؤولين عنها أن تبقى المناطق المستهدفة في المحافظة نظيفة.
5: يقول القائمون على الحملة إنها انطلقت بجهود البلدية والجهات المعنية واستكملت بتعاون المجتمع المحلي والأهالي. عسى أن تصبح النظافة مسؤولية مشتركة وسلوك يومي لتبقى دير الزور أجمل. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: تكبد مزارعون في حماة خسائر كبيرة بسبب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، ما جعل تكاليف الحصاد تفوق العائدات في كثير من الحالات، الأمر الذي دفع البعض إلى إتلاف محاصيلهم.
6: محصول يذهب هدراً والمردود المنتظر يتحول إلى رماد. بمرارة اضطر المزارع التركي إلى حرق محصول البصل ليفرغ أرضه بعد أن أصبح غير قادر على تغطية كلفة حصادها، يهيئها لموسم زراعي جديد لعله يحمل نتائج مغايرة تعوض جانبا من الخسائر التي تكبدها.
7: أنا حرقت البصل، أول شالي البصل ماله أسعار خارج، جبنا عمال شلعوا وأخذوا على السوق وخسرنا أجار نص العمال وأجار السيارة، فحرقناه. أول شالي إذا ضل بالأرض رح أي زريعة يضرها.
6: خسائر كبيرة تكبدها مزارعو أرياف حماة مع تراجع أسعار الخضروات بمختلف أنواعها من البندورة والبصل إلى الخيار والملفوف والثوم، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج والحصاد، ما جعل عائدات البيع عاجزة عن تغطية ما أنفقه المزارعون ودفع كثيرا منهم إلى أتلاف مزروعاتهم أو تحويلها إلى مرعى للأغنام.
8: زرعت زهرة صدقا هدت فيها الغنم، ملفوف أحمر، الثوم يعني يا الله جاب عماله بسبب الأسعار، أسعار متدنية، بندورة شوفت عينك.
6: وفرة الإنتاج هذا العام قابلها انخفاض في الأسعار وغرق للأسواق المحلية، فتحولت الوفرة من نعمة إلى نقمة على المزارعين، خاصة مع صعوبات التصدير وضعف قطاع التصنيع الزراعي. هذا الواقع دفع المزارع إلى المطالبة بدعم حكومي يخفف من وطأة الخسائر ويعيد التوازن إلى الأسواق.
9: لا تتوقف معاناة المزارعين عند موسم لم يحقق مردودا يوازي التكاليف، بل تمتد إلى تهديد قدرتهم على الاستمرار في الزراعة. واقع يضع المزارعين أمام ضرورة إيجاد حلول تضمن لهم جدوى زراعتهم في ظل تدني الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج والحصاد.

0: على أسوأ تلفزيون سوريا ريف حماة الشمالي.
1: تتجه الرقابة إلى تشديد متابعة المسالخ في حماة بعد ضبط عمليات ذبح خارج الإشراف الصحي وسط مخاوف من وصول لحوم غير مستوفية للشروط إلى الأسواق.
2: في ظل ارتفاع أسعار لحم الضأن تشتري الأسر وفق إمكانياتها، في حين تبقى جودة اللحوم وسلامتها من أبرز اهتمامات المستهلك، خصوصا مع ضبط مسالخ تعمل خارج الأطر النظامية خلال الجولات الرقابية الأخيرة.
3: مو الغاية إنه اللحمة رخيصة أو غالية، أنا اللحمة دي كمان ضمنانا، شلون ذبحنا شلون كذا، فهمت علي شلون؟ يعني هون نحن إلنا الثقة بالمحل هذا إنه ذبحه نظامي ولحمته مختومة ونظافته وسعره مناسب.
2: بين محدودية الدخل والحرص على سلامة الغذاء، يبحث المستهلك عن مصدر موثوق، في حين يتحمل البائع مسؤولية الالتزام بالشروط الصحية وتقديم لحوم مطابقة للمعايير.
4: أنا بذبح بمسلخ بشان الشروط الصحية، فيه موظفين فوق أطباء بيفحصوا اللحم قبل وبعد، يعني قبل الذبح وبعد الذبح، وشان الأختام وشان الوصولة مشان الزبون يرتاح وقت يجي ياخذ لحم من عندي يشوف كل شيء نظامي. هلا الاسباب اللي مثل العالم تذبح خارج المسلخ، في عالم تذبح بالنار 100 راس 150 راس، في عالم تذبح 200 راس، اجارهم كثير رسومهم كثير غالي، هلا عم ياخذوا 15000 سوري على الراس، هلا 100 راس اجارهم مليون ونص بالنهار، على مدار الاسبوع 10-12 مليون، لهيك العالم تضطر تذبح برات المسلخ.
2: تكشف الجولات الرقابية عن مخالفات مرتبطة بالذبح خارج الإشراف الصحي، ما يطرح تساؤلات حول آلية الفحص والتأكد من صلاحية اللحوم قبل وصولها إلى الأسواق وأهمية الالتزام بإجراءات الذبح والفحص البيطري.
5: تقوم الشعبة بالإجراءات الدورية على المسالخ المنتشرة في المحافظة من أجل التأكد من عمل المسالخ وإنتاج اللحوم بشكل صحي للمستهلكين، كما تقوم الشعبة بالإشراف على محلات الأقصابة تأكد من نوع اللحوم المعروضة في محلات الأقصابة. طبعا في الأوان الأخيرة تم تتبع عدد الذبحيات ووجدنا عدد كبير من المسالخ المخالفة تقوم بالذبح دون رقابة صحية ودون دمق الذبائح التي تدل على سلامتها من الأمراض.
2: مع ارتفاع أسعار اللحوم يبرز حق المواطن في الحصول على منتج سليم ومطابق للشروط الصحية مقابل ما يدفعه، لا سيما أن شراء اللحوم بات يشكل عبئا كبيرا على ميزانية كثير من الأسر.
6: مع ضبط المسالخ المخالفة تتأكد ضرورة حماية المواطن وضمان وصول لحوم سليمة إلى الأسواق، فالذبح النظامي والرقابة المستمرة يشكلان أساس الحد من المخالفات وتعزيز ثقة الناس بما يشترونه. ياسر روح تلفزيون سوريا مدينة حماة.
1: شددت الجهات المختصة الرقابة على محال بيع اللحوم في حلب لضبط المخالفات ومنع بيع اللحوم مجهولة المصدر مع تنظيم ضبوط وإغلاقات بحق المخالفين إثر ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري ومخالفات صحية.
7: عشرة ضبوط بحق المخالفين سواء ببيع لحوم مجهولة المصدر أو بتربية المواشي في منطقة سكنية أو بذبح الأغنام خارج المسلخ المعتمد. في حي قرلق في حلب القديمة، وهو واحد من أقدم أسواق اللحوم في حلب، تتواصل الحملات الدورية والمتابعة لمنع المخالفات وبيع اللحوم مجهولة المصدر.
8: نحن الآن في الضابطة اللامركزية في الكتلة الأولى، وهي الضابطة المشتركة المؤلفة من الكتلة الأولى والشؤون الصحية بالإضافة إلى المديرية الخدمية الأولى وحماية المستهلك. طبعا نحن الآن في حي صفا والدليلين وقرلة، من المتعارف عليه بهذه الأحياء أن هناك ذبح عشوائي وبيع لحوم مجهولة المصدر. نحن قمنا في هذه الحملة ونركز من خلال هذه الحملة على المخالفات الكبيرة، وهي الذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة إضافة إلى بيع اللحوم مجهولة المصدر أو غير المخدومة.
7: أثناء جولة الفريق اكتشف مكانا مهجورا تخبأ فيه الخراف لذبحها لاحقا ليخالف صاحب المحل ويغلق ويشمع المكان.
9: يا عمي النهار أربعة جينا وكتبنا لكم مخالفة وقلنا لكم
10: من بعد اليوم من بعد اليوم
9: ممنوع
10: من بعد اليوم
9: من بعد اليوم.
7: سلامة التخزين وصحته والالتزام بشروط النظافة ومنع الذبح العشوائي هي أهداف الحملات المستمرة ويؤكد المسؤولون أنه سبق توجيه إنذارات قبل اتخاذ إجراءات الإغلاق والمخالفة والتشميع.
11: حملة مكثفة على منطقة أرليق تم من خلالها ضبط عدد محلات تقوم بالربط العشوائي للأغنام والذبح العشوائي في المناطق داخل مناطق سكنية، مما يسبب انتشار روائح الكريهة وانسداد صرف الصحي وانتشار الجرذان والبعوض. لذلك قمنا بتشميع وكتابة عدة مخالفات، من بينها مخالفات صحة ومخالفات حماية مستهلك وإشغالات والربط العشوائي، ومن بينها هنا المحل مثلا قمنا بتشميعه وكتابته كافة ضبوط والإجراءات اللازمة.
7: وبحسب المسؤولين تتواصل هذه الحملات لضبط المخالفات، فيما تشمل الإجراءات المتخذة تنظيم ضبوط ومخالفات بحق المتجاوزين وصولا إلى الإغلاق والتشميع عند الضرورة.
12: تستمر محاولات الجهات المختصة لضبط الذبح العشوائي وضبط اللحوم مجهولة المصدر ومنع وصولها إلى موائد المواطنين. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود قناة تواصل خلفية ومحادثات مباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. أكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل فرض ضغوط اقتصادية على إيران عبر الحصار البحري، داعيا إياها إلى رفع الراية البيضاء بحسب تعبيره. وقال ترامب إنه ليس على عجلة من أمره بشأن إيران، ولا يملك جدولا زمنيا محددا للتحركات الأمريكية، مضيفا أن ما استخدمته الولايات المتحدة حتى الآن من مخزونات الأسلحة لا يذكر. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة تفاهم إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة لمدة 60 يوما، موضحا أن مهلة 60 يوما خصصت للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن. أضاف عراقجي أن الولايات المتحدة انتهكت المذكرة، ما أدى إلى تجدد الاشتباكات، مؤكدا أنه لا توجد هدنة تحتاج إلى تمديد، وأن إيران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن طهران ستحمي ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت الكلفة. أضاف أن إيران كانت تدرك ميزة مضيق هرمز، لكن لولا هذه الحرب لما جرى تفعيلها، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الورقة هي إحدى التذكارات التي تركها الرئيس الأمريكي، وأضاف أن مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا. انضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان. إذن الرئيس الأمريكي ترامب يتحدث عن قنوات تواصل مع الحرس الثوري الإيراني، هل من تفاصيل؟
13: نعم، مساء الخير محمد. يعني هذا الموضوع تحدثت عنه بعض التقارير الصحفية ومنها موقع أكسيوس. يعني إذا هذا التواصل دعم كان حصل، كان موجودا لكن في وقت سابق حسب الأكسيوس، وحصل الاتصال يعني في ربما في شهر أيار الماضي من خلال رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البرزاني، الذي حسب أكسيوس يعني تواصلت معه رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جلابارد السابقة طبعا، ويعني سألته إذا هناك إمكانية للتواصل مع رئيس الحرس الثوري الإيراني الجنرال أحمد وحيدي. طبعا تم اختيار المسؤول الكردي نجربان البرزاني لأنه يحظى حسب أكسيوس بثقة الجانبين الإيراني والأمريكي، وهو إضافة إلى ذلك كان قد درس في العاصمة الإيرانية طهران ويتحدث الفارسية بطلاقة. كل ذلك يعني جعله مخولا ليكون هو الوسيط. لكن الذي حصل محمد أن يعني السبب طبعا الذي يعني كان وراء هذا التواصل هو أن المسؤولين الأمريكيين كانوا لا يشعرون أن وزير الخارجية عراقجي ورئيس البرلمان قليباف يملكون الصلاحية لاتخاذ،
1: وكانوا يكررون الأمريكيين أنه لا نعرف مع من نتفاوض، في إشارة إلى أن القيادة السياسية مثل بزشكيان وعراقجي وكأنهم ليسوا أصحاب قرار. وبالتالي هذا السؤال يعني هل يعني يسعون لتجاوز هذه العقبة؟
13: نعم، كانت الغاية، يعني هناك كان امتعاض أمريكي من هذه الطريقة، يعني اتخاذ عملية اتخاذ القرار في إيران كانت تأخذ وقتا طويلا. المفاوضين الإيرانيين كانوا لا يملكون القرار، يضطرون للعودة وتأخذ مسألة عدة أيام ووقت، وبنفس الوقت لا يملكون الصلاحية. هذا أهم في الموضوع. الذي حصل أنه حصل اتصال هاتفي يعني بين رئيس إقليم كردستان وأحمد وحيدي، ويعني تبين أنه نتيجة هذا التليفون يعني الجانب الإيراني أبدى استعداد للقاء مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل جانبي. لكن كانت هناك طبعا في إقليم كردستان كانت الهدف أو المكان المحدد هو إقليم كردستان، لكن حسب التقرير حسب أكسيوس كان لدى الإيرانيين مخاوف أمنية، يقولون أو قالوا الإيرانيين أن إقليم كردستان مخترق بشكل كبير من الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، وكان لديهم خشية أو مخاوف أمنية من أن يتم استهداف قادة أو مسؤولين إيرانيين في حال قدومهم إلى إقليم كردستان. طب هذا الكلام كما ذكرنا محمد يعني هو مضى عليه بعض الوقت، لكن يدل في يعني أن هناك بالفعل قنوات اتصالات غير مباشرة بين واشنطن والحرس الثوري الإيراني بشكل يعني بعيدا عن المفاوضين الإيرانيين، لكن كما ذكرنا لم يكلل بالنجاح. هذه المحاولة لم تكلل.
1: وترامب في الوقت نفسه بالنجاح. يؤكد أنه ما يزال يريد من إيران الاستسلام ورفع الراية البيضاء.
13: نعم، لكن هذه المرة ليس من خلال التصعيد العسكري. اليوم الرئيس دونالد ترامب أو في الآونة الأخيرة محمد يعني اختار نهج الخنق الاقتصادي، وتوعد منذ يومين بضربة اقتصادية قاسمة لإيران. كذلك وزير الخزانة سكوت بينيست تحدث عن إجراءات صارمة ستتخذ للمرة الأولى في التاريخ ضد دولة، يعني الكل بترقب يعني التوقعات أن تكون خلال بضعة أيام في بحر هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن هذه الإجراءات. كل التوقعات محمد تشير إلى أنها ستكون عقوبات تستهدف شركات تكرير نفط صينية تتعامل مع إيران أو مع النفط الإيراني المهرب. كذلك العقوبات ستستهدف مصارف صينية تساعد الإيرانيين فيما يسمى أو يعرف باقتصاد الظل الإيراني للتهرب طبعا من أو الالتفاف على العقوبات. يعني هذه هي التوقعات، أن تكون عقوبات كبيرة تجاه شركات ومؤسسات مالية واقتصادية صينية. طبعا هناك بعض التقارير تحدثت عن يعني موضوع الحصار البري، لكن خبراء ومحللين له كثر يعني استبعدوا هذا الخيار نتيجة لصعوبته العملية على الأرض، نتيجة لأنه يحتاج الحصار البري لإيران يحتاج إلى ما فقط نحو 80 دول حول إيران، وأغلب هذه الدول يعني لا توافق على مثل هذا الاقتراح. وبنفس الوقت هناك يعني الحدود الوعرة، مناطق جبلية، يعني هذا الخيار موضوع الحصار البري يبدو شبه مستحيل. لذلك كل التوقعات تتجه نحو أن واشنطن قريبا ستفرض عقوبات على شركات ومؤسسات صينية. نعم، إليك محمد.
1: شكرا جزيلا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصدر سياسي بأن الاجتماع المقرر بين نتنياهو وكوشنر مع الممثل الأعلى لمجلس السلام قد انتهى، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق ألا تنفذ عمليات ترميم بقطاع غزة من دون تفكيك شامل لسلاح حماس. أضافت القناة بأن الطرفين اتفقا على احتفاظ الجيش بحرية العمل واستمرار سياسة الاغتيالات وتنفيذ إجراءات صحية بغزة لمنع انتشار الأوبئة. من جانبها نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي مطلع أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة. انضم إلينا هادي صبارنا الصحفي من القدس المحتلة. أستاذ هادي مساء الخير، كيف يمكن قراءة نتائج هذا الاجتماع بين كوشنر ونتنياهو وممثل مجلس السلام؟
14: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. انتهى هذا الاجتماع بعد أكثر من 4 ساعات متواصلة لهذا الاجتماع. هذا الاجتماع لم يحقق أي اختراق، سواء أن إسرائيل يصر وبنيامين نتنياهو يصر على عدم الانسحاب من قطاع غزة.

0: تسليم حركة حماس أو تسليم كل السلاح الموجود داخل قطاع غزة، ليس فقط تسليمه إنما تسليمه وتدميره. أيضا حماس تتمسك بالانسحاب الإسرائيلي مع بدء تسليم السلاح. واشنطن تريد من خلال هذه الخطوة، من خلال هذا اللقاء، تقريب وجهات النظر ما بين إسرائيل وحماس من خلال الدفع لإسرائيل نحو الانسحاب التدريجي من قطاع غزة، وبالتزامن تقوم حركة حماس بتسليم السلاح. لكن اليوم يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة حتى تسليم حركة حماس للسلاح بشكل كامل. أيضا يصر على حرية، اتفقا على حرية الجيش في الاغتيالات وحرية الجيش للعمل ضد أي تشكيل أي خطر عليه من قبل حماس كما قال. أيضا كان هناك اتفاقا على إنشاء مجموعتين في قطاع غزة، الأولى تتولى مسؤولية نزع سلاح ومتابعة سلاح نزع سلاح حركة حماس، والمجموعة الأخرى تتابع الشؤون الصحية كالبنية التحتية وغيرها.
1: طب أستاذ هادي، إلى أي درجة هذا الكلام يتفق مع بنود خطة مجلس السلام؟
0: بنود خطة مجلس السلام والتي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت وأعلن عنها قبل أيام، هي الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بالتوازي مع تسليم حركة حماس لسلاحها. لكن اليوم كوشنير يتقرب من بنيامين نتنياهو ويقوم بالموافقة أو إعطاء حق الأولوية لنتنياهو بعدم الانسحاب من قطاع غزة، والموافقة على شروط بنيامين نتنياهو وإسرائيل على عدم الانسحاب من قطاع غزة إلا بعد تسليم حماس لسلاحها أو تسليم كل السلاح الموجود داخل قطاع غزة وتدميره بشكل كامل، والسماح للجيش الإسرائيلي بحرية العمل في المستقبل أو العمل خلال الأشهر القادمة في قطاع غزة في حال كان هناك أي خطر من قبل حماس ومن قبل قطاع غزة على الجنود الإسرائيليين.
1: ألم يكن من المفترض أن يكون هناك لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة وهي من تتولى هذه المسؤولية؟
0: نعم صحيح، لكن حتى هذه اللحظة إسرائيل ترفض بشكل قاطع دخول مجلس السلام إلى قطاع غزة واستلام مهامه في قطاع غزة، وهي أيضا والإشراف على نزع السلاح والإشراف على الانسحاب الإسرائيلي. لكن إسرائيل تعود اليوم لتؤكد ويؤكد بنيامين نتنياهو بأنه لا انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة إلا بعد تسليم حماس لسلاحها بشكل كامل، وليس فقط تسليمه ونقله إلى جهة أخرى، بل تدمير هذا السلاح كما قال بنيامين نتنياهو حتى لا تتمكن حماس أو الفصائل الفلسطينية من استخدامه مرة أخرى.
1: يعني هل نفهم من هذا الكلام أنه إسرائيل تريد أن تكون هي المشرفة وكأنها هي من يعني تنفذ رؤيتها وليس طرف محايد لجنة وطنية؟
0: نعم صحيح، وهذا ما تريده إسرائيل في قطاع غزة، وأيضا مجلس السلام الذي يتماشى مع إسرائيل من خلال موافقته على بنود أو على شروط بنيامين نتنياهو بعدم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وحرية العمل العسكري داخل قطاع غزة، أي استمرار إسرائيل في تنفيذ الاغتيالات في قطاع غزة.
1: وبالتالي هل نتوقع تقدما يعني لتحقيق هذه البنود؟
0: واشنطن ذكرت بأن التقدمات لا تزال، الحوار مفتوح بين والمفاوضات مستمرة، وهناك ضغط في حال سنشاهد في حال في الأيام القليلة القادمة إن استطاع كوشنير الضغط على سواء على حركة حماس أو على إسرائيل للمضي قدما في تنفيذ الخطة التالية وهي خطة 15 بند التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى رأسها هي نزع سلاح حركة حماس بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. في الأيام القليلة القادمة سنعرف ما إذا كانت إسرائيل ستقوم بالانسحاب من قطاع غزة أو سترفض ذلك حتى نزع سلاح حركة حماس أو سلاح الفصائل الفلسطينية بشكل كامل من القطاع.
1: شكرا لك هادي صبرنا، صحفي من القدس المحتلة. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 5 قتلى و18 مصابا. في الأثناء شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية. قال المركز الفلسطيني للإعلام إن طائرات الاحتلال شنت غارتين شرقية مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مروحية، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوب خان يونس.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. في محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا بينهم 9 من عائلة واحدة في بلدة بيت إمرين بعد مداهمة منازل وتفتيشها، إضافة إلى شابين من بلدة كفر قليل. كما اعتقلت القوات 7 فلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بينهم 5 من بلدة المغير وشابان من بلدة سنجل، إضافة إلى فلسطينيين 2 في محافظة الخليل. وطالت الاعتقالات أيضا شابا من مخيم الفارعة جنوبي طوباس بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى منزله، وآخر من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. أصيب طبيب فلسطيني في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون ضمن سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة الأناضول فقد قام 10 مستوطنين بالاعتداء بالحجارة والعصي على الطبيب ماجد عليان أثناء وجوده في منطقة جناتا شرقي بيت لحم، ما أدى إلى كسر يده وتحطيم زجاج مركبته. كما وشهد الطريق الواصل بين رام الله ونابلس هجوما من قبل المستوطنين على مركبات فلسطينية، بالإضافة إلى هجومهم على منزل غربي نابلس واحتجازهم عددا من المواطنين وسط منع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة. هذا وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة البريات بقرية قلنديا وهدمت منزلا وشردت 15 شخصا بذريعة أن البناء من دون ترخيص. أوضحت المحافظة أن المنزل مكون من طابقين وكان يؤوي عائلتين تضمان 15 فردا. هذا وتتصاعد عمليات هدم منازل ومنشآت فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في ظل استمرار السلطات الإسرائيلية في إصدار أوامر هدم للمنازل والتضييق على الفلسطينيين مع تصاعد عنف المستوطنين. بدأ جيش الاحتلال نقل بيوت جاهزة إلى مستوطنة كاديم المخلاة شرقية مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لإعادة فتحها واستقبال المستوطنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الخطوة تأتي وسط معلومات عن التحضير لعودة المستوطنين للإقامة فيها في 19 من آب الجاري. وكانت مستوطنة كاديم قد أخليت عام 2005 ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلية الأحادية الجانب قبل أن تقر الحكومة الإسرائيلية أواخر عام 2025 إعادة إقامتها، وذلك ضمن قرار شمل إقامة أو إعادة تنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة يونيفيل في جنوبي لبنان يسهم في تثبيت السكان ببلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون مع الجيش اللبناني. أشار عون إلى أن إسرائيل ترفض وجود يونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه في حين يطالب لبنان ببقائها، موضحا أن الخيار الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل وإلا فاعتماد صيغة يكون لبنان جزءا منها لضمان استمرار الوجود الدولي في المنطقة. ختام هذه النشرة الإخبارية، ليلة هانئة وإلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة.

0: المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: هروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل،

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم، نناقش في الساعة الأولى تشيع الشاب محمد غميرة الذي توفي بعد تدهور حالته الصحية إثر احتجازه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، ونناقش بدء لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات القضية أعمالها، ونسأل ماذا ينتظر الشارع من لجنة التحقيق في قضية الشاب. في المحور الثاني نناقش في المحور الثاني اتهام المجلس الوطني الكردي لعناصر وقياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي بتهديد أحد أعضاء المجلس بالقتل ومحاولة اختطاف آخر، فما طبيعة العلاقة بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي؟ أما في المحور الثالث والأخير نناقش لقاء جمع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر برئيس حركة حماس خليل الحية في القاهرة، وآخر جمعه مع نتنياهو لبحث خارطة الطريق بشأن غزة، فما العناوين والاستنتاجات من هذه اللقاءات؟ أهلا بكم.

0: شيع أهل في منطقة الحفة بريف اللاذقية جثمان الشاب الراحل محمد غميرة الذي توفي بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة بالتزامن مع وصول اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية بالتحقيق في ملابسات وفاته وبدء عملها.
1: تستمر قضية الشاب الراحل محمد غميرة في التفاعل على المستويين الرسمي والشعبي مع تشييعه في مسقط رأسه في مدينة الحفة بريف اللاذقية برفقة مجموعات من الدفاع المدني والأهالي ليصلى عليه في مسجد الحفة بحسب ما أفاد به مراسل التلفزيون سوريا. وزارة الداخلية قالت إن اللجنة المشكلة بقرار الوزير أنس خطاب للتحقيق بملابسات وفاة الشاب غميرة بعد الاعتداء عليه داخل مقر أمني بمدينة الحفة وصلت إلى المدينة واستمعت إلى شهادات ذوي الفقيد وأهالي المنطقة، مشيرة إلى أنها ستصدر توصيات بشأن الحادثة وستعمل على تقييم أداء أقسام الشرطة في عموم البلاد. اللجنة التقت بمحافظ اللاذقية أحمد مصطفى حيث أكد الأخير أنه ينسق مع الوزير خطاب للوصول إلى نتائج واضحة، بينما تعهدت اللجنة التي يرأسها معاون الوزير محمد لطوف بأن القانون سيأخذ مجراه على كل من تثبت مسؤوليته عن وفاة الشاب غميرة. فالمطلوب في نهاية المطاف ليس فقط تقليم أظافر من يتجاوزون على المواطنين، بل بناء مؤسسة لا تسمح أصلاً بأن تتحول السلطة الممنوحة لحماية الناس إلى أداة للإضرار بهم.
0: للنقاش معي رفاعة عكرمة عضو مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية مباشرة من الحفة، ومعي دكتور خالد كمال الناشط في السلم الأهلي من اللاذقية، ومعي فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من دمشق، ومعي رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع دكتور خالد. دكتور خالد، يعني أنت قريب من الناس في اللاذقية والحفة، بعد تشكيل هذه اللجنة للتحقيق بمجريات الحادثة التي حدثت مع محمد غميرة وبعد وفاته، ما الذي ينتظره الشارع من هذه اللجنة؟
2: تحياتي لك سيدة آلاء وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. الحقيقة أن مدينة الحفة أو منطقة الحفة مدينة معروفة بمقارعتها للنظام، سواء النظام السابق أيام الثمانينات أو في الثورة السورية المباركة، قدمت العديد من الشهداء. المدينة يعني أو شعب اللاذقية وشعب أهل الحفة على وجه الخصوص يعني أعطوا كامل الثقة للحكومة الجديدة مع بداية سقوط النظام الأسدي المجرم. اليوم هذه الثقة ستتزعزع فيما لو لم تتم محاسبة يعني الجاني أو الجنات. هذه اللجنة التي شكلت من قبل السيد وزير الداخلية أكيد هي خطوة في الطريق الصحيح. الكل يترقب بفارغ الصبر النتائج التي ستصدر عنها. كما قلت لك، الحاضنة الشعبية للسيد الرئيس أحمد الشرع أو للحكومة أو على وجه الخصوص لوزارة الداخلية وما قدمته طيلة الفترة الماضية من يعني إحلال للأمن في منطقة بالأساس متنازع فيها بين مكونات، كان في ثقة كبيرة جدا جدا بالأمن الداخلي. اليوم مع قصة محمد في حقيقة بدأت تتزعزع هذه الثقة.
0: كيف تعود هذه الثقة دكتور خالد برأيك؟
2: مع النتائج التي تحقق العدل. الشعب اليوم يريد العدالة. لا يمكن أبداً أن نقبل بإهانة كرامة المواطن، وخاصة في منطقة مثل منطقة الحفة. أهين كرامة مواطن، والده شهيد في الصدناية، الشاب أساساً يعمل مع الحكومة في الدفاع المدني، شاب معروف بأخلاقه وأسرته معروفة بأخلاقها، فما في مبررات أبدا. هذه الطريقة في التعامل سواء في قسم الحفة أو في غيرها من الأقسام ينبغي أن يعاد النظر فيه. ينبغي أساسا التوقيف التعسفي المبني على قوانين القديمة، قوانين نظام الأسد، ينبغي أن تتغير. لا يمكن بحامل الأحوال أنه مباشرة لمجرد أنني ادعيت عليك أو ادعيت علي ممكن تكون الدعوة كيدية أن يزج في السجن بظروف الله أعلم ما هي هذه الظروف. ينبغي فعلا هذه الظروف أن تتغير. ينبغي أن يكون هناك أسلوب آخر يحفظ كرامة المواطن السوري، لا يمكن بحال من الأحوال قبول أي إهانة لفظية ولا جسدية ولا تعنيف، لا يمكن. كرامة الإنسان السوري رقم واحد، لا يمكن أبدا أبدا المساومة عليها.
0: أستاذ رشيد، كيف يمكن لهذه اللجنة التي عينتها وزارة الداخلية أن تحقق العدالة المنشودة التي تحدث عنها دكتور خالد؟
3: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين ولضيوفك الكرام، وشكرا لكم على الاستضافة والرحمة لروح المتوفى محمد بنيرة. حقيقة يمكن تحقيق ذلك من خلال البنية الهيكلية والمؤسساتية التي أنشأتها وزارة الداخلية، وهنا أود الوقوف على نقطة مهمة أعلنتها وزارة الداخلية عندما أعلنت هيكلة مؤسساتها والأجهزة المتصلة بها، وأعلنت أو صرحت يعني بصريح العبارة أنها غيرت كافة مسميات الأجهزة الأمنية التي كانت تعود للعهد البائد واعتمدت مسميات جديدة لكي تقطع أي صلة من صلات الوعي والعقل الجمعي السوري بممارسات تلك الأجهزة. واليوم يعني وزارة الداخلية ومؤسساتها ضمن التي تعمل ضمن هيكليتها هي ليست مطالبة فقط بتغيير المسميات لقطع الصلة بين الصورة التي تكونت في عقل المواطن السوري وممارسات أجهزة النظام السابق، إنما أيضا هي مطالبة بتغيير كافة الممارسات التي كانت سببا رئيسيا في إطلاق الثورة السورية ضد نظام الأسد وتهميشه للسوريين أو عدم
0: اعتراف. يعني تعتقد بأن هذه اللجنة في النهاية وما سينتج عن التحقيق سيؤدي إلى إصلاح كافة الأجهزة الأمنية؟
3: نعم أعتقد ذلك، لأن هناك يعني مجموعة من الإجراءات التي قامت بها أو دعينا نقول قامت بمجموعة من الخطوات ونجحت بها وزارة الداخلية، منها تفكيك شبكات المخدرات على مستوى الساحة السورية. أيضا استطاعت وزارة الداخلية السورية وقف الجريمة التي كانت منتشرة إلى حد كبير، والقتل والسرقة وحالات السرقة إلى حد كبير في المجتمع السوري قبل سقوط النظام. واليوم هو يعني هذه هي نستطيع أن نقول بيضة القضبان في وزارة الداخلية السورية من خلال مدونة السلوك التي يعني أصدرتها، مدونة السلوك التي أصدرتها هناك يعني مواد تخص وتحط بعينها على عدم استخدام العنف. أضف إلى ذلك هناك ضمن هيكلية الوزارة مديرية الشؤون القانونية والمسلكية، و مديرية الشؤون المسلكية والقانونية مباشرة ارتباطها مع وزير الداخلية، وهي إحدى المديريات الرئيسية في وزارة الداخلية، ويقع على مهام هذه المديرية يعني مراقبة كافة السلوكيات الصحيحة والخاطئة ومعاقبة العناصر على اختلاف مستوياتهم ورتبهم إن تصرفوا بتصرفات خاطئة. وأيضا من مهام هذه المديرية تدريب المنتسبي وزارة الداخلية بكافة أجهزتها على احترام القانون ونصوص القانون وعكسها واقعا عمليا بين المواطنين، لأن الأمن هو في حالة تشابك وتداخل دائم مع المجتمع، لذلك على العنصر أن يكون ملما بشكل جيد وبشكل متقن لكافة النصوص القانونية التي تحدد له الصحيح يعني الواجبات والمحظورات.
0: لكن حتى هذه الآلية ثمت العديد من الأسئلة حولها، وهنا أنتقل إلى أستاذ فضل، هل يكفي أن تكون الرقابة داخل المؤسسة ذاتها أم من الواجب أيضا أن تخضع كل المؤسسات بما فيها وزارة الداخلية لرقابة أخرى خارج يعني المؤسسة الأمنية مرتبطة بالقضاء في سوريا؟
4: يعني أول شيء طبعا أنه الرقابة الداخلية هي خطوة إيجابية يعني بالاتجاه الصحيح، وأنا لست وأنا أختلف تماما مع أنه تسقيف أنه تشكيل لجنة حتى لو كانت من الوزارة نفسها، طبعا بالإمكان نقدها وبالإمكان نقد استقلاليتها وأنه لازم يكون فيها خبراء ومؤسسات مجتمع مدني وما إلى ذلك، ولكن الخطوة بحد ذاتها هي خطوة في الاتجاه الصحيح. وأيضا يعني حتى زيارة الوزارة إلى العائلة حتى تغريدة وزير الداخلية كلها مؤشرات تؤخذ بعين الاعتبار، وإن كان نقول أنها لا تكفي طبعا، وقلنا أن اللجان أستاذي آلاء حتى تكسب استقلاليتها وحتى تكسب، لأنه نفسها اللي هي الوزارة المتورط هو عنصر في الوزارة، فهوني إذن هنا في موضوع يتداخل موضوع الاستقلالية، وكان بالإمكان أنه تشكل اللجنة يكون فيها من مثلا قضاة من ويكون فيها من المجتمع المدني، ويعني بيكون في تحقيق، وايضا الوزاره بتعمل تحقيق داخلي طبعا، يعني هي اصلا شغله وزاره الداخليه حتى لو ما كان العنصر هو يعني اي شخص مات، فهي اللي بتقوم بالتحقيقات الاوليه، فما بالك اذا كان الان هنا نحقق من هو المسؤول، ويجب ان تحاسب كل الاشخاص وكل واحد بحسب دوره بالوزاره، وان يسمح ايضا للعائله بتقديم ادلتها. ونعم يجب ان يكون هناك اشراف من قبل يعني جهات قضائية على عمل الوزارة، وهذا يأتي ضمن يعني نطاق إصلاح الأجهزة الأمنية. ولا يمكن يعني كل أدبيات الانتقال السياسي بتقول إنه وزارة الداخلية هي أصعب وزارة على الإطلاق في مراحل الانتقال السياسي وتصحيح العلاقة معها صعب.
0: يعني حسب ما فهمت منك يعني أنت تقترح أن يكون هناك مشاركة للمجتمع المدني طويل. مثلا في اللجنة، لكن اللجنة المعينة حتى الآن يعني لا تشتمل على الاقتراحات التي تفضلت بها بشكلها الحالي، هل تعتقد أنها قادرة على الوصول إلى المنشود بالنسبة للشارع السوري اليوم؟
4: يعني بالإمكان أعتقد تدارك ذلك، لأنه كمان أوصيت أنه يكون في تواصل اللجنة بالقرار التأسيس مع من تراه مناسبا من خبراء، يعني بالإمكان أن تتواصل مع المؤسسات وأن تتواصل مع الخبراء وأن تعرض كيفية آلية التحقيقات التي جرت وأن تعرض هذه التقارير وتقول ثم تبين ذلك، لأنه الاكتفاء بلجان داخلية هذا، وحتى أي وزارات بمختلف يعني بأي انتقال حول العالم إذا هي أصلحت حالة ولو أستاذة آلاء وصلت لأعلى المعايير في العالم، هذا لا يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه هو يؤخذ الطريق كيف تم هذا الإصلاح، هل كان مشاركة مع خبراء ومع مؤسسات لديها موثوقية ولديها سمعة ساهمت بهذا المسار أم لا، وبالتالي الإعلان هذا مهم. أنا أعتقد نعم بالإمكان ترميم ما حصل يعني عبر مشاورات وأيضا عبر الشفافية أن تعلن اللجنة في قرارها، وكمان هذا ما بدنا ننسى أبدا أستاذي آلاء أنه هي اللجنة هي ليست بديل عن القضاء الجنائي، لأنه هنا نحن نتكلم عن حادثة قتل، يعني هذا

0: بذاكرة الثورة السورية بأنها كانت أولى المناطق التي فزعت للدولة، والآن نحن نرى كأهل المنطقة أنه الآن هي فزعة إلى القانون. نحن كأهل منطقة مكلومين، وأيضا كأعضاء مجلس الشعب هنا نتقاطع بمسألة مهمة جدا، وهي أن ما جرى يجب أن يكون فزعة للقانون، وأن نضمن ألا يكون محمد آخر. عمليا تشكيل اللجنة هو مرحلة متقدمة. إذا بترجع لبدايات القصة، ونحن في كأهل المنطقة أمس كان لدينا اجتماع موسع مع قائد الشرطة والمسؤول عن القضايا المسلكية، كثير من المتعلقات الوفاة وما تسبب فيها أصبح من الثابت والمعترف به وتجاوزنا. نحن اليوم ثابت لدينا وجود عنف جسدي على شخص مريض، وقيل أنه مريض، وهذا العنف الجسدي إن كان قليلا أو كثيرا فله أثر في حدوث التدهور الصحة والانتقال إلى المشفى ومن ثم حصول الوفاة. التسبب هذا العنف الجسدي بالوفاة قليل أم كثير، هذا ما تسفر عنه اللجنة الطبية التي شكلت بالأمس ويصدر تقريرها اليوم غدا. اللجنة التي شكلها السيد الوزير مؤخرا من السيد معاون الوزير وآخرين، نحن نأمل منها أن تخرج بالدروس المستفادة لكي لا يكون لدينا محمد آخر ولا يكون لدينا فاجعة أخرى في سوريا الجديدة. مسألة مهمة جدا، مسألة التوقيف كانت لأجل ادعاء بسرقة بمبلغ بسيط 5 ملايين ليرة، مبلغ بسيط. ما حصل من الادعاء أنني كمدعي أملك مبلغ من المال، فقدته، كنت عند فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، فبتسلسل هالعملية هي تم التحقيق مع
1: يعني هو استدعي المرحوم، استدعي إلى مخفر الشرطة في الحفة بسبب شكوى،
0: استدعي وتم الاتصال
1: على مبلغ
0: به وجاء على قدمين،
1: بسبب مبلغ مادي 5 ملايين ليرة سوري، يعني تحدث تقريبا عن 400 دولار 400 دولار ونصف ربما.
0: نعم
1: وجاء بقدمي إلى المخفر. لا دعنا نتوقف عند هذه التفاصيل.
0: جاء بقدمي وهو يعمل في محل تنجيد عند عمه، وأكدت كاميرات المحل أنه لم يتم فتح السيارة فلا توجد واقعة. المسألة المهمة جدا، صحيح أن الدولة فزعت بشكل جيد جدا، والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية جيدة، والإقرار بالمسؤولية أو الإقرار بما حصل بمخفر الحفة جيد، والتعهدات بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب جيد جدا، ولكن ما نريده في سوريا الجديدة، لماذا هذا العنصر كان ملكيا أكثر من ملك؟ من أجل مبلغ كهذا يقوم بالضرب والتعنيف؟ هذه مسألة يجب أن تدرس، ويجب أن نعرف في المستقبل أن نضمن ألا يحصل شيء كهذا في المستقبل. طبعا نحن في عنا على رأي أهل المنطقة في عنا حوادث سابقة في نفس المخفر، فاليوم نحن نعلم كأهل المنطقة أنه جزاهم الله خيرا المسؤولين في اللاذقية، تم توقيف كل الكادر المناوب في فترة الفقيد محمد بما فيهم رئيس المخفر، والآن أهل المنطقة يتوقعون تغيير الكادر المخفر بالكامل لكي تنسخ ذاكرة يعني الأشهر السابقة.
1: طيب،
0: فنحن ما نتطلع إليه كأعضاء مجلس الشعب أن
1: وهنا النقطة يا أستاذ رفاعة،
0: لكي نضمن الانضباط.
1: يعني أنت تحدثت معي بداية كابن منطقة الحفة في اللاذقية، الآن أيضا أنت عليك مسؤولية أخرى كعضو مجلس الشعب ينتظرها منكم أنت وغيرك من أعضاء مجلس الشعب في سوريا. كيف ستساعدون على عدم تكرار هذه الحادثة بعد هذه الحادثة، بعد ما ستفضي له لجنة التحقيق، ماذا ستفعلون؟
0: نحن بداية، أنا بالنسبة لكأبن المنطقة تحركت مع الزملاء، مع المغتربين، مع أهالي المنطقة، مع أهل الفقيد، وبعضهم أصدقاء شخصيين لي، فتحركنا على كل المستويات، وقبل أن تتفاقم القضية وقبل أن تخرج الإعلام بهذه الضخامة والسوشيال ميديا. على صعيد مجلس الشعب، حقيقة الموضوع ليس الحفة وليس محمد غميرة، الموضوع بالنسبة لكزملائنا بمجلس الشعب هو قضية سورية، قضية الانتقال من ذهنية كانت سائدة لستين سنة إلى ذهنية أخرى. مجلس الشعب بالكامل متفاعل، ولكن يتعامل بمسؤولية تجاه هذا الموضوع. واجب اللحظة الآن ما هو، وما واجب اللحظات القادمة ما هي. الآن حاليا علينا أن نترك الوقت لاستكمال التحقيقات، وأيضا لاستقراء الحالات المشابهة.

0: كي نتخذ خطوة عملية باتجاه الانتظام بمع القانون، الاحتكام إلى القانون، وعدم الخروج عن الصلاحيات وعدم توظيفها خارج إطار تنفيذ المهام الموكلين. فنحن كمجلس الشعب بحالة تفاعل أكثر مما تتخيل، والبعض الزملاء يريد أن يتعجل بجلسة استماع، والبعض الآخر ينتظر حتى تجتمع القصص المشابهة. فالمسألة بالنسبة لنا كمجلس الشعب هي قضية سورية،
1: لكن أيضا
0: عامة،
1: هناك من
0: وهي
1: يعني هناك من يتساءل أصلا
0: نوعينا.
1: عن صلاحيات مجلس الشعب في مثل هذه
0: الجملة.
1: القضايا.
0: اسمحي لي بهالجملة. نحن نريد كمجلس الشعب وكزملاء وأيضا كمكتب رئاسي بالمجلس أن تكون هذه الحادثة المؤلمة المؤسفة نقطة تحول في العلاقة، ونرجو منها ومن هذه اللجنة والعلاقة مع المجلس الشعب أن يكون هناك حرق مراحل باتجاه الانضباط بالقانون أكثر ما يمكن.
1: طيب أستاذ رفاعة، هو قبل الانتقال مرة أخرى إلى دكتور خالد، لكن أشرت إلى أن هناك من يتعجل لحصول جلسة استماع، لكن هناك أيضا في المقابل من يتساءل عن مدى صلاحيات مجلس الشعب أصلا في اتخاذ هذه الخطوة، أنه هل يحق لكم كمجلس الشعب الاستدعاء وزير ما من أجل الاستماع له، أم هذه ليس من صلاحياتكم أصلا؟
0: هلا بغض النظر عن هذه الألفاظ التي استخدمتها حضرتك، لكن عملية الاستماع أمر موجود في الإعلان الدستوري، موجود في النظام الداخلي للمجلس، ولا غبار في استخدامه، ولكن هو أداة لتحقيق غاية. اليوم هي الغاية تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لضمان أكثر ما يمكن من نزاهة ومن تطبيق القوانين والوصول للقوانين العادلة. فهذا ضابط المسألة وضابط استخدامها. لكن بالواقع الحالي حاليا اليوم حجم التفاعل الشعبي والرسمي وشبه الرسمي مع قضية محمد غميرة جعلت هذه الأداة يعني يوازيها أدوات أخرى. فنحن بالنسبة لنا أداة الاستماع هي أداة صقل للأفكار وبلورة الملفات لكي تكتمل الصورة عند طرفي الدولة اللي هم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وصولا لتحقيق نتائج يعني أقرب إلى القوانين العادلة وإلى الحرص على سلامة تطبيقها.
1: دكتور خالد، قال ضيفي كلمة مهمة أو جملة مهمة، بأنه كأعضاء مجلس الشعب هناك سعي لأن تكون هذه الحادثة نقطة تحول. مدى التعوير الشعبي أن يتحقق ذلك فعلا، خصوصا وأن هذا المركز أيضا شهد حالات تجاوز قبل حادثة محمد غميرة رحمه الله؟
2: الحقيقة أن الحاضنة الشعبية، وأنا أتكلم عن الحاضنة الشعبية الداعمة المتفائلة بمجلس الشعب، وأنا واحد من المواطنين اللي مباشرة تكلمت مع كل أعضاء مجلس الشعب وقلت لهم الآن أنتم في أول امتحان. أنا أتكلم عن أعضاء مجلس الشعب في اللاذقية، أول امتحان للوقوف بجانب الشعب ومطالب الشعب. وفي الحقيقة هناك تحرك طيب جدا للأستاذ رفاعة، اللي هو بالأساس من منطقة الحفة، يعني هو الأستاذ رفاعة خرج من منطقة الحفة كعضو مجلس الشعب، وأيضا باقي أعضاء مجلس الشعب. الحاضنة الشعبية جيدة جدا، وتعاضدهم مع أعضاء مجلس الشعب جيدة جدا. الاستجابات في الحقيقة من القائمين على الحكومة، سواء السيد محافظ ولا رئيس الجهاز الأمن الداخلي ولا قائد الشرطة، كله كان تجاوب رائع جدا جدا. ما يريده الشعب في الحقيقة اليوم أن فعلا محمد نقطة تحول ينبغي أن تكون لإعادة الكرامة المسلوبة لدى الشعب السوري. اليوم تمأسس من أول وجديد حكومة سورية بعد حكومة الأسد، فنحن الآن في قاعدة تأسيس. إن لم يحاسب الفاعل من أعضاء الدولة، المفروض هو يكون عضو في الشرطة، إن لم يحاسب حسابا عسيرا ستسول لنفسه هذه الطريقة من الشوفينية. في أمراض نفسية موجودة عند بعض العناصر الذين يحملون أسلحة، في أمراض نفسية، يعني لما نرى عنصر ويبرز مسدسه ولا يمشي وهو يعني في سيارته الكبيرة، فهذا نوع كله من الأمراض النفسية ينبغي أن تعالج. فالكل ينتظر في الحقيقة تحرك على كل المستويات، سواء أعضاء مجلس الشعب، سواء الوجهاء، سواء الشيوخ، سواء القانونيين. نريد لسوريا أن تكون دولة قانون، نريد أن يكون محفوظ فيها كرامة المواطن السوري، نريد أن تكون هناك علاقة ودية بين المواطن وبين المخفر. يعني مثل ما قال لك الأستاذ رفاعة، الشاب راح بإجراء على المخفر لأنه بالأساس يعلم أنه رايح عند أصدقائه،

0: يعلم أنه ذاهب وهو محفوظ الحق والكرامة. فلا نريد أن نقطع هذه العلاقة، لا نريد أن نقطع هذه العلاقة أبداً أبداً. نحن نريد أن نبني اليوم مؤسسات جديدة في الدولة السورية الجديدة يكون فيها التعاضد موجود بين كل مكونات المجتمع السوري.
1: إذن بناء دولة مؤسسات. أستاذ رشيد، ما الذي يمكن أن يضمن للسوريين أن تكون نتائج هذه اللجنة متجاوزة لمجرد كونها تقرير، وأن تتحول إلى إجراءات فعلية في إصلاح المنظومة الأمنية في سوريا كمؤسسة؟
2: حقيقة الضامن الحقيقي هو يعني الهبة الشعبية والرسمية، والهبة أيضا لمنظمات المجتمع المدني التي تفاعلت بشكل كبير مع مسألة وفاة المرحوم محمد غميرة. هذا الضامن الرئيسي أنا من وجهة نظري. أيضا الضامن الثاني هو تفاعل، يعني التفاعل الرسمي الذي عنيته هو التعزية الذي تقدم بها وزير الداخلية، وأيضا نعوة وزير وزارة الطوارئ والكوارث لها، بمعنى أن المستوى الرسمي والمستوى الشعبي يعني اتفقا على أن هناك خطأ مورس في أحد مؤسسات الدولة ويجب معالجته. أيضا هناك يعني صوابق للدولة السورية بشكل عام خلال لجان التحقيق التي شكلت سواء في السويداء أو في أحداث آذار العام الماضي في الساحل، وأدانت فيها عناصر من ضمن المؤسسة وأدانت وأحالتهم للقضاء المختص وللمحاسبة. وبعض ما ورد في تقارير اللجان التي تشكلت سواء للتحقيق في أحداث السويداء أو في الساحل يعني تقاطعت مع ما توصلت إليه لجان تحقيق دولية. أضف إلى ذلك يعني أن هناك يعني عمليات تطوير ومراقبة وتقييم مستمرة في وزارة الداخلية، لأن يعني ما وصلنا إليه أو هذه التجاوزات لدى العناصر التي تظهر بين الآونة والأخرى يعني ليست وليدة الظروف أو يعني الصفات الشخصية في الشخص، إنما وليدة أيضا الظروف الموضوعية التي تعيشها الدولة السورية بشكل عام. اليوم على سبيل المثال يعني العناصر الذين ينتسبون إلى وزارة الداخلية أو غيرها من المؤسسات العسكرية أو الأمنية يمرون في ثلاث مراحل حتى يزاولون العمل الميداني أو العمل الخدمي. والمرحلة الأولى مرحلة الانتساب والاختيار، المرحلة الثانية مرحلة التأهيل والتدريب، المرحلة الثالثة هي مرحلة.
1: لكن أستاذ رشيد، عذرا على المقاطعة، يمكن أن يجاوب من يسمعنا بأنه كافة هذه النقاط التي طرحتها حدثت في أخبار سابقة، يعني حتى إن تجاوزنا ما حدث في الساحل والسويداء، أحداث كهذه مع مواطنين سوريين خارج المنطقتين، مثلا مع يوسف اللباد، خرج وزير الداخلية وعزى والدة يوسف اللباد وتم الإعلان عن تحقيق، لكن نتائج التحقيق لم تسمع، لا يعرف عنها أحد شيء. وهنا أريد أن أقتبس من مقال على موقع تلفزيون سوريا على نية المحاسبة لسامر قطريب، لماذا لا يحدث ذلك اليوم في هذه الحالات، وهل سيحدث الآن بعد حادثة محمد غميرة؟
2: نعم، يعني لو أكملت كنت سأجاوب على السؤال الذي تفضلت به. وهنا أود أن أشير إلى أن مرحلة التدريب والتأهيل هي مرحلة مهمة جدا، ويعني لا تعطى حقها حاليا في المؤسسات السورية الأمنية والأمنية بشكل خاص التي تتبع لوزارة الداخلية. ونحن نشاهد على الإعلام أن هناك تم تخريج دورة مثلا للأمن الداخلي أو للأمن العام بعد مضي 20 أو 30 يوم. هذه الدورة غير كافية يعني للتدريبات التي يحتاجها العنصر للدفاع عن نفسه أو لحماية أمن المنطقة الذي يتواجد بها. فما بالك عندما نتكلم عن نصوص قوانين وضرورة تلقينها له وتعليمه لهذه القوانين. المسألة الأخرى على نية التحقيقات على ما أعتقد وهو ما أرجحه في ضوء المراجعات والتقييمات المستمرة في وزارة الداخلية أنه سيتم الإعلان عن النتائج مهما كانت يعني درجة أن تطال درجتها لأي مسؤول من مسؤولي من العاملين في المنطقة.
1: قيل ذلك أيضا في قضايا أخرى أستاذ رشيد، قيل ذلك في قضايا أخرى. هنا أريد أن أسأل، يعني اليوم إذا أثبتت التحقيقات مسؤولية قيادات إدارية ربما أو قيادات أمنية، هل ستشملها المحاسبة؟ هل يمكن أن يحدث ذلك فعلا حتى لو كان ذلك تجاوز عنصر أمن في مخفر شرطة؟
2: نعم،

0: نعم، هناك في حالات يعني ولم يعلن عنها تم إقالة مسؤولين أمن في بعض المناطق لارتكابهم تجاوزات ويعني تعديهم على القانون، ولكن على ما يبدو لا يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية لأمور تخص المرحلة التأسيسية التي يعني تعيشها الدولة السورية والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
1: وهذا سيحدث مجددا، يعني أنت تشير أنه ثمت حالات تمت فيها محاسبة مسؤولين، لكن اليوم يعني وسط هذه المطالبات الشعبية بضرورة علنية العدالة، هل سيحدث ذلك في حادثة محمد غميرة؟ خصوصا وأنها هزت أركان الشعب السوري.
0: نعم، لا أعتقد ذلك في حادثة المرحوم محمد غميرة، نظرا لما ذكرت التفاعل الرسمي والشعبي وأيضا منظمات المجتمع المدني. حتى أحد منظمات المجتمع المدني يعني أبرمت عقدا مع هيئة العدالة الانتقالية كانت ونددت واستنكرت كافة التصرفات وعدم الشفافية في إعلان التحقيقات التي تفضلت بها. ويعني أرجح أن تلعب هذه المؤسسة وهي المركز السوري للعدالة والمساواة دورا في إعلان هذه النتائج ودفع الحكومة السورية لإعلان نتائج التحقيقات في الحادثة الأخيرة.
1: طيب أستاذ فضل عبد الغني، هو يتكرر هذا السؤال دوما، كيف يمكن ضبط الانتهاكات في مخافر الشرطة؟ ما الواجب فعله؟ ما هي التدابير المقترحة لعدم الوصول إلى النتيجة المؤسفة التي شاهدها وعاشها السوريون؟
2: يعني أول شيء في إرث من المنظومة السابقة، هو ما زال وإن كان إرث فكري، وإن كان يعني وأنا شاركت بالمقالة مع سامر على الموقع وكمان حطينا خارطة الطريق فيها جوابا لسؤال حضرتك أستاذة آلاء، يعني أنه يجب أن يكون هناك فصل بين عملية التحقيق عن الاعتراف. شو النظام الأسدي وهي لسه موجودة وهي يعني في وراثة إلها بالفكر والتطبيق إلى الآن، انه هذا بيجي بيحقق معه لينتزع، يعني الاعتراف هو محور التحقيق. ما الاعتراف، ما دخل الاعتراف بالتحقيق، الاعتراف شيء ما دخل، يعني بده ينتزع الاعتراف بالتعذيب. هذا فيك تحقق، جيب اي واحد وتحقق معه وتسائله وبيطلع، يعني تسائله بطريقه بتاخذ منه بتستجوبه وبيروح وعنده حقوق، يعني ما بتلتغى حقوقه انه انت اذا استجوبته. الان المطلوب انه يكون في سجل وطني للمحتجزين بكل مراكز الاحتجاز. النقطة الثانية أنه السماح بالزيارات لمؤسسات المجتمع المدني وأيضا للجان الأممية، وأيضا أنه التحقيقات بمختلف دول العالم هي بتقوم فيها المحققين بوزارة الداخلية وليس الشرطة، فهذه التحقيقات بتكون هي مسجلة وخاصة بالفيديو وليس فقط بالصورة. طبعا هذا كله عم نحكي عنه أنه بده إمكانيات كبيرة جدا، لأنه كمان بحاجة إلى تدريب المحققين كيف يحقق مع الشخص وكيف طريقة التحقيق والاستجواب. أيضا يعني بحاجة إلى أنه يكون في عملية هي المساءلة الداخلية التي تتم، وأيضا بحاجة أنه يكون في يعني الكشف عن نتائج التحقيق، وأيضا العناصر التي تتم مساءلتهم أنه يعرف الشارع فيهم ماذا حصل بنتيجة هذا التحقيق وإلى أين وصل. هذا كله ضمن يعني مسار إصلاح الأجهزة الأمنية بعد يعني سقوط الأنظمة الاستبدادية، وهي العملية هي بتأخذ بالعادة يعني سنوات، لأن نحن نتكلم على مستوى جميع المحافظات ونتكلم عن أعداد كبيرة جدا. وبالتالي هذا الأمر يعني أنا شايف أنه هو يسير ولكن بصورة ليست كما ينبغي، لأنه تم يعني الأجهزة الأمنية حلت وتم توظيف يعني عناصر ولم يحصلوا على التدريبات الكافية باحترام معايير حقوق الإنسان ويعني عمليات التحقيق وما إلى ذلك.
1: طيب أستاذ رفاعة، اليوم أيضا هناك حديث عن ضرورة إصلاح القوانين، برأيك ما الواجب تحصيله في هذه النقطة؟ لأنه يعني مدونة سلوك موجودة، قوانين تمنع التعذيب تمنع الضرب موجودة حتى من وقت النظام السابق، اليوم ما الواجب إصلاحه على نطاق القوانين لضمان أيضا أن يتم تطبيقها؟
3: بالزاوية اللي عم تذكر فيها حضرتك، تركز عليها حضرتك، هي زاوية مراقبة تطبيق القوانين، وهذا شيء أيضا موجود عليه نصوص ويتفعل وينضبط بمتابعة الرقابة الرسمية اللي هي مؤسسات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومثيلاتها، أيضا والرقابة الشعبية وأيضا رقابة المجتمع.

0: منظمات المجتمع المدني وذروتها مؤسسة مجلس الشعب السلطة التشريعية من خلال الأدوات المتاحة بين يديها. ونحن نعتقد من يعني كنت أشرت حضرتك والزملاء المتداخلين إنه كيف نضمن وكيف نسير عملياً يعني قضية الفقيد محمد الميرة تفرق يعني الفرق فيها عن سابقاتها أنها تزامنت مع وجود مجلس الشعب وتزامنت أنها يمكن الحادثة الأولى التي يحصل فيها وفاة نتيجة تسبب بعمل جسدي أثناء التوقيف. فأنا أعتقد أن هذه بهذه اللحظة هي وصل المجتمع ونمو مؤسسات الدولة بعد سنة ونص أو سنتين تقريبا من بناء المرحلة الانتقالية إلى النضج، بحيث نتوقع أنه بالأيام القادمة فعلا سيزداد موضوع الانضباط ويزداد موضوع المحاسبة، وأنه فعلا أنه لا يوجد أحد فوق المحاسبة.
1: يعني بالتالي أنت تشير إلى إمكانية حصول تشريع يضمن رقابة أكبر على أماكن الاحتجاز وحقوق الموقوفين بعد حادثة غميرة.
0: بالتأكيد لا شيء يمنع من ذلك.
1: لكن دكتور خالد أيضا، أستاذ رفاعة عفوا، أيضا يسأل أنه هو بالعادة من يراقب عمل الوزارات، يعني من يراقب عمل السلطة التنفيذية في مثل هذه الحالة مثلا تحديدا؟
0: في مثلها يعني بالعموم العملية هي دورة حياة كاملة، يعني عندما تظهر مشكلة ما فتظهر مشاكلها إن كان بالشكاوى أو بتدخل المجتمع المدني أو تدخل أطراف القضية أطراف المصالح، وعندما تصل إلى حجم معين ممكن تصل إلى بعض النواب إلى المجلس، فيأخذ أعضاء المجلس فرصتهم وقتهم الكافي إعداد ملف متكامل، ويبدأ الحوار بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للوصول إلى جلسات استماع لوصول إلى الحقيقة. وهذه العملية هي بحد ذاتها وما يعني ذروتها جلسة استماع، ما قبلها عمليا هي عمليات تنقيح وتصليح وحوار غير ظاهر على السطح بيكون. فهي العملية هي بحد ذاتها هي جزء من إجراءات تحصين الأداء الحكومي وضبطه لكي لا يصل إلى جلسة استماع، ولكي لا يصل إلى لحظة الحرج أمام الشعب ككل.
1: بالتالي ثمة إمكانية كبيرة لتتحول هذه القضية إلى ملف تشريعي من أجل مراجعة القوانين المتعلقة بالاحتجاز وبالتوقيف وبصلاحيات مراكز الشرطة. أستاذ رفاعة،
0: هذا ما يقوله حجم الاهتمام الشعبي والرسمي والحكومي بهذه القضية المؤلمة في مسار بناء دولتنا الجديدة. بالتأكيد لن يكون الزمن الحالي يعني ما بعد هذه الحادثة كما قبلها، وكما قلت لك بأن الزملاء في المجلس مهتمين أشد الاهتمام بهذه الحادثة ومثيلاتها لكي نقف على المساحة التي تقع فيها الإشكاليات أو المساحة التي يمكن منها إصلاح الخلل كي لا يتكرر.
1: طيب بالانتقال إلى أستاذ دكتور خالد، أنت قريب يعني حتى من أهالي من ذوي محمد غميرة أيضا، ما النتيجة التي ترضي أهل محمد غميرة وترضي أيضا أهل الحفة؟ هل يكفي محاسبة المسؤول عن هذه الحادثة أم أنه هناك تطلع إلى إصلاح في الأجهزة الأمنية؟ هل هناك أمل بحدوث ذلك؟
2: يعني سبحان الله، من كما شاهدتم جميعا على شاشات التلفاز، عائلة محمد غميرة عائلة طيبة جدا جدا، وفعلا عمه الدكتور عصام صديقنا، هم لا يطلبون الكثير، هم يطلبون فقط إحقاق الحق، هم يطلبون فقط يعني دم ابنهم لا يذهب سودا كما يقولون، ويطالبون بالعدالة، وكذلك أغلب أهل الحفة. ولكن هذه الحادثة هم لا يريدون أن تتكرر وتصبح ظاهرة في أقسام الشرطة. القضية لم تتوقف فقط عند أهل محمد، كلنا في الحقيقة أهل محمد، كل أهل اللاذقية هم أهل محمد. فنحن لا نشك أبدا بأن يعني وزارة الداخلية ستقصر في المحاسبة، ستحاسب أكيد، وخاصة أنه هذا ما عهدناه عنهم كما قلت لك، هم يسيرون بمسيرة يعني جيدة جدا جدا في بناء مؤسسة محترمة. وكلنا لاحظنا أعضاء الأمن الداخلي محترمين إلى حد كبير على الحواجز.

0: يعطون انطباع جيد جدا. وانا شخصيا شاركت مثل ما قلت لك الاستاذ فضل، شاركت في تدريب سيكولوجي علم النفس الجنائي لكثير من ضباط الشرطه، ولكن لم استمر معهم. هذا دليل انهم عندهم برامج تدريب، ولكن يعني كل بدايه فيها اخطاء. ولا يمكن، الشعب السوري شعب فيه الجيد وفيه السيء، يعني لا يمكن أن يكون في المستشفى عندنا الطبيب الجيد وعندنا الطبيب السيء، وأيضا في قسم الشرطة عندنا الجيد وعندنا السيء. فالآن دور كبير ينبغي أن تتضافر فيه جهود المحلية الشعبية مع الحكومة يعني وضع حد لكل هذه التجاوزات، حتى وإن كان تجاوز صغير ولكنه غير مقبول وقد يؤدي إلى مؤدى خطير.
1: طيب أستاذ رفاعة، أشرت إلى أنه يعني هذا المخفر يبدو أنه سيء الصيت، ويبدو أنه حدثت فيه أمور سابقة قبل قضية محمد غميرة، وكان هناك شكاوى منه. يعني لماذا لم تصل هذه الشكاوى إلى نتيجة بما أنك من أهل المنطقة؟
2: تلك الشكاوى عولجت كشكاوى. الآن يعني مطلب أهل المنطقة أن معالجتها على مستوى الفريق وليس على مستوى الحادثة. هذا الأمر لأنه يعني كانت هي هذه الحادثة ذروة، لأن الحدث بسيط، المبلغ بسيط، الأهالي تدخلوا، عرضوا كاميرا أنه ما في مشكلة، جاءوا وقالوا ولدنا مريض، جاءوا وجابوا الأدوية، أحضروا الأدوية للفقيد. فكل هذه الأمور توصل بالنسبة إليهم أن الأمر في مشكلة ببعض الأشخاص، وأن الكل في المحافظة في اللاذقية متفق أن المشكلة مشكلة أشخاص، فيها ليست مشكلة مؤسسة بقدر ما هي مشكلة أشخاص. وكما أشرته في مداخلة سابقة أنه يعني نحن نحتاج إلى تحليل نفسي. عندما تكون أنا مسؤول عن تطبيق قانون وأنا مسؤول عن التحقق مسألة ما، هل أنا أضطر نفسيا لهذا السلوك؟ لماذا أصل إلى هذا السلوك؟ هذه مسألة مهمة جدا حتى نعرف كيف تحل، وليس ما تحل. بالتأكيد وضع المنطقة يحتاج إلى تغيير الكادر في المخفر لكي تطوى مرحلة. وأيضا ما كما تحدثت عن الدروس المستفادة كي لا يقع نفس الشيء. طيب. يعني نحن نريد العدالة ونريد الوصول إلى الحقيقة. هذا الأمر يجب أن يمر بالقنوات السليمة، كما تمت إشارة إلى عملية التدريب والصقل. وأيضا
1: في هذه النقطة
2: المتابعة.
1: تحديدا مسألة التدريب، أريد العودة إلى دكتور خالد قبل أن يغادرنا. هو كيف يجب أن يتم تدريب الأعضاء المنتسبين إلى وزارة الداخلية؟ أشرت إلى مسألة الدورات التدريبية بخصوص يعني من الناحية النفسية، ماذا أيضا ماذا يجب أن يصار إليه بعد هذه الحادثة دكتور خالد؟
0: أنا برأيي الوزارة مهتمة جدا في التدريب، وأنا لما اجتمعت مع يعني العميد عبد العزيز كان مهتم جدا جدا في قضية التدريب السيكولوجي، لأنه كان في تدريب عسكري أو أمني وكان في تدريب ديني، ولكن كان مهتم جدا بالسيكولوجي، وهم متابعون في هذا البرنامج. ولكن مثل ما قال أحد ضيوفك أنه 20 يوم لا تكفي، نحن يعني أنت بحاجة إلى صقل شخصية متكاملة، وهناك نقص كبير في أعداد العناصر، فكان لابد من الاستعانة بالعناصر لتسد. المجتمع كله مشاكل، عندنا مشاكل يعني بالمخدرات والسرقات وغيرها، فكان في حاجة لسد الثغرات الموجودة، ولذلك كان التدريب قليل. تدريب قليل لا ينفع، بحاجة إلى تدريب متواصل لا يقل عن سنة، حتى يتخرج عندي يعني عنصر يليق بمكانه ويليق بدولتنا ويليق بالمجتمع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد كمال الناشط في السلم الأهلي، كنت معنا من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. بالانتقال إلى أستاذ رشيد، أستاذ رشيد أشار قبل قليل ضيفي أستاذ رفاعة إلى أن المشكلة هي مشكلة أشخاص وليست مشكلة مؤسسة، ما وجهت هذه العبارة بعد تكرار حوادث
3: نعم.
1: على هذه الشاكلة؟
3: نعم، في الحقيقة يعني التحقيق الجنائي يتناول كافة الظروف المحيطة بالواقعة، الظروف المتعلقة بالجاني والظروف المتعلقة بالمجني عليه. ونحن اليوم أمام هذه الواقعة يعني الأليمة ووفاة المرحوم محمد، يعني لدينا عدة مؤشرات، أو يعني هنا مصاب هو بالمرض الناعور، ومرض الناعور لديه له آثار نفسية على صاحبه، وقد يكون سوء تصرف من أحد العناصر، قد يكون سوء التصرف هذا بسيط أدى إلى ردة فعل من محمد عنيفة، وصارت ردود الأفعال تطورت إلى ما وصلنا إليه. هذا المؤشر الأول.

0: النقطة الأولى في هذه الحادثة الجنائية. النقطة الثانية، يعني أعلنت وزارة الداخلية أن هناك موقوفين آخرين كانوا مع محمد، وهنا أيضا نعود إلى آلية عمل المؤسسات الأمنية، خاصة كما ذكرت أن المؤسسات الأمنية يتداخل عملها مع المجتمع. وفي حالة ورود، خاصة أن الأهل أيضا أبلغوا المخفر أنه يعاني من هذا المرض، لذلك يجب عليهم كان في المخفر أن يتم التعامل مع محمد رحمه الله تعامل خاص نظرا لوضعه الصحي والنفسي.
1: طيب أستاذ رشيد، عفوا، عند النقطة التي تتحدث عنها، يعني هو لا أعرف إن كان الصوت يصل.
0: أيضا من الضرورة بمكان
1: تفضل أكمل أستاذ رشيد. طيب، ثمة مشكلة يبدو مع أستاذ رشيد. أستاذ فضل عبد الغني، اليوم كيف يمكن أن نقول أنه الإصلاح تحقق داخل المنظومة الأمنية من ناحية القوانين ومن ناحية التشريعات؟
2: يعني نحن لازم نشوف، نراقب هذا عمل المؤسسة الأمنية، نشوف أول شيء كم التدريبات اللي خضعت له. التدريبات هي قائمة طويلة جدا. ثاني شيء أنه نحن حكينا بمقابلة سابقة، مشان ما نكرر ومشان يعني نستفيد من الوقت، أنه بعملية إصلاح السجون كمان أنه دائما بيكون في فصل بين الشرطة عن اللي عم يحقق، عن النيابة، عن السجون، مشان ما يخضعوا كلهم إلى إدارة واحدة. كمان في نقطة مهمة جدا، أنه بيكون كل واحد من هدول بيخضع إلى رقابة، ليس فقط برلمانية أستاذي آلاء، وإنما إلى برلمانية قضائية ومالية مستقلة. كمان لازم يكون في، وهذا من يعني يجب أن يعمل المجلس التشريعي على ذلك، أنه بيكون في سن قانون للشرطة، ويعني بيحدد فيه مسؤولياتها وهيكليتها. وهيك كمان لابد أنه يكون في عنا إصلاح لإدارة السجون، وليس فقط للأجهزة الأمنية. يعني إدارة السجون هي آخر حلقة في السلسلة. فنحن إذا تحقق كل ذلك، ولكن هذا بحاجة إلى عمل طويل جدا. يعني أنا كان عندي تعليق مثلا بموضوع التدريبات هي قائمة طويلة جدا جدا، وهذا كل تدريب بحاجة إلى أشهر طويلة، وأنت بحاجة أن تدربي على مستوى الوطن كله. أنا حدثت في اللاذقية، هناك يعني أيضا في دير الزور وفي دمشق وحما ومختلف المناطق. فهذا نحن نتكلم عن أعداد كبيرة جدا. فهذا البرنامج هو يعني يرسم برنامج، من يقوم بالتدريب؟ تقوم المؤسسات المختصة، مؤسسات المجتمع المدني اللي عندها خبرة ويعني قريبة من السياق وما إلى ذلك بهي عمليات التدريب. وأيضا أحيانا يتم الاستعانة بخبرات دولية، ولكن الخبرات الدولية هي بتجي بتدرب لها أسبوع 10 أيام أو كم شهر، وبعدين بيتركوا سوريا بيحملها أبنائها. فالتدريبات هي بتدرب على إصلاح السجون، كيف تتعامل أنت بالتحقيقات، كيف على الحواجز، كيف إدارة السجون، كيف أنت بتحقق مع الأطفال.
1: طيب أستاذ فضل، شو سجن يعني الأحداث، قلت أنه
2: شو القانون، شو قوانين التعذيب، شو الإطار القانوني لحقوق الإنسان. يعني هي قائمة كل وحدة من هدول هي بحاجة إلى أشهر طويلة جدا.
1: ثمة نقطة مهمة،
2: وكمان التدريب هو ما بس أنه أنت،
1: لأنه عليكم اليوم مسؤولية، المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية عليها مسؤوليات. أنتم ما دوركم في هذا الإطار أيضا؟ بما أنك قلت الجملة قبل قليل أنه سوريا لأهلها، عليكم، تقع على كهلكم مسؤولية أيضا، ما الدور الذي يمكن أن تقدموه؟
2: نحن يعني بالإمكان أنه نساهم بخبرتنا السابقة يعني عمليات التدريب، وأيضا يعني بمبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأيضا البروتوكولات التي يقوم عليها عمليات التحقيق، وأيضا بروتوكولات اللي بيكون فيها عمليات تحليل الجثث وما إلى ذلك، حتى نعرف. يعني هذا مثلا الآن في هاي الحادثة أستاذي آلاء، نعرف نحن ماني مع ربط المرض بالوفاة، لا، بيكون في لهيك مثلا انه من ضمن الاصلاح انه وقت بده يدخل بيعملوا معه فحص طبي لنعمل نحن شو وضعه الصحي. ولكن هون بيكون في تحديد، يعني نحن بنساعد بهي التحقيقات كلها اللي نحن اشتغلنا فيها وكسبنا فيها خبرة طويلة، ونحن طبعا أبدينا الاستعداد بهذا الإطار، ويعني بنأمل انه يبدأ قريبا.
1: بالعودة إلى أستاذ رشيد، أستاذ رشيد، يعني قلت بأنه هذه الحادثة للأسف أدت إلى الوفاة، ويعني ذكرت أمثلة على أيضا قضايا

0: نجحت بها وزارة الداخلية منها اليوم مثلا. أنا يعني أريد أن أضيف أنه الأمن الداخلي مثلا يعلن تفكيك خلية إرهابية في ريف اللاذقية، لكن مقابل ذلك لا يبدو، يعني كما أشرت في بداية هذا الحوار أنا، أنه لا تبدو قصة غميرة هي القصة الأولى. يعني مثلا منذ أيام اعتقل عدة شباب في خان أرنبة في القنيطرة، وجهت لهم تهمة الانتماء إلى داعش، ثم بعد ذلك تم التراجع عن الأمر. قصة محمد غميرة، قصة القصر عبد الكريم فؤاد من محافظة إدلب، أيضا الدكتور الكندي خالد الحمود، أيضا قضية الطفلة فرح في درعا التي لم يظهر حتى الآن يعني من نتائج التحقيق أي معلومة. وبالتالي هناك من يعني يقول أنه رغم الإشادة بالأدوار الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية، لكن هناك قصور متعلق بالجانب المسلكي. بالتالي أيضا هذا كيف يمكن تجاوزه أستاذ رشيد؟
1: ممكن تجاوزه يعني مع مرور المرحلة التأسيسية وتدريب الكوادر بشكل أكبر. أيضا هناك يعني أمل أستاذي أنا في العمل الجنائي والعمل الأمني بشكل عام، يعني في بعض الأمور لا يمكن لبعض التحقيقات، ويدرك على ما أعتقد الأستاذ فضل ذلك، لا يمكن لبعض التحقيقات أن يتم نشرها على الإعلام، على الإعلام وعلى الإعلام بشكل كامل وبشكل شفاف، لأنها قد تعيق استمرار التحقيقات في المسألة المعمول بها، وقد لا تنتهي التحقيقات خلال فترة قصيرة وتحتاج إلى كتمان ما تم التوصل إليه. أيضا بعض التحقيقات يؤثر بعضه على السلم الأهلي والسلم المجتمعي وحتى على السلم العائلي ضمن العائلة الواحدة. ولكن بشكل عام وفي ضوء يعني ما أتابعه في المؤسسات الأمنية والمراجعات المستمرة ومحاولات خاصة الإعلانات التي يعني من يرصد إعلانات القبول لمنتسبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع يلاحظ يعني تغير المعايير وتطور هذه المعايير. على سبيل المثال في الدول المستقرة والمتقدمة ينسب إلى وزارة الدفاع وإلى وزارة الداخلية من حملة الشهادة الثانوية أقل شيء كمستوى تعليمي، إضافة إلى حملة الإجازة في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس. اليوم ظروف الدولة السورية وظروف المجتمع السوري غير مستقر، لذلك يعني تم تنسيب يعني أنواع مختلفة أو يعني أنواع مختلفة من السويات التعليمية لسد الفراغات الأمنية الموجودة في سوريا. ولكن المراجعات المستمرة لهذه المؤسسات ومحاولة يعني تلافي جوانب قصورها والثغرات التي تظهر،
0: يعني مع تقدير الشديد لما تفضلت به أستاذ رشيد لهذه النقاط ولحيثيات المرحلة الانتقالية ولبناء الأجهزة الأمنية من الصفر، رغم يعني تقديري لما أشرت له، لكن البعض يقول بأن المشكلة لا تكمن هنا ويشير بإصبعه إلى عدم حدوث محاسبات سابقة، إلى عدم الإعلان عن عقوبات بحق عناصر أمنية، وبالتالي تتكرر هذه التجاوزات هكذا ببساطة أستاذ رشيد.
1: لا أعتقد ذلك إلى هذه الدرجة كما يشار إليها، أنه لا يوجد محاسبة على الإطلاق. يعني منذ فترة قريبة لا تتجاوز شهر هناك سيدتين تم اعتقالهما في مخبر توقيفهما لمدة يوم من دون مذكرة توقيف. فعند خروج هاتين السيدتين في أحد مخافر دمشق خرجتا وأقامتا دعوة على قائد المخبر الموجود في المنطقة وتم تنحيته عن عمله. لذلك انا اقول ان من يعني من اسباب تطور او من عوامل تطور الاجهزه الامنيه ووزاره الداخليه بشكل عام هو الوعي والحذر السوري الذي يراقب، الحذر العقل الجمعي السوري الذي يراقب اداء هذه المؤسسات ويصر على انه يعني من دون العوده الى صوره النظام السابق ومؤسساته. وهذا ما شاهدناه يعني في التفاعل الكبير الشعبي ولمنظمات المجتمع المدني مع حادثة المرحوم محمد الدمير.
0: أستاذ رفاعة، يعني بالتأكيد تابعت ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، الغضب الشديد، الخيبة، الخذلان، يعني أنا أنقل لك هذه التعابير التي وردت من العديد من السوريين على المنصات اليوم. ماذا تقول لمن يشعر بكل ذلك، لمن يخشى بأن الثورة لم تحقق أهدافها، بأننا يمكن أن نعود في سوريا إلى عهد النظام السابق من خلال هذه الممارسات، ماذا نقول لهم؟ ماذا تقول لهم؟
2: قبل أن نصل إلى هذه النقطة التي تفضلت بها، نحن نستخدم عبارة النظام

0: النظام البائد. من ولد في السنة الأولى من عمر النظام البائد اليوم هو في العقد السابع من عمره، يعني عدة أجيال. نحن كشعب وبواقعية شديدة نعاني من ذهنية معينة بالعلاقة مع الدولة وبالعلاقة مع المجتمع وبالعلاقة مع القانون. هنا يمكن أن نذكر بكثير من يعني الألم أننا لم نكن نشعر بالانتماء إلى الدولة، وبالتالي الانتهاك القانون هو نوع من أنواع الانتقام من الدولة. الآن نحن ننتقل إلى ذهنية جديدة. العملية ليست تشريعية، العملية ثقافية إعلامية بالدرجة الأولى. وهنا أركز على دور الدراما. جزء من الدراما تبحث عن الغريب في الإنتاج الإعلامي اللي كان المسموع والمرئي. يجب أن تكون دراما رديف لتغيير الذهنية في المجتمع، بحيث أن تتكامل كامل الأدوار في الانتقال إلى مسألة كلنا نحترم القانون، كلنا نحترم من يسعى لتطبيق القانون، كلنا نحترم من يضبط من يخالف القانون. وهذه النقطة تقودني للنقطة التي تفضلت بها حضرتك. اليوم جزء من السوشيال ميديا يعني يتأثر بما يسمى البترندات، وجزء يبحث عن الحقيقة. اليوم نحن القرآن الكريم يقول لنا ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني أنا زملائي من أو أهالي المنطقة من المغتربين تواصلوا معي، أيضا زملائي من المجلس من خارج محافظات تواصلوا معي. المعلومات خارج نطاق المنطقة مختلفة تماما بالكلية عما لدينا الآن. فأنا قبل أن أتأثر بما تضخه وسائل الإعلام علي أن أتأكد. هذا واحد. اثنين، نحن الآن في عملية ما يعني تقريبا سنتين من بعد التحرير. نحن كم الحوادث التي نذكرها؟ طبعا نذكرها ولا نريدها ولا نريدها أن تعود، ولكن كم نسبتها المئوية؟ كيف نتعامل معها العهد الجديد أو الدولة الجديدة قياسا مع الدولة القديمة؟ هذا كله أحيانا يغيب بزحمة الانفعال، وإن كان هذا الانفعال يعني جزء من أدوات صمام الأمان
1: شكراً
0: لكي
1: شكراً
0: نضمن
1: أستاذ
0: أن
1: رفاعة،
0: كل
1: حقيقة نقاط
0: المجتمع
1: مهمة
0: والدولة
1: أثرتها.
0: باتجاه
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رفاعة عكرمة، عضو مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية من الحفة. شكري
0: شكراً
1: كذلك
0: لك.
1: لفضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وشكري لرشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي كان معنا من دمشق. شكرا مشاهدينا، مستمرون معكم بعد الفاصل، نعود لنناقش اتهام المجلس الوطني الكردي لعناصر وقياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي بتهديد أعضاء في المجلس بينهم عضو في مجلس الشعب.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: وجه المجلس الوطني الكردي اتهامات لحزب الاتحاد الديمقراطي بتهديد أحد أعضائه بالقتل والتشهير ومحاولة اختطاف عضو آخر مؤخرا، وبين أن المجلس أبلغ مكتب مظلوم عبدي بهذه الوقائع، إلا أن هذه الممارسات ما زالت مستمرة دون اتخاذ إجراءات رادعة. وقال المكتب القانوني للمجلس في بيان إن المنسق العام للمكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي وعضو مجلس الشعب المحامي رضوان سيدو تعرض لتهديدات بالقتل والذم والقدح والشتم من قبل أحد قياديي حزب الاتحاد الديمقراطي. وأضاف البيان أن عضو الهيئة القانونية للمجلس الوطني الكردي سيداد سيد مجيد تعرض مؤخرا لمحاولة اختطاف من قبل أشخاص قال إنهم من عناصر حزب الاتحاد. كما حمل المكتب الجهات التي يقف وراءها مسؤولية أي تعرض لسلامة المستهدفين، داعيا الجهات المختصة إلى التعامل بحزم مع ما وصفها بالانتهاكات والجرائم الخطيرة. معنا الآن دكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي مباشرة من القمشلي، ومعي إبراهيم برو عضو مكتب العلاقات العامة في المجلس الوطني الكردي مباشرة من دمشق. أهلا بكما. إذن خلافات قديمة تتجدد بين المجلس الوطني وبين حزب الاتحاد الديمقراطي. أستاذ إبراهيم، جذور هذه الأزمة اليوم التي تتجلى في هاتين الحادثتين.
1: مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيفك. حقيقة يعني العلاقة بين المجلس الوطني الكردي وبين حزب الاتحاد الديمقراطي مرت ب يعني مراحل عديدة، يعني منذ يعني نشأة هذا الحزب هناك مشروع تنافسي، مشروع إقصائي من قبل هذا الحزب. يعني الحادثة اللي صارت أخيرا بموضوع الأستاذ رضوان سيدو أو الأستاذ سيدات ليس موضوعا عابرا، ليس حدثا عابرا، هذا نهج وأجندة يتم ممارسته منذ يعني قبل الثورة السورية وخلال الثورة السورية وحتى اليوم. هذه الممارسات يعني يعتبر نهج يتكرر بين فترة وأخرى، أو إذا بدنا نقول يتكرر بأشكال مختلفة من التهديد، من الاعتقالات.
0: إذن ليست حادثة عابرة وإنما يعني منهج قديم كما أشرت أستاذ إبراهيم، لكنك أشرت إلى حادثة رضوان سيدو وإلى حادثة سيدات سيد مجيد. لو فصلتها لنا يعني بمزيد من المعلومات، ماذا حدث بالضبط؟
1: هلا الموضوع يعني عم نقول انه حدث يعني موضوع ليس عابرا، وهذا نهج يعني دائما اي صوت معارض يتم ممارسه هذا النهج لكتم الافواه واسكات المعارضين. اي نشاط سياسي حقوقي يعارض هذا الحزب او هذه المنظومه يتم مواجهته بهذه الأساليب. ونحن يعني كمجلس الوطني الكردي مظلة سياسية نؤمن بالحوار الديمقراطي ولا نلجأ إلى هذه التهديدات. فتهديدهم
0: يعني تقول أي معارضة، أي صوت مختلف،
1: ليس فقط تهديد.
0: أستاذ إبراهيم بس نعم، قل لي بماذا عارض السيدان رضوان سيدو وسيداد، ماذا فعلا؟ يعني ما المعتقد أنه أدى إلى هذا السلوك من حزب الاتحاد الديمقراطي؟
1: فقط هو يعني إذا بيسمعوا أي موقف واضح من أي عملية فساد أو انتهاك أو على هذه الشاكلة يتم التهديد بأشكال مختلفة، يعني سواء تهديد بالقتل أو بتشويه سمعة. يعني هذا أعتقد أصعب من القتل لما يتقصدوا بتشويه
0: يعني هذه الأصوات قالت شيئا عن الفساد داخل حزب الاتحاد الديمقراطي وبالتالي تم تهديدها. يعني أنا أحاول أن أصل إلى السبب المسبب. يعني أستاذ إبراهيم معك إن كنت تريد أن تجاوبني.
1: أنا ما أقدر أحدد إنه

0: الكلام المحدد اللي بسببه يتلقى استاذ مروان استاذ رضوان او تهديدات بالخطف لاستاذ سيدات، لا اعرف بالضبط انه على اي موضوع، لكن اعتقد الموضوع كل شخص نشط مميز في منطقته او يبرز في محل عمله في ادائه يتعرض للتهديدات ويتعرض للانتهاكات، وهذه الانتهاكات يعني تكررت مع الكثيرين، وانا احد الناس اللي يعني دفعت ضريبة الاعتقال والترحيل القسري والتشويه السمعة، فهذه المسائل تتكرر بين فينة وأخرى.
1: دكتور خالد، ما مشكلة حزب الاتحاد الديمقراطي مع المجلس الوطني؟
2: نعم، تحياتي لك آلاء ولضيفك أيضا بابي شيلان ولمشاهديك أيضا. يعني حقيقة يعني البحث بحيثيات الخلافات العميقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي هي تعود يعني الى بدايه التاسيس والى تاريخ اليوم، يعني حتى يعني وتعمقت اكثر يعني في بدايه الثوره السوريه، وهي يعني على من يملك القرار الكردي في سوريا. هذه الخلافات هي خلافات استراتيجيه بين يعني الاطراف الكرديه بكل اسف، يعني ورغم ان في يناير 2025 كان هناك مؤتمرا كرديا جامعا في مدينه قامشلو، لكن الى الان لم تؤدي الى نتيجه حتميه. هناك اتهامات متبادله بين يعني الاطراف، وهذه الاتهامات سواء من الناحيه السياسيه او من الناحيه الامنيه هي لا زالت مستمره بين الاطراف، لم نصل الى نتيجه حقيقيه. يعني كشارع الكردي كنا نتامل خيرا بان يكون هناك وحدة لموقف الصف الكردي، ورغم أنه حزب الاتحاد الديمقراطي أيضا دعا إلى وحدة الصف، والمجلس الوطني الكردي أيضا دعا إلى وحدة الصف، وكان هناك مؤتمر، لكن رغم كل ما رأيناه رأينا هناك تجدد أو تجديد للخلافات القائمة بين الأطراف الكردية في سوريا.
1: هناك يعني اليوم من يحتكر يعني القرار الكردي؟ دكتور خالد، اليوم من يحتكر القرار الكردي؟ من يمثل الأكراد اليوم؟
2: يعني حقيقة لا نستطيع أن نركز أن طرفا بعينه يحتكر القرار الكردي، لأنه يعني المجلس الوطني الكردي له أرضية، وأيضا حزب الاتحاد الديمقراطي له أرضية على الأرض، وأيضا يعني كانت كان لها سلطة على الأرض، وهذه السلطة كانت متواصلة على مدى 14 عاما. بخصوص يعني فقط لأعود إلى ما حدث أيضا للأستاذ رضوان والأساتذة الآخرين، يعني حتما هذه الأفعال هي مدانة بكل المقاييس ولا يمكن تبريرها تحت اي شكل كان، لكن يعني وبكل يعني ضمير ساتحدث، تحدثت انا شخصيا مع الاستاذ رضوان، ويعني علمت ما هي المشكله، وبادرت ايضا يعني اليوم صباحا.
1: قل لنا ما هي المشكله؟ ما هي المشكله؟
2: نعم تماما، نعم يعني ربما هي يعني تخص بإطار بعض السرية، لكن فقط يعني في الخطوط العريضة، يعني استاذ رضوان تحدث بأنه تعرض للتهديد والتشويه يعني من أطراف تتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي. راجعته اليوم يعني مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي وقلت لهم يعني لا يجوز هذا الأمر أطلاقا، وهم تحدثوا بشكل قالوا هذه ربما أفعال فردية وهي لا تمثل
1: لكنها
2: أطلاقاً،
1: ليست الحديثة يعني الوحيدة دكتور خالد، يعني هذا يحدث منذ سنوات، حتى يعني قبل سقوط النظام، هذه ليست الحادثة الوحيدة، لا تبدو أنها استثناء في العلاقة بين الطرفين.
2: يعني فقط على يعني لأركز على هذه النقطة، يعني ليست هناك أطراف يعني في سوريا يعني وكانت تملك السلطة وهي كانت متكاملة فيما بينها، لكن يعني نحن الكرد مشكلتنا كبيرة جدا، يعني لا زلنا نعاني من حالة الانقسام في الشارع الكردي، وهذه الحالة هي من تؤثر سلبا على الواقع الكردي بشكل عام. المنطق السياسي لدينا ككرد سوريا يعني غير متوفر كليا، هذه الانقسامات هي تؤثر على حالة المطالب أيضا، يعني المطالبة بحقوق الشعب الكردي أيضا من الحكومة في دمشق، كل هذه هي تأثيرات سلبية لحالة الانقسام وتعود بها إلى نتائج سلبية على أرض الواقع على الشارع الكردي بشكل عام. نحن نحتاج إلى تضافر الجهود، يعني ككرد يجب أن نكون متوحدين فيما بيننا، يجب أن يكون هناك توحيد للخطاب الكردي في سوريا، من أجل ذلك أن يكون هناك تعاملا موحدا مع الحكومة في دمشق. يعني رأينا يعني المجلس الوطني الكردي اتجه نحو يعني البرلمان دون حزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي توجه إلى يعني إلى نيل الكراسي الإدارية في مدينة الحسكة دون

0: المجلس الوطني الكردي. هذه الحالة هي سلبية بالنسبة للمجتمع الكردي، هي سلبية بالنسبة للشعب الكردي في سوريا. نحن ما نريده تماما أن يكون هناك توافقا سياسيا دون أن يكون
1: كيف يحدث هذا التوافق؟ دعني أعود إلى أستاذ إبراهيم، كيف يمكن أن يحدث هذا التوافق؟ يعني ولماذا يبدو أنه صوت الانتقاد عالي داخل المجلس الوطني الكردي؟ قال لك ضيفي يعني أنتم أخذتم حصص في البرلمان، والمجلس والحزب الاتحاد الديمقراطي يعني له نصيب من المسألة الإدارية، يعني على ماذا إذن الاختلاف؟ كل أخذ نصيبه، لماذا لا يوجد أرضية مشتركة إذن؟
2: هلا القضية الكردية أكبر من موضوع المناصب الإدارية أو مناصب في مجلس الشعب، ولا يمكن اختصارها بهذه المقاعد البرلمانية أو الإدارية. في يعني بخصوص القضية الكردية، كان هناك أحزاب اللي هي هن موجودين حاليا بالمجلس الوطني الكردي عمرهم 70 سنة، يعني ناضلوا بكل المراحل لأجل نيل حقوقهم، لأجل الحرية، لأجل الديمقراطية، وكانت الثورة السورية محك عملي لهذه الأحزاب، وهذه الأحزاب دخلت ضمن المعارضة السورية وجميع مؤسسات المعارضة السورية، وهذا كان الخلاف بيننا وبين حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تشارك مع النظام واستلمت تلك المناطق، يعني المناطق الكردية من النظام بكل مؤسساتها الأمنية والاقتصادية والعسكرية والإدارية. هلا نحن يعني كأحزاب سياسية كمجلس
1: تقصد
2: الوطني
1: يعني
2: الكردي
1: تشير إلى الاتفاق بين قصد يعني وبين الحكومة أستاذ إبراهيم؟
2: نعم. هلا الموضوع قصد، يعني مو بس هن عم يتحملوا المسؤولية، حتى الحكومة تتحمل المسؤولية. يعني حكومة أيضا من جانبها اختصرت القضية الكردية بحزب واحد، بتيار واحد، بطرف واحد، علما أنه هذا التيار أنا ما أتهمه، يعني قبل سقوط النظام يعني كان مصرين انه هن ما يمثلوا الكرد، هن يمثلوا سوريين وسوريا ديمقراطيه وكل شيء ديمقراطي، وموضوع القوميات موضوع متخلف والحقوق القوميه شيء من الماضي، يعني ما كان لهم اي ارتباط بموضوع حل القضيه الكرديه. لكن بعد سقوط النظام وبعد صار انه الحكومه عندها اولويات عسكريه وامنيه، وكان في تدخلات دوليه واقليميه من اجل احتواء، وهذا حق طبيعي للدوله انه بدها تهتم بالاولويات تبعها. بس شو بعد ما يعني صار موضوع الاندماج العسكري والامني وكذا، وشو بخصوص المواطنين وشو بخصوص المواضيع؟
1: طب جلستم يعني جلس وفد منكم
2: يعني ما في
1: للمجلس الوطني الكردي؟ صحيح استاذ ابراهيم، يعني لو سمحت عفوا على المقاطعه، جلس وفد منكم مع الرئيس السوري احمد الشرع في دمشق، يعني بالتالي هناك تواصل معكم. ما الذي نقلتموه له وماذا قيل لكم ولماذا استمر الخلاف حتى الآن مع حزب الاتحاد الديمقراطي؟ يعني أنتم أيضا لم تجلسوا متفرجين.
2: لا الموضوع اللقاء مع الرئيس السيد الرئيس أحمد الشرع كان لقاء إيجابي وجيد، وجاء هذا اللقاء بعد إصدار مرسوم 13 اللي أعطى بعض الخصوصية للوضع الكردي واللغة الكردية والاعتراف بعيد نوروز. كان اللقاء إيجابيا، وتم التأكيد خلال اللقاء على شكر السيد الرئيس على هذا المرسوم، وتم مطالبة بحل عادل، حل سياسي دستوري، أنه يتم ما ورد بهذا الدستور وبشكل أوسع ضمن الدستور السوري الدائم، وفي وعود بهذا الاتجاه. ويعني نعتقد أنه يحتاج الوضع بعض الأمور في معالجتها في مجلس الشعب، وبعض الأمور إلى هيئات خاصة تتعلق بالحل السياسي العام بسوريا، الحوار الوطني. لكن الخلاف مع الاتحاد الديمقراطي، يعني ذكر ضيفك استاذ خالد، دكتور خالد، انه صارت كونفرنس وصار وحده موقف وكذا، لكن للاسف يعني هذا كان فقط غطاء، وتم استخدامه من قبل قسد.
1: طب ماذا تريدون؟ ماذا يعني قل لي ماذا يريد المجلس الوطني الكردي؟ يعني تريدون شراكه سياسيه فقط ام تريدون شراكه في الاداره والامن والقوى العسكريه ايضا؟ قل لي بوضوح أستاذ إبراهيم، ماذا يريد المجلس الوطني الكردي؟
2: إذا بتقصدي مع قسد أو مع
1: مع قسد أقصد
2: الاتحاد الديمقراطي، نحن نقصد ضمن الدولة السورية، نحن نقصد الدولة السورية، قسد انتهى. إذا

ذاتي انتهى. هذه طيب المشاريع حزب الاتحاد انتهت الديمقراطي وفشلت في المنطقة. حزب الاتحاد الديمقراطي إذا بيشوف حاله حزب سوري أهلا وسهلا، بيشوف حزبه حاله حزب كردي أهلا وسهلا. نحن كالحركة السياسية الكردية

0: الكردية الأخرى، همش حتى المكونات الأخرى في المنطقة. يعني بينما هو ينادي بحقوق الأكراد، هو نفسه لا يشمل جميع الأكراد في خطابه. ثمة تهميش وإقصاء، والحادثة التي نتحدث عنها اليوم أو الحادثتين خير دليل.
1: يعني تماما، فقط لأركز على ما قاله أستاذ إبراهيم. يعني حقيقة عندما نتحدث عن قصد، قصد يعني خرجت من رحم الواقع والألم والمعاناة التي شاهدناها. يعني أبانا هجمات التنظيمات الإرهابية، وقصد دافعت عن المنطقة، وقصد يعني كانت قادرة على كسر شوكة الإرهاب إلى جانب التحالف الدولي. ما التحالف الدولي أيضا كان متعاونا مع قوات سوريا الديمقراطية، وكانت يعني التحالف الأبرز على الأرض والتحالف الوثيق، وهذه بمسميات التحالف الدولي. إضافة، لا يمكن يعني العودة إلى سؤالك، لا يمكن اختزال القرار الكردي بطرف دون طرف آخر. يعني القرار الكردي هو يعني قرار متكامل. يعني عندما لا يكون هناك توافق كردي، حتما سيكون القرار الكردي
0: لكنه محتكر. الواقع يقول أنه قصد تحتكر المناصب لها في المسألة الإدارية. لا يوجد أي مشاركة مع المجلس الوطني الكردي، لا يوجد أي مشاركة حتى مع أبناء المنطقة الأخرى، وهذا ناقشناه أيضا يعني في حلقات سابقة.
1: نعم عزيزتي آلاء، يعني الجنرال مظلوم أبدي ركز في اجتماعاته الأخيرة مع المجلس الوطني الكردي بأن يكون هناك شراكة ما بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، لكن وبعد يعني أن كان هناك إطار آخر وتوجه المجلس الوطني إلى دمشق، هذا ما يعني طرح ونقش في الشارع الكردي بشكل عام. فكان هناك خللا في الإطار التوافقي بشكل عام، ولم يستند أي طرف من الأطراف الكردية على يعني قرارات التي كان يجب أن يلتزم بها. أي أتحدث عن مؤتمر يناير 2025، أي يعني القرارات التي خرجت والتوافقات التي خرجت من يعني مؤتمر
0: وحدة. دعنا نتجاوز مؤتمر يناير لو سمحت. لو سمحت دكتور خالد، اليوم هناك اتفاق بين الحكومة وبين قسد، اليوم هناك عتب، هناك مطالبات، هناك انتقاد واضح من المجلس الوطني الكردي بأنه غير مشمول بأي من المناصب التي وزعت، لماذا؟ وعندما تذكر مظلوم عبدي، مظلوم عبدي قادر فعلا على ضبط المشهد يعني داخل المكون الكردي؟ هناك من يقول بأنه لا يبدو أنه قادر على يعني على ذلك، خصوصا في ظل الشكاوى التي تقدم لمكتبه كما قرأنا في الخبر قبل قليل.
1: يعني اطلاقا باعتقادي يعني جنرال مظلوم عبدي قادر على يعني ضبط الاطار الاداري بشكل عام يعني في المنطقه في محافظه الحسكه، وهي شخصيه توافقيه ما بين المجلس الوطني الكردي. ايضا هناك ثقه بجنرال مظلوم عبدي وحزب الاتحاد الديمقراطي، وعندما سعى جنرال مظلوم عبدي الى توحيد موقف يعني الشعب الكردي بخطاب موحد، يعني اي باتجاه الحكومه مع دمشق، لم يكن يعني هناك اي اطار معارض لهذا الشيء تماما. لكن ما حدث، توجه المجلس الوطني الكردي إلى الإطار البرلماني، وتوجه حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية إلى المناصب الإدارية في محافظة الحسكة. فهذا الإطار، وكأن هناك شبه توافق ما بين يعني هذه الأطراف بأن كل طرف يعني يملك الإطار المعين. يعني طرف يعني يذهب إلى الإطار البرلماني، وطرف يعني يذهب إلى الإطار الإداري، هكذا يقرأ يعني في الشارع الكردي بشكل عام. أما
0: اليوم مظلوم عبدي هو صاحب القرار في المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية، هل سينظر في هذه القضايا وفي هذه الشكاوى؟
1: نعم نعم، ويجب أن ينظر تماما. فقط يعني لشكوى الأستاذ رضوان، وتحدثنا عنها بأنها مدانة بكل مقاييس، اليوم يعني أكدوا لي حزب الاتحاد الديمقراطي بأنها حالة فردية، وأكدوا لي بأن لا علم لديهم إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهم على
0: أستاذ إبراهيم تماماً. حالات فردية هذه، دعنا نأخذ رأي أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، هذه حالات فردية
1: فقط
0: فعلا؟
1: فقط لا
0: سأعود لك يعني أريد تعليق من أستاذ إبراهيم على هذه النقطة، لأنك كررتها للمرة الثانية. أستاذ إبراهيم، هذه حالات فردية يقوم بها حزب الاتحاد الديمقراطي، لا يمكن فعلا أن تكون منهجا عاما يمارس على المخالفين على المجلس الوطني الكردي. اسمح لي بس خلينا نسمع رأيه، تفضل أستاذ إبراهيم.
2: بالتأكيد هذا منهج، وفي جهاز أمني ينفذ أجندة معينة، وهذه ليست حالات فردية. يعني لا يمكن نقنع أنفسنا بكل حادثة أنه والله صار في اعتذار وصار في تراجع وصار، يعني هذا المنهج يعني ما تغير منذ سنوات. يعني حتى أنه كان حزب الاتحاد الديمقراطي لما تأسس بعد 2003 أو يعني قبل

0: قبل 20 سنة كمان باسم الحزب العمال الكردستاني كان يتم ممارسة هذه الأفعال على مدى أكثر من 40 سنة كمنهج إقصائي احتكاري وليس كحالات فردية. وأعتقد يعني ربما يعني بعض الأمور لا يستطيع السيطرة عليها السيد مظلوم عبدي.
1: من يستطيع تجاوز من الذي يستطيع تجاوز مظلوم عبدي؟ وهل هناك مراكز قوى أخرى يعني تفعل ذلك في القرارات في المنظومة العسكرية وفي المنظومة الأمنية أيضا أستاذ إبراهيم؟
0: نعم، هلا إذا نلاحظ يعني بعد سقوط النظام ونترك الماضي للماضي، بعد سقوط النظام كم مرة صار يعني تفاهمات وصار تراجعات وصار معارك وصار مجاملات وصار يعني الأمور يعني بتقول كأنه بين الأخوة والأشقاء وأحيانا كأنه بين الأعداء. الموضوع مرتبط بمسائل خارجية، أجندات خارجية، كل ما يتطور الوضع سلبا يحدث أمور سلبا.
1: من يعني الأجندات
0: بين
1: الخارجية؟
0: بين العمال الكردستاني وتركيا يعني الموضوع متعلق بالوضع ضمن تركيا بين حزب العمال الكردستاني وبين تركيا. لما تتحسن الأمور بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني يحدث انفراج بين الحكومة وبين
1: قسم.
0: لما تأزم الأمور
1: وعفو عن عبد الله أوجلان أو يعني هناك كان خطوات إيجابية الأتراك يعني أنجزوا في هذه المسألة.
0: طبعا لذلك انا عم بحكي انه يعني شخص كسيد مظلوم عبدي او بعض القياديين الاخرين ربما يعني هناك خلافات ضمن المنظومه حزب العمال الكردستاني. احيانا في من يشد الامور وفي من يتعامل بمرونة
1: طيب
0: مع هذه.
1: دكتور خالد، أريد أن أسمع منك تعليقا يعني في ظل ما تقوله بأنه مظلوم عبدي قادر على ضبط المشهد وهو يريد أن ينفذ تفاهمات مع المجلس الوطني الكردي، لكنه هذا لم يتحقق على أرض الواقع والانتهاكات مستمرة، ويقول ضيفي بأنها منهج. هو يريد أم أنه لا يريد أم أنه لا يستطيع أن يحقق هذه الخطوات على أرض الواقع لأن هناك من يتجاوزه بأجندات خارجية؟
2: تماما يعني هذا وجعنا نحن الكرد يعني على طيل ومر الزمان. يعني هذه الاتهامات المتبادله لا نحبذها يعني على ارض الواقع، فقط ما نسعى اليه هي تقارب وجهات النظر الكرديه ليكون هناك موقفا كرديا واحدا.
1: بغير ذلك لدينا تهديد بالقتل وبالخطف. يا عزيزي دكتور خالد، الحالتين اللتين نتحدث عنهما تهديد بالقتل وبالخطف.
2: أنا ضد هذه الحالات، أنا أكثر الأشخاص ضد هذه الحالات وأدنتها يعني وتحدثت مع السيد رضوان. يعني إن كانت هناك حالة من الضعف فهذه مدانة بكل المقاييس، لكن هناك أيضا طرق قانونية ويمكن لنا أن نلجأ إليها يعني ونثبت يعني إطارنا القانوني بشكل عام. لكن نحن الكرد آلاء يعني نعاني دائما من هذه الحالة. هذا الطرف لا يستطيع أن يسيطر على الوضع دون الطرف الآخر. يعني عدد الحالات التي حاول فيها جنرال مظلوم عبدي بلم شمل الإطار الكردي العام، وكان هناك العديد يعني من اللقاءات وهناك كان هناك إطارا تفاوضيا متكاملا، لكن بكل أسف كل الأطر التي حاول من أجلها السيد مظلوم عبدي وحتى السيد الرئيس مسعود البرزاني لم يصل إلى نتيجة، لأن هناك أحزاب كردية لا
1: يعني. وهناك أيضا من يقول بأن سبب وجود قوى الأمر الواقع على الأرض الشبيبة الثورية الذين يستفزون كافة المكونات في المنطقة. على أي حال انتهى وقتي دكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من القمشلي، وشكرا كذلك للأستاذ إبراهيم برو عضو مكتب العلاقات العامة في المجلس الوطني الكردي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل العناوين والاستنتاجات من لقاءات المبعوث الأمريكي مع رئيس حركة حماس خليل الحية.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أجرى المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر لقاءً مع قيادة حماس في القاهرة، وآخر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث المرحلة الثانية من خطة غزة، وسط خلافات بشأن تنفيذ خارطة الطريق والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
3: تحرك دبلوماسي أمريكي أعاد ملف المرحلة الثانية من خطة غزة إلى واجهة المباحثات، مع لقاء جمع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بقيادة حماس وآخر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تباين في شروط الانتقال إلى المرحلة المقبلة. في القاهرة التقى كوشنر مع قيادة حماس في لقاء مباشر ونادر بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وتناولت المباحثات خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة غزة. حماس أعلنت موافقتها على خارطة الطريق، مطالبة الوسطاء ومجلس السلام بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى ووقف القتل والتوغل، والبدء بوضع جدول زمني للمرحلة الثانية بما يشمل وقفا دائما لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل وإدخال المساعدات وبدء عمل اللجنة الإدارية وإعادة الإعمار. لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية يصطدم بملف السلاح، إذ طرحت مطالب بتفكيك الأسلحة والبنية العسكرية لحماس والسماح بنشر قوة الاستقرار الدولية ونقل إدارة غزة إلى حكومة التكنوقراط الفلسطينية من دون دور مستقبلي للحركة في الحكم. أما لقاء كوشنر مع نتنياهو فجاء لبحث الخطوات المقابلة التي يفترض أن تتخذها إسرائيل ضمن خارطة الطريق، في وقت يتمسك فيه نتنياهو بنزع سلاح حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. وبعد هذه اللقاءات يبقى السؤال الأبرز، هل ستنجح هذه المباحثات في دفع خارطة الطريق نحو أولى خطوات التنفيذ؟ أم تبقى الخلافات حول السلاح والانسحاب عائقاً أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية؟
2: للنقاش معي في الاستوديو دكتور محمود الرنتيسي، أستاذ في العلاقات الدولية. أهلاً بك دكتور محمود. أرحب كذلك بضيفي دكتور جابرييل صومة، الأستاذ في القانون الدولي والعضو السابق في المجلس الاستشاري للرئيس ترامب، مباشرة من واشنطن. أهلاً بك. أبدأ مع ضيفي دكتور محمود. دكتور محمود، إذن لقاء نادر بين كوشنر وبين قيادة حماس خليل الحية في القاهرة وسط مساعي إسرائيلية لعرقلة اتفاق غزة، ما المؤمل فلسطينيا بعد حدوث هذا اللقاء بداية؟
4: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ علاء وضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني هذا اللقاء ليس الأول بين حماس ومسؤولين أمريكان، كان لقاءات مع ويتكوف سابقا ومع كوشنر نفسه سواء في الدوحة أو في القاهرة ومع آدم بولر
2: قبل
4: الاتفاق. وعندما جاءت يعني اكتملت خطة الرئيس ترامب التي وافقت عليها الأطراف، وبموجبها استطاع يعني مجلس السلام أو ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في التوصل إلى صيغة مع حركة حماس

0: لوثيقة مكونة من 15 بندا التي وافقت عليها الحركة مؤخرا بعد مفاوضات استمرت يعني عدة أسابيع وأشهر. وهذه الوثيقة بالتأكيد تمت بعد لقاءات بين ميلادينوف ونتنياهو، وبالتالي عندما وافقت حركة حماس على هذه الوثيقة وهذه المواد التي كانت يعني فيها ضغوط على حماس في قضايا لم تكن تقبل بها سابقا، ولكنها أبدت مرونة لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف عمليات القتل والاغتيالات،
1: تحدث عن تسليم السلاح وعن تسليم إدارة غزة أيضا.
0: نعم، هي تخلت عن يعني هي وافقت على تسليم إدارة غزة مسبقا، ولكن موضوع السلاح هي تحدثت عن فكرة تجميع السلاح في مكان وتسليمه لجهة فلسطينية، السلاح الثقيل. ولكن النقطة المهمة هنا والتي يدور الخلاف حولها هي ربط هذه العملية
1: بالانسحاب،
0: بالتزام إسرائيل يعني الشروط التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى.
1: أهم هذه الشروط،
0: وأهم هذه الشروط هو الانسحاب من قطاع غزة وإدخال المواد الإنسانية وفتح معبر رفح وإيقاف الاغتيالات والقتل المستمر في قطاع غزة. عندما وافقت حركة حماس أصبحت الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو نعلم أنه مقدم على انتخابات في 27 أكتوبر القادم، وهناك ضغوط أمريكية عليه. نتنياهو عندما رأى ردة الفعل من اليمين الصهيوني، من سموتريتش ومن بن غفير الذين يعني رفضوا هذه الخطة وقالوا أن نتنياهو يحاول أن يضللهم، مباشرة نتنياهو قرأ المشهد أنه سيؤدي إلى نتائج سلبية في الانتخابات، وبالتالي قام بالإعلان عن رفض هذه الخطة، وهو الذي أعطى الضوء الأخضر لميلادينوف بعرضها على حركة حماس. وبالتالي الوسطاء قاموا بردة فعل عنيفة، وجرى مؤتمر صحفي شارك فيها كان فيدان ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وهددوا بخطوات يعني متشددة ضد إسرائيل في حال لم تلتزم بهذا الاتفاقية. وبالتالي قام ترامب بإرسال كوشنر في مهمة إنقاذ للاتفاق، لأن الإدارة الأمريكية تعتبر أن تثبيت وقف إطلاق النار هو إنجاز لها.
1: اليوم هل هناك مزيد من المطالبات لحماس من أجل إنقاذ هذا الاتفاق؟
0: يعني حماس وافقت على خطة مقدمة لها من مجلس السلام، يعني من ترامب ومن الدول الوسطاء، وقد هذه الخطة أخذت ضوء أخضر من الاحتلال، لأن ميلادينوف كان يأتي ويذهب ويلتقي مع نتنياهو، وبالتالي تعتبر حماس نفسها اليوم غير ملزمة بعد هذه النقطة بتقديم أي شيء. المطلوب الآن من الاحتلال الإسرائيلي أن يوافق على هذه الخطة وأن يلتزم. والرئيس ترامب اليوم صرح تصريحات قال أن على إسرائيل أن توقف الغارات في قطاع غزة حتى يتم تثبيت، ورحبت حماس بتصريح ترامب بهذا الخصوص.
1: دكتور جابرييل، هذا التصريح من قبل ترامب وهذه اللقاءات التي تجري للمرة الثانية بين كوشنر وبين حماس، هل هي محاولة أمريكية للضغط على نتنياهو من أجل المضي قدما في تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهل ستجدي نفعا؟
2: أولا شكرا للاستضافة، وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين والمستمعين الكرام. للرئيس ترامب مطالب من إسرائيل وله مطالب من قطاع غزة. فيما يتعلق بإسرائيل، الرئيس يريد وقف الهجمات على قطاع غزة بالكامل، وكذلك الانسحاب إلى الخط الأصفر، ويريد زيادة المساعدات للقطاع وإحراز تقدم في آليات إعادة الأعمار، ويريد أن يكون هناك حكم مدني في غزة ووقف الغارات الإسرائيلية. أما فيما يتعلق بالقطاع، يريد الرئيس ترامب نزع سلاح الفصائل بالدرجة الأولى، تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس، وسمح بنشر قوة الاستقرار الدولية. فإذا هناك مطالب، الرئيس ترامب يريد حل هذا النزاع من خلال هذه المطالب.
1: لكن دكتور جابرييل، لا يبدو بأن نتنياهو يسمع ترامب، لا هو ولا بن غفير ولا سموتريش، وبالتالي هذه المحاولة كيف يمكن قراءتها من قبل إسرائيل أيضا؟ هل سيستقبلونها على أنها ضغط أمريكي؟ هل سيسمع نتنياهو هذه الرسائل الأمريكية؟
2: بالفعل نتنياهو أعلن رفضه لخريطة الطريق متمسكا بشرط نزع سلاح حركة حماس. فإذا هناك مطالب إسرائيلية وهناك مطالب لقطاع غزة. المطالب الأمريكية هي بالدرجة الأولى نزع سلاح حركة حماس، ولكن كما نجد هناك صعوبة من هذا النوع. إلى أن يتم الاتفاق بين الأطراف على نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، علينا أن ننتظر.
1: دكتور محمود، ما المتوقع بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟ كيف سيقرأ هذه اللقاءات؟ طبعا هو أيضا جرى لقاء بين كوشنر وبين نتنياهو، لكن كيف ستترجم الدوائر الإسرائيلية حصول هذا اللقاء في القاهرة؟
0: يعني هذا السؤال مهم. هناك الآن يجب أن نميز بين أمرين. الأمر الأول هو التصريحات الإعلامية التي يقوم بها نتنياهو لامتصاص يعني مواقف اليمين الصهيوني المتشدد الذي يرفض مثل هذه الخطة وأعلن عنها، وبين ضغوط الرئيس ترامب الذي يريد تثبيت هذه الخطة والمضي فيها قدما، لأن الرئيس ترامب ربما يعتقد أن هذه الخطوة قد تفضي إلى نزع سلاح حماس. بالنسبة لحماس، حماس تريد أيضا أن تطبق الالتزامات في المرحلة الأولى من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك يمكن الحديث عن السلاح. الآن نتنياهو قام بالتلاعب بالوفد الأمريكي من خلال عرض تقارير تقول أن حماس حقيقة لا تريد تسليم السلاح، وهي تقوم بعمل تجهيزات عسكرية جديدة في قطاع غزة، وعرض عليهم تقارير مثل ربما التقارير التي عرضها على ترامب الذي أقنعه فيها أن الحرب على إيران ستنتهي في أسبوعين، وبالتالي قام بعرض ذلك. اليوم نقطة أخرى أيضا يقوم بها نتنياهو، هو وفق الخط يعني النقاط الأولية لخطة ميلادينوف ومجلس السلام أن يكون هناك تجميع للسلاح الفلسطيني الثقيل للجنة وطنية فلسطينية، ويكون هنا آلية رقابة من مجلس السلام، ثم تنسحب إسرائيل من هذه المناطق تدريجيا. الآن نتنياهو يضع العصي في الدواليب ويقول يجب أن يتم عمل ذلك في كل قطاع غزة وليس تدريجيا، لن أنسحب من أي مكان في قطاع غزة إلا من خلال يعني نزع السلاح بشكل كامل. حماس تصر من جهتها على أن تكون هناك التزام إسرائيلي بالانسحاب أولا، ثم فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بإعادة الإعمار. يقال الآن في الصحافة الإسرائيلية بعد لقاء كوشنر أن نتنياهو استطاع أن يقنعه أنه لا بدء بعملية الإعمار قبل أن تتم عملية نزع السلاح بالكامل.
1: طب يعني وهو هذا يعني ما أيضا يتقاطع مع تحليلات أنه نتنياهو لديه هامش المدة الزمنية المتعلقة أيضا بالانتخابات، ويمكن أن يناور حتى حصول هذه الانتخابات في إسرائيل. لكن كوشنر يعني حسب ما نشر أنه نصح حماس بعدم التعويل على الانتخابات الإسرائيلية، ماذا تعني هذه النقطة؟
0: يعني عدم
1: هل هي تلويح بضرورة يعني النزول عندما يريده نتنياهو من قبل الأمريكيين؟
0: لا أعتقد، أعتقد أن كوشنر جاء في مهمة للضغط على نتنياهو وليس على حماس، لأن التقارير الأولية والتسريبات التي خرجت من لقائه اليوم مع حركة حماس في مصر تشير إلى أن الموقف كان أن حماس قالت له نحن وافقنا على خطة ميلادينوف، أنت الآن دورك ودور الوسطاء أن تقوموا بالضغط على نتنياهو للإيفاء بالتزاماته في الجانب الآخر من الخطة. أيضا تصريحات ترامب اليوم كانت يعني إشارة شبه تهديد لنتنياهو، قال أنني سأدعم مرشحا في الانتخابات الإسرائيلية، ولم يسمي نتنياهو. نتنياهو يقدم نفسه أنه الرجل الأقرب إلى البيت الأبيض والرجل الأكثر تأثيرا في البيت الأبيض، إذا فقد هذه الورقة داخليا فهناك أيضا تأثير خطير، ليس فقط اليمين الصهيوني الذي يحكم معادلة بقائه السياسي في رأس الحكومة في إسرائيل، بل أيضا الدعم الأمريكي. وبالتالي ربما رسالة كوشنر تقول أنه لا تعول على التصريحات العلنية لنتنياهو، قد لا تكون تعني بالحقيقة رفضه بالكامل لهذه الخطة، ولكن قد تكون لإرضاء القواعد الانتخابية لليمين الصهيوني. ولكن أيضا في نفس الوقت نتنياهو لا يريد التوصل للاتفاق، وكلا الأمرين يخدمان استراتيجيته.
1: يعني أشرت إلى نقطة مهمة، إلى التصريح الذي قاله ترامب بخصوص دعم مرشح في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، هل هذا خيار أمريكي مطروح فعلا دكتور جابرييل بالنسبة لترامب، التلويح بدعم مرشح آخر غير نتنياهو ومن ربما يكون، يعني في ظل أيضا التوافق داخل إسرائيل على ما يجري في غزة؟
2: بالفعل هناك نوع من النفور بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، لأن السياسة الأمريكية تقضي بحل هذا النزاع بالطرق السلمية. الرئيس ترامب يعني يعمل على نزع سلاح الفصائل، وهذا ضمانة لإسرائيل بأنه لن يكون هناك مسلحين لحماس لهم دور في حكم غزة مستقبلا. ويبدو بأن الرئيس ترامب يرمي إلى أن تتخلى حماس عن سلطة الحكم وأن تجمع الأسلحة التي لديها والبنية التحتية العسكرية. فإذا أعتقد بأن هذا يسهل عمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتعامل مع الرئيس ترامب ووجود نوع من الاستقرار في المنطقة.
1: لكن دكتور جبريل، عندما تقول تنحية حماس وتهميش حماس، لكن هناك من يحلل أيضا أو يقرأ اللقاء الذي جرى اليوم في القاهرة بين كوشنر وبين خليل الحية أنه اعتراف علني بشكل أو بآخر من قبل البيت الأبيض بحماس وبأنها جزء من الحل وليست المشكلة. ما رأيك بهذا الطرح؟
2: لا شك بأن كوشنر يمثل سياسة الرئيس ترامب عندما يسافر إلى القاهرة أو إلى المنطقة. في جميع الأحوال مطالب ترامب واضحة جدا تجاه إسرائيل، يريد وقف الهجمات على قطاع غزة، يريد الانسحاب إلى الخط الأصفر، يريد زيادة المساعدات إلى سكان غزة وإحراز تقدم فيما يتعلق بإعادة الإعمار. فإذا هناك حسن نية من قبل الرئيس ترامب فيما يتعلق بحل هذا النزاع، واليوم الرئيس ترامب بانتظار الردود الإسرائيلية لقبول هذه المطالب الأمريكية.
1: وماذا إذا استمرت
2: أعتقد
1: الردود
2: سوف يكون
1: الإسرائلية
2: هناك
1: على ذات
2: ضغوطات.
1: المنوال دكتور، شكل الضغوطات هذه كيف؟ لأنه يعني نتنياهو كان واضح، هو وحكومته لن ننسحب إلى الخط الأصفر قبل أن تسلم حماس كافة الأسلحة التي لديها، لن نوقف القتال في غزة، يوميا هناك شهداء في قطاع غزة، بالتالي نوع الضغوط التي يمكن أن يقوم بها ترامب.
2: سؤال لي،
1: نعم لك.
2: والرئيس ترامب يريد أن لا يكون لحماس أي دور في حكم غزة مستقبلا، يعني بمعنى بأنه يريد أن يكون هناك اتفاق مع حماس بأن لا يكون لها دور في حكم غزة في
1: هي
2: المستقبل.
1: سلمت
2: أعتقد
1: إدارة
2: هذا
1: غزة، أعلنت ذلك حماس دكتور جبريل. اليوم هناك من ينتظر خطوات إسرائيلية، إسرائيل إذا ظلت مصرة على رأيها بعدم الانسحاب، عدم إدخال المساعدات، عدم البدء بالإعمار، عدم توقف الغارات الإسرائيلية، ماذا سيفعل ترامب؟
2: أعتقد بأن الرئيس ترامب بإمكانه أن يضع ضغوطا على نتنياهو بقبول هذه المطالب، لأنه هذه مطالب أمريكية من إسرائيل. عليها أن توقف الهجمات على غزة، عليها أن تنسحب إلى الخط الأصفر، هذا مطلب أمريكي. الرئيس ترامب يريد ذلك، يريد إحراز تقدم في مسألة إعمار غزة
1: طيب
2: والحكم المدني في غزة، بأن لا يكون هناك دور لحماس لحكم غزة، هذا يساعد إسرائيل في ذلك أيضا.
1: طيب دكتور محمود، قال ضيفي جملة تستحق الوقوف عندها، أن هناك نفور من السلوك الإسرائيلي من تعنت نتنياهو، إلى أي درجة هذا صحيح؟ وإلى أي درجة يمكن التعويل فعلا على تعميق الفجوة بين ترامب وبين نتنياهو؟ لأنه ذلك يعني قيل كثيرا منذ الطوفان وحتى اليوم، ولكن الواقع كان يثبت عكسه.
0: نعم، يعني لدرجة ما نسبيا هناك نفور واضح، وخاصة أن الرئيس ترامب لا يتبنى الرواية الإسرائيلية بشكل كامل. على المستوى الميداني هناك اليوم نتحدث عن جنرال أمريكي هو الذي سيقود عملية الإشراف على العملية، وليس جنرالات إسرائيليين. حتى فكرة عملية إعادة الإعمار، هناك معلومات أن شركات أمريكية تابعة للجيش الأمريكي اشترت شركات خرسانة وباطون في على حدود غلاف غزة كانت تملكها وزارة الدفاع الإسرائيلية لتقوم هي بعمليات إعادة الإعمار. وبالتالي كل هذه المؤشرات تشير إلى اختلاف في الرؤى. لقاء كوشنر بحد ذاته مع حركة حماس كما تفضلت هو اعتراف بالنفوذ الميداني لحركة حماس، إقرار بالأمر الواقع. وأنا أعتقد أن هذا اللقاء يعطي مزيد من القوة لحركة حماس. اليوم حماس تجلس مع قوة كبرى، صحيح أن السياق يعني فيه مرونة سياسية وتقديم نوع من التنازلات، ولكنه من أجل وقف المعاناة الإنسانية في غزة، وقف الإبادة، وقف الاغتيالات والقتل ومحاولة العودة مرة أخرى. ولا ننسى أن أيضا هناك سياق سياسي فلسطيني محلي، حماس أعلنت عن دعوتها للشعب الفلسطيني لتحديث التسجيل في السجل الانتخابي، بمعنى أنه وأعلن حسام بدران مسؤول العلاقات الوطنية فيها أن حماس ستشارك في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في نهاية نوفمبر القادم، وبالتالي بالرغم من أن حماس أعلنت وسلمت الحكم في قطاع غزة لشخصيات على أمل تسليمها للجنة الوطنية التي تمنع إسرائيل منذ عدة شهور دخولها، ولكن لا يمكن إخراج حماس من المعادلة السياسية للقضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني يبقى شعب تحت
1: الاحتلال. يعني اليوم موقف حماس التفاوضي أقوى بعد هذا اللقاء؟
0: بالضبط، اليوم حماس مدعومة بموقف الوسطاء تركيا ومصر وقطر، ومدعومة لا يوجد عليها ضغوط من قبل مجلس السلام لأنها وافقت على المقترح الذي قدم إليها مجلس السلام. وأمام الشعب الفلسطيني هي ضحت بالكثير من المواقف التي كانت متشددة فيها على من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ومنع استمرار الإبادة الجماعية.
1: طب يعني هل هناك أمل فلسطيني، أو هل تعول حماس على أنه فعلا تنجح هذه الضغوط الأمريكية قبل الانتخابات المقبلة في إسرائيل في أكتوبر المقبل؟
0: يعني على الأقل هناك تقدير،
1: أو هل هناك مؤشرات
0: كمحللين هناك تقدير أن نتنياهو لن يقدم على التجاوب مع هذه المرونة مطالب من حركة حماس قبيل الانتخابات، لأنه سيخسر على القاعدة الداخلية، لأن نعلم المجتمع الإسرائيلي اتجه إلى اليمين كثيرا في السنوات الأخيرة، وبالتالي يفقد نتنياهو قدرة كبيرة من يعني البقاء في المجال السياسي. ولكن على حركة حماس أن تمارس هذا الدور السياسي وأن تستمر، وكأن يعني هناك إمكانية للوصول إلى الاتفاق، وها هو الآن الضغط يوجه على نتنياهو وليس على حماس، ويتزايد الضغط بالمناسبة ليس فقط من الدول الوسطاء بل من دول أخرى في المجال الأوروبي وفي المجال العربي والإسلامي.
1: دكتور جابرييل، متى يمكن أن تصل الإدارة الأمريكية إلى قناعة بأن نتنياهو هو من يعرقل السلام الذي يريده ترامب على الأقل من وجهة النظر الأمريكية في غزة، تحديدا ونحن نتحدث عن مرونة تبديها إلى حد ما حماس كما أشار ضيفي في الاستوديو، ثمة ضغوط أيضا من الوسطاء حلفاء الولايات المتحدة مصر وتركيا وقطر، بالتالي هل يمكن أن تتوصل واشنطن في النهاية أن المعضلة في نتنياهو ترفع الغطاء السياسي عنه وتتجه إلى خيارات أخرى داخل إسرائيل، أم أنه هذا بعيد؟
2: رئيس ترامب يبدو بأنه يتضايق في الوقت الحاضر من تصرفات نتنياهو، لأنه يبدو بأنه نتنياهو يعرقل مساعر الرئيس ترامب لحل هذا النزاع، ولذلك أعتقد بأنه بالنتيجة على إسرائيل أن تعتبر بأن النفوذ الأمريكي على إسرائيل هو قوي جدا ولا يمكن معارضة الرئيس ترامب. إذا وجد بأن نتنياهو يقوم بأعمال وبسياسات تتعارض مع الرئيس ترامب، عندئذ قد يكون هناك أمور، يعني الوضع سوف يختلف تماما عما هو في الوقت الحاضر. أمريكا تقدم مساعدات هائلة لإسرائيل، وأعتقد بالنتيجة نتنياهو أو الضغوط على نتنياهو سوف تستجيب لمطالب الرئيس ترامب. لا يمكن للرئيس ترامب أن يتنازل عن مطالب.
1: دكتور جابرييل، خرجت معي في يعني حلقات سابقة في هذا البرنامج وفي سوى، وكنا نتحدث يعني عن هذه الفجوة حسب ما يراها بعض المراقبين بين نتنياهو وترامب، وكان الواقع كما قلت قبل قليل ضيف يثبت العكس. برأيك يعني بواقعية، فعلا ما يريده نتنياهو مختلف عن ما يريده ترامب فعلا، أم أنه هذه مجرد تصريحات؟
2: أعتقد ترامب، يا الرئيس ترامب مصر على الحل هذا النزاع، ويعتبر بأن نتنياهو يقف عائقا أمام مطالب الرئيس ترامب، لذلك مستاء الرئيس ترامب من هذه التصرفات في الوقت الحاضر.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جابرييل يعني على هذه النقطة. دكتور محمود، ماذا بعد؟ ماذا تبقى في الجيب الفلسطيني من خيارات؟
0: نعم، فقط تعقيب بسيط على النقطة الأخيرة، يعني اليوم الإدارة الأمريكية لا تمتلك خطة بديلة، مشكلتها مع إسرائيل ليس اختلاف في الرؤى، هي تدعم الموقف الإسرائيلي ولكن مشكلتها في التوقيت والتداعيات. يعني الرئيس بايدن سمح لنتنياهو بالإبادة الجماعية في قطاع غزة وبالدخول إلى مدينة رفح التي كانت يعني تأوي الشعب الفلسطيني الذي لجأ من الشمال إلى الجنوب، ولكن كانت مشكلته أن نتنياهو ينهي هذه العملية في شهر أو شهرين ثم مدد له، ثم جاء ترامب وأعطى نتنياهو مهلات، وبالتالي التداعيات التي تحدث بسبب تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه العمليات والتمادي في الذهاب نحو مخططات أكبر مثل إسرائيل الكبرى تخلق تهديدات في المنطقة، وليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن في الواقع الإقليمي ككل. وبالتالي هذه مشكلة كبرى بالنسبة للولايات المتحدة أن تبقى يعني تواجه وتحاول أن تصلح التداعيات السلبية للسلوك الإسرائيلي.
1: هل برأيك اليوم ملف غزة منفصل عن الملفات الأخرى؟ نتحدث عن

0: ملف لبنان، نتحدث أيضا عن المفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة. إلى أي درجة يمكن فصل المسار في غزة عن المسارات الأخرى في الإقليم؟
1: لا يمكن فصل المسار في غزة عن المسارات في الإقليم. اليوم هي سياسة إسرائيلية يقودها اليمين المتشدد، وأعجبني يعني مع أنه كاتب إسرائيلي قال أن نتنياهو مثل اللاعب الذي يلعب بعدة كرات، يفقد التحكم فتسقط الكرات كلها مرة واحدة. هو غير قادر على الحسم في لبنان، غير قادر على الحسم مع إيران، غير قادر في الحسم في غزة، غير قادر على يعني في سوريا أن يقوم ب يعني سحب الحكومة الجديدة في سوريا نحو اتفاق لصالح إسرائيل. وبالتالي كل هذه القضايا هو عالق فيها، وبالتالي هي ملفات مترابطة لا تخدم الأجندة الإسرائيلية.
0: دكتور جابرييل، اليوم كيف تتخيل الإدارة الأمريكية إمكانية إغلاق هذه الدوائر المتوترة في الشرق الأوسط، خصوصا وأنه ترامب دائما ما وصف نفسه بأنه رجل السلام، وحتى الآن لم ينهى أي ملف من هذه الملفات، لا الملف الإيراني، لا ملف غزة، ولا ملف لبنان؟
2: لا شك بأن الوضع في المنطقة متأزم جدا. فيما يتعلق بإيران، تعلمين جيدا هناك مشاكل كبيرة مع إيران. فيما يتعلق مثلا بالعمل الإيراني على إنتاج السلاح النووي، الرئيس ترامب يطلب من إيران وقف هذا العمل، إيران ترفض، ولذلك تجدين خلافات واسعة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحاضر. كذلك فيما يتعلق بمشكلة غزة، مطالب ترامب من غزة هو وقف، من إسرائيل هو وقف الهجمات بالدرجة الأولى على غزة والانسحاب إلى الخط الأصفر. يريد زيادة المساعدات لأهالي غزة، يريد إحراز تقدم يعني فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة. فإذا هناك نية حسنة لدى الرئيس ترامب بحل هذه النزاعات.
0: لكن الكلام سهل يا دكتور جابرييل، الكلام سهل والتصريحات سهلة، والنيات صحيح يمكن أن توصف دائما بأنها نوايا طيبة، لكن على أرض الواقع ترامب لا يضغط على نتنياهو. يعني حتى الآن منذ الإعلان عن اتفاق غزة وعن مجلس السلام، حماس فعلت الكثير من الخطوات، لكن نتنياهو لم يفعل أي من هذه الخطوات، وهو يصرح بذلك علانية: لن ننسحب، لن ندخل المساعدات، لن نسمح بالبدء بإعمار غزة. هذه اللاءات كلها من نتنياهو.
2: صحيح صحيح. نتنياهو يطلب بأن ضمانات بأن لا يكون لحركة حماس أي دور في حكم غزة مستقبلا، لأنه يجد بأن حماس هي التي تعرقل سبيل الحل السلمي في المنطقة. ولكن يعني إذا كان هناك تجاوب
0: حماس تعرقل الحل السلمي في المنطقة، متأكد دكتور جابرييل؟ ماذا يفعل نتنياهو إذن؟ نعم، هذا ما تقوله إسرائيل. نعم،
2: ما تقوله إسرائيل، يعني الرئيس ترامب يستمع إلى الطرفين، يريد أن يصل إلى حلول ترضي الطرفين، نقل السلطة مثلا إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية يسهل عملية التعامل مع القضية الفلسطينية. هناك عدة مشاكل في الوقت الحاضر يجب حلها.
0: دكتور جابرييل، فقط نقطة يعني ذكرتها بعض المصادر الصحفية، بأنه يعني تم الاتفاق على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حركة حماس. إلى أي درجة هذا يمكن أن يحلحل القضايا العالقة؟
2: إسرائيل تريد ضمانات من الولايات المتحدة بنزع سلاح حماس. فإذا إذا كان هناك ضابط أمريكي موجود مراقبة نزع سلاح حماس، هذا يعتبر ضمانة لإسرائيل. عندئذ تصبح الاتفاقيات يعني قابلة للتطبيق بين الأطراف.
0: طيب دكتور محمود، يعني الحديث دائما يدور حول نزع سلاح حركة حماس. يعني من يسمع من الخارج ربما يظن أنه حماس تمتلك بوارج. هو ما الذي تبقى أصلا من سلاح حماس والذي تتذرع به إسرائيل، والذي يتحدث أيضا ترامب عن ضرورة نزعه؟
1: نعم، هو الأصل أن ألا يكون هذا هو محور الحديث، لأن موضوع نزع السلاح أو يعني تفكيك السلاح أو تحييد السلاح هو بند من بنود هذه الخطة فقط، ذكره الرئيس ترامب بشكل عام. الأصل أن نتحدث عن تخفيف معاناة الناس والأطفال والنساء في غزة الذين لا يجدون قوت يومهم، وتقوم إسرائيل بإلقاء القنابل فوق خيامهم التي بعد أن دمرت بيوتهم.

0: يعيشون في العراء منذ 3 سنوات. أنا عائلتي موجودة في غزة يعني، ويعني يعانون من حر الصيف داخل الخيام ومن برد الشتاء، وبالتالي هذا كله لا يتم الحديث عنه، ويتم تقديم الرواية الإسرائيلية الأمنية التي هدفها فقط يعني إعادة هندسة قطاع غزة بما يخدم إسرائيل. وهذا بالمناسبة ليس مضمونا إسرائيل، يعني هناك استطلاعات في قطاع غزة تشير وهي رافضة لفكرة تسليم السلاح، وتقول 72% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يرى أنه لو قامت حركة حماس بتسليم سلاحها فإن إسرائيل ستواصل اعتداءاتها وغاراتها على قطاع غزة واستمرارها في مخطط التهجير. وبالتالي اليوم نحن نتحدث أن حماس هي فصيل فلسطيني قاتل إسرائيل على مدار 3 أعوام بدون أي دعم عسكري خارجي وبقدرات محلية، وبالتالي تضخيم هذا الموضوع لا يخدم سوى الأجندات الإسرائيلية، والأصل أن نتحدث عن الموضوع الإنساني في قطاع غزة وتحسين أوضاع الفلسطينيين.
1: للأسف لا أحد يلتفت للوضع الإنساني في غزة. دكتور محمود الرنتيسي، أستاذ في العلاقات الدولية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي من واشنطن دكتور جابرييل سوما، الأستاذ في القانون الدولي وعضو السابق في المجلس الاستشاري للرئيس ترامب، شكرا جزيلا. الشكر الموصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

نشرة جديدة للأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. تشييع جثمان الشاب محمد غميرة في الحافة باللاذقية وسط حضور رسمي وشعبي، ووزارة الداخلية تقول إن لجنة التحقيق الخاصة بوفاته ستعلن نتائجها قريباً. إصابة عنصري أمن ومقتل مطلوب باشتباكات في مدينة إنخل بدرعا، والأمن الداخلي يفرض حظر تجوال في المدينة. مركز سجل يوثق استمرار قوات الاحتلال باحتجاز 46 سوريا، ويقول إن عشرات العائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها. الشيباني يلتقي المبعوث الأمريكي توم براك في اسطنبول، ويبحث معه عدة قضايا على رأسها استكمال رفع العقوبات ودفع عجلة إعادة الإعمار. أهلا بكم مجدداً. شيعت منطقة الحفة بريف اللاذقية جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة بحضور رسمي وشعبي، وذلك بالتزامن مع مواصلة اللجنة المكلفة من وزير الداخلية التحقيق في ملابسات وفاته عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مراسم التشييع شهدت مشاركة حشود من أبناء المنطقة ووفود رسمية ووجهاء محليين بعد وصول الجثمان من المستشفى الجامعي في اللاذقية، وشهدت مراسم التشييع حالة من الحزن والتضامن مع أسرة غميرة، في حين طالب عدد من أهالي المنطقة بكشف ملابسات وفاته ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليه أو التقصير في التعامل مع حالته الصحية. شاركت كوادر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مراسم تشييع محمد غميرة الذي كان يعمل متطوعاً في الدفاع المدني، وشارك خلال عمله في عمليات إنقاذ وإغاثة خلال سنوات الثورة.

0: كما وصل وفد من وزارة الداخلية إلى مدينة الحفة لتأدية واجب العزاء ومباشرة التحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. وكان وزير الداخلية أنس خطاب أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة. وقال وزير الداخلية إن مهمة اللجنة التحقيق في ملابسات ما حصل وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته. وأكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة سيتعامل معها بحزم وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، قال إن اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق بشأن قضية محمد غميرة ستعلن عن نتائج عملها خلال 3 أيام من تاريخ تشكيلها.
1: هناك لجنة طبية مستقلة ستشرف على موضوع التشريح وموضوع الطب الشرعي لنحدد تماما من هو المسؤول ومدى درجة المسؤولية. طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة.
0: كما أشار البابا إلى أن الحادثة رغم مأساويتها ستكون بوابة للتغيير الإيجابي في عمل الشرطة باللاذقية وعموم البلاد.
1: هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديداً عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصاً وفي عموم الجمهورية العربية السورية، لأنه بسبب السياق الذي مررنا به ندرك بأن هناك بعض الخلل وبعض التقصير في عمل أقسام الشرطة، وبنفس الوقت هناك عمل متميز جداً من بعض أقسام الشرطة الأخرى ومن عموم وزارة الداخلية. يعني العمل الجيد لا يغطي على الأخطاء، وبنفس الوقت الأخطاء يجب أن لا تلغي العمل الجيد للوزارة الذي نسعى دائماً لتطويره.
0: قال المحامي العام في حما المستشار محمد أحمد النعسان إن الآثار الظاهرة على جسم الموقوف عبد السلام عبد الحكيم عكو تعود إلى حالته الصحية وملازمته الفراش لفترة طويلة نافيا تعرضه للتعذيب.
2: تم إدخاله إلى مشفى الحوراني، طبعا ما يشاع أنه نتيجة التعذيب فهو محض افتراء، والآثار التي على فخذه هي من الإقامة الدائمة، هي سحجات وتقعرات نتيجة الإقامة الطويلة على الفراش. كذلك ما يشاع أنه مصاب بالسل، إلى الآن التشخيص لا يصاب بالسل. لديه سابقة أيضا جلطة دماغية. هذا حالة المريض بشكل عام. طبعا إدارة السجن والإدارة الطبية لم يقصروا أبدا، كذلك القضاء، يعني هذا الرجل موقوف في تجارة مخدرات.
0: وبالعودة إلى قضية الشاب محمد غميرة، ينضم إلي الدكتور عصام غميرة مدير مشفى الغميرة وعم الشاب محمد غميرة. بداية العمر لكم أستاذ عصام، الله يرحم الشاب محمد، ونسأل الله أن يلهمكم الصبر بمصابكم الأليم. دكتور عصام، بداية سأسألك كعم للفقيد وأحد أفراد عائلته وأيضا كمدير للمشفى التي تم تحويل محمد إليها، اليوم ما هي رسالتكم للحكومة وللجنة التحقيق التي تم تشكيلها؟
3: أستاذ زيدا، يسعد مساكي. طبعا نحن ثقتنا بالدولة الحديثة ثقة عالية جدا، نتمنى هالأمور هي ما تتكرر مرة ثانية مع أي شاب سوري، أي موقوف سوري. طلب للمخفر تعليمات السيد وزير الداخلية عدم إجراء العنف أو ضرب أي موقوف عندهم.
0: نعم.
3: إنه تعرض الشاب محمد للضرب على صفعة قوية على وجهه وهو مصاب بالناعور، مما أدى إلى نزف بالدماغ.
0: نعم. طب ما طبيعة الإصابات التي تعرض لها دكتور عصام؟ أكمل.
3: أي صفعة قوية على الوجه، أي صفعة، أي رد على المريض المصاب بالناعور تؤدي إلى نزف. بالنسبة لمحمد ما كان عنده إصابات بالجسم ولا تعرض، فقط صفعة قوية على الوجه أدت إلى نزيف بالدماغ وهو مصاب بالناعور. تم تحويله إلى مشفى الحفة ومنه إلى المشفى الوطني ثم مشفى الجامعة. بعدما شخص له نزف بالدماغ، تقرر إجراء عمل جراحي بعد تأمين وحدات تقصب الجرعات خاصة بالناعور، وتم تصريح النزف الدماغي، ولكن حالته كانت تسوء يوما بعد يوم حتى توفي.
0: طب دكتور عصام، ما هي طبيعة الإصابات اللي تعرض لها المرحوم أثناء التوقيف؟ يعني هي فقط هذا الكف الذي تم ضربه، وما آخر التقارير الطبية التي اعتمدت بشأن ملابسات هذه القضية؟
3: طبعا أستاذة هبة، مثل ما قلت لك، مريض الناعور أي كدمه، أي رد خفيف،
0: نعم،
3: يعني الإنسان العادي إذا حتى مسكتي دماغه هزيتيه كثير خبطتي بأي شيء ما بيأثر، بس مريض الناعور ممكن إذا هز قوي يعمل له نزف، رد على الركبة تعمل له نزف وورم دموي، فهذا هي طبيعته المريض.
0: وأنتم قمتم بإبلاغ المخفر بأن محمد مصاب بهذا الناعور، ومع ذلك تم ضربه.
3: طبعا تم تبليغ رئيس المخفر انه هذا مصاب بالناعور، اي رد يؤدي الى نزف قد لا يتوقف، حتى المصاب وزوجته اعلنت رئيس المخفر ان هذا المريض مصاب بالناعور، يرجى عدم لمسه بالضرب سواء كان مخطئا او مصيبا.
0: نعم.
3: ومع ذلك تعرض لصفعه كوهيه ادت الى النزف.
0: كيف تعاملتم مع محمد أو فور وصوله إلى المستشفى؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتموها فورا؟
3: طبعا هو تحول من مشفى لمشفى، المشفى الحافة قريب على منزله،
0: نعم،
3: اللي تحول عليه لاحظوا عنده أنه في عنده يعني علامات عصبية، وهي عبارة عن حول، الحول اللي عنده اضطراب رؤية. مباشرة تم تحويله مشفى الحافية للمشفى الوطني بجريح وطواقي محوري، أعطي العامل الثامن، ثم أحيل إلى مشفى لوجود جراحة عصبية متقدمة و لقاح جرعات المضادة للناعور.
0: نعم.
3: وتم إجراء العمل الجراحي بمشفى الجامعة بإشراف مدير المشفى الدكتور عبد الناصر رضوان.
0: يعني وبعد انتهاء العمل الجراحي ساءت حالته في اليوم التالي؟
3: طبعا لانه هو بالاصل بعد العمل الجراحي مطول، صار نزف كثير، نزف تم تعويض له كل الموجود بمشفى الوطني، مشفى جبله، ثم مدير الصحه الدكتور بشير تاج الدين امل له جرعات من حمص ومن طرطوس، لان المريض يحتاج لجرعات عاليه جدا.
0: نعم.
3: هالزمن هذا كان الورم الدموي بالدماغ توسع شوي وأدى إلى أزياد دماغية. الأطباء وقت اللي قرروا العمل الجراحي ما كان متوفر العامل الثامن، وشدة الضربة اللي أدت لنزف واسع، فبعد العمل الجراحي كانت حالته العامة سيئة، يوم بعد يوم تدهورت، صار عنده قصور كلوي، قصور تنفي، نزف من الجسم أدت إلى وفاته.
0: هل جلستم اليوم مع لجنة التحقيق؟ هل سلمتم ملف المريض أم لسه بعد؟
3: طبعاً السيد وزير الداخلية من أول الأحداث بعت لجنة من نفس المحافظة، تم التحقيق وإجراء الكشوف اللازمة. امبارح السيد الوزير شكل لجنة من اللواء وأربعة عمداء على مستوى رفيع جدا جدا، حضروا اليوم الجلسة، وكان الدكتور مدير مشفى الجامعة شكل لجنة، طبيب أمراض دم، طبيب جراحة عصبية، طبيب شيء، اجتمعت اللجنة مع اللجنة المشكلة من السيد وزير الداخلية، طلعوا على كامل الأضبارة من وقت الدخول على مشفى الحافة للمشفى الوطني لمشفى الجامعة، شو الإجراءات اللي اتخذت، انكتب تقرير كامل عن حالة المريض. طبعا هون انتهى الموضوع الطبي، هلا من اعتبار بكره ستراجع اللجنه المشكله والسيد الوزير بالاجراءات اللازمه لكشف ملابسات الحادث.
0: نعم. اليوم حضرتكم كعائله، يعني شو شكل العداله اللي بتشعركم بانه محمد اخذ حقه؟ شو ناطرين من لجنه التحقيق؟
3: هلا نحن وقت السيد الوزير بيبعت لجنه من عبارة من المسؤولين من الصف الأول بالحكومة، هذا يعني دليل على أنه في اهتمام شديد من السيد وزير الداخلية، وأنا التقيت باللجنة، اللجنة على ثقافة وعالية جدا جدا، اهتمام شديد، دراية وإصرار شديد على كشف الحقيقة وإنصاف المرفوف
0: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور عصام غميرة مدير مشفى الحفة وعم الفقيد محمد غميرة، شكرا لك أنك طلعت معنا رغم هذه الظروف. وننتقل الآن إلى الصحفي أحمد الحسن من أوسلو، ومرحبا بك أستاذ أحمد. إذن هل نحن اليوم أمام تجاوز فردي ارتكبه عدد من العناصر، أم أن قضية محمد غميرة كشفت مشكلة أوسع تتعلق بآليات التوقيف والتحقيق والرقابة داخل المؤسسات الأمنية؟
4: نعم، مرحبا بك وضيوفك الكرام، تعازينا لأهل الفقيد وللشعب السوري جميعا، الشعب السوري كله يتحرك إلى هذه الحادثة. ليس المهم الحادثة الفردية كما يتم تصويرها حاليا. لماذا ليس مهم؟ أولا، سوريا منذ عام 2004 جزء رئيسي من اتفاقية مناهضة التعذيب بكافة أنواعه، وهي صاغت عدة تشريعات، يعني من وقت وقعوا الاتفاقية بظن كان أغسطس 2004 أو سبتمبر، من وقت وقعوا الاتفاقية سوريا أبلغت الأمم المتحدة بأنها أجرت حزمة كبيرة من التغييرات التشريعية منسجمة تماما مع اتفاقية مناهضة التعذيب. هذه الاتفاقية سارية حاليا، هذه الاتفاقية الحكومة السورية الحالية أكدت عليها، إعادة هيكلة الأمن والداخلية أكدوا عليها، وكل الأطراف اللي عاملة حاليا في سوريا أكدت عليها. لكن للأسف لا بأيام النظام السابق ولا بأيام المرحلة الحالية يتم الالتزام الكامل بهذه الاتفاقية ببنودها بتفاصيلها بتشريعاتها. يعني نحن عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى جانب تشريعي، المشكلة الثانية جانب يعني إنفاذ القانون. يعني عندنا مشكلة في آلية التعاطي مع التشريعات، وعندنا مشكلة أيضا مع قوات إنفاذ القانون، آلية التعاطي مع هذه الاتفاقية. وين المشكلة الأولى؟ المشكلة الأولى مثلا اليوم في حادثة أخونا محمد رحمة الله عليه، حسب ما ورد في كل التفاصيل التي تناولت الحادثة، هناك خلاف مالي هو سبب توقيف هذا الرجل. تمام،

0: خلاف المالي ما معناه؟ يعني ما في تهديد سلاح، ما في تهديد هرب، ما في، يفترض حسب القانون
1: لا
0: السوري.
1: يحتاج لربما إلى هذا التوقيف لهذه الأيام.
0: نعم، يعني حسب نص القانون السوري نفسه يقول هذا تؤخذ إفادته ثم يعرض على الناس.

0: النقطة الثانية، أيضا القانون ينص أي شخص يدخل إلى قسم أمني يعتبر أمانة وعهدة لهذا القسم الأمني. أول سؤال يجب أن يسأل، أن يعرض على الطبيب ويسأل هل هناك أمراض مزمنة، هل هناك مشاكل صحية، هل هناك أدوية هو يأخذها، هذا سؤال طبيعي. أهل الضحية يقولون أنهم أبلغوهم
1: نعم
0: بالتفاصيل كاملة، لكن لم يسمحوا لا بإدخال الدواء ولم يسمحوا حتى بالتواصل الشخصي مع
1: بزيارة، نعم
0: رغم أنه هو في مرحلة، يعني لسه هو في مرحلة فقط أخذ الإفادة، يعني ليس في مرحلة التحقيق. ثم تكررت عدة شهادات من جانب مؤسسات الدولة السورية أن هن بفترة التحقيق ولهذا السبب ما أخذوا. ما في شيء اسمه تحقيق هون، يعني نحن ما عم نحكي عن جناية، ما عم نحكي عن جريمة يحققون بها، نحن عم نحكي عن شخصين مختلفين فيما بينهم، وهذا سيقدم إفادته وهذا سيقدم إفادته، ثم تحدد لهم موعد محاكمة. كل هذه الإجراءات تم طيها تماما ولم يتم الالتزام بها. هذا لا يجري فقط في الحفة أو لم يجري فقط في الحفة، للأسف إذا نحن كصحفيين طلعنا خلال الأشهر الماضية معظم الحوادث، معظم الناس الذين تحدثوا عن انتهاكات تحدثوا منذ هذه اللحظة بالذات. يعني واحد مثلا عنده مشكلة مع شخص عمل تشهير، اجوا شحطوه من بيته أو اجوا أخذوه الشرطة، نفس الإجراءات تمت، الثاني نفس الإجراءات، الثالث نفس الإجراءات، خلاف مالي نفس الإجراءات،
1: طب
0: خلاف
1: أستاذ،
0: صحفي نفس الإجراءات.
1: أستاذ أحمد، اليوم بعد دفن الشاب محمد الله يرحمه، هل تتوقع أن تشكل هذه الجريمة حدث مفصلي بإصلاح المؤسسة الأمنية والثغرات الموجودة؟
0: نعم، هذا مسؤولية كاملة. أنا بصراحة يعني لو كنت مكان رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع لقمت اليوم، بدل أن تكون ينظر للموضوع على أنه إجراء مسلكي، يعني وزير داخلية يشكل لجنة مسلكية يقومون بالتالي، بالعكس تماما، يجب على الرئيس أحمد الشرع أن يشكل لجان في كافة الأراضي السورية، هكذا تقول اتفاقية مناهضة التعذيب. اتفاقية مناهضة التعذيب تقول أنه في حال وجود شكوك، أدنى شكوك بوجود تعذيب، يجب أن تجرى حملات يعني تحقيق نزيهة في هذا الجانب. نعم، سوريا لم توقع على الجانب المتعلق بدخول لجان دولية للتحقيق، لكنها صدقت على أن تتولى التحقيق في أي شبهة تتعلق بوجود تعذيب أو شبهة الضغوط. يعني اليوم نحن ما عم نحكي فقط عن ضرب، الناس عم بيفهموا غلط مناهضة التعذيب. الضغط النفسي يعتبر تعذيب، الضغط المعنوي يعتبر تعذيب، منع الاتصال بذويه يعتبر تعذيب، منع الاتصال بمحاميه يعتبر تعذيب، الإيهام النفسي يعتبر تعذيب. يعني الكثير من الأمور، السب والشتم والتحقير، كلها هذه تعتبر حسب اتفاقية مناهضة التعذيب تعتبر هذه تعذيب. كل هذه الأمور للأسف تجري في الكثير من مراكز الداخلية السورية، ولهذا السبب المسؤولية حاليا لم تعد مسؤولية وزير الداخلية، المسؤولية حاليا مسؤولية الرئيس شخصيا. يعني الآن وزارة الداخلية تتحمل جزء من المسؤولية، لكن المسؤولية الأكبر هي للرئيس، لأن الرئيس هو يملك صلاحيات تحريك القضاء، صلاحيات تحريك المجتمع المدني، صلاحيات القيام بجولات على هذه الأماكن. يعني في القانون لا نكتفي فقط بالأمور الرسمية، يجب أن تجري الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية جولات على هذه المراكز الاحتجاز، تشكل لجان خاصة في هذا الموضوع، كل هذه الأمور، لأن الناس حاليا بدأوا يتذكرون مشاكل بشار الأسد ونظام بشار الأسد. إذا استمر الإهمال بهذه الطريقة فالوضع سيكون مختلف تماما
1: للأسف. شكرا جزيلا الصحفي أحمد الحسن، شكرا لك، كنت معي من أوسلو. أعلنت قوى الأمن الداخلي مقتل أحد المطلوبين لفرع المباحث الجنائية وإصابة اثنين آخرين إثر اشتباكات خلال حملة لملاحقتهم في مدينة إنخل بريف درعا. وأضاف البيان أن عنصرين من قوى الأمن أصيبا خلال الاشتباكات بالإضافة إلى احتراق مركبة. وأشار البيان إلى أن قوى الأمن الداخلي سيطرت على الوضع وتواصل ملاحقة بقية المطلوبين. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي فرضت حظر تجوال في المدينة.

0: وثق مركز سجل استمرار احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي ل46 شابا سوريا خلال عمليات توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري. وبحسب المركز فإن الاحتلال أفرج خلال الفترة الماضية عن 6 محتجزين، في حين ما تزال عشرات العائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها. ووفق مركز سجل فإن أقدم حالات الاحتجاز تعود إلى أواخر عام 2024، مشيراً أن المحتجزين السوريين موجودون في معسكر سدية تيمان وسجن نفحة الواقعين في صحراء النقب وسجن عوفر بالقرب من رام الله. ووثق مركز سجل 186 حالة احتجاز أفرج عن أصحابها خلال مدة لم تتجاوز في معظم الحالات نحو 24 ساعة، ما يعكس تعدد أنماط الاحتجاز واختلاف مدده. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا المشهد في قرية عابدين بريف درعا الغربي بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها واختطافها 4 شبان، أفرجت عن 2 منهم في وقت لاحق.
1: نحن الآن في الأطراف الغربية من قرية عابدين، هذه هي قرية عابدين التي توغلت إليها قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الليلة الماضية. 12 آلية عسكرية دخلت إلى هذه القرية وعشرات الجنود ترافق هذه الآليات العسكرية، قاموا بمداهمة عدة منازل في داخل القرية ونصب حواجز. طيران مروحي رافق هذه القوة بالإضافة إلى طيارات درون مسيرة كانت ترافق هذه القوة بشكل دائم. أيضا قامت هذه القوات بتجريف عدد من أشجار الزيتون في محيط قرية عابدين واعتقال 4 شبان من أبناء القرية، أفرج عن شابين فيما بقي شابين حتى هذه اللحظة معتقلين لدى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه المنطقة تشهد توغلات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان الأهالي قد أغلقوا هذه الطرقات لفترة شهر كامل بسواتر حجرية قبل أن تتدخل جرافات من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتفتح الطريق وتعاود قوات الاحتلال التوغل إلى هذه المنطقة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
0: هذا وتحدث أحد سكان قرية عابدين لتلفزيون سوريا عن تفاصيل توغل الاحتلال فجر أمس في القرية، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تدخلت بعربات عسكرية مصفحة وعشرات الجنود لاعتقال عدد من المواطنين.
2: واحد من الحارة القبلية أخذوا مضرحين بالعشرات، يعني مش انه 10 و15، اكثر من 20 واحد،
1: عدد كبير من العناصر،
2: عدد كبير، وبطلع 10 سيارات، سيارات حمر وفي سيارات هيلوكس بيضاء، اخذوا مضرحين قادوهم مضرحين.
1: اي ساعه تقريبا صار هذا الكلام؟
2: يعني تقريبا كان شيء الساعه 3 قبل اذان الفجر، اذان الفجر ما كانش في هذا شغل مرعب، شكل مرعب، شغل إرهاب وشغل، يعني واحد جاي يعتقل عدوه جاي يضرك تاكد ما تاكد.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت تل أحمر شرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بقذائف المدفعية. وأوضح مراسلنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أراضي زراعية في المنطقة الواقعة بين قرية الصمدانية وتل كروم بالريف ذاته بقذائف مصدرها الجولان المحتل. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك إندوف في منطقة نبع الفوار بريف القنيطرة، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
3: إلي معتقل ابني محمد مهنا البريدي، اعتقلوا ب 4/10/2025، حضرت دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منزلي وقامت بتفتيش المنزل، وتم اعتقال ابني محمد مهنا البريدي ومعه شابين آخرين، محمود مزيد البريدي ومحمد تركي السموري. ورغم يعني ترددنا إلى قوات الأندوف والصليب الأحمر للكشف عن مصير أبنائنا، حتى تاريخ هذا اليوم لم يتم الكشف عن مصير أبنائنا. نطالب كل أصحاب الضمير الحي بالكشف عن مصير أبنائنا والإفراج عنهم وعودتهم إلى أهاليهم سالمين.
0: أعلنت مديرية الأمن الداخلي القبض على 8 أشخاص قالت إنهم يشكلون أفراد عصابة تمتهن ارتكاب جرائم السرقة والابتزاز المالي في منطقة أريحة بريف إدلب. وقالت قوى الأمن الداخلي إن قسم المباحثات الجنائية في أريحة تمكن من توقيف أفراد العصابة، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ جرائمهم بتوجيه وتخطيط من شخصين متواريين يتزعمان المجموعة. وبحسب البيان، أقدم الموقوفون على استهداف صيدلية ومحمصة في قرية الرامي عبر إطلاق النار عليهما بقصد الابتزاز المالي. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا والمتضررين من انتهاكات اللواء السابق إبراهيم حويجي رئيس فرع المخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع إلى المبادرة بالادعاء وتقديم الشهادات ضده. وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة رديف مصطفى إن اللواء السابق حويجة متورط بارتكاب جرائم وانتهاكات ترقى لكونها جرائم حرب وضد الإنسانية، مضيفا أن حويجة ما يزال قيد التوقيف وفي عهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية. أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أكد أن مسار دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الإعلان عن حل ملف الإدارة الذاتية بات قريبا. وأوضح الهلالي في تصريح لتلفزيون سوريا أن المراحل الشاقة تم تجاوزها وقطع خطوات كبيرة في الإجراءات التنفيذية على الأرض، من بينها البدء بدمج قوى الأمن الداخلي وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وأوضح الهلالي أن ملف الاندماج تقدم في قطاعات حيوية كالتربية والصحة والزراعة والطاقة، لافتا إلى تحديات تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وتسوية بعض الملفات الإدارية والقانونية، أبرزها الملف القضائي الذي يجري العمل حاليا على حله وفق تصريحه. التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في مدينة اسطنبول التركية بالمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توم براك. وبحسب وزارة الخارجية، فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية في المنطقة، إلى جانب بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع عجلة إعادة الإعمار. حذر وزير المالية محمد ياسر برنية من تقديم فواتير استيراد بقيم أدنى من قيمتها الحقيقية، مؤكدا أن الوزارة رصدت هذا السلوك لدى عدد من المستوردين وأنه يعد تهربا ضريبيا يستوجب العقوبة. ودعا برنية في منشور له عبر صفحته على فيسبوك اتحادات غرف التجارة والصناعة إلى حث أعضائها على الالتزام بالأنظمة الضريبية وتصحيح بياناتهم، موضحا أن تخفيض قيمة الفواتير يؤدي إلى تقليص مبالغ السلفة الضريبية المستوفاة على المستوردات. وقال الوزير إن الوزارة لن تسمح بالتهرب الضريبي، واصفا إياه بأنه جريمة بحق المجتمع، لأنه يحرم الخزينة العامة موارد تستخدم في إنشاء المدارس وإصلاح الطرق وترميم المستشفيات. كشف مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن خطط العراق لتصدير النفط عبر خط أنابيب يمر بسوريا ستتطلب 4 سنوات من البناء بكلفة 15 مليار دولار على الأقل. وأوضح المصدران أن الخطة تهدف لتجنب أزمات مستقبلية في مضيق هرمز، وتتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل بدلا من إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بانياس القائم، إذ تربط المنظومة الجديدة الحقول الجنوبية والشمالية في العراق بمركز تجميع في حديث حديثة غربي العراق وصولا إلى بانياس، كما وذكر المصدران أن الجدول الزمني قد يحتاج أيضا إلى مراعاة إزالة البنية التحتية القديمة والحصول على حقوق جديدة لاستخدام الأراضي من الحكومة السورية الجديدة. أكدت وزارة التجارة التركية استمرارها في تنفيذ أعمال توسعة وتحديث عدد من المعابر الجمركية على الحدود مع سوريا، وذلك بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتسهيل حركة التجارة. ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة التركية أنها نفذت 33% من أعمال توسعة معبر يايلا داغي بولاية هاتاي المقابل لمعبر باب الهوى على الجانب السوري، ومن المقرر أن ترفع أعمال التوسعة مساحة ساحته من 17 إلى 23 دونما، وفي معبر أقجى قلعة المقابل لمعبر تل أبيض السوري أزيلت الألغام من مساحة تبلغ 24 دونما، في حين خصصت وزارة التجارة نحو 59 دونما من أراضي مكتب المحاصيل الزراعية ضمن مشروع لتوسعة المعبر وتحديثه، في حين استكملت أعمال البنية التحتية والفوقية في معبر صيبين على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في القامشلي. أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا تنفيذ أعمال إزالة وإتلاف محاصيل مروية بمياه الصرف الصحي في منطقة الوادي بحي الضاحية، إضافة إلى مصادرة محركات ومضخات قالت إنها استخدمت في سحب المياه من مجاري الصرف. وقالت المديرية إن الإجراءات تأتي بهدف الحد من المخالفات الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات. وشملت الحملة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بالتوازي مع توجيه إرشادات للمزارعين حول مخاطر ري الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي. أعلن فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور بدء استقبال طلبات الفلاحين الذين لم يسلموا محصول القمح للمؤسسة خلال الموسم الحالي ويرغبون في تسليمه، ودعا الفرع المزارعين المعنيين إلى مراجعته في مقره المقابل لمحطة الدهموش قبل مبنى المحافظة اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس بدءا من الساعة 10 صباحا ولغاية انتهاء الدوام الرسمي. وشدد الفرع على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد موضحا أن الإجراء الحالي مخصص لاستقبال طلبات الراغبين في تسليم محاصيلهم. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعليق حركة العبور على الجسر الترابي اعتبارا من صباح اليوم حتى إشعار آخر، وذلك بسبب أعمال التدعيم والصيانة. ونقلت محافظة دير الزور عن اللجنة عبر معرفاتها الرسمية أن الجسر الحربي سيعتمد بديلا خلال فترة الإغلاق على أن تنظم حركة العبور عبر مسارين محددين، إذ سيكون المخرج أو الخروج من المدينة عبر طريق العلاليش والدخول إليها عبر طريق حويجة سكر. وأوضحت اللجنة أن زمن العبور سينظم بواقع 5 دقائق للذهاب و5 دقائق للإياب، داعية الأهالي والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات خلال فترة الصيانة. انطلقت في مدينة دير الزور حملة خدمية وبيئية بعنوان بأيدينا نخليها أجمل بمشاركة الجهات المعنية والأهالي، وذلك بهدف إزالة الأنقاض والنفايات وتنظيم الشوارع والحدائق وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتحسين الواقع العام للمحافظة.
4: بأيدنا نخليها أجمل حملة تسعى إلى تغيير المشهد الخدمي في دير الزور والحد من تراكم النفايات والأنقاض. دعاء واحدة من المتطوعات اللواتي انضممن إليها إلى جانب عدد من السيدات أملا في تحسين واقع مدينتهن والمساهمة في جعلها أكثر نظافة وجمالا.
5: اليوم الحمد لله جينا مشاركة مع البلدية، جينا لننظف هاي البلد دير الزور لأنها تستاهل كل خير، تستاهل يكونها نظيفة ومن أحسن البلدان.

0: من أحسن المحافظات في سوريا.
1: تمتد الحملة على مدار 90 يوما، تبدأ من مدينة دير الزور كمرحلة أولى، على أن تتوسع لاحقا لتشمل مختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع مسار توعوي يهدف إلى إشراك الأهالي وتعريفهم بأهمية الحفاظ على نظافة أحيائهم.
2: هدفنا من الحملة هو النظافة العامة، تكنيس الطرقات وإزالة النفايات الصلبة والمرنة. الهدف الثاني هو المسطحات الخضراء، تكنيس الحدائق وتجهيزها وإعادة البنية التحتية إلها مشان زراعتها من جديد. الهدف الثالث هو فتح الطرقات.
3: طبعا الرؤية من هذه الحملة هي جعل النظافة والبيئة النظيفة هي سلوك عام. طبعا تشرف على هذه الحملة محافظة دير الزور ومجلس المدينة، بالإضافة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية.
1: لا تقتصر الحملة على رفع النفايات من الشوارع، فالمطلوب بحسب المسؤولين عنها أن تبقى المناطق المستهدفة في المحافظة نظيفة. يقول القائمون على الحملة إنها انطلقت بجهود البلدية والجهات المعنية واستكملت بتعاون المجتمع المحلي والأهالي، عسى أن تصبح النظافة مسؤولية مشتركة وسلوك يومي لتبقى دير الزور أجمل. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
4: أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة بخروج ثلاث من محطات ضخ مياه الشرب على الضفة الجنوبية لنهر الفرات عن الخدمة احترازيا بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر بنحو 50 سنتيمترا. وأوضحت مديرية الطوارئ أن قسم الاستعداد والجاهزية نفذ جولة تفقدية على باقي المحطات في الضفة الشمالية، وذلك للتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. من جهتها أوضحت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرقة أن المحطات ستعود للعمل يوم غد بعد تدعيمها. قالت وزارة التربية والتعليم إن المناهج الدراسية ستكون موحدة في جميع المحافظات في العام الدراسي المقبل. وأوضحت الوزارة أن المناهج المعتمدة ستكون موجودة على موقع الوزارة الإلكترونية الرسمي الجديد. وبيّنت الوزارة أنها انتهت من إعداد المعايير الوطنية للمناهج الدراسية الجديدة، وذلك ضمن جهود تحديث المحتوى التعليمي بما يتفق مع الاحتياجات التربوية، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة تأليف المناهج الجديدة. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي إحداث فرع لجامعة الفرات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور. وأوضح الحلبي في منشور له عبر منصة فيسبوك أن الفرع الجديد يضم كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، وكلية التربية الثانية باختصاصي معلم صف ورياض أطفال، وكلية الاقتصاد الثانية، إضافة إلى المعهد التقني المالي والمصرفي والمعهد التقني للمحاسبة. كما وأكد الحلبي أن الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو توسيع انتشار المؤسسات الجامعية ودعم أبناء المنطقة الشرقية. تكبد مزارعون في حما خسائر كبيرة بسبب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، ما جعل تكاليف الحصاد تفوق العائدات في كثير من الحالات، الأمر الذي دفع بعضهم إلى إتلاف محاصيلهم.
5: محصول يذهب هدرا، والمردود المنتظر يتحول إلى رماد. بمرارة اضطر المزارع التركي إلى حرق محصول البصل ليفرغ أرضه بعد أن أصبح غير قادر على تغطية كلفة حصادها، يهيئها لموسم زراعي جديد لعله يحمل نتائج مغايرة تعوض جانبا من الخسائر التي تكبدها.
6: أنا حرقت البصل، أول شالي البصل ماله أسعار خالص، جبنا عمال شلعوا وأخذوا على السوق وخسرنا أجار نص العمال وأجار السيارة، فحرقناه. أول شيء إذا ضل بالأرض رح أي زريعة يضرها.
5: خسائر كبيرة تكبدها مزارعو أرياف حما، مع مع تراجع أسعار

0: أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، من البندورة والبصل إلى الخيار والملفوف والثوم، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج والحصاد، ما جعل عائدات البيع عاجزة عن تغطية ما أنفقه المزارعون، ودفع كثيرا منهم إلى أتلاف مزروعاتهم أو تحويلها إلى مرعى للأغنام.
1: زراعة زهرة صدقا هددت فيها الغنم، ملفوف أحمر، الثوم يعني يا الله جاب عماله بسبب الأسعار، أسعار متدنية، بندورة شوفت عينك.
0: وفرة الإنتاج هذا العام قابلها انخفاض في الأسعار وغرق للأسواق المحلية، فتحولت الوفرة من نعمة إلى نقمة على المزارعين، خاصة مع صعوبات التصدير وضعف قطاع التصنيع الزراعي. هذا الواقع دفع المزارع إلى المطالبة بدعم حكومي يخفف من وطأة الخسائر ويعيد التوازن إلى الأسواق. لا تتوقف معاناة المزارعين عند موسم لم يحقق مردودا يوازي التكاليف، بل تمتد إلى تهديد قدرتهم على الاستمرار في الزراعة، واقع يضع المزارعين أمام ضرورة إيجاد حلول تضمن لهم جدوى زراعتهم في ظل تدني الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج والحصاد. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه تمديد الاتفاق الإطاري المبرم مع إيران لمدة 60 يوماً، والذي انتهت مدته افتراضياً أمس الاثنين. وفي معرض رده على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران، قال ترامب إنهم يريدون إبرام اتفاق، لكنهم لن يبرموا الاتفاق بالشكل الذي يراه ضرورياً. وأشار ترامب إلى أن واشنطن لم تصلوا بعد إلى النقطة التي تريدها بشأن قبول طهران للبنود التي تراها الولايات المتحدة ضرورية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مشددا على رسالته الثابتة بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي بأي حال من الأحوال. وأعرب عن إعجابه بفكرة اعتبار مضيق هرمز أراضي أمريكية، قائلا إنه يعتقد أنها فكرة رائعة. هذا وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود قناة تواصل خلفية ومحادثات مباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل فرض ضغوط اقتصادية على إيران عبر الحصار البحري، داعياً إياها إلى رفع الراية البيضاء بحسب تعبيره. وقال ترامب إنه ليس على عجلة من أمره بشأن إيران، ولا يملك جدولاً زمنياً محدداً للتحركات الأمريكية، مضيفاً أن ما استخدمته الولايات المتحدة حتى الآن من مخزونات الأسلحة لا يذكر. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية. وأكد أردوغان في اتصال هاتفي مع ترامب على أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في التوتر القائم ما بين إيران والولايات المتحدة. كما قال أردوغان إن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت من خلال توقيع اتفاقية الدفاع المشترك أظهرت موقفا قويا في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن. وأشار الرئيس التركي إلى زيادة أو تزايد ممارسات الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في وقت يراد فيه الانتقال إلى المرحلة الثانية من عمليات السلام في غزة، وأكد أن تركيا ستواصل دعم السلام الدائم في المنطقة والخطوات الرامية إلى إعادة إعمار غزة. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة لمدة 60 يوما، موضحا أن مهلة 60 يوما خصصت للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن. وأضاف عراقجي أن الولايات المتحدة انتهكت المذكرة ما أدى إلى تجدد الاشتباكات، مؤكدا أنه لا توجد هدنة تحتاج إلى تمديد، وأن إيران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. وللحديث أكثر ينضم إلي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان. إذن ترامب أعلن رفضه تمديد الاتفاق الإطاري المبرم مع إيران لمدة 60 يوم، كيف ستتعامل برأيك واشنطن مع طهران بعد ذلك؟
3: مرحبا هبة. نعم، يعني من الواضح أن الرئيس ترامب حسب ما قال هو أنه غير مستعجل، وحتى أنه حينما سئل إذا ما كانت الانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس ستؤثر على قراراته إزاء إيران والحرب مع إيران، قال أنه لا يكتنس لهذا الموضوع أبدا، بمعنى أنه سيستمر في هذه السياسة حتى لو لم يكن هناك حل أو مخرج لهذا المأزق. ترامب طالب الإيرانيين بالاستسلام أو الرفع الراية البيضاء، طبعا يعني متحدثا ومذكرا أن حجم التضخم بلغ نحو 300%، وأن هناك يعني السلطات الإيرانية لا تستطيع دفع الرواتب لموظفيها، وإذن هو نوع من الرهان على الخيار الاقتصادي، على الحصار، الاستمرار في الحصار. طبعا يعني مع استبعاد لغاية هذه اللحظة لم يكن هناك أي مؤشرات تدل على نية الرئيس دونالد ترامب التوجه إلى خيار التصعيد العسكري. هنا في واشنطن هناك يعني يوجد نوع من الترقب لما ستعلن عنه الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص، نقصد موضوع الضغط الاقتصادي. الرئيس ترامب كان قد توعد بضربة اقتصادية قاسمة للإيرانيين، كذلك وزير الخزانة سكوت بيليسيت أيضا توعد يعني فرض إجراءات غير مسبوقة يعني لمعاقبة دولة أجنبية. كل التوقعات تشير إلى يعني احتمالية فرض عقوبات على شركات صينية ومصارف صينية تساعد إيران، تساعد شركات لها علاقة بتكرير النفط وبعض المصارف الصينية التي تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات. بنفس الوقت يعني كما ذكرنا يعني لا يوجد أي نوع من النية يعني حسب الكثير من التحليلات للذهاب إلى التصعيد العسكري، لكن بنفس الوقت أيضا يعني هناك من يعتقد أن العملية الدبلوماسية انهارت، شبه أصبحت منهارة في ظل المواقف أو المتباعدة.
2: لكن شعبان ترامب كشف أيضا عن وجود قناة تواصل خلفية ومحادثات مباشرة مع مسؤولين بالحرس الثوري الإيراني، ماذا يريد برأيك من ذلك؟
3: بصراحة هذا التواصل نعم حصل، لكن حصل في مرحلة سابقة هبة، حصل قبل فترة يعني حسب تقرير لموقع أكسيوس فإن هذه الاتصالات حصلت في شهر أيار الماضي، وبدأتها رئيس الجهاز الاستخبارات الوطنية تولسي غالابارد، وهذه الاتصالات حصلت عن طريق رئيس إقليم كردستان العراق نجربان برزاني، الذي يعني يحظى حسب التقرير حسب أكسيوس يحظى بثقة الأمريكيين والإيرانيين بنفس الوقت، إضافة لكونه درس في إيران في العاصمة طهران ويتقن اللغة الفارسية. كان المطلب الأمريكي أو يعني أن يكون هناك تواصل مباشر بين الإدارة والحرس الثوري. لماذا؟ لأن هناك كان مشكلة يعني أو عدم ثقة بالمفاوضين الإيرانيين واعتقاد أمريكي أنهم ليسوا أصحاب قرار، يعني وزير الخارجية ورئيس البرلمان قاليباف كانوا يتأخرون يعني في الإجابة على يعني الأسئلة والاقتراحات الأمريكية ويرجعون إلى الحرس الثوري، وهذه العملية كانت تأخذ وقتا طويلا. لذلك أراد الأمريكيون أرادت إدارة الرئيس ترامب التواصل مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. نعم حصل هذا التواصل، وحصل اتصال هاتفي بين رئيس إقليم كردستان العراق البرزاني والرئيس الحرس الثوري الإيراني، وكان هناك وحصل نوع من الاتفاق على أن يحصل اللقاء، يعني لم يستبعد المسؤولون الإيرانيون في الحرس الثوري إمكانية اللقاء، لكنهم عبروا عن مخاوف من حصول اللقاء في إقليم كردستان العراق، وذلك لاعتقادهم أن هناك تواجد كبير للموساد الإسرائيلي وهناك مخاوف على من أن تقوم إسرائيل باستهداف القيادات الإيرانية إذا ما حضرت إلى إقليم كردستان العراق. إذن باختصار هذه الاتصالات كانت موجودة لكن في وقت سابق وليست في الآونة الأخيرة. نعم إليك هبة.
2: شكرا جزيلا لك شعبان مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من واشنطن.

دان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك دان استهداف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة أربيل. وقال براك إن الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، مؤكداً أنها غير مقبولة، وأضاف أن العراق لن يتسامح مع مثل هذه الأعمال العدائية، معرباً عن دعم بلاده الكامل لجهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرامية إلى استعادة السيادة الكاملة للعراق وضمان خضوع جميع الأسلحة والقوات الأمنية لسلطة الدولة العراقية. نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مصدر سياسي بأن الاجتماع المقرر بين نتنياهو وكوشنر مع الممثل الأعلى لمجلس السلام قد انتهى، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق ألا تنفذ عمليات ترميم بقطاع غزة من دون تفكيك شامل لسلاح حماس. وأضافت القناة بأن الطرفين اتفقا على احتفاظ الجيش بحرية العمل واستمرار سياسة الاغتيالات وتنفيذ إجراءات صحية بغزة لمنع انتشار الأوبئة. من جانبها نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي مطلع أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة. قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إنه يأمل إحراز تقدم في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، بما في ذلك بدء نزع سلاح حركة حماس خلال نحو 30 يوماً. وأضاف كوشنر أنه قد يرى تقدماً خلال نحو 30 يوماً فقط مع بدء سحب جزء من الأسلحة كما نأمل، وربما أيضاً ردم بعض الأنفاق خلال الأيام 60 إلى 90 يوماً المقبلة، وتابع بأنه قد يتحقق التقدم قريباً جداً لكنه يحتاج إلى تعاون من الجانبين. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة يونيفيل في جنوبي لبنان يسهم في تثبيت السكان ببلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون مع الجيش اللبناني. وأشار عون إلى أن إسرائيل ترفض وجود يونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه في حين يطالب لبنان ببقائها، موضحا أن الخيار الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل، وإلا فاعتماد صيغة يكون لبنان جزءا منها لضمان استمرار الوجود الدولي في المنطقة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب

باب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت. مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل، وتوزعت حصته للبقية. خلون يمشوا هالمسافة كلها مشي، يعني ماشي 90 سنة عمره عم تمشي كيلومتر. وقلنا له لمدير السجن ليشك عم تعملوا عم تعذبوا؟ قال نحن غايتنا نعذب أهلكم. طلعت أنا كنت آخر واحد طالع من سجن تدمر، بعدي واحد اسمه رفيق حمامي كمان طيار، يعني أنا رغيت طاري رفيق حمامي.